0: وفي اليمن قالت القوات الحكومية اليمنية إنها نفذت أكثر من 750 عملية استهداف نوعية ضد أهداف للحوثيين خلال 72 ساعة. وفي الضفة الغربية أفاد الهلال الأحمر بإصابة فلسطينيين جراء اعتداء مستوطنين عليهما أو فلسطينيين في عنبتة قرب طول كرم. هذا وفرضت الحكومة الإسرائيلية إغلاقا شاملا على المعابر خلال الأعياد اليهودية حتى السبت المقبل. وفي قطاع غزة أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس. ونبدأ هذه الساعة بالتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في مضيق هرمز، وينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. محمد، أهلا بك معنا، وماذا في حصيلة آخر التصريحات وآخر المواقف؟
1: نعم سالي، في جديد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعاد في الواقع وضع الملف النووي في صدارة أي مفاوضات مع الجانب الإيراني. ترامب قال خلال مقابلة مع فوكس نيوز بأن أهم شيء بالنسبة إليه هو ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا، واعتبر أن الولايات المتحدة قريبة جدا من تحقيق النصر، وهو ما سيؤدي بحسبه إلى انخفاض أسعار النفط. وهو ما أكده أيضا وزير الخزانة سكوت بيسنت من أن أسعار النفط ستشهد انخفاضا مع نهاية هذا الصراع مع الجانب الإيراني. عندما سئل ترامب في هذه المقابلة مع فوكس نيوز عن احتمال توجيه ضربات جديدة قبل انتخابات التجديد النصفي، قال إن ذلك ممكن من دون أن يؤكد في الوقت نفسه أن ذلك سيحدث. ترامب كان قد صرح في الواقع لموقع أكسيوس بأنه يتوقع مزيد من المحادثات مع إيران هذا الأسبوع، وأشار أن طهران تريد اتفاقا لكن ليس الاتفاق الذي تريده واشنطن والذي يلبي المطالب الأمريكية. بالمقابل أيضا وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي وفي مقابلة مع شبكة NBC شدد على أن إيران لا تزال منفتحة على المفاوضات، لكن عرقشي أيضا شدد بأن إيران سترد بالمثل على أي اعتداء على أراضيها. عرقجي أيضا أعاد طرح خطوط التسوية من جانب إيران، وهي رفع الحصار ورفع العقوبات وكذلك الإفراج عن أموالها المجمدة مقابل فتح مضيق هرمز. لكن بالمقابل واشنطن وفق تصريحات ترامب وأيضا عدد من المسؤولين الأمريكيين تعتبر أن ورقة المضيق تسحب من يد إيران، وبالتالي هي تريد التركيز على الملف النووي، وما يدعم ذلك الأرقام التي قدمها ترامب وعدد من المسؤولين، وآخرها تصريحات مسؤول دفاعي لأكسيوس من أن 22 مليون برميل عبرت المضيق يوم أو ليلة الجمعة لوحدها. الرئيس الأمريكي المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة أيضا قال إن إيران وضعت على الطاولة مقترحا تدرك أنه لن يكون مقبول للولايات المتحدة، لأنه يتضمن الحصول على مليارات من الدولارات ومن أموالها المجمدة، وكذلك رفع العقوبات، وهي مسألة يبدو أن الولايات المتحدة لن تقدم على اتخاذها قبل أن تقوم إيران بالتنازل نازلات المطلوبة، لا سيما فيما يتعلق بالملف النووي. وفي هذا السياق وول ستريت جورنال كشفت بأن الوسطاء يضغطون الآن على إيران لتقديم تنازلات في الملف النووي، يمكن أن يعيد ترامب إلى مسار التهدئة ومسار المفاوضات. لكن طهران بحسب هذا التقرير ومصادر الصحيفة لم تقدم حتى الآن منذ رفض ترامب مقترح عرقجي أي مؤشرات على استعدادها لتقديم مثل هذه التنازلات، وتطالب بالمقابل بخطوات من جانب واشنطن وإدارة ترامب أولا. بالتالي الوسطاء يعملون حاليا على سد هذه الفجوات من خلال هذه الوساطة المكوكية التي تقودها دولة قطر بهدف تلافي أي تصعيد جديد بين الجانبين.
0: نعم محمد، هل لا زال الوفد الإيراني متواجدا في نيويورك أم غادر، ويعني دلالات وقراءة ذلك؟
1: نعم، في الواقع نيويورك تايمز كانت قد كشفت في وقت سابق بأن عباس

0: راقجي وزير الخارجية الإيراني وهو متواجد في نيويورك حيث شارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة سيبقى هناك إلى غاية يوم الاثنين. تقارير أخرى أشارت إلى أنه قد يبقى أيضا حتى يوم الأربعاء. الول ستريت جورنال أيضا كشفت بأن عرقجي ظل في نيويورك خلال عطلة نهاية الأسبوع في إطار مواصلة المحادثات بين الولايات المتحدة، وما يدعم أيضا ذلك هو ما كشفت عنه أكسيوس نقلا عن مسؤولين إقليميين بتوقعهم إجراء جولة ثانية من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران. وتواجد عرقجي في نيويورك يعزز هذا الطرح، خاصة أن الجانب الأمريكي يؤكد أن المفاوضات مستمرة، وترامب أيضا أكد بأنه يتوقع إجراء جولة جديدة من المحادثات مع إيران، بمعنى أن المسار المفاوضات لم يغلق بعد، لكن الطرح الذي قدمه عرقجي بالنسبة لواشنطن غير مقبول، خاصة أن التركيز الأمريكي حاليا لا ينصب فقط على مضيق هرمز، لأنه كما ذكرنا واشنطن تعتبر أن هذه الورقة تسحب من يد إيران وتريد التركيز على القضية الأوسع والأهم كما قال ترامب، وهي المسألة النووية. سالي،
1: أشكرك محمد الأحمد مراسل الجزيرة من واشنطن. في إيران قال وزير الخارجية عباس عراقجي إن بلاده ستقف في مواجهة أي عدوان حتى لو أدى ذلك إلى حرب مدمرة، لكنها مستعدة في الوقت ذاته للانخراط في دبلوماسية حقيقية. ميدانيا، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه سيطر على غواصة متطورة وذاتية التشغيل للعدو تعمل تحت الماء في مضيق هرمز، مؤكدا سيطرة بلاده على المضيق.
2: الحرس الثوري الإيراني يؤكد السيطرة على غواصة مسيرة لمن وصفهم بالأعداء في مضيق هرمز، ويقول بأنها متطورة ويصفها بغنيمة استخباراتية. عسكريا، هناك هذا التأكيد على هذه الاستعدادات لدى إيران للرد على أي هجمات أو ضربات تشنها الولايات المتحدة الأمريكية ضد طهران. دبلوماسيا، يؤكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده تنتظر الرد الأمريكي على مقترحاتها وما قدمته عبر الوسطاء من رؤية وتصور للولايات المتحدة الأمريكية. ويؤكد عراقجي استعداد بلاده للانخراط في دبلوماسية حقيقية، وسعدتها أيضا في الوقت ذاته للرد على أي عدوان حتى ولو أفضى ذلك إلى حرب مدمرة. الرئيس الإيراني مسعود بازشكان يؤكد أيضا على ضرورة وحدة الصف الداخلي والتعاون مع دول الجوار في مواجهة ما تعيشه بلاده من ضغوط من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما في المجال الاقتصادي.
1: للنقاش معنا من طهران السيد مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن مونتانا مايكل موروي، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. أهلا بكما معي، وأبدأ معك سيد مختار. ورقة هرمز تسحب من يد إيران، هكذا يتعاطى الجانب الأمريكي الآن، وهذا هو الموقف، كيف تعلق على ذلك؟
3: تحية لكم وللمشاهدين الكرام والضيف الكريم. يعني باعتقاد هذه يأتي في إطار البروباغندا الأمريكية، يعني بالرغم من ادعاء الرئيس الأمريكي يعني بأنه مثلا أمس هو أخرج ملايين البراميل من النفط، ولكن هناك يعني الصور والرصد الإيراني أكد يعني يوم أمس هناك لم تستطيع أن تتحرك، يعني هناك إلا عدد قليل جدا يعني من السفن من مضيق هرمز، وهذا ليس يعني امر مهم ومؤثر. فلذلك الرئيس الامريكي لكي يعني يبرز بان ما يقوم به هو مثلا اجراء مهم ولكي يؤثر على الداخل الامريكي، على اسعار النفط، على اسعار الوقود، على اسعار الديزل، هو يعني يروج لمثل هذه البروباغندا. فاذا هو يسيطر على مضيق هرمز والامور تكون سهله بهذا الشكل، فلماذا يعني يستمر العدوان على إيران، مستمر بالعمليات العسكرية وهناك يقوم بمثل هذه ردود الفعل يعني كل ليلة، وبالرغم من عدم إعلان الجانبين حول يعني هذه العمليات العسكرية كذلك مستمرة، المواجهات، المناوشات، وكذلك الإطلاقات يعني. فلذلك هناك تصريحات الرئيس الأمريكي باعتقاد تأتي في هذا الإطار، بل يعني إذا يوما هذه الحرب عادت مرة أخرى وتوسعت إلى جانب مضيق هرمز الذي الآن يعلن الرئيس الأمريكي بشكل كبير، حتما هناك يتم تفعيل أوراق أخرى ومضائق أخرى، وهذا يعني سيشكل أزمة أكبر للإدارة الأمريكية.
1: نعم سيد مايكل موروي، الآن ترامب أيضا يقول أن خلال الليلة الماضية تم إخراج كميات قياسية من النفط عبر مضيق هرمز تفوق ما تم نقله قبل الحرب حتى. السؤال هو يعني كم التكلفة؟ وهل يمكن أن يكون ذلك مستداما؟
4: سعيد بإطلالتي عبر شاشتكم، تحياتي لكم وللضيف الكريم وللجمهور. بطبيعة الحال أنا لا أعرف ذلك، ولكن هناك جماعات أو مجموعات دولية لتعقب حركة السفن، وهذه المجموعات تحدد عدد السفن التي تعبر المضيق. طبعا هناك بعض السفن التي تطفئ أجهزة الإرسال والاستقبال، وهذا طبعا يمنع رصدها، ولكن بالإضافة إلى هذه المجموعات لدينا صور عبر الأقمار الاصطناعية للسفن التي تعبر المضيق والسفن التي لا تعبر، وبالتالي لا أعتقد أنه علينا أن نتكهن بهذا الأمر، بل أعتقد أن هناك معلومات متاحة علنيا تؤكد عدد السفن التي تعبر المضيق. وبناء على المعلومات التي اطلعت عليها فأن عدد السفن التي تعبر المضيق اليوم أقل بكثير من عددها قبل بداية الحرب. العدد قبل بداية الحرب كان 130 سفينة يوميا، وبحسب في الأرقام التي اطلعت عليها فأن العدد الحالي أقل من ذلك بكثير. وفي حال كانت الولايات المتحدة تنجح فعلا في إخراج كل هذه الكميات من النفط لما كنا في هذا الوضع الذي نجد أنفسنا فيه اليوم. وفي نهاية المطاف فإن ارتفاع أسعار الطاقة الذي نشهده اليوم يعكس بشكل مباشر ودقيق كمية الطاقة التي تخرج عبر المضيق. بالإضافة إلى ذلك لدينا طبعا الأضرار التي حلت بأنابيب النفط شرق غرب في المملكة العربية السعودية، وبالتالي في هذه المرحلة أعتقد أنه ما زال لدينا مشكلة حقيقية في خروج إمدادات الطاقة من هذه المنطقة. ولهذا السبب فإن أسعار الطاقة، أسعار الوقود والديزل على وجه الخصوص ما زالت مرتفعة، ونتيجة لذلك ما بدأ الرئيس ترامب يتحدث على سبيل المثال عن وقف صادرات الديزل خارج الولايات المتحدة.
1: سيد مختار، كيف تنظر إلى التحرك والتوجه الأمريكي بأن يتصدر الملف النووي أي نقاش مع الجانب الإيراني، و يعني تجنب الحديث عن هرمز أو التعامل معه أن لا مشكلة في هرمز؟
3: يعني أساسا أصلا الآن باعتقادي وحسب ما نلمسه من تصريحات الرئيس الأمريكي هو اساسا غير جاد في موضوع المفاوضات. يعني اليوم عندما انا كنت استمع الى تصريحات الرئيس الامريكي هو اقرب الى ان يقوم بعدوان عسكري وحرب جديده على ايران، وهو ليس جاد يعني في موضوع التفاوض مع ايران. وهو يعني يظن بانه مثلا يستطيع من خلال عمليه عسكريه بانه يحقق لنفسه صوره النصر. فلذلك يعني الآن عندما يذهب ويتحدث عن برنامج إيران النووي والاتفاق النووي، يعني هذا يأتي في هذا الإطار. يعني هناك أساسا قبل أن يتحدث عن مثل هذا الاتفاق وصل لا توجد أي أرضية لخلق الثقة، خاصة يعني إيران تفتقد الثقة الكاملة تجاه أمريكا بسبب يعني ما قامت به من قلب طاولة المفاوضات مرتين، وكذلك يعني الخروج من مذكرة التفاهم ونقض مذكرة التفاهم. فلذلك يعني باعتقادي هذا يأتي في هذا الإطار. يعني واليوم يعني أنا كنت أمس أستمع يعني المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قالوا أن الوفد الإيراني غدا يعني أو يعني يقصد يوم الاثنين سيعود من الولايات المتحدة. فلذلك هناك حقيقة بسبب هذا السلوك الأمريكي لا يوجد أي أفق حقيقي للتوصل إلى اتفاق. الرئيس الأمريكي يفكر بالعمليات العسكرية أكثر من التفاوض، وتصريحاته في هذا الإطار بأنه الآن هو يفكر أكثر بموضوع النووي وما شابه ذلك، ويأتي يعني فيه فقط بكي يتحدث عن المفاوضات، ولكن هو ليس جاد في المفاوضات. وأساسا المقترح الإيراني الذي إيران قدمته على مدى 7 أيام يتم فتح مضيق هرمز. يعني إيران قالت على مدى 7 أيام يتم فتح مضيق هرمز، وفي اليوم السابع نبدأ المفاوضات النهائية حول برنامج إيران النووي السلمي. ولكن إذا نريد أن نرى عدم جدية أمريكا هو عدم القبول بهذا المقترح. إذا كان يهم اتفاق نووي كان هذا المقترح موجود، وعلى مدى 7 أيام كان يتم بدء المفاوضات حول برنامج إيران النووي السلمي.
1: سيد مايكل، هل تتفق مع أستاذ مختار فيما ذهب إليه بأن ترامب يميل أكثر للحل العسكري وربما هو المرجح؟
4: أعتقد أن الحل العسكري ما زال ممكنا. طبعا لا أعتقد أن الرئيس ترامب يريد أن ينخرط في تصعيد عسكري جديد قبل انتخابات التجديد النصفي، لأن تصعيدا من هذا النوع سوف يرفع أسعار الطاقة بشكل إضافي، بالإضافة إلى أن إيران سترد على أي تصعيد عسكري على الأرجح من خلال استهداف البنية التحتية للطاقة في المنطقة، وهذا من شأنه طبعا أن يفاقم كل المشكلات التي يواجهها الاقتصاد العالمي اليوم. ولكن أعتقد أننا نقترب تدريجيا، بتنا على مسافة أقل من 5 أسابيع ربما من انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة التي سوف تدور رحاها في 3 نوفمبر. بغض النظر عن نتيجة هذه الانتخابات فهي سوف تنتهي. طبعا المحللون متفقون على ما يبدو على أن الديمقراطيين سوف يسيطرون على مجلس النواب وعلى مجلس الشيوخ، ولكن بغض النظر عن النتيجة بعد نهاية الانتخابات في حال تحقق ذلك، صحيح أن الرئيس ترامب سيواجه صعوبات إضافية فيما يتعلق بأجندته المرتبطة بإيران، ولكنه أيضا سوف يتحرر وحزبه من أي انتخابات إضافية لما تبقى من ولايته. وهذا يعني أن ورقة الضغط السياسية التي تمتلكها إيران اليوم ستكون قد اختفت بعد نهاية انتخابات التجديد النصفي. بالإضافة إلى ذلك، بحلول ذلك التاريخ فإن الجيش الأمريكي سيكون قد أعاد بناء مخازنه من الذخيرة، وبالتالي سيكون جاهزا لتنفيذ أي أمر عسكري في حال صدر هذا الأمر عن الرئيس. إذن أنا أتوقع أن احتمال التصعيد العسكري يرتفع بشكل كبير بعد 3 نوفمبر. طبعا سيناريو التصعيد العسكري قبل الانتخابات ليس مستحيلا، لكن لأسباب سياسية من المرجح أن يحصل بعد الانتخابات. بالإضافة إلى ذلك، أعتقد أن الولايات المتحدة تريد اتفاقا نوويا، فالرئيس ترامب خلال ولايته الأولى انسحب في العام 2018 من الاتفاق النووي الأصلي الذي أبرم في العام 2015، وفي الوقت الحالي فإن هذه الاتفاقية النووية الأصلية لا تبدو سيئة على الإطلاق، ولكن الإدارة الأمريكية الحالية ترغب بالتوصل إلى اتفاقية نووية أكثر تقييدا من الاتفاق الأصلي، وإذا لم يتحقق ذلك سيكون علينا أن ننظر في النتائج الاستراتيجية التي حققتها هذه الحرب. إلى جانب تقوية قدرات الجيش الإيراني، يجب أن تكون هذه الحرب قد أدت إلى تقليص البرنامج النووي الإيراني.
1: سيد مختار، هل مهمة الوسطاء خلال هذه المرحلة باتت أصعب؟ ويعني هل تتوقع اختراقا ما خلال الساعات القادمة قبل مغادرة الوفد؟
3: يعني أساسا الآن الدور الرئيسي من جانب الوسطاء هو دور يعني دولة قطر، وهي تسعى لذلك. وأساسا أصلا يعني هذا الدور وهذا الخرق حصل عندما يعني استطاعت أن تعيد الجانبين إلى طاولة المفاوضة، وهذا كان أمر مهم للغاية. نعم، ممكن في أي لحظة هناك نرى بأنه يعني الجانب القطري يعني هناك يؤثر على الموقف الأمريكي، لأن هناك المشكلة هي حقيقة ليس من جانب إيران. يعني إيران مواقفها واضحة، حتى إيران الشروط التي أعلنتها تأتي وفق مذكرة التفاهم، ويعني لم تقدم شروط تعجيزية أو أمور يعني مثلا جديدة أو ضافت يعني مثلا أشياء جديدة على ما كانت تريده. فلذلك نعم، هناك ممكن أن نرى،
1: ولكن هذه المذكرة تراجع عنها
3: تطور
1: ترامب وتحفظ على نقاط كثيرة فيها. يعني العودة للحديث من منطلق هذه المذكرة لا يصعب المهمة أكثر.
3: يعني هناك إيران لا ترى شيء آخر غير مذكرة التفاهم، يعني وهذه المذكرة كانت قابلة للتمديد. الرئيس الأمريكي وقع عليها، لا يمكن أن يأتي وقع على
5: يعني

0: اتفاقية ومذكرة، وبعد أسبوعين يأتي ويتراجع. يعني إذا حتى الآن تم التوصل إلى اتفاق ومذكرة جديدة، إذا إيران لن تقاوم الآن بوجه الرئيس الأمريكي، يأتي وحتى من المذكرة الجديدة والاتفاق الجديد يتراجع. فلذلك يعني إيران باعتقادي لا تقبل بشيء آخر غير مذكرة التفاهم. المشكلة هو يعني في سلوك الرئيس الأمريكي، يعني هو في نفس على نفس النهج ناكث للعهود. يعني إذا لم يعجبه شيئا يريد سريعا أن يخرج منه، فهذا لا يمكن أن نسميه اتفاق أو تفاوض. فهنا يعني نرى أن الجانب الإيراني كذلك لن يتراجع، هو يظن بأنه مثلا الرئيس الأمريكي يستطيع أن يؤثر على إيران لكي تستسلم، وهناك لا أعتقد أن هناك يعني يوجد شيء باسم استسلام لدى الجانب الإيراني. الآن الموجود مذكرة التفاهم، الآن الموجود هذه الشروط التي موجودة وفق مذكرة التفاهم، يعني الرئيس الأمريكي يعني يضيع فرص الآن أمام المفاوضات. وأنا ما زال يعني أقول أكرر نفس الكلام، هو لأنه ما زال يفكر ويظن بأنه يستطيع من خلال هذه الإجراءات والعمليات العسكرية يستطيع أن يحقق شيئا، ولكن لا يستطيع أن يحقق شيئا، بل سيشعل أزمة كبيرة.
1: نعم،
0: يعني
1: وفي هذه
0: بنهاية
1: النقطة
0: المطاف هذه الأزمة لا تنتهي بهذه السهولة.
1: أنقل الحديث إلى سيد مايكل. يعني العملية العسكرية جربت من قبل من قبل الرئيس الأمريكي ولم تأتي بهذا النصر الحاسم الذي يمكن إعلانه. الآن ما هي الضمانات بأن العودة إلى مربع العسكرية مرة أخرى والعمليات العسكرية قد يأتي بهذا النصر؟
2: لا أعتقد أن هناك أي ضمانات بأن الخيار العسكري سيحقق انتصارا حاسما. فالولايات المتحدة تعتمد على القوة الجوية، وعلى حد علمي لم نشهد يوما حربا أو وضعا أدى إلى سقوط نظام أو إلى استسلام غير مشروط باستخدام القوة الجوية وحدها، ولا أعتقد أن هذا قابل للتحقيق أصلا. إذن أنت محقة فيما تفضلت بقوله، عملية الغضب الملحمي كانت في الواقع عبارة عن حملة قصف جوي واسع النطاق ضد إيران، ولكنها في نهاية المطاف لم تدفع إيران للموافقة على اتفاقية نووية جديدة، ولم تطح بالنظام، ولم تدفع بالنظام إلى إعلان الاستسلام. طبعا في حال عودة التصعيد العسكري قد تختلف الأهداف، قد يتم التركيز على البنية التحتية التقوية، وطبعا هذا الأمر سيؤدي إلى علامات استفهام قانونية. القانون الدولي لا يسمح بمهاجمة البنية التحتية المدنية، وأي أهداف يجب أن تكون مرتبطة بالاستخدام العسكري. ولكن في نهاية المطاف لا أعتقد أن الجانب الأمريكي يتوقع أن العودة إلى التصعيد العسكري ستحدث فارقا كبيرا. لا أعتقد أن مجتمع الاستخبارات يتوقع أن يؤدي التصعيد العسكري إلى فارق كبير. سيكون علينا أن ننتظر إلى ما بعد نهاية الانتخابات، ولكن الجانب الأمريكي يرى.
1: من مونتانا سيد مايكل موروي، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. كذلك أشكرك ضيفي من طهران الأستاذ مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. شكرا جزيلا لكما. الآن ننتقل إلى الزميلة مريم بالعالية وفقرة سياق الحدث وقراءة في تداعيات التصريحات الأمريكية والإيرانية الأخيرة على الواقع البحري في مضيق هرمز ومحيطه.
3: أهلا بكم في سياق الحدث. إيران تتمسك بشروطها لفتح مضيق هرمز رغم رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحها بهذا الشأن، وشددت على لسان وزير خارجيتها على أنها لم تغلق يوما باب الدبلوماسية أو المفاوضات، لكنها في الوقت نفسه لن تتخلى عن حقوقها. هذه التصريحات الدبلوماسية رافقتها تحذيرات عسكرية إيرانية من احتمال شن الولايات المتحدة هجوما جديدا عليها، مؤكدة استعدادها للمواجهة. قال القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية إن طهران لن تقبل وضعا تكون فيه غير قادرة على التجارة بينما تستخدم قوى أجنبية الممرات المائية الاستراتيجية في المنطقة. في المقابل، وبعد ساعات من رفضه المقترح الإيراني، كشفت وسائل إعلام غربية أن ترامب عبر عن شكوكه على نحو غير معلن بأن إيران ستلبي مطالب واشنطن، وأبلغ موظفيه أنه يرى احتمال شن حملة قصف جديدة على طهران بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في نوفمبر تشرين الثاني المقبل.

0: لا، لاعبان رئيسيان في هذا الملف، الولايات المتحدة وإيران. تصريحات ومواقف متلاحقة لهذين اللاعبين، أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أحدث تصريحاته بأنه يفكر في استئناف الضربات ضد إيران باستمرار، وأن إيران بالغت في تقدير أوراق قوتها. أشار موقع أكسيوس نقلا عن ترامب توقعه إجراء مزيد من المفاوضات هذا الأسبوع مع إيران. وأضاف ترامب أن الجيش الأمريكي يسهل مرور كميات كبيرة من النفط عبر مضيق هرمز، وأن أكبر كمية من النفط منذ بدء الحرب في نهاية فبراير شباط الماضي عبرت المضيق خلال عطلة نهاية الأسبوع. أما وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت فصرح من جهته بأن عملية العزل الاقتصادي تنفذ على مراحل متسلسلة، وأن لديه الآن صلاحيات جديدة للعقوبات تشمل العملات المشفرة والطيران والنقل البحري. أضاف وزير الخزانة الأمريكي أن الولايات المتحدة ستتجاوز الصراع مع إيران وأسعار النفط ستنخفض كثيرا، مشيرا إلى أن الصين خفضت بشكل كبير مساعداتها لإيران. في المقابل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران لا تزال تنتظر ردا رسميا عبر الوسطاء، وإنها تنتظر من واشنطن اتخاذ خطوات محددة قادرة على إنجازها في غضون 4 أيام أو 5، ثم في اليوم السادس تفتح التجارة. عراقجي شدد على أن إيران على أتم الاستعداد لاستئناف الحرب، وأنها ثابتة في وجه أي عدوان جديد حتى لو وصل الأمر إلى حرب دمار شاملة. على هذا الصعيد الدبلوماسي، أما على الصعيد العسكري فقد أعلن قائد الجيش الإيراني استعداد بلاده للتصدي لهجوم أمريكي جديد محتمل. وأضاف قائد الجيش الإيراني أنه إذا كانت ستسود حالة من انعدام الأمن في المنطقة فإن هذه الحالة ستشمل الجميع، داعيا دول الجوار ودول المنطقة لأن تأخذ بعين الاعتبار أن التعاون مع الولايات المتحدة لا يجلب الأمن حسب تعبيره. إذن هذه التصريحات الدبلوماسية والتحذيرات العسكرية المتبادلة تزامنت مع إعلان الحرس الثوري الإيراني الاستيلاء على غواصة مسيرة أمريكية في مضيق هرمز. التفاصيل وأبرز التطورات الميدانية نتابعها مع الزميل صهيب العصا على الشاشة التفاعلية. إليك صهيب.
1: شكرا مريم. بالفعل نحن لازلنا في خضم هذه الأزمة المتواصلة، لازلنا في خضم هذا الحديث المركز والدقيق، حديث بين الألغام إن صح التعبير، فيما يتعلق بمضيق هرمز، السيطرة الإيرانية، السيطرة الأمريكية، التنازع على تحريك السفن في هذه المنطقة، والأزمة الآن تطفو على سطح هذه المياه، ولكن أيضا في عمق هذه المياه الخليجية وتحديدا مياه مضيق هرمز. إذا ما تحدثنا عن الأزمة التي تحدث خلال الساعات القليلة الماضية، الإعلانات الإيرانية المتكررة فيما يتعلق بالقبض أو السيطرة على أجهزة استخبارات أو مغواصات تحت الماء مسيرة عن بعد للولايات المتحدة الأمريكية، الإيرانيون يقولون بأنهم سيطروا على إحدى هذه المسيرات المائية أو المغواصات البحرية المسيرة، سيطروا عليها اليوم. هذا الفيديو الذي نشره الحرس الثوري الإيراني خلال الساعات القليلة الماضية يظهر هذه الغواصة التي سنتعرف عليها بعد قليل. يقول الإيرانيون أنهم تمكنوا من السيطرة عليها، هذه تعتبر أحد أهم الأسلحة فيما يتعلق بأنظمة الاستخبارات والتجسس الأمريكية بطبيعة الحال. هذه الغواصة التي نتحدث عنها هي من نوع ريمز 600. هذه الصورة تظهر لنا بعض التفاصيل المهمة فيما يتعلق بريمس 600، عمقها يصل إلى حوالي 600 متر تحت سطح البحر، مهمتها قد تصل إلى 70 ساعة متواصلة، يتم فيها التحكم عن بعد، فيها نظام GPS للتحكم فيها عن بعد، بالإضافة إلى أن مهمتها الأساسية تكمن في الكشف عن الألغام، تحديد مواقع هذه الألغام، تصنيف هذه الألغام، وإرسال الأشارات والصور المحددة والدقيقة لهذه الألغام البحرية، بالإضافة إلى أنها تعمل بمسافة كبيرة، يمكنها أن تعمل مسافة كبيرة عن السفينة الأم، حتى إذا ما تم استهداف هذه الغواصة وتفجير حتى لا تتضرر السفينة الأم ولا يتضرر البحارون على متن السفينة الأم. وتعتبر هذه الغواصة يمكن حجمها يصل إلى حوالي 3 إلى 4 أمتار، وأهميتها أنها تكمن في أنها عين استخبارية تحت الماء. على ما يبدو الولايات المتحدة الأمريكية تسعى من خلال هذه الغواصات واستخدامها لأمرين أساسيين. الأمر الأول الاستخبارات والتجسس على ما يقوم به الإيرانيون في مياه مضيق هرمز، والأمر الثاني هو الوصول إلى أكبر كمية ممكنة من الألغام البحرية، لأنها تعمل ضمن برنامج مكافحة الألغام. هذه الغواصة ليست الأولى من نوعها التي يسيطر عليها الإيرانيون، سيطروا أيضا على الغواصة دايف إلدي التي تم السيطرة عليها والإعلان من قبل الإيرانيين في 8 من سبتمبر، أي قبل حوالي أسبوعين من الآن. أيضا وظيفتها الأساسية أنها نظام استخبارات. هذه الغواصة أكبر، أكثر أهمية، أكثر تعقيدا من غواصة ريموس التي تم السيطرة عليها اليوم. هذه تم السيطرة عليها في 8 سبتمبر. يمكن القول بأنها نظام استخباراتي تحت الماء، وظيفتها مثل ريموس ولكن بطريقة أوسع وأوسع النطاق في كشف الألغام ومكافحة الألغام، ولكنها تصل إلى عمق، تغوص إلى عمق يصل إلى 6000 متر تحت الأرض، بمعنى تحت مستوى سطح البحر. هذا مقارنة بريموس هي تقريبا 10 أضعاف العمق، ويمكنها السير لمدة 10 أيام مقارنة في ريموس التي تسير أو تعمل لمدة 70 ساعة. هذه تصل إلى 10 أيام، ويمكنها أيضا حمل مواد قابلة للتبديل، بمعنى أنها يمكنها تغيير نوعية الحمولة التي من الممكن أن تحملها. بكل الأحوال إذا ما عدنا للمنطقة على الخريطة، نحن لازلنا أمام أزمة شد الحبل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران فيما يتعلق بمسارات العبور في مضيق هرمز، المسارات التي يتمسك فيها الإيرانيون ويقولون بأنه لن يسمح لأحد بمغادرة أو التحرك خارج نطاق المسار الأزرق، المسار الإيراني ذهابا وإيابا، وهو القريب إلى السواحل الإيرانية. هذا المسار الذي أصبح متعارف عليه باسم المسار الشمالي، ولن يسمح بالعبور واستخدام المسار الجنوبي المحاذي للسواحل العمانية، ولا يسمح أيضا باستخدام هذا المسار الأوسط أو المسار الدولي المتعارف عليه سابقا، لأنه يعتقد بأن إيران لغمت عمليا كل هذه المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية من ناحيتها تقول بأنها لا تزال تسيطر على أجزاء مضيق هرمز، ولا تزال قادرة على ملاحقة أو مرافقة السفن ذهابا وإيابا. لذلك يتكرر الحديث من قبل الولايات المتحدة الأمريكية رئيس دونالد ترامب تحديدا على قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على تسيير السفن وتسيير وإخراج النفط من المنطقة الخليجية عبر مضيق هرمز. ولكن بطبيعة الحال لكل روايته، الآن نحن نتحدث عن ضغط في الميدان وضغط في السياسة وضغط في الرواية بكل تفاصيلها، كما هو الحال بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. مريم،
0: شكرا لك صهيب. ونتعمق في هذا الملف مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك دكتور الزويري. تصريحات ترامب الأخيرة لموقع أكسيوس، ما الذي حملته من جديد في التوجه الأمريكي في التعامل مع إيران الآن؟
2: والحقيقة ما من جديد، هو عبارة عن تأكيد على ما هو مؤكد سابقا، أن الرئيس الأمريكي أميل إلى التصعيد. هو يعترف ويقر بأن الولايات المتحدة استطاعت أن تحقق نوعا من الاختراق بفعل قدرتها العسكرية. هناك مقارنة رقمية بسيطة، كنا نصدر عبر المضيق 20 مليون برميل يوميا قبل 28 فبراير، آخر الأرقام تقول أن معدل انسياب النفط من خلال المضيق وصل 13 مليون، أي أكثر من حوالي 60%. هذه حقيقة رقمية مهمة للرئيس ترامب أن يقول أن المضيق ليس بيد إيران، وبالتالي لا يمكن لإيران أن تتحدث عن مفاوضات بناء على المضيق، وبالتالي هو يريد أن يسحب ورقة المضيق من إيران بالكامل. المسألة الثانية باعتقادي، هو يعتقد أن سياسة المنبوذ الاقتصادي تضرب إيران في مقتل، وبأنها تؤثر على إيران وتؤثر على النظام، وبالتالي لماذا لا يستمر فيها. ثم المسألة الثالثة أنه يعتقد أن لا تأثير على هذه ما يحدث على الانتخابات النصفية، وأن بإمكانه في مرحلة معينة أن يعود للحرب في الوقت الذي يريده، أو قائد لا يعود لها وينهي الحرب وفق ما كان يصرح به.
0: إذا كان ترامب يرى إيران هكذا، يعني أنه يعتبرها في موقع ضعف، لماذا إذن يعتقد بأن المفاوضين سيجرون المزيد من المحادثات هذا الأسبوع؟ لماذا الاستمرار في التفاوض إذن؟
2: هذا هو الرئيس الأمريكي. هناك مقولة في السياسة الأمريكية: If you cannot convince them, confuse them. إذا لم تكن قادرا على إقناعهم فاجعلهم في حيرة مطلقة. هذا هو الرئيس الأمريكي، هو يترك العالم جميعه في حالة من الحيرة، لأن ذلك يعتقد أنه يؤثر على الأسواق من جهة، وكما أنه يجعله غير قابل للتنبؤ في سياساته. هذا جزء من كما يقول الكاركتر، شخصيته كرئيس. وبالتالي هو يتحدث عن المفاوض تفاوض مستمر، لأنه يعرف أن هذا يهم حلفائه في المنطقة، يهم الصين، يهم روسيا. هو لا يريد أن يلقي بأوراق علاقاته وعلاقات أمريكا بخلال هذه الحرب. يريد أن يقول أنه لا زال منخرطا في التفاوض، لكنه وفق شروطه وفق ما يريد.
0: اللاعب الآخر إيران، كيف يبدو في هذه المعادلة الآن؟ هو الذي قدم مقترحا قبل أيام رفضه ترامب، وما زال ينتظر ردا رسميا كما قال عرقجي من الوسطاء. كيف يبدو في هذه المعادلة؟
2: إيران عمليا هي كما يقال في يعني منحصرة في مثلث واضح، وهو عبارة عن ما تريد اقتصاديا وما تريد من إنهاء التهديد، ثم أنها تريد نوعا من كما يقال خصومها أو حلفائها في المنطقة أن تؤمن حلفائها في المنطقة بشكل عام. هذه مطالبها لم تتغير، تريد استعادة لأموالها، تريد رفع العقوبات، تريد بيع نفطها. وبالتالي هي تتحدث عن شروط، ما من شروط غير ذلك. كل ما تريد إيران الآن وما تستطيع أن تحصل عليه ليس أكثر من أن ترفع العقوبات ولا تحديدا الحصار البحري. لأن الرئيس الأمريكي ببساطة مريم وصل الآن إلى قناعة بأنه يمكنه أن يفرض كثير من الضغوط على إيران. إيران لا تمتلك عمليا أن تفرض قواعد اللعبة إلا باستثناء ورقة واحدة الآن بيدها، وهي أن تفعل ورقة باب المندب. والآن هذا الورقة يجري عمليا، فصلها عن مضيق هرمز عبر مسارين مختلفين: مسار التحالف مكة الدفاعي، والمسار الآخر وهو انخراط الولايات المتحدة في محادثات.
0: فمن كلامك دكتور زويري أن ما يقوله ترامب أو هذه القناعة التي يعبر عنها ترامب بأن إيران قدمت مقترحا لأنها تضررت بشدة اقتصاديا هو واقعي؟
2: بالضبط. هو يعتقد أن هذا الاقتراح من واقع الضعف ومن واقع تأثير العقوبات الاقتصادية ومن واقع أساسي أن المضيق لم يعد في يدها، لم تعد تسيطر على المضيق. هو غير وضع المضيق ليس كما كان عليه قبل حرب 13 يوما.
0: تالي المهمة على الوسطاء الآن كيف تبدو، لأن مسؤولا أمريكيا قال لأكسيوس أن الوسطاء القطريين ما زالوا في مسار الجهود الدبلوماسية المكوكية كما وصفها. هل المهمة أصعب هذه المرة؟
2: لا شك مريم. في المحصلة مريم الوسطاء القطريون والباكستانيون وكذلك الصينيون ثم الروس اليوم كلهم يريدون شيئا واحدا، يريدون عملية انسيابية لاستخدام مضيق هرمز. هذا الواقع الموجود الآن غير قابل للاستمرار، غير قابل لأن ينعش اقتصادا عالميا. لذلك الوسطاء يريدوا أن يعيدوا المسألة إلى ما كانت عليه قبل 28 من فبراير، لذلك يركزوا جهودهم على هذا الانفراج.
0: الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك على المشاركة. وبهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
3: إلى تطورات في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية إنها نفذت أكثر من 750 عملية استهداف نوعية ضد أهداف للحوثيين خلال 72 ساعة. كما أعلنت إحباط محاولات للتسلل للحوثيين في عدة محاور بمنطقة بني بكاري بمديرية جبل حبش غربي تعز، مؤكدة استمرار عمليات التمشيط في المحاور المستهدفة لتأمينها بشكل كامل ومنع أي محاولات تسلل جديدة.
4: الناطق باسم القوات الحكومية ماجد النزيلي أكد أن القوات الحكومية نفذت 756 عملية ضد الحوثيين في عدة جبهات وفي عدة محافظات. تنوعت تلك العمليات بين الطيران الحربي والطيران المسير والقصف المدفعي والمواجهات المباشرة. وقال إن تلك العمليات أسفرت عن إصابة ومقتل 2316 من الحوثيين، بالإضافة إلى أربعة خبراء من الإيرانيين، كما قال البيان عن الناطق العسكري ماجد النزيلي. أيضا هنا في محور تعز أكدت قيادة محور تعز أن هناك 5 غارات جوية شنت على الحوثيين على معسكر لهم في شرق المدينة في مفرق ماوية، وقالت إن هناك قتلى وجرحى خلال تلك الغارات. أيضا كان الجيش قد أكد أنه صد هجوما للحوثيين في منطقة العنين بمديرية جبل حبشي غربي تعز، وأيضا كان قد صد هجوما للحوثيين في بني بكاري في جبل حبشي أيضا غربي تعز. هذا في الجانب الميداني. في الجانب السياسي ما زالت هناك تداعيات لما قاله رئيس مجلس القيادة السياسي ما يتعلق بالتعبئة العامة والنفير العام. وكان محمود الصبيحي عضو مجلس القيادة الرئاسي قد زار المواقع والجبهات في الصبيحة وكهبوب وأكد على ضرورة الجاهزية والتلاحم وأيضا وحدة الصف بين القوات الحكومية.
3: في تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 4 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ صباح الأحد. على الصعيد الإنساني ومع قرب حلول فصل الشتاء والأمطار، تعاني مدينة غزة تدهورا كبيرا في بنيتها التحتية يجعل سكانها غير قادرين على مواجهة تداعيات الأمطار، وتواجه مئات المباني في المدينة خطر الانهيار فضلا عن افتقار مخيمات النازحين لمقومات الحماية من الأمطار بعد تضرر شبكات الصرف الصحي بشكل كبير خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع.
5: غزة في هذا الخريف قبل أن تغمرها أمطار الشتاء، أزمات بعضها فوق بعض، بنية مدمرة تعلوها خيام مهترئة وعلى جناباتها بيوت قد تصبح قبورا لساكنيها. بعد أيام قد لا نستطيع المشي هنا، فهذا المكان قد يتحول إلى بركة مياه. هنا تعيش أم هيثم وتستعد للشتاء بفراغ الحيلة.
6: المياه خشت على الخيام، بنعبي كاس رمل، الرمل دي بنعمل مطر لما يكون غزير، لما تنطر الدنيا تمطر الدنيا بغزارة، بيطلع القبور الكفن بيطلع على وجه الأرض، ودفناه مرتين وثلاثة، والله بين والله راس الشهيد، والله بين وسلفي دفنه.
5: هذه عمارة آيلة إلى السقوط، أعمدتها مدمرة وسكانها يخشون انهيارها فيما يزيد اقتراب الشتاء من مخاوفهم.
7: الشتاء جاي واحنا خايفين يعني من الزوابع من الريح او من سيل جارف يوقع العمدان تهين العماره، ساعتها ايش بدنا نسوي؟ وين بدنا نروح؟ يعني ما فيش لنا بديل. العماره هذه فيها 14 طابق، وكل طابق يعني فيه من 15 ل 20 فرد.
5: وزاره الاشغال العامه والاسكان في غزه تقول إن أكثر من 2000 مبنى آيل إلى السقوط في القطاع، بينها 250 بحاجة إلى إزالة فورية.
8: هناك 2000 مبنى تقريبا يعني بمعدل 10,000 دولار، يعني هناك أقل شيء يعني بدنا 10 مليون دولار لإزالة هذه المباني، فالتمويل هذا غير متوفر في الوقت الحالي.
5: ما ينزل من السماء تلتقطه الأرض، فكيف تستعد أرض دمرت الحرب بنيتها وتركت معظم محطات تصريف مياه الأمطار متضررة؟
9: نحن نتحدث عن دمار كبير في المنظومة التصريف وانخفاض في قدرتها التصريفية، بالإضافة أيضا إلى تحول برك تجميع مياه الأمطار إلى برك لتجميع مياه الصرف الصحي.
10: لا شيء في غزة تقريبا يساعد على استقبال الشتاء، لكن الشتاء قادم لا محالة، والذين أنهكتهم الحرب ينتظرون معالجة هذه الأوضاع قبل أن يعيد المطر عليهم أياما لا يريدون تكرارها. نور خالد، الجزيرة، مدينة غزة.
3: في تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا، أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 9 أشخاص في هجمات روسية على العاصمة كييف ومقاطعات زابروجيا وخاركييف وأوديسا. من جهتها أفادت وزارة الدفاع الروسية بإسقاط 96 مسيرة أوكرانية فوق مناطق عدة. تداعيات استمرار الهجمات الأوكرانية على منشآت تكرير النفط الروسية نناقشها في هذه النافذة الاقتصادية الخاصة التي يقدمها أنس الصبار.
11: أهلا بكم في هذه النافذة الاقتصادية الخاصة. مصافي الروسية على امتداد آلاف الكيلومترات، وضربات أوكرانية تعيد رسم خريطة الطاقة في روسيا، فقد تحولت ثالث أكبر دولة منتجة للمشتقات النفطية في العالم إلى مستورد للبنزين والديزل، بعدما فقدت القدرة على تكرير ما يقارب ثلث إنتاجها من الخام، تراجع في معالجة النفط إلى أدنى مستوى منذ 20 عاما، وحظر على تصدير الوقود. فهل الأزمة عابرة أم بداية اختناق طويل الأمد؟ أحدث الهجمات الأوكرانية دفعت السلطات في مقاطعة روستوف الروسية يوم الجمعة إلى تعليق عمليات مصفاة نوفو شاختينيسك إثر تعرضها لأضرار نتيجة هجوم بمسيرات، وتعالج المصفاة نحو 100,000 برميل من النفط يوميا، وتصدر معظم إنتاجها من الوقود.
12: روسيا ما زالت قادرة على استخراج النفط، لكن قدرتها على تحويله إلى بنزين وديزل ووقود الطائرات أصبحت تحت ضغط متزايد بسبب الهجمات الأوكرانية على المصافي. 32 مصفاة رئيسية تمتلكها روسيا بطاقة تكرير تقارب 6,500,000 برميل يوميا، ما جعلها تاريخيا ثالث أكبر منتج للمشتقات النفطية في العالم بعد الولايات المتحدة والصين. لكن كمية الخام التي تعالجها المصافي الروسية في يونيو هبطت بنحو 30% عن العام السابق لتصل إلى 3,800,000 برميل يومياً، وهو أدنى مستوى لها في أكثر من 20 عاماً. أثر الضربات الأوكرانية ظهر بوضوح في إنتاج الديزل الذي تراجع بنحو 30% وفق وكالة الطاقة الدولية، بينما انخفض إنتاج البنزين بنحو 20% مقارنة بمستويات العام السابق، بل إن مدى الضربات اتسع إلى العمق الروسي. فعلى بعد 2500 كيلو متر من الحدود الأوكرانية تعرضت للقصف في يوليو مصفاة أومسك التابعة لغاز بروم نفط، أكبر مصافي البلاد بطاقة تقارب 450,000 برميل يومياً. وضع حدا بالسلطات الروسية للتدخل لحماية السوق، فقامت بفرض حظر على تصدير البنزين ثم وقود الطائرات، أعقب ذلك حظر هو الأول على صادرات الديزل، بل إنها اضطرت لاستيراد البنزين من بيلاروسيا وكازاخستان إضافة إلى الهند وتركيا وكوريا والمغرب. ساهم كل ذلك في زيادة الاضطراب بأسواق الوقود العالمية، حيث هبطت في أغسطس صادرات الديزل مجتمعة من روسيا والشرق الأوسط بنحو 75% على أساس سنوي إلى قرابة 520,000 برميل يومياً. وحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية، تحتاج مصافي التكرير التي استهدفت في روسيا إلى ما يصل إلى 8 أشهر لإصلاحها، نظراً لأثر العقوبات على موسكو التي تحد من الحصول على معدات غربية بديلة. وكل ذلك قد يعني في النهاية أن أزمة الديزل لن تشهد انفراجاً في المدى المنظور على مستوى العالم.
11: الآن معنا من موسكو أولغا كراسنياك الأكاديمية والباحثة في الشؤون السياسية والاقتصادية. أولا، ما الذي يعنيه هذا الوضع الحالي من هجمات أوكرانية على قطاع الطاقة في روسيا؟
13: نعم، لا يمكن نفي بعض الآثار السلبية لهذه الهجمات الأوكرانية على مصافي في روسيا، وهذا أدى إلى تراجع كميات من الديزل في روسيا. لكن نحن ندرك إن عندما تكون هناك حالة حرب لخمس سنوات طبعا، فهذا يؤدي إلى وضع حساس، ولكن ليس بمستوى كارثي. روسيا الآن تعمل على اتخاذ الإجراءات الضرورية. عندما قامت روسيا باستهداف البنى التحتية لأوكرانيا، فكان أيضا نفس الوضع أو أسوأ بكثير، وهناك أيضا نفس التأثير على القطاع الصناعي في روسيا.
11: نعم، هذا في روسيا. ما تبعات ذلك على الدول التي كانت تستفيد من هذا القطاع خارج روسيا؟
13: روسيا تتوفر على ما يكفي من الغاز والنفط، ولكن هناك تأثير على المصافي بعضها وليس كلها. بالتالي فروسيا تتخذ إجراءات لتجاوز هذه الوضعية، ولكن هذا لا يؤثر على علاقات روسيا مع الدول الأخرى. هذا يؤثر الآن فقط على المستوى الداخلي والاستهلاك الداخلي، وليس هناك تأثير على قدرات روسيا للتصدير.
11: وفي حال استمرار هذه الهجمات وهذا التأثر، إلى أي حد روسيا قادرة على الحفاظ على المستوى ذاته من توفير هذا الوقود، وأيضا الحفاظ على احتياجاتها وتأمين احتياجاتها الداخلية؟
13: هذا لن يكون له آثار سلبية كبير. الأهم في المرحلة الراهنة بالنسبة لسوق الطاقة الدولي في خضم قضية

0: أوروبا عبر أطراف ثالثة. بالتالي روسيا لن تتأثر في المدى القريب، وهذه الهجمات الأوكرانية على مصافي روسيا لن تؤثر بقدر كبير.
1: طيب، على المدى البعيد في حال استمرار هذه الأزمة، تتحدثين عن المدى القريب أنت؟
0: بالنسبة للمدى البعيد فالوضع سيكون مختلفا، و ستتراجع هذه الهجمات الأوكرانية على الأراضي الروسية، لأن الأوروبيين هم من يزودون أوكرانيا بهذه القدرات العسكرية. وأعتقد أن القدرات الإنتاجية لأوروبا الآن في تراجع، وأعتقد أن الوضع الاقتصادي الأوروبي يعاني بشكل كبير، وهو يواجه مجموعة من الصعوبات. بالتالي لا أعتقد أن أوكرانيا ستحظى بنفس الدعم العسكري من قبل شركائها. إذن على المدى البعيد فأوكرانيا لن تستطيع أن تقوم بهذه الهجمات بشكل مستدام.
1: نعم، وعمليات إصلاح هذه المصافي وفقا للتقديرات تستغرق أشهرا، قد تصل إلى 8 أشهر. كيف تقرر القيادة السياسية في روسيا إصلاح هذه المصافي وأيضا حماية أخرى قد تكون في مرمى النيران الأوكرانية؟
0: نعم، أنتم محقون، من الضرورية حماية هذه المصافي، بل هي من الأولويات القصوى بالنسبة لروسيا. وما هو الأثر بالنسبة للرأي العام؟ ما نتوقعه طبعا من الجانب الأوكراني والأوروبي والاستفادة من هذه الوضعية السياسية من أجل التأثير على الوضع الداخلي في روسيا، لكن الواقع هو مختلف. نحن كروس نعرف أن الهجمات تأتي ليست من أوكرانيا ولكن من الغرب، وهذا شيء يوحد الروس من الناحية الداخلية. وأعتقد أن هذا يقوي الرأي العام الداخلي في روسيا، وهذا سيدفع أيضا الجيش الروسي للتفكير باستهداف دول أوروبية التي توفر السلاح لأوكرانيا. إذا الاستهداف قد لا يقتصر على أوكرانيا ولكن على دول أخرى أوروبية داعمة لأوكرانيا.
1: أولغا كراسنياك الأكاديمية والباحثة في الشؤون السياسية والاقتصادية، كنت معنا من موسكو، شكرا جزيلا لك. نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: في بريطانيا أعلنت الشرطة فرض طوق أمني بمنطقة قاعدة فيرفورد الجوية الأمريكية، مؤكدة أن الوضع تحت السيطرة. كانت الشرطة البريطانية أعلنت حالة طوارئ كبرى في القاعدة التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، ونفذت عمليات اعتقال وأخلت بعض المنازل المجاورة للاشتباه في ارتكاب مخالفات بموجب قانون المتفجرات داخل القاعدة الجوية الأمريكية.
3: نحن هنا أمام قاعدة فيرفورد العسكرية التابعة لسلاح الجو البريطاني، والتي تستخدمها أيضا القوات الأمريكية من أجل شن ضرباتها ضد إيران، حيث أعلنت الشرطة البريطانية غير بعيد عن هذه القاعدة عن حادث أمني كبير، وتم اعتقال 5 أشخاص للاشتباه في تورطهم في التحضير لعمل إرهابي، كما تم إجلاء 85 منزلا محيطا بهذه القاعدة العسكرية في شكل احترازي، حسب الشرطة البريطانية التي قالت أيضا بأنه تم ضرب طوق أمني حول 3 سيارات فان. تم الإبلاغ عن أنها كانت تتجه في الساعات الأولى من صباح الأحد باتجاه هذه القاعدة العسكرية. بالنسبة لشرطة مكافحة الإرهاب التي تقود هذه العمليات وهذه التحقيقات في هذه الحادثة، تقول بأنها لا تستبعد أي شيء، وأنها يعتقد بأنها تقوم أيضا بالبحث فيما إذا كان لإيران يد في هذا الحادث، لا سيما وأن إيران كانت قد حذرت بأنها ستستهدف جميع القواعد العسكرية التي يتم استخدامها.

0: من قبل الولايات المتحدة من أجل شن ضربات على طهران.
1: هذه التغطية مستمرة على رأس الساعة. إلى اللقاء.
2: في كفر رمان تتفاقم الكلفة البشرية، وتمتد نيران القصف لتخلف مزيداً من الدمار. واليوم يختار من قرر البقاء في أرضه مواجهة القلق والخوف.
3: طلت بحالي، نفضت حالي وقامت، حبات عدي وجري وصفن على البيت، صرت أسف إجبلي.
4: خايف على أولادي مش على نفسي، شو ذنب الأولاد والأطفال تتهجر وتتبهدل؟
5: الوضع اليوم خطير وخطير جدا. انت تحت بند الهدنة وكلهم بقتلك.
6: والله زقنا اليوم عن يوم نتمنى نموت.
7: هل يعيد نتنياهو خارطة الطريق للمربع الاول؟
8: لاي درجة تستطيع الولايات المتحدة ان تلزم اسرائيل باي اتفاق؟
9: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
10: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.

0: بين التهدئة والتصعيد،
1: مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران.
2: مو ناس تحديد نترسين ناس.
0: مفاوضات.
3: هناك تأكيد في طهران على التمسك بالدبلوماسية.
4: الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية.
0: ترقب.
5: الطرفان ينتظران إشارات
6: في محاولات جادة لتقريب وجهات النظر.
0: تحليل يقرأ ما بين السطور.
7: ما الذي يعطل إعلان ذلك الاتفاق؟
8: هي قضية تشكيكية.
9: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسي.
0: المشهد كاملا أولا بأول.
1: هل هذه المرة مختلفة؟

0: بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وغزة. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع أن يجري المفاوضون الأمريكيون مزيدا من المحادثات مع إيران هذا الأسبوع. وأضاف لموقع أكسيوس أن الإيرانيين يريدون إبرام اتفاق لكنه ليس الذي يرغب فيه. كما قال ترامب إنه يفكر دائما في استئناف الضربات على إيران. في الأثناء نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن الوسطاء القطريين يواصلون جهود الدبلوماسية المكوكية في محاولة للتوصل إلى اتفاق. إيرانيا قال وزير الخارجية عباس عراقجي لشبكة NBC إن بلاده مستعدة للتفاوض بقدر استعدادها لمواجهة أي عدوان حتى وإن وصل الأمر إلى حرب مدمرة. وفي اليمن قالت القوات الحكومية اليمنية إنها نفذت أكثر من 750 عملية استهداف نوعية ضد أهداف للحوثيين خلال 72 ساعة. وفي الضفة الغربية أفاد الهلال الأحمر بإصابة فلسطينيين اثنين جراء اعتداء مستوطنين عليهما في عنبتة قرب طول كرم. هذا وفرضت الحكومة الإسرائيلية إغلاقا شاملا على المعابر خلال الأعياد اليهودية حتى السبت المقبل. في قطاع غزة أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس. والبداية بملف التوتر الأمريكي الإيراني وتطورات في مضيق هرمز. ومن واشنطن ينضم إلينا مراسل الجزيرة محمد الأحمد. محمد، أهلا بك معنا. كيف تسير الأوضاع وهل من مؤشرات ما حول توافق بين الجانبين الأمريكي والإيراني؟
1: يبدو أن الفجوة لا تزال كبيرة بين الموقفين سالي. في الحقيقة آخر التصريحات الأمريكية التي وردت على لسان ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز أعاد فيها التركيز على المسألة الأساسية وهي الملف النووي لإيران. ترامب قال إن أهم شيء بالنسبة إليه هو ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا، واعتبر أن الولايات المتحدة قريبة من تحقيق النصر وهو ما سيؤدي بحسبه إلى انخفاض أسعار الطاقة. ترامب كان قد صرح في وقت سابق لموقع أكسيوس بأنه يتوقع مزيدا من المحادثات مع إيران هذا الأسبوع، وأشار إلى أن طهران تريد إبرام اتفاق لكن ليس الاتفاق الذي تريده واشنطن ويلبي مطالبها الأساسية وفي مقدمتها بطبيعة الحال المسألة النووية بالإضافة إلى مسألة مضيق هرمز. واشنطن وفق تصريحات ترامب تعتبر أن ورقة المضيق تسحب من يد إيران، وبالتالي هي تريد التركيز على الملف النووي خاصة مع اشتداد الوطأة الاقتصادية للحصار وكذلك للعقوبات الأمريكية المستمرة على إيران. المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك ووتس كان قال بأن إيران وضعت على الطاولة مقترحا تدرك بأنه لن يكون مقبولا أمريكيا لأنه بحسب وولز يتضمن الحصول على مليارات من الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة وكذلك رفع العقوبات الأمريكية وحتى الدولية عليها. في هذا السياق أيضا وول ستريت جورنال كشفت بأن الوسطاء يضغطون على إيران لتقديم تنازلات في هذا الملف، أي الملف النووي وبرنامجها النووي، لكن طهران بحسب هذا التقرير وبحسب مصادر الصحيفة لم تقدم حتى الآن منذ رفض ترامب مقترح عرقجي أي مؤشرات على استعدادها لتقديم مثل هذه التنازلات. وتطالب في الواقع بالمقابل واشنطن بخطوات من جانبها أولا، بمعنى أن الفجوة لا تزال متباعدة بين الجانبين. وزير الخارجية الإيراني أيضا عباس عرقجي وفي مقابلة مع NBC شدد على أن إيران منفتحة على المفاوضات والمسار الدبلوماسي لكنها أيضا سترد بحسبه بالمثل على أي اعتداء على أراضيها، وأعاد طرح خطوط التسوية من جانب إيران وهي القائمة على نفس المقترح، أي رفع الحصار ورفع العقوبات وكذلك الإفراج عن أموالها المجمدة مقابل فتح مضيق هرمز. بالتالي المفاوضات مستمرة لكن مع خطوط متباعدة في الموقفين في الوقت الذي يحاول فيه الوسطاء تضييق هذه الفجوة من خلال مفاوضات متوقعة غير مباشرة قد تبدأ الاثنين وفق ما نقلت أكسيوس عن مسؤولين في المنطقة سالي.
0: نعم محمد، وكيف تتعاطى الأوساط السياسية مع كل ذلك؟ مؤشرات وجود الوفد ولكن تصريحات ترامب التي ترجح الحل العسكري، لا سيما مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي.
1: في الحقيقة سالي، الموقف الأمريكي بات يستند على حقيقة أن مضيق هرمز بات مفتوح في وجه تدفقات النفط القادمة من المنطقة، وبالمقابل هذا المضيق مغلق تجاه إيران. بالتالي واشنطن وفق تصريحات ترامب والمسؤولين الأمريكيين تعتبر بأن أي اتفاق يجب أن يتجاوز هذه المسألة التي تصر عليها إيران، وهي إعادة فتح المضيق مقابل رفع الحصار البحري والعقوبات الأمريكية. وتعتبر واشنطن بأن أي اتفاق مقبل يجب أن يركز على المسألة النووية. بالنسبة للضغوط الداخلية، واضح جدا بأن ترامب من خلال تشدده خلال الأيام القليلة المقبلة بشأن نهجه تجاه إيران، واضح بأنه لا يعتبر نفسه مقيدا بأي ضغوط داخلية تتعلق بالانتخابات أو تتعلق بأسعار الوقود، لا سيما أنه أشار في مقابلته مع فوكس نيوز بأنه يتوقع انتصارا قريبا مع إيران، وبأن ذلك سيؤدي عمليا إلى انخفاض أسعار النفط. وأيضا واضح جدا أن ترامب غير مهتم في هذه المرحلة بأي حسابات داخلية، ويركز كما يقول على الهدف الاستراتيجي الأكبر وهو الملف النووي الإيراني. وبالتالي واشنطن ماضي في سياسة خنق إيران ودفعها إلى طاولة المفاوضات في إطار اتفاق يقول إنه يجب أن يكون جيد ويلبي المطالب الأمريكية سالي.
0: نعم محمد، أيضا كان لوزير الخزانة الأمريكي تصريحات لافتة ذكر فيها الوضع بين الصين وإيران.
1: نعم، وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أشار بأن الدعم الصيني لإيران يتراجع، وقال بأن إيران لا تملك سوى 15 مليون برميل من النفط فقط في عرض البحر، وأنه بمجرد تسليم هذه الشحنة وربما قد يكون للصين فإنها ستفقد عمليا أي قدرة على القيام بتبادلات تجارية، بمعنى مقايضة النفط بالسلع عموما. طبعا موضوع إيران طرح خلال قمة الرئيس الأمريكي مع نظيره الصيني، والمسؤولون الأمريكيون ومن بينهم السفير الأمريكي في الصين أشار إلى أن الجانب الأمريكي طرح مسألة الدعم للصين، وأشار إلى أن للولايات المتحدة معلومات بأن الصين قدمت مثل هذا الدعم، بالرغم من أنه أشار أيضا وفق التصريحات الأمريكية طبعا بأن الجانب الصيني تعهد ببحث هذه المسألة. لكن في العموم هناك توافق يبدو بين الجانبين على مسألتين أساسيتين، وهو منع إيران من امتلاك السلاح النووي، وأيضا ضرورة التوافق بشأن المرحلة المقبلة فيما يتعلق بالمضي في المسار الدبلوماسي بهدف إيجاد حل لهذه الأزمة سالي.
0: أشكرك مراسل الجزيرة من واشنطن محمد الأحمد. في إيران قال وزير الخارجية عباس عراقجي إن بلاده ستقف في مواجهة أي عدوان حتى لو أدى ذلك إلى حرب مدمرة، لكنها مستعدة في الوقت ذاته للانخراط في دبلوماسية حقيقية. ميدانيا أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه سيطر على غواصة متطورة وذاتية التشغيل للعدو تعمل تحت الماء في مضيق هرمز، مؤكدا سيطرة بلاده على المضيق.
2: الحرس الثوري الإيراني يؤكد السيطرة على غواصة مسيرة لمن وصفهم بالأعداء في مضيق هرمز، ويقول بأنها متطورة ويصفها بغنيمة استخباراتية عسكريا. هناك هذا التأكيد على هذه الاستعدادات لدى إيران للرد على أي هجمات أو ضربات تشنها الولايات المتحدة الأمريكية ضد طهران. دبلوماسيا يؤكد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي أن بلاده تنتظر الرد الأمريكي على مقترحاتها وما قدمته عبر الوسطاء من رؤية وتصور للولايات المتحدة الأمريكية. ويؤكد عراقجي استعداد بلاده للانخراط في دبلوماسية حقيقية واستعدادها أيضا في الوقت ذاته للرد على أي عدوان حتى ولو أفضى ذلك إلى حرب مدمرة. الرئيس الإيراني مسعود بازشكان يؤكد أيضا على ضرورة وحدة الصف الداخلي والتعاون مع دول الجوار في مواجهة ما تعيشه بلاده من ضغوط من طرف الولايات المتحدة الأمريكية لا سيما في المجال الاقتصادي.
0: وبعد مرور عام على إعادة تفعيل العقوبات الأممية على إيران عبر آلية الزناد، تتسع في المقابل حملة العقوبات الأمريكية لتشمل قطاعات وشبكات إيرانية جديدة. نتعرف على الفارق بين هذين المسارين العقابيين في التقرير التالي.
3: عام مضى على عودة عقوبات الأمم المتحدة إلى إيران. في 27 من سبتمبر 2025 اكتمل مسار ما يعرف بآلية الزناد، وأعيدت بموجبه عقوبات أممية كانت قد رفعت في إطار الاتفاق النووي لعام 2015. فالآلية وضعت ضمن ترتيبات الاتفاق النووي كضمانة تتيح إعادة العقوبات السابقة إذا اعتبر أن إيران أخلت بالتزاماتها النووية، وتتيح لأي دولة مشاركة في الاتفاق اختار مجلس الأمن بما تعتبره إخلالا إيرانيا جوهريا ليبدأ بعدها مسار أمده 30 يوما. فإذا لم يعتمد المجلس قرارا باستمرار رفع العقوبات تعود القيود السابقة تلقائيا دون الحاجة إلى قرار جديد يفرضها. وهكذا عادت 6 قرارات أممية بما تحمله من قيود مرتبطة بالتخصيب والبرنامج الصاروخي والتسلح وتجميد أصول وحظر سفر على أفراد وكيانات مدرجة. لكن هذه العقوبات الأممية تختلف عن العقوبات الأمريكية التي يتسع نطاقها اليوم، فالأولى أعادت منظومة قرارات سابقة لمجلس الأمن، بينما تفرض واشنطن عقوباتها وفق قوانينها وتوسع مخاطر العقوبات الثانوية لتشمل أيضا جهات خارج إيران تواصل التعامل معها. ومنذ 24 من أغسطس أخذ هذا الضغط شكلا أوسع مع إطلاق ما سمتها واشنطن عملية المنبوذ الاقتصادي، وهي حملة تستهدف شرايين الإيرادات وشبكات الالتفاف على العقوبات من النفط والشحن والتمويل إلى التكنولوجيا والطيران والأصول الرقمية، مع توسيع مخاطر العقوبات على الجهات التي تواصل تسهيل تعاملات إيران وفق واشنطن. قطاع الطيران الإيراني كان من أحدث أهداف الحملة الأمريكية، ففي 8 من سبتمبر فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 36 هدفا مرتبطا بالمجال، بينها 27 شركة طيران إيرانية إلى جانب شركات ووسطاء أجانب ومسارات استخدمتها إيران للحصول على طائرات وتكنولوجيا حساسة بحسب الوزارة. مساران عقابيان مختلفان إذن في المصدر وآلية التطبيق، لكن ضغوطهما تتراكم فوق اقتصاد إيراني يعاني أصلاً من تراجع العملة وارتفاع الأسعار.
0: ومعنا من طهران السيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، وأرحب من نيوجيرسي بالدكتور جابرييل صومة عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا. وأبدأ معك دكتور جابرييل، التوجه الأمريكي الأخير بتجاوز عقدة هرمز إن صح القول والمضي قدما في بحث ما يمكن انتزاعه من إيران في ملف النووي، هل يمكن أن يسير الوضع بهذه المعادلة؟
4: والأولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك ولضيفك الكريم والمشاهدين الكرام. الرئيس ترامب لا يتردد من إجراء المحادثات مع إيران، ولكن يرفض في هذا الوقت مقترحات إيران لإنهاء الحرب. يدرس مسألة استئناف الضربات ضد إيران، يريد اتفاقا يرضى به الرئيس ترامب لكي يرفع الحصار وإزالة العقوبات عن إيران وفتح مضيق هرمز. فإذا هناك مشاكل ما زالت قائمة بين الولايات المتحدة وإيران. الرئيس ترامب يريد حل هذه المشاكل بطرق دبلوماسية بدون أن يلجأ إلى المسار العسكري.
0: لكن هل ذلك قابلا خلال هذه المرحلة دكتور جابرييل دون تقديم أي تنازلات؟ ترامب يطالب إيران بتقديم تنازلات هي لا تود تقديمها، بينما لا يود أن يقدم أي شيء على طاولة التفاوض.
4: والرئيس ترامب يرى بأن الوضع الاقتصادي في إيران منهار. انظري إلى العملة الإيرانية ماذا حصل بها قياسا بالدولار الأمريكي. فإذا هناك حتى الرحلات الإيرانية الجوية انخفضت بنسبة كبيرة جدا تصل إلى 90%. العملة الإيرانية منهارة، الاقتصاد الإيراني منهار، توقف الاستيراد والتصدير بسبب العقوبات الأمريكية. فإذا هناك شلل اقتصادي في الوقت الحاضر في إيران.
0: أستاذ مختار، يعني ذات السؤال تقريبا، هل يمكن تجاوز عقدة هرمز والتعامل بالمشهد الذي وضعه ترامب والمضي قدما للحديث عن ما هو نووي؟
5: تحية لكم وللمشاهدين الكرام والضيف الكريم. هذا واضح نقطة، هناك لا يوجد شلل اقتصادي في إيران. هناك تم يعني فقط تعليق الرحلات إلى 3 دول، والذي إحدى هذه الدول ستعود يعني خلال 24 ساعة القادمة. هناك كانت توجد يعني 30، الآن أكثر من 30 واجهة هناك إيران يعني تتجه فيها الطائرة. هذه للتوضيح يعني بعيدا عن هذه البروباغندا التي يقوم بها الرئيس الأمريكي وكذلك يعني وزير خزانته. بالنسبة لما تحدثتم به، نعم يعني هناك حول مضيق هرمز، يعني هناك مضيق هرمز باعتقادي بعيدا عن هذه التصريحات الأمريكية، هناك يشعر الرئيس الأمريكي بالألم من موضوع مضيق هرمز. هذا واضح، نترك تصريحاته وكأنه هو شركة كيبلر ويتحدث عن عبور السفن. إذا هو كان يستطيع أن يقوم بالقيام بمساعدة السفن ويفتح مضيق هرمز، فلماذا يعني الأسعار الوقود على الأقل داخل الولايات المتحدة ترتفع، أسعار الديزل ترتفع؟ حتما هناك توجد مشكلة، حتما مضيق هرمز يعني يقوم بإيلام الرئيس الأمريكي. فلذلك يعني هذه التصريحات الآن من جانب الرئيس الأمريكي والإدارة الأمريكية باعتقادي لم تكن حقيقية على أرض الواقع، وهذا يعني واضح حتى من خلال الحقائق يعني هناك في مضيق هرمز وكذلك يعني الرصد في مضيق هرمز. اما هناك عندما يتحدث عن يعني اتفاق حول برنامج ايران ناوي السلمي، نعم هناك هذا بانه مباشره كنا ندخل في هذه المفاوضات، هذا كان قبل الحروب يعني ومرتين قلب طاوله المفاوضات قبل حرب 12 يوما وقبل هذا العدوان، يعني هناك كان بامكانه يصل الى اتفاق. الان هناك يجب ان يعيد الثقة لدى الجانب الإيراني، هناك 100% لن تعود هذه الثقة بسبب يعني هذا السلوك العدواني من جانب أمريكا ويعني قلب أمريكا لطاولة المفاوضات ونكس العهود خلال هذه الفترة. يعني
0: ما الذي يمكن أن يكون مقبولا إيرانيا كبادرة ثقة للجانب الإيراني؟
5: نعم تحقيق الشروط الإيرانية وفق مذكرة التفاهم، عودة أمريكا إلى مذكرة التفاهم، وإيران يعني قدمت مقترحا في هذا المجال. ولكن الرئيس الأمريكي باعتقادي وما زال يظن بأنه من خلال العمليات العسكرية يستطيع أن يقوم بشيء، وباعتقادي نحن الآن ما زلنا أقرب إلى العمليات العسكرية من التوصل إلى اتفاق بسبب سلوك ترامب. يعني الموضوع ليس من جانب إيران في هذا الأمر، يعني هناك الآن الكرة في ملعب الإدارة الأمريكية، في ملعب الولايات المتحدة. إذا تريد اتفاق هذه الفرصة، ما تقدمته إيران من مقترح لم يكن تعجيزي، يكون وفق مذكرة تفاهم وقع عليها نفس الرئيس الأمريكي. هو يقول المذكرة انتهت، ولكن هذه المذكرة قابلة للتمديد، هذه المذكرة موجودة، هذه ممكن تكون أرضية. إيران ليست معنية بأنه لديه مشاكل انتقادات داخل أمريكا، ولا يمكن يعني إدارة مثل هذه الملفات بسبب مثلا انتقادات بعض الإعلاميين في أمريكا، بعض النواب في أمريكا، بعض الأشخاص داخل الولايات المتحدة. هذه مشكلته، ويجب أن يحلها داخل الولايات المتحدة الأمريكية. يعني كذلك في إيران كانت توجد انتقادات أو المذكرة التفاهم، ولكن هناك الدولة عندما تتخذ قرار يعني تقوم بمتابعة هذا القرار وتحترم آراء المنتقدين. ولذلك ولكن إيران تعاني مع هذه الإدارة الأمريكية، ولا لا تعرف من يتخذ حقيقة القرار في أمريكا، وهناك توجد مشكلة أساسية يعني في مثل هذه الأمور. سرعان ما يأتي والرئيس الأمريكي يتراجع من مذكرة التفاهم، والمذكرة لن تعيش إلا أسبوع أو أسبوعين.
0: نعم، وانتقل بهذا الشق إليك دكتور جابرييل، يعني لماذا لا يمكن العودة إلى هذه المذكرة التي بالفعل وقع عليها الرئيس الأمريكي؟
4: والرئيس ترامب قال أن هذه المذكرة انتهى المفعول بها، لم تعد قابلة للتطبيق. وهناك مطالب أمريكية، لأنه إيران تخلت عن هذه العلاقات يعني مع الولايات المتحدة، تدهورت كثيرا في الآونة الأخيرة مع إيران، ولذلك يعتقد الرئيس ترامب بأنه لديه مطالب من إيران في الوقت الحاضر. أول مطلب مثلا السيطرة الكاملة على الملاحة في مضيق هرمز. إيران كانت تسيطر على المضيق، اليوم الرئيس ترامب يسيطر عليه، يريد ضمان حرية الملاحة.
0: إذا لماذا يطالب إيران بالسيطرة الكاملة على المضيق طالما أنه يسيطر عليه بالفعل؟
4: ولكن إيران في نفس الوقت لها سيطرة ونفوذ كبير في منطقة الشرق الأوسط. إيران تسيطر على لبنان من خلال حزب الله، تسيطر على العراق من خلال فصائل المقاومة، تحاول السيطرة في سوريا من خلال منظمات تابعة لها. فإذا ما زال هناك نفوذ كبير إيراني في المنطقة. الرئيس ترامب يريد إنهاء هذا النفوذ الإيراني من كافة منطقة الشرق الأوسط.
0: ولكن هل يمكن تحقيق كل هذه المطالب مجتمعة مباشرة، وأم تتدرج يعني من المهم فالأهم؟

0: في الوقت الحاضر يريد إنهاء البرنامج النووي الإيراني، وينهير أو ويريد تقليص مسألة إنتاج الصواريخ البالستية مثلا. فإذا هناك عدة مسائل يطلبها من إيران في الوقت الحاضر، ويريد من إيران أن توافق على هذه المطالب.
1: هل ستوافق إيران سيد مختار؟
2: أولا ما يطرحه الدكتور جابرييل أصلا هذا لم يكن مطروح على طاولة المفاوضات، وإيران رفضت ذلك يعني قبل سنة أو سنتين، والرئيس الأمريكي يعرف ذلك. فلذلك أساسا الجانب الأمريكي لم يطرح مثل هذه الأمور، يعني القضايا الإقليمية وقدرات إيران الصاروخية والدفاعية، هذا من جانب يعني الإدارة الأمريكية لم يكن مطروح. وإذا طرحوا مثل هذا الشيء مرة أخرى إيران تقول لهم لا، ولا علاقة لأمريكا بمثل هذه الأمور. ولكن يعني في نهاية المطاف نعم، يعني هناك الرئيس الأمريكي روج لسارديا، ولكن حقيقة شيء آخر، يعني إذا هو يستطيع الآن يسيطر على مضيق هرمز لماذا يقوم بهذا العدوان وكل هذه الأزمة ويفتعل كل هذه الأزمة؟ المشكلة ليست في هذه الأمور، المشكلة بأنه ما زال الرئيس الأمريكي يرضخ لطموحات نتنياهو والكيان الصهيوني، وافتعل هذه الأزمة أساسا من أجل نتنياهو والكيان الصهيوني، وجعل من شعار أمريكا ولا شعار إسرائيل أولا، هذا أمر واضح. ولا يعني نتفاجأ قريبا إذا قام بخلق يعني أزمة جديدة وحرب جديدة من أجل إنقاذ نتنياهو من وضعه السيء داخل الانتخابات الإسرائيلية، وكذلك بأن يأتي ويريد أن يخلق لنفسه صورة النصر. ولكن هذه المرة الأمور ستختلف، إذا أشعل نار هذه الحرب وظنا منه بأنه خلال 3 أيام وأربعة أيام أو أسبوع من خلال عملية واسعة يستطيع أن يحقق النصر، لا أعتقد أن إيران ستسمح له بذلك وتسمح له بأن هو ينهي هذه الحرب. وهذه الحرب إذا بداها يعني ستكون له نتائج هذه المرة أخطر، على ليس فقط المنطقة، على العالم، لأنه إيران مجبرة بالدفاع عن نفسها. وعندما يستهدف مثلا على سبيل المثال استهدف بنى تحتية للطاقة، واضح ما هو سيكون رد إيران. إذا وسع إيران تغلق مضايق أخرى ومناطق أخرى، وهل يستطيع أن يدفع مثل هذه الكلفة؟ أمامه يعني كذلك مثل هذه الصورة إذا أراد أن يقوم بمثل هذه أو يخلق مثل هذه الأزمة. ولكن في نهاية المطاف إيران الآن حاضر، المفاوض الإيراني حاضر في نيويورك، وليس الآن مثلا نقول في إسلام آباد أو في سويسرا، حاضر في نيويورك، وهو حتى الآن يعني يتعنت ببعض يعني أو بما متعنت بما يريده. وحتما إيران لا تقبل بمثل هذا السلوك الأمريكي. هناك أمامه فرصة، هناك يوجد وسيط قطري يسعى بشكل كبير من أجل التوصل إلى اتفاق بين الجانبين. إيران جاهزة للاتفاق ولكن ليست جاهزة
1: ويضغط بحسب الإعلام الأمريكي سيد مختار، الوسيط القطري يضغط باتجاه نزع مزيد من التنازلات إن صح القول من قبل الجانب الإيراني. أي سقف يمكن أن تتوقف فيه هذه التنازلات؟
2: سؤال مهم للغاية. وإيران لا أعتقد أن تقدم شيء لأمريكا أكثر من مذكرة تفاهم، هذا أمر يعني هناك يوجد فيه قرار في إيران، وهناك لا أعتقد بأن إيران مثلا تتراجع أمام أمريكا في هذا الموضوع. هناك إيران أصلا ما تطالب به هو أمر منطقي، مذكرة تفاهم قلت لكم وقع عليها الرئيس الأمريكي، هذه تكون أرضية لخلق حالة من الثقة النسبية. هذه المرة إيران سهلت الأمر، إيران قالت خلال 7 أيام نذهب إلى المفاوضات النهائية حول برنامج إيران النووي السلمي، وليس 2 أو 3 أشهر، يعني قالت خلال أسبوع. ولكن يعني الجانب الأمريكي هو يبقى متعنت في هذا المجال. ولكن أن إيران تقدم شيء أكثر، لا أعتقد أن إيران تقدم شيء أكثر من مذكرة تفاهم. وإيران أبدت مرونة كبيرة، من لا يبدي مرونة الجانب الأمريكي، لأنه قلت لكم الرئيس الأمريكي ما زال في نفس العقلية، عقلية الحرب والعدوان على إيران.
1: ولكن الجانب الأمريكي والرئيس الأمريكي يعني يقول أن هذه المذكرة لم تعد ناجعة سيد مختار.
2: أفشل المذكرة، شوفوا هو أفشل المذكرة، يعني البعض فقط يرى العمليات التي حدثت في مضيق هرمز. هو الذي لأول مرة اخترق المذكرة عندما أرسل مسيرة استهدفت مطار بندر عباس، بعد ذلك هناك لم يعطي فرصة 2 شهر لكي إيران تؤمن مسار آمن وإزالة الألغام وتعود الأمور بشكل طبيعي إلى مضيق هرمز.

0: كانت ستعود بعد شهرين الأمور إلى حالتها الطبيعية في مضيق هرمز. من يوم الثاني مذكرة تفاهم بدأ يفتح مسار جديد في جنوب مضيق هرمز خلق هذه الأزمة. وقلت لكم قبل ذلك يأتي ويستهدف مسيرة مطار بندر عباس، فلذلك من اخترقت يعني المذكرة هو الرئيس الأمريكي والإدارة الأمريكية.
1: دكتور جابرييل، في حال ذهب ترامب باتجاه الحل العسكري الذي يقول لأكسيوس أنه دائما ما يفكر فيه، ما هي الكلفة الأمريكية لهذا الحل؟
2: ولا شك بأنه سوف يكون هناك كلفة أمريكية، ولكن الأمن القومي الأمريكي يأتي في الدرجة الأولى بنظر رئيس ترامب وبنظر الأكثرية في المجتمع الأمريكي. لا يريدون من إيران بأن تكون تهدد الأمن القومي الأمريكي أو أمن الدول الحليفة للولايات المتحدة في المنطقة. الرئيس ترامب يقول بأنه إذا إيران تمكنت من إنتاج السلاح النووي، عندئذ هذه الدول العربية لن تقف مكتوفة الأيدي، مثل السعودية، مثل البحرين، مثل قطر، مثل الكويت، كمان هي تريد أن تدافع عن نفسها وتريد أن تنتج السلاح النووي، فيما لو سمحت الولايات المتحدة لإيران بأن تنتج السلاح النووي. لهذه الأسباب الرئيس ترامب يريد من إيران وقف العمل على إنتاج القنبلة النووية.
1: نعم، ولكن كيف يمكن الوصول إلى هذه النقطة؟ الجانب الإيراني يقول أنه منفتح على استخدامات سلمية للنووي.
2: وعندما يصل تخصيب اليورانيوم إلى درجة 60%، هذا يعني بأنه لم تعد المسألة مسألة تخصيب للمسائل السلمية. عندما يصل تخصيب اليورانيوم إلى هذه الدرجة، هذا يعني بأن إيران تعمل على إنتاج القنبلة النووية. الرئيس ترامب يطلب من إيران وقف العمل على إنتاج القنبلة النووية ووقف تخصيب اليورانيوم بالكامل وتسليم ما لديها من كميات اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة أو إلى دولة ثالثة.
1: وهو ما ذكره قبل أيام الرئيس الإيراني عندما قال أن إيران مستعدة لتسليم هذا اليورانيوم عالي التخصيب. ألا يمكن أن تكون هذه النقطة منطلقا لأي توافق معه؟
2: قد يكون هناك منطلق يعني للتوافق على هذه المسألة، ولكن هناك عدة مسائل أخرى تتعلق في إيران. مثلا لإيران ترسانة صاروخية هائلة بإمكان هذه الصواريخ أن تصل إلى أوروبا، لديها قدرات هجومية، لديها نفوذ إقليمي. إيران لديها أذرع في المنطقة، حزب الله مثل ما ذكرت سابقا، فصائل المقاومة، الحوثيون، كل هذه الأمور تهدد أمن منطقة الشرق الأوسط.
1: نعم، سيد مختار، كيف تنظر إلى ما ذهب إليه دكتور جابرييل؟
0: يعني إيران دولة مؤسسة في معاهدة الانتشار النووي، إيران موقع على بروتوكول الإضافي على NPT. 60% ليس معناه صنع قنبلة نووية أصلا، يعني هذا مسموح، حتى 90% مسموح له ضمن NPT. من لم يوقع على NPT ومعاهدة الانتشار، أمريكا، الكيان الصهيوني الإرهابي الذي يمتلك القنابل النووية والأسلحة النووية وكيان إجرامي ومعروف بالسلوك الإجرامي. ثاني شيء، الأمن القومي الأمريكي في أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وليس في هذه المنطقة، هذا لا يخص الأمن القومي الأمريكي. حتما إيران تطور قدراتها الصاروخية عندما لديها مثل هذه الأعداء، الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية، وتعزز هذه القدرات الصاروخية، وخاصة هي واجهت الآن يعني عدوان من جانب الولايات المتحدة وعدوان كبير من جانب الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. حتما هذا لا يخص الولايات المتحدة الأمريكية، يعني هذه أمور بديهية. هناك حتى المنظمات الاستخباراتية الأمريكية حتى هذه اللحظة لم تؤكد بأنه إيران، ولم تعطي تقريرا واحدا أو الوكالة الدولية للطاقة بأنه إيران تريد أن تصدر قنبلة نووية. هذه فزاعة أمريكية، هذه قصة يختلقها الرئيس الأمريكي لكي يبرر هذا العدوان الذي قلت لكم قام به من أجل طموحات نتنياهو. يعني الرئيس الأمريكي هو لعوبة بيد نتنياهو، يعني هناك معروف يعني كلام نتنياهو عندما يتحدث للشارع الصهيوني ويتحدث ويقول أن الرئيس الأمريكي مثل عجينة بيدي وأنا أستطيع أن أتلاعب به وهناك أستطيع أن أحركه، وعندما يتحدث باللغة العبرية، وهذا مرة قاله وزير الخارجية الإيراني. فلذلك هذه المشكلة تكمن في السلوك الإدارة الأمريكية، الإدارة الأمريكية ليست شرطي المنطقة والمسؤولة عن العالم، هذه كذلك نقطة أساسية. الآن أمامها فرصة، تضيع هذه الفرصة، كل هذه الجهود من جانب الوسطاء، كل هذه المساعي، الآن هناك توجد فرصة للتوصل إلى اتفاق حقيقي، ولكن تخلق الذرائع والقصص لكي تستمر على هذا السلوك. باعتقادي يعني في نهاية المطاف المتضرر النهائي من هذا العدوان هو سيكون الجانب الأمريكي قبل أن تكون إيران.
1: نعم، ماذا يمكن أن تقبل به إيران في هذه المسألة تحديدا، مسألة النووي؟ يعني مثلا الوكالة الدولية، تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمواقع في إيران، أن تقدم اليورانيوم عالي التخصيب، يعني ماذا يمكن أن تقدمه طهران؟
0: هذا الموضوع إيران واضحة، هناك يمكن التوصل إلى اتفاق. موضوع الوكالة أمر آخر، الوكالة لم تندد ولو تنديد واحد بهذه العمليات الأمريكية التي استهدفت منشآت نووية، أولا خاضعة كانت للتفتيش النووي وخاضعة للقوانين النووية ولم تعطي، لأن هذا هو رئيس يعني مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واضح علاقاته مع الرئيس الأمريكي والجانب الأمريكي، هذا يعود إلى تغيير سلوك الوكالة، هذا أول شيء. ولكن بالنسبة لموضوع يعني حل المشكلة أو حل يعني هذا الموضوع، هناك يعني توجد أرض أمريكا تهيئ الأرضية تعيد الثقة لإيران، هناك ممكن التوصل إلى اتفاق نووي بين إيران والولايات المتحدة حول برنامج إيران النووي السلمي، ولكن حتما هناك الرئيس الأمريكي لن يحصل إلى أو على شيء أكثر من اتفاق عام 2015، وهناك اليورانيوم المخصب كذلك إيران لن تعطي للجانب الأمريكي. إذا وصلت إلى اتفاق يتم ترقيقه داخل إيران تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
1: وهل يمكن أن يقبل بذلك ترامب دكتور جابرييل؟
2: لا أعتقد ذلك، يريد ترامب تسليم اليورانيوم المخصب لدى إيران إلى دولة ثالثة أو إلى رقابة دولية.
1: ويعني هل هل هل من عوامل ما يمكن أن يضغط بها على الجانب الإيراني للوصول لذلك؟
2: يا يريد لوك، لا يريد أن يكون هناك نزاع مسلح، يريد أن يكون هناك اتفاق، وإذا لم يحصل اتفاق بهذا الخصوص سوف يبقي الضغوطات الاقتصادية على إيران. يعني هذه الضغوطات الاقتصادية تؤثر تأثيرا كبيرا على مسلك إيران، مثلا العملة الإيرانية انهارت، الاقتصاد الإيراني منهار، الاستيراد توقف، التصدير توقف، هناك حصار كبير، يعني من أكبر الحصارات التي حصلت في تاريخ العالم على إيران. كيف يمكن لإيران أن تستعيد وجودها كما كان في السابق بوجود هذا الحصار؟ لا يمكن استيراد أي شيء في إيران بدون قبول الرئيس ترامب.
1: ولكن حتى هذه اللحظات دكتور جابرييل قادرة على الصمود إيران، يعني مسؤولوها يقولون أنهم يعملون على إيجاد بدائل وحلول. نعم هنالك ضغوط اقتصادية، ولكن يعني لا تؤثر بالصورة المعكوسة أمريكيا.
2: صحيح هناك دول ما زال لها علاقات مع إيران، ولكن بالنظر إلى الضغوط الاقتصادية التي يضعها الرئيس ترامب مثلا على الصين، الصين تتعامل مع إيران ولكن تعاملها مع إيران قليل جدا قياسا بالتعامل مع أمريكا. أمريكا تتعامل مع الصين بمقدار نصف تريليون دولار في السنة، مع إيران تتعامل بحدود بضع ملايين من الدولارات، يعني لا يوجد مقارنة بين الاقتصاد الأمريكي والصيني مقارنة بالاقتصاد الصيني مع إيران. فإذا الصين بحاجة إلى مساعدات تقنية أمريكية، والولايات المتحدة تعمل على التعاون مع الصين مثل ما قلت لك بحدود نصف تريليون دولار.
1: سيد مختار، طالما أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي متواجد في الداخل الأمريكي، فيقرأ ذلك على أن باب الدبلوماسية لازال مفتوحا، هل ذلك تتفق معي على ذلك؟ وهل إن غادر أمريكا دون اتفاق ذلك يغلق هذا الباب؟
0: أوضح نقطة حول الصين، ولكن الصين، يعني هناك يقول الدكتور جابرييل الصين هناك أمريكا عدوها الرئيسي.

0: يعني في ملفات كثيرة يعني هي تحرر أو تكون ضد الأمن القومي الصيني، ولكن الصين حليف لإيران، وهناك يوجد تعاون كبير بين إيران والصين كذلك. يعني حتما يعني ترجح، إذا تريد أن ترجح في هذا الموضوع ترجح التعاون مع إيران، وهذا ما قالته وأكدته واللائي الكبيرة الصينية، كانت هذه يعني الرسالة الواضحة للجانب الأمريكي. بالنسبة لما أشرتم إليه، نعم يعني هناك المازمة حتى الآن، السيد أراقشي متواجد في الولايات المتحدة. أنا باعتقادي يعني حتى ولو غادر أمريكا، هذا ليس معناه بأنه هناك يعني ستتوقف باب أو لا يكون هناك دبلوماسية أو تنتهي الدبلوماسية أو يغلق باب الدبلوماسية. ولكن قلت لكم يعني الآن المشكلة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، المشكلة ليست من جانب إيران. يعني إيران واضحة في هذا المجال، إيران سهلت الأمور من أجل التوصل إلى الاتفاق. ولكن نعم يعني إذا هناك الجانب الإيراني لا يرى تجاوب من جانب أمريكا، باعتقاد اليوم الوفد الإيراني سيعود إلى طهران. ولكن أؤكد لكم أن هذا ليس معناه بأنه الدبلوماسية ستنتهي بشكل نهائي. باعتقاد الوسطاء خاصة يعني الآن الوسيط القطري الذي يلعب الدور الرئيسي سيستمر يعني بإيجاد حل من أجل تقريب وجهات النظر.
1: دكتور جابرييل، هل يقرأ الآن ما يحدث من قبل الرئيس الأمريكي بأنه يرغب ربما في تجميد الأوضاع كما هي حتى الوصول إلى الانتخابات النصفية، سواء دبلوماسيا أو عسكريا؟
2: يا طبعا الشعب الأمريكي مش وارد عنده في الوقت الحاضر حرب عسكرية مع إيران أو مع أي دولة أخرى، لذلك يتريث الرئيس الأمريكي عن انتخابات في شهر نوفمبر، وهذه الانتخابات سوف تقرر الكثير. يعني إذا فاز الحزب الجمهوري في هذه الانتخابات عندئذ أعتقد بأنه يد الرئيس ترامب سوف تكون طليقة فيما يريد أن يقرر، ولكن إذا فاز الحزب الديمقراطي عندئذ تتغير المعادلة بالكامل.
1: هل يمكن أن نتوقع مفاجآت قبل هذه الانتخابات النصفية؟
2: واليبدو من التقارير الصحفية التي تشير على أن الحزبين متوازيين في الوقت الحاضر، لا يمكن القول بأن أحد الحزبين سوف يفوز. حتى الآن لا أعتقد ذلك، وحتى يعني المحللين السياسيين يعتقدون بأن المنافسة قوية جدا جدا في الوقت الحاضر.
1: أنا كنت أعني ربما ضربة عسكرية أمريكية، ولكنك يعني أشرت إلى تساوي حظوظ الديمقراطيين والجمهوريين. على أي حال أشكرك ضيفي من نيوجيرسي الدكتور جابرييل سوما، عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا، وأشكرك أيضا ضيفي من طهران الأستاذ مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. إلى التطورات في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية إنها نفذت أكثر من 750 عملية استهداف نوعية ضد أهداف للحوثيين خلال 72 ساعة، كما أعلنت إحباط محاولات تسلل للحوثيين في عدة محاور بمنطقة بني بوكاري بمديرية جبل حبشي غربي تعز، مؤكدة استمرار عمليات التمشيط في المحاور المستهدفة لتأمينها بشكل كامل ومنع أي محاولات تسلل جديدة.
3: الناطق باسم القوات الحكومية ماجد النزيلي أكد أن القوات الحكومية نفذت 756 عملية ضد الحوثيين في عدة جبهات وفي عدة محافظات. تنوعت تلك العمليات بين الطيران الحربي والطيران المسير والقصف المدفعي والمواجهة المباشرة، وقال إن تلك العمليات أسفرت عن إصابة ومقتل 2316 من الحوثيين، بالإضافة إلى أربعة خبراء من الإيرانيين، كما قال البيان عن الناطق العسكري ماجد النزيلي. أيضا هنا في محور تعز أكدت قيادة محور تعز أن هناك 5 غارات جوية شنت على الحوثيين على معسكر لهم في شرق المدينة في مفرق ماوية، وقالت إن هناك قتلى وجرحى خلال تلك الغارات. أيضا كان الجيش قد أكد أنه صد هجوما للحوثيين في منطقة العنين بمديرية جبل حبشي غربي تعز، وأيضا كان قد صد هجوما للحوثيين في بني بوكاري في جبل حبشي أيضا غربي تعز. هذا في الجانب الميداني. في الجانب السياسي ما زالت هناك تداعيات لما قاله.

0: رئيس مجلس القيادة السياسي ما يتعلق بالتعبئة العامة والنفير العام، وكان محمود الصبيحي عضو مجلس القيادة الرئاسي قد زار المواقع والجبهات في الصبيحة وكهبوب، وأكد على ضرورة الجاهزية والتلاحم وأيضا وحدة الصف بين القوات الحكومية.
1: في تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 4 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ صباح الأحد. على الصعيد الإنساني ومع قرب حلول فصل الشتاء والأمطار، تعاني مدينة غزة تدهورا كبيرا في بنيتها التحتية يجعل سكانها غير قادرين على مواجهة تداعيات الأمطار، وتواجه مئات المباني في المدينة خطر الانهيار فضلا عن افتقار مخيمات النازحين لمقومات الحماية من الأمطار بعد تضرر شبكات الصرف الصحي بشكل كبير خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع.
2: غزة في هذا الخريف قبل أن تغمرها أمطار الشتاء، أزمات بعضها فوق بعض، بنية مدمرة تعلوها خيام مهترئة، وعلى جناباتها بيوت قد تصبح قبورا لساكنيها. بعد أيام قد لا نستطيع المشي هنا، فهذا المكان قد يتحول إلى بركة مياه. هنا تعيش أم هيثم وتستعد للشتاء بفراغ الحيلة.
3: المية خشت على الخيام، بنعبي كاس رمل، الرمل دي بنعمل المطر لما يكون غزير، لما تمطر الدنيا بغزارة بيطلع القبور الكفن بيطلع على وجه الأرض، ودفناهن مرتين وثلاثة، والله بين والله راس الشهيد، والله بين وسلفي دفنه.
2: هذه عمارة آيلة إلى السقوط، أعمدتها مدمرة وسكانها يخشون انهيارها فيما يزيد اقتراب الشتاء من مخاوفهم.
4: الشتاء جاي واحنا خايفين يعني من الزوابع ومن الريح او من سيل جارف يوقع العمدان تهين العماره، ساعتها ايش بدنا نسوي؟ وين بدنا نروح؟ يعني ما فيش لنا بديل. العماره هذه فيها 14 طابق، وكل طابق يعني فيه من 15 ل 20 فرد.
2: وزاره الاشغال العامه والاسكان في غزه تقول إن أكثر من 2000 مبنى آيل إلى السقوط في القطاع، بينها 250 بحاجة إلى إزالة فورية.
5: هناك 2000 مبنى تقريبا يعني بمعدل 10,000 دولار، يعني هناك أقل شيء يعني بدنا 10 مليون دولار لإزالة هذه المباني، فالتمويل هذا غير متوفر في الوقت الحالي.
2: ما ينزل من السماء تلتقطه الأرض، فكيف تستعد أرض دمرت الحرب بنيتها وتركت معظم محطات تصريف مياه الأمطار متضررة؟
6: نحن نتحدث عن دمار كبير في المنظومة التصريف وانخفاض في قدرتها التصريفية، بالإضافة أيضا إلى تحول برك تجميع مياه الأمطار إلى برك لتجميع مياه الصرف الصحي.
1: لا شيء في غزة تقريبا يساعد على استقبال الشتاء، لكن الشتاء قادم لا محالة، والذين أنهكتهم الحرب ينتظرون معالجة هذه الأوضاع قبل أن يعيد المطر عليهم أياما لا يريدون تكرارها. نور خالد، الجزيرة، مدينة غزة.
7: والآن إلى هذه النافذة الاقتصادية الخاصة التي تسلط الضوء على تفاقم أزمة نقص الأدوية في إيران مع تشديد العقوبات والحصار البحري الأمريكي. التفاصيل مع جعفر سلمات.
8: أهلا بكم في هذه النافذة الاقتصادية الخاصة. في الوقت الذي يتركز فيه الاهتمام العالمي على ناقلات النفط العالقة في مضيق هرمز وعلى أسعار الخام التي تتقلب مع كل تصريح سياسي، تتكشف في الداخل الإيراني أزمة نقص حاد في الأدوية تفاقمت مع العقوبات وتشديد الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية وتعطل الشحن البحري والجوي. تعتمد إيران البالغ عدد سكانها نحو 90 مليون نسمة على استيراد المواد الخام والمكونات الدوائية خصوصا من الهند، إضافة إلى الأدوية واللقاحات القادمة من أوروبا ودول أخرى. أدى الحصار الأمريكي في الموانئ الجنوبية وإلغاء رحلات دولية إلى تعطيل أهم مسارات دخول الأدوية والمواد الخام إلى إيران، كما تفاقمت أزمة نقص الأدوية بسبب صعوبة تحويل العملات الأجنبية، إذ أصبحت البنوك الدولية أكثر حذراً في التعامل مع المؤسسات الإيرانية حتى في المعاملات المستثناة من العقوبات. صحيفة فاينانشال تايمز نقلت عن المتحدث باسم نقابة الصيادلة الإيرانية هادي أحمدي أن البلاد تعاني من نقص نحو 60 دواء تستخدم في علاج أمراض خطيرة لا تتوفر لها بدائل، كما امتدت الأزمة إلى أصناف أساسية مثل المسكنات. وارتفعت أسعار بعض الأدوية بنحو 5 أضعاف بسبب زيادة نفقات النقل والخدمات اللوجستية مع ارتفاع تكلفة المواد الخام الطبية، وأجبرت صعوبة النقل البحري بسبب الحصار الأمريكي إيران على اللجوء إلى الشحن الجوي ثم النقل البري، ما رفع تكلفة إدخال بعض الشحنات بمعدل وصل إلى 10 أضعاف. كما تفاقمت أزمة الأسعار بعد تغيير سعر الصرف المستخدم لاستيراد معظم المواد الدوائية من 280,000 ريال إلى 1,600,000 للدولار، ما ضاعف تكلفة تأمين المدخلات المستوردة. أزمة نقص الدواء في إيران مرت بمحطات زمنية عدة شكلت ملامحها، فبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات على خلال الولاية الأولى لترامب منذ 8 سنوات، واجه القطاع الدوائي الإيراني صعوبات أكبر في التحويلات المصرفية واستيراد الأدوية والمواد الخام رغم الاستثناءات الإنسانية الرسمية. وفي يوليو من عام 2022 أطلقت إيران خطة دارويار التي تعني الصيدلي لتغيير آلية دعم الدواء، حيث نقل الدعم من المستوردين والمنتجين إلى شركات التأمين. وفي أغسطس من العام نفسه بدأت آثار الخطة تظهر في ارتفاع تكاليف القطاع بعدما انتقلت المواد الخام ومدخلات الإنتاج إلى أسعار صرف أعلى. وفي يونيو الماضي تفاقمت الأزمة بسبب نقص السيولة والعملات الأجنبية وتأخر مستحقات التأمين وصعوبة تحويل الأموال، ما هدد قدرة الشركات على شراء المواد الخام ومواصلة الإنتاج المحلي. وفي الشهر ذاته قالت هيئة الغذاء والدواء الإيرانية إن الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية على إيران ألحقت أضرارا بأكثر من 40 شركة أدوية وتوريد معدات طبية. وفي أغسطس الماضي قالت رابطة الصيادلة الإيرانيين إن أكثر من 18,000 صيدلية خاصة تنتظر الحصول على مستحقاتها من شركات التأمين المقدرة بنحو 300 مليون دولار. كما أدت الحرب واضطرابات الشحن إلى زيادة حادة في تكلفة استيراد الأدوية والمواد الخام للتصنيع عبر مسارات بديلة. وخلال الشهر الجاري اتسعت أزمة النقص إلى مئات الأصناف الدولية بما فيها أدوية منقذة للحياة، بالتزامن مع ارتفاعات قوية في أسعار الأدوية المحلية والمستوردة. الآن معنا من طهران بهرام أشكاني، أستاذ الاقتصاد بجامعة طهران. سيد بهرام، إذن رغم إعلان واشنطن استثناء الأدوية من العقوبات، لماذا تصل الأزمة إلى هذا الحد؟
9: نعم، عندما ننظر إلى قطاع صناعة الأدوية في إيران، فإيران تعتبر من الدول التي تتوفر على اكتفاء ذاتي في هذا الخصوص، حيث تنتج إيران حوالي 90% من حاجياتها. لكن عندما يتعلق الأمر بالمواد الخام، فإيران تعتمد بشكل كبير على دول أخرى، حيث تعمل إيران على استيراد هذه الأدوية من تلك البلدان، حيث ينبغي استخدام الطائرات لجلب كل تلك الحاجيات من المواد الخام. والآن مع حظر الطيران وحظر حركة مجموعة من شركات الطيران، فهذا يجعل الأمر صعبا.
8: كيف تترجم القيود المصرفية وقيود الشحن إلى نقص في رفوف الصيدليات؟
9: في الحقيقة بالنسبة لبعض الأمراض صعبة، فهناك بالتأكيد تأثير على الصيدليات وصعوبة الحصول على هذه الأدوية من قبل المرضى، وحتى قبل حضر مجموعة من شركات الطيران، كان الوضع صعبا بالنسبة لمجموعة من الناس الذين يعانون من أمراض مزمنة أن يجلبوا ويحصلوا على مجموعة من الأدوية، خاصة تلك مرتبطة بمرض السرطان، وهذا بالتأكيد وضع صعب بالنسبة لطالبي العلاج في إيران. الأمر لا يرتبط فقط بعدم تمكن من

0: In my opinion,
1: في تصوري أعتقد إيران ما زالت تحتفظ بمجموعة من الأوراق للضغط في هذه المفاوضات، ومن أجل أيضا أن تضغط على 15 من جيرانها، تستخدم المجال الجوي وتحرك الطائرات من أجل جلب كل الحاجيات التي تحتاجها إيران. نتحدث عن العراق وعن تركيا، مجموعة من الدول ستعمل مع إيران لكسر هذا الحصار الجوي المفروض على إيران. بالتالي إيران بإمكانها أن تقدم بعض التنازلات من أجل كسر هذا الحصار الجوي والبحري.
2: أسعار بعض الأدوية ارتفعت بخمسة أضعاف، ما العلاقة بين تراجع قيمة العملة الإيرانية وتوقف الدعم الحكومي وهذا الارتفاع الحاد في أسعار الأدوية؟
1: بالنظر للوضع القائم والأزمة الراهنة في إيران، فالحكومة الإيرانية لا تتوفر على الأموال التي كانت تجنيها بالأساس من صادراتها من النفط. بالتالي ورغم أن الحكومة الإيرانية تحاول أن تتعامل مع هذا الوضع الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار، فأعتقد أن الأسعار ستبقى في ارتفاع مستمر، لأن إيران لا تتوفر على الأموال الضرورية لدعم هذا القطاع الذي تأثر بشكل كبير. هناك طبعا تراجع للعملة المحلية الريال، وأيضا زيادة في نسب التضخم، وهنا نتحدث عن حلقة مفرغة بالنسبة للاقتصاد الإيراني.
2: من طهران بهرام أشكاني، أستاذ الاقتصاد بجامعة طهران، شكرا جزيلا لك. نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
3: في بريطانيا، أعلنت الشرطة فرض طوق أمني بمنطقة قاعدة فيرفورد الجوية بمقاطعة جلوسترشاير جنوبي إنجلترا، فقد جرى اعتقال عدة أشخاص للاشتباه في ارتكاب مخالفات بموجب قانون المتفجرات داخل القاعدة.
4: نحن هنا أمام قاعدة فيرفورد العسكرية التابعة لسلاح الجو البريطاني، والتي تستخدمها أيضا القوات الأمريكية من أجل شن ضرباتها ضد إيران، حيث أعلنت الشرطة البريطانية غير بعيد عن هذه القاعدة عن حادث أمني كبير، وتم اعتقال خمسة أشخاص للاشتباه في تورطهم في التحضير لعمل إرهابي، كما تم إجلاء 85 منزلا محيطا بهذه القاعدة العسكرية في شكل احترازي، حسب الشرطة البريطانية التي قالت أيضا بأنه تم ضرب طوق أمني حول ثلاثة سيارات فان، تم الإبلاغ عن أنها كانت تتجه في الساعات الأولى من صباح الأحد باتجاه هذه القاعدة العسكرية. بالنسبة لشرطة مكافحة الإرهاب التي تقود هذه العمليات وهذه التحقيقات في هذه الحادثة، تقول بأنها لا تستبعد أي شيء، وأنها يعتقد بأنها تقوم أيضا بالبحث فيما إذا كان لإيران يد في هذا الحادث، لا سيما وأن إيران كانت قد حذرت بأنها ستستهدف جميع القواعد العسكرية التي يتم استخدامها من قبل الولايات المتحدة من أجل شن ضربات على طهران.
3: هذه التغطية مستمرة على رأس الساعة. إلى اللقاء.
5: تشيع غزة، أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض.
6: في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.
7: هذا هو المشهد هنا، سنحاول أن نتقدم قليلا.
8: الأحداث لا تنتظر.

0: الغارات التي لا تتوقف يمكن أن نرصدها ونرصد الغارات فيها بالعين المجردة.
1: من بين الدخان نلتقط الحقيقة.
2: منطقة إسقاط البلاط كيفما وليت وجهك فيها ترصدين مشاهد الدمار.
1: ذاك ما تروى.
3: غارة استهدفت منطقة في ضاحية بيروت الجنوبية دون إمرار.
1: بل كما تحدث.
4: ولكن ما زالت غالبية الأهالي في بعلبك تأبى النزوح.
1: نحن في المشهد.
5: هذه الليلة كانت في الحقيقة ليلة المعارك ضد القوات المتوغلة.
1: نقترب، ننقل، نوثق.
6: تحدث حزب الله عن اشتباكات وقعت من النقطة صفر مع قوات إسرائيلية قرب شمع والبياضة.
1: عواجل تتوالى.
7: أنوه إلى هذه الصور المباشرة.
1: بث مباشر دون توقف.
8: هذه الساعة نفتح نوافذ.
1: نوافذ خاصة.
8: نقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو.
1: وتحليل للأحداث.
6: أحياء المتابعة شبكة مراسلين.
1: ومراسلون على مدار الساعة. التغطية مستمرة على شاشة الجزيرة.
9: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات. الصورة أمامكم مباشرة. عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب. هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.

0: إلى هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
1: هذا الخبر العاجل كانت تدوي مرة أخرى.
2: سنذهب مباشرة المشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أثر الشاشة.
3: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.

0: السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد مزيمز من الجزيرة، يصحبكم في ساعة جديدة ضمن تغطيتنا المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وفي غزة. في آخر المسجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع أن يجري المفاوضون الأمريكيون مزيدا من المحادثات مع إيران هذا الأسبوع. وأضاف لموقع أكسيوس أن الإيرانيين يريدون إبرام اتفاق لكنه ليس الذي يرغب فيه، كما قال ترامب إنه يفكر دائما في استئناف الضربات على إيران. في الأثناء قال موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي قوله إن الوسطاء القطريين يواصلون جهود الدبلوماسية المكوكية في محاولة للتوصل إلى اتفاق. إيرانيا قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي لشبكة NBC قال إن بلاده مستعدة للتفاوض بقدر استعدادها لمواجهة أي عدوان حتى وإن وصل الأمر إلى حرب مدمرة. في اليمن قالت القوات الحكومية اليمنية إنها نفذت أكثر من 750 عملية استهداف نوعية ضد أهداف للحوثيين، وذلك خلال 72 ساعة. في الضفة الغربية أفاد الهلال الأحمر بإصابة فلسطينيين جراء اعتداء مستوطنين عليهما في عنبتة قرب طول كرم. هذا وقد فرضت الحكومة الإسرائيلية إغلاقا شاملا على المعابر خلال الأعياد اليهودية حتى السبت المقبل. في قطاع غزة أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين، وذلك في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس. مشاهدينا، كل هذه المواضيع نتابعها معكم بمزيد من التفاصيل والتحديثات، أيضا مستهلنا التوتر الأمريكي الإيراني وتطوراته في مضيق هرمز، ومن واشنطن مراسل والجزيرة. مرحبا محمد، نتابع معك المواقف الأمريكية الأحدث، إن كانت تصريحات دونالد ترامب أو حتى التي نقلت عن مسؤولين عبر وسائل الإعلام الأمريكية لا سيما أكسيوس.
1: نعم محمد، الرئيس دونالد ترامب أعاد اليوم وضع ملف إيران النووي في صلب أي اتفاق محتمل مع إيران خلال مقابلة مع فوكس نيوز. قال بأن أهم

0: شيء هو ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا، وأشار إلى أن واشنطن قريبة بحسب تعبيره من تحقيق النصر عسكريا ودبلوماسيا كما قال. وفي الوقت نفسه أبقى احتمال توجيه ضربات جديدة حتى قبل انتخابات التجديد النصفي مطروحا، بالرغم من أنه لم يؤكد حدوث ذلك خلال هذه المقابلة مع فوكس نيوز. لكن التفاوض في نفس الوقت مستمر. ترامب قال لأكسيوس في وقت سابق أنه يتوقع مزيد من المحادثات هذا الأسبوع، وبأن إيران تريد اتفاق لكنه ليس الاتفاق الذي تريده واشنطن بعد، وهو مؤشر في الواقع على استمرار الفجوة بين الطرفين، خاصة أن طهران بحسب مقترح عراقجي الذي أكده اليوم بالمناسبة في مقابلة مع NBC تريد رفع الحصار والعقوبات مقابل فتح مضيق هرمز، بينما واشنطن تريد بالمقابل أن تبدأ من تنازلات في الملف النووي، خاصة أن تصريحات ترامب وكبار مسؤوليه تشير إلى أن تدفق النفط مستمر في مضيق هرمز، وبالمقابل الحصار على الموانئ الإيرانية مستمر وبقوة. في هذا السياق أيضا وول ستريت جورنال كشفت بأن الوسطاء يضغطون بالفعل على إيران من أجل تقديم تنازلات في الملف النووي، يعيد ترامب إلى مسار الهدنة ووقف إطلاق النار. لكن طهران لم تقدم حتى الآن منذ رفض ترامب مقترح عراقجي أي مؤشرات على استعدادها للقيام بذلك، وتطالب بحسب هذا التقرير بخطوات أمريكية أولا. طبعا التشدد الأمريكي في الواقع وفق تصريحات ترامب يستند على ما يبدو إلى أن واشنطن تعتبر بأن ورقة مضيق هرمز تتراجع وتسحب من يد إيران، وترامب تحدث عن كميات قياسية من النفط تعبر المضيق. أكسيوس أيضا نقلت بدورها عن مسؤول دفاعي بأن حوالي 22 مليون برميل من النفط عبرت ليلة الجمعة. لذلك واشنطن وفق موقف ترامب لا تبدو بأنها في عجلة، وتراهن على استمرار الحصار والعقوبات على إيران. وكان هناك تأكيد على هذه المسألة من جانب وزير الخزانة سكوت بيسنت أيضا، الذي أشار بأن الضغوط تؤدي عمليا إلى انهيار الاقتصاد الإيراني وانهيار العملة وارتفاع مستويات التضخم. لكن المفاوضات في المجمل محمد مستمرة، وقد تعقد جولة جديدة من هذه المحادثات غير المباشرة الاثنين بحسب ما أكد مسؤولون إقليميون لموقع الأكسيوس. لكن الخلاف بات واضح، إيران تريد البدء بمسألة مضيق هرمز ورفع الحصار، وواشنطن تريد البدء بالملف النووي في الوقت الذي في هذا الإطار يحاول في الوسطاء إيجاد صيغة توافقية بين الجانبين.
1: نعم، اسمح لي فقط على المقاطعة، كنت تشير إلى الرغبة الأمريكية التي باتت ربما واضحة من خلال تصريحات ترامب الأحدث متعلقة بالبرنامج النووي، وقد صرح دونالد ترامب قبل قليل ليقول لم يعد علينا القلق بشأن امتلاك إيران أسلحة نووية لأن قدراتها في هذا المجال قد دمرت.
0: نعم، واضح جدا محمد بأن الموقف الأمريكي انتقل عمليا من مسألة فتح مضيق هرمز باتفاق مع إيران إلى التأكيد بأن واشنطن تستطيع إبقاء المضيق مفتوحا من دون إبرام هذا الاتفاق. وهذه نقطة مهمة، لأن المقترح الإيراني يقوم أساسا على استخدام إعادة فتح مضيق هرمز كورقة تفاوضية مقابل رفع الحصار وتخفيف العقوبات، وبالتالي العودة إلى المحادثات النووية. لكن واشنطن تقول بالمقابل لطهران عمليا بأن هذه الورقة فقدت قيمتها، خاصة مع الأرقام التي يطرحها ترامب والمسؤولون الأمريكيون بأن ملايين من النفط عمليا تمر يوميا من المضيق وبدون أي تهديدات من جانب إيران، على الأقل وفق ما نلحظه خلال الأيام القليلة الماضية. بالتالي هذه الورقة تعتبر واشنطن أنها باتت متجاوزة، وبأن على إيران أن تقدم مقترح شامل يقوم بالأساس على المسألة الأهم كما قال ترامب في مقابلته مع فوكس نيوز، وهي الملف النووي مقترح يلبي المطالب الأمريكية، وفي مقدمتها بطبيعة الحال تفكيك هذا البرنامج تسليم اليورانيوم، وعمليا تعتبر بأنه في حال رفض إيران هذا المقترح فإن الضغوط مستمرة، النفط يتدفق، وبأن إيران في موقف تفاوضي ضعيف، بما يجعل إيران عمليا غير ترامب عمليا غير مقيد بأي ضغوط سواء داخلية فيما يتعلق بارتفاع أسعار الوقود أو فيما يتعلق بالحسابات الداخلية المتعلقة بانتخابات الكونغرس، لأن ترامب يعتبر أن إيران إذا راهنت على هذا المعطى فإنه سيكون رهان خاطئ. محمد،
1: أشكرك محمد الأحمد من واشنطن كنت معنا. في إيران قال وزير الخارجية عباس عراقشي إن بلاده ستقف في مواجهة أي عدوان حتى لو أدى ذلك إلى حرب مدمرة، لكنها مستعدة في الوقت ذاته للانخراط في دبلوماسية حقيقية. ميدانيا أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه سيطر على غواصة متطورة وذاتية التشغيل للعدو تعمل تحت الماء في مضيق هرمز، مؤكدا سيطرة بلاده على المنطقة.
2: الحرس الثوري الإيراني يؤكد السيطرة على غواصة مسيرة لمن وصفهم بالأعداء في مضيق هرمز، ويقول بأنها متطورة ويصفها بغنيمة استخباراتية. عسكريا هناك هذا التأكيد على هذه الاستعدادات لدى إيران للرد على أي هجمات أو ضربات تشنها الولايات المتحدة الأمريكية ضد طهران. دبلوماسيا يؤكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده تنتظر الرد الأمريكي على مقترحاتها وما قدمته عبر الوسطاء من رؤية وتصور للولايات المتحدة الأمريكية. ويؤكد عراقجي استعداد بلاده للانخراط في دبلوماسية حقيقية وسعدتها أيضا في الوقت ذاته للرد على أي عدوان حتى ولو أفضى ذلك إلى حرب مدمرة. الرئيس الإيراني مسعود بازشكان يؤكد أيضا على ضرورة وحدة الصف الداخلي والتعاون مع دول الجوار في مواجهة ما تعيشه بلاده من ضغوط من طرف الولايات المتحدة الأمريكية لا سيما في المجال الاقتصادي.
1: من طهران الدكتور حسين رويوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن ولاية كنتاكي الدكتور إحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية بجامعة موري ستيت. مرحبا بكما. دكتور إحسان، أتوقف معك عند التصريح الأحدث لدونالد ترامب الذي لم يعد علينا القلق بشأن امتلاك إيران أسلحة نووية لأن قدراتها في هذا المجال قد دمرت كما قال دونالد ترامب، ونضعها في سياق تصريحاته الأحدث التي أشار فيها من جديد إلى القضية النووية الإيرانية.
3: تحياتي وشكرا للدعوة. يعني عندما دخل معهم في اتفاق الإطار يعني قدم الكثير منذ البداية، ولكن في نهاية المطاف عاد الإيراني إلى تعطيل بلاحة في المضيق. فاليوم لا يريد فقط اتفاق مرحلي يعني يتم رفع موضوع تضييق الملاحة في المضيق من قبل الإيراني مقابل كل هذه الأمور التي يسألوا أن يعطيهم، لن يكون كريما معهم كما كان في الماضي. يريد أن يكون هناك اتفاق مبدئيا مرتبط بالمشروع النووي وليس فقط أنه المضيق ليس لهم، لا يحق لهم استعمال المضيق لأخذ تنازلاتهم، لا يستحقوها. هو يعتبر أنه لا يستحق أن يعطيهم هذه الأمور منذ البداية. صحيح المشروع النووي تم ضربه ضربات قوية، ولكن هو يريد الاتفاق معهم كي يتم حل هذه المشكلة بشكل لا تبقى مشكلة له ولا لغيره. يعني يريد أن يكون هناك اتفاق مع الجانب الإيراني يجعل الملف النووي منتهي له وللرؤساء الذين يأتوا بعدها. ولكن هو سدد ضربات كبيرة وقوية لهذا البرنامج، وأمريكا ما زالت تراقب هذا البرنامج وتعتبر أن الموضوع تحت السيطرة.
1: طيب ما الذي يريده تحديدا عندما يقول ترامب بأنه دمر القدرات النووية الإيرانية ولم يعد لدينا أي قلق بشأن امتلاكها للأسلحة النووية، وبالتالي ما الذي يريده تحديدا من إيران ليعتبر ذلك مثل ما أشرت صالحا له ولمن يأتي من بعده؟
3: يعني صحيح هو في البيت الأبيض بعد سنتين ويقول الذين كانوا قبلي فشلوا في التعامل مع هذا الموضوع بشكل أن يتم حل المشكلة حلا جدا.

0: نظريا لا يعود اي رئيس المستقبل لذلك الملف. يعني المشكله بملف اوباما، باتفاق اوباما، اتفاقيه اوباما، انها كانت جزئيه ومرحليه ولم تتعاطى مع المشاكل الاخرى مع نظام ايران، منها الاذرع ايران والاسلحه البالستيه. يجب ان يكون هناك حلا شاملا مع هذا النظام كي لا
1: نعم،
0: يعود
1: ولكن هو
0: مشكله
1: يركز
0: السلامه
1: دكتور
0: في
1: احسان، اسمح
0: امريكا.
1: لي على المقاطعه، على الموضوع النووي ويقول بانه دمره. اشرت الى اوباما، اوباما لم يفعل ما فعله ترامب، نتذكر عند مهاجمه المقدرات والمنشات النوويه الايرانيه خلال الحرب الماضيه، وقبلها عندما استهدف نطنز واصفهان وفوردو الى غير ذلك. وبالتالي اذا دمرت، مما الخوف؟
0: يستطيع إعادة البناء أكيد طالما المعرفة موجودة،
1: يعني يحتاج
0: وإذا
1: تعهد
0: استطاعوا
1: شفهي
0: جمع المال.
1: مكتوب
0: لا
1: مثلا؟
0: لا لا، يحتاج أن تكون ضمانات. يعني الاتفاق كان مرحليا، هو المشكلة الاتفاق هذا، اتفاق أوباما كان مرحليا وجزئيا، وترتفع هذه القيود عن البرنامج. هو لا يريد، يريد حلا مستداما، ويريد أن تكون المنظمة الطاقة الدولية لها الحق في أن تراقب هذا البرنامج كما يجب بدون أي قيود من الجانب الإيراني. هم اللي هو الجانب الإيراني خلق المشكلة له، هو عضو في هذه الاتفاقية وعليه واجبات، هو لا يقوم بهذه الواجبات. يعني أوباما أخذ منهم شيء بسيط مرحلي وجزئي، هو لا يريد ذلك، يريد أن يكون اتفاق كامل لا يتم العودة له مرة ثانية. هم يتلاعبوا في هذا الموضوع، وحتى يعني شكت كان شكوى من هذه المنظمة ضدهم في مجلس الأمن. إذا مشكلتهم هي مع المجتمع الدولي وليس مع الأمريكي فقط.
1: دكتور حسين، يريد ترامب حلا نهائيا جذريا للملف النووي الإيراني، هل يمكن أن يقدم له ذلك؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني في تصوري أن ما يطرح من قبل ترامب هو مجموعة من المتناقضات، وواضح أن ما يقوله هو متناقض من خلال كلامه. أولا يقول أنه مضيق هرمز مفتوح، إذن لماذا المطالب بفتحه؟ لماذا الدول في المنطقة تطالب بفتحه؟ إذا كان مفتوح وكما يدعي أنه بدل وكل الطاقة القصوى في هذه المنطقة هي 21 مليون برميل، هو الآن يقول 22 وسيصل إلى 30 مليون برميل يوميا. أنه إذا أين المشكلة؟ أنه يعني وموضوع الملف النووي نفس الشيء، يعني هو يقول أنه دمره وليس هناك من حاجة للقلق وإلى آخره. إذا ماذا يريد هو؟ يعني إذا ليس هناك من قلق، أنه أي شيء يريد. إيران التزاماتها أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية واضحة، إيران موقع على معاهدة الحد من الانتشار النووي وتقبل بالتفتيش كما كانت موجودة، ولكن إيران لم توقع البروتوكول الإضافي. البروتوكول الإضافي كان مطروح ضمن إطار اتفاق 2015 أنه أن تلتزم عمليا بالبروتوكول رغم أنها لم توقعه. ما طرح الآن أمام مجلس الأمن يعني بقرار فيتو مزدوج روسي صيني انتهى، وأنه الوكالة الدولية للطاقة الذرية أثبتت فشلها لأنها لم تستنكر قصف هذه المفاعلات التي ينص عليها القانون، ولكنها طالبت إيران بالتفتيش بدل أن تقوم باستنكار ما قامت به أمريكا وإسرائيل. إنه الموضوع هو يعني الآن وبعد القصف، هل إيران تسمح للوكالة أن تأتي وتفتش وترفع تقرير لأمريكا لاستكمال ما قامت به من جريمة؟ لا، الموضوع ليس بهذا الشكل. يعني أولا أتصور أن أمريكا الآن تتخبط يعني من خلال هذه التناقضات. إذا كان الموضوع النووي غير مقلق، إذا أين المشكلة؟ لماذا هذا التهديد؟ لماذا ترامب يقول أنه يريد أن يقوم بعمل كبير في ضرب إيران؟ أنه إذا ليس هناك مشكلة في المضيق والنووي، إذا لماذا كل هذا التهديد؟ هذا كله يعني يعكس أن جزء كبير من هذا الكلام هو موجه للداخل الأمريكي لتهدئة الأسواق، وهو لم يهدئ الأسواق بالمناسبة. سعر النفط لا زال فوق $100، وأسعار الوقود في أمريكا هي لا زالت مرتفعة ولم تنخفض، وهذا مؤشر مهم يعكس أن ما يقال هو لا يتطابق مع الواقع، والمؤسسات الملاحية أيضا لا تؤكد ما يقوله ترامب الذي يخاطب الداخل وليس الواقع.
1: دكتور إحسان، ترامب يهدد، ولكن عراقشي أيضا كان له رد لافت، يقول مستعدون للتفاوض ومستعدون لأي مواجهة حتى وإن وصل الأمر لحرب مدمرة. كيف ستستقبل واشنطن هذا التصريح الصريح الإيراني؟
0: يعني دولتين في حالة حرب، يعني هناك حرب اليوم بينهم. الأمريكي اليوم يراهن على الحرب الاقتصادية، ولكن الحرب إطلاق النار يعني واردة تماما في أي وقت. لا أعتقد يعني موضوع الانتخابات يعني بيحكم ترامب. ترامب قال الشيء الوحيد الذي يضبط ما أفعله دوليا هو أخلاقي وقيمي أنا، لكن لا أحد يقول لي ماذا أفعل، أفعل ما أريد في السياسة الخارجية. وهو فعلا قانونيا ودستوريا إلى حد كبير هو محق في ذلك. اليوم هناك مشكلة مع هذه الدولة، يعني عندما تعطل ملاحة في المضيق العالمي الدولي وتحاول تغيير وضعه القانوني، هذه مشكلة كبيرة جدا. لا يمكن الأمريكي أن يتعامل والمجتمع الدولي أن هذه مشكلة عابرة. وأيضا حتى مشروعهم النووي، هم أيضا لو مشروع طبيعي عدة دول بالعالم، مصر منها عندهم مشروع نووي، هل أحد رفع علامة استفهام حول هذا المشروع؟ إذا كان يريد أن يكون كما كوريا الشمالية يتفضل يترك المعاهدة ويعملوا أسلحة نووية، لا أحد يمنعهم، يحق لهم أن يخرجوا من المعاهدة، ولكن لا يمكن أن يكون في المعاهدة ويتلاعبوا في هذا الملف. هناك أماكن غير معلن عنها مناقضة للمعاهدة، هناك هي سحب الكاميرات، وضع الكاميرات، يتعاون أحيانا لا يتعاون أحيانا، فهم يعني في وضع صعب. لا يمكن أن تلعب بهكذا مع هذه المعاهدة. هم في المعاهدة عليهم مطلوب منهم أمور، هم يقولوا لا يريدوا إنتاج أسلحة نووية، ولكن في ذلك الوقت يقولوا الموت لإسرائيل، الموت لأمريكا، إسرائيل دولة قنبلة واحدة، 7 دقائق وننهي إسرائيل. فهذا يعني لا يعجب اليهود أمريكا الصهاينة الذي يعني عندهم انتماء عاطفي لإسرائيل، يعتبروا هذا تهديد لإسرائيل. وأيضا إسرائيل تقول أنا لا أستطيع أن أقبل أن يكون هناك مشروع نووي من هذه الدولة، لا تقول الموت إسرائيل وكل هذه التهديدات. يجب أن يتم التعامل مع هذا الموضوع بشكل دائم، يعني بشكل مستدام، لا موضوع جزئي مرحلي. والأمريكي مقتنع بذلك أنه لا يمكن أن تترك هذه الدولة التي ترفع شعار الموت لإسرائيل والموت لأمريكا وعندها مشروع عليه علامة استفهام بدون حل هذه المشكلة. يعني المشكلة ليست ترامب، هو المجتمع الدولي أيضا. حتى الصين قالت لا تريد أن تكون سيطرة على المضيق ولا تكون أسلحة نووية عند إيران. فالمشكلة مشكلتهم مع المجتمع الدولي وليس مع الأمريكي فقط. ولكن الفرق بين ترامب والذين سبقوه، الفرق بين ترامب والمجتمع الدولي، أن ترامب يريد حل هذه المشكلة بأي طريقة ومستعد أن يدفع ثمن من شعبيته، الاقتصاد الأمريكي، لحل هذه المشكلة وحلها مستدامة.
1: دكتور حسين، ترامب يعود إلى نقطة الانطلاق، المشروع النووي الإيراني، ويعتبر بأن ورقة مضيق هرمز لم تعد بالقوة ذاتها، وبالتالي العودة إلى مذكرة التفاهم التي تحمل في طياتها فتحا لمضيق هرمز لم يعد الموضوع مغريا بالنسبة إليه. هل طهران مستعدة أن تستأنف المفاوضات وأن تضع نصب الأعين وكمرحلة أولى وأخيرة أيضا البرنامج النووي؟
2: في البرنامج النووي هناك مسودة اتفاق كانت على وشك التوقيع في جنيف، والموضوع واضح، يعني أنه ما يطرح أمريكيا، يعني إيران مطالبة بتطبيق الاتفاق الـMPT أو معاهدة الحد من انتشار النووي، تعطي لإيران الحق تحصيل للأغراض السلمية. هل أمريكا هي تقول ذلك؟ لا، أمريكا تقول لا تحصيل. من هنا أمريكا تتجاوز القانون وتطرح أمور. يعني الآن الأستاذ إحسان يقول لماذا إيران تقول الموت لأمريكا والموت لإسرائيل؟ يعني حرية التعبير خلاص انتهت، أنه أمريكا لا تريد حرية تعبير أو شيء من هذا القبيل. يعني هذا الكلام أن تقول أنت الموت لأمريكا إذا أنت تريد خنق أمريكا، لا، هذا الكلام بعيد عن المنطق، بعيد عن المنطق. أن والله اليهود في أمريكا ينزعجون، أمريكا مرتهنة لليهود، مرتهنة لإسرائيل، مرتهنة للأيباك. يقول للحقيقة، يعني لماذا تخجل من هذه الحقيقة؟ أنه المشكلة هي أن الملف النووي هو واضح المعالم. إيران قالت أن اليورانيوم مخصب بنسبة 60% يمكن تسييله إلى يورانيوم مخصب بنسبة 20% للاستخدام الطبي، والتخصيب هو حق مكتسب لا يمكن لأمريكا أن تحذفه. هذا الإطار الذي كانت تطرحه إيران ولا زالت تطرحه إيران وملتزمة به وترفض أي تجاوز للقانون من قبل أمريكا فيما تقترحه.
1: ترامب يقول فعلت كل هذا من أجل العودة إلى الاتفاق الذي أشرت إليه والذي كان نظريا سيوقع في جنيف قبيل انطلاق الحرب في نهاية شباط الماضي، لم أفعل ذلك مجانا، فيريد أن يحصل على تعهد بلا تخصيب، لا برنامج نووي. هل إيران مستعدة لذلك باختصار من فضلك؟
2: لا، إيران ليست مستعدة لذلك. إيران ترفض هذه الإملاءات خارج عن القانون. إيران تقول أن التخصيب حق مكتسب لا يمكن لأحد أن يمنع إيران منه، ولكن في الأمور الأخرى نعم هناك إمكانية للوصول إلى اتفاق. أمريكا هي لم تقم بالحرب يعني بسبب الموضوع النووي، هي تعرف الموضوع النووي لم تكن إيران يوما ذاهبة باتجاه عسكرة هذا المجال، لأن نتنياهو طلب منه ذلك، وهو الآن يعني ما يقوله تاكر كارلسون وهو كان من الصقور الجمهوريين إلى فترة بسيطة، قال أن ترامب عبد إسرائيل، وهذا هو الواقع يعني وليس شيئا غير ذلك.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من طهران الدكتور حسين رويوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. أشكرك الدكتور إحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية بجامعة موري ستيت من كنتاكي، كنت معنا. الآن إلى مريم بالعالية التي ستصحبنا في فقرة سياق الحدث وقراءة في تداعيات التصريحات الأمريكية والإيرانية الأخيرة على الواقع البحري في مضيق هرمز ومحيطه.
3: أهلا بكم في سياق الحدث. إيران تتمسك بشروطها لفتح مضيق هرمز رغم رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحها بهذا الشأن، وشددت على لسان وزير خارجيتها على أنها لم تغلق يوما باب الدبلوماسية أو المفاوضات، لكنها في الوقت نفسه لن تتخلى عن حقوقها. هذه التصريحات الدبلوماسية رافقتها تحذيرات عسكرية إيرانية من احتمال شن الولايات المتحدة هجوما جديدا عليها، مؤكدة استعدادها للمواجهة. قال القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية إن طهران لن تقبل وضعا تكون فيه غير قادرة على التجارة بينما تستخدم قوى أجنبية الممرات المائية الاستراتيجية في المنطقة. في المقابل، وبعد ساعات من رفضه المقترح الإيراني، كشفت وسائل إعلام غربية أن ترامب عبر عن شكوكه على نحو غير معلن بأن إيران ستلبي مطالب واشنطن، وأبلغ موظفيه أنه يرى احتمال شن حملة قصف جديدة على طهران بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في نوفمبر تشرين الثاني المقبل. لاعبان رئيسيان في هذا الملف، الولايات المتحدة وإيران. تصريحات ومواقف متلاحقة لهذين اللاعبين، أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أحدث تصريحاته بأنه يفكر في استئناف الضربات ضد إيران باستمرار، وأن إيران بالغت في تقدير أوراق قوتها. أشار موقع أكسيوس نقلا عن ترامب توقعه إجراء مزيد من المفاوضات هذا الأسبوع مع إيران. وأضاف ترامب أن الجيش الأمريكي يسهل مرور كميات كبيرة من النفط عبر مضيق هرمز، وأن أكبر كمية من النفط منذ بدء الحرب في

0: نهاية فبراير شباط الماضي عبرت المضيق خلال عطلة نهاية الأسبوع. أما وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت فصرح من جهته بأن عملية العزل الاقتصادي تنفذ على مراحل متسلسلة، وأن لديه الآن صلاحيات جديدة للعقوبات تشمل العملات المشفرة والطيران والنقل البحري. أضاف وزير الخزانة الأمريكي أن الولايات المتحدة ستتجاوز الصراع مع إيران وأسعار النفط ستنخفض كثيرا، مشيرا إلى أن الصين خفضت بشكل كبير مساعداتها لإيران. في المقابل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران لا تزال تنتظر ردا رسميا عبر الوسطاء، وإنها تنتظر من واشنطن اتخاذ خطوات محددة قادرة على إنجازها في غضون 4 أيام أو 5، ثم في اليوم السادس تفتح التجارة. عراقجي شدد على أن إيران على أتم الاستعداد لاستئناف الحرب، وأنها ثابتة في وجه أي عدوان جديد حتى لو وصل الأمر إلى حرب دمار شاملة. على هذا الصعيد الدبلوماسي، هذا على الصعيد الدبلوماسي. أما على الصعيد العسكري فقد أعلن قائد الجيش الإيراني استعداد بلاده للتصدي لهجوم أمريكي جديد محتمل. وأضاف قائد الجيش الإيراني أنه إذا كانت ستسود حالة من انعدام الأمن في المنطقة فإن هذه الحالة ستشمل الجميع، داعيا دول الجوار ودول المنطقة لأن تأخذ بعين الاعتبار أن التعاون مع الولايات المتحدة لا يجلب الأمن حسب تعبيره. إذن هذه التصريحات الدبلوماسية والتحذيرات العسكرية المتبادلة تزامنت مع إعلان الحرس الثوري الإيراني الاستيلاء على غواصة مسيرة أمريكية في مضيق هرمز. التفاصيل وأبرز التطورات الميدانية نتابعها مع الزميل صهيب العصا على الشاشة التفاعلية. إليك صهيب.
1: شكرا مريم. بالفعل نحن لازلنا في خضم هذه الأزمة المتواصلة، لازلنا في خضم هذا الحديث المركز والدقيق، حديث بين الألغام إن صح التعبير، فيما يتعلق بمضيق هرمز، السيطرة الإيرانية، السيطرة الأمريكية، التنازع على تحريك السفن في هذه المنطقة، والأزمة الآن تطفو على سطح هذه المياه، ولكن أيضا في عمق هذه المياه الخليجية وتحديدا مياه مضيق هرمز. إذا ما تحدثنا عن الأزمة التي تحدث خلال الساعات القليلة الماضية، الإعلانات الإيرانية المتكررة فيما يتعلق بالقبض أو السيطرة على أجهزة استخبارات أو مغوصات تحت الماء مسيرة عن بعد للولايات المتحدة الأمريكية، الإيرانيون يقولون بأنهم سيطروا على إحدى هذه المسيرات المائية أو المغوصات البحرية المسيرة، سيطروا عليها اليوم. هذا الفيديو الذي نشره الحرس الثوري الإيراني خلال الساعات القليلة الماضية يظهر هذه الغواصة التي سنتعرف عليها بعد قليل. يقول الإيرانيون أنهم تمكنوا من السيطرة عليها، هذه تعتبر أحد أهم الأسلحة فيما يتعلق بأنظمة الاستخبارات والتجسس الأمريكية بطبيعة الحال. هذه الغواصة التي نتحدث عنها هي من نوع ريموس 600. هذه الصورة تظهر لنا بعض التفاصيل المهمة فيما يتعلق بريمس 600، عمقها يصل إلى حوالي 600 متر تحت سطح البحر، مهمتها قد تصل إلى 70 ساعة متواصلة، يتم فيها التحكم عن بعد، فيها نظام جي بي أس للتحكم فيها عن بعد، بالإضافة إلى أن مهمتها الأساسية تكمن في الكشف عن الألغام، تحديد مواقع هذه الألغام، تصنيف هذه الألغام، وإرسال الأشارات والصور المحددة والدقيقة لهذه الألغام البحرية، بالإضافة إلى أنها تعمل بمسافة كبيرة، يمكنها أن تعمل مسافة كبيرة عن السفينة الأم، حتى إذا ما تم استهداف هذه الغواصة وتفجير حتى لا تتضرر السفينة الأم ولا يتضرر البحارون على متن السفينة الأم. وتعتبر هذه الغواصة يمكن حجمها يصل إلى حوالي 3 إلى 4 أمتار، وأهميتها أنها تكمن في أنها عين استخبارية تحت الماء، على ما يبدو الولايات المتحدة الأمريكية تسعى من خلال هذه الغواصات واستخدامها لأمرين أساسيين. الأمر الأول الاستخبارات والتجسس على ما يقوم به الإيرانيون في مياه مضيق هرمز، والأمر الثاني هو الوصول إلى أكبر كمية ممكنة من الألغام البحرية لأنها تعمل ضمن برنامج مكافحة الألغام. هذه الغواصة ليست الأولى من نوعها التي يسيطر عليها الإيرانيون، سيطروا أيضا على الغواصة دايف إلدي التي تم السيطرة عليها والإعلان من قبل الإيرانيين

0: في 8 سبتمبر، أي قبل حوالي أسبوعين من الآن. أيضا وظيفتها الأساسية أنها نظام استخبارات. هذه غواصة أكبر، أكثر أهمية، أكثر تعقيدا من غواصة ريموس التي تم السيطرة عليها اليوم. هذه تم السيطرة عليها في 8 سبتمبر. يمكن القول بأنها نظام استخباراتي تحت الماء، وظيفتها مثل ريموس ولكن بطريقة أوسع وأوسع النطاق في كشف الألغام ومكافحة الألغام، ولكنها تصل إلى عمق، تغوص إلى عمق يصل إلى 6000 متر تحت الأرض، بمعنى تحت مستوى سطح البحر. هذا مقارنة بريموس هي تقريبا 10 أضعاف العمق، ويمكنها السير لمدة 10 أيام مقارنة في ريموس التي تسير أو تعمل لمدة 70 ساعة. هذه تصل إلى 10 أيام، ويمكنها أيضا حمل مواد قابلة للتبديل، بمعنى أنها يمكنها تغيير نوعية الحمولة التي من الممكن أن تحملها. بكل الأحوال إذا ما عدنا للمنطقة على الخريطة، نحن لازلنا أمام أزمة شد الحبل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران فيما يتعلق بمسارات العبور في مضيق هرمز، المسارات التي يتمسك فيها الإيرانيون ويقولون بأنه لن يسمح لأحد بمغادرة أو التحرك خارج نطاق المسار الأزرق، المسار الإيراني ذهابا وإيابا، وهو القريب إلى السواحل الإيرانية. هذا المسار الذي أصبح متعارف عليه باسم المسار الشمالي، ولن يسمح بالعبور واستخدام المسار الجنوبي المحاذي للسواحل العمانية، ولا يسمح أيضا باستخدام هذا المسار الأوسط أو المسار الدولي المتعارف عليه سابقا، لأنه يعتقد بأن إيران لغمت عمليا كل هذه المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية من ناحيتها تقول بأنها لا تزال تسيطر على أجزاء مضيق هرمز، ولا تزال قادرة على ملاحقة أو مرافقة السفن ذهابا وإيابا. لذلك يتكرر الحديث من قبل الولايات المتحدة الأمريكية رئيس دونالد ترامب تحديدا على قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على تسيير السفن وتسيير وإخراج النفط من المنطقة الخليجية عبر مضيق هرمز. ولكن بطبيعة الحال لكل روايته، الآن نحن نتحدث عن ضغط في الميدان وضغط في السياسة وضغط في الرواية بكل تفاصيلها، كما هو الحال بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. مريم،
1: شكرا لك صهيب. ونتعمق في هذا الملف مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك دكتور الزويري. تصريحات ترامب الأخيرة لموقع أكسيوس، ما الذي حملته من جديد في التوجه الأمريكي في التعامل مع إيران الآن؟
2: والحقيقة ما من جديد، هو عبارة عن تأكيد على ما هو مؤكد سابقا، أن الرئيس الأمريكي أميل إلى التصعيد. هو يعترف ويقر بأن الولايات المتحدة استطاعت أن تحقق نوعا من الاختراق بفعل قدرتها العسكرية. هناك مقارنة رقمية بسيطة، كنا نصدر عبر المضيق 20 مليون برميل يوميا قبل 28 فبراير. آخر الأرقام تقول أن معدل انسياب النفط من خلال المضيق وصل 13 مليون، أي أكثر من حوالي 60%. هذه حقيقة رقمية مهمة للرئيس ترامب أن يقول أن المضيق ليس بيد إيران، وبالتالي لا يمكن لإيران أن تتحدث عن مفاوضات بناء على المضيق، وبالتالي هو يريد أن يسحب ورقة المضيق من إيران بالكامل. المسألة الثانية باعتقادي، هو يعتقد أن سياسة المنبوذ الاقتصادي تضرب إيران في مقتل، وبأنها تؤثر على إيران وتؤثر على النظام، وبالتالي لماذا لا يستمر فيها؟ ثم المسألة الثالثة أنه يعتقد أن لا تأثير على هذه ما يحدث على الانتخابات النصفية، وأن بإمكانه في مرحلة معينة أن يعود للحرب في الوقت الذي يريده، أو قايد لا يعود لها وينهي الحرب وفق ما كان يصرح به.
1: إذا كان ترامب يرى إيران هكذا، يعني أنه يعتبرها في موقع ضعف، لماذا إذن يعتقد بأن المفاوضين سيجرون المزيد من المحادثات هذا الأسبوع؟ لماذا الاستمرار في التفاوض إذن؟
2: هذا هو الرئيس الأمريكي. هناك مقولة في السياسة الأمريكية: If you cannot convince them, confuse them. إذا لم تكن قادرا على إقناعهم فاجعلهم في حيرة مطلقة. هذا هو الرئيس الأمريكي، هو يترك العالم جميعه في حالة من الحيرة، لأن ذلك يعتقد أنه يؤثر على الأسواق من جهة، وكما أنه يجعله غير قابل للتنبؤ في سياساته. هذا جزء من كما يقول الكاركتر، شخصيته كرئيس، وبالتالي هو يتحدث عن المفاوض تفاوض مستمر، لأنه يعرف أن هذا يهم حلفائه في المنطقة، يهم الصين، يهم روسيا. هو لا يريد أن يلقي بأوراق علاقاته وعلاقات أمريكا خلال هذه الحرب. يريد أن يقول أنه لا زال منخرطا في التفاوض، لكنه وفق شروطه وفق ما يريد.
1: اللاعب الآخر إيران، كيف يبدو في هذه المعادلة الآن؟ هو الذي قدم مقترحا قبل أيام رفضه ترامب، وما زال ينتظر ردا رسميا كما قال عرقجي من الوسطاء. كيف يبدو في هذه المعادلة؟
2: إيران عمليا هي كما يقال في يعني منحصرة في مثلث واضح، وهو عبارة عن ما تريد اقتصاديا وما تريد من إنهاء التهديد، ثم أنها تريد نوعا من كما يقال خصومها أو حلفائها في المنطقة أن تؤمن حلفائها في المنطقة بشكل عام. هذه مطالبها لم تتغير، تريد استعادة لأموالها، تريد رفع العقوبات، تريد بيع نفطها، وبالتالي هي تتحدث عن شروط ما من شروط غير ذلك. كل ما تريد إيران الآن وما تستطيع أن تحصل عليه ليس أكثر من أن ترفع العقوبات ولا تحديدا الحصار البحري، لأن الرئيس الأمريكي ببساطة مريم وصل الآن إلى قناعة بأنه يمكنه أن يفرض كثير من الضغوط على إيران. إيران لا تمتلك عمليا أن تفرض قواعد اللعبة إلا باستثناء ورقة واحدة الآن بيدها، وهي أن تفعل ورقة باب المندب. والآن هذا الورقة يجري عمليا فصلها عن مضيق هرمز عبر مسارين مختلفين، مسار التحالف مكة الدفاعي والمسار الآخر وهو انخراط الولايات المتحدة في محادثات.
1: فمن كلامك دكتور زويري أن ما يقوله ترامب أو هذه القناعة التي يعبر عنها ترامب بأن إيران قدمت مقترحا لأنها تضررت بشدة اقتصاديا هو واقعي؟
2: بالضبط، هو يعتقد أن هذا الاقتراح من واقع الضعف ومن واقع تأثير العقوبات الاقتصادية ومن واقع أساسي أن المضيق لم يعد في يدها، لم تعد تسيطر على المضيق. هو غير وضع المضيق ليس كما كان عليه قبل حرب 13 يوما.
1: بالتالي المهمة على الوسطاء الآن كيف تبدو، لأن مسؤولا أمريكيا قال لأكسيوس أن الوسطاء القطريين ما زالوا في مسار الجهود الدبلوماسية المكوكية كما وصفها. هل المهمة أصعب هذه المرة؟
2: لا شك مريم، في المحصلة مريم الوسطاء القطريون والباكستانيون وكذلك الصينيون ثم الروس اليوم كلهم يريدون شيئا واحدا، يريدون عملية انسيابية لاستخدام مضيق هرمز. هذا الواقع الموجود الآن غير قابل للاستمرار، غير قابل لأن ينعش اقتصادا عالميا. لذلك الوسطاء يريدوا أن يعيدوا المسألة إلى ما كانت عليه قبل 28 من فبراير، لذلك يركزوا جهودهم على هذا الانفراج.
1: الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك على المشاركة. وبهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
3: وننتقل بكم الآن إلى التطورات في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية إنها نفذت أكثر من 750 عملية استهداف نوعية ضد أهداف للحوثيين خلال 72 ساعة.
4: الناطق باسم القوات الحكومية ماجد النزيلي أكد أن القوات الحكومية نفذت 756 عملية ضد الحوثيين في عدة جبهات وفي عدة محافظات. تنوعت تلك العمليات بين الطيران الحربي والطيران المسير والقصف المدفعي والمواجهات المباشرة. وقال إن تلك العمليات أسفرت عن إصابة ومقتل 2316 من الحوثيين، بالإضافة إلى أربعة خبراء من الإيرانيين كما قال البيان عن الناطق العسكري ماجد النزيلي. أيضا هنا في محور تعز أكدت قيادة محور تعز أن هناك 5 غارات جوية شنت على الحوثيين على معسكر لهم في شرق المدينة في مفرق ماوية، وقالت إن هناك قتلى وجرحى خلال تلك الغارات. أيضا كان الجيش قد أكد أنه صد هجوما للحوثيين في منطقة العنين بمديرية جبل حبشي غربية تعز، وأيضا كان قد صد هجوما للحوثيين في بني بكاري في جبل حبشي أيضا غربية تعز. هذا في الجانب الميداني. في الجانب السياسي ما زالت هناك تداعيات لما قاله رئيس مجلس القيادة السياسي ما يتعلق بالتعبئة العامة والنفير العام، وكان محمود الصبيحي عضو مجلس القيادة الرئاسي قد زار المواقع والجبهات في الصبيحة وكهبوب وأكد على ضرورة الجاهزية والتلاحم وأيضا وحدة الصف بين القوات الحكومية.
3: في تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 4 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع، وذلك منذ صباح أمس الأحد. على الصعيد الإنساني ومع قرب حلول فصل الشتاء والأمطار، تعاني مدينة غزة تدهورا كبيرا في بنيتها التحتية يجعل سكانها غير قادرين على مواجهة تداعيات الأمطار.
5: غزة في هذا الخريف قبل أن تغمرها أمطار الشتاء، أزمات بعضها فوق بعض، بنية مدمرة تعلوها خيام مهترئة وعلى جناباتها بيوت قد تصبح قبورا لساكنيها. بعد أيام قد لا نستطيع المشي هنا، فهذا المكان قد يتحول إلى بركة مياه. هنا تعيش أم هيثم وتستعد للشتاء بفراغ الحيلة.
6: المياه خشت على الخيام، بنعبي كاس رمل، الرمل دي بنعمل المطر لما يكون غزير، لما تنطر الدنيا تمطر الدنيا بغزارة، بيطلعن القبور الكفن بيطلعن على وجه الأرض، ودفناهن مرتين وثلاثة، والله بين والله راس الشهيد، والله بين وسلف دفن.
5: هذه عمارة آيلة إلى السقوط، أعمدتها مدمرة وسكانها يخشون انهيارها فيما يزيد اقتراب الشتاء من مخاوفهم.
7: الشتاء جاي واحنا خايفين يعني من الزوابع من الريح او من سيل جارف يوقع العمدان تهين العماره، ساعتها ايش بدنا نسوي؟ وين بدنا نروح؟ يعني ما فيش لنا بديل. العماره هذه فيها 14 طابق، وكل طابق يعني فيه من 15 ل 20 فرد.
5: وزاره الاشغال العامه والاسكان في غزه تقول إن أكثر من 2000 مبنى آيل إلى السقوط في القطاع، بينها 250 بحاجة إلى إزالة فورية.
8: هناك 2000 مبنى تقريبا يعني بمعدل 10,000 دولار، يعني هناك أقل شيء يعني بدنا 10 مليون دولار لإزالة هذه المباني، فالتمويل هذا غير متوفر في الوقت الحالي.
5: ما ينزل من السماء تلتقطه الأرض، فكيف تستعد أرض دمرت الحرب بنيتها وتركت معظم محطات تصريف مياه الأمطار متضررة؟
9: نحن نتحدث عن دمار كبير في المنظومة التصريف وانخفاض في قدرتها التصريفية، بالإضافة أيضا إلى تحول برك تجميع مياه الأمطار إلى برك لتجميع مياه الصرف الصحي.
1: لا شيء في غزة تقريبا يساعد على استقبال الشتاء، لكن الشتاء قادم لا محالة، والذين أنهكتهم الحرب ينتظرون معالجة هذه الأوضاع قبل أن يعيد المطر عليهم أياما لا يريدون تكرارها. نور خالد، الجزيرة، مدينة غزة.
3: إلى تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا، إذ أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 9 أشخاص في هجمات روسية. من جهتها أفادت وزارة الدفاع الروسية بإسقاط 96 مسيرة أوكرانية فوق مناطق عدة. تداعيات الاستهدافات الأوكرانية لمنشآت تكرير النفط الروسية نناقشها في هذه النافذة الاقتصادية التي يصحبنا فيها أنس الصبار.
10: أهلا بكم في هذه النافذة الاقتصادية الخاصة. مصافي الروسية على امتداد آلاف الكيلومترات، وضربات أوكرانية تعيد رسم خريطة الطاقة في روسيا، فقد تحولت ثالث أكبر دولة منتجة للمشتقات النفطية في العالم إلى مستورد للبنزين والديزل، بعدما فقدت القدرة على تكرير ما يقارب ثلث إنتاجها من الخام، تراجع في معالجة النفط إلى أدنى مستوى منذ 20 عاما، وحظر على تصدير الوقود. فهل الأزمة عابرة أم بداية اختناق طويل الأمد؟ أحدث الهجمات الأوكرانية دفعت السلطات في مقاطعة روستوف الروسية يوم الجمعة إلى تعليق عمليات مصفاة نوفو شاختينيسك إثر تعرضها لأضرار نتيجة هجوم بمسيرات، وتعالج المصفاة نحو 100,000 برميل من النفط يومياً، وتصدر معظم إنتاجها من الوقود.
11: روسيا ما زالت قادرة على استخراج النفط، لكن قدرتها على تحويله إلى بنزين وديزل ووقود الطائرات أصبحت تحت ضغط متزايد بسبب الهجمات الأوكرانية على المصافي. 32 مصفاة رئيسية تمتلكها روسيا بطاقة تكرير تقارب 6,500,000 برميل يومياً، ما جعلها تاريخياً ثالث أكبر منتج للمشتقات النفطية في العالم بعد الولايات المتحدة والصين. لكن كمية الخام التي تعالجها المصافي الروسية في يونيو هبطت بنحو 30% عن العام السابق لتصل إلى 3,800,000 برميل يومياً، وهو أدنى مستوى لها في أكثر من 20 عاماً. أثر الضربات الأوكرانية ظهر بوضوح في إنتاج الديزل الذي تراجع بنحو 30% وفق وكالة الطاقة الدولية، بينما انخفض إنتاج البنزين بنحو 20% مقارنة بمستويات العام السابق، بل إن مدى الضربات اتسع إلى العمق الروسي. فعلى بعد 2500 كيلو متر من الحدود الأوكرانية تعرضت للقصف في يوليو مصفاة أومسك التابعة لغاز بروم نفت، أكبر مصافي البلاد بطاقة تقارب 450 ألف برميل يوميا. وضع حدا بالسلطات الروسية للتدخل لحماية السوق، فقامت بفرض حظر على تصدير البنزين ثم وقود الطائرات، أعقب ذلك حظر هو الأول على صادرات الديزل، بل إنها اضطرت لاستيراد البنزين من بيلاروسيا وكازاخستان إضافة إلى الهند وتركيا وكوريا والمغرب. ساهم كل ذلك في زيادة الاضطراب بأسواق الوقود العالمية، حيث هبطت في أغسطس صادرات الديزل مجتمعة من روسيا والشرق الأوسط بنحو 75% على أساس سنوي إلى قرابة 520 ألف برميل يومياً. وحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية، تحتاج مصافي التكرير التي استهدفت في روسيا إلى ما يصل إلى 8 أشهر لإصلاحها، نظرا لأثر العقوبات على موسكو التي تحد من الحصول على معدات غربية بديلة. وكل ذلك قد يعني في النهاية أن أزمة الديزل لن تشهد انفراجا في المدى المنظور على مستوى العالم.
10: الآن معنا من موسكو أولغا كراسنياك، الأكاديمية والباحثة في الشؤون السياسية والاقتصادية. أولا، ما الذي يعنيه هذا الوضع الحالي من هجمات أوكرانية على قطاع الطاقة في روسيا؟
12: نعم، لا يمكن نفي بعض الآثار السلبية لهذه الهجمات الأوكرانية على مصافي في روسيا، وهذا أدى إلى تراجع كميات من الديزل في روسيا. لكن نحن ندرك إن عندما تكون هناك حالة حرب لخمس سنوات طبعا فهذا يؤدي إلى وضع حساس، ولكن ليس بمستوى كارثي. روسيا الآن تعمل على اتخاذ الإجراءات الضرورية. عندما قامت روسيا باستهداف البنى التحتية لأوكرانيا فكان أيضا نفس الوضع أو أسوأ بكثير، وهناك أيضا نفس التأثير على القطاع الصناعي في روسيا.
10: نعم، هذا في روسيا. ما تبعات ذلك على الدول التي كانت تستفيد من هذا القطاع خارج روسيا؟
12: روسيا تتوفر على ما يكفي من الغاز والنفط، ولكن هناك تأثير على المصافي بعضها وليس كلها. بالتالي فروسيا تتخذ إجراءات لتجاوز هذه الوضعية، ولكن هذا لا يؤثر على علاقات روسيا مع الدول الأخرى. هذا يؤثر الآن فقط على المستوى الداخلي والاستهلاك الداخلي، وليس هناك تأثير على قدرات روسيا للتصدير.
10: وفي حال استمرار هذه الهجمات وهذا التأثر، إلى أي حد روسيا قادرة على الحفاظ على المستوى ذاته من توفير هذا الوقود، وأيضا الحفاظ على احتياجاتها وتأمين احتياجاتها الداخلية؟
12: هذا لن يكون له آثار سلبية كبير. الأهم في المرحلة الراهنة بالنسبة لسوق الطاقة الدولية في خضم قضية هرمز وباب المندب، فهذا بالتأكيد أمر هام جدا، لأن الصادرات الروسية تتجه نحو الصين والهند، بالتالي هذه دول قريبة، وهناك أيضا تصدير إلى أوروبا عبر أطراف ثالثة، بالتالي روسيا لن تتأثر في المدى القريب. وهذه الهجمات الأوكرانية على مصافي روسيا لن تؤثر بقدر كبير.
10: طيب، على المدى البعيد في حال استمرار هذه الأزمة، تتحدثين عن المدى القريب أنتِ؟

0: هي لن تستطيع أن تقوم بهذه الهجمات بشكل مستدام.
1: نعم، وعمليات إصلاح هذه المصافي وفقا للتقديرات تستغرق أشهرا، قد تصل إلى 8 أشهر. كيف تقرر القيادة السياسية في روسيا إصلاح هذه المصافي وأيضا حماية أخرى قد تكون في مرمى النيران الأوكرانية؟
0: نعم، أنتم محقون، من الضروري حماية هذه المصافي، بل هي من الأولويات القصوى بالنسبة لروسيا. وما هو الأثر بالنسبة للرأي العام؟ ما نتوقعه طبعا من الجانب الأوكراني والأوروبي والاستفادة من هذه الوضعية السياسية من أجل التأثير على الوضع الداخلي في روسيا، لكن الواقع هو مختلف. نحن كروس نعرف أن الهجمات تأتي ليست من أوكرانيا ولكن من الغرب، وهذا شيء يوحد الروس من الناحية الداخلية، وأعتقد أن هذا يقوي الرأي العام الداخلي في روسيا، وهذا سيدفع أيضا الجيش الروسي للتفكير باستهداف دول أوروبية التي توفر السلاح لأوكرانيا. إذا الاستهداف قد لا يقتصر على أوكرانيا ولكن على دول أخرى أوروبية داعمة لأوكرانيا.
1: أولغا كراسنياك الأكاديمية والباحثة في الشؤون السياسية والاقتصادية، كنت معنا من موسكو، شكرا جزيلا لك. نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: في بريطانيا أعلنت الشرطة فرض طوق أمني بمنطقة قاعدة فيرفورد الجوية جنوبية إنجلترا، مؤكدة أن الوضع تحت السيطرة. وكانت الشرطة البريطانية أعلنت عن حالة طوارئ كبرى في القاعدة التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني والتي تستخدمها القوات الأمريكية.
3: نحن هنا أمام قاعدة فيرفورد العسكرية التابعة لسلاح الجو البريطاني والتي تستخدمها أيضا القوات الأمريكية من أجل شن ضرباتها ضد إيران، حيث أعلنت الشرطة البريطانية غير بعيد عن هذه القاعدة عن حادث أمني كبير، وتم اعتقال 5 أشخاص للاشتباه في تورطهم في التحضير لعمل إرهابي، كما تم إجلاء 85 منزلا محيطا بهذه القاعدة العسكرية في شكل احترازي، حسب الشرطة البريطانية التي قالت أيضا بأنه تم ضرب طوق أمني حول 3 سيارات فان تم الإبلاغ عن أنها كانت تتجه في الساعات الأولى من صباح الأحد باتجاه هذه القاعدة العسكرية. بالنسبة لشرطة مكافحة الإرهاب التي تقود هذه العمليات وهذه التحقيقات في هذه الحادثة، تقول بأنها لا تستبعد أي شيء، وأنها يعتقد بأنها تقوم أيضا بالبحث فيما إذا كان لإيران يد في هذا الحادث، لا سيما وأن إيران كانت قد حذرت بأنها ستستهدف جميع القواعد العسكرية التي يتم استخدامها من قبل الولايات المتحدة من أجل شن ضربات على طهران.
2: تغطية الجزيرة مستمرة على رأس الساعة، بحول الله يتجدد اللقاء.
4: هنا هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره،
5: يعني هذا قوت بجيب أطفال،
4: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
6: طلبت منهم إني ألعب معهم، ما ردوش يلعبوني عشان إيدي مقطوعة.
4: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها، نقترب أكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور. من قلب الحدث إلى الصورة الكاملة، الجزيرة، حيث تتجاوز الأخبار حدود اللحظة وتنكشف الحقيقة.
7: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.

0: زي هذا بيت أحلام أطفال.
1: كهوة اليوم القيامة، الكل خايف على بيته، الكل خايف على داره.
2: هذا منزل هدمته الجرافات، وعلى بعد خطوات منزل آخر ينتظر المصير نفسه.
3: جوا علينا اثنين مسلحين قالولنا يا بنطلعكم بدون ما حدا يطب فيكم أو إنه راح تموتوا هان في الدور.
4: تبدو الحياة اليومية معركة مفتوحة بين البقاء والرحيل.
5: أرضك اللي ربيت فيها انولدت فيها وعشت فيها كل حياتك ممنوع تخبطها.
6: 104 مستوطنات جديدة تزحف نحو المدن الفلسطينية.
7: بدون ما يجيجون عن الأرض هذا صعب.
8: هذا جزء مما يتعرض له أهالي القرى الفلسطينية التي تتعرض لاقتحامات متواصلة.
9: الشباب ربطوهم وصاروا يكنسوا في الشباب عن جنب الطرف.
10: قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون ترويع الفلسطينيين ليل نهار.
11: أخبار عاجلة، حوار، تحليل، شبكة مراسلين، التغطية مستمرة.

0: أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني وتطوراته في اليمن وللتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وغزة. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يعد على بلاده القلق بشأن امتلاك إيران أسلحة نووية لأن قدراتها في هذا المجال دمرت. وكان ترامب قال في وقت سابق إنه يتوقع أن يجري المفاوضون الأمريكيون مزيدا من المحادثات مع إيران هذا الأسبوع. وأضاف الرئيس الأمريكي لموقع أكسيوس أن الإيرانيين يريدون إبرام اتفاق لكنه ليس الذي يرغب فيه، مؤكدا على أنه يفكر دائما في استئناف الضربات على إيران. وفي الأثناء نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن الوسطاء القطريين يواصلون جهود الدبلوماسية المكوكية في محاولة للتوصل إلى اتفاق. أما إيرانيا، قال وزير الخارجية عباس عراقجي لشبكة إم بي سي إن بلاده مستعدة للتفاوض بقدر استعدادها لمواجهة أي عدوان حتى وإن وصل الأمر إلى حرب مدمرة. في اليمن، قالت القوات الحكومية اليمنية إنها نفذت أكثر من 750 عملية استهداف نوعية ضد أهداف للحوثيين خلال 72 ساعة. وفي الضفة الغربية، أفاد الهلال الأحمر بإصابة فلسطينيين اثنين جراء اعتداء مستوطنين عليهما في عنبتة قرب طول كرم. هذا وفرضت الحكومة الإسرائيلية إغلاقا شاملا على المعابر خلال الأعياد اليهودية حتى السبت المقبل. وفي قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس. ونبدأ بملف التوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في مضيق هرمز. وينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. محمد، أهلا بك من جديد، وتصريحات جديدة للرئيس الأمريكي، ماذا لديك؟
1: نعم تماما سالي، الرئيس دونالد ترامب ولدى عودته إلى قاعدة أندروز الجوية في ولاية ميريلاند قبل توجهه إلى البيت الأبيض، قال بأنه لم يعد هناك ما يدعو للقلق بشأن امتلاك إيران أسلحة نووية لأن قدرتها في هذا المجال قد دمرت وفق تعبيره. لكن هذا لا يعني بأن الملف النووي خرج من الحسابات الأمريكية. ترامب نفسه كان قد قال لفوكس نيوز بأن أهم شيء هو ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا، وبأن واشنطن قريبة بحسب تعبيره من تحقيق النصر، مع إبقائه أيضا احتمال توجيه ضربات جديدة ضد إيران كخيار قائم ومطروح. الملف النووي نفسه يبدو الآن في صلب مسألة المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. وول ستريت جورنال كانت قد كشفت عن مصادر بأن الوسطاء يضغطون على طهران لتقديم تنازلات في الملف النووي بهدف إعادة تحريك مسار المفاوضات وتثبيت الهدنة أو العودة إلى الهدنة ومسألة وقف إطلاق النار، بينما إيران تتمثل

0: حسك بأن واشنطن يجب أن ترفع الحصار أولا والعقوبات مقابل فتح مضيق هرمز، وهو ما أكده أيضا عباس عرقجي في مقابلة اليوم مع شبكة NBC الأمريكية. لكن ما يعزز الموقف الأمريكي سالي هو اعتقاد واشنطن أن ورقة هرمز تتراجع وتفقد قيمتها شيئا فشيئا. ترامب تحدث عن كميات قياسية من النفط تمر عبر المضيق، وأكسيوس أيضا نقلت عن مسؤول دفاعي أمريكي بأن نحو 22 مليون برميل عبرت ليلة الجمعة، بالإضافة إلى أكثر من 60 مليون برميل كانت أكسيوس قد أشارت إليها نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأنها مرت أيضا من مضيق هرمز خلال الأيام القليلة الماضية. في المقابل وزير الخزانة سكوت بيسنت قال بأن المتبقي من النفط الإيراني العائم لا يتجاوز 15 مليون برميل، وبأن إيران قد تنفذ آخر شحناتها إلى الصين خلال الأسبوعين المقبلين، وهو ما سيفقدها عمليا بحسب وزير الخزانة الأمريكية القدرة على مقايضة النفط بالسلع. وهذه المعطيات أيضا تفسر لماذا لا تبدو واشنطن في عجلة من أمرها لإبرام هذا الاتفاق، بالرغم من أن العرض الإيراني سالي الذي قدمه عرقجي يقدم عمليا نوع من الإنجاز الدبلوماسي لترامب في حال قبوله، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي وفي ضوء الارتفاع مسألة ارتفاع أسعار الوقود. لكن ترامب بالمقابل رفض هذا المقترح لأنه يعتبر أنه لا يلبي بعد المطالب الأمريكية. عمليا ترامب يقول بأن النفط يعبر من مضيق هرمز، وواشنطن تؤكد بأن الضغوط الاقتصادية مستمرة على إيران، ومع ذلك الرئيس دونالد ترامب لا يغلق باب المفاوضات بشكل كامل. قال لأكسيوس بأنه يتوقع مزيد من المحادثات هذا الأسبوع، فيما نقل الموقع أيضا عن مسؤولين في المنطقة بتوقعات بإجراء جولة ثانية من المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين، وقد تتم يوم الاثنين، خاصة أن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يفترض أنه موجود في نيويورك، وذلك قد يكون مؤشر على احتمال عقد هذه الجولة الثانية في الوقت الذي يواصل فيه الوسطاء العمل بشكل كثيف وحثيث من أجل تقريب وجهات النظر وسد الفجوات بين الجانبين سالي.
1: محمد، يعني بالحديث عن الوسطاء والرد أيضا الأمريكي، يعني كان عباس عراقجي ذكر أن إيران استمعت إلى الرد الذي نشر في وسائل الإعلام، ولكن لم تتلقى ردا مكتوبا عبر الوسطاء، وذلك سيحدد موقفها. هل هذه الخطوة حدثت بالفعل؟ باختصار لو سمحت.
0: في الحقيقة سالي، المحادثات ونقل الرسائل لم تنقطع بين الجانبين. صحيح أن إيران قدمت مقترحا من خلال وزير خارجيتها عباس عرقجي، لكن الرئيس دونالد ترامب كان واضح برفض هذا المقترح. لكن في جميع الأحوال هذه محادثات مستمرة وعملية تبادل نقل الرسائل مستمرة، وبالتالي هناك عمل جاري على سد الفجوات بهدف تقريب وجهات النظر، ومن ثم أيضا تلافي احتمال العودة إلى التصعيد بين الجانبين، خاصة أن الجانبين يراهنان ويؤكدان على أن الدبلوماسية لا تزال الخيار المفضل لكل طرف سالي.
1: من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، شكرا جزيلا لك. في إيران قال وزير الخارجية عباس عراقجي إن بلاده ستقف في مواجهة أي عدوان حتى لو أدى ذلك إلى حرب مدمرة، لكنها مستعدة في الوقت ذاته للانخراط في دبلوماسية حقيقية. أما ميدانيا، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه سيطر على غواصة متطورة وذاتية التشغيل للعدو تعمل تحت الماء في مضيق هرمز، مؤكدا سيطرة بلاده على المضيق.
2: الحرس الثوري الإيراني يؤكد السيطرة على غواصة مسيرة لمن وصفهم بالأعداء في مضيق هرمز، ويقول بأنها متطورة ويصفها بغنيمة استخباراتية عسكريا. هناك هذا التأكيد على هذه الاستعدادات لدى إيران للرد على أي هجمات أو ضربات تشنها الولايات المتحدة الأمريكية ضد طهران. دبلوماسيا يؤكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده تنتظر الرد الأمريكي على مقترحاتها وما قدمته عبر الوسطاء من رؤية وتصور للولايات المتحدة الأمريكية. ويؤكد عراقجي استعداد بلاده للانخراط في دبلوماسية حقيقية وسعادتها أيضا في الوقت ذاته للرد على أي عدوان حتى ولو أفضى ذلك إلى حرب مدمرة. الرئيس الإيراني مسعود بازشكان يؤكد أيضا على ضرورة وحدة الصف الداخلي والتعاون مع دول الجوار في مواجهة ما تعيشه بلاده من ضغوط من طرف الولايات المتحدة الأمريكية لا سيما في المجال الاقتصادي.
1: ومعنا من واشنطن السيد محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، أهلا بك معنا. وأستاذ محمد، كيف تنظر إلى آخر تصريحات ترامب الذي يقول فيها لم يعد هناك ما يدعو للقلق بشأن امتلاك إيران أسلحة نووية لأن قدراتها في هذا المجال دمرت بالفعل؟ إذن يعني لماذا الإصرار على يعني هنالك تأرجح في التصريحات بين أحيانا عدم الرغبة مثل ما قال هذا التصريح الأخير و يعني لا نعرف بالضبط الوضع؟
3: تحياتي لك للمشاهدين. أعتقد أن الرئيس ترامب يستهدف هذا الغموض في كل تصريحاته المتعلقة بالحرب على إيران منذ بدايتها وحتى اليوم. هو يتحدث كل يوم للإعلام أكثر من مرة ويتحدث ويخرج بتصريحات نارية في منصة ترو سوشيال ويقول الشيء وعكسه أحيانا ويقول الشيء ونقيده أحيانا أخرى. وأعتقد أن الرئيس ترامب يؤكد ما هو مؤكد خلال الساعات الأخيرة، ذكر عدة مرات أنه تم تدمير البرنامج النووي بالكامل، وفي مرات أخرى ذكر أن إيران لن تستطيع العودة للبرنامج النووي بسبب التدمير الذي حدث للبرنامج، وفي مرات أخرى يطالب إيران بإخراج كل اليورانيوم المخصب ويقدر بربما 50 أو 500 كيلو جرام إلى خارج الأراضي الإيرانية إلى الولايات المتحدة نفسها، ويقول أن واشنطن لن تسمح لها بإعادة بناء اي مفاعلات نوويه. واعتقد ان كل هذه التصريحات هي رساله الى الداخل الامريكي ان الرئيس ترامب نجح في لجم البرنامج النووي الايراني والقضاء عليه بهجمات العام الماضي والحرب التي شنها هذا العام مع اسرائيل. واعتقد انها ايضا رساله ضغط على الجانب الايراني، هي رساله في اطار الحرب النفسيه التي يقوم بها الرئيس ترامب بكفاءه عندما يحاول ارباك الخصم ووضعه في حاله من عدم اليقين مما تقوم به الولايات المتحدة ومن الخطوة القادمة. لأن الرئيس ترامب كما ذكرت يتحدث كثيرا ويقول أشياء وساعات ينقضها في ساعات أخرى، فأعتقد أن كل ذلك يربك صانع القرار الإيراني ويربك الحسابات الإيرانية أيضا.
1: نعم، انضم إلينا للنقاش من طهران الدكتور حسين روي وران الباحث المختص في الشؤون أو في القضايا الإقليمية، أهلا بك معنا دكتور حسين. و من منطلق الحديث الأمريكي أن ورقة هرمز تتراجع، برأيك لماذا هذا المنهج الأمريكي خلال هذه المرحلة؟
4: يأتي لك والأستاذ محمد والمشاهدين الكرام. يعني واضح أن هناك هذيان أمريكي وتناقض كبير في الكلام. يعني إذا كان البرنامج النووي الإيراني مدمر وأمريكا ليست قلقة تجاهه، وإذا كان مضيق هرمز مفتوح وأمريكا تستطيع حتى أكثر من يعني تصدير القوة التصديرية لهذه المنطقة 21 مليون برميل، تستطيع أن تصدر 22 مليون وقريبا إلى 30 مليون برميل يوميا، إذن لماذا الرئيس الأمريكي يهدد ويعربد ويطالب باتفاق مع إيران؟ إذا كانت كل الأمور كما يشتهيها الرئيس الأمريكي، لماذا أسعار الوقود في أمريكا لم تتغير ولا زالت مرتفعة؟ إذا كان الرئيس الأمريكي كما يقول هو وفريقه أنه إذا لماذا أسعار النفط 106 دولار في السوق وليس 70 دولار؟ يعني هذا هذه كلها تنفي هذه الرواية الأمريكية. يعني أتصور أننا أمام تناقض خطابي كبير، يعني يتجاوز موضوع استراتيجية غموض. لا يعني هناك تناقض واضح وكذب مبرمج يطرحه الرئيس الأمريكي في خطابه للداخل الأمريكي في فترة الانتخابات، رغم أنه أيضا يقول أنه غير مهتم بالانتخابات وأن برنامجه يسير على قدم وساق. يعني الموضوع ليس كذلك. لا، أمريكا ليست مسيطرة على مضيق هرمز، يعني والقطع البحرية الأمريكية بعيدة كل البعد عن المضيق. أمريكا هناك ما يقارب الأسبوعان متواجدة من خلال أسلحة غير مأهولة، يعني مسيرات أو قوارب مسيرة أو غواصات مسيرة. واللطيف في الأمر أن إيران تدمر المسيرات الأمريكية، تدمر القوارب الأمريكية وكذلك الغواصات، وفي بعض الأحيان تحصل عليها سالمة من خلال حرب سبرانية كما حدث يوم أمس للغواصة الثانية الأمريكية التي حصلت عليها إيران. من هنا الموضوع هو مختلف تماما. يعني المؤسسات الملاحية في العالم كلها ومن ضمنها كابلر وشركات التأمين هي تختلف في روايتها وسرديتها عما يقوله الرئيس الأمريكي. من هنا أتصور أن الرئيس الأمريكي تارة يطالب الوسطاء ومنها قطر أن يبقى وزير الخارجية الإيراني في أمريكا، وهو كان يريد العودة إلى إيران يوم أمس للوصول إلى اتفاق، وتارة هو يعطي إشارات بأنه ليس هناك حاجة أساسا بأي اتفاق وكل الأمور هي لصالح ترامب ليس إلا.
1: يعني أستاذ محمد، هذه الآلية التي يستخدمها ترامب كيف تقرأها؟ يعني ما أشار إليه تناقض في التصريحات، وفي ذات الوقت هنالك معلومات على خلاف ما يقال، تواجد عراقجي في الولايات المتحدة حتى هذه اللحظة أيضا.
3: طبعا الرئيس ترامب يريد إنهاء هذه الحرب بأي صورة وأسرع ما يمكن. هو حاول استعمال القوة العسكرية في أقصى صورها الأمريكية ولم ينجح في إخضاع إيران ودفعها إلى الموافقة على الشروط والمتطلبات الأمريكية كما كان الحال في مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها في شهر يونيو الماضي. اليوم يريد ترامب بعد أن وصلت الحرب إلى شهرها السابع أن تنصاع إيران إلى مطالبه، لأنه لا يمكن له أن يبرر الحرب الأمريكية هنا في الداخل الأمريكي بعد كل هذه الأشهر وبعد المعاناة التي يشعر بها كل مواطن أمريكي في عند محطات البنزين وعند محل البقالة محل الطعام والأغذية، أن كل ذلك كان هباء دون أي مقابل. يجب أن الرئيس يرى أنه يجب أن ينتصر انتصارا يعيد الثقة للمواطن الأمريكي وللناخب الأمريكي قبل الانتخابات في 3 يوليو المقبل. الرئيس ترامب يبالغ بشدة في تقديراته، هو قال أمس أنه مر من مضيق هرمز ما يقرب من 29 حاملة نفط وغاز، وهذا الرقم حتى إن كان بفرض صحته هو يقل 90 سفينة عما كان عليه الحال قبل الحرب، كان يمر في المتوسط 120 سفينة. فأعتقد أن رغم إدعاء ترامب فهذا لا يمثل إلا ربع الطاقة المرورية التي كانت قبل الحرب، وأعتقد أن هذا هو سبب استمرار ارتفاع أسعار الطاقة حول العالم وفي الولايات المتحدة. الرئيس ترامب أيضا يحاول أن يطمئن الأمريكيين أن النصر قد اقترب وأن إيران ستستسلم وأن الأسعار ستنخفض مرة أخرى، وهو هنا هي رسالة انتخابية. مثل كل الانتخابات هناك وعود كثيرة ولا يلبيها السياسيين، لكنهم يلعبوا على الوتر الحساس عند الناخب الذي يريد أي حبل يلتقطه أي أمل في غد أفضل.
1: وهل سيتجاوب الناخب مع هذه الوعود من جديد؟ كانت هنالك وعود سابقة في بداية يعني فترته الثانية؟
3: لا أشك في ذلك. الحزب الجمهوري في ورطة كبيرة، الرئيس ترامب شخصيا تعهد بعدم خوض أي حروب في الشرق الأوسط، وتعهد في بداية الحرب أنها ستكون حرب خاطفة سريعة ربما تمتد لأكثر من أربعة أسابيع على أكثر مدى، والآن دخلنا شهرها السابع دون يقين أن تنتهي، ويقول أنه قد يعيد الهجمات بعد الانتخابات، أي أنها ستستمر 10 أشهر على أقل تقدير، وأعتقد أن هذا يخالف كل الوعود التي قطعها لتياره العريض بين تيار أمريكا أولا الذي لا يريد لأمريكا تدخل في حروب خارجية لا طائل ولا مصلحة من ورائها، وأعتقد أن هذا هو السردية التي يحاول الحزب الديمقراطي ترويج لها وتلقى أذانا صاغية عند المستقلين الناخبين الذين لا يؤمنون بالإطار الأيديولوجي للحزبين، وهم الذين يقررون الفريق الفائز والفريق الخاسر، فأعتقد أن الرئيس ترامب يدرك أن حزبه سيخسر الانتخابات، لكن الآن الحديث على حجم هذه الخسارة، هل ستكون في مجلس النواب فقط أم تمتد أيضا لمجلس الشيوخ، وما يعني ذلك للرئيس ترامب ومستقبله السياسي ومستقبل عائلته أيضا، فأعتقد أن الحرب أصبحت أحد القضايا الهامة التي كان الرئيس ترامب يتمنى ألا تكون في قائمة الناخبين، لكنها الآن أصبحت واقع، وأعتقد أن الرئيس ترامب لا يستطيع أن يبعد أذهان الناخبين عن هذه القضايا الهامة.
1: دكتور حسين، يعني كل هذه الضغوط التي فندها أستاذ محمد، أيضا في المقابل هنالك ضغوط على الداخل الإيراني، يرى الأمريكيون أنها تؤتي أكلها، ضغوط اقتصادية أعني، والحديث عن النفط الإيراني العائم الذي أوشك على النفاذ، وأن ذلك سيكون بمثابة ضربة أيضا قوية لإيران، كيف تنظر إلى ذلك؟
4: يعني لحد الآن يعني أمريكا لم تفهم أمريكا إيران، والشعب الإيراني شعب حضاري ضارب في التاريخ يمتد إلى 7000 سنة، يعني ويرفض أن يساوم على كرامته رغم كل ظروف الضغط التي تمارس أمريكيا عليه. هل هذه الضغوط تؤثر؟ نعم تؤثر، ولكن أنه الشعب الإيراني يرفض يعني أن ينصاع لأمريكا بسبب هذه الضغوط. موضوع النفط العائم أيضا هذه أحلام أو أضغاث وأحلام يطرحها ترامب وفريقه. أولا إيران تمتلك عشرات المليارات في البنوك الصينية المجمدة، هذه الأموال صحيح مجمدة، الصين نكاية بأمريكا ودعما لحليفها إيران فتحت اعتمادات بما تمتلكه إيران هناك، يعني بعشرات المليارات لإيران لأخذ ما تريد، باعتبار أنها هي تملك الأموال أساسا، والصين لا تريد أن تغضب أمريكا ولا تريد في نفس الوقت أن تجعل إيران مكشوفة في نفس الوقت. من هنا الآن هناك اعتبارات مفتوحة صينية لإيران فيما تريد الحصول عليه من خلال رصد هذه الاعتمادات. يعني هذا التصور الأمريكي أنها تنفرد في هذا العالم وكل ما تقوله يجب أن ينفذ على أرض الواقع، يعني ليس كذلك. نموذج العراق، يعني الحكومة اتخذت قرار بمنع طيارة إيراني الآن يومين، وكل المدن العراقية يعني فيها مظاهرات ضد الحكومة، لماذا يجب أن تكون السيادة العراقية مرتهنة إلى أمريكا؟ ولماذا يجب أن إيران التي دعمت العراق في حربها ضد داعش وأنقذت العراق يجب أن تعاقب هكذا من قبل العراق؟ الحكومة في العراق الآن في ورطة بسبب هذا السلوك الأمريكي الأرعن. من هنا ما أريد أن أقول أن ما تتصوره أمريكا لا يتطابق مع أرض الواقع. نعم من دون شك أن هناك ضغوط، من دون شك هناك تضخم، من دون شك أن هناك إضعاف للعملة المحلية في إيران، ولكن ما تريد أمريكا تحقيقه من خلال هذه الضغوط لن يتحقق.
1: إلى متى يستطيع الإيرانيون الصمود في ظل هذه الضغوط المتزايدة؟
4: وزير المالية ووزير التجارة وكذلك محافظ البنك المركزي الإيراني قبل فترة كان هناك مؤتمر صحفي، قالوا أن إيران تستطيع أن تصمد لأكثر من سنة مع ما تمتلك من الاحتياطات ومن الإمكانات. أنا كمواطن إيراني أقول أنه هل هناك شح أو شيء من هذا القبيل في السوق؟ أشهد الله أن ليس كذلك، كل شيء طبيعي وكأن الوضع كما كان قبل الحرب. نعم هناك غلاء ولكن ليس هناك من شح في العرض، وهذا يعكس أن الحكومة الإيرانية استطاعت أن تتجاوز يعني هذه الأزمة، ومن خلال الدعم الموجه لتسعين مليون مواطن إيراني أنه استطاعت الحكومة دعم القدرة الشرائية، أقول دعم وليس يعني أن هذا الدعم متناسب مع حالة التضخم، لا هي أقل من ذلك، ولكن هذا هو ما تستطيع الحكومة أن تقوم به في هذه الفترة. ولو لم تمتلك الحكومة الأموال المرصودة لما كانت قامت بهذا الدعم لتسعين مليون شهريا يبلغ أكثر من مليار ومئتين مليون دولار.
1: نعم، أتوجه إليك أستاذ محمد ربما في سؤال أخير، يعني على خلفية ما يذكره الآن دكتور حسين، هذه الضغوط الاقتصادية ربما لا تقود لشيء أو لا تقود للمطلوب أمريكيا.
3: نعم، لكن الرئيس ترامب حساباته غير حسابات الجانب الإيراني، هو يرى المنظور، يرى الأمر بطريقة مادية بحتة، يرى أن الضغط الاقتصادي الصارم سواء كان بالحصار البحري على الموانئ الإيرانية والآن الحصار المالي على البنوك الإيرانية والحصار الجوي على المطارات الإيرانية والطيران الإيراني داخل وخارج إيران سيدفع إلى مزيد من التوتر ومزيد من الأزمة داخل إيران، وأعتقد أنه سيدفع كما يرى ترامب إلى مزيد الغضب الشعبي، وعليه النظام الإيراني سيكون في ورطة، إما أن يحاول حل الأزمة مع أمريكا من أجل إعادة فتح الموانئ المغلقة والعقوبات يتم رفعها، أو أن يتم ضرب إيران مرة أخرى. والرئيس ترامب يرى أن الجانب الإيراني في خلال هذه الفترة من الحصار الصارم حتى انتهاء الانتخابات في السادس من نوفمبر المقبل ربما يكون قد وصل إلى قناعة أنه من الأفضل له الوصول لصفقة ترضي طلبات الرئيس الأمريكي على عكس الوضع ما كان عليه قبل شهرين. وأعتقد أن هذا ما يعول عليه الرئيس، أن الضغط المتزايد سيدفع إيران إلى التنازل والقبول بصفقة ترضي الطموح الأمريكي.
1: أشكرك من واشنطن سيد محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، كذلك أشكرك من طهران دكتور حسين رواي وران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. بعد مرور عام على إعادة تفعيل العقوبات الأممية على إيران عبر آلية الزناد، تتسع في المقابل حملة العقوبات الأمريكية لتشمل قطاعات وشبكات إيرانية جديدة. نتعرف على الفارق بين المسارين العقابيين في التقرير التالي.
5: عام مضى على عودة عقوبات الأمم المتحدة إلى إيران. في 27 من سبتمبر 2025 اكتمل مسار ما يعرف بآلية الزناد، وأعيدت بموجبه عقوبات أممية كانت قد رفعت في إطار الاتفاق النووي لعام 2015. فالآلية وضعت ضمن ترتيبات الاتفاق النووي كضمانة تتيح إعادة العقوبات السابقة إذا اعتبر أن إيران أخلت بالتزاماتها النووية، وتتيح لأي دولة مشاركة في الاتفاق اختار مجلس الأمن بما تعتبره إخلالا إيرانيا جوهريا ليبدأ بعدها مسار أمده 30 يوما. فإذا لم يعتمد المجلس قرارا باستمرار رفع العقوبات تعود القيود السابقة تلقائيا دون الحاجة إلى قرار جديد يفرضها. وهكذا عادت 6 قرارات أممية بما تحمله من قيود مرتبطة بالتخصيب والبرنامج الصاروخي والتسلح وتجميد أصول وحظر سفر على أفراد وكيانات مدرجة. لكن هذه العقوبات الأممية تختلف عن العقوبات الأمريكية التي يتسع نطاقها اليوم، فالأولى أعادت منظومة قرارات سابقة لمجلس الأمن، بينما تفرض واشنطن عقوباتها وفق قوانينها وتوسع مخاطر العقوبات الثانوية لتشمل أيضا جهات خارج إيران تواصل التعامل معها. ومنذ 24 من أغسطس أخذ هذا الضغط شكلا أوسع مع إطلاق ما سمتها واشنطن عملية المنبوذ الاقتصادي، وهي حملة تستهدف شرايين الإيرادات وشبكات الالتفاف على العقوبات من النفط والشحن والتمويل إلى التكنولوجيا والطيران والأصول الرقمية، مع توسيع مخاطر العقوبات على الجهات التي تواصل تسهيل تعاملات إيران وفق واشنطن. قطاع الطيران الإيراني كان من أحدث أهداف الحملة الأمريكية، ففي 8 سبتمبر فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 36 هدفاً مرتبطاً بالمجال، بينها 27 شركة طيران إيرانية، إلى جانب شركات ووسطاء أجانب ومسارات استخدمتها إيران للحصول على طائرات وتكنولوجيا حساسة بحسب الوزارة. مساران عقابيان مختلفان إذن في المصدر وآلية التطبيق، لكن ضغوطهما تتراكم فوق اقتصاد إيراني يعاني أصلاً من تراجع العملة وارتفاع الأسعار.
1: إلى تطورات في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية إنها نفذت أكثر من 750 عملية استهداف نوعية ضد أهداف للحوثيين خلال 72 ساعة. كما أعلنت إحباط محاولات للتسلل الحوثيين في عدة محاور بمنطقة بني بوكاري بمديرية جبل حبشي غربي تعز، مؤكدة استمرار عمليات التمشيط في المحاور المستهدفة لتأمينها بشكل كامل ومنع أي محاولات تسلل جديدة.
6: الناطق باسم القوات الحكومية ماجد النزيلي أكد أن القوات الحكومية نفذت 756 عملية ضد الحوثيين في عدة جبهات وفي عدة محافظات. تنوعت تلك العمليات بين الطيران الحربي والطيران المسير والقصف المدفعي والمواجهات المباشرة، وقال إن تلك العمليات أسفرت عن إصابة ومقتل 2316 من الحوثيين، بالإضافة إلى أربعة خبراء من الإيرانيين، كما قال البيان عن الناطق العسكري ماجد النزيلي. أيضا هنا في محور تعز أكدت قيادة محور تعز أن هناك 5 غارات جوية شنت على الحوثيين على معسكر لهم في شرق المدينة في مفرق ماوية، وقالت إن هناك قتلى وجرحى خلال تلك الغارات. أيضا كان الجيش قد أكد أنه صد هجوما للحوثيين في منطقة العنين بمديرية جبل حبشي غربي تعز، وأيضا كان قد صد هجوما للحوثيين في بني بوكاري في جبل حبشي أيضا غربي تعز. هذا في الجانب الميداني. في الجانب السياسي ما زالت هناك تداعيات لما قاله رئيس مجلس القيادة السياسي ما يتعلق بالتعبئة العامة والنفير العام، وكان محمود الصبيحي عضو مجلس القيادة الرئاسي قد زار المواقع والجبهات في الصبيحة وكهبوب، وأكد على ضرورة الجاهزية والتلاحم وأيضا وحدة الصف بين القوات الحكومية.
1: في تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 4 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع أمس. وعلى الصعيد الإنساني ومع قرب حلول فصل الشتاء والأمطار، تعاني مدينة غزة تدهورا كبيرا في بنيتها التحتية يجعل سكانها غير قادرين على مواجهة تداعيات الأمطار، وتواجه مئات المباني في المدينة خطر الانهيار فضلا عن افتقار مخيمات النازحين لمقومات الحماية من الأمطار بعد تضرر شبكات الصرف الصحي بشكل كبير خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع.
7: غزة في هذا الخريف قبل أن تغمرها أمطار الشتاء، أزمات بعضها فوق بعض، بنية مدمرة تعلوها خيام مهترئة، وعلى جناباتها بيوت قد تصبح قبورا لساكنيها. بعد أيام قد لا نستطيع المشي هنا، فهذا المكان قد يتحول إلى بركة مياه. هنا تعيش أم هيثم وتستعد للشتاء بفراغ الحيلة.
8: المياه خشت على الخيام، بنعبي كاس رمل، الرمل دي بنعمل مطر لما يكون غزير، لما تنطر الدنيا تمطر الدنيا بغزارة، بيطلع القبور الكفن بيطلع على وجه الأرض، ودفناه مرتين وثلاثة، والله بين والله راس الشهيد، والله بين سلفي دفنه.
7: هذه عمارة آيلة إلى السقوط، أعمدتها مدمرة وسكانها يخشون انهيارها، فيما يزيد اقتراب الشتاء من مخاوفهم.
9: الشتاء جاي وإحنا خايفين يعني من الزوابع، من الريح أو من سيل جارف يوقع العمدان تهين العمارة، ساعتها إيش بدنا نسوي؟ وين بدنا نروح؟ يعني ما فيش لنا بديل. العمارة هذه فيها 14

0: طابق، وكل طابق يعني فيه من 15 إلى 20 فرد.
1: وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة تقول إن أكثر من 2000 مبنى آيل إلى السقوط في القطاع، بينها 250 بحاجة إلى إزالة فورية.
2: هناك 2000 مبنى تقريبا يعني بمعدل 10,000 دولار، يعني هناك أقل شيء يعني بدنا 10 مليون دولار لإزالة هذه المباني، فالتمويل هذا غير متوفر في الوقت الحالي.
1: ما ينزل من السماء تلتقطه الأرض، فكيف تستعد أرض دمرت الحرب بنيتها وتركت معظم محطات تصريف مياه الأمطار متضررة؟
3: نحن نتحدث عن دمار كبير في المنظومة التصريف وانخفاض في قدرتها التصريفية، بالإضافة أيضا إلى تحول برك تجميع مياه الأمطار إلى برك لتجميع مياه الصرف الصحي.
4: لا شيء في غزة تقريبا يساعد على استقبال الشتاء، لكن الشتاء قادم لا محالة، والذين أنهكتهم الحرب ينتظرون معالجة هذه الأوضاع قبل أن يعيد المطر عليهم أياما لا يريدون تكرارها. نور خالد، الجزيرة، مدينة غزة.
5: والآن نتوقف مع هذه النافذة التي تسلط الضوء على تفاقم أزمة نقص الأدوية في إيران مع تشديد العقوبات والحصار البحري الأمريكي. التفاصيل مع جعفر سلمات.
6: أهلا بكم في هذه النافذة الاقتصادية الخاصة. في الوقت الذي يتركز فيه الاهتمام العالمي على ناقلات النفط العالقة في مضيق هرمز وعلى أسعار الخام التي تتقلب مع كل تصريح سياسي، تتكشف في الداخل الإيراني أزمة نقص حاد في الأدوية تفاقمت مع العقوبات وتشديد الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية وتعطل الشحن البحري والجوي. تعتمد إيران، البالغ عدد سكانها نحو 90 مليون نسمة، على استيراد المواد الخام والمكونات الدوائية خصوصا من الهند، إضافة إلى الأدوية واللقاحات القادمة من أوروبا ودول أخرى. أدى الحصار الأمريكي في الموانئ الجنوبية وإلغاء رحلات دولية إلى تعطيل أهم مسارات دخول الأدوية والمواد الخام إلى إيران. كما تفاقمت أزمة نقص الأدوية بسبب صعوبة تحويل العملات الأجنبية، إذ أصبحت البنوك الدولية أكثر حذرا في التعامل مع المؤسسات الإيرانية حتى في المعاملات المستثناة من العقوبات. صحيفة فاينانشال تايمز نقلت عن المتحدث باسم نقابة الصيادلة الإيرانية هادي أحمدي أن البلاد تعاني من نقص نحو 60 دواء تستخدم في علاج أمراض خطيرة لا تتوفر لها بدائل، كما امتدت الأزمة إلى أصناف أساسية مثل المسكنات. وارتفعت أسعار بعض الأدوية بنحو 5 أضعاف بسبب زيادة نفقات النقل والخدمات اللوجستية مع ارتفاع تكلفة المواد الخام الطبية، وأجبرت صعوبة النقل البحري بسبب الحصار الأمريكي إيران على اللجوء إلى الشحن الجوي ثم النقل البري، ما رفع تكلفة إدخال بعض الشحنات بمعدل وصل إلى 10 أضعاف. كما تفاقمت أزمة الأسعار بعد تغيير سعر الصرف المستخدم لاستيراد معظم المواد الدوائية من 280 ألف ريال إلى 1,600,000 للدولار، ما ضاعف تكلفة تأمين المدخلات المستوردة. أزمة نقص الدواء في إيران مرت بمحطات زمنية عدة شكلت ملامحها، فبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات على خلال الولاية الأولى لترامب منذ 8 سنوات، واجه القطاع الدوائي الإيراني صعوبات أكبر في التحويلات المصرفية واستيراد الأدوية والمواد الخام رغم الاستثناءات الإنسانية الرسمية. وفي يوليو من عام 2022 أطلقت إيران خطة دارويار التي تعني الصيدلي لتغيير آلية دعم الدواء، حيث نقل الدعم من المستوردين والمنتجين إلى شركات التأمين. وفي أغسطس من العام نفسه بدأت آثار الخطة تظهر في ارتفاع تكاليف القطاع بعدما انتقلت المواد الخام ومدخلات الإنتاج إلى أسعار صرف أعلى. وفي يونيو الماضي تفاقمت الأزمة بسبب نقص السيولة والعملات الأجنبية وتأخر مستحقات التأمين وصعوبة تحويل الأموال، ما هدد قدرة الشركات على شراء المواد الخام ومواصلة الإنتاج المحلي. وفي الشهر ذاته قالت هيئة الغذاء والدواء الإيرانية إن الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية على إيران ألحقت أضرارا بأكثر من 40 شركة أدوية وتوريد معدات طبية. وفي أغسطس الماضي قالت رابطة الصيادلة الإيرانيين إن أكثر من 18 ألف صيدلية

0: خاصة تنتظر الحصول على مستحقاتها من شركات التأمين المقدرة بنحو 300 مليون دولار. كما أدت الحرب واضطرابات الشحن إلى زيادة حادة في تكلفة استيراد الأدوية والمواد الخام للتصنيع عبر مسارات بديلة. وخلال الشهر الجاري اتسعت أزمة النقص إلى مئات الأصناف الدولية بما فيها أدوية منقذة للحياة، بالتزامن مع ارتفاعات قوية في أسعار الأدوية المحلية والمستوردة. الآن معنا من طهران بهرام أشكاني، أستاذ الاقتصاد بجامعة طهران. سيد بهرام، إذن رغم إعلان واشنطن استثناء الأدوية من العقوبات، لماذا تصل الأزمة إلى هذا الحد؟
1: نعم، عندما ننظر إلى قطاع صناعة الأدوية في إيران، فإيران تعتبر من الدول التي تتوفر على اكتفاء ذاتي في هذا الخصوص، حيث تنتج إيران حوالي 90% من حاجياتها. لكن عندما يتعلق الأمر بالمواد الخام، فإيران تعتمد بشكل كبير على دول أخرى، حيث تعمل إيران على استيراد هذه الأدوية من تلك البلدان، حيث ينبغي استخدام الطائرات لجلب كل تلك الحاجيات من المواد الخام. والآن مع حظر الطيران وحظر حركة مجموعة من شركات الطيران، فهذا يجعل الأمر صعبا.
0: كيف تترجم القيود المصرفية وقيود الشحن إلى نقص في رفوف الصيدليات؟
1: في الحقيقة بالنسبة لبعض الأمراض صعبة، فهناك بالتأكيد تأثير على الصيدليات وصعوبة الحصول على هذه الأدوية من قبل المرضى. وحتى قبل حظر مجموعة من شركات الطيران كان الوضع صعبا بالنسبة لمجموعة من الناس الذين يعانون من أمراض مزمنة أن يجلبوا ويحصلوا على مجموعة من الأدوية، خاصة تلك مرتبطة بمرض السرطان، وهذا بالتأكيد وضع صعب بالنسبة لطالبي العلاج في إيران. الأمر لا يرتبط فقط بعدم تمكن من توفير المال، ولكن الأمر لا يتجاوز ذلك، ولا يمكن أيضا الحصول على هذه الأدوية في الصيدليات، وهذا بالتأكيد يجعل من الصعب بمكان بالنسبة للمرضى أن يتابعوا علاجهم.
0: إلى أي حد يمكن أن يشكل هذا الملف الدوائي ورقة تفاوضية إضافية في مفاوضات إعادة فتح مضيق هرمز؟
1: في تصوري أعتقد إيران ما زالت تحتفظ بمجموعة من الأوراق للضغط في هذه المفاوضات، ومن أجل أيضا أن تضغط على 15 من جيرانها، تستخدم المجال الجوي وتحرك الطائرات من أجل جلب كل الحاجيات التي تحتاجها إيران. نتحدث عن العراق وعن تركيا، مجموعة من الدول ستعمل مع إيران لكسر هذا الحصار الجوي المفروض على إيران. بالتالي إيران بإمكانها أن تقدم بعض التنازلات من أجل كسر هذا الحصار الجوي والبحري.
0: أسعار بعض الأدوية ارتفعت بخمسة أضعاف، ما العلاقة بين تراجع قيمة العملة الإيرانية وتوقف الدعم الحكومي وهذا الارتفاع الحاد في أسعار الأدوية؟
1: بالنظر للوضع القائم والأزمة الراهنة في إيران، فالحكومة الإيرانية لا تتوفر على الأموال التي كانت تجنيها بلا أساس من صادراتها من

0: النفط بالتالي، ورغم أن الحكومة الإيرانية تحاول أن تتعامل مع هذا الوضع الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار، فأعتقد أن الأسعار ستبقى في ارتفاع مستمر، لأن إيران لا تتوفر على الأموال الضرورية لدعم هذا القطاع الذي تأثر بشكل كبير. هناك طبعا تراجع للعملة المحلية الريال، وأيضا زيادة في نسب التضخم، وهنا نتحدث عن حلقة مفرغة بالنسبة للاقتصاد الإيراني.
1: من طهران بهرام أشكاني، أستاذ الاقتصاد بجامعة طهران، شكرا جزيلا لك. نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: في بريطانيا، فرضت الشرطة طوقا أمنيا بمنطقة قاعدة فيرفورد الجوية بمقاطعة جلوسترشاير جنوب إنجلترا، مؤكدة أن الوضع تحت السيطرة. جاء ذلك بعد أن أعلنت الشرطة البريطانية عن حالة طوارئ كبرى في القاعدة التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، والتي تستخدمها القوات الأمريكية، حيث جرى اعتقال عدة أشخاص بعد الاشتباه بارتكابهم مخالفات، وذلك بموجب قانون المتفجرات داخل القاعدة. كما أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن شرطة مكافحة الإرهاب تقود التحقيقات بعد عمليات الاعتقال قرب القاعدة.
3: نحن هنا أمام قاعدة فيرفورد العسكرية التابعة لسلاح الجو البريطاني، والتي تستخدمها أيضا القوات الأمريكية من أجل شن ضرباتها ضد إيران، حيث أعلنت الشرطة البريطانية غير بعيد عن هذه القاعدة عن حادث أمني كبير، وتم اعتقال 5 أشخاص للاشتباه في تورطهم في التحضير لعمل إرهابي، كما تم إجلاء 85 منزلا محيطا بهذه القاعدة العسكرية في شكل احترازي، حسب الشرطة البريطانية، التي قالت أيضا بأنه تم ضرب طوق أمني حول 3 سيارات فان، تم الإبلاغ عن أنها كانت تتجه في الساعات الأولى من صباح الأحد باتجاه هذه القاعدة العسكرية. بالنسبة لشرطة مكافحة الإرهاب التي تقود هذه العمليات وهذه التحقيقات في هذه الحادثة، تقول بأنها لا تستبعد أي شيء، وأنها يعتقد بأنها تقوم أيضا بالبحث فيما إذا كان لإيران يد في هذا الحادث، لا سيما وأن إيران كانت قد حذرت بأنها ستستهدف جميع القواعد العسكرية التي يتم استخدامها من قبل الولايات المتحدة من أجل شن ضربات على طهران.
2: في تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا، أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 9 أشخاص في هجمات روسية على العاصمة كييف ومقاطعات زابوروجيا وخاركييف وأوديسا. من جهتها، أفادت وزارة الدفاع الروسية بإسقاط 96 مسيرة أوكرانية فوق مناطق عدة. كما أعلن عمدة كييف أن هجوما بمسيرة ألحق أضرارا بمضخات محطات وقود وأدى إلى اندلاع حريق في منطقة أبلونسكي. ودعونا نتوقف الآن مع هذه النافذة الاقتصادية التي يقدمها الزميل أنس الصبار، ويناقش فيها تداعيات تصاعد الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا وتركيزها على منشأة تكرير النفط.
1: أهلا بكم في هذه النافذة الاقتصادية الخاصة. مصافي الروسية على امتداد آلاف الكيلومترات، وضربات أوكرانية تعيد رسم خريطة الطاقة في روسيا. فقد تحولت ثالث أكبر دولة منتجة للمشتقات النفطية في العالم إلى مستورد للبنزين والديزل، بعدما فقدت القدرة على تكرير ما يقارب ثلث إنتاجها من الخام. تراجع في معالجة النفط إلى أدنى مستوى منذ 20 عاما، وحظر على تصدير الوقود. فهل الأزمة عابرة أم بداية اختناق طويل الأمد؟ أحدث الهجمات الأوكرانية دفعت السلطات في مقاطعة روستوف الروسية يوم الجمعة إلى تعليق عمليات مصفاة نوفو شاختينيسك إثر تعرضها لأضرار نتيجة هجوم بمسيرات. وتعالج المصفاة نحو 100,000 برميل من النفط يوميا، وتصدر معظم إنتاجها من الوقود.
4: روسيا ما زالت قادرة على استخراج النفط، لكن قدرتها على تحويله إلى بنزين وديزل ووقود الطائرات أصبحت تحت ضغط متزايد بسبب الهجمات الأوكرانية على المصافي. 32 مصفاةً رئيسية تمتلكها روسيا بطاقة تكرير تقارب 6,500,000 برميل يومياً، ما جعلها تاريخياً ثالث أكبر منتج للمشتقات النفطية في العالم بعد الولايات المتحدة والصين. لكن كمية الخام التي تعالجها المصافي الروسية في يونيو هبطت بنحو 30% عن العام السابق لتصل إلى 3,800,000 برميل يومياً، وهو أدنى مستوى لها في أكثر من 20 عاماً. أثر الضربات الأوكرانية ظهر بوضوح في إنتاج الديزل الذي تراجع بنحو 30% وفق وكالة الطاقة الدولية، بينما انخفض إنتاج البنزين بنحو 20% مقارنة بمستويات العام السابق، بل إن مدى الضربات اتسع إلى العمق الروسي، فعلى بعد 2500 كيلو متر من الحدود الأوكرانية تعرضت للقصف في يوليو مصفاة أومسك التابعة لغاز بروم نفت، أكبر مصافي البلاد بطاقة تقارب 450,000 برميل يومياً. وضع حدا بالسلطات الروسية للتدخل لحماية السوق، فقامت بفرض حظر على تصدير البنزين ثم وقود الطائرات، أعقب ذلك حظر هو الأول على صادرات الديزل، بل إنها اضطرت لاستيراد البنزين من بيلاروسيا وكازاخستان إضافة إلى الهند وتركيا وكوريا والمغرب. ساهم كل ذلك في زيادة الاضطراب بأسواق الوقود العالمية، حيث هبطت في أغسطس صادرات الديزل مجتمعة من روسيا والشرق الأوسط بنحو 75% على أساس سنوي إلى قرابة 520,000 برميل يومياً. وحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية، تحتاج مصافي التكرير التي استهدفت في روسيا إلى ما يصل إلى 8 أشهر لإصلاحها، نظراً لأثر العقوبات على موسكو التي تحد من الحصول على معدات غربية بديلة. وكل ذلك قد يعني في النهاية أن أزمة الديزل لن تشهد انفراجاً في المدى المنظور على مستوى العالم.
1: الآن معنا من موسكو أولغا كراسنياك، الأكاديمية والباحثة في الشؤون السياسية والاقتصادية. أولا، ما الذي يعنيه هذا الوضع الحالي من هجمات أوكرانية على قطاع الطاقة في روسيا؟
0: نعم، لا يمكن نفي بعض الآثار السلبية لهذه الهجمات الأوكرانية على مصافي في روسيا، وهذا أدى إلى تراجع كميات من الديزل في روسيا. لكن نحن ندرك إن عندما تكون هناك حالة حرب لخمس سنوات طبعا فهذا يؤدي إلى وضع حساس، ولكن ليس بمستوى كارثي. روسيا الآن تعمل على اتخاذ الإجراءات الضرورية. عندما قامت روسيا باستهداف البنى التحتية لأوكرانيا فكان أيضا نفس الوضع أسوأ بكثير، وهناك أيضا نفس التأثير على القطاع الصناعي في روسيا.
1: نعم، هذا في روسيا. ما تبعات ذلك على الدول التي كانت تستفيد من هذا القطاع خارج روسيا؟
0: روسيا تتوفر على ما يكفي من الغاز والنفط، ولكن هناك تأثير على المصافي بعضها وليس كلها. بالتالي فروسيا تتخذ إجراءات لتجاوز هذه الوضعية، ولكن هذا لا يؤثر على علاقات روسيا مع الدول الأخرى. هذا يؤثر الآن فقط على المستوى الداخلي والاستهلاك الداخلي، وليس هناك تأثير على قدرات روسيا للتصدير.
1: وفي حال استمرار هذه الهجمات وهذا التأثر، إلى أي حد روسيا قادرة على الحفاظ على المستوى ذاته من توفير هذا الوقود، وأيضا الحفاظ على احتياجاتها وتأمين احتياجاتها الداخلية؟
0: هذا لن يكون له آثار سلبية كبيرة. الأهم في المرحلة الراهنة بالنسبة لسوق الطاقة الدولية في خضم قضية هرمز وباب المندب، فهذا بالتأكيد أمر هام جدا، لأن الصادرات الروسية تتجه نحو الصين والهند، بالتالي هذه دول قريبة، وهناك أيضا تصدير إلى أوروبا عبر أطراف ثالثة، بالتالي

0: بالنسبة للمدى البعيد فالوضع سيكون مختلفا و ستتراجع هذه الهجمات الأوكرانية على الأراضي الروسية لأن الأوروبيين هم من يزودون أوكرانيا بهذه القدرات العسكرية وأعتقد أن القدرات الإنتاجية لأوروبا الآن في تراجع وأعتقد أن الوضع الاقتصادي الأوروبي يعاني بشكل كبير وهو يواجه مجموعة من الصعوبات بالتالي لا أعتقد أن أوكرانيا ستحظى بنفس الدعم العسكري من قبل شركائها إذن على المدى البعيد فأوكرانيا لن تستطيع أن تقوم بهذه الهجمات بشكل مستدام
1: نعم وعمليات إصلاح هذه المصافي وفقا للتقديرات تستغرق أشهرا قد تصل إلى 8 أشهر كيف تقرر القيادة السياسية في روسيا إصلاح هذه المصافي وأيضا حماية أخرى قد تكون في مرمى النيران الأوكرانية؟
0: نعم أنتم محقون من الضرورية حماية هذه المصافي بل هي من الأولويات القصوى بالنسبة لروسيا وما هو الأثر بالنسبة للرأي العام ما نتوقعه طبعا من الجانب الأوكراني والأوروبي والاستفادة من هذه الوضعية السياسية من أجل التأثير على الوضع الداخلي في روسيا لكن الواقع هو مختلف نحن كروس نعرف أن الهجمات تأتي ليست من أوكرانيا ولكن من الغرب وهذا شيء يوحد الروس من الناحية الداخلية وأعتقد أن هذا يقوي الرأي العام الداخلي في روسيا وهذا سيدفع أيضا الجيش الروسي للتفكير باستهداف دول أوروبية التي توفر السلاح لأوكرانيا إذا الاستهداف قد لا يقتصر على أوكرانيا ولكن على دول أخرى أوروبية داعمة لأوكرانيا
1: أولغا كراسنياك الأكاديمية والباحثة في الشؤون السياسية والاقتصادية كنت معنا من موسكو شكرا جزيلا لك نهاية هذه النافذة الاقتصادية عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية
2: والتغطية مستمرة على رأس الساعة إلى اللقاء
3: قارع الهوى يا جماعة
4: بالتوازي مع مسار روما التفاوضي يواجه الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل تحديات لتنفيذه على أرض الواقع
5: الوفد اللبناني شدد على ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار
6: رقعة الاستهدافات الإسرائيلية توسعت في جنوب لبنان
7: واضح أنه الإسرائيلي يعتبر ساحة الجنوب ساحة استثمار انتخابي
8: كتلة حزب الله البرلماني دعت الدولة اللبنانية إلى الخروج من المفاوضات المباشرة
9: ماذا عن حسابات؟ الطرف الرسمي اللبناني من حيث الزمن والوقت
10: أمام السلطة تحديات كبيرة
11: اليوم إيقاف المفاوضات يعني أن نعطي إسرائيل هدية تنتظرها إسرائيل
12: مطالبة بوقف التفاوض ما بديله
13: ما هو هذا ليس بديل أصلا يبقى هذا الاتفاق شيك بدون رصيد لا يمكن صرفه إلا عند الإسرائيلي
14: عقب إعلان الجيش السوداني إحكام سيطرته على الطريق الرابط ما بين مدينة الأبيض وأمدرمان نحن فريق الجزيرة نخوض الآن أول رحلة في هذا المحور على امتداد هذا الطريق دارت معارك عنيفة ولا تزال آثارها ماثلة للعيان على جانبيه وصلنا الآن إلى مدينة بارا الخراب والدمار طال كل شيء تقريبا كما يبدو بصورة واضحة آثار القصف المنتشرة

0: الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
1: نفكك تفاصيله.
2: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
1: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
3: هل نحن أمام مساعي جدية فعلاً للوصول إلى اتفاق؟
4: ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
5: كلا هذا لم يحصل.
1: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون.
6: دول المنطقة كلها معنية بأن ينتهي الصراع في أسرع وقت ممكن.
1: لإيضاح المعنى.
7: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
1: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة.
8: السلام عليكم ورحمة الله أينما كنتم، أحييكم من جديد وأصحابكم في هذه الساعة الجديدة ضمن تغطية الجزيرة المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني وتطوراته في اليمن وللتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وغزة. في آخر المسجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يعد على بلاده القلق بشأن امتلاك إيران أسلحة نووية لأن قدراتها في هذا المجال دمرت. وكان ترامب قد قال في وقت سابق إنه يتوقع أن يجري المفاوضون الأمريكيون مزيدا من المحادثات مع إيران هذا الأسبوع. وأضاف الرئيس الأمريكي لموقع أكسيوس أن الإيرانيين يريدون إبرام اتفاق لكنه ليس الذي يرغب فيه، مؤكدا على أنه يفكر دائما في استئناف الضربات على إيران. في الأثناء نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن الوسطاء القطريين يواصلون جهود الدبلوماسية المكوكية في محاولة للتوصل إلى اتفاق. إيرانيا قال وزير الخارجية عباس عراقشي لشبكة NBC إن بلاده مستعدة للتفاوض بقدر استعدادها لمواجهة أي عدوان حتى وإن وصل الأمر إلى حرب مدمرة. في اليمن قالت القوات الحكومية واليمنية إنها نفذت أكثر من 750 عملية استهداف نوعية ضد أهداف الحوثيين خلال 72 ساعة. في التطورات بالضفة الغربية أفاد الهلال الأحمر بإصابة فلسطينيين جراء اعتداء مستوطنين عليهما في عنبتة قرب طول كرم. هذا وفرضت الحكومة الإسرائيلية إغلاقا شاملا على المعابر خلال الأعياد اليهودية حتى السبت المقبل. أما في قطاع غزة فقد أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين، وذلك في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس الليلة الماضية. مشاهدينا الكرام، كل هذه التطورات نتابعها معكم بمزيد من التفاصيل. مستهلنا التوتر الأمريكي الإيراني وأيضا التطورات في مضيق هرمز. وينضم إلينا أحمد هزيم مراسل الجزيرة من واشنطن. مرحبا أحمد، نتابع معك أبرز التصريحات والمواقف الأمريكية أحدثها صدر عن دونالد ترامب ويتعلق بما ربما يركز عليه خلال هذه الفترة الأخيرة وهو العودة للحديث عن البرنامج النووي الإيراني.
9: نعم محمد، العودة للحديث عن الملف النووي أو البرنامج النووي الإيراني والتركيز عليه بعد أن يبدو أن الجانب الأمريكي يرى من أن التركيز على فتح مضيق هرمز لم يعد أولوية لدى الجانب الأمريكي، خصوصا بعد أن قامت القيادة المركزية بفتح مسارين وبدأت الآن تتحدث أنها هي من يؤمن عبور الناقلات وسفن الشحن عبر مضيق هرمز، وتتحدث عن ملايين وعشرات الملايين من البراميل تعبر يوميا عبر هذين المسارين. لكن هذا الحديث الذي أدلى به الرئيس الأمريكي سواء لفوكس نيوز أو حتى أثناء هبوطه في ولاية ميريلاند، والحديث دائما عن تدمير القدرات النووية العسكرية الأمريكية وعودة أو تضمين أي اتفاق بأن يكون هناك اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني يضمن عدم عودة إيران إلى إنتاج أو تخصيب اليورانيوم وعدم قدرتها على إنتاج أسلحة نووية. لكنها تبقى محمد تصريحات متكررة سمعناها مرارا وتكرارا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تدمير البرنامج النووي، عن الانتصار عسكريا وسياسيا، عن تحقيق النصر، حتى عن مسألة أن تحقيق النصر في ختامه سيؤدي إلى انخفاض حاد في أسعار النفط والغاز وانخفاض حاد في تكلفة المعيشة هنا في الداخل الأمريكي، في محاولة منه لطمأنة الداخل الأمريكي والناخب الأمريكي من أن هذا الوضع الذي يعيشه معيشيا هو فقط مؤقت جراء ارتباطه بهذه الحرب وأن هذه الحرب ستنتهي قريبا. ما نقلته وول ستريت جورنال

0: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
1: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
2: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
3: تفريق ما بين التحالف

0: ربما يعطينا صورة أوضح عن موقع المفاوضات والمحادثة التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي والتي قال والتي يتوقع أن تنعقد الاثنين المقبل، وهو أن ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين ومسؤولين آخرين متعلقين بدول الوساطة من أن الجانب الإيراني يصر إصرارا تاما على أن تقدم الولايات المتحدة أولا تنازلا ما فيما يتعلق بالإفراج عن الأموال المجمدة أو فك الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية أو خفض أو وقف أو تجميد لبعض العقوبات قبل أن تقدم إيران تنازل، وأن المفاوض أو الوسيط العربي لمس لدى الجانب الإيراني ثقة بأنه قادر على تحمل الحصار البحري والحصار المالي والاقتصادي الإيراني أو حتى العمليات العسكرية الأمريكية لفترة طويلة للغاية، وأنه قادر على أو يعتقد أنه قادر على هذا الصمود. من جانب آخر الوسيط العربي أو المسؤولين العرب والأمريكيين الذين تحدثت إليهم الصحيفة يرون أن الجانب الأمريكي بات لا يرى ضرورة بالإسراع إلى توقيع اتفاق مع إيران، خصوصا بعد أن تمكن من فتح مضيق هرمز جزئيا أمام حركة الملاحة وحركة التجارة، وأنه لا يريد حتى العودة إلى مذكرة التفاهم التي كانت موقعة مع إيران في يونيو الماضي، إنما يريد أن يصل إلى اتفاق يصب أكثر في المصلحة الأمريكية ويلبي أكثر المطالب الأمريكية. والحديث هنا يتمحور حول البرنامج النووي الإيراني. في مذكرة التفاهم كان هذا البرنامج أو الحديث أو التفاوض على هذا البرنامج مؤجل حتى أن يتم تنفيذ بعض البنود وهم 20 بندا في مذكرة التفاهم. بعدها يدخل الطرفان في مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة للوصول إلى تفاهمات واتفاقات حول البرنامج النووي الإيراني. الآن الولايات المتحدة تريد أن يتضمن أي اتفاق حالي تنازلا إيرانيا واتفاقات على نقاط معينة مع الجانب الإيراني معنية بالبرنامج النووي الإيراني.
1: شكرا أحمد هزيم مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. فيما يتعلق بالتطورات في إيران، قال وزير الخارجية عباس عراقجي أن بلاده ستقف في مواجهة أي عدوان حتى لو أدى ذلك إلى حرب مدمرة، لكنها مستعدة في الوقت ذاته للانخراط في دبلوماسية حقيقية. أما ميدانيا فقد أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه سيطر على غواصة متطورة ذاتية التشغيل للعدو تعمل تحت الماء في مضيق هرمز، مؤكدا سيطرة بلاده على المضيق. بابا ولد حرمة من طهران لديه تفاصيل وعفاء.
2: الحرس الثوري الإيراني يؤكد السيطرة على غواصة مسيرة لمن وصفهم بالأعداء في مضيق هرمز، ويقول بأنها متطورة ويصفها بغنيمة استخباراتية. عسكريا هناك هذا التأكيد على هذه الاستعدادات لدى إيران للرد على أي هجمات أو ضربات تشنها الولايات المتحدة الأمريكية ضد طهران. دبلوماسيا يؤكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده تنتظر الرد الأمريكي على مقترحاتها وما قدمته عبر الوسطاء من رؤية وتصور للولايات المتحدة الأمريكية. ويؤكد عراقجي استعداد بلاده للانخراط في دبلوماسية حقيقية واستعدادها أيضا في الوقت ذاته للرد على أي عدوان حتى ولو أفضى ذلك إلى حرب مدمرة. الرئيس الإيراني مسعود بازشكان يؤكد أيضا على ضرورة وحدة الصف الداخلي والتعاون مع دول الجوار في مواجهة ما تعيشه بلاده من ضغوط من طرف الولايات المتحدة الأمريكية لا سيما في المجال الاقتصادي.
1: من طهران الدكتور عباس خمايار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ومن واشنطن بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية. مرحبا بكما. سيد بول، دونالد ترامب عاد للحديث بقوة عن البرنامج النووي الإيراني تحديدا، ما الذي يعنيه ذلك؟
3: نعم، ما يعني ذلك هو أن الرئيس دونالد ترامب يعود إلى القضية الأساسية التي تعود إلى شهر فبراير قبل انطلاق هذا النزاع، والهدف هو العودة لحل هذه المسألة طبعا إلى جانب مضيق هرمز وإعادة فتح المضيق، لكن الآن يتم الربط ما بين القضيتين إلى جانب قضايا أخرى وهي دعم المنظمات الإرهابية في المنطقة من قبل إيران. إيران استخدمت مضيق هرمز كورقة ضغط للتفاوض، والرئيس دونالد ترامب يريد تحييد ذلك والتركيز على البرنامج النووي.
1: طيب، ولكن ما الذي تغير في هذه الفترة هي الوجيزة؟
3: في الواقع ليس هناك من تغيير، كان دائما هذا هو مبعث القلق الأساسي لواشنطن، أي أنها كانت تطالب بفتح مضيق هرمز، لكن قضية التفاوض الأساسية هي البرنامج النووي، وإيران كانت هي من يحاول تغيير المسار إلى قضية هرمز عوض البرنامج النووي. بالتالي بالنسبة لي الولايات المتحدة الأمريكية فلم يتغير شيء.
1: طيب، ولكن كأن إيران نجحت في فترة معينة إلى قلب الاتجاه نحو هرمز، الآن ما الذي جعل دونالد ترامب يتخلى عن هذا الطريق الذي أرادت إيران أن يكون السبيل الأول؟
3: هو لا يغير الطريق ولا يغير المسار، هو كان دوما يركز على البرنامج النووي. إن إيران هو الطرف الذي قام بتغيير المسار والتركيز على قضية مضيق هرمز بدلا من البرنامج النووي. بالتالي إيران كانت فقط تحاول أن تغير الأنظار وتربح الوقت من خلال التركيز على قضية مضيق هرمز والإبقاء على الملف الأساسي بعيدا عن الأنظار. لكن الرئيس دونالد ترامب الآن يعيد إيران إلى المربع الأول، أي البرنامج النووي.
1: دكتور عباس، ترامب يعيد إيران إلى المربع الأول، هل تشعر طهران أنها فقدت ورقة مضيق هرمز؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك ولكل المشاهدين وصباح الخير. الحقيقة لا، إيران أبدعت عندما نقلت الأهداف الأمريكية الكبيرة التي كانت تريد استهداف النظام برمته وتقضي على كما يقول الرئيس ترامب على الحضارة الإيرانية، ويؤدي المجتمع الإيراني ويفككه، ويعني كل هذه الأمور غيرت طهران هذا المسار ووضعته في مأزق حقيقي. هو الآن بين أمواج مياه المضيق محشور بشكل كبير، وهذا أتصور بأنه كان إبداعا كبيرا، لكن أن ترجع الأمور إلى مربعها الأول لا أتصور، لأن الرئيس أساسا الآن كل ما يريد إنقاذه هو الخلاص من هذا المضيق الذي يتحدث عنه كثيرا ويقول بأنه مفتوح، ولكن هناك تساؤل كبير. اسمح لي أسأل ضيفك الأمريكي، هل كان المضيق هو إحدى الأهداف الكبرى التي رسمها الرئيس الأمريكي في الأيام الأولى وأراد أن يحققها؟ أين تلك الأهداف؟ أين المشروع النووي؟ أين النظام الصاروخي الباليستي الدفاعي الإيراني؟ أين الجهاد والحلفاء الذين كان يقول الرئيس الأمريكي سيقضي عليهم؟ يعني كل هذه الأمور وضعت جانبا، وكل ما يريده الرئيس الأمريكي هو فتح مضيق أساسا كان مفتوحا على مدى مئات السنين حتى.
1: طيب، ولكن دكتور عباس، اسمح لي على المقاطعة، وصفت إمكانية إيران لتحويل مضيق هرمز إلى الصراع أو أو النقطة الأساسية لهذا التوتر، وصفته أنت بالإبداع.

0: ولكن يقول دونالد ترامب، تقول المصادر القادمة من الولايات المتحدة بأن هناك مسارات تفتح، بأن البحرية الأمريكية تؤمن خروج مئات الآلاف من البراميل من النفط عبر مضيق هرمز خلال هذه الفترات الأخيرة. الدليل على ذلك أن المقترح الإيراني الأحدث الذي يتعلق بفتح مضيق هرمز لسبعة أيام رفض من قبل دونالد ترامب. وبالتالي هل تشعر إيران أن ذلك الإبداع كما وصفته لم يعد في الحقيقة إبداعا؟
1: هذه رواية أمريكية، لا أتصور أحد يصدق هذه الرواية إذا كانت الأمور في هذا السياق الذي تتفضل به حضرتك. إذن لماذا هذا الجهد، ولماذا هذه الضغوط، ولماذا هذا الحصار، ولماذا هذه الوساطات التي تريدها الولايات المتحدة الأمريكية وتستخدم هؤلاء الوسطاء للوصول إلى حل ينقذها من هذا المضيق؟ إذا كانت الأمور يعني التصريحات والتغريدات ليست مهمة، المهم هو الواقع، السوق والتضخم والرأي العام الأمريكي وجيوب الأمريكيين هو الذي الحقيقة يحدث، وهو الذي يبين كيف هي الأمور في هذا المضيق، وليست التغريدات التي المتباينة والمتناقضة والمكررة. بالتأكيد ما يقوله الرئيس ترامب وفريقه الأمريكي هو لإدارة هذه الأزمة، لإدارة سوق الطاقة، وللحصول على الأصوات في الانتخابات النصفية المقبلة. هذه هي حرب مركبة بامتياز، حرب نفسية، حرب إعلامية، إضافة إلى الجانب العسكري والجانب الاقتصادي. لذلك لا نصدق ولا يصدق أحد هذه الرواية الأمريكية. طيب. نعم، المضيق ممكن هو ينقل بعض كمية من هذه الأموال ومن هذه البراميل التي تحدثت عنها، ولكن الجميع يعرف هو في أزمة. عدد السفن المتواجدة الآن في هذا المضيق تتجاوز المئات. الاستهدافات التي يعلنها الحرس الثوري بصراحة وبشفافية كاملة هي الحقيقة تؤكد على أن هناك سيطرة على هذا المضيق من قبل الإيرانيين. الاتفاقية التي كان من المفترض أن توقع بين عمان وبين طهران تأتي في هذا السياق. التهديد الأمريكي لقصف.
0: طيب واضح. اسمحني فقط لكي نبقى في هذه النقطة وتوجه للسيد بول. يقول ترامب ويغرد بأنه يسيطر على مضيق هرمز، ولكن في المقابل برميل النفط لا يزال عند حدود $100، وجيب المواطن الأمريكي لا يزال يعاني لأن أسعار الوقود لا تزال مرتفعة. هكذا يقول الدكتور عباس.
2: Well, obviously the oil prices have gone up. They've pretty much stabilized.
3: نعم، أسعار النفط صعدت بشكل ملحوظ لكنها استقرت الآن ما بين 95 و 99، وأسعار الغاز أيضا ارتفعت إلى مستوى لا يسعد المستهلك الأمريكي، وهذا يعود طبعا للوضع الراهن. لا، دعونا نذكر بأن سعر الغاز كان مرتفعا خلال السنوات الثلاث الماضية لأسباب مختلفة. الآن هناك بالتأكيد مرور للسفن وناقلات النفط من خلال مضيق هرمز بعدما تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية من تنظيف المضيق من الغام، ونعتقد أن الكثير من النفط عبر المضيق خلال الفترة الماضية طبعا لا يعود إلى نفس مستويات ما قبل الحرب، ولكن هناك كميات معقولة ومعتبرة تعبر المضيق، لكن الذي يعاني بشكل كبير طبعا إيران والصين. الصين التي كانت تستهلك نسبة كبيرة من النفط الإيراني، الأوروبيون أيضا لا يتلقون حصصهم المعتادة من النفط. نحن نتحدث عن فترة حرجة الآن، لكن الحقيقة هو أن أو هي أن النفط يتدفق عبر المضيق، والولايات المتحدة الأمريكية ترافق الكثير من السفن. الولايات المتحدة الأمريكية لا تحتاج إلى أي نفط من المضيق ولا من أي طرف آخر في المنطقة، وأعتقد أن الأوروبيين يحصلون 20% من النفط القادم من المضيق، وأيضا الصين تحتاج كمية كبيرة من النفط من المنطقة. بالتالي الولايات المتحدة الأمريكية لا تتأثر بشكل مباشر. الآن على إيران أن تحل مجموعة من القضايا من أجل العودة إلى المفاوضات. نتحدث عن البرنامج النووي والبرنامج الصاروخي، وأيضا مسألة دعم الوكلاء في المنطقة. الآن إيران تحت حصار مطبق، والسؤال الذي يطرح نفسه: كم من الوقت ستستطيع إيران الصمود تحت هذا الضغط المتزايد؟ ونرى الوضع الراهن في إيران الذي أصبح متأزما للغاية، والغلاء الذي بات موجودا في إيران إلى جانب التضخم الكبير. في الولايات المتحدة الأمريكية هناك أيضا تأثير بما يحدث بنظر لارتفاع أسعار مصادر الطاقة، والناس غير سعداء على الإطلاق بهذا الأمر. الضغط الإيراني لرفع أسعار الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية لم يجد نفعا، لأن الضغط الاقتصادي الآن هو على إيران، وهذا سيستمر إلى أن تقرر إيران العودة إلى طاولة المفاوضات.
0: فيما يتعلق بالعودة إلى المفاوضات، دكتور عباس يقول عراقتي بأن بالفعل طهران مستعدة للتفاوض، ولكن ذلك بقدر استعدادها للمواجهة حتى وإن كانت حربا مدمرة. ما الذي سيحدد الخيارات الإيرانية؟
1: اولا ما زلت عند سؤالي من ضيفك الكريم، يعني ما هل كانت الاهداف هي فتح المضيق الذي كان مفتوحا اساسا؟ اين الاهداف الامريكيه ايضا؟ النقطه الثانيه، اتصور الاوروبيون الان يتحدثون عن كارثه الشتاء المقبله بسبب رفع اسعار الغاز، وهناك تحذيرات كبيرة وهناك تخوف كبير، لذلك الأمور ليست بالشكل الذي يطرحه ضيفك، وهذا أمر غير دقيق. بالنسبة لما سيحدث، نعم نحن كنا نقول دائما وكنا نسمع من السياسيين ومن العسكريين بأن الإيرانيون يسيرون في اتجاهين: الاتجاه العسكري وهو إعادة بنيتهم الدفاعية والتي أخذت منحا آخر وأصبحت بنية يعني هجومية إذا ما عندما تهجم إيران، والموضوع المسار الدبلوماسي. المسار الدبلوماسي يبدو أنه لن يغلق لحد الآن، لأن هذه التغريدات لن تغير شيء. الرئيس الأمريكي يغرد بهذه الطريقة، ولكن في نفس الوقت هو يؤكد ويطلب من فريقه استمرار التفاوض. لذلك هذه التغريدات وهذه المواقف المتشددة هو يبدو بأنها نوع من اللعب بورقة التفاوض، وعلى طريقة على الطريقة التجارية الذي يتبعها ويرفع السقف للمفاوضات. وكل المفاوضات يأتي في سياق الخروج من المضيق، وليس لا الملف النووي ولا الأذرع بين قوسين ولا المنظومة الصاروخية. كل ما يأتي في هذا السياق هو التأكيد على فتح المضيق. كما قلت، هو في الآن في عنق الزجاجة، الإيرانيون استطاعوا ببراعة وبإبداع أن ينقلوا الأزمة والأهداف الكبيرة التي وضعها الرئيس الأمريكي إلى هذا المضيق. لذلك الجهوزية كاملة، وهذا ما نقرأه من وراء السطور، وهذا ما نسمعه في أروقة أصحاب القرار الإيرانيين. ولم أرى هناك حتى أخي يعني حتى بسبب الضغوط الكبيرة على المواطن الإيراني، ولكن عندما تصبح الحرب وجودية تصور الشعب الإيراني يعي هذه أبعاد هذه الأزمة، ولذلك ربما صبره أكثر بكثير مما يعانيه مما يصبره المواطن الأمريكي.
0: دكتور بول، هذا فيما يتعلق بالخيارات الإيرانية ومحدداتها، ولكن دونالد ترامب الذي عاد وأنت قلت لم يتغير ذلك، ولكن على الأقل في تصريحاته الملف النووي عاد بقوة خلال على الأقل اليومين الأخيرين، قال في أحداثها بأن الولايات المتحدة لم يعد عليها أن تقلق من البرنامج النووي الإيراني لأن قدرات إيران في هذا المجال قام بتدميرها بالكلية، وبالتالي لماذا التفاوض أصلا على برنامج النووي؟
2: Well, to start with, yes, they have been. Their capabilities have been destroyed.
3: نعم، نعم، تم تدمير مجموعة من القدرات الإيرانية في هذا الباب، ورأينا بأن هناك مجموعة من التقارير الاستخباراتية تقول بأن إيران تحاول بناء قدرات جديدة في منطقة جبل الفأس. الأمر لا يتعلق بما تتوفر عليه إيران الآن، ولكن بما قد تتوفر عليه في المستقبل. نحن نريد أن نمنع إيران من امتلاك السلاح النووي. الولايات المتحدة الأمريكية والعالم ككل ينبغي أن يضمن نزع واستخراج اليورانيوم العالي التخصيب في إيران وتأمينه خارج البلاد. إذن هذه هي الأمور الأساسية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. نعم، مسألة تدمير القدرات، نعم هذا تم، ولكن ماذا عن الأسبوع القادم، الشهر القادم، والعام القادم؟ ما الذي تفعله إيران الآن من تطوير هذا البرنامج النووي؟ هذا هو الأمر الأساسي في المرحلة الراهنة. إذا لم يتم التوصل إلى الصفقة أو اتفاق واضح المعالم، فقد تمضي إيران في المستقبل لصناعة سلاح نووي.
0: دكتور عباس، ترامب دمر قدرات الإيرانية النووية ويريد منها تعهدا بسيطا بحسب الدكتور بول بألا تعيد الكرة ولا تبحث في هذا المجال النووي، وستفتح صفحة جديدة، هل هي جاهزة لذلك؟
1: هذه أكاذيب، لن تكون هذه الحقيقة. الحقيقة الذي نشاهده ونسمعه دائما وفي هذه الأزمة، وخاصة عندما يتحدث عن ضرورة الاستسلام وضرورة نهاية النظام والقضاء على النظام بصورة كاملة، وإلا الإيرانيون في اتفاقية 2015 وكانت ضمانة، وهذه الضمانة كانت مهمة للغاية، وصلوا نسبة التخصيب إلى 3.67، ووقعت إيران وبقيت إيران في تلك الاتفاقية على مدى عامين بعد انسحاب الرئيس ترامب من الاتفاقية. بقوا الإيرانيون ملتزمون ببنود هذه الاتفاقية. في عمان على بوابات الجولة السادسة الإيرانيون قبلوا هذه النسبة، وأساساً عندما صعدوا هذه النسبة كان من أجل التفاوض للحؤول دون استمرار العقوبات على الشعب الإيراني. لذلك الإيرانيون كانوا مستعدون في عمان، ولكن قصفت طاولة المفاوضات نتنياهو هو قال بأنه استخدمنا المفاوضات كخدعة في جنيف وقام بهجوم مع الرئيس ترامب في حربه الاثنى عشر يوما في العام الماضي. لذلك هذه كلها أكاذيب، لن تكون هناك من يظلم هذا المطلب الذي يقوله الرئيس ترامب وفريقه الأمريكيين. أين هي الضمانة؟ لا أتصور، إذا هو احتفل بالقضاء على هذه المنظومة النووية بهذه الطريقة الذي يقول، وقام الدنيا وأقعدها والمهرجانات الخطابية والتغريدات والمقابلات، إذن لماذا يتحدث الآن عن مشروع قد نسف كما يقول؟ الأمور هذه كلها ذرائع، قلتها عدة مرات واسمح لي أكرر، هذا عداء تاريخي أمريكي للإيرانيين. الدكتور محمد مصدق لم يكن يملك لا مجموعة صاروخية ولا منظومة صاروخية ولا مشروع نووي ولا إيديولوجية ثورية، كان يريد الحصول على نسبة أكبر من المدخول الإيراني أي ثروته النفط، لكنه لن تسمح له الولايات المتحدة الأمريكية، وفرضت على الدكتور مصدق عام 1953 يعني عقوبات كبيرة، ومن ثم قامت مع بريطانيا بالانقلاب العسكري، وهذا العداء مستمر من تلك اللحظة لحد الآن. انقلابات قامت بها، هجوم في طبس، تأجيج الشارع الإيراني، دعم.
0: طيب اسمح لي فقط دكتور عباس، يعني قلت ما تشاء وعدت إلى التاريخ، فقط لكي لا نتفرع كثيرا في هذا الموضوع ونبقى في هذه التطورات التي نناقشها الآن بناء على تصريحات الأحدث. وبالتالي دكتور بول، صحيح قلت بأن دونالد ترامب مصمم على البرنامج النووي وهذه منطلقاته منذ البداية، ولكن في الجانب الإيراني لديهم أيضا مشكل آخر وهو أزمة الثقة. منذ البداية لا يثقون بالطرف الأمريكي، وقد عدد الدكتور عباس الكثير من النقاط وعاد بنا أكثر من ربما نصف قرن من الزمن. كيف يمكن جسر تلك الهوة وبالتالي أن يجلس الطرفان بالفعل وفي المحادثات هامش ولو بسيط من الثقة يمكن أن يبنى عليه؟
2: Well, as far as trust is concerned, it's a two-way street. The United States and
3: بالنسبة لقضية الثقة فهي مهمة جدا وهي تمضي في الاتجاهين. رئيس دونالد ترامب أيضا لا يثق في إيران، و إذا ما عدنا إلى الاتفاق السابق الذي تم توقيعه عام 2015، فرئيس دونالد ترامب غادره فقط عندما حصل على معلومات تفيد بأن إيران لا تلتزم بذلك الاتفاق، وفرقة التفتيش أثبتت بأن عملية التفتيش لم تكن تتم بالطريقة المطلوبة، وتم إغلاق مجموعة من الكاميرات وأيضا إطفاء أخرى. بالتالي كيف وصلت إيران إلى تخصيب اليوراني بنسبة 60%، وهذا قريب مما يحتاجه الإنسان لصناعة قنبلة نووية؟ أعتقد أن هذا ما يؤثر على مسألة الثقة. رأينا بأن الطرفان إيران وأمريكا ذهبا ووقعا مذكرة التفاهم، وبعد 24 ساعة من توقيع إيران وأمريكا رأينا الحرس الثوري يستهدف سفنا داخل مضيق هرمز ويستهدف أيضا الجيران، وأيضا شجعوا الحوثيين على الدخول على الخط والقيام بهجمات في اتجاهات متعددة. بالتالي نرى بأن إيران لم تحترم تعهداتها، وللتوضيح الولايات المتحدة لا تحاول تدمير إيران، أمريكا تحاول التخلص من الجمهورية الإسلامية، وهذا فرق كبير. نحن ليس لدينا أي شيء ضد الشعب الإيراني، نريد أن نحررهم من قبضة النظام الحالي، أو على الأقل ندعمهم من أجل أن يتحرروا من قبضة النظام الحالي. ونريد أن يكون الإيراني قادرين على تهديد العالم في الوقت القادم.
0: شكرا من واشنطن بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية. أشكرك من طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسية الإيرانية السابق أستاذ العلاقات الدولية. ننتقل الآن إلى مريم بالعالية التي ستصحبنا في فقرة سياق الحدث وقراءة في تداعيات التصريحات الأمريكية والإيرانية الأخيرة على الواقع البحري في مضيق هرمز ومحيطه.
4: أهلا بكم في سياق الحدث. إيران تتمسك بشروطها لفتح مضيق هرمز رغم رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحها بهذا الشأن، وشددت على لسان وزير خارجيتها على أنها لم تغلق يوما باب الدبلوماسية أو المفاوضات، لكنها في الوقت نفسه لن تتخلى عن حقوقها. هذه التصريحات الدبلوماسية رافقتها تحذيرات عسكرية إيرانية من احتمال شن الولايات المتحدة هجوما جديدا عليها، مؤكدة استعدادها للمواجهة. قال القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية إن طهران لن تقبل وضعا تكون فيه غير قادرة على التجارة بينما تستخدم قوى أجنبية الممرات المائية الاستراتيجية في المنطقة. في المقابل وبعد ساعات من رفضه المقترح الإيراني، كشفت وسائل إعلام غربية أن ترامب عبر عن شكوكه على نحو غير معلن بأن إيران ستلبي مطالب واشنطن، وأبلغ موظفيه أنه يرى احتمال شن حملة قصف جديدة على طهران بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في نوفمبر تشرين الثاني المقبل. لاعبان رئيسيان في هذا الملف الولايات المتحدة وإيران. تصريحات ومواقف متلاحقة لهذين اللاعبين، أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أحدث تصريحاته بأنه يفكر في استئناف الضربات ضد إيران باستمرار، وأن إيران بالغت في تقدير أوراق قوتها. أشار موقع أكسيوس نقلا عن ترامب توقعه إجراء مزيد من المفاوضات هذا الأسبوع مع إيران. وأضاف ترامب أن الجيش الأمريكي يسهل مرور كميات كبيرة من النفط عبر مضيق هرمز، وأن أكبر كمية من النفط منذ بدء الحرب في نهاية فبراير شباط الماضي عبرت المضيق خلال عطلة نهاية الأسبوع. أما وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت فصرح من جهته بأن عملية العزل الاقتصادي تنفذ على مراحل متسلسلة، وأن لديه الآن صلاحيات جديدة للعقوبات تشمل العملات المشفرة والطيران والنقل البحري. أضاف وزير الخزانة الأمريكي أن الولايات المتحدة ستتجاوز الصراع مع إيران وأسعار النفط ستنخفض كثيرا، مشيرا إلى أن الصين خفضت بشكل كبير مساعداتها لإيران. في المقابل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران لا تزال تنتظر ردا رسميا عبر الوسطاء، وإنها تنتظر من واشنطن اتخاذ خطوات محددة قادرة على إنجازها في غضون 4 أيام أو 5، ثم في اليوم السادس تفتح التجارة. عراقجي شدد على أن إيران على أتم الاستعداد لاستئناف الحرب، وأنها ثابتة في وجه أي عدوان جديد حتى لو وصل الأمر إلى حرب دمار شاملة. على هذا الصعيد الدبلوماسي، هذا على الصعيد الدبلوماسي. أما على الصعيد العسكري فقد أعلن قائد الجيش الإيراني استعداد بلاده للتصدي لهجوم أمريكي جديد محتمل، وأضاف قائد الجيش الإيراني أنه إذا كانت ستسود حالة من انعدام الأمن في المنطقة فإن هذه الحالة ستشمل الجميع، داعيا دول الجوار ودول المنطقة لأن تأخذ بعين الاعتبار أن التعاون مع الولايات المتحدة لا يجلب الأمن حسب تعبيره. إذن هذه التصريحات الدبلوماسية والتحذيرات العسكرية المتبادلة تزامنت مع إعلان الحرس الثوري الإيراني الاستيلاء على غواصة مسيرة أمريكية في مضيق هرمز. التفاصيل وأبرز التطورات الميدانية نتابعها مع الزميل صهيب العصا على الشاشة التفاعلية. إليك صهيب.
5: شكرا مريم. بالفعل نحن لازلنا في خضم هذه الأزمة المتواصلة، لازلنا في خضم هذا الحديث المركز والدقيق، حديث بين الألغام إن صح

تعبير فيما يتعلق بمضيق هرمز، السيطرة الإيرانية، السيطرة الأمريكية، التنازع على تحريك السفن في هذه المنطقة، والأزمة الآن تطفو على سطح هذه المياه، ولكن أيضا في عمق هذه المياه الخليجية وتحديدا مياه مضيق هرمز. إذا ما تحدثنا عن الأزمة التي تحدث خلال الساعات القليلة الماضية، الإعلانات الإيرانية المتكررة فيما يتعلق بالقبض أو السيطرة على أجهزة استخبارات أو مغوصات تحت الماء مسيرة عن بعد للولايات المتحدة الأمريكية، الإيرانيون يقولون بأنهم سيطروا على إحدى هذه المسيرات المائية أو المغوصات البحرية المسيرة، سيطروا عليها اليوم. هذا الفيديو الذي نشره الحرس الثوري الإيراني خلال الساعات القليلة الماضية يظهر هذه الغواصة التي سنتعرف عليها بعد قليل. يقول الإيرانيون أنهم تمكنوا من السيطرة عليها، هذه تعتبر أحد أهم الأسلحة فيما يتعلق بأنظمة الاستخبارات والتجسس الأمريكية بطبيعة الحال. هذه الغواصة التي نتحدث عنها هي من نوع ريموس 600. هذه الصورة تظهر لنا بعض التفاصيل المهمة فيما يتعلق بريموس 600، عمقها يصل إلى حوالي 600 متر تحت سطح البحر، مهمتها قد تصل إلى 70 ساعة متواصلة، يتم فيها التحكم عن بعد، فيها نظام جي بي اس للتحكم فيها عن بعد، بالإضافة إلى أن مهمتها الأساسية تكمن في الكشف عن الألغام، تحديد مواقع هذه الألغام، تصنيف هذه الألغام، وإرسال الأشارات والصور المحددة والدقيقة لهذه الألغام البحرية، بالإضافة إلى أنها تعمل بمسافة كبيرة، يمكنها أن تعمل مسافة كبيرة عن السفينة الأم، حتى إذا ما تم استهداف هذه الغواصة وتفجير حتى لا تتضرر السفينة الأم ولا يتضرر البحارون على متن السفينة الأم. وتعتبر هذه الغواصة يمكن حجمها يصل إلى حوالي 3 إلى 4 أمتار، وأهميتها أنها تكمن في أنها عين استخبارية تحت الماء. على ما يبدو الولايات المتحدة الأمريكية تسعى من خلال هذه الغواصات واستخدامها لأمرين أساسيين. الأمر الأول الاستخبارات والتجسس على ما يقوم به الإيرانيون في مياه مضيق هرمز، والأمر الثاني هو الوصول إلى أكبر كمية ممكنة من الألغام البحرية، لأنها تعمل ضمن برنامج مكافحة الألغام. هذه الغواصة ليست الأولى من نوعها التي يسيطر عليها الإيرانيون، سيطروا أيضا على الغواصة دايف إلدي التي تم السيطرة عليها والإعلان من قبل الإيرانيين في 8 من سبتمبر، أي قبل حوالي أسبوعين من الآن. أيضا وظيفتها الأساسية أنها نظام استخبارات. هذه الغواصة أكبر، أكثر أهمية، أكثر تعقيدا من غواصة ريموس التي تم السيطرة عليها اليوم. هذه تم السيطرة عليها في 8 سبتمبر، يمكن القول بأنها نظام استخباراتي تحت الماء، وظيفتها مثل ريموس ولكن بطريقة أوسع وأوسع النطاق في كشف الألغام ومكافحة الألغام، ولكنها تصل إلى عمق، تغوص إلى عمق يصل إلى 6000 متر تحت الأرض، بمعنى تحت مستوى سطح البحر. هذا مقارنة بريموس هي تقريبا 10 أضعاف العمق، ويمكنها السير لمدة 10 أيام، مقارنة في ريموس التي تسير أو تعمل لمدة 70 ساعة، هذه تصل إلى 10 أيام، ويمكنها أيضا حمل مواد قابلة للتبديل، بمعنى أنها يمكنها تغيير نوعية الحمولة التي من الممكن أن تحملها. بكل الأحوال إذا ما عدنا للمنطقة على الخريطة، نحن لازلنا أمام أزمة شد الحبل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران فيما يتعلق بمسارات العبور في مضيق هرمز، المسارات التي يتمسك فيها الإيرانيون ويقولون بأنه لن يسمح لأحد بمغادرة أو التحرك خارج نطاق المسار الأزرق، المسار الإيراني ذهابا وإيابا، وهو القريب إلى السواحل الإيرانية. هذا المسار الذي أصبح متعارف عليه باسم المسار الشمالي، ولن يسمح بالعبور واستخدام المسار الجنوبي المحاذي للسواحل العمانية، ولا يسمح أيضا باستخدام هذا المسار الأوسط أو المسار الدولي المتعارف عليه سابقا، لأنه يعتقد بأن إيران لغمت عمليا كل هذه المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية من ناحيتها تقول بأنها لا تزال تسيطر على أجزاء مضيق هرمز، ولا تزال قادرة على ملاحقة أو مرافقة السفن ذهابا وإيابا. لذلك يتكرر الحديث من قبل الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس دونالد ترامب تحديدا على قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على تسيير السفن وتسيير وإخراج النفط من المنطقة الخليجية عبر مضيق هرمز، ولكن بطبيعة الحال لكل روايته. الآن نحن نتحدث عن ضغط في الميدان وضغط في

0: السياسة وضغط في الرواية بكل تفاصيلها كما هو الحال بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. مريم،
1: شكرا لك صهيب. ونتعمق في هذا الملف مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك دكتور الزويري. تصريحات ترامب الأخيرة لموقع أكسيوس، ما الذي حملته من جديد في التوجه الأمريكي في التعامل مع إيران الآن؟
2: والحقيقة ما من جديد، هو عبارة عن تأكيد على ما هو مؤكد سابقا، أن الرئيس الأمريكي أميل إلى التصعيد. هو يعترف ويقر بأن الولايات المتحدة استطاعت أن تحقق نوعا من الاختراق بفعل قدرتها العسكرية. هناك مقارنة رقمية بسيطة، كنا نصدر عبر المضيق 20 مليون برميل يوميا قبل 28 فبراير، آخر الأرقام تقول أن معدل انسياب النفط من خلال المضيق وصل 13 مليون، أي أكثر من حوالي 60%. هذه حقيقة رقمية مهمة للرئيس ترامب أن يقول أن المضيق ليس بيد إيران، وبالتالي لا يمكن لإيران أن تتحدث عن مفاوضات بناء على المضيق، وبالتالي هو يريد أن يسحب ورقة المضيق من إيران بالكامل. المسألة الثانية باعتقادي، هو يعتقد أن سياسة المنبوذ الاقتصادي تضرب إيران في مقتل، وبأنها تؤثر على إيران وتؤثر على النظام، وبالتالي لماذا لا يستمر فيها. ثم المسألة الثالثة أنه يعتقد أن لا تأثير على هذه ما يحدث على الانتخابات النصفية، وأن بإمكانه في مرحلة معينة أن يعود للحرب في الوقت الذي يريده، أو قايد لا يعود لها وينهي الحرب وفق ما كان يصرح به.
1: إذا كان ترامب يرى إيران هكذا، يعني أنه يعتبرها في موقع ضعف، لماذا إذن يعتقد بأن المفاوضين سيجرون المزيد من المحادثات هذا الأسبوع؟ لماذا الاستمرار في التفاوض إذن؟
2: هذا هو الرئيس الأمريكي، هناك مقولة في السياسة الأمريكية: If you cannot convince them, confuse them. إذا لم تكن قادرا على إقناعهم فاجعلهم في حيرة مطلقة. هذا هو الرئيس الأمريكي، هو يترك العالم جميعه في حالة من الحيرة، لأن ذلك يعتقد أنه يؤثر على الأسواق من جهة، وكما أنه يجعله غير قابل للتنبؤ في سياساته. هذا جزء من كما يقول الكاركتر، شخصيته كرئيس، وبالتالي هو يتحدث عن المفاوض تفاوض مستمر، لأنه يعرف أن هذا يهم حلفائه في المنطقة، يهم الصين، يهم روسيا. هو لا يريد أن يلقي بأوراق علاقاته وعلاقات أمريكا خلال هذه الحرب، يريد أن يقول أنه لا زال منخرطا في التفاوض لكنه وفق شروطه وفق ما يريد.
1: اللاعب الآخر إيران، كيف يبدو في هذه المعادلة الآن؟ هو الذي قدم مقترحا قبل أيام رفضه ترامب، وما زال ينتظر ردا رسميا كما قال عرقجي من الوسطاء، كيف يبدو في هذه المعادلة؟
2: إيران عمليا هي كما يقال في يعني منحصرة في مثلث واضح، وهو عبارة عن ما تريد اقتصاديا وما تريد من إنهاء التهديد، ثم أنها تريد نوعا من كما يقال خصومها أو حلفائها في المنطقة أن تؤمن حلفائها في المنطقة بشكل عام. هذه مطالبها لم تتغير، تريد استعادة لأموالها، تريد رفع العقوبات، تريد بيع نفطها، وبالتالي هي تتحدث عن شروط ما من شروط غير ذلك. كل ما تريد إيران الآن وما تستطيع أن تحصل عليه ليس أكثر من أن ترفع العقوبات ولا تحديدا الحصار البحري، لأن الرئيس الأمريكي ببساطة مريم وصل الآن إلى قناعة بأنه يمكنه أن يفرض كثير من الضغوط على إيران. إيران لا تمتلك عمليا أن تفرض قواعد اللعبة إلا باستثناء ورقة واحدة الآن بيدها، وهي أن تفعل ورقة باب المندب. والآن هذا الورقة يجري عمليا، فصلها عن مضيق هرمز عبر مسارين مختلفين، مسار التحالف مكة الدفاعي والمسار الآخر وهو انخراط الولايات المتحدة في محادثات.
1: فمن كلامك دكتور زويري أن ما يقوله ترامب أو هذه القناعة التي يعبر عنها ترامب بأن إيران قدمت مقترحا لأنها تضررت بشدة اقتصاديا هو واقعي؟
2: بالضبط، هو يعتقد أن هذا الاقتراح من واقع الضعف ومن واقع تأثير العقوبات الاقتصادية ومن واقع أساسي أن المضيق لم يعد في يدها، لم تعد تسيطر على المضيق. هو غير وضع المضيق ليس كما كان عليه قبل حرب 13 يوما.
1: بالتالي المهمة على الوسطاء الآن كيف تبدو، لأن مسؤولا أمريكيا قال لأكسيوس أن الوسطاء القطريين ما زالوا في مسار الجهود الدبلوماسية المكوكية كما وصفها، هل المهمة أصعب هذه المرة؟
2: لا شك مريم، في المحصلة مريم الوسطاء القطريون والباكستانيون وكذلك الصينيون ثم الروس اليوم كلهم يريدون شيئا واحدا، يريدون عملية انسيابية لاستخدام مضيق هرمز. هذا الواقع الموجود الآن غير قابل للاستمرار، غير قابل لأن ينعش اقتصادا عالميا. لذلك الوسطاء يريدوا أن يعيدوا المسألة إلى ما كانت عليه قبل 28 من فبراير، لذلك يركزوا جهودهم على هذا الانفراج.
1: الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك على المشاركة. وبهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
3: نشكر مريم بالعالية التي قدمت لنا قراءة إذن في كل هذه التطورات المتعلقة بالتوتر الأمريكي الإيراني. وننتقل بكم الآن مشاهدينا إلى التطورات في اليمن، إذ قالت القوات الحكومية إنها نفذت أكثر من 750 عملية استهداف نوعية ضد أهداف للحوثيين، وذلك خلال 72 ساعة. كما أعلنت إحباط محاولات تسلل للحوثيين في عدة محاور بمنطقة بني بوكاري بمديرية جبل حبشي في غربي تعز، مؤكدة استمرار عمليات التمشيط في المحاور المستهدفة، وذلك لتأمينها بشكل كامل ومنع أي محاولات تسلل جديدة.
4: الناطق باسم القوات الحكومية ماجد النزيلي أكد أن القوات الحكومية نفذت 756 عملية ضد الحوثيين في عدة جبهات وفي عدة محافظات. تنوعت تلك العمليات بين الطيران الحربي والطيران المسير والقصف المدفعي والمواجهات المباشرة. وقال إن تلك العمليات أسفرت عن إصابة ومقتل 2316 من الحوثيين، بالإضافة إلى أربعة خبراء من الإيرانيين، كما قال البيان عن الناطق العسكري ماجد النزيلي. أيضا هنا في محور تعز أكدت قيادة محور تعز أن هناك 5 غارات جوية شنت على الحوثيين على معسكر لهم في شرق المدينة في مفرق ماوية، وقالت إن هناك قتلى وجرحى خلال تلك الغارات. أيضا كان الجيش قد أكد أنه صد هجوما للحوثيين في منطقة العنين بمديرية جبل حبشي غربي تعز، وأيضا كان قد صد هجوما للحوثيين في بني بوكاري في جبل حبشي أيضا غربي تعز. هذا في الجانب الميداني. في الجانب السياسي ما زالت هناك تداعيات لما قاله رئيس مجلس القيادة السياسي ما يتعلق بالتعبئة العامة والنفير العام. وكان محمود الصبيحي عضو مجلس القيادة الرئاسي قد زار المواقع والجبهات في الصبيحة وكهبوب، وأكد على ضرورة الجاهزية والتلاحم وأيضا وحدة الصف بين القوات الحكومية.
3: في تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 4 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في مناطق عدة بالقطاع منذ صباح أمس الأحد. على الصعيد الإنساني ومع قرب حلول فصل الشتاء والأمطار، تعاني مدينة غزة تدهورا كبيرا في بنيتها التحتية يجعل سكانها غير قادرين على مواجهة تداعيات الأمطار. تواجه مئات المباني في المدينة خطر الانهيار، فضلا عن افتقار مخيمات النازحين لمقومات الحياة من الأمطار أو مقيمات الحماية من الأمطار بعد تضرر شبكات الصرف الصحي بشكل كبير خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع.
5: غزة في هذا الخريف قبل أن تغمرها أمطار الشتاء، أزمات بعضها فوق بعض، بنية مدمرة تعلوها خيام مهترئة، وعلى جناباتها بيوت قد تصبح قبورا لساكنيها. بعد أيام قد لا نستطيع المشي هنا، فهذا المكان قد يتحول إلى بركة مياه. هنا تعيش أم هيثم وتستعد للشتاء بفراغ الحيلة.
6: المياه خشت على الخيام، بنعبي كاس رمل، الرمل دي بنعمل مطر لما يكون غزير، لما تنطر الدنيا تمطر الدنيا بغزارة، بيطلعن القبور الكفن بيطلعن على وجه الأرض، ودفناهن مرتين وثلاثة، والله بين والله راس الشهيد، والله بين وسلفي دفن.
5: هذه عمارة آيلة إلى السقوط، أعمدتها مدمرة وسكانها يخشون انهيارها فيما يزيد اقتراب الشتاء من مخاوفهم.
7: الشتاء جاي وإحنا خايفين يعني من الزوابع من الريح أو من سيل جارف يوقع العمدان تهين العمارة، ساعتها إيش بدنا نسوي وين بدنا نروح؟ يعني ما فيش لنا بديل. العمارة هذه فيها 14 طابق، وكل طابق يعني فيه من 15 إلى 20 فرد.
5: وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة تقول إن أكثر أكثر من 2000 مبنى آيل إلى السقوط في القطاع، بينها 250 بحاجة إلى إزالة فورية.
8: هناك 2000 مبنى تقريبا يعني بمعدل 10,000 دولار، يعني هناك أقل شيء يعني بدنا 10 مليون دولار لإزالة هذه المباني، فالتمويل هذا غير متوفر في الوقت الحالي.
5: ما ينزل من السماء تلتقطه الأرض، فكيف تستعد أرض دمرت الحرب بنيتها وتركت معظم محطات تصريف مياه الأمطار متضررة؟
9: نحن نتحدث عن دمار

0: ينتظرون معالجة هذه الأوضاع قبل أن يعيد المطر عليهم أياماً لا يريدون تكرارها. نور خالد، الجزيرة، مدينة غزة.
1: في بريطانيا أعلنت الشرطة فرض طوق أمني بمنطقة قاعدة فيرفورد الجوية الأمريكية، مؤكدة أن الوضع تحت السيطرة. وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت حالة طوارئ كبرى في القاعدة التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، ونفذت عمليات اعتقال وأخلت بعض المنازل، وذلك للاشتباه في ارتكاب مخالفات بموجب قانون المتفجرات داخل القاعدة الجوية.
2: نحن هنا أمام قاعدة فيرفورد العسكرية التابعة لسلاح الجو البريطاني، والتي تستخدمها أيضا القوات الأمريكية من أجل شن ضرباتها ضد إيران، حيث أعلنت الشرطة البريطانية غير بعيد عن هذه القاعدة عن حادث أمني كبير، وتم اعتقال 5 أشخاص للاشتباه في تورطهم في التحضير لعمل إرهابي، كما تم إجلاء 85 منزلا محيطا بهذه القاعدة العسكرية في شكل احترازي حسب الشرطة البريطانية، التي قالت أيضا بأنه تم ضرب طوق أمني حول 3 سيارات فان تم الإبلاغ عن أنها كانت تتجه في الساعات الأولى من صباح الأحد باتجاه هذه القاعدة العسكرية. بالنسبة لشرطة مكافحة الإرهاب التي تقود هذه العمليات وهذه التحقيقات في هذه الحادثة، تقول بأنها لا تستبعد أي شيء، وأنها يعتقد بأنها تقوم أيضا بالبحث فيما إذا كان لإيران يد في هذا الحادث، لا سيما وأن إيران كانت قد حذرت بأنها ستستهدف جميع القواعد العسكرية التي يتم استخدامها من قبل الولايات المتحدة من أجل شن ضربات على طهران.
1: على رأس الساعة، أسعد بلقائكم من جديد بحول الله.
3: أمام الظروف المناخية الصعبة واللوجستية المعقدة، أيضا جرى اختيار مثل هذه الوسائل. هذه المسيرة ستنقل المواد الغذائية والمساعدات لمناطق نائية لا يمكن الوصول إليها. هذه أيضا وسيلة تستخدم من قبل فرق الإنقاذ هنا في النيبال للقيام بنقل الجثامين ورفات الضحايا الذين لم تستطع الجهود البشرية أن تصل إليها في ظل هذه الكارثة الإنسانية الضخمة.

0: هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
1: هذا الخبر العاجل كانت تدوي مرة أخرى.
2: سلام مباشرة للمشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أسفل الشاشة.
3: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.

0: قالت قوات الحكومة اليمنية إن قواتها تخوض اشتباكات عنيفة في قطاع الكدحة غربية تعز.
1: الحوثيون يحاولون منذ أيام قطع الطريق الرابط ما بين مدينة تعز والمخا ومناطق الساحل الغربي بشكل عام.
2: من الواضح أن الحوثيين باغتوا الحكومة اليمنية، وبالتالي اختيارهم لهذه الجبهة كان مهم جدا.
3: بالنسبة لصنعاء أكدت القوات المسلحة بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي.
4: كيف يتطور الموقف على الأرض؟
5: تطورات متسارعة متلاحقة ومتصاعدة.
6: نحن نتحدث عن هجوم من اتجاهين، من هذا الاتجاه ومن هذا الاتجاه حول تعز.
7: هذه أشبه بالتسخين الأولي لعملية أكبر ربما تأتي قريبا.
8: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب. هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.

0: الثامنة صباحا بتوقيت مكة المكرمة، هذه ساعة جديدة ضمن تغطية الجزيرة المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن وللتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وفي غزة. ما كنتم حياكم الله. آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يعد هناك قلق على بلاده بشأن امتلاك إيران أسلحة نووية لأن قدراتها في هذا المجال دمرت. وكان ترامب قد قال في وقت سابق إنه يتوقع أن يجري المفاوضون الأمريكيون مزيدا من المحادثات مع إيران هذا الأسبوع. وأضاف الرئيس الأمريكي لموقع أكسيوس أن الإيرانيين يريدون إبرام اتفاق لكنه ليس الاتفاق الذي يرغب فيه، وأكد أنه يفكر دائما في استئناف الضربات على إيران. في هذه الأثناء نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن الوسطاء القطريين يواصلون جهود الدبلوماسية المكوكية في محاولة للتوصل إلى اتفاق. إيرانيا قال وزير الخارجية عباس عراقجي لشبكة NBC إن بلاده مستعدة للتفاوض بقدر استعدادها لمواجهة أي عدوان حتى وإن وصل الأمر إلى حرب مدمرة. فيما يتعلق بالتطورات في اليمن، قالت القوات الحكومية اليمنية إنها نفذت أكثر من 750 عملية استهداف نوعية ضد أهداف للحوثيين خلال 72 ساعة. فيما يتعلق بالتطورات في الضفة الغربية، تتواصل اعتداءات المستوطنين إذ أحرقت مجموعة منهم مركبة في قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله وهاجمت أحد منازل القرية. وقال مراسل الجزيرة بأن مستوطنين أضرموا النار في جرار زراعي خلال هجوم على قرية رأس كركر الواقعة في شمال غرب رام الله. أما في قطاع غزة فقد أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين، وذلك في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس خلال الليلة الماضية. مشاهدينا الكرام، مواضيع كثيرة نتابعها معكم بمزيد من التحديثات والتفاصيل. مستهلنا التوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في مضيق هرمز. من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم. مرحبا بكما أحمد هزيم، التصريحات الأحدث قادمة من واشنطن.
1: نعم محمد، الرئيس الأمريكي يرى أن ما ترغب به إيران من اتفاق ليس هو على تفصيل المطالب الأمريكية، وبذلك لن يقبل به، وأنه لم يستبعد استئناف الضربات العسكرية قريبا قبيل أو بعد انتخابات التجديد النصفي، وأنه رغم المحاولات الإيرانية للوصول إلى اتفاق إلا أنه لا يرى حتى اللحظة أن هذا الاتفاق يصب في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية. تصريحات كثيرة أدلى بها الرئيس الأمريكي سواء وهو على متن الطائرة أو لشبكة فوكس نيوز أو حتى أثناء هبوطه في مطار أندروز في ولاية ميريلاند، لكن هذه التصريحات في غالبها محمد مكرر. التفاؤل الذي بعثه خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وحتى حديثه وتصريحاته أثناء لقائه بقادة دول الخليج ودول عربية أخرى من أن هناك صفقة واحتمال وأن المحادثات مع الجانب الإيراني إيجابية، هذا التفاؤل الآن بات محل شك هنا في الداخل الأمريكي، خصوصا بعدما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين ومسؤولين في منطقة الشرق الأوسط بأن الفجوة لا تزال كبيرة بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي، وأن إيران مصرة على أن تقدم واشنطن أولا بعض التنازلات حتى تفي هي أو تدخل في مفاوضات جادة مع الجانب الأمريكي لإنهاء هذه الحرب، بينما الولايات المتحدة تعتبر أن إيران خسرت أوراق القوة لديها وخسرت ورقة مضيق هرمز حين قامت الولايات المتحدة بتشغيل وتأمين خطي عبور في المضيق، وأن هذين الخطين ينقلان عشرات الملايين من براميل النفط وكميات كبيرة من الغاز حسب تصريحات المسؤولين الأمريكيين، وأن هذه الورقة لم تعد بيد الجانب الإيراني، وأن الولايات المتحدة لا تريد حتى العودة إلى مذكرة التفاهم والبنود التي فيها، لأن الرئيس ترامب بات يرى أن هذه البنود كانت تصب في غالبها لمصلحة إيران، وأنه يريد اتفاقا من نوع آخر يتضمن في بدايته التفاوض ونقاط تفاهم على البرنامج النووي الإيراني الذي كان مؤجلا في مذكرة التفاهم. حتى اللحظة ما يتم نقله عبر الوسطاء بين الجانبين، وكما قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو، أنها أفكار ورسائل وليس التفاوض. هناك جهود من قبل الوسطاء لتقريب وجهات النظر، هناك ثقة لدى الطرفين من أنه في الموقف الأقوى تجاه هذه المسألة. بعض المسؤولين الذين تحدثوا إلى وول ستريت جورنال يقولون أنهم لمسوا لدى الجانب الإيراني ثقة تامة على قدرته على الصمود أمام الضغوط الاقتصادية والمالية والحصار البحري الأمريكي، أو حتى توجيه ضربات عسكرية. وهذا ما قاله صراحة وزير الخارجية الإيراني عراقشي في مقابلة مع إحدى شبكات الأخبار الأمريكية، أن إيران مستعدة للخيارين، العسكري أو حتى الضغط الاقتصادي أو حتى التفاوض. لكن الجانب الأمريكي بات الآن يرى أن لديه اليد الطولة، هو يسير ناقلات وسفن شحن عبر مضيق هرمز ويؤمن حركتها وملاحتها. يعبر هذا المضيق يوميا العشرات من براميل النفط، تقريبا 22 مليون برميل عبروا خلال الساعات 24 الماضية. الرئيس الأمريكي أيضا قال أن إيران خسرت جميع أوراق الضغط لديها وأوراق التفاوض، عليها أن تلبي المطالب الأمريكية. هناك تعويل من قبل الولايات المتحدة ووزارة الخزانة تحديدا على أن عملية المنبوذ الاقتصادي والحصار البحري والحصار المالي والتجاري على إيران ستؤدي في النهاية إلى ضغوط اقتصادية على صانع القرار في طهران، تدفعه إلى تقديم مزيد من التنازلات وتلبية المطالب الأمريكية. إلا أن هذه العملية ستحتاج وقتا أطول لكي تؤدي النتائج المرجوة أمريكيا. محمد،
0: شكرا. أحمد هزيمة من واشنطن. عمر هواش، نحدث معك التصريحات الإيرانية لعل الأبرز حتى اللحظة مما علم ما قيل على لسان عباس عراقشي فيما يتعلق بإمكانية التفاوض أو مواصلة أو مجابهة أي حرب حتى لو كانت مدمرة.
2: نعم، بالفعل عباس عراقشي وزير الخارجية الإيرانية في لقاء من نيويورك كان يشرح كيف تمت العملية التفاوضية الأخيرة مع الأمريكيين عبر الوسيط القطري، مضيفا أن إيران يوم الثلاثاء الماضي قدمت مقترحاتها للجانب الأمريكي وأنها لا تزال بانتظار الرد الرسمي الذي قد يأتيها عبر الوسيط القطري أيضا. لكنه شدد في هذا اللقاء على أن إيران مستعدة للتفاوض قدر استعدادها لمواجهة أي حرب جديدة ولو حتى كانت حربا مدمرة، أو حتى وفق الترجمة الفارسية لو كانت حرب نهاية العالم بحسب تعبيره. الإيرانيون يؤكدون على أنهم مستعدون للتفاوض بطبيعة الحال، لكن ليس بأي ثمن. طهران تطالب بأن فتح مضيق هرمز لن يفتح إلا قبل تنفيذ الشروط الإيرانية التي قدمت إلى الجانب الأمريكي، وتؤكد أنه لن يفتح المضيق قبل تحقيق هذه الشروط، وهي باتت معروفة متمثلة برفع الحصار، إعادة رفع العقوبات، إعادة الأموال الإيرانية المجمدة، إنهاء كافة العمليات العسكرية والتهديدات على الجبهة الإيرانية والجبهة اللبنانية. وهذه الشروط هي ضمن ما جاء في مذكرة التفاهم. الرئيس الإيراني مسعود بزكيان ليلة أمس خلال اجتماع للحكومة قال إن إيران لا تريد أكثر مما تم التوقيع عليه والالتزامات التي نفذتها واشنطن خلال الأيام الأولى لتوقيع مذكرة التفاهم، وأن هذه المطالب الإيرانية هي قانونية. وأضاف بزكيان أنه في حال نفذت واشنطن هذه المطالب الإيرانية فإنه لن يكون هناك أي نزاع أو صراع أو حرب جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية. لكن في حال لم تنفذ واشنطن تلك الشروط فقال بزكيان أن طهران لن تتراجع، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى خلق حالة من الانقسام الداخلي في البلاد لأجل استغلال ذلك لانتزاع أي تنازلات إيرانية، وهذا ما رفضه الرئيس مسعود بزكيان داعيا الداخل الإيراني إلى الوحدة. لكن محمد، ما لاحظناه بعد الرفض الأمريكي الذي صدر على لسان الرئيس ترامب للمقترحات الإيرانية، كان هناك تصعيد واضح في مضيق هرمز خلال الساعات الماضية، وهذا يمكن القول أنه يأتي في إطار إثبات إيران أنها لا تزال تملك ورقة المضيق على الرغم من التصريحات الأمريكية التي تقول دائما أن واشنطن باتت قادرة على تمرير السفن وأن النفط يتدفق بشكل كبير من مضيق هرمز. ما حدث في مضيق هرمز وفق ما ذكرت وكالة أنباء فارس ليلة أمس، كان هناك إطلاق لصواريخ كروز في مضيق هرمز، وهذه الصواريخ عادة تطلق تجاه سفن توصف بالمخالفة. كذلك وكالة فارس تحدثت ظهيرة يوم أمس عن أنه تم إطلاق صواريخ كروز ومسيرات في المناطق من جنوب إيران تجاه الممر الجنوبي الإيراني، الممر الجنوبي العماني عفوا، في مضيق هرمز الذي تمر منه كما تقول واشنطن السفن في المضيق. فضلا عن ذلك، خلال الليلتين الماضيتين كما ذكرت أيضا وكالة أنباء فارس، فإن الحرس الثوري الإيراني كان قد استهدف 19 سفينة في المضيق وصفتها بالمخالفة. والحرس الثوري الإيراني يوم أمس أيضا رسميا أعلن عن استيلائه على غواصة أمريكية ذكية مسيرة وصفها بالمتطورة، وقال إنها كانت تمارس عمليات التجسس في مضيق هرمز لأجل العثور على الألغام، مشددا على أن المضيق مغلق وأن أي محاولة للمرور عبر المضيق سواء غواصات أمريكية، سفن عسكرية أو حتى سفن تجارية مخالفة فإنها سوف تكون غير آمنة. وهذا بطبيعة الحال يشير إلى محاولة الإيرانيين القول إنهم لا يزالون يسيطرون على المضيق وأن هذه الورقة لا تزال قوية وبيدهم. وما يصدر عادة عن الولايات المتحدة الأمريكية من أن النفط يتدفق، هنا الإيرانيون ينفوه بشكل قاطع ويقولون أن ما يحدث على أرض الواقع في المضيق يتعارض مع ما يأتي من تصريحات أمريكية. عسكريا أيضا، في ظل هذا الرفض الأمريكي للمقترحات الجديدة، طهران على لسان الجيش الإيراني قالت أنها مستعدة لصد أي عدوان وأنها تتحسب لأي عمل عسكري جديد أمريكي، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تعيش ظروفا سيئة في المنطقة بحسب ما قال المتحدث باسم الجيش الإيراني.
0: شكرا عمر هواش مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. ومن طهران محمد رسولي الخبير في العلاقات الدولية، ومن واشنطن الدكتور ريتشارد وايتس خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويك ستراد، ومن عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. مرحبا بكم دكتور ريتشارد. دونالد ترامب عاد للحديث بقوة وبكثرة عن البرنامج النووي الإيراني، ويقول بأنه هو المربع الأول ومنه الانطلاقة في أي مفاوضات. لماذا؟
3: جزء من هذا يعود إلى أن الرئيس الإيراني ظهر على فوكس نيوز وهي المحطة التي يشاهدها ترامب، وتحدث عن أن إيران كانت مستعدة للتخلص من مخزوناتها المتعلقة باليورانيوم عالي التخصيب، وأدلى بتصريحات أخرى أيضا. إذن أعتقد أن هذا ذكر الرئيس ترامب بأهمية هذه القضية، وهذا يعني أيضا أن الولايات المتحدة قد تكون مستعدة للتنازل بشأن بعض القضايا الأخرى التي أشار إليها الرئيس الإيراني ووزير الخارجية الإيراني، أي إعادة الأصول المالية لإيران والسماح للصادرات الإيرانية من النفط أن تستمر، وهذان ربما هما السببان المباشران لذلك.
0: سيد محمد، هل استقبلت إيران رسالة أمريكية مفادها أن مضيق هرمز لم يعد بتلك الأهمية؟
3: الإيرانيون يسيطرون الآن على مضيق هرمز حاليا، وما يفهمونه من رسالة ترامب أو من الإدارة الأمريكية بشكل عام هو خلق سردية في الإعلام بشأن المضيق، ومن وجهة النظر الإيرانية فإنهم ينظرون إلى هذا بأنه يهدف إلى تهدئة الأسواق العالمية بالنسبة للنفط والغاز وأنه ليس بيد إيران. ولكن لدينا بيانات من السفن التي تعبر المضيق والتي عبرت هذا المضيق، إذا نرى من خلال ذلك أن هذه السردية لم تنجح وأن الوضع في الميدان يختلف عما يقوله الرئيس ترامب بتكرار بأن مضيق هرمز هو مفتوحا، هو مفتوح، وذلك لتهدئة الأسواق المتعلقة بالنفط والغاز قبيل الانتخابات الأمريكية.
0: أشرت إلى البيانات سيد محمد، ولكن في الجهة المقابلة هناك بيانات من مواقع متخصصة في متابعة حركة السفن وتلك القادمة من الولايات المتحدة التي تقول بأن الوضع تغير في مضيق هرمز، بأن هناك مئات الآلاف من البراميل التي تنطلق عبر المضيق بحماية من البحرية الأمريكية. أيضا دونالد ترامب رفض المقترح الإيراني المتعلق بفتح المضيق 7 أيام، وهو ربما نفس المقترح الذي كان قد يعجبه في وقت سابق عندما كان الضغط الإيراني واضحا على المضيق. هل كل هذه المؤشرات لا تكفي لترى إيران بأن ورقة هرمز لم تعد بتلك أو بذلك اللمعان؟
3: خلافا لذلك، أعتقد أنه إذا ما نظرنا إلى المقترح من الجانب الإيراني والذي قدمه الوفد الإيراني للأمريكان يظهر بأن هناك مستوى من الثقة في الميدان بأن إيران الآن متقدمة بالنسبة للمكتسبات في المنطقة، والآن مضيقان، الآن أحدهما تحت سيطرة إيران والآخر بيد حليف إقليمي، إذن فهذان يشكلان ضغوطا هائلة على سوق النفط. إذن فالإيرانيون بالتالي كانوا يشيرون إلى هذه الحقائق وأنها حقائق من الميدان، والولايات المتحدة حاولت أن تشير إلى قضايا أخرى كالبرنامج النووي بغية إعادته إلى طاولة المفاوضات، ولكن إلى الآن رأينا أن الإيرانيين يحاولون جعل مضيق هرمز أمرا جوهريا ومركزيا في أي مفاوضات مستقبلية، وهذا يأتي لأن الإيرانيين قاموا بالسيطرة على المضيق بقوة. إذن فالسردية الإيرانية الآن هي أكثر وضوحا عندما يتعلق الأمر بالحديث عن المضيق نفسه.
0: دكتور حسن، ثمة تضارب في السرديات من اليوم الأول، ولكن بناء على الوقائع الجديدة هل تعتقد بأن الكفة صارت في اتجاه معين أكثر ميلانا؟
4: نعم محمد، ورقة مضيق هرمز أنا في ظني أن هناك تآكل في هذه الورقة، ربما السردية الأمريكية ليست دقيقة تماما، كما أن أيضا السردية الإيرانية حول المضيق ليست دقيقة تماما. هناك نفط يمر وهذا ثابت، وهناك بيانات مستقلة بمعنى لا يعني لا تخرج أو تصدر عن الولايات المتحدة تتحدث عن ملايين البراميل خرجت في هذه الفترة، فبالتالي قدرة إيران على السيطرة الكاملة على مضيق هرمز في محل شك بعد أن قامت الولايات المتحدة الأمريكية بضرب السواحل وضرب أيضا الرادارات ومناطق الرصد التي كانت تستخدمها إيران لتعطيل الملاحة في مضيق هرمز. فبالتالي الظروف الميدانية تغيرت، من هنا تغيرت النبرة الأمريكية، تغيرت الشروط الأمريكية، تغيرت رفض ترامب للمقترح الإيراني مرتبط بما يراه أن إيران لم تعد تمتلك الأوراق وأنها تبالغ في استخدام ما تعتقد بأن أوراق قوة. فبالتالي هذا صحيح، لكن أيضا الصحيح أن سيطرة الولايات المتحدة على المضيق ليست مطلقة، ولا تعني بأن إيران لا يمكن أن تعود مرة ثانية لتعطيل الملاحة. وبالتالي أيضا خروج هذه السفن والناقلات بحماية أمريكية هو أمر مكلف جدا بالنسبة للولايات المتحدة، ولا يمكن له أن يكون مستداما إن لم يكن ذلك في سياق اتفاق. فبالتالي علينا أن نأخذ كل هذه المؤشرات بعين الاعتبار. هناك سردية أمريكية تقترب من الواقع، هناك أيضا سردية إيرانية، الهدف هو التمسك بورقة مضيق هرمز لأنها بالنسبة لهم هي رافعة جيوسياسية لانتزاع تنازلات من الولايات المتحدة.
0: طيب، وبالتالي دكتور ريتشارد، إذا نظرنا في تطور المطالب الأمريكية منذ بداية الحرب في 28 من شباط، هل تعتقد بأن حديث ترامب حاليا بكثرة عن موضوع البرنامج النووي يعيدنا إلى المربع الأول، خاصة أنه في تصريح حديث يقول بأن الولايات المتحدة دمرت كل المقدرات النووية الإيرانية ولا يجب للولايات المتحدة أن تقلق من البرنامج النووي الآن، كيف يمكن فهم هذا التطور في المطلب الأمريكي؟
3: الرئيس ترامب كان يقول إن الولايات المتحدة قامت بتدمير البرنامج النووي الإيراني، وقال هذا في هذه المدة التي حدثت فيها هذه الهجمات، وهو تحدث أيضا عن آلية لمنع إيران من تطوير برنامجها لكي لا يعود بذات القوة التي كان عليها في السابق. إذن فالولايات المتحدة تريد إبقاء الأمور على حالها الآن، وأن لا تبتعد عن وضعها الحالي في إطار اتفاقية محتملة في المستقبل بشأن برنامج إيران النووي.
0: طيب، هذه الاتفاقية، يقول ترامب بأن الإيرانيين يريدون التفاوض ولكن ليس كما يريده هو، ما الذي يريده تحديدا؟
3: المقترح الإيراني الذي تم إرساله من قبل وزير الخارجية هذا الأسبوع كان يخدم مصالح إيران، وكان على الولايات المتحدة أن تقدم تنازلات في البداية مقابل الوعود الإيرانية أو الضمانات الإيرانية الغامضة، ولذلك كان على الولايات المتحدة بالتالي أن تسمح لإيران بالتعامل بالنفط مرة أخرى وأن تصدر النفط والإفراج عن أصولها، وإيران ستسمح بالحديث عن البرنامج النووي وأن تسمح للسفن بالعبور، والذي قلنا أنه أصلا جار الآن، وذلك لأن الولايات المتحدة قادرة على مساعدة بعض الصادرات الخليجية على العبور، لذلك هذا المقترح يبدو بأنه غير متوازن. أما إن كان متوازنا فأعتقد أن الولايات المتحدة ستقبله أكثر وأسرع.
0: سيد محمد، ما قبله ترامب في يونيو لن يقبله الآن، وقال بصريح العبارة بأن إيران تبالغ في أوراق التفاوض لديها. ما خيارات إيران لعقد اتفاق مع دونالد ترامب في ظل رؤيته هذا؟
3: أعتقد أن النقطة الأساسية هي قضية المصداقية. المصداقية في إطار العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران قد تضررت بسبب الحربين السابقتين، فالخيار الدبلوماسي الحالي هو أن تكون هناك عملية تسير فيها الأمور بالتدريج خطوة مقابل خطوة. إذن فالجانبان الآن يتعاملان مع هذه القضية المرتبطة بمن سيفي بجانبه من المعاهدة لكي تسير المفاوضات قدما. لذلك برأيي بالنسبة لأي عملية للاستمرار بنجاح فينبغي أن يكون هناك عملية تحقق تتم، ولكن المشكلة الآن هي أنه من الجانب الأمريكي ليس هناك حماسة للقيام بذلك، لأن بعض الأطراف في الإدارة الأمريكية الآن يعتقدون أن الحصار قد نجح بشكل عام، وإذا ما أبقوا عليه على الأقل إلى ما بعد الانتخابات النصفية فسوف يكون الوضع يخدم الأمريكان أكثر. وأعتقد أن النقاط الأساسية لن تتغير كثيرا، لأن الوقائع في الميدان لن تتغير أيضا في الأشهر القليلة القادمة ما لم يكن هناك مواجهة أخرى، وهذا برأيي لن يفضي إلى نتائج أفضل مما كان عليه الحال في الحربين السابقتين. إذن فالخيار الوحيد للبلدين ليس فقط إيران لوحدها هو أن يتابعا المفاوضات بعملية تحقق تتم، وأن يكون هناك التزام بهذه العملية والعمل على الترتيبات الصغيرة البسيطة بشأن من سوف يبدأ بتنفيذ تعهداته قبل الطرف الآخر.
0: دكتور حسن، الوسطاء القطريون يواصلون الجهود الدبلوماسية المكوكية، بهذا المصطلح نقل الخبر موقع أكسيوس، هل أضحت الآن مهمة الوسطاء أصعب؟
4: يعني الوسطاء هم يبذلون الجهود منذ البداية أستاذ محمد، لكن أيضا هناك يعني فجوتان، فجوة ثقة بنيوية بين الطرف الأمريكي والطرف الإيراني، وهذا لا يعني بأنه لا يمكن عقد اتفاق حتى في ظل وجود انعدام الثقة بين الطرفين. والفجوة الأخرى هي فجوة الشروط، بمعنى أن إيران تريد مقايضات، الولايات المتحدة الأمريكية تريد إملاء، هذا يصعب من دور الوسطاء. لكن أيضا الوسيط القطري أو الوسيط الخليجي بشكل عام لم يعد فقط وسيطا محايدا، هو وسيط متضرر من استمرار هذه المنازلة غير المنتهية بين إيران وبين الولايات المتحدة. لذلك الوسيط القطري ينقل أيضا هموم هذه المنطقة، بمعنى أن الاستقرار يجب أن يكون هدفا للجانبين الإيراني والأمريكي. يعني في ظن الخبرة القطرية هي عميقة في هذا المجال، وبالتالي يمكن لهم أن يقربوا من وجهات النظر. لكن أيضا الوقائع الميدانية المتغيرة، يعني الاتفاق المذكر التفاهم كان نتيجة إلى حد كبير جدا لصمود إيران وتفوقها، بمعنى أنه لم يسقط النظام ولم تتمكن الولايات المتحدة من ثني إرادة الإيرانيين. لكن الآن الوقائع متغيرة نوعا ما، النفط يخرج من مضيق هرمز، هناك انطباع لدى الولايات المتحدة الأمريكية بأنه ورقة المضيق لم تعد ورقة جيوسياسية يمكن لإيران أن تمارسها، فبالتالي هذا يعني يجعل الضغط أكثر على الوسطاء لإقناع إيران أكثر من الولايات المتحدة. ترامب يبدو مرتاحا الآن، لأنه يعرف بأن الانتخابات النصفية لن يفوز فيها الحزب الجمهوري، وأنه سيركز على ما يسمى بالتركة، فبالتالي لا يريد أي اتفاق، لا يريد العودة، وهو يعلن ذلك بأنه لا يريد العودة إلى مذكرة التفاهم. من هنا ربما هذا يصعب نوعا ما من عمل الوسطاء. لكن أيضا الوسيط كما قلت لك هو ستيك هولدر، بمعنى له مصلحة الآن، مصلحة وطنية ومصلحة إقليمية للتدخل بشكل أكثر حدة لتقريب وجهات النظر وربما إنضاج الظروف التي تسمح باتفاق قادم.
0: شكرا جزيلا لك من عمان الدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. شكرا من واشنطن الدكتور ريتشارد وايتس، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكي ستراد. أشكرك من طهران محمد رسولي، الخبير في العلاقات الدولية. بعد عام إذن من إعادة تفعيل العقوبات الأممية على إيران عبر آلية الزناد، تتسع حملة العقوبات الأمريكية لتشمل قطاعات وشبكات إيرانية جديدة. نتعرف على الفارق بين هذين المسارين العقابيين في هذا التقرير.
5: عام مضى على عودة عقوبات الأمم المتحدة إلى إيران. في 27 من سبتمبر 2025 اكتمل مسار ما يعرف بآلية الزناد، وأعيدت بموجبه عقوبات أممية كانت قد رفعت في إطار الاتفاق النووي لعام 2015. فالآلية وضعت ضمن ترتيبات الاتفاق النووي كضمانة تتيح إعادة العقوبات السابقة إذا اعتبر أن إيران أخلت بالتزاماتها النووية. وتتيح لأي دولة مشاركة في الاتفاق اختار مجلس الأمن بما تعتبره إخلالا إيرانيا جوهريا ليبدأ بعدها مسار أمده 30 يوما. فإذا لم يعتمد المجلس قرارا باستمرار رفع العقوبات تعود القيود السابقة تلقائيا دون الحاجة إلى قرار جديد يفرضها. وهكذا عادت 6 قرارات أممية بما تحمله من قيود مرتبطة بالتخصيب والبرنامج الصاروخي والتسلح وتجميد أصول وحظر سفر على أفراد وكيانات مدرجة. لكن هذه العقوبات الأممية تختلف عن العقوبات الأمريكية التي يتسع نطاقها اليوم. فالأولى أعادت منظومة قرارات سابقة لمجلس الأمن، بينما تفرض واشنطن عقوباتها وفق قوانينها وتوسع مخاطر العقوبات الثانوية لتشمل أيضا جهات خارج إيران تواصل التعامل معها. ومنذ 24 أغسطس أخذ هذا الضغط شكلاً أوسع مع إطلاق ما سمتها واشنطن عملية المنبوذ الاقتصادي، وهي حملة تستهدف شرايين الإيرادات وشبكات الالتفاف على العقوبات من النفط والشحن والتمويل إلى التكنولوجيا والطيران والأصول الرقمية، مع توسيع مخاطر العقوبات على الجهات التي تواصل تسهيل تعاملات إيران وفق واشنطن. قطاع الطيران الإيراني كان من أحدث أهداف الحملة الأمريكية. ففي 8 سبتمبر فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 36 هدفاً مرتبطاً بالمجال، بينها 27 شركة طيران إيرانية إلى جانب شركات ووسطاء أجانب ومسارات استخدمتها إيران للحصول على طائرات وتكنولوجيا حساسة بحسب الوزارة. مساران عقابيان مختلفان إذن في المصدر وآلية التطبيق، لكن ضغوطهما تتراكم فوق اقتصاد إيراني يعاني أصلاً من تراجع العملة وارتفاع الأسعار.
0: ننتقل الآن إلى مريم بالعالية التي ستصحبنا في فقرة سياق الحدث، ونناقش فيها تداعيات التصريحات الأمريكية والإيرانية الأخيرة على الواقع البحري في مضيق هرمز ومحيطه.
6: أهلاً بكم في سياق الحدث. إيران تتمسك بشروطها لفتح مضيق هرمز رغم رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحها بهذا الشأن، وشددت على لسان وزير خارجيتها على أنها لم تغلق يوما باب الدبلوماسية أو المفاوضات، لكنها في الوقت نفسه لن تتخلى عن حقوقها. هذه التصريحات الدبلوماسية رافقتها تحذيرات عسكرية إيرانية من احتمال شن الولايات المتحدة هجوما جديدا عليها، مؤكدة استعدادها للمواجهة. قال القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية إن طهران لن تقبل وضعا تكون فيه غير قادرة على التجارة بينما تستخدم قوى أجنبية الممرات المائية الاستراتيجية في المنطقة. في المقابل، وبعد ساعات من رفضه المقترح الإيراني، كشفت وسائل إعلام غربية أن ترامب عبر عن شكوكه على نحو غير معلن بأن إيران ستلبي مطالب واشنطن، وأبلغ موظفيه أنه يرى احتمال شن حملة قصف جديدة على طهران بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في نوفمبر تشرين الثاني المقبل. لاعبان رئيسيان في هذا الملف: الولايات المتحدة وإيران. تصريحات ومواقف متلاحقة لهذين اللاعبين، أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أحدث تصريحاته بأنه يفكر في استئناف الضربات ضد إيران باستمرار، وأن إيران بالغت في تقدير أوراق قوتها. أشار موقع أكسيوس نقلا عن ترامب توقعه إجراء مزيد من المفاوضات هذا الأسبوع مع إيران. وأضاف ترامب أن الجيش الأمريكي يسهل مرور كميات كبيرة من النفط عبر مضيق هرمز، وأن أكبر كمية من النفط منذ بدء الحرب في نهاية فبراير شباط الماضي عبرت المضيق خلال عطلة نهاية الأسبوع. أما وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت فصرح من جهته بأن عملية العزل الاقتصادي تنفذ على مراحل متسلسلة، وأن لديه الآن صلاحيات جديدة للعقوبات تشمل العملات المشفرة والطيران والنقل البحري. أضاف وزير الخزانة الأمريكي أن الولايات المتحدة ستتجاوز الصراع مع إيران وأسعار النفط ستنخفض كثيرا، مشيرا إلى أن الصين خفضت بشكل كبير مساعداتها لإيران. في المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران لا تزال تنتظر ردا رسميا عبر الوسطاء، وإنها تنتظر من واشنطن اتخاذ خطوات محددة قادرة على إنجازها في غضون 4 أيام أو 5، ثم في اليوم السادس تفتح التجارة. عراقجي شدد على أن إيران على أتم الاستعداد لاستئناف الحرب، وأنها ثابتة في وجه أي عدوان جديد حتى لو وصل الأمر إلى حرب دمار شاملة. على هذا الصعيد الدبلوماسي، أما على الصعيد العسكري فقد أعلن قائد الجيش الإيراني استعداد بلاده للتصدي لهجوم أمريكي جديد محتمل. وأضاف قائد الجيش الإيراني أنه إذا كانت ستسود حالة من انعدام الأمن في المنطقة فإن هذه الحالة ستشمل الجميع، داعيا دول الجوار ودول المنطقة لأن تأخذ بعين الاعتبار أن التعاون مع الولايات المتحدة لا يجلب الأمن حسب تعبيره. إذن هذه التصريحات الدبلوماسية والتحذيرات العسكرية المتبادلة تزامنت مع إعلان الحرس الثوري الإيراني الاستيلاء على غواصة مسيرة أمريكية في مضيق هرمز. التفاصيل وأبرز التطورات الميدانية نتابعها مع الزميل صهيب العصا على الشاشة التفاعلية. إليك صهيب.
7: شكرا مريم. بالفعل نحن لازلنا في خضم هذه الأزمة المتواصلة، لازلنا في خضم هذا الحديث المركز والدقيق، حديث بين الألغام إن صح التعبير، فيما يتعلق بمضيق هرمز، السيطرة الإيرانية، السيطرة الأمريكية، التنازع على تحريك السفن في هذه المنطقة، والأزمة الآن تطفو على سطح هذه المياه، ولكن أيضا في عمق هذه المياه الخليجية وتحديدا مياه مضيق هرمز. إذا ما تحدثنا عن الأزمة التي تحدث خلال الساعات القليلة الماضية، الإعلانات الإيرانية المتكررة فيما يتعلق بالقبض أو السيطرة على أجهزة استخبارات أو مغوصات تحت الماء مسيرة عن بعد للولايات المتحدة الأمريكية، الإيرانيون يقولون بأنهم سيطروا على إحدى هذه المسيرات المائية أو المغوصات البحرية المسيرة، سيطروا عليها اليوم. هذا الفيديو الذي نشره الحرس الثوري الإيراني خلال الساعات القليلة الماضية يظهر هذه الغواصة التي سنتعرف عليها بعد قليل. يقول الإيرانيون أنهم تمكنوا من السيطرة عليها، هذه تعتبر أحد أهم الأسلحة فيما يتعلق بأنظمة الاستخبارات والتجسس الأمريكية بطبيعة الحال. هذه الغواصة التي نتحدث عنها هي من نوع ريمز 600. هذه الصورة تظهر لنا بعض التفاصيل المهمة فيما يتعلق بريمس 600، عمقها يصل إلى حوالي 600 متر تحت سطح البحر، مهمتها قد تصل إلى 70 ساعة متواصلة، يتم فيها التحكم عن بعد، فيها نظام GPS للتحكم فيها عن بعد، بالإضافة إلى أن مهمتها الأساسية تكمن في الكشف عن الألغام، تحديد مواقع هذه الألغام، تصنيف هذه الألغام، وإرسال الأشارات والصور المحددة والدقيقة لهذه الألغام البحرية، بالإضافة إلى أنها تعمل بمسافة كبيرة، يمكنها أن تعمل مسافة كبيرة عن السفينة الأم، حتى إذا ما تم استهداف هذه الغواصة وتفجير حتى لا تتضرر السفينة الأم ولا يتضرر البحارون على متن السفينة الأم. وتعتبر هذه الغواصة يمكن حجمها يصل إلى حوالي 3 إلى 4 أمتار، وأهميتها أنها تكمن في أنها عين استخبارية تحت الماء. على ما يبدو الولايات المتحدة الأمريكية تسعى من خلال هذه الغواصات واستخدامها لأمرين أساسيين. الأمر الأول الاستخبارات والتجسس على ما يقوم به الإيرانيون في مياه مضيق هرمز، والأمر الثاني هو الوصول إلى أكبر كمية ممكنة من الألغام البحرية، لأنها تعمل ضمن برنامج مكافحة الألغام. هذه الغواصة ليست الأولى من نوعها التي يسيطر عليها الإيرانيون، سيطروا أيضا على الغواصة دايف إلدي التي تم السيطرة عليها والإعلان من قبل الإيرانيين في 8 من سبتمبر، أي قبل حوالي أسبوعين من الآن. أيضا وظيفتها الأساسية أنها نظام استخبارات. هذه الغواصة أكبر، أكثر أهمية، أكثر تعقيدا من غواصة ريموس التي تم السيطرة عليها اليوم. هذه تم السيطرة عليها في 8 سبتمبر، يمكن القول بأنها نظام استخباراتي تحت الماء، وظيفتها مثل ريموس ولكن بطريقة أوسع وأوسع النطاق في كشف الألغام ومكافحة الألغام، ولكنها تصل إلى عمق، تغوص إلى عمق يصل إلى 6000 متر تحت الأرض، بمعنى تحت مستوى سطح البحر. هذا مقارنة بريموس هي تقريبا 10 أضعاف العمق، ويمكنها السير لمدة 10 أيام مقارنة في ريموس التي تسير أو تعمل لمدة 70 ساعة، هذه تصل إلى 10 أيام، ويمكنها أيضا حمل مواد قابلة للتبديل، بمعنى أنها يمكنها تغيير نوعية الحمولة التي من الممكن أن تحملها. بكل الأحوال إذا ما عدنا للمنطقة على الخريطة، نحن لازلنا أمام أزمة شد الحبل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران فيما يتعلق بمسارات العبور في مضيق هرمز، المسارات التي يتمسك فيها الإيرانيون ويقولون بأنه لن يسمح لأحد بمغادرة أو التحرك خارج نطاق المسار الأزرق، المسار الإيراني ذهابا وإيابا، وهو القريب إلى السواحل الإيرانية. هذا المسار الذي أصبح متعارف عليه باسم المسار الشمالي، ولن يسمح بالعبور واستخدام المسار الجنوبي المحاذي للسواحل العمانية، ولا يسمح أيضا باستخدام هذا المسار الأوسط أو المسار الدولي المتعارف عليه سابقا، لأنه يعتقد بأن إيران لغمت عمليا كل هذه المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية من ناحيتها تقول بأنها لا تزال تسيطر على أجزاء مضيق هرمز، ولا تزال قادرة على ملاحقة أو مرافقة السفن ذهابا وإيابا. لذلك يتكرر الحديث من قبل الولايات المتحدة الأمريكية رئيس دونالد ترامب تحديدا على قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على تسيير السفن وتسيير وإخراج النفط من المنطقة الخليجية عبر مضيق هرمز. ولكن بطبيعة الحال لكل روايته، الآن نحن نتحدث عن ضغط في الميدان وضغط في السياسة وضغط في الرواية بكل تفاصيلها، كما هو الحال بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. مريم،
6: شكرا لك صهيب. ونتعمق في هذا الملف مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك دكتور الزويري. تصريحات ترامب الأخيرة لموقع أكسيوس، ما الذي حملته من جديد في التوجه الأمريكي في التعامل مع إيران الآن؟
8: والحقيقة ما من جديد، هو عبارة عن تأكيد على ما هو مؤكد سابقا، أن الرئيس الأمريكي أميل إلى التصعيد. هو يعترف ويقر بأن الولايات المتحدة استطاعت أن تحقق نوعا من الاختراق بفعل قدرتها العسكرية. هناك مقارنة رقمية بسيطة، كنا نصدر عبر المضيق 20 مليون برميل يوميا قبل 28 فبراير، آخر الأرقام تقول أن معدل انسياب النفط من خلال المضيق وصل 13 مليون، أي أكثر من حوالي 60%. هذه حقيقة رقمية مهمة للرئيس ترامب أن يقول أن المضيق ليس بيد إيران، وبالتالي لا يمكن لإيران أن تتحدث عن مفاوضات بناء على المضيق، وبالتالي هو يريد أن يسحب ورقة المضيق من إيران بالكامل. المسألة الثانية باعتقادي، هو يعتقد أن سياسة المنبوذ الاقتصادي تضرب إيران في مقتل، وبأنها تؤثر على إيران وتؤثر على النظام، وبالتالي لماذا لا يستمر فيها. ثم المسألة الثالثة أنه يعتقد أن لا تأثير على هذه ما يحدث على الانتخابات النصفية، وأن بإمكانه في مرحلة معينة أن يعود للحرب في الوقت الذي يريده، أو قائد لا يعود لها وينهي الحرب وفق ما كان يصرح به.
6: إذا كان ترامب يرى إيران هكذا، يعني أنه يعتبرها في موقع ضعف، لماذا إذن يعتقد بأن المفاوضين سيجرون المزيد من المحادثات هذا الأسبوع؟ لماذا الاستمرار في التفاوض إذن؟
8: هذا هو الرئيس الأمريكي. هناك مقولة في السياسة الأمريكية: If you cannot convince them, confuse them. إذا لم تكن قادرا على إقناعهم فاجعلهم في حيرة مطلقة. هذا هو الرئيس الأمريكي، هو يترك العالم جميعه في حالة من الحيرة، لأن ذلك يعتقد أنه يؤثر على الأسواق من جهة، وكما أنه يجعله غير قابل للتنبؤ في سياساته. هذا جزء من كما يقول الكاركتر، شخصيته كرئيس، وبالتالي هو يتحدث عن المفاوض تفاوض مستمر، لأنه يعرف أن هذا يهم حلفائه في المنطقة، يهم الصين، يهم روسيا. هو لا يريد أن يلقي بأوراق علاقاته وعلاقات أمريكا بخلال هذه الحرب، يريد أن يقول أنه لا زال منخرطا في التفاوض لكنه وفق شروطه وفق ما يريد.
6: اللاعب الآخر إيران، كيف يبدو في هذه المعادلة الآن؟ هو الذي قدم مقترحا قبل أيام رفضه ترامب، وما زال ينتظر ردا رسميا كما قال عرقجي من الوسطاء، كيف يبدو في هذه المعادلة؟
8: إيران عمليا هي كما يقال في يعني منحصرة في مثلث واضح، وهو عبارة عن ما تريد اقتصاديا وما تريد من إنهاء التهديد، ثم أنها تريد نوعا من كما يقال خصومها أو حلفائها في المنطقة أن تؤمن حلفائها في المنطقة بشكل عام. هذه مطالبها لم تتغير، تريد استعادة لأموالها، تريد رفع العقوبات، تريد بيع نفطها، وبالتالي هي تتحدث عن شروط ما من شروط غير ذلك. كل ما تريد إيران الآن وما تستطيع أن تحصل عليه ليس أكثر من أن ترفع العقوبات، ولا تحديدا الحصار البحري، لأن الرئيس الأمريكي ببساطة مريم وصل الآن إلى قناعة بأنه يمكنه أن يفرض كثير من الضغوط على إيران. إيران لا تمتلك عمليا أن تفرض قواعد اللعبة إلا باستثناء ورقة واحدة الآن بيدها، وهي أن تفعل ورقة باب المندب. والآن هذا الورقة يجري عمليا فصلها عن مضيق هرمز عبر مسارين مختلفين، مسار التحالف مكة الدفاعي والمسار الآخر وهو انخراط الولايات المتحدة في محادثات.
6: فمن كلامك دكتور زويري أن ما يقوله ترامب أو هذه القناعة التي يعبر عنها ترامب بأن إيران قدمت مقترحا لأنها تضررت بشدة اقتصاديا هو واقعي؟
8: بالضبط، هو يعتقد أن هذا الاقتراح من واقع الضعف ومن واقع تأثير العقوبات الاقتصادية ومن واقع أساسي أن المضيق لم يعد في يدها، لم تعد تسيطر على المضيق، هو غير وضع المضيق ليس كما كان عليه قبل حرب 13 يوما.
6: بالتالي المهمة على الوسطاء الآن كيف تبدو، لأن مسؤولا أمريكيا قال لأكسيوس أن الوسطاء القطريين ما زالوا في مسار الجهود الدبلوماسية المكوكية كما وصفها، هل المهمة أصعب هذه المرة؟
8: لا شك مريم، في المحصلة مريم الوسطاء القطريون والباكستانيون وكذلك الصينيون ثم الروس اليوم كلهم يريدون شيئا واحدا، يريدون عملية انسيابية لاستخدام مضيق هرمز. هذا الواقع الموجود الآن غير قابل للاستمرار، غير قابل لأن ينعش اقتصادا عالميا، لذلك الوسطاء يريدوا أن يعيدوا المسألة إلى ما كانت عليه قبل 28 من فبراير، لذلك يركزوا جهودهم على هذا الانفراج.
6: الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك على المشاركة. وبهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
0: وننتقل بكم إلى التطورات في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية وإنها نفذت أكثر من 750 عملية نوعية ضد أهداف الحوثيين وذلك خلال 72 ساعة.
9: الناطق باسم القوات الحكومية ماجد النزيلي أكد أن القوات الحكومية نفذت 756 عملية ضد الحوثيين في عدة جبهات وفي عدة محافظات. تنوعت تلك العمليات بين الطيران الحربي والطيران المسير والقصف المدفعي والمواجهات المباشرة، وقال إن تلك العمليات أسفرت عن إصابة ومقتل 2316 من الحوثيين، بالإضافة إلى أربعة خبراء من الإيرانيين كما قال البيان عن الناطق العسكري ماجد النزيلي. أيضا هنا في محور تعز أكدت قيادة محور تعز أن هناك 5 غارات جوية شنت على الحوثيين على معسكر لهم في شرق المدينة في مفرق ماوية، وقالت إن هناك قتلى وجرحى خلال تلك الغارات. أيضا كان الجيش قد أكد أنه صد هجوما للحوثيين في منطقة العنين بمديرية جبل حبشي غربية تعز، وأيضا كان قد صد هجوما للحوثيين في بني بكاري في جبل حبشي أيضا غربي تعز. هذا في الجانب الميداني. في الجانب السياسي ما زالت هناك تداعيات لما قاله رئيس مجلس القيادة السياسي ما يتعلق بالتعبئة العامة والنفير العام، وكان محمود الصبيحي عضو مجلس القيادة الرئاسي قد زار المواقع والجبهات في الصبيحة وكهبوب وأكد على ضرورة الجاهزية والتلاحم وأيضا وحدة الصف بين القوات الحكومية.
0: في الضفة الغربية تتواصل اعتداءات المستوطنين، حيث أحرقت مجموعة منهم مركبة في قرية دير أبو مشعل في شمال غرب رام الله، كما هاجمت أحد منازل القرية. وأضاف مراسل الجزيرة أن المستوطنين أضرموا النار في جرار زراعي خلال هجوم على قرية رأس كركر الواقعة شمال غرب رام الله. أما في القدس فأفاد مراسل الجزيرة بأن المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بينما أغلق الاحتلال الحرم الإبراهيمي في الخليل أمام الفلسطينيين حتى مساء الأربعاء، وذلك بسبب العيادية اليهودية. من رام الله تنضم إلينا مراسلة الجزيرة ثروة شقرة. مرحبا ثروة، نتابع معك بالتفصيل كل هذه التطورات في الضفة الغربية، ونستهل ذلك لو سمحت بالمسجد الأقصى المبارك.
10: بالفعل في صباح هذا اليوم واصلت مجموعات من المستوطنين محمد اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، وأظهرت مقاطع فيديو نشرها المستوطنون قيامهم بأداء صلوات تلمودية وطقوس تلمودية. ونذكر بأن دائرة الأوقاف الإسلامية كانت قد أفادت بأن أكثر من 1500 مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى في الساعات الماضية يوم أمس، وبالتالي من المتوقع أن تتواصل هذه الاقتحامات والانتهاكات كما وصف حفظتها دائرة الأوقاف ومحافظة القدس الخطيرة بحق المسجد الأقصى وانتهاك للوضع القائم. نذكر أن المستوطنين يوم أمس أدخلوا ما يعرف بالقرابين النباتية وقاموا بتوزيعها على المقتحمين، ودانت حقيقة جهات عربية وفلسطينية عدة هذه الانتهاكات والاقتحامات المتواصلة بحق المسجد الأقصى المبارك. بالتوازي هناك إغلاق مستمر للمسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل ومواصلة اقتحام المستوطنين للمسجد الإبراهيمي ومنع المواطنين الفلسطينيين حتى من التحرك في فناء منازلهم في المناطق الواقعة بالقرب من الحرم الإبراهيمي، هذا فيما يتعلق بالمقدسات الإسلامية حقيقة محمد. ولكن هناك مشاهد مستمرة، اعتداءات متواصلة سواء كان ذلك من قبل المستوطنين أو حتى قوات الاحتلال أو الاثنين معا. نبدأ باعتداءات المستوطنين التي تواصلت بما يتمثل بحرق ممتلكات المواطنين الفلسطينيين. فجر هذا اليوم قام مستوطنون بحرق جرار زراعي في قرية راس كركر غربي مدينة رام الله، خطوا شعارات عنصرية في قرية دير أبو مشعل القريبة أيضا في غرب مدينة رام الله. قام المستوطنون بحرق مركبة، محاولة اقتحام منزل، الاعتداء على ممتلكات المواطنين ومحاولة الاعتداء على مواطن وفق ما فهمنا من مصادر محلية. لوثوا الجدران بشعارات عنصرية ولكن كتبوا كالتالي: عيد سعيد من اليهود الفرحين وندعو إلى الانتقام. هذا ما كتبوه على جدران منازل بيوت الفلسطينيين. يقول الفلسطينيون إن المستوطنين في أعيادهم وفي غير أعيادهم يقومون بالاعتداء على ممتلكات المواطنين الفلسطينيين وترهيبهم ومواصلة هذه الاعتداءات. يستفيق الفلسطينيون عادة حقيقة محمد على مشاهد الحرق والدمار والاستيطان الرعوي كما يجري الآن في قرى عدة في مدينة رام الله كقرية المغير، التي يواصل المستوطنون في هذه الأثناء الانتشار في أراضي المواطنين الفلسطينيين. وجه آخر لهذه الاعتداءات هو ما جرى في بلدة سنجل بشمال مدينة رام الله، حيث قام مستوطنون بسرقة محاصيل الزيتون. وهنا عندما نتحدث عن محاصيل الزيتون، أنت تعلم أن هذا موسم الرزق الوحيد لربما للكثير من المواطنين الفلسطينيين، مستهدف قبل أن يبدأ هذا الموسم، سواء كان ذلك من قبل قوات الاحتلال التي لا تزال تجرف أراضي المواطنين الفلسطينيين وتقتلع أشجار عمرها يزيد حقيقة عن مئات السنين، هي أشجار معمرة، أو تلك الاعتداءات التي يشنها المستوطنون من حيث الاعتداءات على المحاصيل الزراعية وسرقة المعدات الزراعية. أما فيما يتعلق بالاقتحامات التي شنتها ولا تزال قوات الاحتلال في مناطق الضفة الغربية، تركزت في قرية كفو الحارس بقضاء مدينة سلفيت، حيث اقتحم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال وسط القرية أدوا صلوات تلمودية، أمر انعكس أيضا على بلدة السموع جنوبي مدينة الخليل التي اقتحمها مستوطنون. نعم. وتم تأجيل الدوام المدرسي بسبب الأوضاع الأمنية المتوترة في المنطقة. محمد
0: ثروة شقرة، كنت معنا من رام الله، شكرا جزيلا لك. في قطاع غزة، حذر مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي والجراحة التخصصية بمدينة غزة من احتمال توقف خدمات أساسية، وذلك بسبب شح الوقود والزيوت اللازمة لتشغيل مولدات الكهرباء.
11: لا تعكس هذه الابتسامة مخاوف مجدي من تأثر الرعاية التي يتلقاها داخل مستشفى الوفاء بغزة إذا توقفت مولدات الكهرباء عن العمل. فهذا المسن يحتاج إلى متابعة دورية وفحوصات تعتمد على أجهزة طبية كهربائية، ما يجعل استمرار عمل المولدات جزءا من استمرارية علاجه ورعايته.
12: أنا أرجو أنه كل شيء يكون على ما يرام، السولار يدخله والزيوت وكل شيء، لأنه إحنا بحاجة إلى هذه الأشياء، وإلا إحنا بتتوقف حياتنا هنا.
11: ولا يقتصر القلق على كبار السن، فهنا أيضا جرحى يعتمدون على التأهيل الطبي للتكيف مع إصاباتهم. أيمن تعرض للبتر ويتلقى العلاج والتأهيل في المستشفى، ويخشى أن يؤدي توقف الخدمات إلى انقطاع رحلة علاج لا بديل عنها.
13: كثير مرافق هنا حتتقف، يعني حتى بتتكلم على مستوى العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي حيتأثر بشكل شديد، وهذه البرامج من أشد الاحتياج، يعني الشباب الجرحى من أشد الاحتياج والنزلاء الموجودين في المستشفى هنا.
11: أمام هذه الحالات يعمل القائمون على المستشفى لإبقاء خدماته، لكن جزءا أساسيا منها يعتمد على المولدات كقاعة التأهيل الطبي وغرفة العمليات التي توقفت تماما عن العمل.
14: أطلقنا في مستشفى الوفاة للتأهيل الطبي والجراحة تخصصية نداء استغاثة عاجل من أجل الإسراع بتوفير الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية، حيث نواجه في المستشفى عجز في الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء، ونواجه أزمة أخرى في صعوبة وصول الموظفين إلى المستشفى.
11: ومشكلة الإمدادات ليست حصرا على مستشفى الوفاة، إذ تواجه 13 مؤسسة طبية أهلية وسبع نقاط صحية خطر الخروج عن الخدمة بعد إبلاغها بتوقف إمدادات الوقود التي توفرها مؤسسات دولية. هذه المولدات قد تتوقف بالكامل خلال أيام قليلة بسبب تراجع إمدادات الوقود ونقص الزيوت اللازمة لتشغيلها، ما يهدد بانقطاع الخدمات الصحية عن آلاف المرضى داخل قطاع غزة. غازي العلول، الجزيرة، مدينة غزة.
0: في بريطانيا أعلنت الشرطة فرض طوق أمني في منطقة قاعدة فيرفورد الجوية الأمريكية الواقعة في مقاطعة جلوسترشير، مؤكدة أن الوضع تحت السيطرة. وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت حالة طوارئ كبرى في القاعدة.

0: شن ضرباتها ضد إيران، حيث أعلنت الشرطة البريطانية غير بعيد عن هذه القاعدة عن حادث أمني كبير، وتم اعتقال 5 أشخاص للاشتباه في تورطهم في التحضير لعمل إرهابي، كما تم إجلاء 85 منزلا محيطا بهذه القاعدة العسكرية في شكل احترازي حسب الشرطة البريطانية، التي قالت أيضا بأنه تم ضرب طوق أمني حول 3 سيارات فان. تم الإبلاغ عن أنها كانت تتجه في الساعات الأولى من صباح الأحد باتجاه هذه القاعدة العسكرية. بالنسبة لشرطة مكافحة الإرهاب التي تقود هذه العمليات وهذه التحقيقات في هذه الحادثة، تقول بأنها لا تستبعد أي شيء، وأنها يعتقد بأنها تقوم أيضا بالبحث فيما إذا كان لإيران يد في هذا الحادث، لا سيما وأن إيران كانت قد حذرت بأنها ستستهدف جميع القواعد العسكرية التي يتم استخدامها من قبل الولايات المتحدة من أجل شن ضربات على طهران.
1: شكرا على متابعة هذه الساعة، تغطية الجزيرة مستمرة على رأس الساعة المقبلة.
2: بين التهدئة والتصعيد،
3: مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران،
4: مو ناس تهديد نترسين ناس
2: مفاوضات.
5: هناك تأكيد في طهران على التمسك بالدبلوماسية.
6: الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية.
2: ترقب،
7: الطرفان ينتظران إشارات
8: في محاولات جادة لتقريب وجهات النظر.
2: تحليل يقرأ ما بين السطور.
9: ما الذي يعطل إعلان ذلك الاتفاق؟
10: هي قضية تشكيكية،
11: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسي.
2: المشهد كاملا أولا بأول.
12: هل هذه المرة مختلفة؟

عقب إعلان الجيش السوداني إحكام سيطرته على الطريق الرابط ما بين مدينة الأبيض وأمدرمان، نحن فريق الجزيرة نخوض الآن أول رحلة في هذا المحور. على امتداد هذا الطريق دارت معارك عنيفة ولا تزال آثارها ماثلة للعيان على جانبيه. وصلنا الآن إلى مدينة بارا. الخراب والدمار طال كل شيء تقريبا، كما يبدو بصورة واضحة آثار القصف المنتشرة

0: في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.
1: الماء هو شريان الحياة، ولكن في المجتمعات المهمشة وفي مناطق الصراعات يعرض الماء الملوث حياة ملايين العائلات للخطر والمرض. معاً نصل بالماء الآمن النظيف للمجتمعات الأكثر حاجة. أنت أملهم الآن. تبرعي.

أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن وللتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وغزة. في آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يعد هناك قلق على بلاده بشأن امتلاك إيران أسلحة نووية لأن قدراتها في هذا المجال دمرت. وكان ترامب قال في وقت سابق إنه يتوقع أن يجري المفاوضون الأمريكيون مزيدا من المحادثات مع إيران هذا الأسبوع. وأضاف الرئيس الأمريكي لموقع أكسيوس أن الإيرانيين يريدون إبرام اتفاق لكنه ليس الاتفاق الذي يرغب فيه، وأكد أنه يفكر دائما في استئناف الضربات على إيران. في هذه الأثناء نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله

0: إن الوسطاء القطريين يواصلون جهود الدبلوماسية المكوكية في محاولة للتوصل إلى اتفاق. إيرانيا قال وزير الخارجية عباس عراقجي لشبكة NBC إن بلاده مستعدة للتفاوض بقدر استعدادها لمواجهة أي عدوان حتى وإن وصل الأمر إلى حرب مدمرة. وفي اليمن قالت القوات الحكومية اليمنية إنها نفذت أكثر من 750 عملية استهداف نوعية ضد أهداف للحوثيين خلال 72 ساعة. في الضفة الغربية أفاد مراسل الجزيرة بأن مستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال. من جهة أخرى قال مراسل الجزيرة إن الاحتلال أغلق الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل أمام الفلسطينيين حتى مساء الأربعاء بسبب الأعياد اليهودية. وفي قطاع غزة أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة طفلة في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس وفي منطقة الفالوجة شمالية غزة. البداية إذن من الضفة الغربية، حيث أفاد مراسل الجزيرة بأن مستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال. ومن جهة أخرى قال مراسل الجزيرة إن الاحتلال أغلق الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل أمام الفلسطينيين حتى مساء الأربعاء بسبب الأعياد اليهودية. هذه الصور مباشرة تصلنا من مدينة القدس حيث تجري هذه الاقتحامات المتسارعة والتي تتكرر خلال الأيام الأخيرة. أشار مراسلنا إذن كما ذكرنا في هذا التقديم إلى أن مستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى وأن شرطة الاحتلال تقوم بحمايتهم. والحرم الإبراهيمي كما تابعنا خلال الأيام الماضية يواجه حالة إغلاق أمام الفلسطينيين لعدة أيام ومنع رفع الأذان فيه كما تابعنا خلال أيام سابقة، وما زال هذا الوضع مستمرا. إغلاق الحرم الإبراهيمي وفق ما نقل مراسل الجزيرة سيستمر حتى مساء يوم الأربعاء، وذلك لتزامنه مع الأعياد اليهودية التي تشهد تصعيدا في عموم مناطق الضفة الغربية وإغلاقات واقتحامات واعتداءات وتقطيع أوصال الضفة، وما يعانيه الفلسطينيون دائما من صعوبة التنقل ما بين منطقة ومنطقة. هذه الصور التي نتابعها الآن وردتنا قبل قليل لمستوطنين بعد اقتحامهم المسجد الأقصى وهم يؤدون طقوسهم الدينية كما نشاهد. يتوقع أن يستمر هذا المشهد أو مشاهد مماثلة لأيام تتزامن مع الاحتفالات بالأعياد اليهودية. إذن نتابع خلال هذه التغطية مزيدا من التفاصيل في سياق هذه الساعة وخلال الساعات المقبلة أيضا مع مراسلين من الضفة الغربية. الآن إلى التوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في مضيق هرمز ينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش ومن واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم. أبدأ معك عمر في طهران لنرصد معك مجمل المواقف الإيرانية خلال الساعات الأخيرة.
1: نعم جعفر، آخر المواقف صدرت عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال لقائه مع شبكة NBC الأمريكية، حيث دافع عن المقترح الإيراني الذي قدمه عبر الوسيط القطري إلى الولايات المتحدة الأمريكية الثلاثاء الماضي في نيويورك، وقال إن هذا المقترح من شأنه أن يعيد الوضع إلى طبيعته في مضيق هرمز وكافة المنطقة، وأشار إلى أن إيران لم تطلب أي شيء جديد وأن ما قدمته هو ملخص لما جاء في مذكرة التفاهم التي وقعت عليها واشنطن والتزمت بها لفترة تصل إلى 3 أسابيع قبل أن تتنصل من تلك الالتزامات وفق تعبير عراقجي. يقول عراقجي أن إيران لن تقوم بفتح المضيق قبل تنفيذ تلك الشروط المتمثلة برفع الحصار، رفع العقوبات التي أبرمت ضد إيران بعد مذكرة التفاهم، وحصولها على الأموال المجمدة، ورفع كافة أشكال التهديد على جبهة إيران والجبهة اللبنانية. أيضا يقول عراقجي أن إيران جاءت إلى نيويورك ليس لأجل الحرب والصراع، إنما لأجل صناعة السلام، راميا الكرة في الملعب الأمريكي. ويضيف عراقجي بأن طهران مستعدة للتفاوض بقدر استعدادها لمواجهة أي عدوان جديد، ولو حتى أدى ذلك إلى حرب مدمرة بحسب تعبيره. كذلك الرئيس الإيراني مسعود بوزكيان ليلة أمس في اجتماع الحكومة قال إن إيران لجأت مرة أخرى إلى الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم من أن واشنطن هاجمتها أكثر من مرة، وبعد كل مفاوضات جرت بين الطرفين في إشارة إلى الحرب 12 يوما وحرب 40 يوما وموجة التصعيد التي تلت التوقيع على مذكرة التفاهم. وقال إن هدف إيران ذلك هو أن تثبت للعالم خلال تواجدها في نيويورك وأمام المجتمع الدولي بأنها تسعى إلى الحوار، على عكس الولايات المتحدة الأمريكية بحسب تعبيره، مشيرا أيضا إلى أن واشنطن تسعى إلى خلق حالة من الانقسام الداخلي في إيران عبر الضغوط الاقتصادية، مشددا على ضرورة وحدة الصف الإيراني لمواجهة هذه الضغوط الأمريكية. كذلك وكالة أنباء إيرنا الرسمية نفت أن تكون هناك حاليا أي مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية سواء مباشرة أو غير مباشرة، نافية ما أورده موقع أكسيوس خلال اليوم الماضي. وأضافت الوكالة أن وزير الخارجية عباس عراقجي سوف يغادر نيويورك يوم الثلاثاء، أي يوم غد هنا بالتوقيت المحلي، وبالتالي لن يكون هناك أي تواصل مع الأمريكيين باستثناء ما تنتظره طهران، وهو الرد الأمريكي بشكل رسمي على مقترحاتها الأخيرة، تأمل أن يصلها عبر الوسيط القطري الذي هو كان قد نقل المقترح الإيراني للجانب الأمريكي. بعد هذا الانخفاض في حدة العمل الدبلوماسي وتصعيد اللهجة الأمريكية، لا سيما لهجة الرئيس دونالد ترامب يوم أمس حول الحرب ضد إيران ورفضه المقترح الأمريكي، شهدنا تطورات في مضيق هرمز. نتحدث مساء أمس وفق ما ذكرته وكالة أنباء فارس بأنه تم إطلاق صواريخ كروز من المناطق الجنوبية الإيرانية باتجاه مضيق هرمز. كذلك ظهيرة يوم أمس تحدثت الوكالة نفسها عن إطلاق صواريخ كروز ومسيرات من المناطق الجنوبية الإيرانية باتجاه الممر الجنوبي في مضيق هرمز، وهو الممر العماني. فضلا عن ذلك ذكرت وكالة فارس بأنه خلال اليومين الماضيين تم استهداف 19 سفينة مخالفة في مضيق هرمز، وهذا عدد كبير قياسي خلال يومين، استهداف 19 سفينة. وهذه تبدو محاولة إيرانية لإثبات أن ورقة المضيق لا تزال لامعة وقوية وبيدها. فضلا عن ذلك الحرس الثوري الإيراني أعلن بشكل رسمي عن أنه استولى على مسيرة أمريكية، غواصة مسيرة جديدة متطورة وصفها بالذكية، وقال إنها كانت تمارس العمل التجسسي في مضيق هرمز بهدف الحصول على معلومات حول التحركات الإيرانية ومواقع زرع الألغام المحتملة في المضيق. وفي ذات البيان قال الحرس الثوري إنه سوف يواجه أي تحركات سواء استخباراتية أو عسكرية أو تجارية مدنية في مضيق هرمز تتعارض مع القوانين الإيرانية، مشددا على أن المضيق مغلق وأن إيران سوف تواجه أي تحركات مخالفة. قبل قليل أيضا قائد أركان الجيش الإيراني حبيب الله سياري قال إن السيطرة في مضيق هرمز هي سيطرة تامة للجانب الإيراني. أيضا ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة صباح هذا اليوم بعثت رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الدورة الحالية لمجلس الأمن للاحتجاج على التصريحات القادمة من الرئيس الأمريكي ترامب بالتهديد بعمل عسكري، وصفة ذلك بأنه أمر غير قانوني. لذلك جعفر يمكن القول إن لهجة الحراك الدبلوماسي قد انخفضت، وهناك تصعيد في مضيق هرمز في التصريحات العسكرية لا سيما على الجانب الإيراني.
0: من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، شكرا جزيلا لك. إلى واشنطن الآن ومراسلنا أحمد هزيم. أحمد، تصريحات جديدة للرئيس الأمريكي عن الملف النووي أيضا بالإضافة إلى مضيق هرمز، دعنا في سياقها.
2: نعم جعفر، أبدأ من حيث انتهى الزميل عمر بالقول من أن الدبلوماسية تفقد شيئا فشيئا ريادتها، ونعود مرة أخرى للحديث عن خيارات أخرى غير الخيار أو المسار الدبلوماسي. الرئيس الأمريكي تحدث من أن إيران ترغب بالوصول إلى صفقة أو اتفاق، لكنه ليس الاتفاق الذي يرضي الولايات المتحدة الأمريكية ولن يقبل به، وأنه يفكر حتى اللحظة في أن يشن مزيد من الضربات العسكرية باتجاه إيران دون أن يحدد موعدا أو شكلا لهذه الضربات. لكن ما يتم تناقله أمريكيا من أن المساعي الدبلوماسية التي بعثت إلى شيء من التفاؤل على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدأت تنحسر ولم تحقق النتائج المرجوة، رغم أن الرئيس الأمريكي تحدث أن محادثات مقبلة جاري التحضير إليها. ما تم تبادله من أفكار ورسائل حسب ما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين وآخرين في منطقة الشرق الأوسط من أن الجانبين مصران على التمسك بموقفيهما. إيران تريد أولا من الولايات المتحدة أن تقدم بعض التنازلات حتى تنخرط بشكل جدي في مفاوضات لإنهاء هذه الحرب، والتنازلات بالنسبة للجانب الإيراني تتعلق إما برفع الحصار البحري أو بالإفراج عن بعض الأموال المجمدة أو أي إجراء أمريكي يخفف من حدة العقوبات المفروضة على إيران وحدة الحصار المالي والتجاري المفروض عليها. بين الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن إيران وحسب الرئيس الأمريكي قد فقدت الكثير من أوراق التفاوض لديها، خصوصا بعد أن قامت القيادة المركزية الأمريكية بفتح جزئي لمضيق هرمز وبدأت تسيير وتأمين حركة الملاحة فيه، والمسؤولين الأمريكيين يتحدثون عن عشرات الملايين من البراميل النفطي وحتى من كميات كبيرة من الغاز تعبر المضيق باتجاه أسواق الطاقة العالمية، وأنها فقدت هذه القوة التفاوضية وعليها الآن أن تلبي المطالب الأمريكية. وحتى بعض المصادر تشير إلى أن الرئيس الأمريكي لا يريد حتى العودة إلى مذكرة التفاهم وبنودها، إنما يريد اتفاقا يلبي المطالب الأمريكية أكثر ويشمل منذ البداية اتفاقا حول البرنامج النووي الإيراني.
0: أشكرك جزيلا من واشنطن أحمد هزيم مراسل الجزيرة. نعود الآن إلى ملف الضفة الغربية والتطورات التي أشرنا إليها في مستهل هذه الساعة. مستوطنون اقتحموا باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال. نتابع الوضع من هناك الآن كما تشاهدون في هذه الصور المباشرة. أعداد كبيرة من المستوطنين يتوافدون على المسجد الأقصى ويقتحمون باحاته في هذا اليوم الذي يتزامن مع أيام الأعياد اليهودية والإجراءات الإسرائيلية المتصاعدة، من بينها طبعا إغلاق الحرم الإبراهيمي الذي أشرنا إليه آنفا. التطورات في الضفة الغربية سنرصدها الآن مع مراسلتنا من رام الله ثروة شقرة. ثروة، ما الذي يجري حتى هذه اللحظة؟ ضعينا في صورة المشهد هذا الصباح.
3: نبدأ بما يجري في هذه الأثناء جعفر في باحات المسجد الأقصى الذي يواصل المستوطنون انتهاك حرمته في ثالث أيام عيد العرش. نذكر بأن اليوم الثاني للعيد اقتحم أكثر من 1500 مستوطن باحات المسجد الأقصى المبارك وقاموا بجملة حقيقة من الانتهاكات كما وصفتها دائرة الأوقاف الإسلامية ومحافظة القدس، من بينها إدخال ما يعرف بالقرابين النباتية، ويتمثل ذلك انتهاك صارخ للوضع القائم في باحات المسجد الأقصى التابع لدائرة الأوقاف الإسلامية بمساحته الكاملة والمطلقة والتي تصل إلى 144 دنم. وتقول دائرة الأوقاف الإسلامية إن المسجد الأقصى بجميع مرافقه هو ملك خالص للمسلمين، ولكن حقيقة تتصاعد هذه الاعتداءات وتتكرر حتى في هذا الصباح، حيث أعلنت محافظة القدس قبل ثوان قليلة بأن مستوطنين بدأوا بأداء طقوس دينية من بينها ما يعرف بالانبطاح حقيقة على الأرض والسجود الملحمي هكذا يسميه المستوطنون في باحات المسجد الأقصى. وبالتالي نتحدث عن أعداد متصاعدة ومرتفعة، سواء كان ذلك في الأعياد أو حتى بدون الأعياد هناك اقتحامات لا تتوقف لباحات المسجد الأقصى المبارك. دعني أشير إلى جملة حقيقة من ما كانت تعرضه مرارا وتكرارا محافظة القدس حول هذه الاعتداءات التي التي تقوم بها مجموعات كبيرة من المستوطنين بقيادة وزراء في الحكومة وحتى بقيادة حاخامات ومؤسسات تعرف بجبل الهيكل. هذه المؤسسات والمنظمات الاستيطانية التي تقود هذه الاقتحامات لباحات المسجد الأقصى المبارك، يترافق ذلك بحماية مطلقة من قوات الشرطة الإسرائيلية جعفر، ويترافق ذلك مع انتهاكات تمارس بحق الفلسطينيين، من بينها ما يعرف بالإبعاد. قوات الاحتلال الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية كانت قد أبعدت المئات من المواطنين المقدسيين والفلسطينيين ومن داخل الخط الأخضر عن باحات المسجد الأقصى المبارك، كانت قد أبعدت المرابطين والمرابطات الذين يبقون داخل باحات المسجد الأقصى لتوثيق اعتداءات المستوطنين، كانت قد أبعدتهم على مدار الأشهر الماضية. نحن نتحدث عن آلاف المستوطنين الذين اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك في الشهر الماضي، وهذه الإحصائية وفقا لمحافظة القدس تتزايد في ظل الدعم المطلق لاقتحام المسجد الأقصى المبارك. كان هناك تصريحات حقيقة من نواب في الكنيسة الإسرائيلي سمعنا إليها عدة مرات تدعو بأن يكون هناك حق لليهود بالصلاة داخل المسجد الأقصى المبارك، وإن لم يمنح هذا الحق لليهود لا يجب على المسلمين أن يتمتعوا بهذا الحق الذي يصفه الفلسطينيون بأنه حق مكبل حقيقة قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي تسيطر على مدينة القدس بشكل كامل، أيضا تتواجد بشكل كامل على أبواب المسجد الأقصى المبارك، تتحكم بحركة المواطنين الفلسطينيين والمواطنين من داخل الخط الأخضر، تدخل أعداد قليلة، وبالتالي تصاعدت هذه الاعتداءات داخل المسجد الأقصى المبارك عدة مرات، والتي تترافق مع دعوات من وزراء على رأسهم وزير الأمن القومي الذي كان دائما جعفر يقف أمام قبة الصخرة المشرفة يرفع العلم الإسرائيلي ويتحدث أن المسجد الأقصى أو ما يسموه بالحرم القدسي هار هبايت باللغة العبرية هو حق لي أو يحق الآن للمستوطنين بالصلاة فيه في أي وقت. وبالتالي هذه التصريحات وهذه الانتهاكات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك هي حصلت وتحصل دائما على إدانات واسعة من الفلسطينيين والمجتمع العربي. حقيقة كانت الأردن قد دانت يوم أمس هذه الانتهاكات المتواصلة بحق المسجد الأقصى، لم تقف هذه الاعتداءات عند حدود المسجد الأقصى المبارك، إنما طالت الحرم الإبراهيمي أيضا في مدينة الخليل الذي تغلقه قوات الاحتلال أمام المسلمين بحجة الأعياد وعيد العرش تحديدا الأعياد اليهودية، وأيضا يترافق ذلك مع منع للتجول أحيانا كثيرة في محيط الحرم، تقييد حركة المواطنين الفلسطينيين، انتهاكات متواصلة من المستوطنين وأدائهم طقوسا تلمودية. تقول حقيقة الرئاسة الفلسطينية في عديد من بياناتها أن هناك صراع تحاول سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحويله إلى صراع ديني بدل أن يكون صراع سياسي، والسيطرة على هذه الأماكن الدينية على رأسها المسجد الأقصى المبارك وكل هذه الانتهاكات المتواصلة. بطبيعة الحال الاقتحامات تستمر كما تعلم جعفر لفترتين، الصباحية والمسائية، ومن المتوقع أن تصدر أعداد للمقتحمين من قبل دائرة الأوقاف الإسلامية وأيضا محافظة القدس التي تتابع الوضع عن كثب فيما يتعلق بهذه الاعتداءات والاقتحامات المتواصلة. هذا مشهد واحد من مشاهد عدة شهدتها الضفة الغربية والقدس المحتلة في الساعات الماضية، ونذكر بأنه حقيقة وإن كان هناك استخدام الأعياد اليهودية كحجة لهذه الانتهاكات، ولكنها وفقا لوجهة نظر الفلسطينيين غير مرتبطة بمناسبات دينية. اعتداءات المستوطنين لا تتوقف بوجود أعياد أو بغير ذلك كما جرى في بلدات غرب مدينة رام الله، حيث هاجم مستوطنون منازل وممتلكات المواطنين الفلسطينيين، أحرقوا جرار زراعي في بلدة رأس كركر غربي مدينة رام الله، وأحرقوا مركبة واعتدوا على منزل وحاولوا الاعتداء على صاحبه في قرية دير أبو مشعل أيضا غرب مدينة رام الله. ماذا خطوا على الجدران؟ خطوا على الجدران عيد سعيد من اليهود الفرحين ودعوا للانتقام، هذا ما تركوه وراءهم بعد أن لوثوا جدران منازل المواطنين الفلسطينيين جعفر. وبالتالي يرى الفلسطينيون أن المستوطنين في أعيادهم وفي أيامهم العادية ينتقمون من المواطنين الفلسطينيين على ذنب لم يقترفوه، هكذا يرى الفلسطينيون في هذه الاعتداءات ومشاهد الحرق التي لا تتوقف حقيقة في الضفة الغربية. هذا واحد أيضا من الاعتداءات في بلدة كفر الحارس في مدينة سلفيت، أيضا اقتحم مستوطنون وسط القرية لزيارة موقع أثري أدوا بجانبه طقوسا دينية بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي الإسرائيلي الأمر مماثل لما جرى في بلدة السموع جنوبي مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية التي اقتحمها مستوطنون برفقة قوات وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى تعطيل الدوام المدرسي لطلبة المدارس بسبب الأوضاع الأمنية والاقتحام المستمر من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال. أما الاقتحامات الأخرى التي تتمثل باعتقال ومداهمة منازل المواطنين الفلسطينيين فهي لا تتوقف. في ساعات الفجر الأولى اقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق جنوب الضفة الغربية في الخليل بيت لحم، في مدينة رام الله سجلت اقتحامات في محافظة البيرة تحديدا حي إم الشرايط، بالإضافة إلى اقتحام مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة وبلدة بدو أيضا شمالي القدس المحتلة. كان هناك اقتحامات لعديد من بلدات مدينة جنين من بينها بلدة قباطية، بالإضافة إلى بلدات في مدينة نابلس قلقيلية وبلدة طمون جنوبي مدينة طوباس التي داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة منازل في هذه البلدة وقامت بالانسحاب من هذه البلدة في ساعات الصباح الباكر. جعفر،
0: شكرا جزيلا لك من رام الله مراسلة الجزيرة ثروة شقرة. مع هذه المشاهد نبقى وينضم إلينا من رام الله صلاح خواجة مدير مكتب هيئة المقاومة الجدار والاستيطان بوسط الضفة الغربية والخبير في شؤون الاستيطان. مرحبا بك سيد صلاح، هل ما نشاهده اليوم في المسجد الأقصى هي سلوكات إسرائيلية اعتيادية في مثل هذه المناسبات، أم أن درجة التصعيد الإسرائيلية مختلفة هذه المرة؟
4: بالتأكيد ما يجري على كل في كل المناطق الضفة الفلسطينية وتحديدا ما يجري في القدس والأقصى المبارك هو تصعيد إضافي لما كان خلال السنوات والعقود الماضية، سواء كان في محاولات الاحتلال لفرض وقائع جديدة على الأقصى المبارك بالتقسيم الزماني والمكاني ومصادرة أوسع ما يمكن من المساحات المحيطة في المسجد الأقصى، ولكن اليوم تجري في إطار عملية فرض وقائع جديدة للتهويد والسيطرة على الأماكن المقدسة في مناطق الضفة وخصوصا في القدس وتحديدا الأقصى المبارك، وبالتالي كل ما قام به مجموعات الاستيطان والمجموعات الاستيطانية في عمليات الاقتحام المستمرة في ما يسمى بعيد العرش ومحاولة المجموعات بشكل متسلسل الاقتحام يكون على مدار الساعة واللحظة ويمنع الوصول المصلين المسلمين الدخول إلى الأقصى المبارك، كلها كانت في إطار إجراء فرض وقائع جديدة لعملية التهويد للأماكن المقدسة. كما ذكرتم في التقرير وذكرت زميلة ثروت، هذا لن ينطبق فقط على منطقة القدس بل في كل مناطق الضفة بما فيها الحرم الإبراهيمي وقبر يوسف ومناطق أثرية تم اقتحامها من خلال مجموعات استيطانية في مناطق الضفة. التصعيد الجديد في الضفة الفلسطينية هو يعود لسياسة يتبناها سموتريش وبدعم من نتنياهو وبتحالف مع بن غفير في مناطق الضفة، الذي لا يعتبر أن هناك أي وجود بأي كيانية فلسطينية في الأراضي المحتلة، وهو يؤمن بأن هناك خطة تبناها في عام 2018 تعرف بخطة الحسم، الذي يعتبر أن الضفة الفلسطينية هي أراضي يهودا والسامرة ويجب أن يحرر يهودا والسامرة من المناطق من الفلسطينيين، وبالتالي كل الإجراءات والتصعيد الأخير يأتي في إطار خطة ممنهجة ومنظمة، جزء منها في عملية الإعلان عن وحدات استيطانية وخاصة مشروع A1 وعدد كبير من الوحدات التي أعلن عنها، إضافة إلى مضاعفة البؤر الرعوية الاستيطانية والمستوطنات في الضفة، وبالأرقام منذ عام 67 حتى عام 22 كان بالمعدل العام سنويا يتم بناء 7 مستوطنات، اليوم في أقل من 4 سنوات تم الاعتراف ب 108 مستعمرات ومستوطنات في الضفة وبناء 365 بؤرة رعوية في الضفة الفلسطينية، وبالتالي هناك تطور خطير من حيث عدد المستوطنات وواقع الاستيطان وطبيعة هذه البؤر التي تنتشر في مناطق الضفة، جزء منها في مناطق باء وجزء آخر في مناطق قريبة ومحادية لمناطق ألف، وبالتالي هم لا يعترفوا اليوم حتى.
0: سيد صلاح، من المهم أيضا أن نتوقف عند هذه التطورات في المسجد الأقصى، بالإضافة إلى الحديث الذي كنت تشير إليه عن البؤر الاستيطانية، أود أن أسأل إلى أي مدى ساهمت الاقتحامات التي كان يقودها وزراء متطرفون في الحكومة للمسجد الأقصى سابقا، إلى أي مدى ساهمت في مضاعفة أعداد المستوطنين الذين باتوا يشاركون في اقتحامات باحات المسجد الأقصى؟
4: ساهمت أولا أن هم الوزراء يقودوا عملية الاقتحام. كان في السابق حين يكون عملية الاقتحام كانت من مجموعات في تعمل في ومؤسسات تقوم بعمليات تجنيد مستوطنين من مناطق مختلفة لاقتحام الأقصى، ولكن كانت عبارة عن مجموعات صغيرة، ومن ثم تطورت هذه الإمكانية من خلال دعم المؤسسات. وبالمناسبة هناك 43 مؤسسة من ضمنها رجابيم الذي تعتبر ميزانيتها بالمليارات الدولارات، وهذا يعتبر أكثر من موازنة حكومة قائمة في ليس فقط في الأراضي الفلسطينية أو في منطقة الشرق الأوسط، تسخر لعمليات التهويل وفرض الوقائع واتخاذ إجراءات قانونية في عملية التشريد والتهجير القسري في محيط المسجد الأقصى، وتجنيد مزيد من المتطوعين الإسرائيليين لاقتحام المسجد الأقصى. ولكن حينما يكون بعد حكومة نتنياهو بن غفير وسموتريش في مقدمة عملية الاقتحام إما أعضاء كنيسة أو أعضاء في الوزارة، هذا يأخذ البعد السياسي الداعم لعمليات التهويد وفرض التقسيم الزماني والمكاني، وحتى اتخاذ إجراءات بمنع الفلسطينيين بالدخول إلى باحة المسجد الأقصى والتشديد على البوابات الرئيسية السبعة للمسجد الأقصى من خلال فرض وقائع ومنع الدخول باختراق لنشطاء فلسطينيين، وحتى موظفين في داخل الأقصى أخذ قرار من منعهم دخول المسجد الأقصى والاعتداء عليهم. وبالتالي نحن أمام موجة قد تكون الأكثر إرهاب وممارسة الإجرام لمقدساتنا وقدسية المكان، لأنهم يعتبروا بأن الصراع الرئيسي هو لمكانة فلسطين بتاريخها بعروبتها بقدسيتها في ظل الواقع القامع لمدار العقود الماضية. ونذكر أن كان منذ عام 67 وفي أول مشروع في أول يتبناه ويعرف بمشروع عملية قتل حلم الشعب الفلسطيني في الدولة، كان أول عملية تهويد هو حرق المسجد الأقصى. وبالتالي هذا ليس جديد أن تقوم دولة الاحتلال بعملية التصعيد، ولكن هي تحاول أن تستفيد من الواقع الجديد في ظل الدعم الرسمي من الحكومة وجمعيات الاستيطان، ووضع كل الإمكانيات لعملية التهجير الجماعي الفردي والجماعي للفلسطينيين حتى في محيط المسجد الأقصى. بالتالي هذا الاستهداف استهداف ممنهج منظم يقاد من أعلى مستوى سياسي ومدعوم من الحكومة، وهناك تخصص موازنات حتى من الحكومة إضافة إلى 43 جمعية استيطانية تعمل في منطقة القدس.
0: وأنت تتحدث الآن، ما تزال الصورة أمامنا لمزيد من المستوطنين وهم يقدمون إلى المسجد الأقصى، ما يدل على أن الأعداد كبيرة وكبيرة جدا. إلى أي مدى ما نشاهده الآن يؤكد بأن التقسيم الزماني والمكاني بات أمرا واقعا، ومسألة التهويد أيضا داخل المسجد الأقصى باتت أمرا قريبا جدا؟
4: نحن نعتبر خلال السنوات الماضية كانت عملية الاقتحام هي في محيط المسجد الأقصى، ولكن بدأ الاحتلال يصعد بعملية الاقتحامات الشهرية ومن ثم الأسبوعية. اليوم هناك على مدار الساعة هناك عمليات اقتحام، وحتى أحيانا أثناء أداء صلاة المسلمين في داخل المسجد الأقصى. هذه الطريقة التي بدأت تنتهج في محيط الأقصى المبارك وباحات الأقصى المبارك هي جزء في نظرنا كفلسطينية محاولة تقسيم الزمان والمكاني، ولكن اليوم الخطة هناك خطة هجومية للتهويد للأماكن المقدسة، وجزء من المجموعات الإسلامية تطالب بعملية الهدم وحرق المسجد الأقصى وإنهاء أي وجود مقدسات الإسلامية وحتى المسيحية. وبالتالي الاعتداء ليس فقط هو على المسجد الأقصى وحتى على الأماكن المقدسة للمسيحيين، والكل يشهد عمليات الاعتداء على رجال الدين المسيحيين أثناء تواجدهم في مناطق الكنيسة المسيحية، وهذا يعتبر التصعيد ضد كل ما هو فلسطيني وعربي وبتراثنا وبتاريخنا وبمقدساتنا. عملية التصعيد من حيث الأعداد هي لفرض وقائع جديدة. الأولى أن هناك عمليات وقرارات تفرض على من يستطيع ومن يحق له الدخول إلى المسجد الأقصى من الأعمار الشابة يحرم بالكامل، تحت عمر ال 35 الآن لم يستطيع أي فلسطيني الدخول والصلاة في الأقصى، خصوصا أثناء عملية الاقتحام، إضافة إلى قرارات الإبعاد. هناك ما يقارب أكثر من 70 عملية إبعاد لنشطاء خلال الأسبوع الماضي من الفلسطينيين بعدم الدخول أو الوصول إلى المسجد الأقصى. التصعيد الجديد وخاصة خلال اليومين الأخيرين كانت مجموعات الاستيطان على البوابات الرئيسية.

0: الأقصى المبارك، وبدأت بعمليات منع حتى التواجد العربي أو الفلسطيني في البوابات الرأسية، وهذا تمدد للبلدة القديمة، بمعنى السيطرة الكامل ليس فقط على المقدسات وحتى على البلدة القديمة في القدس، وفي إطار خطة التهويل الذي جرت سواء كان بعمليات هدم جماعي لحي البستان، 83 بيت اليوم مهدد بالكامل بعمليات الهدم، أكثر من حوالي 30% تم الهدم لحي البستان وتحويل هذا الحي التاريخي إلى متنزهات عامة، إضافة إلى باب العمود بمكانته وتاريخه وعروبته. هناك اليوم القطار الخفيف وعملية التغيير في معالم باب العمود الذي يعتبر له مكانة ليس فقط تاريخية بل وتراثية ومكانة اجتماعية، كان المقدسيين وحتى كل مناطق الضفة حينما يذهبوا يعتبروا أنها أهم المناطق التي يمكن أن تكون فيها حضور وجلسات عائلية أو اجتماعية أمام مدخل الباب الرئيسي أو باب ما يربط باب العمود. هذا التصعيد لإغلاق بعض البوابات بالكامل واعتبارها مناطق عسكرية لن يستطيع الدخول أو الخروج منها سواء كانوا كمصلين أو كفلسطينيين أو حتى من يسكن في البلدة القديمة، كل هذه الإجراءات تأتي نعم. في إطار خطة التهجير والضغط على مزيد من عملية التهجير الفلسطينيين في البلدة القديمة. نعم
1: سيد صلاح الخواجة، ابقى معنا، سنعود إليك بعد قليل. نشير إلى هذه الصور التي تصلنا من داخل المسجد الأقصى وأعداد كبرى من المستوطنين أمام حائط البراق، وهذه الصور مباشرة سنتوقف عند تفاصيلها أيضا مع مراسلتنا من رام الله ثروة شقرة. ثروة، ما التفاصيل الجديدة بخصوص ما وصلت إليه حركة الإقبال على المسجد الأقصى من جانب المستوطنين، وكذلك الإغلاقات المحيطة بالبلدة القديمة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي؟
2: لا تزال جعفر هذه الاقتحامات والانتهاكات متواصلة، سواء كان ذلك في داخل باحات المسجد الأقصى وأداء الطقوس الدينية، من بينها كما ذكرنا ما يعرف بالسجود الملحمي والانبطاح، وهذا انتهاك للوضع القائم للمسجد الأقصى المبارك. وعندما نتحدث عن انتهاك، كان من الممنوع أن يقوم المستوطنون بأداء أي من الطقوس الدينية داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، إنما هذا الوضع القائم كان قد انتهكه المستوطنون على مدار السنوات الماضية، وقاموا بأداء الصلوات، إقامة حلقات رقص وغناء، وإقامة حلقات لدروس دينية داخل باحات المسجد الأقصى، وتوزيع الكتب الدينية ما بين المستوطنين من قبل الحاخامات ومؤسسات جبل الهيكل، بالإضافة إلى إقامة المستوطنين طقوس الزواج داخل باحات المسجد الأقصى المبارك. كل هذه الانتهاكات وإدخال القرابين النباتية ومحاولة إدخال القرابين الحيوانية تكررت ولا تزال تتكرر بمناسبة الأعياد اليهودية أو دون هذه المناسبة، فقد قامت محافظة القدس بتوثيق جملة واسعة من هذه الانتهاكات بحق الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك. محافظة القدس قبل دقائق قليلة قالت إن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تفرض طوقا أمنيا مشددا في محيط البلدة القديمة في مدينة القدس، وبالإضافة إلى عديد من الأحياء خصوصا الأحياء الجنوبية للمسجد الأقصى المبارك، من بينها بلدة سلوان وهي الجهة الجنوبية الملاصقة تماما للمسجد الأقصى المبارك. قيدت قوات الاحتلال حركة المواطنين الفلسطينيين، حتى جعفر طلبت المدارس المتوجهين إلى مدارسهم لم يتمكنوا من ذلك بسبب فرض قيود مشددة لتأمين وتسهيل حركة المستوطنين وانتهاكاتهم هذه المتواصلة في المسجد الأقصى المبارك. وعندما نتحدث عن البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، هذه البلدة التي تعاني من شلل اقتصادي كبير حقيقة بسبب القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال، وخصوصا عندما نتحدث عن الأعياد اليهودية، تترافق هذه الأعياد مع اعتداءات على المواطنين الفلسطينيين، سواء كان ذلك بالشتم بشتم المسلمين والعرب والدعوة إلى الخروج من القدس وأن هذا المكان هو مكان خالص لليهود. وهذا المشهد حقيقة متكرر في ويتصاعد في ذروة هذه الاحتفالات التي يقوم بها المستوطنون داخل هذا المكان المقدس. الاقتحامات لا تزال متواصلة، ننتظر تحديثات من محافظة القدس محافظة القدس عن الأعداد، ولكن هذه تحتاج إلى بعض من الوقت. من بين المقتحمين إلى حائط البراق وزير الأمن القومي جعفر إيتمار بن غفير، بالإضافة إلى الوزير عميحاي إلياهو، وقاموا بأداء صلوات دينية في وادي قدرون في جبل الزيتون شرقي البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وهم يحملون القرابين النباتية برفقة حاخامات وأعداد كبيرة من المستوطنين. وكنا ذكرنا أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير كان قد اقتحم المسجد الأقصى منذ توليه منصبه عدة مرات، وفي كل مرة كان يطلق تصريحات يصفها الفلسطينيون بالعنصرية تجاه المسجد الأقصى المبارك، الذي كان يعتبر إيتمار بن غفير أن الوضع القائم تغير وأن المسجد الأقصى أصبح اليوم لليهود أكثر من أي وقت مضى. حقيقة هذه التصريحات التي كان يطلقها إيتمار بن غفير متكررة، وكانت بمثابة ضوء أخضر للمستوطنين بتصعيد اعتداءاتهم على المسجد الأقصى والقيام بكل هذه الانتهاكات التي ذكرنا جزءا منها. هذا المشهد متواصل كما ذكرنا، ولا تقف الاعتداءات عند المسجد الأقصى المبارك. كان هناك سلسلة من الاعتداءات التي نفذتها مجموعات من المستوطنين على مصلى باب الرحمة، هذا المصلى الذي كان يقتحمه المستوطنون، تقتحمه قوات شرطة الاحتلال بشكل متكرر، حتى أن المستوطنين كانوا قد حطموا عدة مرات حقيقة جعفر شواهد القبور في مقبرة باب الرحمة الملاصقة للبلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة. وأيضا هذه الاعتداءات لم تقتصر على المقدسات الإسلامية، إنما طالت المقدسات المسيحية. شاهدنا عدة مرات مستوطنون يقومون بالبصق على رجال دين مسيحيين، وقاموا بالاعتداء على راهبة بالقرب من كنيسة تتبع لفرنسا في الأيام المقبلة، ما أدى إلى صدور إدانات عديدة دولية. ولكن هذا الواقع لم يتغير، هناك اعتداءات على الكنائس، هناك اعتداءات على المساجد، والواقع هذا لا زال مستمر. جعفر،
1: ابقي معنا ثروة، نواصل رصد المشهد من هناك مع ضيوفنا هذه المرة من الخليل. ينضم إلينا عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية، مرحبا بك سيد عادل. ما الذي تخبرنا به هذه المشاهد عن تسارع الخطوات الإسرائيلية لتغيير الوقائع في المسجد الأقصى؟
3: تحياتي لك أستاذ جعفر ولمراسليكم ولمشاهديكم. بتقديري أن الإسرائيلي استطاع أن يحدث تغييرا جوهريا بالواقع الحالي بالمسجد الأقصى بالسنوات الأخيرة، وهذا يعني أنه ما كان يسمى وحتى اللحظة تدعي أطراف إسرائيلية بالحكومة أنه لا زال ما يسمى بالستاتوس كفو، الوضع القائم اللي بموجبه صلاحيات الرعاية وإدارة والإشراف على المسجد الأقصى وكل ساحاته وبواباته للأوقاف الإسلامية الأردنية، أنه لا زال حاضرا، مع أن الواقع يقول عكس ذلك تماما. لم يبقى من هذا الستاتوس كفو والوضع القائم أي شيء باستثناء اسمه، وتحديدا أنه الوضع القائم يحدد أن الجهة أن الوحيدين الذين يدخلون المسجد الأقصى فرادى وجماعات وبكل أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة ومن أي بوابة هم المسلمون، وبالرموز الدينية سواء بطقوس دينية أو مواعيد صلاة أو غيره. بمعنى أنه هنالك إقرارا أن المسجد الأقصى مكان عبادة فقط للمسلمين، وممنوع دخول الآخرين إلا من خلال مجموعات جروبات بدون أي مظهر أو أي رمز ديني، لا من حيث الحركة ولا الملابس ولا الطقوس. بينما الآن اليهود يدخلون بشكل جماعات ويرتدون الملابس الدينية، ملابس الصلوات، وأصبحوا يدخلون في ساعات محددة 3 مرات باليوم، ثم يمارسون الطقوس وما يسمى بالسجود الملحمي. هاي الطقوس كلها يراد منها وفق جماعات الهيكل تحقيق 3 أهداف. الهدف الأول وهو إحداث تغيير بهوية المسجد الأقصى المبارك وفرض الهوية اليهودية الدينية عليه، أنه مكان مصلى وعبادي لليهود وليس فقط للمسلمين، وحين يتحدث بن جبير أنه يريد فرض المساواة بالمسجد الأقصى وعدم التمييز والسماح للجميع للصلوات، إنما يريد إقرار أن المسجد

0: الأقصى مكانا دينيا لليهود
1: سيد
0: ومكان
1: عادل،
0: الهيكل وليس
1: عند هذه الأهداف التي تتحدث عنها، ابقى معنا، سنعود للتفصيل فيها بعد قليل، لأن التطورات متسارعة أيضا في الحرم الإبراهيمي. وهناك، من هناك ينضم إلينا مراسل الجزيرة محمد الأطرش. ما الذي يجري محمد حتى هذه اللحظة؟
2: الحرم الإبراهيمي ما زال مغلقا منذ مساء أمس تحديدا، وسيستمر الإغلاق جعفر حتى مساء الأربعاء، يغلق أمام المسلمين بشكل كامل، ويمنع الفلسطينيين من التنقل والتحرك أيضا في محيط هذا المسجد بحجة عيد العرش اليهودي. عمليا نتحدث عن منطقة محيط الحرم الإبراهيمي الشريف، هناك انتشار عسكري واضح وأيضا حالة أمنية تبدو أكثر وضوحا من خلال تشديد قوات الاحتلال لإجراءاتها على الأحياء السكنية وإغلاق المحال التجارية في محيط الأحياء القريبة من المسجد الإبراهيمي، وذلك بالتزامن مع وصول المستوطنين تباعا إلى هذا المسجد لأداء الطقوس والصلوات الدينية داخل هذا المسجد. اللافت ما كان يوم أمس تحديدا أن الاحتلال صحيح أغلق المسجد عند 10 مساء، لكنه طيلة الأمس كان يحاول التضييق على الفلسطينيين و منع الفلسطينيين من الوصول إلى هذا المسجد. لابد من الإشارة إلى أن الاحتلال في السنوات الأخيرة كثف من إغلاقاته، حيث أنه أغلق معظم الأبواب المؤدية إلى المسجد الإبراهيمي من الجهات الشمالية والجنوبية، وأبقى على بوابة واحدة يخضع من خلالها الفلسطينيون لتفتيش دقيق. هذه البوابة يوم أمس كانت بشبه مغلقة أمام الفلسطينيين، وكان هناك تضييق واضح على سكان الفلسطينيين الذين يعيشون في هذه المناطق. ماذا يعني هذا التضييق؟ هو بمثابة حظر للتجول على عشرات آلاف الفلسطينيين الذين يعيشون في هذا المكان جعفر، كل ذلك تمهيدا لاقتحام المستوطنين، خاصة وأننا نتحدث عن حافلات تقل مستوطنين. نرصد جزء من هذه الحافلات تصل بهذه الأثناء إلى مستوطنة كريات 4 القريبة من المسجد الإبراهيمي في الخليل، وهي واضحة بالنسبة لنا، وهذا جزء من الحشد الكبير الذي يتجمع من خلاله المستوطنون استعدادا لهذا الاقتحام للحرم الإبراهيمي. التحركات داخل مستوطنة كريات 4، وأيضا حظر التجول داخل حارات السلايمة وغيث وجابر وغيرها من الحارات الفلسطينية المحيطة بالحرم الإبراهيمي، وأيضا تقييد قدرة الفلسطينيين على الدخول إلى هذا المكان. ولاحظنا أيضا رفع أعلام جديدة في أماكن مختلفة فوق مآذن الحرم الإبراهيمي لمحاولة تغيير الطابع الديني والتاريخي بالنسبة للفلسطينيين في هذا المكان الذي يعتبر واحد من أهم الأماكن المقدسة في فلسطين وتحديدا في محافظة الخليل. ونتحدث عن محاولات تهويد مستمرة كانت على مدار السنوات الطويلة الماضية لهذا الحرم الإبراهيمي وصولا إلى ما وصلنا إليه هذا اليوم. لابد من الإشارة جعفر إلى أن هذه المنطقة ستشهد في الساعات القليلة القادمة حالة من التواجد المكثف لآلاف المستوطنين الذين يتوافدون من مختلف مناطق الضفة الغربية للوصول إلى هذا المكان لأداء الصلوات والطقوس التلمودية. لكن المختلف عن هذا، عن ما كان في الأسبوع الماضي، أن هذا العيد يشهد تحرك خطير بالنسبة للفلسطينيين في هذه المناطق من خلال الاعتداء على السكان الفلسطينيين، التنكيل بهم، وأيضا كل هذه الإغلاقات والاحتفالات تتم على حساب الفلسطينيين في هذه المناطق. يحظر على الفلسطيني أن يقوم بفتح شباك بيته، يحظر على الفلسطيني أن يصعد إلى سطح هذا البيت بالتزامن مع هذه الأعياد، يحظر على الفلسطينيين أن يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي. سيمنع الطلبة كما في كل عيد من الوصول إلى مدارسهم، هذا ما قاله لنا الناس في الدقائق الماضية القليلة، خاصة وأنهم يتجهزون لساعات وأيام قد تكون صعبة بالنسبة لهم في ظل هذه الاعتداءات والانتهاكات، وأيضا تشديد الجيش الإسرائيلي لإغلاقاته ليس فقط في محيط الحرم الإبراهيمي في الخليل، إنما على نحو 942 حاجز وبوابة عسكرية تنتشر من شمال الضفة الغربية وحتى جنوبها. تتخذ إسرائيل من الأعياد اليهودية مبرر لفرض هذه الحالة الأمنية المشددة على الفلسطينيين في هذه المناطق، وأيضا مبرر آخر لاقتحام أكبر قدر من المناطق الأثرية الفلسطينية والتاريخية الدينية الإسلامية الفلسطينية.

0: الحسنية، وهذا ما كان منذ ساعات الصباح. كان هناك اقتحام بعدد كبير من المستوطنين لبلدة السموع جنوب محافظة الخليل، وسيكون في قادم الساعات أيضا اقتحامات أخرى تتركز في هذه المناطق الأثرية لأداء الطقوس التلمودية. وهذا ما كان أيضا بالمناسبة يوم أمس حينما حضر بتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي إلى مدينة الخليل، وقام بإقامة احتفال في إحدى المستوطنات الجديدة التي أقيمت في هذه المدينة. جعفر، يمكن القول إن هناك استثمار حقيقي للأعياد اليهودية بالنسبة للمستوطنين لمحاولة فرض وقائع ميدانية على الأرض والتدرج بهذه الوقائع الميدانية، نعم، حتى تصبح أمر واقع يصعب تغييره بالنسبة للفلسطينيين، واستغلال هذه المناسبات حتى يتم تكثيف الاعتداءات بشكل واضح على الفلسطينيين وتكثيف الانتهاكات والاعتداءات عليهم أيضا، ليس فقط من قبل المستوطنين إنما أيضا من قبل الجيش الإسرائيلي.
1: شكرا لك حتى هذه اللحظة محمد الأطرش، ابقى معنا. سأعود الآن إلى ضيفنا من رام الله صلاح الخواجة، مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بوسط الضفة الغربية. سيد صلاح، هل تخشى من أن السلطات الإسرائيلية تنجح فعليا في تغيير الوقائع في المسجد الأقصى؟
2: كل العمليات هي لتحقيق حلم الحركة الصهيونية في موضوع ما يسمى بالقدس الكبرى، وبالتالي هذه الإجراءات ليس معزولة عن الاستراتيجية التي تبنتها كل الحكومات المتعاقبة بدءا من مشروع أيلون الذي كان يتحدث عن قتل حلم الشعب الفلسطيني في الدولة وتحويل كل الأراضي الفلسطينية ما بعد عام 67 إلى 7 كانتونات، عزل قطاع غزة عن الضفة، ضم القدس والسيطرة عليها لتكون جزءا من المخطط الإسرائيلي بالقدس الكبرى، عزل الأغوار التي تشكل 29% من أراضي الضفة الفلسطينية عن امتدادها الطبيعي مع المدن والمحافظات الأخرى وتحويل ما تبقى إلى كانتونات. اليوم هذا المشروع الذي بدأ بسبع كانتونات يخطط في دائرة الجيش تحويل الضفة الفلسطينية إلى 176 كانتون، وبالتالي يمكن أن نرى بالوقائع والأرقام. في عام 67 كان عدد المستعمرين والمستوطنات في القدس الشرقية صفر، وعدد الفلسطينيين 76 ألف فلسطيني. في عام 2002 بسبب سياسة الاحتلال في الهدف الاستراتيجي لما يسمى ببناء القدس الكبرى، أصبح عدد المستعمرين حتى عام 2276 ألف مستعمر ومستوطن في القدس داخل القدس وفي محيطها من خلال المستوطنات التي أقيمت، وعدد الفلسطينيين 350 ألف. كانت خطة شارون وتصمم بالخطة هي تبني الخطة الهجومية التي كانت أصلا موجودة منذ عام 78 وأعلن عنها في عام 2002 وتطبيقها في بناء جدار الفصل العنصري الذي أخرج أكثر من 145 ألف فلسطيني خارج الجدار، واليوم نتحدث ما يقارب عن 200 ألف فلسطيني بسبب النمو السكاني الطبيعي في هذه المناطق، وبدأ يضع في خطة لعملية التهجير في البلدة القديمة. هذه السياسة الذي تذكرنا حينما تم بناء مستعمرة معالي أدومين في السبعينات، وقال رابين في حينها أننا بهذه الخطوة سنبدأ في تحقيق ما يسمى بالقدس الكبرى أو الإعلان عن عاصمة إسرائيل بالقدس الكبرى، الذي لم تحدد حتى الآن مساحتها، ولكن تقدر في عملية ربط القدس الغربية مع القدس الشرقية مع مستعمرة معالي أدومين حتى منطقة البحر الميت لتقام هذا القدس الكبرى على 12% من أراضي الضفة الفلسطينية. وبالتالي الهدف الرئيسي في إطار عملية التعويض بشكل مباشر للمقدسات، ولكن في إطار خطة أوسع لمخططات الاحتلال، هذا يكمن تنفيذي من خلال المشاريع الاستيطانية، والذي بدأ سموتريتش وبنغفير ليس هم فقط يريدوا أن ينفذوا برنامج تم الإعلان عنه في السنوات القادمة، بل هم يريدوا أن يقدموا برنامج انتخابي، وخصوصا أننا اليوم أمام معركة انتخابية في الدخل الأراضي المحتلة، وبالتالي بنغفير وسموتش ودعمهم لهذه المجموعات هم يريدوا أن يحققوا برامج عملية التهويد، وفي إطار خطة التهجير للفلسطينيين سواء كان في البلدة القديمة أو في مناطق أخرى. هذا
1: على ذكر العلاقة بالانتخابات سيد صلاح الخواجة، على ذكر علاقة هذه الأحداث بالانتخابات سيد صلاح؟
2: إسرائيل ستستمر إسرائيل في عملية فرض الوقائع على الأرض وتحقيق حلم سموتريتش وبن غفير بحبس الفلسطينيين في كانتوناتهم عزا وبناء أسوأ نظام أبرتايد في المناطق الفلسطينية.
1: سيد صلاح الخواجة، على ذكر حديثك عن العلاقة بالانتخابات، أود أن أعود لسيد عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. هل تعزز هذه السياسات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي من فرص وحظوظ حكومة نتنياهو واليمين المتطرف في الانتخابات المقبلة؟
3: يعني ليس بالضرورة أن يكون ذلك، وخاصة أنه هذا الدمج ما بين البعد الهوياتي الديني اليهودي مع البعد الوطني القومي الذي تشكله الصهيونية الدينية والذي ينتج هذه المنظومة، لازالوا منقسمين حول جزئية المسجد الأقصى. لو كان الموضوع فقط انتخابي لشاهدنا كل هذه التيارات تشارك في اقتحام المسجد الأقصى، والدليل أنه سموتريتش يرفض اقتحام المسجد الأقصى ليس لاعتبارات أخلاقية أو وطنية بقدر ما هو ملتزم بفتوى الحاخامات، ما يسمى بالربانوت رشيد الحاخامية الرئيسية في, في, في, في إسرائيل، أنه ممنوع دخول المسجد الأقصى إلى أن ينزل السيد المسيح وحينها يحدد مكان الهيكل. بن غفير والجماعات حوالي 43 منظمة يهودية تنتمي إلى جماعات الهيكل مقتنعة بفلسفة دينية أخرى، أن الرب لكي ينزل المسيح مطلوب منك يهود أن نقدم له المساعدة وأن نسرع ذلك عبر قطع كل هاي المراحل لدخول الفرد إلى المسجد الأقصى، ثم الجماعات، ثم بتنظيم الساعات، ثم باللباس الديني، ثم بالسجود الملحمي، ثم المرحلة بعدها إدخال النباتات النخيل والحمضيات، ثم البقرة الشهباء، إلى أن يتم هدم المسجد الأقصى والمرحلة الأخيرة إقامة الهيكل. بمعنى حتى موضوع الهيكل هنالك حتى لحظة هنالك جدال ونقاش وخلاف ما بين التيارات الدينية حول من الذي يلتزم بالفتوى بمنع الدخول ومن، ولكن بالآونة الأخيرة وبدعم من بنيامين نتنياهو وحكومات بنيامين نتنياهو شهدت منظمات الهيكل ارتفاعا وزيادة بالقوة. يعني بالثمانينات حين كانت تصدر دعوة من جيرشون سلمون ما يسمى مسؤول أمناء جبل الهيكل، لم يجد أكثر من 15 شخص ليشاركوا باقتحام المسجد الأقصى في مثل هذه الأيام بأعياد العرش وأعياد الفصح في الربيع، بينما اليوم الآلاف يقتحمون لاعتبارين: ديموغرافيا أصبحت هذه المجموعة تشكل قوة، ثم رسميا أصبح أمي على رأس الحكومة طالما بن غفير يتبنى أهم وزارة ومسؤولة عن الشرطة، وتم اختراق الشرطة الإسرائيلية من قبل جماعات الهيكل، وباتت الشرطة الإسرائيلية اليوم ذراع الشرطي والأمني في مدينة القدس المحتلة لخدمة وإنجاح هذا المشروع. والدليل أنه هذا الاستهداف لا يستهدف الرموز الإسلامية فقط، إنما يستهدف الرموز المسيحية، بمعنى يراد فرض هوية يهودية فقط على مدينة القدس وإلغاء الهويتين، الهوية الإسلامية والهوية المسيحية، واللتان تشكلان الهوية الأصلانية الدينية لمدينة القدس المسيحية كما الإسلامية. لذلك حين يتم قراءة المشهد من كل زوايا نصل إلى هذا الواقع الذي يراد منه ليس فقط، صحيح أنه مشروع القدس الكبرى يراد منه إحداث تغيير بنيوي بمسألتين: بالبنية الجغرافية أن تكون القدس تسيطر على الحد الأقصى من أراضي الجنوب بدءا من شمال محافظة الخليل حتى جنوب رام الله حتى الأغوار، ولكن القدس الكبرى تعني مسألتين: الأولى فصل تام للضفة الغربية شمالها عن جنوبها من خلال المنطقة التي تسمى إيوان، إيوان ستكون جزء من مدينة القدس الكبرى، ولكن الأهم من ذلك أنه حين يتم ضم كل هذه المستوطنات إلى القدس الكبرى يصبح الوجود الفلسطيني في مدينة القدس أقل، ليس فقط 39 أو 40% كما هو الحال اليوم، يراد أن ينزل إلى أقل من 19%، وهذا يعني استهدافا للوجود الفلسطيني الديموغرافي في المدينة، ثم السيطرة على الحد الأقصى من الجغرافيا. إلى جانب هذا يتم استهداف المسجد الأقصى اعتقادا من قيادة الحركة الصهيونية وتحديدا جماعة الهيكل أنه لا زال بقاء المسجد الأقصى مفتوحا أمام المسلمين المقدسيين وفلسطينيي الداخل وجزء من فلسطيني الضفة الغربية، يعني أنه لا زال الفلسطينيين موجودين. حين يصل الفلسطيني إلى حال من اليأس أنه لن يسمح له بدخول المسجد الأقصى، سيفكر الفلسطيني بالقدس والداخل والضفة إلى الهجرة. بالتالي المشروع ذاهب باتجاه نزع وإلغاء الهوية الدينية المسيحية والإسلامية.
1: اعتقادي
3: أنه هذا الواقع قد
1: دعني معذرة على مقاطعتك أعود بهذا السؤال إذن.

0: مجموعات كهنة حي وغيرها من المجموعات التي نشأت منذ عقود. ما تقوم به في مناطق الضفة ليس أمر هو لمجموعات ثالثة من الأشكال، بل هي جزء من خطة منظمة مدعومة من أعلى المستويات رسميا بالمعنى السياسي، الحكومة الذي تمول هذه الإجراءات على الأرض. وحينما يكون سموتش هو كعضو في الحكومة ووزير المالية يوفر كل الدعم المالي للمستعمرين والمستوطنين والمجالس الإقليمية للمستعمرات والمستوطنات، إضافة أنه المرجعية في الإدارة المدنية، وهذا يعتبر أن كل الإجراءات التي تجري في مناطق الضفة. وبالمناسبة هناك أكثر من 55 مخطط خلال هذا العام لأوامر تسمى بالأوامر العسكرية واقتلاع الأشجار. وهذه الأوامر حتى في السابق كانت تعطى، وحينما يصدر قرار بالأمر العسكري لإزالة واقتلاع بعض الأشجار تعطى 7 أيام للاعتراض. مجرد الإعلان عن عملية الاقتلاع وإيصال للجهات المعنية سواء مجالس محلية أو غيرها بالإخطارات يتم الاقتلاع فورا، وبالتالي هم حتى يتجاوزوا الإجراءات الإدارية والقانونية لقراراتهم في موضوع الاقتلاع. وحينما نقول عن اقتلاع الأشجار، قرية المغير لوحدها 10562 شجرة زيتون تم اقتلاعها في 72 ساعة. بالأمس كان عملية اقتلاع أشجار في منطقة كفر مالك ل 38 دنم، وقبل 3 أيام في منطقة بيت عور التحتة وبيت عور الفوكة ومنطقة دير النظام وبيت ريمة في منطقة بني زيد. وبالتالي هناك هجمة شرسة لتغيير معالم ومكانة وقتل مقدرات الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية. القضية الأخرى أن الاحتلال منذ عام 67 حتى عام 2022 كل المخططات الهيكلية للمستعمرات كانت تحتل 8% من أراضي الضفة الفلسطينية. اليوم البؤر الرعوية الاستيطانية ومجموعة الاستيطان وسياسة الاحتلال في مناطق الضفة في أقل من 4 سنوات تم السيطرة على أكثر من 23% من أراضي الضفة، وأغلبها منطقة الأغوار ومناطق جنوب الخليل ومناطق رام الله هي الأكثر عملية اعتداء جرت خلال الأعوام الماضية. فيها 51% من البؤر هي في منطقة رام الله، 43% من الشهداء برصاص المستوطنين في منطقة رام الله. وبالتالي هناك استهداف جغرافي وسياسي لبعض المدن، كما هو استهداف ديني للأقصى المبارك ومنطقة القدس وإضافة إلى الحرم الإبراهيمي. ما يجري اليوم المجموعات الاستيطانية والمستوطنات والمناطق العسكرية والبؤر الرعوية تسيطر على أكثر من 44% من أراضي الضفة فارغة بدون سكان، وقامت بعملية تهجير.
1: شكرا لك سيد صلاح.
0: السنوات الأربع الأخيرة.
1: سيد صلاح الخواجة من رام الله الخبير في شؤون الاستيطان، شكرا جزيلا لك. كما أشكر ضيفنا عادل شديد الخبير في الشؤون الإسرائيلية. مستمرون معكم في هذه التغطية لآخر التطورات في القدس والضفة الغربية، حيث أفادت محافظة القدس باقتحام 300 مستوطن باحات المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية في ثالث أيام عيد العرش. وأضافت محافظة القدس أن الاحتلال أغلق شوارع محيطة بالبلدة القديمة تؤدي إلى المسجد الأقصى لتأمين حركة المستوطنين، كما أغلق الاحتلال الحرم الإبراهيمي في الخليل أمام المستوطنين حتى مساء الأربعاء بسبب الأعياد اليهودية. من الخليل معنا مراسل الجزيرة محمد الأطرش، ومن رام الله مراسلة الجزيرة ثروة شقرة. أبدأ معك محمد في الخليل، ما الذي ترصده خلال ساعات هذا اليوم بعدما كان الحرم الإبراهيمي مغلقا؟
2: منذ ساعات الصباح نرصد بشكل واضح وصول دفعات من المستوطنين عبر حافلات تقلهم، وتحديدا يتمركزون قرب مستوطنة كريات 4 وملعب الإبراهيمية في محيط المسجد الإبراهيمي في الخليل، وسط حالة من الإغلاق والتشديد الأمني والعسكري على الأحياء والمناطق الفلسطينية القريبة وتحديدا مناطق البلدة القديمة. عمليا الجيش الإسرائيلي كان قد أغلق الحرم الإبراهيمي بشكل كامل أمام المسلمين والفلسطينيين منذ الساعة 10 مساء يوم أمس، وذلك تمهيدا لهذا الاقتحام الكبير ولأيام صعبة ستكون داخل هذا الحرم الإبراهيمي.

يمكن أن نشاهد من خلال عدسة الكاميرا المنطقة المحيطة بالحرم الإبراهيمي بشكل واضح جعفر، خاصة ونحن نتحدث عن انتشار عسكري مكثف. بين الحين والآخر تطلق قوات الاحتلال طائرات مسيرة للاستطلاع في محيط هذا المكان، وذلك خشية أن يكون هناك أي تحرك للفلسطينيين. تسير الدوريات المختلفة وتنصب الحواجز العسكرية الطيارة في عدد من المناطق، تقيد قدرة الفلسطينيين على الحركة وتفرض حظرا للتجول على عدد من الأحياء الواقعة شرق الحرم الإبراهيمي، وذلك في طريق المرور من مستوطنة كريات أربع إلى الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل. عمليا نتحدث عن عيد العرش في ثالث أيامه، سيكون طبعا بمثابة خوف ورعب حقيقي للناس في هذه المناطق، خاصة أن الساعات الأخيرة منذ ساعات أمس كان الناس يتحدثون معنا بشكل واضح جعفر. المستوطنون يتجولون والجيش يحميهم والناس يجلسون في بيوتهم، إذا ما قرروا أن يخرجوا من هذه البيوت ربما يتعرضون للاعتقال، للشبح، للضرب أو حتى للتنكيل والإهانة على يد جيش الاحتلال الذي يتيح كل الطرق أمام المستوطنين ويمنع الفلسطينيين من مجرد الوقوف أمام منازلهم أو حتى على أسطح بيوتهم المطلة على الحرم الإبراهيمي. هذه الحالة الأمنية العسكرية هذه مستمرة منذ سنوات طويلة، لكن يتم تشديد الإجراءات الأمنية والعسكرية بالتزامن مع اقتحامات المستوطنين لمنطقة الحرم الإبراهيمي في الأعياد اليهودية. عيد العرش هو واحد من أبرز الأعياد التي يتم تكثيف بها الاقتحامات، ويأتي المستوطنون من مختلف مناطق الضفة الغربية إلى محيط الحرم الإبراهيمي، خاصة وأن السنوات الأخيرة شهدت محاولات إسرائيلية لتحويل هذا المكان الإسلامي المقدس إلى كنيسة يهودي. كيف عملت إسرائيل على ذلك؟ يمكن الإشارة إلى ما جرى في السنوات الأخيرة بشكل واضح. هناك مسار طويل بدأ بمجزرة الحرم الإبراهيمي من خلال قتل 29 مصل فلسطيني على يد مستوطن إسرائيلي اسمه باروخ جولدشتاين. منذ ذلك الحين أغلق الاحتلال المسجد الإبراهيمي لتسعة أشهر، فتح المسجد الإبراهيمي بعد هذه المدة الطويلة وكان قد قسمه زمانيا ومكانيا، واستولى الاحتلال على ثلثي الحرم الإبراهيمي. عمليا منذ ذلك الحين بدأت إجراءات فرض أمر واقع في هذا الحرم. التقسيم كان أحادي الجانب من قبل الاحتلال الإسرائيلي وفرض هذا الواقع على الفلسطينيين، لكنه منذ ذلك الحين بدأ بالتدرج بفكرة الاستيلاء الكلي والكامل على هذا المسجد وصولا إلى السنوات الأخيرة. العام الأخير شهد أخطر الخطوات التاريخية بخصوص محاولات الاستيلاء على الحرم الإبراهيمي. من بين هذه الخطوات سحب صلاحيات بلدية الخليل والأوقاف الفلسطينية من داخل الحرم الإبراهيمي، خاصة وأن الأوقاف الفلسطينية وبلدية الخليل تمتلك الصلاحيات الحصرية لإدارة هذا المكان الديني والتاريخي والمصنف دوليا بأنه يتبع للفلسطينيين وهو مكان إسلامي خالص. ومنذ ذلك الحين بدأت إسرائيل بالتدرج بتغيير هذا الطابع، تارة من خلال رفع الأعلام وتغيير الهوية البصرية في هذا المكان من خلال رفع الأعلام والرموز الإسرائيلية فوق هذا المكان، وتارة أخرى من خلال إصدار سلسلة من القرارات التي تغير بالإنشاء والشكل الهندسي داخل هذا البناء التاريخي الذي يزيد عمره عن 2000 عام، فقد سقفت الحرم الإبراهيمي. لابد من الإشارة إلى أن هذا المكان يحظر على الفلسطينيين أن يرفعوا الأذان بداخله منذ 99 يوما يمنع الاحتلال الإسرائيلي المؤذن من الوصول إلى غرفة الأذان التاريخية. في الأسبوعين الأخيرين حضر إلى هذا المكان بتسلئيل سموتريتش وهو وزير المالية الإسرائيلي، وكان قد أدلى بتصريحات واضحة وقال إن الخليل والحرم الإبراهيمي هما لنا للأبد، واعتبر أن الحرم الإبراهيمي يرمز إلى اليهودية، وهذا المكان جرى استرداده بفعل جهود كبيرة بذلته هذه الحكومة. قبل ذلك بأيام اقتحم إيتمار بن غفير محيط الحرم الإبراهيمي أيضا وأدلى بتصريحات أخرى وقال إن السياسة التي اتبعها أسهمت بزيادة أعداد المقتحمين للحرم الإبراهيمي بنسبة تزيد عن 36%. السؤال الأكبر، ما هي هذه السياسة
سياسة بن غفير كانت من خلال انتشار قوات الحرس الحدود الإسرائيلية في محيط هذا المكان، إصدار سلسلة أوامر إبعاد بحق العاملين في هذا المسجد من بينهم رئيس السدنة ومدير الحرم الإبراهيمي وأيضا الذين يصلون بشكل مستمر في هذا

0: المكان، وأيضا إغلاق الحواجز المختلفة التي تحيط بالحرم الإبراهيمي الشريف. هذه السياسة التي كثفها بن كفير بشكل واضح في السنوات الأخيرة أدت إلى ما أدت إليه بالنسبة له. وبالنسبة للفلسطينيين، حاولت أن تقيد قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى المسجد. كثير من الناس جعفر يسكنون على بعد مئات الأمتار فقط من هذا المسجد تحديدا، لكنهم لا يستطيعون أن يصلوا بهذا المسجد. السبب واضح، أن الاحتلال أغلق كل الأبواب المؤدية إلى هذا المسجد، وحتى الباب الوحيد الذي يعتبر المنفذ الوحيد من جهة البلدة القديمة. يحتاج كل الفلسطينيين من هذه المحافظة بأكملها أن يسلكوا بوابة واحدة، وفي معظم الأحيان هذه البوابة مغلقة، وحتى إن فتحت فإنه يجري التلطيق بهوياتهم والتنكيل بهم وربما ضربهم إذا ما وصلوا إلى هذا المكان. بالتالي يعتبر الفلسطينيون أن هذه الإجراءات هي جزء من محاولة إسرائيلية للتضييق على الناس حتى لا يصلوا إلى هذا المكان. كل ذلك سيكون على حساب أو لصالح المستوطنين ومحاولات تهويد الحرم الإبراهيمي وتحويله إلى كنيس. عمليا نتحدث عن إجراءات مكثفة ومستمرة في محيط الحرم الإبراهيمي، أيضا للاستيلاء على مناطق جديدة وأيضا توسعة الاستيطان الإسرائيلي. نحن نعرف أن هذه المنطقة المحيطة بالحرم، طبعا هناك أكثر من 6 بؤر استيطانية قديمة بداخلها، وهناك أيضا مستوطنات إسرائيلية قريبة، من بينها مستوطنة كريات 4 التي يسكنها إيتمار بن كفير وتسكنها وزيرة الاستيطان أوريت ستروك على مسافة قريبة من الحرم الإبراهيمي الشريف. حتى هذه اللحظة المشاريع الاستيطانية التي كانت خلال هذه الحكومة تبين أن هناك قرارات جديدة كانت قد قطعت شوطا كبيرا في محاولة الاستيلاء على مزيد من المحال التجارية ومزيد من المناطق التي أصبحت مغلقة. نحن نتحدث جعفر عن مجموعة كبيرة من الأحياء التي تسكنها مئات العائلات الفلسطينية، كحارة جابر، السلايمة، غيث، وواد الحصين، وحي تل الرميدة. هذه الأحياء التاريخية القديمة كلها يضيق على سكانها، يدخل الناس إلى هذه الأحياء فقط من خلال حاجز عسكري واحد، طبعا من خلال إبراز الهوية الشخصية التي تثبت بالنسبة للجندي على هذا الحاجز أن من سيدخل هو مقيم دائم داخل هذه الأحياء. هذه التضييقات التي يصفها الفلسطينيون بالممنهجة تحاول إسرائيل من خلالها الاستيلاء ليس فقط على الحرم الإبراهيمي، إنما على المنطقة المحيطة بهذا الحرم بأكملها.
1: أشكرك جزيلا من الخليل مراسل الجزيرة محمد الأطرش. وأتحول الآن إلى ثروة شقرة في رام الله. ثروة، نرصد معك الوضع في وسط الضفة الغربية في الوقت الذي نشاهد فيه هذه المشاهد المباشرة من القدس.
2: جعفر، دعني أبدأ في هذا التعليق من محافظة القدس للجزيرة، والذي قالت لنا فيه أن حكومة الاحتلال تستبيح المدينة المقدسة وتفرض عليها واقعا عسكريا غير مسبوق من خلال الانتشار المكثف لقوات الاحتلال والإغلاقات الواسعة والقيود المفروضة على حركة المواطنين الفلسطينيين بالتزامن مع اقتحامات المستوطنين وأدائهم هذه الطقوس، معتبرة محافظة القدس أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس المحتلة، ومحاولة لفرض واقع جديد على المدينة ومقدساتها. محافظة القدس قالت للجزيرة أيضا جعفر إن حكومة الاحتلال تفرض واقعا خطيرا على المسجد الأقصى المبارك من خلال السماح للمستوطنين بإقامة طقوس تلمودية علنية وإدخال القرابين النباتية وممارسة هذه الطقوس داخل باحات المسجد الأقصى المبارك. وشددت المحافظة في هذا التصريح أن التعامل مع المسجد الأقصى اليوم تحول وكأنه معبد يهودي في مساس مباشر بهوية المسجد الأقصى وطابعه الإسلامي، بالتزامن مع منع المصلين المسلمين وفرض قيود مشددة على حركة موظفي الأوقاف الإسلامية داخل باحات المسجد الأقصى التي تحولت إلى مساحة تقتصر الحركة فيها على شرطة الاحتلال والمستوطنين، وأكدت أن ذلك يعد انتهاك صارخ للوضع التاريخي والقانوني القائم ومحاولة لفرض واقع ديني جديد في المسجد الأقصى. إذن هذه تصريحات من محافظة القدس للجزيرة حول هذا الواقع الذي نرصده.

جعفر من خلال استمرار مستوطنين باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك. محافظة القدس قالت إن نحو 300 مستوطن اقتحموا منذ ساعات الصباح باحات المسجد الأقصى المبارك، أدوا طقوسا تلمودية من بينها ما يعرف بالانبطاح والسجود الملحمي. تمكنوا من إدخال قرابين نباتية، بعض الحمضيات أيضا تركوها في المكان الذي أدوا فيه الطقوس الدينية لكي يصل عدد من المستوطنين بعضهم ويقومون بتأدية هذه الطقوس، بالإضافة إلى اقتحام الآلاف لحائط البراق وأدائهم الصلوات الدينية والتلمودية. حقيقة واقع كما وصفته محافظة القدس للجزيرة بأنه يهدف إلى تغيير الوضع القائم في مدينة القدس المحتلة من خلال تحويل ومحاولة تغيير الطابع الإسلامي لمدينة القدس من بعض هذه الاعتداءات والانتهاكات التي سجلناها في الأشهر والأيام حقيقة جعفر الماضية. هي ما تقوم به شرطة الاحتلال أولا من حيث السماح للمستوطنين بتحويل هذا المكان إلى مكان يقوم المستوطنون فيه بأداء الصلوات الدينية، حلقات الدروس الدينية، حلقات الرقص، بالإضافة أيضا إلى منع المواطنين الفلسطينيين وتقييد حركتهم ودخولهم وأدائهم الصلوات داخل المسجد الأقصى المبارك. ولربما يجب أن نشدد هنا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد أبعدت على مدار الأشهر والأيام الماضية عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين وعدد كبير حقيقة من موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية من بينهم خطباء وأئمة على رأسهم الشيخ عكرمة صبري ومحمد حسين، تم إبعادهم عن باحات المسجد الأقصى. وهناك مواطنين من داخل الخط أو فلسطينيين من داخل الخط الأخضر يتم إبعادهم أيضا عن المسجد الأقصى المبارك، إبعاد عدد من المرابطين والمرابطات. كل هذه القيود التي تفرض على الفلسطينيين تقابل بتسهيلات تقدم للمستوطنين من أجل اقتحاماتهم المتواصلة والمتكررة، وإن كانت هذه الاقتحامات تتصاعد ويتزايد أعداد المقتحمين فيها بالأعياد اليهودية، ولكنها حقيقة ليست حكرا على هذه الأعياد، إنما هي مستمرة ومتواصلة وتترافق دائما مع انتهاكات كثيرة تسجل من قبل دائرة الأوقاف الإسلامية ومحافظة القدس. هذا فيما يتعلق في المسجد الأقصى وهذا المشهد حقيقة المستمر في باحاته وفي أزقة البلدة القديمة، التي أيضا كما ذكرت جعفر فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي قيودا مشددة على حركة المواطنين الفلسطينيين، عرقلت وصول الطلبة إلى مدارسهم في الأحياء الجنوبية من البلدة القديمة ومن من مدينة القدس المحتلة تحديدا في حي سلوان. وهذه قيود وحواجز تقوم بنصبها قوات الاحتلال لتسهيل وحماية اقتحامات المستوطنين. المستوطنون الذين لا يكفون ولا يكلون عن مهاجمة المواطنين الفلسطينيين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، كما جرى في عديد من بلدات مدينة رام الله تحديدا بلدات غرب المدينة، حيث رأس كركر ودير أبو مشعل أحرق مستوطنون جعفر مركبات للمواطنين، وجرار زراعي حاولوا مداهمة منازل المواطنين الفلسطينيين، وقبل أن ينسحبوا لوثوا جدران منازل الفلسطينيين بعبارات تدعو إلى الانتقام. تركوا عبارة كتب فيها عيد سعيد من اليهود الفرحين، هم يستخدمون هذه الأعياد للانتقام من المواطنين الفلسطينيين على ذنب لم يقترفوه، هكذا يصف الفلسطينيون هذه الاعتداءات المتواصلة. كما تعلم جعفر مشاهد الحرق مشاهد مستمرة في الضفة الغربية تستهدف منازل المواطنين الفلسطينيين، محاولة إحراقهم وهم نيام داخل منازلهم، ويقول الفلسطينيون أن هذه الهجمات متصاعدة بفعل الضوء الأخضر الذي يمنح للمستوطنين من قبل وزراء متطرفين في الحكومة الإسرائيلية على رأسهم وزير الأمن القومي تمار بنغفير وبتسلائيل سموتريتش، تم مدهم بالسلاح، تم مدهم بالطائرات المسيرة التي يراقب فيها المستوطنون حركة الفلسطينيين قبل أن يهجموا على منازلهم وممتلكاتهم ويقومون بإحراقها. نذكر أن المستوطنين قتلوا منذ بداية هذا العام 27 مواطنا فلسطينيا في الضفة الغربية وفقا للمصادر الفلسطينية. هذه الهجمات لا تتوقف وتتم بحماية مطلقة ورعاية مطلقة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت ولا تزال عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال عدد من المواطنين من بينهم سيدة وفقا للمصادر الفلسطينية جعفر. وهذه الاقتحامات تطال مناطق شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية، وهذا مظهر مستمر في الضفة الغربية. يخشى الفلسطينيون حقيقة أن يستغل المستوطنون هذه الأعياد لتصعيد هذه الهجمات، وأيضا يخشى الفلسطينيون

0: أن يستمر استخدام الفلسطيني ودماء الفلسطيني وانتهاكات بحق الفلسطيني كدعاية انتخابية في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة. جعفر،
1: شكرا جزيلا لك ثروة شقرة مراسلة الجزيرة من رام الله على كل هذه التفاصيل. الآن معنا في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن رام الله حسن مليحات الخبير بشؤون الاستيطان. أبدأ معك دكتور مهند، هل يحقق اليمين المتطرف ما كان يخطط له عند وصوله إلى الحكم في المرة الأولى؟
2: نعم، حتى هذه اللحظة نعم، وفي كل الجبهات، يعني معنا في مركز الضفة الغربية في شمالها في القدس وبالذات في المسجد الأقصى المبارك الذي تحول منذ حوالي 20 عاما إلى هدف يستهدف المستوطنون بالذات المتدينون منهم الذين يؤمنون بالغيبيات والأساطير المؤسسة ويعتقدون أن الخلاص هو في بناء الهيكل. وهنالك الكثير من المنظمات الاستيطانية الدينية اليهودية التي كثفت من عملها في داخل المسجد الأقصى، وطبعا بدعم سياسي كبير جدا ودعم حكومي حتى قبل هذه الحكومة، ولكن تكثف الدعم مع هذه الحكومة، ويعتقدون أنه الآن الحديث عن بناء الهيكل هو أصبح أمرا واقعيا. جعفر، الحديث عن فكرة بناء الهيكل على سبيل المثال في المسجد الأقصى كانت تعتبر قبل 40 سنة في إسرائيل فكرة خيالية. الآن الحديث عنها وكأنها فكرة واقعية يمكن تنفيذها، تحتاج فقط إلى خطوة أخرى إلى الأمام من أجل تنفيذها. عمليا الآن تم تنفيذ الكثير من الخطوات فيما يتعلق بكسر ما كان يسمى في السابق الوضع القائم في المسجد الأقصى. هذا الوضع القائم أصبح من ورائنا منذ فترة طويلة جدا. وأيضا في الضفة الغربية هنالك في بناء استيطاني مكثف، هناك في دعم للعصابات الإرهابية الاستيطانية. وعلى فكرة الدعم والضوء الأخضر لهذه العصابات كان آخر ضوء أخضر سمعته هذه المجموعات الإرهابية من نتنياهو في خطابه في الأمم المتحدة يوم الخميس. نعم. عندما قال أن المستوطنون يدافعون عن أنفسهم. هذه الجملة هي ضوء أخضر من على منبر دولي سمعوه المستوطنون وهم الآن ينفذون ذلك. معنى أنه المشروع اليميني الاستيطاني في الضفة الغربية حتى هذه اللحظة استطاع بالحقيقة أن يحدث ثورة استعمارية استيطانية في السنوات الأربعة الماضية، وهو الآن يريد أن يكثف من هذه الخطوات فيما يتعلق بهذه الثورة الاستيطانية الاستعمارية في الضفة الغربية. ونفس ذلك أيضا نراه في المسجد الأقصى بخطوات تصعيدية كبيرة جدا وسريعة جدا، على فكرة يعني سريعة جدا، وأيضا في الحرم الإبراهيمي في داخل الخليل. ولذلك هنالك في مشروع كبير جدا فيه بعد استيطاني، بعد ديني، بعد سياسي وأيدولوجي، كله الآن ينفذ على أرض الواقع.
1: والضوء الأخضر الذي منحه نتنياهو ليس فقط للمستوطنين، حتى لسموتريتش ولبن غفير اللذين يقودان هذا النشاط الإسرائيلي المتصاعد.
2: نعم طبعا، ولكن أنا في تصوري أنه لو نتنياهو أراد أن يوقف ذلك لأوقفه، حتى لو أنه بن غفير وسموتريتش يعارضون ذلك. بالنهاية أنا أعطي مثال حتى على المستوى المؤسساتي، جهاز الأمن العام، المخابرات الإسرائيلية الداخلية التي تسمى الشباك تتبع لمكتب رئيس الحكومة، لا تتبع لسموتريتش ولا لبن غفير ولا حتى لوزير الدفاع كاتس الذي ألغى أوامر الاعتقال الإداري بحق المستوطنين. هذا الجهاز هو الجهاز الأهم، هو يتبع لمكتب رئيس الحكومة. نتنياهو ببساطة كان يستطيع أن يعطي أوامر واضحة لهذه المؤسسة المخابراتية الإسرائيلية القوية والقادرة بيوم واحد أن تنهي هذه الظاهرة، يوم واحد تنهي هذه الظاهرة. هذا الأمر لم يعطى للمخابرات الإسرائيلية. كاتس هو تابع للليكود، ليس لحزب سموتريتش ولا بن غفير، هو وزير الدفاع، هو المسؤول عن الجيش، كان يستطيع أن يعطي أوامر للجيش الإسرائيلي بإنهاء هذه الظاهرة، وهو كان قادر على إنهائها بيوم واحد. الفكرة أن هنالك في دعم سياسي عام في داخل الحكومة الإسرائيلية لهذه العصابات الإرهابية من المستوطنين. الآن طبعا هذه العصابات هي ذراع واحدة، هنالك في مشروع استيطاني أوسع منها، وفي حقيقة في مرحلة معينة قد تتخلى عنهم إسرائيل، بمعنى أنه ينفذون دورهم وينتهي، لأن هنالك في مشروع استعماري واستيطاني أوسع بكثير من هذه العصابات الإرهابية. هذه الميليشيات الإرهابية تنفذ دورا محددا فيما يتعلق بهذا المشروع الاستعماري، ولكن في تصوري ما قاله نتنياهو من على الأمم المتحدة هو الضوء الأخضر الأكبر الذين حصلوا عليه منذ أن تشكلت هذه العصابات الإرهابية. الأهم وحصوية أهم من بن غفير وأهم من سموتش، لأنه ماذا قال نتنياهو؟ قال أن هؤلاء المستوطنون يدافعون عن أنفسهم. طبعا أنا لا أؤيد ذلك، ولكن برر لهم ذلك أنهم يدافعون عن أنفسهم، بمعنى أن هجماتهم الإرهابية هي دفاع عن النفس برأيه. عندما يسمع المستوطن الإرهابي هذه الجملة من رئيس الحكومة على منبر الأمم المتحدة متحديا بها العالم، هذا الأمر أيضا سيعطيه من الشجاعة، بمعنى الشجاعة الجرأة، ليس الشجاعة بالمفهوم الإيجابي، الشجاعة بقمع الفلسطينيين من أجل الذهاب والاستمرار بهذا المشروع.
1: طيب دعني أشرك معنا السيد حسن مليحات من رام الله. سيد حسن، إلى أي مدى يشكل ما نشاهده اليوم في المسجد الأقصى نهجا إسرائيليا متصاعدا يجسد التقسيم الزماني والمكاني ويجسد كل ما كانت تخطط إليه، ما تخطط له السلطات الإسرائيلية سابقا؟
3: نعم، أعتقد أن ما يجري في المسجد الأقصى فيما يتعلق بالتقسيم الزماني والمكاني وخطط المستوطنين ودولة الاحتلال قد تنجح بشكل متزايد وكبير في فرض وقائع جديدة داخل المسجد الأقصى، وهي يعني سياسة تعمل على تهويد المسجد الأقصى، وهم نجحوا يعني بنسبة كبيرة في هذا المجال. والآن أصبح دخول المستوطنين وأداء الصلوات التلمودية والسجود الملحمي يعني أمر يومي يحدث، هذا الأمر أصبح بشكل شبه يومي يحدث في المسجد الأقصى وبرعاية كاملة من وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، ويعني أصبح أيضا يمنع على المسلمين أثناء دخول المستوطنين أو أثناء اقتحام المستوطنين من دخول المسجد الأقصى. أعتقد أن هناك حقائق تم فرضها داخل المسجد الأقصى وهي تسير بشكل متسارع لتهويد المسجد الأقصى وتقسيمه مكانيا وزمانيا، وأصبح المستوطنين يقومون بإحضار بعض القرابين الرمزية ويؤدون الصلوات الملحمية داخل المسجد الأقصى، وهم ماضون في هذا المخطط. ويتزامن ذلك مع الأحداث المتسارعة في الضفة الغربية التي تحدث في كل الأماكن في كل المناطق، في المناطق المصنفة سي، في القرى، في المخيمات، في المدن، وهناك تركيز كبير على المناطق المصنفة سي. أضف إلى ذلك ما يتعلق بالحديث عن مخطط إيوان والحديث عن بناء 1234 وحدة استيطانية بين مدينة القدس ومستوطنة معالي أدوميم الذي ستشرع دولة الاحتلال في بنائها بعد الانتخابات. تم استئخار العمل في هذا المشروع لما بعد الانتخابات في دولة الاحتلال. أعتقد أن الضفة الغربية تسير بشكل متسارع نحو الهاوية، وهي تعيش واقع مأساوي وكارثي بدرجة يعني لم يسبق لها مثيل منذ قيام النكبة، لأن عصابات المستوطنين المدعومة من قبل حكومة الاحتلال أدخنت في السكان الفلسطينيين إرهابا وتخريبا وفسادا في كافة مناطق انتشار المواطنين في الضفة الغربية، بالإضافة إلى يعني البؤر الاستيطانية التي أصبحت تتناسل في الضفة الغربية بشكل يعني يصعب حصره وإحصاؤه بسبب كثرتها وتناسلها، خاصة في المناطق المصنفة سي والتي تقع يعني شرق الضفة الغربية والتي تمثل المساحة يعني الأكبر في الضفة الغربية حيث تبلغ 62%. أعتقد أن دولة الاحتلال ومعهم عصابات المستوطنين الذين يمثلون رأس الحربة في المشروع الاستيطاني الإحلالي القائم على إلغاء الفلسطينيين، إنما هم ينفذون الخطة التي نادى بها الوزير المتطرف سموتريتش وهي خطة الحسم. هم الآن يحسمون الصراع مع الفلسطينيين عبر تهجير الفلسطينيين من المناطق المصنفة سي، ويعني الاعتداء عليهم وقتلهم وإرهابهم والاستيلاء على مصادر رزقهم وتخريب مزروعاتهم، وهذا يهدف إلى إنشاء يعني وإقامة حزام استيطاني شرق الضفة الغربية يمتد من قرية بردلة في الأغوار الشمالية ويسير باتجاه الجنوب وصولا إلى مسافر يطا، وذلك لعزل سكان الضفة الغربية عن العالم الخارجي. أعتقد أن الضفة الغربية تتحول بشكل متزايد إلى جزر ومعزولة بعضها عن بعض.
1: طيب سيد حسن،
3: يعني هذا
1: هذا نعم يقودني الآن إلى سؤال أطرحه على الدكتور مهند. إلى أي مدى يساهم التعامل الدولي الذي يكاد يغض الطرف عما تفعله إسرائيل في التمادي في هذه السياسات؟ ماذا بقي من سبل للتصدي؟
2: هناك كثير من السبل التي تملكها الأمم المتحدة، المؤسسات، الدول من أجل منع إسرائيل من هذه العمليات، ولكن لا تستعملها. خذ على سبيل المثال الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي ماذا يفعل؟ الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على المستوطنين، يحظر المتاجرة أو التعامل مع منتجات المستوطنات. هذا الأمر لا يؤثر على إسرائيل شيئا. لماذا؟ لأنه الذي يدعم المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية هي الحكومة الإسرائيلية، وزارة المالية، وزارة الدفاع، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الاقتصاد. كل هذه الوزارات سواء كانت وزارات اجتماعية، مالية، وسيادية مثل وزارة الأمن والأمن الداخلي، هذه الوزارات هي التي تدعم المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية، ليس المستوطنون. بمعنى
1: سياسة حكومية
2: هي سياسة حكومية، بمعنى هذا ليس مشروع قائم بذاته، هذا ليس مشروع يمول نفسه بذاته، هذا مشروع ليس بإمكانية لديه الإمكانية أن يبقى وأن يمول نفسه وأن يحمي نفسه بشكل مستقل عن دولة إسرائيل داخل الخط الأخضر. الذي يحمل هذا المشروع ويموله ويسانده سياسيا وماليا وأمنيا هو حكومة إسرائيل، ولذلك العقوبات تأتي عمن؟ على المستوطنين وليس على الحكومة الإسرائيلية. ولذلك هذا الأمر لا يؤثر على دولة إسرائيل، لا يؤثر على المشروع الاستيطاني، على العكس من ذلك، هذا الأمر يدفع المستوطنين إلى المزيد من التوحش الاستيطاني، وهذا الأمر لا يؤثر على المجتمع الإسرائيلي الذي يعيش داخل إسرائيل، معنا داخل حدود دولة إسرائيل، لأن هذا المجتمع لا يشعر بالعقوبات، لا يشعر بالأثمان التي يدفعها، لأن الأثمان والعقوبات مفروضة على بضعة مستوطنين. وعلى فكرة حتى لو هذه العقوبات فرضت على عصمين هالبريكفير وسموتريتش، فتصوري هذا الأمر هو مقصود، معنى أن الاتحاد الأوروبي أسهل له التعامل مع شخصين متطرفين جدا جدا جدا مثل بريكفير وسموتريتش ويفرضان عليهما عقوبات، وهذا الأمر وكأنه اتخذوا خطوة رمزية. ولكن لا معنى لذلك. أنا في تصوري العقوبات يجب أن تفرض على حكومة إسرائيل، على الوزارات، على رئيس الحكومة الإسرائيلية، لأنه بالنهاية لولا نتنياهو الذي يأس الحكومة لما نما هذا المشروع الاستيطاني الاستعماري. وذلك ليس هنالك حتى هذه اللحظة عقوبات حقيقية جادة مفروضة على إسرائيل تمنعها. وعلى فكرة هؤلاء المستوطنين تصوري هم يعلمون أنهم محميين من الجيش، بمعنى هم محميين مرتين، هم محميين من الجيش عندما يقوموا بعمليات إرهابية واقتحامات وسرقات ونهب وقتل ضد الفلسطينيين مرة، ومحميين مرة ثانية عندما يقوم الفلسطيني بالدفاع عن نفسه فيتم إما اعتقال الفلسطيني أو قتله. يعني هو يشعر بالحماية مرتين. ولذلك هذا المستوطن إذا لم يشعر بهذه الحماية لن يقوم بذلك، لن يقوم بأي عمل من ذلك اتجاه الفلسطينيين، لأنهم مستوطنون جبناء، وهم يعرفون أنهم وجودهم بقوة الاحتلال وليس بقوتهم، ولذلك الحكومة الإسرائيلية هي الداعمة لهم. إذا الحكومة الإسرائيلية أزالت هذا الدعم وهذه الحماية، على سبيل المثال فيما يتعلق بالميليشيات الإرهابية فقط، بالميليشيات الإرهابية لما نشأت وتجرأت هذه الميليشيات على الفلسطينيين. ولذلك المشكلة في التعامل الدولي مع إسرائيل أنها تحاول هذه المشكلة تفصل المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية عن دولة إسرائيل. هذا الفصل غير ممكن، لأنه عمليا دولة إسرائيل والمشروع الاستيطاني هما جسم واحد، هم يعني في هنالك تداخل عضوي حقيقي وجاد بين المشروعين، ولذلك من أجل الضغط على إسرائيل يجب الضغط على إسرائيل وليس على المشروع الاستيطاني.
1: هنا دعني أسأل سيد حسن مليحات، ما الذي تأمل أن تراه من خطوات قد تؤثر على إسرائيل فعليا للتوقف عن التمادي في هذه الأنشطة الاستيطانية المتصاعدة؟
3: نعم، يعني بظل هذا النشاط الاستيطاني المتصاعد والمتسارع والذي بلغ ما يقارب يعني فقط البؤر الاستيطانية الرعوية التي تسمى غير قانونية بنظر حكومة الاحتلال ويتم تقنينها في فترة لاحقة، بلغت ما يقارب 412 بؤرة استيطانية رعوية منتشرة في الضفة الغربية يتم شرعنتها يعني تباعا. نأمل نحن من المجتمع الدولي أولا دولة الاحتلال ومعها المستوطنين المدعومين من قبلها ترتكب جرائم موصوفة حسب القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة التي تتحدث عن السكان المدنيين المحميين في الإقليم المحتل، والأراضي الفلسطينية ضمن حدود الرابع من حزيران هي يعني حسب القانون الدولي تخضع لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. هناك جرائم ترتكبها دولة الاحتلال، جرائم تتعلق بالتهجير القسري مثلا. يعني هنا أشير بأن دولة الاحتلال مثلا منذ 7 أكتوبر ومعها المستوطنين رحلت وهجرت 107 تجمعات فلسطينية تسكن في المناطق المصنفة سي، وما زالت يعني بعد عمليات الرحيل السكان تتبعهم عصابات المستوطنين وتقوم بتهجيرهم مرة أخرى، مما يعني بأن هناك نكبة متجددة. لابد من مقاومة دولة الاحتلال على جرائم التهجير القسري، والقانون الدولي يحظر النقل الجماعي والتهجير السكان المدنيين. ثانيا لابد من مقاضاتها على ما ترتكبه من جرائم الابارتهايد والتطهير العرقي ضد الفلسطينيين. ثالثا حريه التنقل والوصول في الضفه الغربيه اصبحت يعني معقده بشكل كبير، لابد من مقاضاتها حول هذا الموضوع الذي هناك 1400 حاجز يعني احتلالي في الضفه الغربيه. الضفه الغربيه تعيش يعني حاله معقده جدا في التنقل بين المدن والقرى وايضا بين المحافظات نفسها. لابد ايضا من قيام المجتمع الدولي بفرض عقوبات على دوله الاحتلال، كما قال يعني زميلي الدكتور مهند، يعني فرض عقوبات على المستوطنين. هذا يعني جاء لضرب الرماد في العيون.
1: والعقوبات يجب أن تكون على الحكومة الإسرائيلية نفسها كما أشار الدكتور. شكرا جزيلا لك حسن مليحات الخبير بشؤون الاستيطان من رام الله، كما أشكر في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث قال الرئيس الأمريكي أنه يتوقع أن يجري المفاوضون الأمريكيون مزيدا من المحادثات مع إيران هذا الأسبوع. في المقابل قال وزير الخارجية الإيراني إن بلاده مستعدة للتفاوض بقدر استعدادها لمواجهة أي عدوان. من طهران معنا الآن مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم. أبدأ معك عمر في طهران وهذه التصريحات الإيرانية عن فرص نجاح مسار التفاوض.
4: نعم جعفر، طهران لا تزال متمسكة بالحل الدبلوماسي وفرص نجاح التفاوض السياسي، هذا ما أشار إليه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال لقائه يوم أمس مع شبكة NBC الأمريكية من نيويورك، حيث قال إنه أتى برفقة الرئيس الإيراني مسعود بزكيان إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات جمعية العامة للأمم المتحدة لأجل صناعة السلام وليس لأجل صناعة الحرب. وبالتالي هنا يبرر المفاوضات غير المباشرة التي جرت مع الأمريكيين خلال الفترة الماضية في نيويورك، ويقول إن إيران أيضا مستعدة للمزيد من التفاوض، لكن في حال كان هناك خيار عسكري تريده الولايات المتحدة الأمريكية فإن إيران أيضا مستعدة لذلك بالقدر نفسه حتى ولو أدى إلى حرب مدمرة وفق ما قال عراقجي. أيضا وزير الخارجية الإيراني دافع عن مجموعة المقترحات التي قدمها إلى الجانب الأمريكي يوم الثلاثاء الماضي، قائلا إنه لا جديد فيها وإنها ضمن الحقوق الإيرانية وإنها تأتي في إطار ما جاء في مذكرة التفاهم التي وقع عليها كل من الطرفين الإيراني والأمريكي في 17 نيسان الماضي، وأن واشنطن هي من التزمت بها لثلاثة أسابيع ثم تنصلت منها مثل ما تقول طهران. وبالتالي يؤكد عراقجي أنه من الضروري العودة إلى هذه الشروط هذه المطالب، وبعد ذلك يمكن الحديث عن العودة إلى فتح مضيق هرمز والمضي في الخيار الدبلوماسي. لكن أيضا والكلام لعراقجي يؤكد أنه لا يمكن فتح المضيق قبل تنفيذ الإجراءات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. فضلا عن ذلك الرئيس الإيراني مسعود بزكيان أيضا قال إن إيران فاوضت الأمريكيين بشكل غير مباشر في نيويورك مؤخرا، لأن طهران تريد أن تقول للعالم من نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة بأنها تسعى للحوار ولا تسعى للحرب، وأنها رمت الكرة في الملعب الأمريكي. لذلك هناك تمسك حقيقي إيراني بالمفاوضات، لكن في الوقت نفسه أيضا يشدد الإيرانيون أنهم مستعدين للخيار الآخر. والآن وزير الخارجية عراقجي لا يزال متواجد في نيويورك، هو بانتظار الرد الأمريكي رسميا على المقترحات. صحيح أن ترامب كان قد أعلن رفضه للمقترح، لكن طهران تريد ذلك بشكل مكتوب يصلها عبر الوسيط القطر الذي هو من كان قد حمل تلك المقترحات إلى الجانب الأمريكي. وعلى الرغم من تواجد عراقشي في نيويورك، يقول مصدر مقرب من الوفد الإيراني هناك لوكالة الأنباء الإيرانية إيرنا أنه لا توجد حاليا أي مفاوضات جارية مع الجانب الأمريكي، وأن عراقشي سوف يعود يوم الثلاثاء إلى العاصمة الإيرانية طهران. على النقيض الآخر التصعيد العسكري، نشاهد أن هناك تطورات متلاحقة جرت خلال الساعات الماضية في مضيق هرمز، حيث تقول وكالة أنباء فارس بأن الليلة الماضية كان هناك إطلاق صواريخ كروز تجاه المضيق انطلاقا من المياه الإيرانية أو الجنوب الإيراني. كذلك ظهيرة يوم أمس كان هناك حديث للوكالة نفسها عن إطلاق مسيرات وصواريخ كروز تجاه المياه الجنوبية في المضيق. وكانت الوكالة أيضا ذاتها تحدثت عن أن القوات المسلحة الإيرانية استهدفت 19 سفينة تجارية في الممر الجنوبي لمضيق هرمز خلال اليومين الماضيين، وهذا رقم قياسي ومؤشر على أن طهران تريد القول إن هي من يحكم السيطرة على مضيق هرمز. فضلا عن ذلك، كان قد أعلن الحرس الثوري رسميا بأنه استولى على غواصة ذكية أمريكية كانت تمارس عملية التجسس في مضيق هرمز، وقال في البيان ذاته أن المضيق مغلق وأن أي عمليات مرور مخالفة للقوانين الإيرانية سوف يتم التصدي لها بحزم. أيضا خلال الساعات الماضية قال قائد الأركان الإيرانية أو قائد أركان الجيش الإيراني اللواء حبيب الله السياري بأن السيطرة الإيرانية في مضيق هرمز هي كاملة، وأن الجيش يسيطر ويتحكم بالمنطقة الخاصة به المتمثلة بخليج عمان والمحيط الهندي قرب السواحل الإيرانية، وأن الحرس الثوري أيضا له سيطرة على مضيق هرمز والمياه الخليجية من الجانب الإيراني. لذلك الإيرانيون يحاولون أن يؤكدوا بأنهم يسيطرون على المضيق، على عكس ما يصرح به الأمريكيون من تدفق للنفط بملايين البراميل، وأن السفن التجارية تعبر من دون أي عوائق. يقول أيضا قائد الجيش الإيراني بأن طهران تتحسب لأي هجوم عسكري محتمل، وأن عليها أن تكون مستعدة لتوجيه ضربة وصفها بالقوية ضد الجانب الأمريكي. هناك استعدادات عسكرية، تصاعدت اللهجة العسكرية خلال الساعات الماضية بعد أن رفض المقترح الإيراني من قبل الرئيس ترامب. وعلى كل أحوال إيران لا تزال تنتظر هذا الرد الأمريكي بشكل رسمي أن يصلها عبر الوسيط القطري.
1: من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، شكرا جزيلا لك. أتحول إلى أحمد هزيم في واشنطن. أحمد، إذن تمسك إيراني بإمكانية نجاح مسار التفاوض في مقابل استعداد للتصعيد في الوقت نفسه، فما الذي يقال في واشنطن في المقابل؟
5: جعفر، ما تقوله واشنطن وما يقوله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الإيرانيين وما يرغبون به من اتفاق ليس مرضيا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، لكن المحادثات لا تزال مستمرة. المحادثات التي يصفها الأمريكيون بأنها تبادل للأفكار والرسائل وليس مفاوضات سواء مباشرة أو غير مباشرة. الرئيس الأمريكي أيضا تحدث من أنه مستعد لاتخاذ الخيار العسكري وتوجيه ضربات عسكرية لإيران إذا قرر اتخاذ هذا القرار في فترة قصيرة. الرئيس الأمريكي أيضا تحدث من أن إيران لن تمتلك سلاحا نووي لأن قدراتها في هذا المجال قد دمرت، وأن أي اتفاق أو صفقة يتم التوصل إليها يجب أن تعالج برنامج إيران النووي وملفه، والتأكد في المستقبل من أن إيران لن تتمكن من إعادة إحياء هذا البرنامج. لكن ما يقال في وسائل الإعلام الأمريكية أن الفجوة لا تزال بعيدة بين الطرفين، الوسطاء يحاولون جاهدين تقريب وجهات النظر، لكن هناك تمسك من الطرفين بوجهة نظرهما. الجانب الأمريكي يعتقد أن أوراق التفاوض لدى إيران باتت معدومة، خصوصا بعد أن تمكنت الولايات المتحدة حسب وجهة النظر الأمريكية من إعادة فتح جزئي لمضيق هرمز وتسيير وتأمين الحركة الملاحة فيه، وأن مئات أو عشرات البراميل عفوا من النفط تعبر هذا المضيق يوميا، ولذلك ليس لدى إيران أوراق تفاوض، وبذلك حتى مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين لم تعد الولايات المتحدة ترغب بها، وتريد اتفاق يقترب أكثر فأكثر من المطالب الأمريكية ويعالج حتى الملف النووي الإيراني بعد أن كانت مذكرة التفاهم تعالجه لاحقا إثر مفاوضات منفصلة. الجانب الإيراني يرى بأنه قادر على الصمود، وهذا ما نقله مسؤول إلى صحيفة وول ستريت جورنال، من أن هناك انطباع لدى الوسطاء أن الجانب الإيراني يرى أنه قادر على الصمود، قادر على تحمل الضغوط الاقتصادية والضغوط السياسية عفوا والحصار البحري، وأنه قادر حتى على مواجهة أي خيارات عسكرية تتخذها الولايات المتحدة، وأنه لن يدخل في التفاوض حتى تقدم الولايات المتحدة تنازلات مسبقة، سواء فيما يتعلق برفع الحصار البحري أو تخفيف العقوبات أو فك الحصار المالي والاقتصادي عن إيران.
1: أشكرك جزيلا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزي. إلى التطورات في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية إنها نفذت ضربات جوية ومدفعية استهدفت مواقع وتجمعات للحوثيين بالتزامن مع مواجهات ميدانية في عدد من جبهات محافظة تعز. ومن تعز تنضم إلينا مراسلة الجزيرة هديل اليماني. هديل، ما تفاصيل هذه التطورات الميدانية الأخيرة؟
6: نعم، في التطورات الميدانية الأخيرة جعفر، كان هناك عملية تسلل ومحاولة هجوم واسع لجماعة الحوثي باتجاه المدينة الغربية لمحافظة تعز، خاصة باتجاه جبل حبشي، لكن القوات الحكومية قالت أنها سدت ذلك التسلل وأجبرت جماعة الحوثي على العودة من الأماكن التي انطلقوا منها. قبل ذلك كانت هناك تطورات عسكرية لافتة حقيقة جعفر، خاصة ما يتعلق في الجبهة الشمالية الغربية والشمالية الشرقية. هناك كان قصف متواصل من أماكن تمركز جماعة الحوثي باتجاه الأحياء السكنية بقذائف الهاون والقذائف المدفعية أيضا، بحسب تصريحات المحور في تعز هنا. إذا ما انتقلنا قليلا إلى الوراء، كنا شاهدين على حركة طيران مستمرة هذا اليوم وأيضا في البارحة، وقبل أن يقصف الطيران كان هناك قطع للاتصالات، ومن ثم جاءتنا الأخبار سمعنا صوت الضربات الحربية للقوات اليمنية، استهدفت شرق تعز الحوبان واستهدفت معسكرين في مفرق ماوية، نتحدث عن معسكر الاستقبال ومعسكر سلاح المهندسين. قالت القوات الحكومية أنها استهدفت تحشيدات لجماعة الحوثي كانت تصل من يوم السبت على شكل دفعات إلى هذه المعسكرات، استعدادا للقيام بهجمات باتجاه الساحل الغربي لمدينة تعز وأيضا باتجاه الريف الغربي لمحافظة تعز. قالت أن هناك تجمعات قيادات للحوثيين كانت متواجدة في هذين المعسكرين، وقالت أن هناك أيضا قضت على منصات صواريخ وأيضا آليات عسكرية كانت متواجدة في ذلك المكان. الجبهات لم تتوقف جعفر حقيقة، خاصة في اليومين السابقين، وكانت هناك ضغط كبير على القوات الحكومية من قبل جماعة الحوثي، لا سيما محاولتهم السيطرة على المرتفعات والتباب الجبلية المحيطة على ميناء المخا وباب المندب وأيضا في ريف الريف تعز. يدرك هنا الحوثيون أنهم لا يستطيعون تأمين جبهاتهم إلا بإسقاط هذه المدينة وبالسيطرة على التباب المحيطة بها. إذا ما انتقلنا إلى الأوضاع الإنسانية جعفر، الأوضاع الإنسانية سيئة للغاية، خاصة مع احتدام المعارك بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، لا سيما في الساحل الغربي وأيضا في الأرياف التي هي قريبة من الجبال. هناك تصلهم القذائف المدفعية ما بين الطرفين متجاوزة خط التماس، وهناك أعداد كبيرة للنازحين تستقبلهم هذه المحافظة بالدرجة الأولى من حيث الأعداد. هناك آلاف الأطفال وهناك أيضا آلاف الأسر قد وصلت إلى هذا المكان. القوات الحكومية تحاول صد أي هجمات تقوم بها هذه الجماعة، وأيضا على الحكومة اليمنية تحاول تقديم المساعدة التي تستطيع تقديمها لهؤلاء النازحين، وأيضا أطلقت نداءات إلى المجتمع الدولي لمساعدة هؤلاء وإدخال المساعدات العاجلة لهم، لا سيما أنهم يمرون بظروف صعبة للغاية، والإمدادات تقريبا تكاد تكون منعدمة بسبب الاشتباكات المتواصلة في محيطهم لا سيما في الساحل الغربي وأيضا في الريف الغربي لمحافظة تعز.
1: هل تشكل تعز أكثر المناطق التي يصل إليها النازحون حتى الآن؟
6: نعم، أولا بحكم قرب المساحة وقرب المناطق التي نزحوا إليها من الساحل الغربي، وهي تعتبر مديريات تابعة لمحافظة تعز، أيضا هي الأقرب لهم من ناحية الحاضنة الشعبية جعفر. هناك أماكن لا يستطيعون الذهاب إليها وهي قريبة منهم وتشبههم في الملامح وتشبههم أيضا في الجغرافيا. هناك أعداد كبيرة، تقول منظمات المجتمع المدني أن 60 إلى 61% من هؤلاء النازحين قصدوا تعز وهي المحافظة بالدرجة الأولى، ثم بعد ذلك لحج وهي الأقرب لمحافظة تعز، ومن ثم عدن، ومن ثم مأرب وحضرموت وهي أبعد قليلا ناحية الشرق والوسط. نحن نتحدث اليوم عن هؤلاء النازحين خرجوا من بيوتهم جعفر وهم على الأقدام، ليس لديهم أي وسائل نقل تنقلهم، وخاصة أن المعارك التي اندلعت في المخافي تلك الأيام كانت فجائية، وعندما أعادت تموضع القوات المشتركة أو القوات المقاومة الوطنية كان ذلك بشكل مفاجئ ما جعلهم يخرجون من بيوتهم بشكل عاجل للغاية دون أن يحملون أي شيء قد يساعدهم خلال عملية النزوح، وبالتالي تركزهم الأكبر كان باتجاه محافظة تعز إلى الأقرب إلى المدينة وإلى مديريات في الريف الغربي لمحافظة تعز، وعلى الطريق الواصلة ما بين عدن إلى هذه المحافظة مرورا بلحج. هم حقيقة حتى هذه اللحظة إذا مريت أو إذا رأيتهم من أثناء انتقالك من عدن إلى تعز تراهم على مرمى الطرقات متواجدين هم وأطفالهم وسط ظروف صعبة، ليس لديهم أماكن للإيواء والنزوح، أطفالهم في حالة صعبة للغاية، ليس لديهم أي أدنى رعاية طبية جعفر.
1: شكرا جزيلا لك من تعز مراسلة الجزيرة هديل اليماني. إلى التطورات في إثيوبيا، حيث قال حاكم إقليم عفر للجزيرة إن الحرب الحالية تفوق إمكانات قوات الإقليم، وأضاف أن الجيش الإريتري يشارك مباشرة في الحرب بقياداته وأسلحته الثقيلة، كما وصف ما يتعرض له إقليم عفر بمحاولة تغيير الحدود بالقوة وطالب الاتحاد الإفريقي بالتدخل. معنا من إقليم عفر في إثيوبيا مدير مكتب الجزيرة محمد طه توكل. محمد، نستطلع معك مزيدا من التفاصيل عن الوضع في هذا الإقليم.
7: نعم جعفر، اليوم يبدو تطورات على الصعيد السياسي والدبلوماسي وأيضا العسكري، تطورات كبيرة في اليوم السادس حدث في الحدود بين إقليم تيغراي وأمحرة، تطورات مهمة، وتمكنت قوات الجيش الفيدرالي السيطرة على مدينة اللماطة وهي تتقدم الآن نحو مدينة مقلي، وهذا المنطقة جعفر طبعا هي منطقة جبلية، تكون مدينة مقلي في الأسفل و اللماطة هي في السلسلة الجبلية تكون في الفوق، فبالتالي هذا يعتبر تطور مهم. وفي نفس الوقت تمكنت القوات العفرية والقوات الجيش الفيدرالي من السيطرة على المثلث الحدودي بين إقليم عفر وإقليم أمهرة وتيغراي، فبالتالي تم تأمين هذه الجبهة، والآن يتجه بعد سيطرة قوات عفرية إلى مدينة مقالي التي سيطرت فيها هي الأخرى صباح اليوم. فبالتالي يمكن في اليوم السادس سار هجوم اليوم معاكس في اتجاه هذه المنطقة، والقوات الفيدرالية حسب مصادر عسكرية تواصلنا معنا أنهم وشهود عيون أيضا آلاف من القوات الإثيوبية يتجهون إلى مدينة مقلي حاضرة الإقليم. فيما يتعلق بإقليم عفر، طبعا الموقع الذي رصدنا منه قبل يومين تقرير مدينة إربتي هي الأخرى سقطت في يد القوات المناوية، واليوم طبعا للمرة الأولى اتهم حاكم الإقليم أن هذه المدينة والثلثي الإقليم 36 ألف كيلومتر مربع من المنطقة الثانية من إقليم عفر تم السيطرة إليها من قبل القوات الإريترية حسب اتهامات حاكم الإقليم في تصريحات أدلها لنا اليوم. أول عربة هو أول مسؤول إثيوبي يتهم الحكومة الإريترية بالتورط في هذه الحرب. طبعا الحدود بين إريتريا وهذا الإقليم تتجاوز أكثر من 600 كيلو، وهناك حدود طويلة بين الجانبين، وهذا الحدود طبعا كان هي يعني باعتبار لا يوجد طرف ثالث يؤكد اتهامات حاكم الإقليم عفر الذي اتهم إن الحرب كانت غير متكافئة بين الجانبين، القوات العفرية وقوات الجيش الإريتري حسب اتهامات حاكم الإقليم. أضاف معلومة جديدة أن القوات الإريترية تتقدم في هذا المحور حتى السيطرة إلى منطقة أفديرة والمنطقة الحدودية بين المثلث الحدودي بين إريتريا وإثيوبيا وجيبوتي، وكشف أن القوات الإريترية تسعى لقطع الطريق بل لقطع الطريق أمام المطالب الإثيوبية للوصول إلى البحر. حسب كلام أول عربة قال إن إبعاد يعني سيطرة على هذه المساحة الطويلة أصبحت من المستحيل وصول إثيوبيا إلى البحر بعد أن تمكنت القوات الإريترية. هذا الكلام يرجع لحاكم الإقليم، معناها يعني إيقاف الطموحات الإثيوبية للسيطرة على أو الوصول إلى منفذ البحري. فقال إنهم فوجئوا بهذا الهجوم وناشد الحكومة الفيدرالية والاتحاد الأفريقي بالتدخل لإيقاف توقل القوات الإريترية. حتى هذه اللحظة طبعا جعفر لا يوجد مصدر محايد يؤكد اتهامات حاكم الإقليم، ولم يصدر أي تعليق من جانب الحكومة الإريترية، لكن من الواضح طبعا جعفر كما هو معروف سكان المنطقة يعرفون بعدهم، وهو قد معلومات قال القوات التي دخلت وساندتنا في محاربة تيغراي هي نفس القوات التي تحالفت الآن مع قوات تيغراي وقوات معارضة أخرى وسيطرت على هذه المنطقة. معناها نحن نتحدث جعفر أن هذا الحرب تتجاوز الحدود حسب كلام حاكم الإقليم، وعندها طبعا كما هو معروف عندها أجندات أخرى، وكما هو معروف طبعا سبق وإن أعلنت إثيوبيا الوصول إلى المنفذ البحري وبالتحديد إلى ميناء عسب الذي يبعد من حيث أقف أنا حدود 90 إلى 100 كيلومتر. فبالتالي الآن بعد تقدم القوات الإريترية سيكون الحدود الوصول إلى بحر أكثر من 200 إلى 300 كيلومتر مربع. فبالتالي الوضع مرشح بعد اتهامات حاكم إقليم عفر للحكومة الإريترية، يعني بدأت الحرب مباشرة ربما خلال الساعات أو الأيام القادمة بين إريتريا وإثيوبيا، هي الحرب الثالثة بين إريتريا وإثيوبيا. وكما معروف الحرب بين إريتريا وإثيوبيا بدأت منذ ستينات القرن الماضي عندما حمل الإريتريين البندقية في عام 61 للتحرر من إريتريا من إثيوبيا حتى تحقق هذا الحلم للإريتريين سنة 91، وبعدها بعدها يمكن القول دخلوا في حرب 98، والآن هذه حرب جديدة ونتوقع طبعا
1: من إقليم عفر في إثيوبيا. شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل، سنقف معها في ساعات مقبلة بإذن الله. الآن معنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. سيادة العميد، كيف نفهم هذا الصراع وما الدلالة العسكرية للحضور الإثيوبي فيه إن صح؟
2: يعني بداية بدأت يبدو أن خطوط القتال بدأت تتخذ أشكالا عسكرية بمعنى عمليات ومناورات، يعني مناورات ربما مخططة استراتيجيا سواء من قبل إقليم تيغراي الذي يضغط باتجاه الشرق باتجاه عفر، ويعني لتقدمه بهذا الاتجاه هدف استراتيجي واضح بات معروفا وهو عزل أثيوبيا وقطع الممر الاقتصادي بين أثيوبيا والبحر وجيبوتي، وهناك أيضا ضغط من قبل القوات الحكومية باتجاه ألاماتا ومهاجمة من خلال من بواسطة المسيرات باتجاه عدة أهداف في منطقة تيغري في إقليم تيغري، وبالتالي هناك أيضا خط قتال يعني تقوم به القوات الحكومية باتجاه إقليم تيغري إنما من الجهة الجنوبية. فإذا لكل فريق أو لكل جهة خطتها، الواضح أنه بدأت ترتسم ملامح الخطة. طبعا المسرح واسع ومفتوح على عدة مفاجآت قد تحصل لاحقا، ولكن نستطيع يعني بتنا نستطيع أن نفهم كيف تجري المناورات سواء لإقليم تيغري الذي يضغط باتجاه الشرق وهدفه أن يصل إلى يعني إلى هذا الإقليم إلى 100 كيلومتر باتجاه مدينة أفديرة أو منطقة أفديرة لقطع الطريق، بينما القوات الحكومية تضغط باتجاه ألاماتا للدخول إلى منطقة يعني الوسط في إقليم تيغري، مترافقة عملياتها مع ضغط بالمسيرات على مناطق واسعة. واليوم كان هناك استهداف للتلفزيون في إقليم تيغري. يبقى هناك أيضا يعني

0: من الضروري الانتباه ومتابعة ومراقبة التطورات الميدانية التي يمكن أن تستجد، لأن المسرح واسع كما ذكرت لك، وهناك خطوط اتصال يمكن أن تفتح مع مناطق أخرى، خاصة بين إقليم تيغراي ومناطق أخرى.
1: ما الذي نعرفه عن الإمكانيات العسكرية لكل طرف والتي قد تحسم

0: بالإضافة إلى طبعا يعني إلى قدرات، هناك قدرات برية لا يستهان بها، وهناك سيطرة يعني القوات الحكومية ممسكة بهذه المناطق أو المحيطة طبعا بتيغراي، ممسكة انطلاقا من تحضيرات سابقة وهي موجودة وهي مسيطرة عليها وهي ممسكة بها، وبالتالي الأمر مسألة الموازين القوى أعتقد أنها مرهونة بالتطورات التي يحتمل أن تكون مفاجئة في الحرب، وخاصة لناحية الدعم الخارجي الذي يمكن أن يحصل ومن أي اتجاه لصالح تيغراي، إقليم تيغراي، والذي يمكن أن يؤثر على أو يضغط على موازين القوى. فإذا نراقب الدعم الخارجي. يقول الجنرال قائد الجيش الأثيوبي أن هناك دعم من قبل أريتريا ومن قبل ربما من يعني قال أن هناك دعم من السودان ومن مصر، ولكن حتى الآن لا تبدو ملامح هذا الدعم العسكري وتأثيره، ولكن سيكون له تأثير طبعا إذا ما كان هناك دعم من هذه الجهات.
1: إلى أي مدى تعتقد بأن توقع الانزلاق نحو حرب جديدة بين إثيوبيا وإريتريا أمر واقعي؟
0: حتى الآن تحاول السلطات الأثيوبية حتى لا تعتبر أنها دخلت في حالة حرب، يعني هناك ما يسمى الهدوء الاستراتيجي، وبالتالي هي تتعامل مع الموقف على أنه أزمة حصلت في إقليم تيغراي تستدعي المعالجة، ولكن هي لا تعتبر أن الحرب قد بدأت في هذه في في في بهذا بشكلها الواسع، ولكن يعني وارد الدخول في صراع إقليمي في أي لحظة في هكذا أزمة متعددة الجوانب ومتصلة بعدة مناطق أخرى وجوانب أخرى وقريبة من البحر الأحمر، وهنا هذا البعد الأكثر تأثيرا، موضوع البحر الأحمر والوصول إلى البحر الأحمر، وهو العامل أعتقد الأساسي في البعد الإقليمي لهذا الصراع الذي يمكن أن يتوسع بأي لحظة.
1: شكرا جزيلا لك سيادة العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي على كل هذه التفاصيل. مستمرون معكم في هذه التغطية المستمرة وتستكملها معكم الزميلة رنيم بوخزام. إليك رنيم.
2: شكرا جعفر وأهلا بكم إلى هذه التغطية للتصعيد الإسرائيلي في القدس والضفة الغربية والتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن وأثيوبيا، والبداية من القدس حيث أفاد مراسل الجزيرة باقتحام مستوطنين باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال. وقالت محافظة القدس للجزيرة أن حكومة الاحتلال تستبيح المدينة وتفرض فيها واقعا عسكريا غير مسبوق، وأضافت أن انتشار قوات الاحتلال والإغلاقات والقيود على الحركة انتهاك للوضع التاريخي والقانوني في القدس. وفي الخليل قال مراسل الجزيرة أن الاحتلال أغلق الحرم الإبراهيمي أمام الفلسطينيين حتى مساء الأربعاء بسبب الأعياد اليهودية. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع أن يجري المفاوضون الأمريكيون مزيدا من المحادثات مع إيران هذا الأسبوع. وأضاف الرئيس الأمريكي لموقع أكسيوس أن الإيرانيين يريدون أبرام اتفاق لكنه ليس الاتفاق الذي يرغب فيه، وأكد أنه يفكر دائما في استئناف الضربات على إيران. على الجانب الإيراني قال وزير الخارجية عباس عرقجي لشبكة NBC أن بلاده مستعدة للتفاوض بقدر استعدادها لمواجهة أي عدوان حتى أن وصل الأمر إلى حرب مدمرة. في اليمن قالت القوات الحكومية اليمنية أنها نفذت ضربات جوية ومدفعية استهدفت مواقع وتجمعات للحوثيين بالتزامن مع مواجهات ميدانية في عدد من جبهات محافظة تعز. وفي التطورات في إثيوبيا قال حاكم إقليم عفر للجزيرة أن الحرب الحالية تفوق إمكانيات قوات الإقليم، وأضاف أن ما يتعرض له الإقليم هو محاولة تغيير الحدود بالقوة، كما طالب الاتحاد الإفريقي بالتدخل. إذن البداية بآخر التطورات في القدس والضفة الغربية، وللمزيد حول ما يحصل ينضم إلينا من الخليل مراسل الجزيرة محمد الأطرش ومن رام الله مراسلة الجزيرة ثروة شقرة. نبدأ معك محمد ومع استمرار الاقتحامات للمواقع الدينية، تفضل.
3: المستوطنون يصلون تباعا ويتوافدون إلى المسجد الإبراهيمي في الساعات الأخيرة. هناك حالة من الإغلاق الشامل وأيضا التشديد الأمني على محيط هذه المناطق.

0: بشكل واضح. يمكن من خلال عدسة الكاميرا أن نشاهد بشكل واضح كيف تبدو الصورة في محيط الحرم الإبراهيمي في الخليل. الحرم الإبراهيمي رنيم جرى إغلاقه يوم أمس الساعة 10 مساء، وسيستمر هذا الإغلاق حتى مساء يوم الأربعاء. في هذه الأيام الثلاثة سيكون هناك سلسلة من الجولات والاقتحامات للمستوطنين بحسب المنصات الإسرائيلية التي تتحدث عن برنامج واضح للاقتحامات سيكون خلال هذه الأيام، ليس فقط في الحرم الإبراهيمي إنما في عدد من الأحياء المحيطة بهذا المسجد تحديدا. وسيكون هناك وصول إلى منازل جرى الاستيلاء عليها مؤخرا، إضافة إلى إقامة فعاليات في باحات المسجد الإبراهيمي. ما نشاهده عبر الصورة هو وصول دفعات من المستوطنين منذ ساعات الصباح بشكل متتال على هذه المنطقة، وأيضا هناك عمليا انتقال لحافلات تقل مستوطنين من مستوطنات كريات أربع باتجاه هذا المكان تحديدا. كما نشاهد بالصورة يتواجد المستوطنون في هذه الأثناء بحماية قوات الاحتلال والشرطة الإسرائيلية في ساحات الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل. عمليا هذا الاقتحام يأتي في ثالث أيام عيد العرش اليهودي، لكن هذه المرة الأمور تختلف بالنسبة للفلسطينيين. من ناحية الإغلاقات المشددة على الفلسطينيين في هذه المناطق الذين يدفعون ثمنا باهظا حتى أن الناس لا يستطيعون الخروج من منازلهم، أو حتى من هم خارج هذه المنازل لا يستطيعون الدخول إليها، فرض حالة من الحظر الشامل للتجول على الفلسطينيين في هذه المناطق، إضافة إلى إطلاق طائرات مسيرة في سماء هذه المنطقة كجزء من محاولات المسح الأمني لمنع الفلسطينيين من التحرك في هذا المكان لتأمين احتفالات المستوطنين في هذه الساحات من جهة، ومن جهة أخرى تأمين الصلوات التلمودية داخل هذا المكان الديني والتاريخي الإسلامي. بالنسبة للمستوطنين هناك جهود بذلت في السنوات الأخيرة لمحاولة تحويل الحرم الإبراهيمي إلى كنيسة يهودية، هذا الذي جرى في الآونة الأخيرة بشكل واضح بالنسبة للفلسطينيين خاصة، وأن المستوطنين يتحدثون بشكل واضح عن هذا الأمر تحديدا من خلال وزراء في الحكومة الإسرائيلية، من بينهم إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي، وأيضا بتسلئيل سموتريتش الذي اقتحم الحرم الإبراهيمي قبل أسابيع كان قد تحدث وقال بشكل واضح الحرم الإبراهيمي وأيضا مدينة الخليل هي لنا وستبقى لنا للأبد، وهي ترمز إلى يهودية هذا المكان. ما الذي جرى طيلة الفترة السابقة؟ في السنوات الأخيرة جرى اتخاذ جملة من القرارات الواضحة ضمن مسار طويل. بدأ المستوطنون بمحاولة الاستيلاء على هذا المكان منذ مجزرة الحرم الإبراهيمي قبل 32 عاما، والتي نفذها باروخ جولدشتاين مستوطن إسرائيلي وقام بقتل عدد من الفلسطينيين في هذه المنطقة. إضافة إلى ذلك قامت الحكومة الإسرائيلية بتقسيم هذا المكان مكانيا وزمانيا ومنعت الفلسطينيين من الوصول إليه. السنوات الأخيرة كانت قد شهدت رنيم سلسلة من الخطوات الأخطر والتي تمثلت بالانتقال من حالة التقسيم الزماني والمكاني بشكل أحادي من طرف الاحتلال الإسرائيلي لهذا المسجد إلى مرحلة أخرى ترتبط بمحاولات الاستيلاء الكلي والفعلي على هذا الحرم الإبراهيمي. بماذا تمثلت هذه الخطوات على الأرض؟ من خلال فرض الحواجز العسكرية، تقييد قدرة الفلسطينيين الوصول إلى هذا المكان من خلال حاجز عسكري واحد، إضافة إلى جملة الإجراءات التي اتخذت من ناحية سحب صلاحيات بلدية الخليل، وأيضا الإجراءات التي كانت ترتبط بسحب صلاحيات الأوقاف الفلسطينية في هذا الحرم الإبراهيمي، وكذلك الأمر منع الفلسطينيين من الوصول إليه.
1: شكرا لك مراسل الجزيرة محمد الأطرش. ونتحول إلى رام الله مع مراسلة الجزيرة ثروة شقرة. إذا ثروة، هل لا تزال الاعتداءات مستمرة من قبل المستوطنين بحق الفلسطينيين؟
2: وهي لا تتوقف رنيم، ولكن دعيني أبدأ بهذه التطورات العاجلة في مدينة القدس وتحديدا في باحات المسجد الأقصى المبارك التي يقتحمها في هذه الأثناء وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. ومحافظة القدس تعلن أن عدد المستوطنين الذين اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك منذ ساعات الصباح وصل إلى 900 مستوطن وفق هذا التحديث الذي وصل للتو من محافظة القدس، وهذا يأتي بعد سلسلة من الانتهاكات التي سجلتها المحافظة من حيث بدء هذه الاقتحامات في ساعات الصباح، حيث مئات من المستوطنين رنيم أدوا طقوسا تلمودية من بينها ما يعرف بالسجود الملحمي والانبطاح وإدخال القرابين النباتية لداخل باحات المسجد الأقصى. كل ذلك ترافق مع قيود مشددة فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين في القدس، الذي شددت فيه قوات الاحتلال حركة المواطنين ما أعاق وصول الطلبة إلى مدارسهم تحديدا في الأحياء الجنوبية من مدينة القدس. نتحدث هنا عن بلدة سلوان تحديدا وهذه المنطقة التي شهدت قيودا مشددة وحواجز نشرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي. إذن 900 مستوطن اقتحموا حتى هذه اللحظة، على رأسهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. هذا يأتي مع اقتحام الآلاف من المستوطنين إلى منطقة حائط البراق وأدائهم صلوات دينية وتلمودية حقيقة. وأكدت الآن محافظة القدس أن الوزير إيتمار بن غفير يقتحم المسجد الأقصى في ثالث أيام عيد العرش اليهودي. ونذكر رنيم بأن إيتمار بن غفير اقتحم باحات المسجد الأقصى عدة مرات خلال توليه وزارة الأمن القومي. كان يقف أمام باحات المسجد الأقصى تحديدا أمام قبة الصخرة المشرفة ويرفع العلم الإسرائيلي ويدلي بتصريحات يصفها الفلسطينيون بالعنصرية، يقول إن المسجد الأقصى اليوم بات لليهود أكثر من أي وقت مضى، في حقيقة يعني اعتراف بتغيير الوضع القائم والتاريخي في باحات المسجد الأقصى وبمثابة ضوء أخضر للمستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى منذ بداية العام. عشرات الآلاف من المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى منذ بداية هذا العام وقاموا بانتهاك الوضع القائم. محافظة القدس قالت للجزيرة أن حكومة الاحتلال فرضت واقعا خطيرا في المسجد الأقصى من خلال السماح للمستوطنين بإقامة طقوس دينية علنية وإدخال القرابين النباتية وممارستها داخل باحات المسجد الأقصى. وقالت في تصريحات للجزيرة إن المستوطنين باتوا رنيم يتعاملون مع المسجد الأقصى المبارك كمعبد وليس مكان مقدس وخالص للمسلمين، في مساس مباشر بهوية المسجد الأقصى وطابعه الإسلامي، بالتزامن طبعا مع كل الإجراءات وأوامر الإبعاد التي أصدرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين وبحق موظفي الأوقاف الإسلامية على رأسهم أئمة وخطباء. في هذه التصريحات العاجلة، رئيس أو وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من داخل باحات المسجد الأقصى يقول: نحن أصحاب المكان. هذا التصريح المتكرر الذي كان يطلقه إيتمار بن غفير مرات ومرات من داخل باحات المسجد الأقصى، وكما ذكرنا هو بمثابة ضوء أخضر للمستوطنين بتكثيف اعتداءاتهم نحو المسجد الأقصى والمواطنين في القدس تحديدا، ويرى الفلسطينيون في ذلك بأنه مساع متواصلة للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك. إذن بن غفير يقول: رنيم، نحن أصحاب المكان في الأقصى وفي السجون، وحولنا حياة الأسرى المخربين إلى جحيم. هكذا يتحدث إيتمار بن غفير في هذه الأثناء من داخل باحات المسجد الأقصى. يقول: شعب إسرائيل في طريقه إلى النصر المطلق، ونصلي اليوم في المسجد الأقصى وهو مكان هام. هذه التصريحات التي يطلقها إيتمار بن غفير في هذه الأثناء من داخل باحات المسجد الأقصى المبارك. ويقول بن غفير أيضا في هذه التصريحات الإضافية أن هذا المكان هو أهم مكان للشعب اليهودي. هذه التصريحات التي عادة ما تأتي عليها ردود فعل منددة، سواء كان ذلك من الرئاسة الفلسطينية التي تقول إن هذه تصريحات خطيرة تسعى إلى فرض تغيير واقع جذري في الوضع القائم في المسجد الأقصى نحو التقسيم الزماني والمكاني، وتؤكد الرئاسة الفلسطينية والمستوى الرسمي الفلسطيني رنيم بأن سلطات الاحتلال تحديدا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يسعى إلى تحويل الصراع من صراع سياسي سياسي إلى صراع ديني، بالإضافة إلى الإدانات التي تخرج من الأوقاف الإسلامية ومحافظة القدس والتي تصف ذلك، سواء تلك التصريحات المتكررة حقيقة والذي يحول فيها إيتمار بن غفير ساحات المسجد الأقصى المبارك إلى ساحات لإطلاق تصريحات سياسية، عادة ما يتطرق إلى السجون وما فعله بالأسرى الفلسطينيين وإقرار قانون الإعدام. كل هذه الإجراءات المتطرفة عادة ما يستخدم هذا المكان المقدس لإطلاق تصريحات سياسية متكررة ومتواصلة أيضا. رنين،
1: شكرا لك ثروة شقرة، كنت معنا من رام الله. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بك دكتور. بداية، ما هو الهدف الأخير من كل ما يحصل، هذه الاقتحامات وهذه الاعتداءات وهذه الانتهاكات للمواقع الإسلامية ليست جديدة، ولكن ما هو الهدف؟
3: الهدف المركز الآن متعلق في المسجد الأقصى، وهو يهدف حاليا إلى أولا إعطاء موطئ قدم ثابت وشرعي وقانوني إسرائيلي فيما يتعلق بصلاة اليهود في باحات المسجد الأقصى المبارك. في تصوري الهدف المركزي والأساسي هو بناء الهيكل. عندما كنا نقول ذلك قبل 10 سنوات و15 سنة، كان يخرج علينا السياسيين الإسرائيليين ويقول لنا هذا الأمر لن يكون، هذا الأمر غير مقبول، وكان يقولون حتى لن نغير الأمر الواقع في المسجد الأقصى. نتنياهو نفسه كان يخرج ويقول أنني ملتزم بالوضع القائم في المسجد الأقصى. الآن أصبح الأمر واضح وخطير وممكن بالنسبة لهم.
1: كيف يمكن أن يمهد لما
3: أولا ما نراه الآن؟ هنالك في صعود تدريجي وسريع جدا، اقتحامات سريعة جدا وتدريجية في السنوات الأخيرة حتى قبل هذه الحكومة، ولكن تكثفت مع هذه الحكومة باقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك. هنالك في ازدياد ملحوظ بالمقارنة مع كان في عام 2000 بضعة آلاف، يعني في عام 2000، الآن الحديث عن عشرات الألاف ويتجاوز 70,000 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى كل عام. هذا مؤشر. المؤشر الثاني أنه لم تعد هنالك في مواقف سياسية وقانونية واضحة حتى في داخل إسرائيل ضد ذلك، يعني حتى الشرطة تشجع ذلك وتدعم ذلك وتحمي ذلك. المستوى السياسي الإسرائيلي على الأقل لا يتحدث حول ذلك. ثلاثي، هناك في دعم وقوة للمؤسسات والجمعيات اليهودية المتطرفة التي تدعو إلى بناء الهيكل في داخل إسرائيل. هذه الجمعيات قبل 20 عاما كانت على هامش الخطاب الإسرائيلي، الآن هي في المركز. هناك في وزراء يدعمونها، أعضاء كنيسة يؤيدونها، هناك في دعم مالي كبير جدا لأفكارها. حتى أكثر من ذلك، وزارة التعليم الإسرائيلية تأخذ الطلبة الإسرائيليين إلى هذه المعاهد لرؤية الهيكل وأنه مبني مكان المسجد الأقصى. معنى هنالك في تمهيد حقيقة. الأمر لم يعد أمرا مخياليا خياليا، الأمر الأرض أصبح أمرا واقعا. وعلى فكرة، واحدة من الأهداف المركزية لحزب قوة يهودية التي يرأسها إيتمار بن غفير، واحدة من الأهداف المركزية هو بناء الهيكل. بمعنى من يؤمن بهذا الحزب، من يصوت له، هنالك في قطاع يصوت لهذا الحزب لأنه يعتقد أن هذا الحزب هو يبغي في المرحلة النهائية إلى بناء الهيكل في باحات المسجد الأقصى. الآن في السابق عندما كان بن غفير يفعل ذلك، كان يخرج نتنياهو ويقول العالم يعني لا تستجيبوا له، لا تستمعوا له، أنا من يحدد وأنا ملتزم بالأمر الواقع في الأقصى. الآن نتنياهو لا يتحدث نهائيا على الموضوع منذ 3 سنوات. هذا معناه أن هنالك في قبول، هنالك في تأييد، هنالك في دعم، وبالذات وهذه الحقيقة وعلينا أن نعترف بها، هذا الدعم نابع أنه ليس هناك في رد فعل على الأقل عربي حقيقي اتجاه هذه الانتهاكات في المسجد الأقصى.
1: سنتحدث عن هذا الموضوع، ولكن قبل، أين هي الأصوات اليهودية المعارضة لما يحصل؟
3: هنالك في يعني أصوات يهودية لا تؤيد هذا الاقتحامات أو هذه الاقتحامات للمسجد الأقصى. على فكرة في أصوات يهودية دينية لا تؤيد، يعني على سبيل المثال التيار الحريدي في داخل إسرائيل وهو مشارك في الحكومة يعتقد أن اقتحام الأقصى هو محظور ديني، ولكن هنالك في توازن قوى سياسي. هذه القوى السياسية الموجودة الآن على الأرض وهو المستوطنون المتدينون القوميون يؤمنون بذلك، وهؤلاء هم عمليا يمسكون بزمام الشرطة الإسرائيلية، الأمن الإسرائيلي، هم الذين يمسكون بهذه المؤسسات، وحتى المجتمع اليهودي الذي يعارض ذلك لا يخرج من أجل ذلك، معنى أنه غير يعني مستعد للدفاع أو لدفع الثمن فيما يتعلق بهذه المسألة، لأنه لا تمسه. هو يعتقد على العكس، هو يعتقد طبعا أنه المسجد الأقصى والحرم القدسي هو مكان مقدس اليهود. الخلاف هو كيف يتم التعامل مع هذا المكان المقدس، هل إبقاؤه كما هو، هل تغيير وضعه القائم، هل

0: بناء الهيكل مكانه، ولكن هنالك في اتفاق أن هذا مكان مقدس عند اليهود، ولكن بالنهاية الذي يقرر السياسة فيما يتعلق بالمسجد الأقصى هي الحكومة الإسرائيلية، ونتنياهو يصمت على ذلك، وذلك بني غفير يستغل هذا الموضوع. ليس فقط بني غفير لوحده، هنالك في مؤسسات ومنظمات يهودية تؤمن بذلك ويعني تعمل على تحقيق هذا الهدف ببناء الهيكل.
1: شكرا لك دكتور مهند مصطفى، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. ودائما حول هذا الملف ينضم إلينا من القدس علاء محاجني، المحامي والباحث في شؤون الاستيطان. إذا سيد علاء، سمعنا ما قاله دكتور مهند، السؤال الآن هو ما الذي يجب أن يحصل لوقف هذه المخططات؟
2: نعم، يعني إذا كان التعويل على الحكومة الإسرائيلية أو اليسار الإسرائيلي أو المجتمع الإسرائيلي ككل باعتقادي أنه لا أحد من هذه المجموعات، إن كان طبعا الحكومة خوفا من ردود فعل عالمية أو عربية، وإن كان أيضا المعارضة الإسرائيلية، لن يقف مانعا أمام بن غفير وزمرته، والتي أصبحت مأهولة يعني وعددها كبير جدا، حيث نشهد يعني وتيرة تصاعدية بعدد الاقتحامات، بعدد المقتحمين، وايضا بنوعيه الاقتحامات. يعني تحدث دكتور مهند مصطفى عن انه، او مراسلتكم قبل ذلك، انه اصبح اليوم المقتحمون يقومون بطقوس تلموديه، طقوس دينيه داخل بحات الاقصى، الامر الذي كان ممنوع في السابق، وحتى وفق تيارات دينيه اسرائيليه هذا امر ممنوع. الان يعني اصبحت هذه الجماعه والتي يقودها بن غفير يعني إلى جانب أنه نحن قريبون إلى الانتخابات الإسرائيلية، ويوجد يعني استفادة من هذا الموضوع من أجل رفع شعبية عتسما يهوديت وهو حزب بن غفير أمام الناخب الإسرائيلي، ولكن يوجد جانب أيديولوجي واضح لتطبيق معالم وسياسات في المسجد الأقصى نحو بناء الهيكل، ويوجد خطط عملية من أجل تنفيذ ذلك. باعتقادي لا المعارضة الإسرائيلية ولا الحكومة الإسرائيلية بزعامة نتنياهو قادر على وقف هذه الاعتداءات. الأمر الملفت للنظر طبعا هنا والمخيب بنفس الوقت هو عدم وجود ردود فعل حقيقية. يعني أنا لا أتحدث عن تنديد من قبل وزارة خارجية دولة عربية أو دولة إسلامية أو حتى دول أوروبية، نحن يعني أمام صمت عالمي باتجاه التصاعد الخروقات في المسجد الأقصى والاقتحامات في المسجد الأقصى. أنا لا أستبعد كما ذكرتم في التقرير السابق تنفيذ ما حدث في الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل على المسجد الأقصى. يوجد تجربة واضحة من خلالها تم استغلال ظرف تاريخي قام به باروخ جولدشتاين وهو إرهابي ومستوطن بقتل العشرات من المصلين في الحرم الإبراهيمي. بعد ذلك تشكلت لجنة إسرائيلية والتي يعني أوصت بتقسيم زماني ومكاني للحرم الإبراهيمي. اليوم تجاوزوا هذا الموضوع ويسعون إلى الاستيلاء الكامل على الحرم الإبراهيمي وتحويله إلى معبد يهودي. أخشى ما أخشاه أنه هذه هي الوجهة، ونحن نتحدث، من يراقب هذا المشهد نتحدث منذ يعني عن هذه المخططات وتنفيذها بالنسبة للأقصى منذ فترة طويلة، ولكنها اليوم أصبحت واقعية أكثر وأكثر، وما يحدثه بن غفير هو أمر غير قابل للتراجع. يعني تخيلوا أنه اليوم أصبح مسموح أداء الصلاة في بحات الأقصى. أنا لا أعتقد حتى لو تغيرت هذه الحكومة وجاءت المعارضة وجاء أيزنكوت أنه هذا الموضوع سوف يتم إعادته إلى الوراء وسوف يتم إعادة العجلة إلى الوراء.
1: لماذا سيد علاء؟
2: ما تم إنجازه إسرائيل؟ نعم،
1: لأن
2: المجتمع الإسرائيلي برمته،
1: نعم تفضل، نعم،
2: لأن المجتمع الإسرائيلي برمته منحاز إلى اليمين، نحو اليمين الشعبوي، اليمين المتطرف. وبن غفير ما يقوم به ليس صدفة، عندما يقوم بالبطش بالأسرى الفلسطينيين أمام الكاميرات، وعندما يقوم بالاقتحامات المتكررة مرة تلو الأخرى على مرأى ومسمع من الكاميرات، هو يعي تماما أن التوجه الإسرائيلي، التوجه العام الإسرائيلي أو المناخ العام السياسي في إسرائيل هو نحو المزيد من الاعتداءات على الفلسطينيين، على أوقافهم، على دياناتهم، على الأراضي، وعلى طبعا ممتلكاتهم، بالإضافة إلى ذلك على حياتهم وسلامتهم وموضوع الاستيطان بالأساس. فبالتالي لا أعتقد أنه يوجد رأي عام إسرائيلي ضد هذه التوجهات. هذه الأمور لا تعنيه بالمجمل، يعني كما ذكر الدكتور مهند مصطفى، يعني أنه حتى لو أنهم كانوا يعارضون لا توجد إرادة سياسية كافية من أجل معارضة هذه السياسات، وخاصة أنها بفعل يعني السنوات الأخيرة، وخاصة ولا سيما 3 سنوات الأخيرة، أصبحت واقع. يعني ما يحدث
1: سيد علاء، تتحدث وكأن هذا الأمر قائم وسيحصل، وما هي إلا مسألة وقت؟ هل هذا ما تعنيه؟
2: نعم، أنا باعتقادي إذا استمر الوضع بهذا الاتجاه هي مسألة وقت حتى تتمكن الجماعات اليمينية المتطرفة، والتي أصبح يقودها زعامات سياسية يوجد لها مستقبل واعد في إسرائيل. يعني بن كبير، نحن نتحدث عن بن كبير، شخص يعني أنه ممكن أن يستلم قيادة اليمين الإسرائيلي بعد بنيامين نتنياهو، وهو لا. يعني واضح بهذا الخصوص، يعني مخططه واضح بهذا الخصوص. لذلك يعني سألتني وهو سؤال مهم، ما الذي يمكن فعله يعني اتجاه هذه الاعتداءات؟ باعتقادي يجب وضع خطة سياسية محكمة، على اعتبار أن القدس الشرقية هي منطقة محتلة، ويوجد قرارات وشرعية القرارات عن المجلس الأمن الدولي وعن الأمم المتحدة وعن المحكمة الدولية بخصوص الاحتلال في شرقي القدس. يجب استثمار هذه القرارات من خلال خطة سياسية، واستمرار التوجهات في الدول الأوروبية والتي تسعى إلى وضع عقاب أو عقوبات دولية على إسرائيل.
1: شكرا لك سيد علاء محاجني، المحامي والباحث في شؤون الاستيطان، كنت معنا من القدس. وإلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في مضيق هرمز. ولآخر هذه التطورات ينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم. نبدأ معك عمر ومع آخر المستجدات من طهران.
3: نعم رنيم، طهران لا تزال تنتظر الرد الأمريكي رسميا على مقترحاتها التي قدمتها إلى الجانب الأمريكي عبر الوسيط القطري منذ يوم الثلاثاء الماضي. صحيح أن ترامب الرئيس الأمريكي كان قد أعلن خلال تصريحات رفضه للمقترح الإيراني، لكن طهران تقول على لسان المتحدث باسم الخارجية عباس عراقجي أنها بانتظار أن يكون هناك رد رسمي مكتوب، لأن ترامب وفق ما يقول عراقجي يصرح أحيانا بشكل متناقض، لذلك هي بانتظار الرد المكتوب عبر الوسيط القطري. ويضيف أيضا عباس عراقجي خلال لقائه مع شبكة NBC الأمريكية من نيويورك بأن إيران مستعدة للتفاوض، لكنها في الوقت نفسه أيضا مستعدة لأي عدوان جديد بحسب تعبيره ضد إيران، حتى لو أدى ذلك إلى حرب مدمرة. أيضا دافع عراقجي عن مجموعة المقترحات التي قدمتها طهران للجانب الأمريكي لأجل فتح مضيق هرمز والمضي بالحوار والمسار الدبلوماسي. قال إن هذه الشروط هي لم تأتي من فراغ، بل إنها جاءت ضمن مذكرة التفاهم التي وقعت عليها واشنطن قبل عودة التصعيد بين الطرفين، وأنها جزء من حقوق إيران بحسب تعبيره، والمتمثلة برفع الحصار، رفع العقوبات، إعادة أموال إيران المجمدة، ورفع كافة أشكال التهديد. يضيف أيضا عباس عراقجي أنه لا يمكن فتح مضيق هرمز إلا قبل تنفيذ إجراءات أمريكية متمثلة بهذه الشروط الإيرانية، وأن تنفيذها من شأنه أن يعيد الهدوء والأمن إلى المنطقة، لا سيما في مضيق هرمز. أيضا الرئيس الإيراني مسعود بيزكيان قال إن إيران صحيح أنها توجهت إلى نيويورك لأجل المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن تفاعلها الدبلوماسي غير المباشر مع واشنطن هناك يأتي بهدف إثبات أن إيران تسعى إلى الحل الدبلوماسي ولا تريد الحرب، وتريد أن تثبت أيضا وفق ما يقول بيزكيان بأن أمريكا وإسرائيل هما المسؤولتان الرئيسيتان عن الوضع في المنطقة وفي مضيق هرمز وليس الجانب الإيراني. كذلك أكد بيزكيان أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى عبر المزيد من الضغوط الاقتصادية والعقوبات إلى خلق حالة من الانقسام داخل المجتمع الإيراني، داعيا الشعب الإيراني، المسؤولين في المؤسسات المختلفة، إلى الوحدة ورص الصفوف أمام هذه الضغوط. صحيح أن عراقجي لا يزال متواجد في نيويورك، لكن تقول وكالة أنباء الرسمية الإيرانية نقلا عن أحد أعضاء الوفد الإيراني هناك بأنه لا توجد أي مفاوضات جارية لا مباشرة ولا غير مباشرة مع الأمريكيين، وأن طهران لا تزال بانتظار ذلك الرد الرسمي الأمريكي. مع
1: نعم.
3: تراجع اللهجة الدبلوماسية
1: عذراً
3: بين
1: على
3: الطرفين
1: المقاطعة.
3: هناك تصعيد في اللهجة العسكرية في المقابل.
1: إذن عذرا على المقاطعة عمر، ولكن نتابع هذه المشاهد لي بن كفير في باحة المسجد الأقصى.
4: שלוש שנים אחרי, עם ישראל לכיוון הניצחון המוחלט. בחג הזה, אני מתפלל כאן בהר הבית.
1: هذه مشاهد اقتحام بن كفير.
4: ניצחון מוחלט.
1: باحة المسجد الأقصى، وهذه المشاهد حصلت منذ قليل، وكانت الزميلة ثروة شقرة تحدثت عن المواقف التي أطلقها بن كفير إذن، والتي اعتبر فيها بأن هذه المنطقة هي لهم كما قال. إذن هذه المشاهد لاقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير للمسجد الأقصى، وكانت محافظة القدس قالت أن حكومة الاحتلال تستبيح المدينة وتفرض فيها واقعا عسكريا غير مسبوق، واعتبرت أن انتشار قوات الاحتلال والإغلاقات والقيود على الحركة انتهاك للوضع التاريخي والقانوني في القدس. ينضم إلينا من الخليل مراسل الجزيرة محمد الأطرش. إذا محمد، نتابع هذه المشاهد لاقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى، كل التفاصيل معك لا سيما حول المواقف التي أطلقها من هناك.
5: بكل تأكيد هذه اقتحامات متواصلة ومستمرة بالنسبة للفلسطينيين. هذه تأتي في ذكرى اقتحام أريل شارون لباحات المسجد الأقصى المبارك عام 2000. حتى هذه اللحظة يمكن القول بالنسبة للفلسطينيين أن ما يجري هو محاولة أولا لاستفزاز مشاعر الفلسطينيين والمسلمين في كل أرجاء العالم من جهة، ومن جهة أخرى تغيير الواقع الميداني ومحاولة التعدي على الوضع القائم في مدينة القدس. نتحدث عن تصريحات خطيرة بالنسبة لبن كفير. طبعا كانت محافظة القدس قد تحدثت بشكل واضح أن ما تشهده باحات المسجد الأقصى من اقتحامات وطقوس دينية وأداء صلوات جماعية ورقص وغناء وإدخال ما يعرف بالأنواع الأربعة داخل أيام أو داخل المسجد الأقصى المبارك في عيد العرش اليهودي وفي ثالث أيامه، هو يعتبر بمثابة تعدي على هذا المسجد وعلى حرمة هذا المسجد. واستذكرت أيضا المحافظة اقتحام شارون للأقصى في 28 من أيلول سبتمبر لعام 2000، والتي تمت تحت حماية أمنية إسرائيلية واسعة، وكانت حدثا بالغ الحساسية، وعقبها في اليوم التالي اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى ووقوع مواجهات وسقوط ضحايا قبل أن تمتد هذه المواجهات إلى مناطق أخرى وتبدأ الانتفاضة الفلسطينية الثانية. المحافظة اعتبرت أيضا أن هذه الممارسات تمثل انتقالا خطيرا من الاقتحام إلى محاولة جعل الطقوس الدينية جزء من المشهد اليومي داخل المسجد الأقصى، بما يهدد الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه، ويعزز كذلك الأمر من مخاطر فرض تقسيم زماني ومكاني على المسجد بالقوة والأمر الواقع. كما أكدت أن القدس ليست مدينة مفتوحة أمام مشاريع فرض السيادة والطقوس الإسرائيلية، وليست شوارع القدس ومقدساتها ومواطنيها أدوات لخدمة أجندة الأعياد العبرية، وشددت على أن حماية المستوطنين أثناء اقتحاماتهم للأقصى بالتزامن مع التضييق على المقدسيين تمثل سياسة متكاملة لفرض واقع جديد في مدينة القدس. كذلك الأمر هناك تحذير من أن استمرار اختبار الوضع القائم في المسجد الأقصى والعبث بمكانته الدينية والتاريخية خصوصا من خلال تحويل هذه الأعياد والمناسبات اليهودية إلى منصة لفرض طقوس داخل المسجد، هذا الأمر يحمل مخاطر تتجاوز حدود القدس ويمس مشاعر أكثر من ملياري مسلم حول العالم. عمليا كان هناك بيان للرئاسة الفلسطينية يوم أمس حينما اقتحم أكثر من 1500 مستوطن باحات المسجد الأقصى، حذرت الرئاسة الفلسطينية من تحويل هذا الصراع من صراع سياسي إلى صراع ديني لا يخلق استقرار في المنطقة، لأنه يستفز مشاعر المسلمين في كل دول العالم، على الأرض هنا في الخليل. وحينما نتحدث عن التقسيم الزماني والمكاني، فإن الحرم الإبراهيمي كان هو المختبر الأول الذي كانت إسرائيل قد فرضت هذه الخطوة بداخله عام 94 عقب مجزرة الحرم الإبراهيمي. منذ ذلك الحين فرضت إسرائيل خطوة التقسيم الزماني والمكاني بالقوة على الفلسطينيين، وأصبحت جزء من الأمر الواقع. واليوم بالنسبة للفلسطينيين، إسرائيل تحاول أن تحاكي ما جرى في المسجد الإبراهيمي في داخل المسجد الأقصى المبارك، لا بل إنها تسعى إلى الذهاب أبعد من ذلك بكثير بموجب الدعوات التي يطلقها مستوطنون من جماعات الهيكل. دعيني رنيم أتحدث عن ما يجري ميدانيا على الأرض. منذ ساعات الصباح نرصد وصول مئات المستوطنين عبر حافلات تقلهم في محيط الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، وهذه الحافلات الاستيطانية تتحرك ما بين مستوطنة كريات أربع باتجاه الحرم الإبراهيمي من جهة، وهناك حافلات أيضا أخرى تنتقل من السوق القديم والبؤر الاستيطانية في محيط الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة في الخليل باتجاه هذه المنطقة، تحديدا منطقة الحرم الإبراهيمي الشريف، وسط حالة من التشديد الأمني الكبير في محيط المسجد الإبراهيمي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة في هذا المكان تحديدا. ويعتلي الجنود أسطح البنايات ويطلقون أيضا الطائرات المسيرة لاستطلاع الحالة الأمنية في محيط هذا المكان.
1: محمد، هل أطلعتنا على المواقف التي أطلقها بن غفير خلال اقتحامه للمسجد الأقصى، لا سيما أنه اعتبر أنهم أصحاب المكان؟
5: بن غفير ومعه سموتريتش ومعه عدد آخر من الوزراء الإسرائيليين يستخدمون هذه العبارات كجزء لا يتجزأ من محاولات تغيير الوضع القائم من جهة، وخاصة اختيار التوقيت أن ذلك يأتي في موسم انتخابي بالنسبة للفلسطينيين. يقول الفلسطينيون إن هذه العبارات يلجأ إليها بن غفير ومعه إسرائيل كاتس وحتى وزراء آخرين في الحكومة الإسرائيلية لمحاولة استرضاء اليمين المتطرف والمستوطنين والجماعات الاستيطانية في هذه طبعا المناطق تحديدا، خاصة أن ذلك ينسجم مع دعوات استيطانية واضحة طبعا لجماعات الهيكل ولجماعات أخرى. بن غفير قال: نحن أصحاب المكان. هذه ليست المرة الأولى التي يتحدث بها بن غفير بهذا التصريح، وكان قد تحدث طبعا بتصريحات أخرى في سياق هذا اليوم وفي ثالث أيام عيد العرش. قال إن شعب إسرائيل في طريقه إلى النصر بعد 3 سنوات على انطلاق الحرب. قال: إننا أصحاب المكان في الأقصى، كذلك في السجون التي تحولت حياة من سماهم بالمخربين إلى جحيم حقيقي. وقال إن هذا المكان هو الأكثر أهمية للشعب اليهودي على حد قوله. عمليا هذه التصريحات يطلقها بن غفير يستفز بها مشاعر الفلسطينيين، وهو يعلم أنه يستفز مشاعر المسلمين في كل أرجاء العالم. لكن بالنسبة للمستوطنين هذه تصريحات مهمة، ويمكن من خلالها استرضاء رغبات هؤلاء المستوطنين الذين يطلق التصريحات من أجلهم، خاصة وأن الأمر لا يقتصر على تصريحات فحسب رنيم. هناك خطوات على الأرض تتغير ويجري فرضها بقوة الأمر الواقع. حينما نتحدث عن ما فعلته الشرطة الإسرائيلية في القدس تحديدا بالنسبة للمسجد الأقصى، فإننا أمام أكثر من 900 أمر إبعاد لمقدسيين خلال هذا العام عن المسجد الأقصى المبارك. نتحدث عن اقتحامات لمناطق وأداء لطقوس تلمودية لم يكن المستوطنون قد أدوها سابقا داخل باحات المسجد الأقصى. نتحدث عن تماهي ما بين الشرطة الإسرائيلية من جهة والمجموعات الاستيطانية التي تقتحم المسجد الأقصى من جهة أخرى. الفلسطينيون يرون بأن بن غفير ومعه جهاز الشرطة ومعه أيضا مختلف قوات الاحتلال الإسرائيلي متواطئون إلى جانب هؤلاء المستوطنين في اقتحام وتنفيذ سلسلة اقتحامات في المسجد الأقصى وصولا عند الهدف الأكبر بالنسبة لهم. عمليا ما تفعله إسرائيل بالنسبة للفلسطينيين هو محاولة لفرض واقع جديد في هذا المسجد من جهة، وجر الفلسطينيين والعالم إلى حرب دينية. هذا ما قالته الرئاسة الفلسطينية في تحذيرها يوم أمس لما تفعله هذه المجموعات الاستيطانية والتي يتقدمها إيتمار بن غفير الوزير الذي يعرف بأنه الأكثر تطرف.

0: تطرفا أو من بين أكثر الوزراء الإسرائيليين تطرفا، والذي يطلق بين الحين والآخر جملة من التصريحات المستفزة سواء على صعيد المقدسات الإسلامية أو حتى على صعيد ملف الأسرى الفلسطينيين من خلال اقتحاماته المتكررة للسجون وتصويره مقاطع داخل هذه السجون خلال اعتدائه على الأسيرات والأسرى الفلسطينيين، وحتى من خلال جملة القرارات الداعمة للمستوطنين الذين ينفذون انتهاكات خطيرة في الضفة الغربية، ليس آخرها منح تراخيص السلاح لمئات الآلاف من المستوطنين في الضفة الغربية لمحاولة تغيير ليس فقط الوضع القائم في القدس إنما في الضفة الغربية بأكملها، والوصول إلى مرحلة فرض واقع يصعب التراجع عنه بالنسبة للفلسطينيين. هذا لا يرتبط حصرا ببني غفير إنما أيضا بالحكومة الإسرائيلية بأكملها التي عملت على مدار السنوات الأخيرة على تكثيف اقتحامات الأماكن المقدسة الدينية على رأسها المسجد الأقصى في مدينة القدس والحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، ومسار آخر يرتبط بالاستيطان الإسرائيلي في مختلف مناطق الضفة الغربية. عمليا رنيم نحن نتحدث عن مشروع استيطاني كبير، الاقتحامات التي تتم للأماكن الدينية المقدسة هي جزء لا يتجزأ من هذا المشروع. عمليا قبل عام 67 لم يكن المستوطنون يصلون إلى هذا المكان، اليوم نحن نتحدث عن محاولات حقيقية للسيطرة والاستيلاء والاستحواذ الكامل على هذا المكان، أقصد هنا الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، والناس تنظر من بعيد فقط إلى هذا المكان، وإسرائيل تغير بمعالمه وملامحه وأيضا تمنع الفلسطينيين من الوصول إليه.
1: ابقى معنا سنعود إليك. ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. دكتور، بداية عندما يقول بن غفير شعب إسرائيل في طريقه إلى النصر المطلق، ما هو النصر المطلق من منظور بن غفير؟ كيف تفسره؟
2: فسره بتحقيق الأهداف التالية: أولا تهجير سكان قطاع غزة، ضم الضفة الغربية، وتحقيق الأهداف الدينية المسيانية الغيبية في ساحات المسجد الأقصى المبارك، وطبعا التضييق السياسي على الفلسطينيين في داخل إسرائيل. هذه المكونات الأربعة هي مكونات النصر المطلق كما يصرح بها بن غفير، وكما ظهرت في برامجه السياسية والانتخابية والأيديولوجية وتصريحاته. بمعنى هو يريد التهجير، وأطلق خطة من أجل تهجير سكان قطاع غزة، واشترط دخوله في أي حكومة قادمة بتنفيذ هذه خطة التهجير في غزة. في الضفة الغربية الشرطة الإسرائيلية تدعم الميليشيات الإرهابية الاستيطانية، ويدعم الاستيطان وطبعا يدعم الضم، هو بنفسه مستوطن في كريات أربع، واتهم سابقا بالعشرات من التهم، منها دعم الإرهاب والعنصرية والتحريض والانتماء إلى مؤسسة إرهابية، والآن هو وزير الأمن الداخلي في إسرائيل. بالنسبة للأقصى، انطلاقته السياسية والانتخابية بن غفير، الانطلاقة الأولى كانت له في الأقصى في القدس، هو يفهم أنه هذا الموقع هو كانت انطلاقته عندما قام باستفزاز الفلسطينيين في حي الشيخ جراح في عام 2021 التي أدت إلى الحرب على غزة في عام 2021، والانتفاضة الفلسطينية في القدس وفي الداخل في عام 2021، هو كان الشرارة الاستفزازية لهذه الانتفاضة. هو يفهم أن القدس منطقة حيوية حساسة جدا، وفي داخل برنامجه السياسي والأيديولوجي وهنالك في قطاع يؤمن به أو بهذا الحزب يعتقد أن إسرائيل الآن في مرحلة مهيئة بها من أجل بناء الهيكل. هو يعتقد على عكس نتنياهو، يعني نتنياهو إنسان علماني غير متدين، هو يستعمل الدين، نتنياهو يستعمل الدين
1: من أجل السياسة،
2: من أجل السياسة، من أجل مصالحه. هذا الشخص هو إنسان غيبي، يعني إنسان غيبي يعتقد أنه بناء الهيكل في الأقصى هو طريق الخلاص الشعب اليهودي، يعني هو الطريق نحو خلاص الشعب اليهودي، وذلك في قطاع يهودي واسع من المتطرفين الغيبيين الذين يؤمنون بهذا الطرح أنه بناء الهيكل سوف يستقدم الخلاص وينقذ اليهود ويستقدم مجيء المسيح المخلص، ولذلك هذا هو مفهوم الانتصار المطلق عند بن غفير.
1: نعم. أيضا ينضم إلينا من القدس مجددا سيد علاء محاشني المحامي والباحث في شؤون الاستيطان. بين هذه الاقتحامات لبن غفير وكاتس وبين كلام سموتريتش عن أنه يجب أن يحصل في الضفة الغربية أو يجب أن تشن على الضفة نفس الحرب التي شنت على غزة، برأيك ما هي

0: سيناريوهات المرحلة المقبلة؟
1: نعم، باعتقادي إذا استمرت هذه الحكومة ما بعد الانتخابات، نحن مقبلون على فترة أحلك من هذه الفترة التي نمر فيها الآن، من حيث المخططات الاستيطانية في الضفة الغربية، ومن حيث موضوع قطاع غزة وموضوع الاستيطان في قطاع غزة وتنفيذ مخطط التهجير في قطاع غزة. وبالإضافة إلى ذلك، باعتقادي أنه يوجد طرف ثالث لا نتحدث عنه كثيرا، وهو عملية التهويد داخل ما يسمى حدود 48 داخل إسرائيل، وهو يعني أصبح مشروع سياسي لسموتريتش، الذي يعني يصرح من كل منصة إعلامية أنه يريد تهويد النقب والجليل. باعتقادي هذه هي الثلاث محاور التي سوف تحاول هذه الحكومة حسمها إذا ما استمرت في الحكم. ولذلك طبعا يعني نحن نتحدث عن أنه الانتخابات المقبلة هي انتخابات مصيرية، بمعنى أنه عدم السماح لهذه الحكومة، والتي يعني وجهتها العامة حتى لهؤلاء الأشخاص مثل بنيامين نتنياهو، وهو ليس متدين، هي وجهة يعني غيبية. يعني هم يتحدثون عن مسيانية، يتحدثون عن سيناريوهات غيبية، فبالتالي يعني يوجد خطورة كبيرة تنطوي على مثل هذه الحكومة التي تقوم بتنفيذ مثل هذه المشاريع. يعني كما ذكرنا أيضا أنه تغيير الحكومة لا يعني بالضبط تغيير هذه السياسات، إنما يمكن له ضبط هذه السياسات، على اعتبار أنه ما أحرزته هذه الحكومة خلال الثلاث أو أربع سنوات الأخيرة هي أصبحت إنجازات على أرض الواقع سوف تصعب على أي حكومة حتى لو تواجدت لها الرغبة السياسية من الرجوع إلى الوراء. يعني بهذا الصدد، يعني ونحن نتحدث عن موضوع الاقتحامات، يعني قبل عدة سنوات لم تكن هذه الاقتحامات بهذه الوتيرة، وحتى عدد المقتحمين كان أقل بكثير، ونوعية الاقتحامات كانت مختلفة، وكان يعني المستوطنين يقدمون طلبات إلى الشرطة من أجل الدخول إلى الأقصى، وكانت غالبية هذه الطلبات كانت ترفض، يعني حتى الشرطة كانت ترفض ذلك. وفي حالة رفضت الشرطة وكان هؤلاء المستوطنين يتوجهون إلى المحاكم الإسرائيلية، حتى المحاكم الإسرائيلية كانت ترفض ذلك بحجة أنه يوجد سلامة الجمهور وأن هذا الاحتكاك ممكن يؤدي إلى اضطرابات أمنية. ما حدث خلال العشر أو العشرين سنوات الأخيرة هو انقلاب لهذه المعادلة. اليوم يتم إبعاد الفلسطينيين أصحاب مسجد الأقصى، أصحاب الأرض، عن المسجد الأقصى. يوجد يعني مئات المبعدين عن المسجد الأقصى، وبالمقابل نرى الشرطة تحمي هذه الاقتحامات، بل أنها تقودها عن طريق تمكين المستوطنين من القيام وتنفيذ بصلوات تلمودية وشعائر دينية كانت ممنوعة على يعني من تنفيذها حتى فترة ليست ببعيدة. هذه التغييرات لا يمكن يعني انه مسحها بمجرد تغيير الحكومه الاسرائيليه، وخاصه انه المجتمع الاسرائيلي كما ذكرنا يوجد به انزياح عام نحو التطرف واليمين الشعبوي.
0: دكتور مهند، انطلاقا من هذه النقطه التي تفضل بها سيد علاء، اذا لم يكن هناك من قدره على اي تبديل، ايضا ما هي المشاهد او السيناريوهات المتوقعه ربطا باستطلاعات الراي وربطا بالانتخابات؟
2: اولا، ليس كل شيء متعلق بالعامل الاسرائيلي، مع انه العامل الاسرائيلي هو عامل مهم، لانه بالنهايه اسرائيل تعلم ان هنالك في صمت دولي عما تفعله. ولو لم يكن هذا الصمت قائم، طبعا صمت دولي، صمت
0: مقابل
2: إقليمي،
0: كسر سردية أيضا، يعني
2: نعم،
0: هناك صمت ولكن،
2: وطبعا ضعف فلسطيني بسبب حرب إبادة من 3 سنوات، كل ذلك يشجع الحكومة الإسرائيلية. السيناريو الأساسي الآن مطروح للضفة الغربية على سبيل المثال هو محاولة تعميق المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية من أجل تحقيق هدفين. الهدف الأول هو منع إمكانية قيام دولة فلسطينية نهائيا،
0: سحق يوميا
2: بشكل كامل، يعني معنى حتى أن لا تفكر بإمكانية قيام دولة فلسطينية، لأنه عرض الواقع لا يمكن إقامتها. هذا هو الهدف الأساسي، وتصوري هذا الهدف صار يعني أصبح قريب التحقق. الهدف الثاني هو ضم الضفة الغربية، بمعنى هنالك في اختلاف بين التوجهات السياسية حول عمق الضم، حجم الضم، هل كل الضفة الغربية أجزاء منها أو مناطق معينة منها، وما هو مفهوم هذا الضم؟ معنى ضم للفلسطينيين أيضا أم بدون الفلسطينيين وبناء يعني، ولكن هذا هو المشروع تجاه الضفة الغربية. على الأقل بالنسبة للقضية الفلسطينية ليس هنالك الآن أي أحد في داخل مشهد السياسة الإسرائيلي يؤيد قيام دولة فلسطينية أو حتى يؤيد إمكانية الذهاب إلى مباحثات من أجل تسوية سياسية مع الفلسطينيين. الاختلافات هي في إدارة هذا الملف. أنا في تصوري أنه الفرق بين حكومة نتنياهو الحالية وأي حكومة أخرى سوف تأتي محل مكانة نتنياهو إذا أتت، الفرق هو في المقاربة الأيديولوجية، في المقاربة الدينية، بمعنى أنه الاستيطان في الضفة الغربية الآن يحدث من أجل أهداف دينية غيبية. هذا هو الفرق. الاستيطان كان يحدث في السابق في الضفة الغربية جزء منه لأسباب استراتيجية أمنية، فرض واقع سياسي، ولكن الآن الاستيطان يحدث، كل المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية وفي القدس يحدث من منطلقات دينية أنا أسميها غيبية مسيانية، من أجل إقامة دولة دينية متخيلة، إقامة هيكل متخيل. الفرق أنه أي حكومة أخرى لن تفكر بهذا التفكير المسياني الغيبي، وهذا في تصوري هو فارق، يعني هذا فارق بين التوجهات. بمعنى سيبقى السؤال هو حول التوجهات الأمنية لحكومة قادمة مكان نتنياهو، أم إبقاء التوجهات الغيبية الدينية التي تحرك طموحات وسياسات الحكومة الحالية. بمعنى الحديث عن تهجير سكان قطاع غزة والعودة إلى الاستيطان في قطاع غزة، هذا الأمر هو مشروع لهذه الحكومة أو لحكومة قادمة برئاسة نتنياهو مع هذه المركبات. طبعا أي حكومة أخرى لا تفكر بهذه الطريقة، تفكر بغزة أمنيا ودفاعيا فقط.
0: ولكن تبقى النتيجة هي أم أن قد يكون هناك تفاصيل متعلقة بالنتيجة قد تتبدل في حال تبدل الرأي العام؟
2: أنا في التصور هناك في أمور ثابتة عند الجميع وفي أمور متغيرة، يعني لسها كلهم نفس الشيء. هناك في أمور ثابتة متعلقة على سبيل المثال في الوضع الفلسطيني، عدم تأييد قيام دولة فلسطينية، هذا أمر ثابت. عدم تفكيك مستوطنات، هذا أمر ثابت. عدم الانسحاب الكامل من غزة، هذا أمر ثابت حتى هذه المرحلة بين الجميع. ولكن الاختلافات هي في إدارة هذه الملفات. بمعنى هل إدارة الضفة الغربية تتم من خلال الاستيطان المكثف وبناء البؤرة الاستيطانية وإرهاب المستوطنين، أم من خلال ذراع أمني فقط يكون بالتعامل مع الضفة الغربية كمسألة أمنية وليس كمسألة عقائدية غيبية؟ في غزة تصوري الاختلاف هو بين من يريد أن يهجر قطاع غزة وهو يعتقد أنه ممكن تهجير قطاع غزة، ومن يريد الانسحاب وبناء منطقة أمنية عازلة والدفاع. بمعنى هذه فروقات موجودة مع وجود أرضية ثابتة بين الجميع. تصوري الفرق الأساسي، وهذا فرق تصوري جوهري جدا رغم التشابه بينهم، الفرق الأساسي هي في مقاربة التعامل مع الحالة الفلسطينية بين مقاربة غيبية وهي تتحول إلى مشروع سياسي، معنى مقاربة غيبية تحولت إلى برنامج مشروع سياسي كما نرى في الأقصى، وبين مقاربة أمنية سياسية استراتيجية ليست غيبية تتعامل مع الواقع أمنيا. في النهاية هنالك في نتائج متشابهة، ولكن أيضا ممكن أن تولد يعني نتائج وسياسات مختلفة.
0: أعود إليك سيد علاء انطلاقا أيضا مما تفضل به دكتور مهند. كلاكما تحدثتما عن أنه ليس هناك من فروقات كبيرة ولكن هي في التفاصيل، ولكن هل هناك من سيناريو محتمل أنه في ظل الأجواء الحالية قد يذهب المجتمع الإسرائيلي نحو تطرف أقل، وذلك انطلاقا من منطق أن السلام لا يمكن أن يتواءم مع التطرف؟
1: يعني باعتقادي موضوع العملية السلمية الآن هو غير مطروح على الحلبة السياسية الإسرائيلية. يعني بالسابق عندما كانوا يسوقون إلى هذه العملية كانوا يقولون أن إسرائيل سوف تستفيد من التطبيع مع العالم العربي وأنها سوف يعني أنه تجني ثمار هذه العملية، ولكن يعني خلال السنوات الأخيرة وصراحة بتعاون من بعض الدول العربية يعني نتنياهو كسر هذه المعادلة، يعني توصل إلى اتفاقيات الإبراهيمية مع عدة دول عربية، مثل الإمارات والمغرب، ويعني المغرب فقط مؤخرا رفعت مستوى التمثيل السياسي بعد 3 سنوات من الإبادة، يعني انه وحرب إبادة ضد غزة. فبالتالي نتنياهو كسر هذه المعادلة على اعتبار انه

0: لا يوجد اشتراط بالتقدم بالمسار السلمي مع الفلسطينيين باتجاه دولة اعتراف بدولة فلسطينية من أجل التطبيع مع العالم العربي. باعتقادي هذه النقطة تجاوزها المجتمع الإسرائيلي. ولكن اسمح لي بعجالة يعني أنه أعلق فقط على نقطة ذكرها الدكتور مهند مصطفى بخصوص التغييرات، وأنا باعتقادي أوافق معه أن التغييرات سوف تكون يعني ليست بمستوى جوهري وإنما على مستوى المنطلقات، وهذا سوف ينعكس على الأرض. ولكن يجب أن لا نغفل أنه خلال 20 سنة من حكم نتنياهو واليمين الشعبوي، وهي ممكن أن تستمر بعد هذه الانتخابات، تم تغيير النخبة والتي يعني طبعا تجلس في مراكز اتخاذ القرارات، إن كان في الإدارة المدنية المسؤولة عن الاستيطان، إن كان في الجيش، إن كان في وزارة القضاء وجهاز القضاء الإسرائيلي. فبالتالي حتى لو إنه الحكومة المقبلة يعني أرادت أن تعطي بعض العقلانية حتى للتوسع الاستيطاني، بمعنى أنه ليس توسع مسياني وليس توسع غيبي، إنما بناء على اعتبارات استراتيجية وأمنية، باعتقادي يوجد عائق أمام تنفيذ هذه التغييرات حتى لو كانت غير جوهرية بفعل التغييرات التي حدثت في جميع هذه المؤسسات، بدءا من الجهاز القضائي وانتهاء أيضا في المؤسسات البيروقراطية والتي هي مسؤولة عن تنفيذ هذه المخططات. يعني إذا أردنا أن نتحدث عن الإدارة المدنية، جميع من يعمل بالإدارة المدنية وهي لجان التفتيش ولجان التخطيط وكل اللجان التي تعنى بجميع إدارة جميع نواحي الحياة في الضفة الغربية، هم أصبحوا من هؤلاء اليمين الشعب المتطرف الذي يؤمن بالمسيانية واعتباراته غيبية. يعني بفعل وحكم شغلي أنا يعني أذهب إلى هناك بشكل أسبوعي، وأنا أرى النوعية من الناس المسؤولين الذين يعني يتخذون هذه القرارات. فبالتالي حتى لو كان هناك تغيير حدث على مستوى الحكومة، يعني سوف يأخذ الأمر عدة سنوات من أجل طبعا إحداث تغيير عكسي في على مستوى اتخاذ القرارات في اللجان التي يعني تعنى بالأمور اليومية. وهذا الأمر ينطبق أيضا على الجهاز القضائي. يعني نحن نتحدث اليوم عن جهاز قضائي منذ أكثر من 10 عقود، من 10 سنوات، من أكثر من عقد، قامت وزيرة القضاء السابقة أيالت شاكيت بتعيينات كبيرة جدا في المحاكم الأولى والمحاكم المركزية وبالتالي أيضا المحكمة العليا. فبالتالي هؤلاء الأشخاص أصبحوا أيضا يعني يمطون أو يعني يحسبون على التيار الشعبوي اليميني المتطرف، فبالتالي قراراتهم تصب في هذا الاتجاه أيضا.
1: دكتور مهند، عندما نتحدث عن أن هناك سردية حول العالم بدأت تتبدل، هناك رأي عام عالمي يتشكل دعما للقضية الفلسطينية، هذا الأمر لا قيمة له. أود الإشارة إلى هذه المشاهد لوزير الخارجية الإسرائيلية أيضا. إذن هناك اليوم يعني هناك وزير الدفاع الذي اقتحم المسجد الأقصى، هناك إتمار بن غفير أيضا الذي اقتحم المسجد الأقصى، والآن نتابع هذه المشاهد.
2: يعني هذا جزء، يعني هذا جزء من النظام الاستعماري والنظام العسكري في القدس. يعني هذا بالضبط النظام الاستعماري، عندما تتحول أعياد دينية إلى أعياد لقمع الفلسطينيين، لقمع الواقعين تحت الاستعمار، بمعنى أن الأعياد الدينية اليهودية هي أعياد أصبحت أعياد من أجل أيضا التنكيل بالفلسطينيين. هذا بالضبط هو منظومة استعمارية، عندما تحتفل أنت على حساب الآخرين، عندما تحتفل أنت على حساب محو الآخرين. ولذلك هذا النظام الاستعماري يشترك به جدعون سرعه الغير متدين، إيتمار بن غفير المتدين المتطرف، إسرائيل كاتس الذي يحاول أن ينافس بن غفير فيما يتعلق بهذه المسألة، كلهم مشتركون. الاشتراك بينهم أنه القدس بالنسبة لهم هي تحت احتلال واستعمار استيطاني في القدس. الاختلاف بينهم هو في الأولويات هذا الاستعمار الاستيطاني، ولكن جوهر النظام الاستعماري وهذا العالم لا يراه، العالم لا يرى ذلك، انه عيد هالدين، يعني هذا يعني عيد العرش هو عيد ديني عند اليهود، تحول هذا العيد مثل كل الاعياد. يعني كل الاعياد اليهوديه الان هي اعياد قمعيه وتنكيليه تجاه الفلسطينيين، وهذا هو عمق تجذر المشروع الاستعماري الاستيطاني في القدس. بمعنى حتى ما يسمى مسيرات الاعلام في ايام القدس، حتى أيام القدس يتم الاحتفال فيها في إسرائيل على حساب قمع وعنف وإرهاب الفلسطينيين في داخل القدس. هذه الصورة هي بالضبط نظام أبرتهايد مبني على نظام فصل عنصري واستعماري في في في القدس. ولذلك نرى جدعون ساعر وإيتمار بن غفير يشتركون في هذا النظام، وطبعا الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية والمستوطنين ووزارة التعليم الإسرائيلية.

0: إذن دكتور، لا تعتبر أن هناك قيمة لتبدل السردية العالمية؟
1: لا طبعا هي قيمة، وأكبر أهمية أنه عندما ذهب نتنياهو للأمم المتحدة كان غاضب من ذلك، ولكن هذه السردية ما زالت سردية، بمعنى تتحول إلى مشروع ضغط على إسرائيل. إذا تحولت هذه السردية إلى أدوات عقابية ضد إسرائيل، السردية مهمة، السردية تفكك الخطاب الإسرائيلي فيما يتعلق بالصراع، ولكن هذه السردية تحتاج إلى أدوات عملية وأدوات تنفيذية من أجل الضغط على إسرائيل لتغيير سياساتها. وهذا ما رأيناه، أن الكثير من الدول تقول أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، تنتهك القانون الدولي، قامت بجرائم حرب، وأن البناء الاستيطاني في الضفة الغربية هو انتهاك لحقوق الإنسان. ولكن هذه السردية هي مهمة، هي تغير رأي العام العالمي، هي تكشف عن سياسات إسرائيل، ولكن دون أن تتحول هذه السردية إلى أدوات وإلى سياسات بالضغط على إسرائيل، فإن ذلك لن يغير من التوجهات الإسرائيلية اتجاه الفلسطينيين، وبالذات التوجهات الإسرائيلية اتجاه الضفة الغربية واتجاه قطاع غزة واتجاه القدس. ولذلك هنالك في حاجة في تصوري أن تتبدل هذه السردية، أو أن يتم ترجمتها إلى سياسات، وليس فقط إلى سرديات، إلى سياسات عملية اتجاه الحكومة الإسرائيلية، وليس فقط اتجاه المستوطنين، لأنه بالنهاية الذي يدعم المشروع الاستيطاني هي الحكومة الإسرائيلية.
0: شكرا لك دكتور مهند مصطفى، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، وشكرا لك سيد علاء محاجي، المحامي والباحث في شؤون الاستيطان. وهذه تغطية مستمرة مع الزميل جعفر لمختلف الملفات المطروحة.
2: شكرا لك رنيم. رأس الساعة مستمرون معكم في تغطيتنا للتطورات في القدس، حيث أفادت محافظة المدينة باقتحام أكثر من 1000 مستوطن باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال، ومن بينهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر. وقالت محافظة القدس للجزيرة إن حكومة الاحتلال تستبيح المدينة وتفرض فيها واقعا عسكريا غير مسبوق، وأضافت أن انتشار قوات الاحتلال والإغلاقات والقيود على الحركة انتهاك للوضع التاريخي والقانوني في القدس. الآن معنا من الخليل مراسل الجزيرة محمد الأطرش، ومن رام الله مراسلة الجزيرة ثروة شقرة. أبدأ معك محمد لتطلعنا على الوضع في الخليل وفي الحرم الإبراهيمي خلال ساعات الصباح هذا اليوم.
3: منذ ساعات الصباح المستوطنون يصلون تباعا إلى هذا المكان تحديدا في محيط الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، يقتحمون هذا المسجد ضمن برنامج وضعه المستوطنون في الأيام الأخيرة. الإغلاق بدأ يوم أمس عند الساعة 10 ليلا وسيستمر لثلاثة أيام بالتزامن مع عيد العرش اليهودي. اليوم هو ثالث أيام هذا العيد، والمستوطنون منذ ساعات الصباح يؤدون الصلوات والرقصات وأيضا الطقوس التلمودية في هذا المكان تحديدا بحماية كاملة من جيش الاحتلال الذي طوق هذه المنطقة بشكل كامل في هذا المكان تحديدا. إضافة إلى ذلك المستوطنون ينتشرون وتقلهم حافلات تنتقل سواء من مستوطنة كريات أربع في الخليل وصولا إلى الحرم الإبراهيمي عبر عدد من الأحياء الفلسطينية التي أصبحت مغلقة لتأمين الحماية للمستوطنين، أو حتى من منطقة شارع الشهداء والبؤر الاستيطانية التي تقيمها إسرائيل في البلدة القديمة بمدينة الخليل. ما نشاهده عبر عدسة الكاميرا هو وصول مئات المستوطنين وأداء الصلوات والطقوس الدينية داخل باحات هذا المسجد. لن يقتصر الأمر على ذلك، إنما وبموجب البرنامج الذي جرى الإعلان عنه في الساعات الأخيرة سيكون هناك سلسلة من الاقتحامات لعدد من المناطق. من بين هذه المناطق منازل فلسطينية جرى احتلالها والسيطرة عليها في الآونة الأخيرة. إضافة إلى ذلك يمكن القول إن هؤلاء المستوطنين كانوا قد وصلوا من مختلف مناطق الضفة الغربية إلى الحرم الإبراهيمي في الخليل، هذا المكان الذي تعرض ويتعرض لمحاولات تهويد واضحة في السنوات الأخيرة، وكل ما يجري على الأرض ينسجم مع هذا السياق، خاصة أن هذه المحاولات تتم عبر أعلى المستويات الإسرائيلية وتستخدم في الأسابيع الأخيرة كمادة انتخابية يستخدمها بتسليل سموتريتش الذي كان قد قال الحرم الإبراهيمي والخليل ستبقى لنا للأبد، وهو يرمز لليهودية اليهودية.

0: يهودية إسرائيل بدرجة أساسية، وأيضا إيتمار بن كبير الذي تحدث بأن سياساته أدت إلى ما أدت إليه بزيادة أعداد المقتحمين بنحو 36% لهذا المكان تحديدا. عمليا هذه السياسات جعفر كانت تتمثل بإغلاق محيط الحرم الإبراهيمي، وأيضا إصدار أوامر الإبعاد بحق الفلسطينيين في مدينة الخليل، وتغيير الطابع الديني والتاريخي ومحاولة ذلك من خلال رفع الأعلام الإسرائيلية فوق هذا المسجد ورفع الرموز الإسرائيلية فوق هذا المسجد، والاستيلاء على صلاحيات بلدية الخليل والأوقاف الإسلامية في الأشهر الأخيرة بشكل واضح، وتغيير بعض المعالم الداخلية من بينها إقامة المصعد وسقف الحرم الإبراهيمي، وإصدار أمر عسكري بالاستيلاء على مساحة تصل إلى 288 مترا من مساحة المسجد الإبراهيمي، وهي المساحة الوحيدة المكشوفة في سقف الحرم الإبراهيمي. ونتحدث بشكل واضح عن ما فعلته إسرائيل في الآونة الأخيرة من محاولة تقييد قدرة الفلسطينيين الوصول إلى هذا المسجد بشكل واضح، والسماح للمستوطنين بالتنقل بحرية في هذا المكان كما نشاهد عبر عدسة الكاميرا. عمليا نحن نتحدث عن ثالث أيام عيد العرش، سلسلة من الاقتحامات كانت في كل من الخليل والقدس، الناس يشاهدون بشكل واضح ويعيشون تداعيات هذه الأعياد التي تنعكس عليهم بشكل خطير. هذه الأعياد بالنسبة للناس هي بمثابة كابوس، خاصة أنهم يمنعون من التجول ويحظر عليهم أن يخرجوا من منازلهم، ويمنعون حتى من فتح شرفات هذه المنازل، وكذلك الأمر اعتلاء أسطح المنازل، خاصة أن الجيش أيضا يتنقل عبر دوريات راجلة في عدد من المناطق، يطلق طائرات الدرون في سماء هذه المنطقة خشية أن يكون هناك أي حركة للفلسطينيين في هذه الأماكن. إذا ما وصل فلسطيني إلى محيط هذه المنطقة جعفر فإنه قد يتعرض للاعتقال أو التنكيل أو التضييق أو حتى الإهانة من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي والاحتجاز لساعات طويلة، وربما الاعتداء عليه من قبل المستوطنين بالضرب في هذا المكان. نحن نتحدث عن واقع يتردى شيئا فشيئا بالنسبة للفلسطينيين، انتقلت به إسرائيل من مرحلة التقسيم الزماني والمكاني للحرم الإبراهيمي إلى مسألة أو فكرة الاستيلاء الكلي والفعلي على هذا المكان وتحويله إلى كنيسة يهودية كما كانت تدعو مجموعات إسرائيلية متطرفة. ما يجري هو ترجمة حقيقية وفعلية لهذه الدعوات التي كانت على مدار سنوات طويلة، وكان هناك تحذيرات في السنوات الطويلة الماضية لأن لا يصل هذا المكان إلى ما وصل إليه اليوم، لكن بفعل قوة السلاح وبفعل قوة الإجراء التي تفعلها إسرائيل في الآونة الأخيرة استطاعت إسرائيل أن تسيطر على مختلف المناطق في محيط هذا المكان، وأن تحتل كل ما هو في محيط هذا المكان، وتضيق على الفلسطينيين في هذه الأحياء القديمة ضمن سياسة ممنهجة لمحاولة تهجير السكان الفلسطينيين وطردهم وإحلال المستوطنين بدلا منهم في عدد من البؤر الاستيطانية وحتى في المنازل الفلسطينية التي يجري الاستيلاء عليها في هذا المكان. نحن نتحدث عن استمرار الاقتحامات الإسرائيلية أيضا للمسجد الأقصى المبارك، كانت تحدثت محافظة القدس عن أكثر من 1271 مستوطن اقتحموا باحات المسجد في ثالث أيام عيد العرش اليهودي، يتقدمهم إيتمار بن كبير الذي اقتحم المسجد الأقصى في السنوات الأخيرة أكثر من 20 مرة خلال ولاية هذه الحكومة، وأطلق تصريحات استفزازية واضحة. الخطير بالنسبة للفلسطينيين هو تزامن هذا الاقتحام مع ذكرى انتفاضة الأقصى تحديدا، واقتحام أرئيل شارون للمسجد الأقصى، معتبرة طبعا محافظة القدس ببيانها أن ذلك يقود إلى مقدمات خطيرة أدت إلى ما أدت إليه قبل 26 عاما من استفزاز لمشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم.
1: أشكرك جزيلا محمد الأطرش من الخليل. وأتحول إلى ثروة شقرة في رام الله. ثروة، لو تجمل لنا متابعاتك لهذا اليوم والاعتداءات التي شهدتها مناطق في الضفة الغربية هذا اليوم أيضا تزامنا مع كل ما يجري في القدس.
2: بالفعل جعفر، اعتداءات المستوطنين وانتهاكاتهم للمقدسات الإسلامية كما يجري في باحات المسجد الأقصى المبارك وأيضا في الحرم الإبراهيمي لم تقف عند هذا الحد، بل إنما يواصل المستوطنون هجماتهم واعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومركباتهم باستمرار مسلسل حرق هذه الممتلكات كما جرى في قرى غرب مدينة رام الله. في بلدة رأس كركر غربي المدينة قام مستوطنون بحرق جرار زراعي لأحد المواطنين، وبقرية دير أبو مشعل أيضا غربي المدينة قام المستوطنون بحرق مركبة واعتداء على ممتلكات أحد المنازل ومحاولة الاعتداء على صاحبه، وقبل انسحابهم من الموقع قاموا بتلويث الجدران بشعارات عنصرية كتب المستوطنون على جدران منازل المواطنين الفلسطينيين: جعفر عيد سعيد من اليهود الفرحين ودعوا للانتقام. وبالتالي نتحدث عن مشهد متواصل ومتكرر من حيث تحويل جدران منازل المواطنين الفلسطينيين مساجدهم وكنائسهم إلى ساحة للشعارات العنصرية التي يطلقها المستوطنون بالدعوة الانتقام ومزيدا من الدماء التي تسفك في صفوف المدنيين الفلسطينيين والاعتداءات التي يؤكد المستوطنون من خلال ما يخطوه على هذه الجدران بأنها متواصلة في الضفة الغربية. آلاف الاعتداءات وحقيقة الأرقام تتصاعد وتتزايد، سواء كان ذلك بالتزامن مع الأعياد اليهودية التي يتخذها المستوطنون فرصة لتكثيف هذه الاعتداءات والاقتحامات للمواقع الأثرية في الضفة الغربية كما جرى في بلدة كفل حارس في مدينة سلفيت، حيث اقتحم المستوطنون موقعا أثريا هناك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي وقاموا بأداء الصلوات والطقوس الدينية، وهذا الأمر انعكس وجرى مثله تماما في بلدة السموع جنوبي مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، حيث اقتحمها مستوطنون واقتحموا بالتحديد موقعا أثريا هناك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى تأخير الدوام المدرسي لمئات من الطلبة بسبب التوترات الأمنية وخشية الأهالي على أطفالهم من أي اعتداءات حقيقة هي مرتقبة ومتوقعة من قبل المستوطنين. المستوطنون أيضا في ثالث أيام عيد العرش قاموا بالاعتداء على أراضي المواطنين الفلسطينيين في عديد من قرى محافظة رام الله والبيرة، والتي تشهد منذ أيام تصاعد ملحوظ من حيث حدة الاعتداءات. قاموا بسرقة محاصيل الزيتون وثمار الزيتون جعفر من بلدتي أم صفا وسنجل بقضاء مدينة رام الله، وعندما نتحدث عن موسم الزيتون هو حقيقة قريب في الشهر المقبل، وهذا الموسم هو مصدر الرزق الوحيد للكثير من المواطنين الفلسطينيين يتم استهدافه بشكل مسبق، سواء كان ذلك من قبل المستوطنين الذين يصعدون من حرق وقطع أشجار الزيتون، وأيضا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تسهل هذه المهمة للمستوطنين من خلال تسهيل هذه الاقتحامات والاعتداء من جانب آخر من خلال القرارات العسكرية التي تصدرها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بقطع عشرات الدنومات من أشجار الزيتون كما جرى في بلدة كفر مالك بقضاء مدينة رام الله. ختاما، سجلت اعتقالات جديدة في صفوف المواطنين الفلسطينيين من خلال سلسلة اقتحامات شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، أسفرت عن اعتقال عدد من المواطنين من بينهم طفل وسيدة اتخذت كرهينة وفقا لنادي الأسير الفلسطيني. جعفر،
1: شكرا لك ثروة شقراء من رام الله. معنا الآن في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن القدس معروف الرفاعي مستشار محافظ القدس لشؤون الإعلام والمتحدث باسم محافظة القدس. وأبدأ معك سيد معروف، نود أن تضعنا في صورة ما كانت تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلية قبيل الوصول إلى هذه المحطة، كل التمهيد الذي جرى في محافظة القدس وفي المسجد الأقصى قبل أن نصل إلى هذا اليوم الذي تنفذ فيه مخططاتها.
3: تحياتي أخي الكريم وأشكرك على الاستضافة. يعني حقيقة حتى نعلم ما يجري في مدينة القدس اليوم بالذات يجب أن نعلم بأنه إسرائيل لديها مشروع كبير ربما أكبر من كل ما يجري في المسجد الأقصى، وهو إقامة ما يعرف بالقدس الكبرى والعاصمة الموحدة بشطريها الشرقي والغربي كعاصمة للاحتلال. هذا المشروع الذي سمي أيضا بمشروع القدس 2050، والذي تريد من خلاله إسرائيل أن يكون عدد سكان مدينة القدس من اليهود 5 مليون نسمة بنسبة عرب أقل من 10%، وهذه العاصمة الموحدة بين قوسين والتي تريد أن تلتهم أكثر من 10% من أراضي الضفة الغربية لتصل إلى الخليل جنوباً وإلى أريحة شرقاً وإلى البير شمالاً. طبعاً أعلنت إسرائيل خلال الأشهر الماضية وبعد 7 أكتوبر عن ضم كتل استيطانية ضخمة

0: في محيط مدينة القدس، في غوش عطسيون، وفي معلي أدوميم، وفي كخاف يعقوب، وفي جبعات زئيف. هاي المستوطنات كلها أخي الكريم فيها ما يزيد عن 300 ألف مستوطن ضموهم إلى حدود بلدية القدس، وبالتالي كل ما يجري داخل مدينة القدس من إبعادات بلغت 850 حالة إبعاد عن مدينة القدس وعن المسجد الأقصى، من عمليات هدم أكثر من 35 ألف عقار في مدينة القدس لديها إخطارات هدم، وأكثر من 400 عملية هدم منذ بداية العام وحتى الآن، من عمليات تهويد وأسرى للمناهج الإسرائيلية، من عدم إعطاء تراخيص، من الإغلاقات المتكررة للمحلات التجارية في البلدة القديمة، أكثر من 1450 محل مغلقة تماماً خلال هذه الأعياد، من أكثر من 88 حاجز احتلالي تحيط بمدينة القدس مغلقة في كل المناسبات العبرية وكل الأعياد الدينية. اليوم أنا لم أستطع الوصول إلى مقر المحافظة نتيجة وجود حاجز احتلالي بغيض يسمى حاجز جبع، الذي يبيت عليه عشرات الآلاف من أهلنا ومن مواطنين مدينة القدس ومن أبناء شعبنا بعشرات الساعات على هذا الحاجز البغيض بحجة الأعياد العبرية. كل هذه الإجراءات وكل هذه الجرائم وما نشاهده من تغيير للأمر الواقع والتاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس وخاصة في المسجد الأقصى، هدفه في النهاية خلق بيئة طاردة من أجل الضغط على السكان العرب كي يهجروا من مدينة القدس ويحل محلهم المستوطنين. وبالتالي عندما يترأس هذا الوزير المتطرف بن غفير هذه الاقتحامات، وقبل يومين نتنياهو شخصيا ترأس الصلاة في ساحة البراق، وعضو الكنيسة المتطرف عميد هليفي الذي قدم قبل عدة أسابيع مشروع قرار للكنيسة بأن يتم تقسيم المسجد الأقصى واعتبار المسجد القبلي مسجد الرجال فقط للمسلمين وباقي 144 دنم لليهود، عندما يتم يعني ممارسة كل الطقوس التلمودية التي لا تمارس إلا داخل الكنيس داخل ساحات المسجد الأقصى، وبتسهيل من حكومة نتنياهو كما تفضل ضيفك الكريم قبل قليل، عندما اقتحم شارون عام 2006 قبل 20 عام أو قبل 26 عام في عام 2000 عندما اقتحم المسجد الأقصى قامت الدنيا ولم تقعد وهبت انتفاضة سميت بانتفاضة الأقصى، وكان شارون لم يكن يعني يملك حقيبة وزارية بل كان هو رئيس حزب الليكود وكان هو رئيس المعارضة، وبالتالي قبل 7 أكتوبر كان عندما يتم اقتحام شرطي إسرائيلي لساحات المسجد الأقصى كان يكون هناك خبر عاجل على هذا الاقتحام. اليوم للأسف الشديد إسرائيل غيبت تماماً ومنعت وحيدت كل سكان الضفة الغربية من دخول مدينة القدس سواء مسلمين أو مسيحيين، استفردت في مدينة القدس وفي المقدسات فيها، فرضت أكثر من 80 حاجز احتلالي على مدينة القدس، وسمحت بالمقابل لهذه الاقتحامات بالآلاف. السنة الماضية أخي الكريم في مثل هذه الأعياد اقتحم المسجد الأقصى 10,000 مستوطن أدوا فيه كل الطقوس التلمودية وأدخلوا كل القرابين النباتية وحاولوا إدخال القرابين الحيوانية، وأنا أعتقد هذا العام سيتجاوز هذا العدد أكثر من 10,000 لأننا في مزاد انتخابي كما تعلم، والكل يحاول أن يحصل على أصوات الناخبين على حساب مقدساتنا ودماء شعبنا وحريتنا وحقوقنا كإنسان.
1: دكتور مهند، إلى أي مدى تحقق إسرائيل أهدافها في تغيير الواقع الديمغرافي؟ أشار ضيفنا إلى أنها في القدس تريد أن تقلل نسبة العرب حتى 5%. إلى أي مدى تمضي هذه المخططات بنجاح؟
2: يتعلق هذا الأمر ليس فقط في العامل الإسرائيلي، يتعلق أيضا بعوامل أخرى، بالعامل الفلسطيني، بالعامل الدولي، بالعامل الإقليمي. واضح أنه إسرائيل وضعت كثير من المخططات وليس بالضرورة أن تنجح في تنفيذها، والكثير من المعطيات تشير أن هنالك في هجرة سلبية من القدس، يعني في هجرة سلبية يهودية من القدس بسبب بالذات من القطاعات اليهودية غير المتدينة التي تسكن القدس، والقدس تتحول أكثر وأكثر إلى مدينة يسكنها يهود متزمتين ومتطرفين من الناحية الدينية أكثر وأكثر، ولذلك الأحزاب الدينية عادة في الانتخابات الإسرائيلية واحدة من المواقع الانتخابية الهامة لها والمخزون الانتخابي الهام لها يأتي من القدس، لأنه القدس تتحول إلى منطقة يسكنها أكثر وأكثر يهود متدينين وأكثر وأكثر يهود غير متدينين يتركون القدس، ولذلك هناك كثير من التحديات، معنى أن إسرائيل تضع مخططات استيطانية استعمارية في القدس وليس بالضبط

0: الدولة تنجح في تحقيق هذه المخططات، على الرغم أن هنالك في نجاحات طبعا، يعني هنالك في نجاحات استعمارية في القدس. عمليا إسرائيل الآن فيما يتعلق بتوسيع نفوذ بيت القدس الاحتلالية هي تقوم بتحقيق نجاحات كبيرة جدا في السيطرة على جهاز التعليم الفلسطيني في القدس، هي تحقق نجاحات كبيرة جدا في عملية تهجير سكان القدس، أيضا تحقق نجاحات. بمعنى هنالك في نجاحات استيطانية استعمارية، طبعا آخر فترة تم هدم مقر الأونروا في القدس، وذلك في نجاحات استعمارية استيطانية، ولكن العامل الإسرائيلي لهذا النجاح لا يكفي. لو كان ذلك في عوامل أخرى ضاغطة على إسرائيل فيما يتعلق بمشروعها الاستيطاني الاستعماري في القدس لما نجحت إسرائيل. بالذات أنا أتحدث عن العامل العربي والعامل الإسلامي، وأنا أتفق تماما مع الأستاذ من القدس الذي قال إنه هذه الاقتحامات للمسجد الأقصى عندما كانت تحدث في السابق كان يحدث أمرين. أولا كان هنالك في موقف شعبي ورسمي عربي وفلسطيني قوي جدا ضد هذه الاقتحامات، وثانيا حتى الإسرائيل نفسها، يعني حتى إسرائيل الرسمية كانت تخرج وتقول أننا ضد هذه الاقتحامات وأنها ملتزمة بالوضع القائم في الأقصى. الآن لا أحد يتحدث عن ذلك، يعني حتى نتنياهو نفسه وهو إنسان علماني، وتصور أن نتنياهو لا يؤمن بالغيبيات، هو يؤمن أن القدس هي عاصمة لإسرائيل ولكن ليس بالمفهوم الغيبي لها، ومع ذلك نتنياهو لم يعد يخرج. يعني نتنياهو كان في السابق يخرج ويقول أنا المسؤول وأنا ملتزم بالحفاظ على الوضع القائم في الأقصى، حتى هذا البيان نتنياهو لم يعد يخرج ليقوله. لماذا؟ لأنه نتنياهو يرى أن هنالك في صمت فيما يتعلق بالسياسات الاستعمارية الاستيطانية في القدس عموما وفي المسجد الأقصى على وجه الخصوص، مع أنه نتنياهو هو نفسه الذي كان مسؤولا عن فتح النفق في عام 1998 على ما أعتقد أو 96 مع تولي للحكومة، والآن أيضا شارك في مراسم دينية ودخل نفق تحت الأقصى. ولكن نتنياهو ينظر إلى الموضوع نظرة سياسية سيادية وليس نظرة غيبية، ومع ذلك بغياب الضغط على الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بهذا الشأن فالكل صامت. ولذلك بن غفير يتجرأ الآن. القضية ليس فقط أنه بن غفير، القضية أنه هذا المشروع المتمثل في تهويد القدس، لا بل المتمثل في بناء هيكل في الحرم القدسي الشريف، هذا المشروع أصبح مشروعا قابل للتنفيذ والتحقق في هذه المرحلة، واليهود يرون ذلك. ولذلك هنالك هذه خطورة هذه المشاريع فيما يتعلق في الأقصى والصمت الدولي والإقليمي عليها.
1: أشكرك جزيلا الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، كما أشكر ضيفنا من القدس معروف الرفاعي مستشار محافظ القدس لشؤون الإعلام والمتحدث باسم محافظة القدس. ننتقل الآن إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع أن يجري المفاوضون الأمريكيون مزيدا من المحادثات مع إيران هذا الأسبوع. في المقابل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن بلاده مستعدة للتفاوض بقدر استعدادها لمواجهة أي عدوان. من طهران معنا مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم. أبدأ معك عمر في طهران لنتوقف معك عند أحدث ما صدر عن السلطات الإيرانية بخصوص إمكانية إنجاح المسار الدبلوماسي أو إمكانية العودة إلى التصعيد.
2: نعم جعفر، دعني أبدأ من المستجد الاقتصادي هنا في العاصمة طهران، حيث وفق مواقع رسمية تعنى بالشؤون الاقتصادية فقد سجل الريال الإيراني انهيار جديد خلال هذا اليوم، حيث الآن ونحن نتحدث يبلغ كل دولار واحد 2,400,000 ريال إيراني. هنا انهيار جديد، رقم قياسي تاريخي جديد يسجله الريال الإيراني مقابل الدولار، وهذا الانخفاض كان مستمرا منذ أن فرضت العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران. والانهيار الذي نشهده هذا اليوم يقول بعض خبراء الاقتصاد إنه مرده إلى حظر الطيران الجديد على إيران.

0: حيث أن طهران كانت تنقل بعض إيراداتها من النفط ومن الواردات عبر الطيران من بعض دول المنطقة. هذا الأمر الآن متوقف، وبالتالي هناك يبدو أن توجد مشكلة في وصول العملة الصعبة إلى إيران، وهذا أدى إلى انهيار جديد في قيمة الريال الإيراني. لكن هذا الأمر، هذه الضغوط الاقتصادية، هل سوف تدفع الإيرانيين إلى تقديم تنازلات إلى الولايات المتحدة الأمريكية؟ هذا ما يجيب عنه دائما المسؤولون الإيرانيون، إنهم لن يتراجعوا وفق ما صرح به الرئيس الإيراني مسعود بزشيان يوم أمس خلال اجتماع الحكومة. قال إن هناك ضغوط اقتصادية على إيران، وأن هناك محاولة أمريكية لخلق حالة من البلبلة والانقسام في المجتمع الإيراني، لكنه أضاف أن هذا الأمر لن يدفع الإيرانيين إلى تقديم تنازلات، إلى التراجع عن مواقفهم. يقول بزكيان إن الولايات المتحدة الأمريكية في حال وافقت على الشروط الإيرانية لفتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب وإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة، فإنه لن يكون هناك أي صراع أو أي حرب جديدة بين إيران وأمريكا. لكن في حال أصرت واشنطن والقول لبزكيان على موقفها الرافض للمقترح الإيراني، فإن إيران لن تتراجع. كذلك وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي يقول إن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تنفذ الإجراءات الشروط الواردة في المقترح إذا أرادت أن يتم فتح مضيق هرمز. صحيح أن ترامب أعلن عبر وسائل الإعلام أنه يرفض المقترح الإيراني، لكن طهران يبدو أنها لا تزال تتمسك ببصيص أمل، لأنها تقول على لسان عراغجي أيضا بأنها تنتظر أن يرد هذا الموقف الرسمي الأمريكي عبر الوسيط القطري تحديدا من نيويورك، لأن إيران لم تحصل على الرد الأمريكي بشكل مكتوب ورسمي وواضح.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. إلى واشنطن ومراسلنا أحمد هزيم. أحمد، ما أحدث التفاعلات هناك بشأن التطورات بين إيران والولايات المتحدة؟
2: جعفر، إذا أخذنا تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقوله من أن الإيرانيين يريدون الوصول إلى اتفاق لكنه اتفاق لا يرضي مطالب الولايات المتحدة، وقال أن إيران فقدت جميع أوراقها التفاوضية، أي بمعنى أن الولايات المتحدة الآن ترى من أن لا أوراق تفاوضية لدى إيران، وأن مذكرة التفاهم التي وقعت بين البلدين ليس هي الاتفاق المرحلي الذي تسعى إليه الولايات المتحدة وتسعى إليه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأن المباحثات الجارية والمتوقع أن تستمر هذا الأسبوع حسب الرئيس الأمريكي هي لا تزال في إطار ما تحدث به وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو، تبادل للرسائل وتبادل للأفكار. الولايات المتحدة لا تزال حسب بعض التسريبات في وسائل الأمريكية لا تزال لا ترى أن إيران مستعدة لتقديم التنازلات المطلوبة للوصول إلى هكذا اتفاق، والرئيس الأمريكي يتحدث علنا عن احتمالية استئناف الضربات العسكرية على إيران في وقت قصير. الرئيس الأمريكي أيضا تحدث من أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وأن ليس لديها القدرة حاليا بعد أن دمرت منشآتها النووية على امتلاك هذا السلاح، لكنه يريد أن يضمن في أي اتفاق مستقبلي إذا تمكن الوصول إليه أن يكون البرنامج النووي الإيراني وتفاهمات حول هذا البرنامج ضمن هذا الاتفاق. والشروط الأمريكية كالعادة هي أن تكف إيران عن تخصيب اليورانيوم بأي نسبة كانت. الولايات المتحدة حسب بعض أيضا وسائل الإعلام الأمريكية لا تريد تقديم تنازلات مسبقة قبل الدخول في مفاوضات مع إيران كما تطالب طهران. والوسيطة أو بعض المسؤولين من دول الوساطة تحدثوا إلى صحيفة وول ستريت جورنال، ومسؤولين أمريكيين أيضا تحدثوا من أن الفجوة لا تزال كبيرة كون أن الجانب الإيراني يصر على تقديم تنازلات مسبقة من قبل الطرف الأمريكي، سواء فيما يتعلق برفع الحصار أو تخفيف العقوبات قبل الدخول في مفاوضات جدية.
1: من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم، شكرا جزيلا لك. مضيق هرمز ليس ممرا حيويا لناقلات النفط وسفن الطاقة فقط، فالمضيق طريق رئيسي للأسمدة والحبوب والسلع الصناعية والتجارية، وخلف أزمة عبور ناقلات الطاقة تدور أزمة أخرى أقل ظهورا لكن آثارها تمتد إلى سلاسل الإمداد والأسواق حول العالم. مزيد من التفاصيل في تقرير عبد الله سكر.
3: مضيق هرمز وناقلات النفط والغاز التي تعبره وأسعار الطاقة التي ترتفع وتنخفض معها ليست سوى نصف الحكاية. فالمضيق طريق رئيسي للحبوب والأسمدة والمواد الكيميائية ومكونات الصناعة والسلع التجارية. ومع اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية وتراجع حركة الملاحة في المضيق، تراجع جزء كبير من هذه التجارة. فبيانات كيبلر تشير إلى انخفاض حاد بعبور عدد من السلع على رأسها الأسمدة التي كانت دول الخليج توفر نحو ثلث صادراتها العالمية. فقد تراجع متوسط عبورها الشهري من نحو 2,850,000 طن شهرياً إلى 560,000 طن فقط في أغسطس الماضي، أي بانخفاض يتجاوز 80%. والأثر قد لا يظهر بالكامل الآن، فمنظمة الأغذية والزراعة فاو تحذر من أن نقص الأسمدة وتأخر وصولها قد يخفض إنتاج المحاصيل ويضغط على الإمدادات الغذائية في النصف الثاني من عام 2026 وخلال عام 2027، لا سيما في الدول المعتمدة على الاستيراد في إفريقيا وآسيا. صناعيا ليست الأزمة أقل خطورة، إذ ينتج الميثانول في المنطقة اعتمادا على الغاز الطبيعي، وهو مادة كيميائية أساسية تدخل في صناعات تمتد من البلاستيك والدهانات إلى مواد البناء والكيماويات، وقد تراجعت معدلات عبوره بنحو 63%. وفقا لشركة ميثانيكس، أكبر منتج ومورد للميثانول في العالم، فقد تعرض ثلث الإمدادات العالمية للقيود نتيجة أزمة مضيق هرمز، ما دفع الأسعار إلى الارتفاع بزيادة تقدر بنحو 53% مقارنة بأسعار ما قبل الحرب، الأمر الذي أدى إلى رفع تكاليف سلسلة واسعة من الصناعات البتروكيماوية عالمياً. أما الهيليوم، الغاز الذي تحتاجه أجهزة الرنين المغناطيسي وصناعة أشباه الموصلات والإلكترونيات والفضاء وعدد من الصناعات المتقدمة، فتوفر قطر وحدها قرابة ثلث الإمدادات العالمية منه. ومع تعثر حركة الملاحة قفزت الأسعار عالمياً بنحو 50%. كما أدت أزمة مضيق هرمز إلى تضاعف تكلفة البضائع القادمة إلى الخليج. وحدة البيانات في الجزيرة تتبعت تكاليف الشحن عبر شركة ميرسك قبل الحرب وبعدها. فقبل الحرب بلغت أجرة النقل البحري الأساسية لحاوية بضائع بطول 40 قدماً من شنغهاي إلى الشرق الأوسط نحو 2400 دولار، مضافاً إليها رسوم أخرى بحسب الرحلة. أما في سبتمبر فأعلنت ميرسك فرض 3,000 دولار إضافية على الحاوية نفسها تحت بند رسوم الطوارئ. وإذا عبرت السفينة مضيق هرمز يضاف 1,000 دولار آخر للحاوية. وكانت الشركة قد فرضت منذ مارس 400 دولار إضافية على كل حاوية بسبب ارتفاع تكاليف الوقود. أي أن الرسوم الجديدة المرتبطة بالأزمة والعبور والوقود تصل وحدها إلى نحو 4,400 دولار للحاوية. إذن بينما يراقب العالم حركة ناقلات النفط عبر هرمز صعوداً وهبوطاً، تدور خلفها أزمة أخرى أقل ظهوراً، غذاء وأسمدة ومواد كيميائية وسلع صناعية وتجارية أصبح وصولها أصعب ونقلها أغلى، وبعضها لم يعد يعبر المضيق أصلاً. فأزمة هرمز لم تغير فقط خريطة الطاقة، بل أعادت رسم طرق التجارة أيضاً، فليست كل البضائع التي تراجع عبورها في المضيق اختفت من الأسواق، بل غير بعضها طريقه إلى البر والجو، ولكن بزمن أطول وكلفة أغلى.
1: من لندن معنا الدكتور صادق الركابي، مدير البحوث الاقتصادية بالمركز العالمي للدراسات التنموية. مرحبا بك دكتور. دائما ما كان يشار إلى أزمة الطاقة بسبب إغلاق مضيق هرمز، لكن الأرقام التي تابعناها في التقرير تكشف أزمة أخرى. إلى أي مدى تكشف هذه الأرقام بأن أزمة مضيق هرمز تحولت إلى مشكلة بالنسبة لسلاسل الإمداد وللتجارة العالمية ليس فقط في قطاع الطاقة؟
4: نعم، تحية لكم. بالفعل هي أزمة يعني خانقة الآن للاقتصاد العالمي، ولها انعكاسات أكبر على ليس فقط قطاع الطاقة، وإنما القطاعات التي تفضلتم بها: الغذاء، النقل، الطب والصناعات الغذائية. ولذلك الآن بدأ يعني العالم يشعر بضغط هذه الأزمة. هناك دول بدأت تقوم بعملية تخزين السلع، وتحديدا المواد المتعلقة بالحبوب والأسمدة، وهذا أدى إلى وجود أو اتساع الفجوة الآن بسبب طول فترة وصول الإمدادات وتخزين الدول للكثير من الحبوب وتحديدا القمح، لأنه يوجد لدينا أزمة أخرى بالتزامن مع مضيق هرمز، وهي أزمة أوكرانيا وروسيا. وروسيا تعتبر وأوكرانيا من كبار مصدري القمح في العالم. لذلك يعني الإحصاءات تشير في تقاريرنا التي نصدرها

0: إلى أننا بعد 6 أشهر من الآن قد يكون هناك 45 مليون شخص إضافي مهددون بالجوع بسبب تراجع هذه الإمدادات. أيضا تتأثر القطاعات الطبية كما تفضلتم، قطاع الهيليوم أو صناعة الهيليوم التي تستخدم في تبريد المواد الطبية وأجهزة الرنين المغناطيسي، وحتى الصناعات الغذائية لأنه يستخدم في تجميد المواد عند نقلها. وهناك تراجع واضح في الأسواق العالمية مع ارتفاع بأسعاره ل 50%. إذا هذه الأسعار ستنعكس نهائيا على المستهلك النهائي وعلى الدول وقدرتها على توفير هذه الإمدادات وتوفير المستلزمات الطبية والأساسية والغذائية لشعوبها.
1: هل يمكن أن تتحول أزمة هرمز من صدمة تجارية إلى أزمة أمن غذائي بالنسبة للدول التي تعتمد على الأسمدة والإنتاج الزراعي الذي يمر عبر المضيق؟
0: نعم، هذا يعني التهديد الآن حقيقي، لأن الكثير من الدول قبل الأزمة كانت تعاني من ارتفاع الديون وتراجع قدراتها على السداد. الآن تأتي هذه الأزمة لترفع من الكلف على الدول التي تستورد تحديدا احتياجاتها الأساسية، ويوجد لديها تراكم في الديون وارتفاع في خدمة فوائد هذه الديون. لذلك ليست الأزمة فقط متعلقة بتوفير الإمدادات، وإنما بقدرة الدول على الحصول على هذه الإمدادات حتى لو توفرت. يعني الكثير الآن من الدول تستطيع أن تشتري وترغب أن تشتري، ولكن لا يصلها الإمدادات. أما الدول التي لا تستطيع أن تحصل على هذه الإمدادات لعدم قدرتها الشرائية، فهذه ستضطر إلى أما أولا إلى تقليص أو ترشيد استهلاكها، أو إلى أن يعني تلجأ إلى بدائل قد لا تكون تعوض المتاح أصلا. وقد ينعكس هذا على اضطرابات اجتماعية وارتفاع معدلات بطالة، وهناك دول بدأت تشكو من هذا الأمر. ولا ننسى العامل المناخي، لأنه في دول آسيوية الكثير من الدول التي تعتمد على مساحات زراعية الآن تتعرض إلى فيضانات، وهذه تضطر إلى استيراد المواد الغذائية مع عدم قدرتها على توفير الأموال اللازمة لذلك.
1: إلى أي مدى ستنعكس رسوم التأمين والوقود وتغيير مسارات السفن، إلى أي مدى ستنعكس على معدلات التضخم للدول، ربما دول الخليج التي تتعلق تجارتها بالمضيق أيضا؟
0: نعم، بالفعل هذا سؤال مهم، لأن الدول الخليجية صحيح أنها تمتلك صناديق سيادية مكنتها الآن من تخفيف آثار هذه الأزمة، ولكن يعني الأرقام تشير إلى أنه إذا استمرت هذه الأزمة إلى 6 أشهر أخرى قد تتراجع إيرادات دول الخليج بالمتوسط والمجمل ب 30%، يعني إذا قارناها بالسنوات السابقة. وهذا رقم كبير، لأنه يعني سينعكس على قدرة الدول على إنجاز مشاريعها، وخاصة أنها تقوم بعملية تنويع اقتصاداتها والاعتماد على الطاقة النظيفة أو التكنولوجيا وصناعة الذكاء الاصطناعي. وهذه الأمور قد تعرقل بسبب تراجع قدرة الدول على التزام يعني الوفاء بالتزاماتها. ودول الخليج كانت أصلا تعاني من يعني أزمات مالية قبل هذه الأزمة، الآن تأتي هذه الأمور لتزيد من الضغوط المالية على دول الخليج، وبالتالي أكيد ستعاني هذه الدول من ركود تضخمي، لأن الصناعة لديها بدأت تتأثر، قدرتها على التصدير بدأت تتأثر، وقدرته على المناورة يعني أصبحت أقل مما كانت عليه، وقد تبدأ باستخدام احتياطياتها الموجودة في الصناديق السيادية بأمور قد لا تكون إنتاجية وإنما استهلاكية للأسف.
1: أشكرك جزيلا من لندن الدكتور صادق الركابي، مدير البحوث الاقتصادية بالمركز العالمي للدراسات التنموية. إلى التطورات في جنوب لبنان، حيث أفاد مراسل الجزيرة بشن الجيش الإسرائيلي غارتين على بلدة القنطرة ومحيط بلدة ميفدون. ومعنا من بلدة قعقعية الجسر جنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. إيهاب، ما تفاصيل هاتين الغارتين وحصيلتهما إن كانت ثمة حصيلة؟
2: الغارات أو الغارتين الصباحيتين وقعتا على أطراف بلدة القنطرة التي تحتلها إسرائيل وعلى أطراف بلدة ميفدون. ميفدون الغارة وقعت فيها في الوادي الذي يفصل بينها وبين بلدة زوطر الشرقية التي تحتلها إسرائيل. كذلك كانت هناك غارات وقعت على أطراف بلدات تحتلها إسرائيل وأخرى تقع على تخوم المنطقة المحتلة، مثل ما حصل على وادي السلوقي، وهو الوادي الذي يفصل بين المناطق التي تحتلها إسرائيل من القنطرة حتى باتجاه برعشيت، وكذلك أيضا الغارات الأخرى التي وقعت

0: باتجاه أطراف بلدة حاريس التي تقع خارج المنطقة التي تحتلها إسرائيل وهي على تماس معها، وكل هذه المناطق تتعرض باستمرار للغارات الإسرائيلية وللقصف المدفعي الإسرائيلي. وإذا ذهبنا بالصورة لتبيان الوضع القائم حاليا وأهمية المنطقة التي يجري قصفها، فإنها تقع على تخوم المنطقة التي تقع خارج نطاق الاحتلال. فبلدة ميفادون التي تظهر بالصورة هي آخر المناطق التي لم تخضع للاحتلال الإسرائيلي خلال فترة العدوان، وتقابلها بلدة الزوطر الشرقية لا يمكن أن تظهر بالصورة بسبب الوديان وطبيعة التلال الموجودة، وخلفها تلال علي الطاهر وكفر تبنيت، وكلها مناطق تتعرض باستمرار للغارات الإسرائيلية المكثفة على هذه المناطق، باعتبار أن القوات الإسرائيلية تحاول أن تقصف كل ما تشك به، وجزء من سياساتها التي تتبعها بقصف كل المباني السكنية وحتى البنى التحتية التي ترى فيها ليس فقط مخاطر، والتي ترى فيها استقرارا للسكان في مراحل في حال قرروا العودة إلى هذه المناطق، وهو جزء من الاستراتيجية الإسرائيلية التي كانت انتقدتها الحكومة اللبنانية. ورئيس الحكومة اللبنانية سيجري في واشنطن هذا اليوم اجتماعات ترتبط بالوضع القائم في لبنان مع وزير الخارجية الأمريكي، ولبنان كان تحدث عن تأجيل المفاوضات التي كان من المفترض أن تجري هذا الشهر لكنها أجلت إلى الشهر المقبل وفقا لما أعلن الرئيس اللبناني. لبنان يتمسك عمليا بمسار تفاوضي، لبنان الرسمي، لدفع إسرائيل للانسحاب من مناطق جديدة من جنوب لبنان وفقا لما يراه لبنان أو ما يسمى مناطق تجريبية، في مقابل قيام الجيش اللبناني ببسط سلطته على أراض تقع ضمن نطاق المناطق المحررة لنزع سلاح حزب الله. لكن مسار روما حتى الآن معرقل، هناك مفاوضات تجري في بين القوى الدولية في محاولة للدفع باتجاه تحريك مسار المفاوضات، وعقد اجتماع بين السفير الإسرائيلي والسفيرة اللبنانية في واشنطن في محاولة لمنع أي انهيار في مسار الاتصالات والمفاوضات الجارية المباشرة بين لبنان وإسرائيل. لكن نعم، حزب الله لا زال يرى وفقا لما أعلن أمينه العام نعيم قاسم بأنه هو مسار استسلامي يخدم إسرائيل والولايات المتحدة ولا يخدم لبنان.
1: أشكرك جزيلا من بلدة قعقعية الجسر جنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. وإلى التطورات في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية اليمنية إنها شنت غارات على مواقع لجماعة الحوثي في منطقة الربيع غربية مدينة تعز. تنضم إلينا من تعز مراسلة الجزيرة هديل اليماني. هديل، ما أحدث التفاصيل والتطورات الميدانية؟
2: نعم، كنا قد سمعنا صباح اليوم تحليق للطيران الحربي الحكومي فوق أجواء مدينة تعز، ثم بعدها بدقائق أعلن محور تعز عن أن هذا الطيران الحربي شن غارات على مواقع تمركز جماعة الحوثي في منطقة الربيعي. جاء ذلك بعد حديث مصادر عسكرية ليلة البارحة أو في فجر البارحة عن قصف هذه الجماعة للأحياء السكنية في الضباب غربي المدينة. هذه الأحداث العسكرية جاءت أيضا خلال ساعات الليل بعد عمليات وعملية صد للهجوم الذي قامت به هذه الجماعة في جبل حبشي في منطقة بني بوكاري. وقالت القوات الحكومية أنها تمكنت من صد هذه العمليات، خاصة وأن هذه الأحداث تأتي بعد أن قالت هنا محور تعز بأن جماعة الحوثي تحاول رمي كل ثقلها العسكري باتجاه المحافظة وريفها الغربي وأيضا ساحل محافظة المخا. نتحدث عن المخا ونتحدث عن باب المندب والسلسلة الجبلية التي تدور فيها معارك عنيفة منذ أسبوعين تقريبا ولا تتوقف، ابتداء من الكدحة مقبنة الوازعية ثم إلى المناطق المحاذية مع مديرية الشمايتين مع محافظة لحج. كانت الحكومة تتحدث عن تقدم خلال اليومين الماضيين، لكن المعارك الآن تركزت بشكل كبير في محافظة تعز. تقول المصادر المحلية الحكومية وأيضا العسكرية أن جماعة الحوثي تحاول في أكثر من جبهة على مستوى الجبهات الست التي قامت بفتحها خلال الفترة السابقة بعملية تسلل تحاول منها قطع إمدادات القوات الحكومة اليمنية وأيضا قطع الطريق الواصل من محافظة عدن إلى محافظة تعز وبالتالي قطع الشريان الرئيسي لهذه المحافظة. أما إذا تحدثنا عن الوضع الإنساني فهو سيء للغاية خاصة عندما يحاول أو تحاول هذه الجماعة قطع الطريق فهناك تندلع اشتباكات عنيفة لمحاولة صدها وإرجاعها إلى الأماكن التي انطلقت منها لا سيما وأن هذه الطريق هي الطريق الوحيد باتجاه محافظة عدن والتي يدخل منها الأهالي وتدخل منها أيضا الإمدادات العسكرية. أيضا في محافظة لحج وهي محافظة حدودية مع محافظة تعز تدور فيها هناك اشتباكات عنيفة حيث تحاول هذه الجماعة بفعل التحركات هناك من الالتفاف والدخول حتى تستطيع السيطرة على المناطق الجبلية المرتفعة التي تطل على باب المندب والمخا من الساحل الغربي لمحافظة تعز وأيضا في الريف من الداخل. أما بدون هذه السيطرة فلن تستطيع أي الجهات من المحافظة على ظهرها آمن بشكل كامل والذي يسيطر على هذه ويتحكم بالسيطرة في هذه المناطق الجبلية فإن له الحرية في السيطرة وأيضا في التحكم بالسيطرة النارية باتجاه الريف الغربي لتعز أو حتى في الساحل الغربي لهذه المحافظة.
1: أشكرك جزيلا من تعز مراسلة الجزيرة هديل اليمني. إلى التطورات في إثيوبيا حيث قال حاكم إقليم عفر للجزيرة إن الحرب الحالية تفوق إمكانات قوات الإقليم وأضاف أن الجيش الإريتري يشارك مباشرة في الحرب بقياداته وأسلحته الثقيلة كما وصف ما يتعرض له إقليم عفر بمحاولة تغيير الحدود بالقوة وطالب الاتحاد الإفريقي بالتدخل. من إقليم عفر في شمال شرق إثيوبيا ينضم إلينا مدير مكتب الجزيرة محمد طه توكل. محمد كيف ترصد لنا الوضع الميداني في هذا الإقليم الآن؟
3: نعم جعفر، اليوم الوضع الميداني حدث فيه تغيير شامل. في الأيام الخمسة الماضية كانت الهجمات من قبل جبهة تيغراي وتوقل في إقليم أمهرة وعفر. اليوم الصورة تغيرت، تمكنت القوات الجيش الفيدرالي من السيطرة على مدينة ألماطة وهي مدينة تابعة لإقليم تيغراي وتقدمت وتجاوزت تقريبا، فهم الآن يتجهوا أو يحاصروا مدينة مكة حسب مصدر عسكري مطلع للجزيرة قبل قليل قال إنهم يتوجهون إلى مدينة مكة حادرة الإقليم. والمعارك طبعا مستمرة في جبهة واسعة في إقليم أمحرة لأن هذه مناطق سلسلة جبلية. نجي في إقليم عفر حيث موجود أنا، المعارك طبعا لا زالت أكثر من ثلثي الإقليم سيطر فيها قوات إريتريا حسب اتهام رسمي لحاكم الإقليم وقال إن القوات الإريترية وهذا أول مرة طبعا جعفر مسؤول إثيوبي يعلن مشاركة إريتريا في هذا المعارك وقال طبعا في تصريحات خاصة للجزيرة إن القوات الإريترية تسيطر على ثلثي الإقليم وإن هي الآن تتوجه لقطع الطريق الذي يربط جيبوتي بإريتريا وإن أكثر من 80,000 مواطن عفري محاصرين في 4 مدن بعد أن تمكنت قبل قليل من تحرير مدينة مقالي وهي بالقرب من حدود تيغراي وأمحرة. فبالتالي يمكن القول على أثر تصريحات المسؤول العفري حاكم الإقليم بدأ مرحلة جديدة من المواجهات مباشرة. ربما المناطق الوحيدة لا زالت مسيطرة فيها هي المناطق المحاذية لإريتريا في الحدود الإقليمية لعفر وكذا. طبعا جعفر لابد من إشارة أن إقليم عفر هو امتدادات له مع جيبوتي مع إريتريا وهم قومية تعرف بقومية عفر يتحدثون اللغة واحدة ومعظم سكانهم مسلمين. هؤلاء هذا طبعا أغلبية سكان عفر يقعون في الجانب الإريتري
1: نعم محمد
3: في الجانب الإثيوبي. فيمكن الإشارة بشكل واضح بشكل واضح ان حسب كلام حاكم الاقليم ان هناك اكثر من 60,000 لاجئ اريتري هربوا من اريتريا وفي مواقع التي سيطرت فيها القوات الاريتريه موجودين، فبالتالي هو يوجه نداء للتدخل من المجتمع الدولي لحمايه اللاجئين الاريتريين داخل اقليم عفر، فبالتالي الوضع شديد الخطوره وربما في الساعات القادمه تتدخل الحكومه الفدراليه بجانب حكومه اقليم عفر جعفر.
1: شكرا جزيلا.

0: جزيلا لك من إقليم عفر شمال شرق إثيوبيا مدير مكتب الجزيرة محمد طه توكل. إطلالتنا الآن على التطورات الميدانية في شمال إثيوبيا، يقدمها لنا على الشاشة التفاعلية محمد رمال. إليك محمد.
1: في الواقع جعفر، بعد الاتهامات التي وجهها حاكم إقليم عفر بالنسبة لتدخل إريتريا، وكذلك هناك اتهامات للجانب السوداني بدعم مقاتلي جبهة تحرير تيغراي، يمكن القول أن هذه المعركة باتت إقليمية أكثر منها إثيوبية. سنتحدث بالخريطة عن أبرز التطورات التي جرت في الأيام الماضية بعد سيطرة مقاتلي جبهة تحرير تيغراي على المطارات الثلاثة في الإقليم، والهيسية في مغلي وأكسوم وشيري. بدأت الآن التركيز على المعارك على المدن الحدودية لهذا الإقليم. بالنسبة للجانب الإثيوبي، اليوم أعلن عن سيطرته كما ذكر مراسلنا على مدينة ألاماتا، هذه المدينة التي تقع على جنوب الإقليم مع إقليم أمهرة. هذه المدينة تعتبر حيوية لأنها صلة الوصل ما بين مدن الإقليم الشمالية وإقليم أمهرة الجنوبية، ولا سيما في كوبو وويلديا، علما أن التحرك الحكومي الآن بعد ألاماتا هي باتجاه ميخوني، وهي المدينة التي القريبة من ألاماتا، بالإضافة إلى رغبته في الوصول إلى عاصمة الإقليم في ماغالي هنا في هذه المنطقة. التوجه أو التقدم الحكومي يأتي من الجنوب باتجاه الشمال، في حين أن مقاتلي الجبهة تحولوا إلى جهة الشرق، وهناك معركة كما ذكر مراسلنا في منطقة إقليم عفر، وبالتحديد في هذه المنطقة الحيوية. نحن نتحدث عن مدينة أبعالة التي سيطر عليها المقاتلون مقاتلو تحرير الجبهة هذه المنطقة، بالعلم أن إربتي أيضا أصبحت تحت سيطرتهم، وهي المدينة التي تقع إلى أكثر من 100 كيلومتر إلى الشرق من أبعالة، ويتجهون نحو أفديرا هنا في هذه المنطقة الحيوية. وكما ذكر مراسلنا وكثير من المتابعين للملف في إقليم عفر، عين مقاتلي جبهة تحرير تيغراي وعلى الخط الذي يربط جيبوتي بالمنطقة الحيوية أو الطريق الاستراتيجية التي تربط إثيوبيا بجيبوتي، هذه الطريق الرئيسية التي تمتد من جيبوتي إلى جلافي إلى سيميرا هنا وإلى ملي، وصولا باتجاه إقليم أمهرة باتجاه عمق أثيوبيا. هذه الطريق استراتيجية لأنها تحوي أو تساعد الحكومة الإثيوبية في نشاطها الاقتصادي بنسبة 90% مع الخارج، باعتبار أن إثيوبيا دولة حبيسة ومعظم التجارة البحرية تمر عبر هذا الطريق باتجاه الموانئ في جيبوتي. وبالتالي أصبحت المعركة في إقليم عفر معركة استراتيجية، لأنها ستحرم إثيوبيا في حال استطاع مقاتلو الجبهة من السيطرة على هذا الإقليم، ستحرمه من الوصول إلى العمق البحري في جيبوتي. وبالتالي هناك اتهامات أيضا لأريتريا بأنها ساعدت مقاتلي الجبهة على الدخول، وهناك أخبار عن تدخل إريتري من دلول باتجاه برهالة لمساعدة المقاتلين في إربتي.
0: شكرا جزيلا لك محمد رمال على كل هذه التفاصيل. معنا الآن في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. سيادة العميد، ما أهمية السيطرة على المدن الحدودية كما تابعنا قبل قليل في عرض محمد رمال على الخريطة؟
2: يعني طبعا أهمية المدن الحدودية تتأتى من موقعها وتحكمها بالطرقات التي تؤدي إلى تعبر الأقاليم أو تؤدي أو تربط المدن الكبرى والعواصم، مثلا عاصمة أديس أبابا بالساحل بمنطقة البحر الأحمر، حيث الممر الاقتصادي الأساسي الذي تعبر عليه البضائع ذهابا وإيابا. وبالتالي فإذا المدن لها يعني تتنوع أهميتها حسب مواقعها وحسب قدرة تحكمها على الطرقات والمسالك، هذه بالدرجة يعني الأساسية بالنسبة للمدن. والآن يعني يجري الحديث بشكل أساسي على المدن التي تتحكم بهذا الممر

0: الاقتصادي الاستراتيجي، بالإضافة إلى العاصمة يعني ميكيلي كمدينة أساسية سيادية في إقليم تيغراي. ومن هنا نفهم الضغط الذي يجري من قبل القوات الفيدرالية التي كما قال المراسل الآن تمكنت من السيطرة على مدينة ألاماتا، وهي إذا صح التعبير يعني هدف أساسي يمكن أن يمهد إلى الدخول والتوغل عميقا في إقليم تيغراي باتجاه العاصمة باتجاه ميكيلي. فإذا هي فعلا حرب، يعني تقع المدن على لائحة الأهداف، ولكن ليست المدن كمدن هي المستهدفة بقدر ما تشكله هذه المدن من ميزات ونقاط قوة على المحاور التي تسيطر عليها أو تربط أو تفصل بين قطاعات معينة من المسرح.
1: إذا صح ضلوع الجيش الإريتري في عمليات قتالية، إلى أي مدى سيجعل هذا الصراع طويل الأمد؟
0: طبعا إذا دخلت إريتريا بشكل مباشر في هذا الصراع فستتغير موازين القوى تماما، لأن قوات تيغراي التي تقاتل الآن في محيط تيغراي وتتقدم باتجاه عفر إلى حد ما الجغرافيا محاصرة لإقليم تيغراي. إذا نظرنا إلى الخريطة نجد أن هذه القوات محاصرة في إقليم تيغراي، هي تحاول أن تفتح ممرا باتجاه السودان ولكنها لم تستطع حتى الآن. الحدود بينها وبين السودان مسيطر عليها من قبل القوات الفيدرالية وقوات أمهرة. إذا فتحت الحدود بينها وبين إريتريا، وهي حدود طويلة بين إقليم تيغراي وإريتريا، فهذا يعني أن هذا الإقليم لم يعد محاصرا وهناك إمكانية إدخال يعني مساعدات أو معدات أو عتاد أو أسلحة، وطبعا بالإضافة إلى الدور العسكري. إلى يعني هنا تقف الأمور عند مدى حدود التدخل الإريتري في هذا الصراع. حتى الآن إريتريا تنفي تدخلها، وطبعا أثيوبيا تتهمها، ولكن هناك مؤشرات على أن هناك تعاون بين إقليم تيغراي وإريتريا خلافا لما كانت الأمور عليه سابقا في الحرب التي كانت دائرة بين 2020-2022، حيث كانت إريتريا متحالفة مع الحكومة الفيدرالية في إثيوبيا ضد قوات تيغراي. هذا البعد مهم جدا في قراءة التوازنات في إثيوبيا، هو مسألة الحلفاء الجدد والأعداء يعني الجدد والقدامى وتبدل العلاقات والمواقف بشكل مستغرب. يعني كانت إريتريا حليفة إثيوبيا الدولة ضد تيغراي في الحرب، الآن يحكى عن تحالف بين إريتريا وتيغراي. كانت تيغراي يعني كانت الحرب بينها وبين أمهرة، إقليم أمهرة، حرب ضروس، الآن يحكى عن تحالف الحركات العسكرية السبع التي أيضا لها تأثيرها على امتداد الوضع، على امتداد مسرح الحرب. وبالتالي هناك يعني تأثير هذه الحركات السبع الموزعة في الأقاليم، هذا يعني له تأثيره على تشتيت الجهد الذي المطلوب من القوى الفيدرالية لتركيز جهدها باتجاه ألاماتا وباتجاه داخل إقليم تيغراي، وأيضا قدرتها على وقف الهجوم.
1: شكرا جزيلا لك، وقتنا انتهى. معذرة سيادة العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي على كل هذه التفاصيل، إلى اللقاء.
2: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.
3: الوضع اليوم خطير، وخطير جدا. أنت تحت بند الهدنة وكلهم بقتلك.
4: والله زقنا. اليوم عن يوم نتمنى نموت.
5: هل يعيد نتنياهو خارطة الطريق إلى المربع الأول؟
6: لأي درجة تستطيع الولايات المتحدة أن تلزم إسرائيل بأي اتفاق؟
7: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
8: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.

وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانة. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن

0: لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الجائزة الرسمي www.hta.qa.
1: To see the thrill of F1 back in Istanbul. Catch it if you can. They couldn't catch it, but you can.
2: Excellent work, team.
1: Formula One excitement is back in Istanbul. Don't miss it.
3: أهلا بكم إلى هذه التغطية للتصعيد الإسرائيلي في القدس والضفة الغربية والتوتر الأمريكي الإيراني وتطورات في اليمن وأثيوبيا، والبداية من القدس، حيث أفادت محافظة القدس باقتحام 1271 مستوطنا باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال، ومن بينهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير. وقالت محافظة القدس للجزيرة إن حكومة الاحتلال تستبيح المدينة وتفرض فيها واقعا عسكريا غير مسبوق، وأضافت أن انتشار قوات الاحتلال والإغلاقات والقيود على الحركة انتهاك للوضع التاريخي والقانوني في القدس. وفي الخليل قال مراسل الجزيرة أن الاحتلال أغلق الحرم الإبراهيمي أمام الفلسطينيين حتى مساء الأربعاء بسبب الأعياد اليهودية. وفي ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع أن يجري المفاوضون الأمريكيون مزيدا من المحادثات مع إيران هذا الأسبوع. وأضاف الرئيس الأمريكي لموقع أكسيوس أن الإيرانيين يريدون إبرام اتفاق، لكنه ليس الاتفاق الذي يرغب فيه، وأكد أنه يفكر دائما في استئناف الضربات على إيران. على الجانب الإيراني، قال وزير الخارجية عباس عرقجي لشبكة NBC إن بلاده مستعدة للتفاوض بقدر استعدادها لمواجهة أي عدوان حتى أن وصل الأمر إلى حرب مدمرة. في اليمن، قالت القوات الحكومية اليمنية أنها شنت غارات على مواقع لجماعة الحوثي في منطقة الربيع غربي مدينة تعز. وفي التطورات في إثيوبيا، قال حاكم إقليم عفر للجزيرة إن الحرب الحالية تفوق إمكانيات قوات الإقليم، وأضاف أن ما يتعرض له الإقليم هو محاولة تغيير الحدود بالقوة، كما طالب الاتحاد الإفريقي بالتدخل. والبداية بآخر التطورات في القدس والضفة الغربية، وللاطلاع على هذه التطورات ينضم إلينا من الخليل مراسل الجزيرة محمد الأطرش، ومن رام الله ستكون معنا مراسلة الجزيرة ثروة شقرة. نبدأ معك محمد ومع آخر المستجدات المتعلقة بالاقتحامات المتتالية التي حصلت اليوم.
4: الاقتحامات تتركز في الحرم الإبراهيمي بالخليل وفي المسجد الأقصى المبارك من خلال آلاف المستوطنين الذين يصلون تباعا إلى هذين الموقعين. عمليا نتحدث عن اقتحامات كبيرة كانت خلال الساعات الأخيرة بالتزامن مع ثالث أيام عيد العرش اليهودي، حيث يصل المستوطنون عبر حافلات تقلهم هنا في الخليل إلى منطقة الحرم الإبراهيمي الشريف لأداء الطقوس المودية في باحات هذا المسجد، استعدادا لأداء صلوات أيضا داخل هذا الحرم الإبراهيمي المغلق بالكامل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس، وسيستمر هذا الإغلاق حتى مساء يوم الأربعاء. عمليا نحن نتحدث عن برنامج واضح وضعه المستوطنون لتنفيذ سلسلة اقتحامات ليس فقط للحرم الإبراهيمي، إنما لعدد من المناطق في محيط الحرم الإبراهيمي وأيضا في مدينة الخليل. هي مواقع استيطانية ومواقع أثرية فلسطينية، كان هناك مزاعم إسرائيلية بخصوص هذه المواقع، واستخدمت إسرائيل هذه المزاعم كحجة لاقتحامها بشكل متكرر خلال الأعياد ومحاولة الاستيلاء عليها في السنوات الأخيرة بشكل واضح. في الحرم الإبراهيمي تصل المركبات العسكرية الإسرائيلية، مركبات لشرطة الاحتلال أيضا التي تتجول في المنطقة بشكل كامل. تداعيات هذا الاقتحام الكبير للمستوطنين يعيشه الناس بشكل واضح في الأحياء المحيطة بالحرم الإبراهيمي، خاصة أن كل هذه الأحياء هي أحياء فلسطينية يسكنها فلسطينيون وتتغلغل

0: البؤر الاستيطانية في السنوات الأخيرة بشكل واضح في هذه المناطق، مع مساع واضحة لطرد السكان الفلسطينيين من خلال جملة القرارات التي اتخذتها سلطات الاحتلال، من خلال جملة أوامر عسكرية واضحة بإغلاق هذه المنطقة، إغلاق آلاف المحال التجارية، وتقييد قدرة الفلسطينيين على التنقل من منطقة إلى أخرى، وعزل هذه المناطق عن بعضها البعض، لكنها مفتوحة بشكل مطلق أمام المستوطنين الذين يتجولون في هذه المناطق، يهاجمون السكان، يعتدون عليهم، يحتلون البيوت والمنازل، ويسيطرون على الأحياء المختلفة، الطرق شبه فارغة من سكانها الفلسطينيين. وهذا الأمر تمهيد لاقتحامات كبيرة للمستوطنين عبر حافلات تنتقل تباعا من مستوطنة كريات أربع في الخليل، ووصولا عند الحرم الإبراهيمي، وأيضا تنتقل من منطقة شارع الشهداء في الخليل وصولا عند طبعا الحرم الإبراهيمي. قبل قليل نشاهد وصول مركبات، يبدو أن هناك شخصيات وزارية إسرائيلية تصل إلى محيط الحرم الإبراهيمي، عدد من المركبات الخاصة بالتأمين والحماية وصلت إلى محيط هذا المكان قادمة من جهة مستوطنة كريات أربع. لا نعرف حتى هذه اللحظة من بداخل هذه المركبات، لكن خلال متابعتنا ورصدنا لاقتحامات سابقة نشاهد هذه المركبات حينما يكون هناك اقتحام لوزراء إسرائيليين في هذه المناطق. لابد من الإشارة إلى ما جرى في المسجد الأقصى، أكثر من 1271 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى، حائط البراق تحديدا في الجهة الغربية من المسجد الأقصى شهد اقتحام آلاف المستوطنين، إلى جانب مشاركة جدعون سار وزير الخارجية الإسرائيلي، إيتمار بن كبير وزير الأمن القومي الإسرائيلي، وإسرائيل كاتس، وكل ذلك يتزامن مع الذكرى 26 لاقتحام أريل شارون لباحات المسجد الأقصى المبارك قبيل اندلاع الانتفاضة الثانية الفلسطينية.
1: شكرا لك محمد الأطرش، كنت معنا من الخليل. ونتحول إلى رام الله مع مراسلة الجزيرة ثروة شقرة وآخر المستجدات المتعلقة بالاعتداءات بحق الفلسطينيين. تفضلي ثروة.
2: رنيم، يواصل المستوطنون سلسلة اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين في عديد من قرى الضفة الغربية، كما جرى في بلدات الخط الغربي في قرية رأس كركر. قام مستوطنون بحرق جرار زراعي لأحد المزارعين الفلسطينيين، وفي قرية دير أبو مشعل أمر مماثل أحرق مستوطنون مركبة تعود أحد المواطنين بعد الاعتداء على ممتلكاتهم، بالإضافة إلى محاولة مداهمة منازل المواطنين الفلسطينيين وخط شعارات عنصرية على جدران منازل المواطنين الفلسطينيين تهدد بمزيد من هذه الهجمات والانتقام من المواطنين الفلسطينيين الذين حقيقة يعيشون تحت وطأة هذه الاعتداءات والهجمات المتواصلة. مشاهد حرق المركبات والممتلكات لا تفارق الضفة الغربية بسبب هذه الاعتداءات المتواصلة في الضفة الغربية. أيضا في بلدة يبرود بشمال مدينة رام الله هاجم مستوطنون أو حاولوا الهجوم على عدد من المنازل، وهذا المشهد يتكرر في هذه القرية تحديدا منذ 3 أيام بعد اقتحام متواصل يشنه مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي فيما يعرف بالاستيطان الرعوي. رنيم، هذا الاستيطان الذي يبدأ بعد سرقة أغنام المواطنين الفلسطينيين ومواشيهم والسيطرة على مساحات واسعة من أراضيهم، يبدأ هذا الاستيطان في محيط منازل المواطنين الفلسطينيين وعلى الأراضي ويتم بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. هذا المشهد متكرر في عديد من القرى شمال وشمال شرق مدينة رام الله. أما في بلدتي صفا وبلدة سنجل بقضاء مدينة رام الله، استبق المستوطنون موسم قطف الزيتون وبدأوا بسرقة ونهب ثمار الزيتون من أراضي المواطنين الفلسطينيين. هذا يأتي بالتوازي مع ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي بإصدار أوامر عسكرية قبل هذا الموسم الذي يعتاش عليه الكثير من المواطنين الفلسطينيين، ويعد مصدر الرزق السنوي ولربما الوحيد للكثير من العائلات الفلسطينية. قوات الاحتلال تصدر أوامر عسكرية بإزالة طبقات شجرية خصوصا من أشجار الزيتون في هذه المناطق من بينها بلدة كفر مالك. يأتي ذلك ختاما بالتوازي مع اقتحامات شنتها قوات الاحتلال اعتقلت خلالها عددا من المواطنين الفلسطينيين من بينهم طفل وسيدة تم اعتقالها كرهينة للضغط على أحد أقاربها لتسليم نفسه للقوات الإسرائيلية وفقا لنادي الأسير. رني،
1: شكرا لك ثروة شقرة، كنت معنا.

0: أنا من رام الله. وللمزيد من النقاش حول هذا الملف ينضم إلينا في الاستوديو دكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، وكذلك من القدس ينضم إلينا ناصر الهدمي الباحث في شؤون القدس ورئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد. نبدأ معك دكتور مهند. تكرر والارتفاع في هذه الاقتحامات وهذه الانتهاكات للمواقع الدينية سمح به تعدد لعناصر معينة، ما هي هذه العناصر التي أدت إلى أن نصل إلى هذا الحد؟
1: أولا العنصر الأساسي هو القرار السياسي، الرغبة السياسية للحكومة الحالية بتصعيد اقتحامات وتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، وطبعا تعميق السيطرة الإسرائيلية التهويدية على القدس وعلى الخليل. معنى هناك في قرار سياسي حكومي، وهذا القرار السياسي الحكومي يحظى بدعم كل الحكومة الإسرائيلية. العامل الثاني هو انشغال العالم، عدم اهتمام العالم بما يحدث بالذات في القدس، بما يحدث في المسجد الأقصى. وأنا هنا أريد أن أذكر أنه عندما كان يتم اقتحام لمستوطنين يهود متطرفين للمسجد الأقصى، أو حتى وزير أو حتى عضو كنيسة إسرائيلي للمسجد الأقصى، كان هنالك في مواقف رسمية عربية ودولية ضد ذلك. وهذا الأمر حتى كان يجبر نتنياهو في بعض الأحيان للخروج والقول أنني، هكذا كان يقول، نحن سوف نحافظ على الوضع القائم في القدس. الآن الوضع القائم لم يعد قائما أصلا، يعني هذا الوضع من ورائنا. هنالك في سياسة للسيطرة على المسجد الأقصى، وحتى نتنياهو نفسه الذي خرج قبل 3 سنوات وقال أنا المسؤول، الآن يصمت لا يفعل شيئا. طبعا مقابل الصمت وعدم الفعل الإقليمي والدولي، فهذا الأمر يشجع المستوطنين ويشجع الحكومة الإسرائيلية ووزراء الحكومة الإسرائيلية نحو تعميق هذه السيطرة. الآن هنالك أيضا في عامل أيديولوجي واضح جدا جدا في كل هذه السيطرة. هذا العامل الأيديولوجي يعتبر أن السيطرة على الأقصى وإقامة الهيكل لا بل هدم المسجد الأقصى. الآن أنا أتحدث بذلك ولا أصدق حالي. بأي مفهوم؟ لأنه عندما كنا نتحدث بهذا الأمر قبل 20 عاما و30 عاما، كان يخرج الإسرائيليون ويقول لنا هذا لن يحدث، هذا غير ممكن، نحن لا نوافق على ذلك، هذا الأمر يمثل شريحة بسيطة هامشية في المجتمع اليهودي. الآن هذا برنامج سياسي انتخابي وبرنامج عملي يتم تنفيذه على الأرض، وهم لا يقفون ذلك، أنهم يريدون إما بناء هيكل إلى جانب المسجد الأقصى، أو هدم المسجد الأقصى وبناء هيكل مكانه، أو تقسيم الساحة أو الحرم القدسي تقسيما زمانيا مكانيا بين اليهود والفلسطينيين كما هو في الخليل.
0: سيد ناصر، هل ما يحصل اليوم مفاجئ أم أنه يأتي ضمن سياق منطقي نظرا لتطور الخطوات منذ سنوات حتى اليوم؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك الكريم ولجمهور المشاهدين. حقيقة هو تسلسل منطقي وواقعي جدا، بمعنى أن ما نشاهده وما شهدناه من تطور كما ذكر ضيفك الكريم، تغير الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك الذي كان يقصد به في السابق الوضع القائم قبل عام 1967، والآن نتحدث عن وضع متغير مختلف تماما عما حتى ما كنا نتوقعه. أصبح في تسارع شديد للتغييرات في المسجد الأقصى المبارك، حتى أن المسجد الأقصى المبارك اليوم شهدنا أنه أصبح منصة للدعاية الانتخابية، منصة حتى للتصريحات السياسية والسيادية من قبل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. كل هذا يعبر عن تغيرات وعن حرص شديد وقرار سياسي من حكومة الاحتلال بتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك. هذا الواقع الذي طالما تحدثنا عنه وقلنا أنه يا جماعة الخير، هناك مؤسسات وجمعيات خيرية تجمع تبرعات، ترسم مخططات للهيكل الأسطوري الذي يدعون وجوده ولبنائه مكان المسجد الأقصى المبارك. أصبحنا نشاهد فيديو يظهر انفجار وتدمير لمسجد قبة الصخرة في المسجد الأقصى المبارك وهبوط الهيكل الأسطوري مكانه. كل هذا الذي كنا نتحدث عنه بغرابة وبأنه من الأحلام السوداء اليوم أصبح شبه واقع، أصبحنا نشاهد أنه نعم الخطوة القادمة ستكون بهذا الاتجاه، الخطوة القادمة ستكون باقتطاع باب الرحمة وتحويله إلى كنيس. نشاهد بأم أعيننا التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك، نشاهد منع أعداد كبيرة من المصلين المسلمين من أهل مدينة القدس من دخول المسجد الأقصى، إبعادهم عن المنطقة الشرقية وعن منطقة باب الرحمة لإفساح المجال للمقتحمين. كل هذا أصبح يعبر عن نعم تسلسل منطقي واقعي لكل الأحداث السابقة.
0: دكتور مهند، هل ينفع رفع الصوت اليوم أم أن الأمور تخطت هذا المستوى بشكل كبير؟
1: لا، إسرائيل تتأثر. إذا كان هنالك في ضغط حقيقي على إسرائيل، إسرائيل تتراجع. وهذا
0: ماذا يعني ضغط حقيقي؟ عذرا على المقاطعة.
1: ضغط حقيقي هو الانتقال من التفكير الموجود، وكأنه هنالك في مؤسستين، في هيئتين في إسرائيل، أو في مشروعين في إسرائيل. في مشروع اسمه الحكومة الإسرائيلية الرسمية، دولة إسرائيل الرسمية، وفي المشاريع الاستيطانية، سواء التهويد في الأقصى، سواء البناء الاستيطاني في الضفة الغربية. الآن كل التعامل مع إسرائيل هو ينطلق من الفصل بين هذين المشروعين، ولذلك عندما يأتي الاتحاد الأوروبي ويفرض عقوبات على إسرائيل بسبب الاستيطان، هو يفرضها على مستوطنين، هو يفرضها على شركات استيطانية، هو يفرضها على منتجات المستوطنين. عندما يتم الحديث عن ما يحدث في القدس، يتم اتهام منظمات يهودية متطرفة في داخل القدس. هذا الفصل يساعد إسرائيل في بعض الأحيان. لماذا؟ لأنه يحرر إسرائيل الرسمية الحكومية من تبعات هذه الأفعال، على الرغم أنها هي التي تمول وهي التي تدعم وهي التي تحمي كل هذه المشاريع. ولذلك إسرائيل إذا وجه الضغط على الحكومة الإسرائيلية، على السياسات الإسرائيلية، على الوزارات الإسرائيلية، هذا يؤثر على إسرائيل. ماذا يحدث؟ يتم توجيه الضغط الاقتصادي على المستوطنين في الضفة الغربية. الإسرائيليين داخل الخط الأخضر لا يشعرون بذلك، يعني لا يشعرون بأي أثمان اقتصادية مدفوعة، لا يشعرون بأي عزلة تجاه إسرائيل حول موقعهم في داخل إسرائيل، وذلك هم في أفضل الأحيان لا يهتمون. ولكن يمكن، نعم يمكن، وإسرائيل تتأثر، وإسرائيل في الكثير من الأحيان كانت تتراجع عن سياسات معينة إذا تم الضغط عليها بشكل حقيقي. أما أنه طرح وكأنه المشكلة هي ببن غفير لوحده، هذا لا يساعد، لأنه بن غفير ليس لوحده. لأنه لو نتنياهو أراد أن يمنع بن غفير أن يدخل إلى الأقصى، لا فعل ذلك. لو أراد نتنياهو أن يمنع إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، لفعل ذلك. هذا ليس متعلق بسموتريتش، بمعنى أن هنالك في محاولة للفصل بين إسرائيل السياسية الحكومية وبين المشاريع الاستيطانية. هذا الفصل لا يضغط على إسرائيل، لا بل في بعض الأحيان يساعدها.
0: أستاذ أو سيد ناصر، عندما يتحدث دكتور مهند عن الضغط على الحكومة، من هي الأطراف القادرة اليوم على الضغط على إسرائيل من أجل فعلا تحقيق تغيير وليس مجرد مواقف؟
2: حقيقة كل العالم الحر قادر، إذا ملك الإرادة السياسية وإذا ملك أن يرى أن مصلحته في وقت ما يجري من ممارسات من قبل سلطات الاحتلال. يعني الاتحاد الأوروبي قادر على الضغط على إسرائيل، الدول العربية التي لديها معاهدات سلام مع الاحتلال الإسرائيلي قادرة على الضغط على إسرائيل، الدول الإسلامية والدول التي يعني لديها علاقات مع دول لديها علاقات مع إسرائيل أيضا قادرة. كل العالم قادر على أن يضغط على إسرائيل إذا امتلك الإرادة. المشكلة اليوم هو أن العالم منشغل في قضايا مختلفة تماما، وأنه يشاهد ما يجري، وكل ما رأيناه حتى من شجب واستنكار ورفض لما جرى في قطاع غزة أو ما يجري اليوم في القدس وفي الضفة الغربية، كلها عبارة عن عمليات شجب واستنكار، وهي لا تؤثر بالشكل الصحيح باتجاه الاحتلال. لذلك التحول نحو الإرادة لوقف ممارسات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني بشكل عام وبحق مقدساته في القدس وغيرها بشكل خاص، هذه هي التي ستغير الواقع وستحول الواقع من دول مجرد شاجبة ومستنكرة وتشعر بالقلق
3: مما يجري إلى دول نعم تضغط على الاحتلال وتوقف عند حده.
0: دكتور مهند، هل يمكن القول أنه عبر التاريخ الأهداف التي وضعتها إسرائيل لنفسها هي تحققها رويدا رويدا، أم أنه كان هناك أهداف وضعتها ولكن تم إيقاف تطبيق هذه الأهداف؟
1: طبعا الكثير، أغلب تاريخ إسرائيل هو وضع خطط استراتيجية واستعمارية استيطانية لم يتم تحقيقها. يعني إسرائيل ليست محكمة،
0: لم يتم تأجيل،
1: إما تم تأجيلها أو تعطيلها، أو هناك كان في ظروف وقفت أمام تحقيقها، سواء كانت ظروف داخلية أو دولية أو إقليمية. بمعنى أن إسرائيل ليست دولة كلية القدرة، ما تضعه تحققه أبدا. يعني هنالك كان في مشروع مثلا لتهويد النقب، إيجاد أغلبية يهودية كبيرة، هذا الأمر لم يتحقق. فيما يتعلق في القدس، 5 ملايين مستوطن في القدس لم يتحقق. فيما يتعلق في الضفة، يعني جلب 1 مليون مستوطن خلال عام، هذا أيضا لم يتحقق. معنى أنه كثير من العوامل غير متعلقة فقط بالإرادة الإسرائيلية.
0: شكرا لك دكتور مهند مصطفى، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، وشكرا لك سيد ناصر الهدمي، الباحث في شؤون القدس ورئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد، كنت معنا من القدس. وإلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث قال الرئيس الأمريكي أنه يتوقع أن يجري المفاوضون الأمريكيون مزيدا من المحادثات مع إيران هذا الأسبوع. في المقابل قال وزير الخارجية الإيراني أن بلاده مستعدة للتفاوض بقدر استعدادها لمواجهة أي عدوان. ونشير إلى هذا الخبر العاجل، مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية يقول إذا بدأت واشنطن حربا جديدة فستفتح جبهة جديدة ضدها. إذن هذا الخبر العاجل الذي يرد الآن. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم. نبدأ معك نور الدين إذن، ومع آخر المواقف، لسيما هذا الذي يتحدث هذا الموقف الذي يتحدث عن حرب جديدة وجبهة جديدة، تفضل.
4: بكل تأكيد نحن الآن أمام صورة تلعب على الواجهتين، على الواجهة الدبلوماسية وعلى الواجهة الحربية. لماذا؟ لأن كلا الطرفين، الولايات المتحدة الأمريكية لحد الساعة لا يزالان في حالة حرب، ولم يتم الإعلان عن نهاية العمليات العسكرية، وإنما هو عبارة عن وقف لإطلاق النار غير معلن ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. ما صرح به مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية يعكس جزء من هذه الصورة، وهي صورة الاستعداد الإيراني، وربما هي رسائل للجانب الأمريكي على أن إيران مستعدة للخيارات العسكرية. أكثر من ذلك، حتى التقديرات العسكرية هنا في طهران لا تستبعد أن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية على أي عمل عسكري، بل هناك الحديث كذلك عن ما هي السيناريوهات المقترحة أو التي ربما يتوقعها الإيرانيون في الهجوم المقبل للولايات المتحدة الأمريكية. بكل تأكيد هذه السيناريوهات توضع ضمن لا قاعدة أن تفشل أو أن يفشل الحراك الدبلوماسي، لكن ما هو مطروح الآن ومطروح بشكل كبير جدا وهو الحراك الدبلوماسي التي تشهده أروقة الأمم المتحدة بنيويورك. ما سمعناه من وزير الخارجية الإيرانية الذي قال بشكل واضح بأنه جاء والرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إلى نيويورك يحملان السلام أكثر من الذهاب إلى الحرب، وهذا ما انعكس عمليا عن الحراك الدبلوماسي الذي يوجد هناك بنيويورك. بل حتى وزير الخارجية الإيراني لما سمع من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه للمقترح الإيراني تحدث بشكل واضح بأنه ينتظر ردا واضحا وصريحا عبر الوسطاء من الولايات المتحدة الأمريكية على المقترح الإيراني. لكن السؤال الجوهري والمهم وهو ماذا يحدث الآن؟ هل فعلا توقفت المفاوضات؟ هل المفاوضات متواصلة؟ المعلومات تشير على أن الوسطاء، وخاصة هنا نتحدث عن الوسيط القطري، لا يزال فاعلا بشكل كبير. الرسائل لا تزال متبادلة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية من الوصول إلى صيغة ما ربما تبعد على الأقل مرحليا. وحتى هذه اللحظة شبح الحرب ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية كان من المتوقع أن يتم ولو بشكل جزئي الإعلان وربما القبول بالمقترح الأمريكي، لكن يبدو أن الأطراف قد تتجه إلى صيغة ما، على الأقل هذا ما نسمعه هنا من بعض الجهات، على أن الأطراف قد تتجه إلى صيغة ما، صيغة استمرار الحوار والمفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. لكن السؤال الجوهري والمطروح حاليا، ما الذي يعرقل الإعلان عن التوصل إلى اتفاق ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. هناك حوار جاري، مفاوضات جارية، الوسطاء يتحركون ما بين الطرفين، لكن يبدو أن اختلاف وجهة النظر ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية هي من تعرقل ربما نوعا ما الوصول إلى تفاهمات. هناك خطوط للإيرانيين أو ما تسمى بنقاط قوة الإيرانيين ولا يريدون التخلي عنها. يتحدث الإيرانيون عن برنامج النووي الإيراني ويتحدثون عن مضيق هرمز، وبالتالي لا يمكن لإيران، وهكذا ما يعبر عنه هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، أن تتخلى طهران عن نقاط قوتها. كذلك هناك تصارع لنقاط القوة ما بين نقاط القوة الإيرانية ونقاط القوة الأمريكية. الأمريكيون يرون أن بيدهم العقوبات، يرون أن بيدهم الحصار سواء منه البحري أو الجوي، وربما هناك تفكير في الحصار البري. هناك الأموال المجمدة، لا تريد طهران أن الولايات المتحدة الأمريكية أن تفقد نقاط قوتها لصالح طهران، لأن طهران تقول بأنه لا بد للولايات المتحدة الأمريكية من تنفيذ جميع هذه الالتزامات من أجل أن تنفذ طهران التزاماتها. إذا نحن الآن أمام صراع التزامات، ومن يتخلى عن نقاط قوته لا أحد لحد الساعة ربما يريد أن يتخلى عن نقاط القوة. إذن السؤال، ما هو الدور الذي يقوم به الوسطاء في هذه الأثناء؟ المعلومة تشير بشكل أو بآخر على أن الوسطاء يسعون نوعا ما إلى دفع الطرفين للتزامن في القيام بالإجراءات، سواء الجانب الإيراني أو الجانب الأمريكي، من أجل الوصول إلى تفاهمات. بكل تأكيد الحراك الدبلوماسي مستمر، لكن هذا لا يغفل أن الحراك العسكري كذلك لا يزال مستمرا، وكل الأطراف تستعد لمواجهة مقبلة.
0: شكرا لك مدير مكتب الجزيرة في طهران نور الدين الضغير. وللمزيد حول المواقف الأمريكية ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم. إذا إليك أحمد لإطلاعنا على آخر المواقف الأمريكية.
5: رنيم، آخر من تحدث أمريكيا هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتحدث لشبكة فوكس نيوز وأيضا في تصريحات للصحفيين من على متن الطائرة الرئاسية. وفحوى هذه التصريحات أن الرئيس الأمريكي يقول أن ما تسعى إليه إيران من اتفاق لا يلبي المطالب الأمريكية، وأن الرئيس الأمريكي يفكر في استئناف الضربات العسكرية على إيران لكنه لم يتخذ هذا القرار بعد. ما تنقله وسائل إعلام أمريكية من أنه هناك فجوة حقيقية بين الجانبين عبر عنها مسؤولون أمريكيون ومسؤولون أيضا من الشرق الأوسط لصحيفة وول ستريت جورنال، من أن كلا الطرفين يتمسك بموقفه ويعتقد أن لديه اليد الطولة. الجانب الأمريكي يرى أن إيران فقدت أوراقها للتفاوض، خصوصا بعد أن تمكنت القيادة المركزية الأمريكية من تسيير وتأمين جزئي لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وأن هذه الورقة لم تعد بيد إيران. وتعلن الولايات المتحدة بين الفينة والأخرى على لسان مسؤوليها عن تأمين عبور عشرات الملايين من براميل النفط عبر المضيق وعبر المسارين التي دشنتهما الولايات المتحدة الأمريكية. من جهة أخرى، الولايات المتحدة ترى أن مذكرة التفاهم، وهذا ما تحدث عنه أكثر من مسؤول لصحيفة وول ستريت جورنال، مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين لم تعد ترضي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأنه بات يراها من أنها تربي المطالب الإيرانية وتؤجل المطلب الأمريكي المتعلق بالتفاوض على المسألة النووية، وأن المسألة النووية يجب أن تكون ضمن أي تفاهمات جديدة في أي اتفاق جديد. الرئيس الأمريكي أيضا حسب تسريبات وحسب مسؤولين أمريكيين تحدثوا لوسائل الإعلام لم يعد يثق بأن إيران مستعدة في هذه اللحظة لتلبية المطالب الأمريكية، وأنه بمزيد من الضغوط الاقتصادية والمالية والتلويح بالخيار العسكري أحيانا واستخدامه أحيانا أخرى ستتمكن الولايات المتحدة من إرضاخ إيران وجعلها تقدم تنازلات أكثر فأكثر. وزير الخارجية الأمريكي كان قد تحدث من أن هذه المحادثات التي تجري هي تبادل للرسائل وتبادل للأفكار، يتوقع حسب أكسيوس أن يتم استئنافها هذا الأسبوع، لكن حتى اللحظة الشعور هنا لدى في الولايات المتحدة الأمريكية والتصريحات وقراءة في التصريحات الأمريكية من قبل مسؤولي الإدارة هذه فقط استشفاف، ما إذا كان هناك فعلا إمكانية لانتزاع تنازلات من إيران دون أن تقدم الولايات المتحدة بشكل مسبق أي تنازلات فيما يتعلق بالحصار البحري أو بالضغوط الاقتصادية والمالية أو حتى رنيم بالتلويح بالخيار العسكري.
0: شكرا لك مراسل الجزيرة أحمد هزيم، كنت معنا من واشنطن. وللمزيد من النقاش حول هذا الملف ينضم إلينا في الاستوديو دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. إذن دكتور، بالأمس كنا نتحدث عن الضغط.

0: الضغط والتهويل الأمريكي عندما قال الرئيس الأمريكي بأنه لن أو لا يقبل بالاتفاق الذي طرحته طهران، ثم عاد وتحدث الرئيس الأمريكي عن المفاوضات مع طهران. برأيك هل هناك نية حقيقية أم هل الدلائل تشير إلى نية حقيقية للتفاوض أم أنه تقطيع للوقت؟
1: المسألة ليست في مدى قبول أو عدم قبول الرئيس ترامب فكرة المفاوضات، يمكن أن نعتد بها كخيار مطروح بأي شكل من الأشكال، ولكن في هذه المرحلة وخاصة بعد ما حدث بجوار أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة وتطور الموقف الإيراني، هل يقدم ترامب الآن بادرة من الناحية الأخرى، بمعنى هل هناك ما يعزز هذه النية أو هذا الانفتاح على فكرة المفاوضات؟ لماذا أعتد بهذا؟ لأنه الرئيس ترامب هو نفسه الذي وقع على مذكرة التفاهم، هو والرئيس الإيراني بيزشكيان، فبالتالي يمكن أن تظل هذه المذكرة هي المرجعية إذا فعلا كان يريد ترامب المضي قدما مع الإيرانيين في طريق المفاوضة، ولكن هو الآن يتخندق من بعيد، يترفع عن العرض الإيراني، ويعتقد أنه يستطيع أن يملي شروطه من بعيد، وأن على طهران أن تغير موقفها وأن تنسى شروطها وتأتي طيعة إلى طاولة المفاوضات. هنا التحدي ليس في قضية قبول المفاوضات كعنوان عريض، ولكن فيما هو براغماتي، فيما هو تفصيلي، هل فعلا الآن يرسل مثلا ويتكوف وكوشنر للاجتماع مع الإيرانيين سواء في سويسرا أو في إسلام أباد، هل من محادثات فعلية وترامب يرنو إلى أنها ستنجح وسيبني عليها، وبالتالي أيضا هل يفكر حقيقة بنفس المستوى بنفس الأهمية فيما هو مسار تفاوضي، كما يفكر أيضا في مواصلة الخنق الاقتصادي واحتمال ضربة عسكرية. إذن هو منقسم على ذاته بين الخيارين، وأنا أنتظر كمن يعني يهتم بتطور مواقف الطرفين أترقب متى يكون الثقل لصالح الخيار الدبلوماسي.
0: بما أن الرد الأمريكي لم يصل بعد الرد الرسمي الأمريكي، ما هي الاحتمالات المطروحة التي تفسر لماذا لم يصل هذا الرد بعد؟
1: هناك تريث واضح الآن، وأنا قلتها قبل 4 أيام، هناك فرق بين ترامب نيويورك، ترامب الذي تشبع بأشغال الجمعية العامة وأدلى خطابه وحاول أن يكون أيضا رمز سلام ورمز تسويات، وبين ترامب واشنطن عندما يعود إلى البيت الأبيض ويجتمع مع وزراء، يجتمع مع هيكسيت وزير الحرب، مع كريس رايت وزير الطاقة، مع بيسنت وزير الخزانة، هؤلاء أجمعوا على أن الاستراتيجية الأمريكية الحالية وهي الجمع بين الخنق الاقتصادي والخيار العسكري هذا أفضل ما يمكن أن تتبناه الولايات المتحدة. إذن هناك تحول من نسق دبلوماسي في عقل ترامب إلى نسق تصعيدي أو نسق الواقعية السياسية التي تعتد بالقوة عندما يكون في البيت الأبيض. هذا ينعكس على كل الموقف لدى ترامب، أنه لا زال يواصل ما كان عليه الحال قبل زيارته لمقر الأمم المتحدة، وحتى وإن كان هناك اجتماع أولي، والآن يتحدثون أيضا عن اجتماع مرتقب إيراني أمريكي، ولكن هي صيغ إجرائية، يلتقون كما التقوا في إسلام أباد، كما التقوا في الدوحة، كما التقوا في سويسرا، ولكن ما يهمني ليس ما هو إجرائي وإنما ما هو وظيفي، بمعنى اجتماع يعطينا تصور معين قابل للتطبيق، وبناء عليه تبدأ عملية الأخذ والرد، يدخل الوسطى على الخط أيضا، وتتم هذه التفاعلات التي تصل بالطرفين إلى اتفاقات أولية. يا ليت لو كان ترامب مثلا رد بالإيجاب على فكرة إعادة فتح مضيق هرمز ل7 أيام وثم ننطلق في الخطوات الأخرى. ما لم يحدث هذا نبقى على الشط، لا نسبح في بحر الدبلوماسية ولا يمكن الاعتداد بها في هذه المرحلة.
0: شكرا لك دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. الآن إلى هذه النافذة الاقتصادية الخاصة ونتابع فيها تطورات أسعار النفط مع استمرار التوتر الأمريكي الإيراني والتفاصيل مع الزميل جعفر سلامات.
2: شكرا لك رنيم. أهلا بكم في هذه النافذة الاقتصادية الخاصة. تصريحات الرئيس الأمريكي باحتمال استئناف الضربات على إيران

0: ورفض الهدنة المقترحة منها جددت المخاوف بشأن كفاية الإمدادات العالمية من النفط، ودفعت الأسعار للارتفاع في أول يوم للتداول هذا الأسبوع. الآن نلقي نظرة على هذه الأسعار. مزيج خام برنت وصل الارتفاع منذ بداية التداولات اليوم مرتفعا بأكثر من 4%، متجاوزا 108 دولارات للبرميل. خام غرب تكساس مرتفع هو الآخر بنسبة مقاربة، ويصعد حاليا فوق 96 دولارا للبرميل. ينضم إلينا من الكويت الدكتور عبد السميع بهبهاني، خبير واستشاري نفط. مرحبا بك سيد عبد السميع. بيانات كيبلر تظهر ارتفاع تدفقات النفط عبر هرمز لأعلى مستوى منذ الحرب. لماذا إذن ترتفع أسعار النفط؟
1: يعني هناك تطورات في التوتر الجيوسياسي الذي هو لا زال هو الحاكم الآن على أسعار النفط. فشروط إيران السبعة الآن ومؤشرات حقيقة في النمط النفطي، مؤشرات على قبول ولكن مؤجل، وهناك أيضا مدن ومنشآت في المملكة العربية السعودية تابعة لأرامكو أيضا ضربت، هذا عامل مؤثر مباشر. هناك أيضا الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على المصافي الروسية التي أدت إلى تعرقل المشتقات التي كانت تساعد العالم، مما قفز في مشتقات الأسعار، وهذه حقيقة انعكست على الإمداد حيث انخفض الإمداد. الآن بجانب الإمداد والمضائق أصبح الإنتاج في خطر، إنتاج المملكة العربية السعودية نتيجة تدهور بعض المنشآت والمنشآت الروسية الآن، فهناك نقص في الإمداد وهناك عرقلة في الإمداد وهناك نقص في الإنتاج أيضا. إلى ذلك كلفة البرميل أيضا تضاعفت وفاقت 35% الآن في سعرها بالنسبة للبرميل. هناك تأخر في استقرار مما أثر على استراتيجيات الشركات، يعني كانت الأمور تسير حول سنة سنتين، الآن بدأوا يفكرون على المدى المتوسط إلى نهاية المدى المتوسط نتيجة تعطل المنشآت وأخرى، وهذا حقيقة أدى إلى أن هناك العقود المئة دولار تجاوزت 30% عن معدلها السنوي العام، عقود الخام برنت، وهذا حقيقة انعكاس للعوامل اللي في وجهة نظري هي المؤثرة المباشرة في ذلك. كذلك انخفاض حركة الناقلات نتيجة تغير استراتيجياتها أو وجهات سيرها من الخليج ومن آسيا إلى جنوب أمريكا، أمريكا الجنوبية وإلى أفريقيا، هذه الأمور أيضا أثرت على الإمداد. هناك أصبح من انعكاسات هذه العملية أيضا استراتيجيات كثير من الشركات الآن الكبرى تغيرت إلى تأجلت مشاريع الغاز، تأجلت مشاريع الخام البديل أو ما يسمى بمنخفض الكربون. أيضا في ذلك هناك أيضا تأخر في الاستقرار، يعني نرى بعض الاستراتيجيات الشركات في نقاشاتها مع البورد نبتاعها أن هناك تأخر في عملية المدى القصير إلى المدى المتوسط الآن، يعني بدأت الحسابات الجدوى الاقتصادية تأخذ في الاعتبار المدى المتوسط، فلذلك انصب اهتمام الشركات الكبرى الآن على المشتق الذي حقيقة هامشه الربح تجاوز 60% تقريبا، وهذا أمر مغري بالنسبة لشركات المنبع وشركات المصب الاي ام بي هذه، وهذه حقيقة أنا في توقعي أن هذا راح يستمر إلى مدى قصير لا يمكن حدوثه قبل الربع الأول من 2027، فتظل هناك تقلبات في الأسعار مؤثرة ومتجهة إلى أكثر من 100 دولار حقيقة يعني بهذا المستوى. يعني
0: إذن دكتور عبد السميع، أنت ترى أن تأثير تدفقات النفط على الأسعار قد يأخذ فترة من الوقت، لن يكون سريعا؟
1: لا أراها، أنا أعتقد فيها، لأن بس أنا مطلع على بعض تقارير الشركات الكبرى أن الجدوى الآن أصبحت، وحتى المؤسسات العلمية بدأت تأخذ، كانت تحط بالاعتبار ربع من خلال تقديراتها حول مسيرة الأسعار، الآن بدأت تتجه إلى الآن إلى سنتين وإلى أكثر من ذلك، وذلك نتيجة تعطل كثير من الأشياء، منشآت الغاز المسال التي تعرضت تحتاج إلى ترميم يتجاوز السنتين. هناك أيضا منشآت نفطية في دول أساسية كروسيا والمملكة العربية السعودية أيضا تأخرت في ذلك. هناك أيضا منشآت تعطل تخثر النفط فيها واستقرار النفط فيها مؤذي لها وتحتاج إلى ترميمات أكثر، مما يجعل مدة الاستقرار الفني أو الترميمي الفني أطول مما هو كان متوقع. وأتصور أن مبادرة ما بعد الانتخابات أو التعقيد الجيوسياسي في الولايات المتحدة أتصور قد هذا يوضح القضية أكثر. بس حقيقة من خلال اطلاعي على تقارير الشركات الكبرى أرى أن توجههم من قضية التطوير النشاطات في مجال الغاز والغاز المسال وكذلك في مجال الطاقة البديلة تأخر وتأجل وبدأ الصب الآن على المشتقات وأنتاج وزيادة الإنتاج المشتقات لجدوى الهامش الربح
0: طيب
1: فيها يعني.
0: بهذا المعنى، إلى متى ستستمر التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط واضطرابات الملاحة البحرية وكذلك الحرب في أوكرانيا؟ إلى متى ستستمر برأيك في التأثير على استقرار أسواق النفط العالمية وتكلفة النقل خلال الفترة القادمة؟
1: لا يعني هناك جانب تجاري وجانب اجتماعي أو سياسي مثل ما بقول. الجانب التجاري لا يعي أهمية للجوانب الجيوسياسية في هذا الإطار طالما أن الهامش الربحي مستقر ويتجاوز وذلك لأرضاء هذا. الآن يأخذنا هذا الحديث إلى مثلا قضية مثلا تأجيل التصدير الأمريكي، إحدى القرارات التي تؤشر إلى أن عدم تفاؤل، يعني إلى أن القضية ليست وقتية وإنما قضية تأخذ مجال من الأجل طويل الأجل. فلذلك انتقال استراتيجيات الشركات حسب التقارير الربعية الربع سنوية التي تظهر، التقارير تدل على أن الشركات لا تخطط الآن لسنة سنتين، إنما قاعد تخطط ل3 سنين 4 سنين.
0: دكتور عبد السميع، إلى أي حد تستطيع مخزونات الطاقة الاستراتيجية وطاقة التكرير العالمية كبح هذا الارتفاع الحاد في أسعار النفط في ظل أزمة شح الإمدادات الحالية؟
1: يعني أتصور أن الطاقة الآن إذا يعني الآن بدأت تنضرب كثير من المصافي وفي روسيا حتى في الخليج الآن بدأت تتعرض. يعني التعقيد هذا إذا ضرب في المصافي الآن عملية إعادتها وتصليحها تحتاج إلى جهد كبير ووقت طويل في الموضوع هذا. وأتصور تقارير الآن تشخيص وتقدير الاستراتيجيات، يعني قطر اوريدي اعلنت الان ان بعض منشاتها في شمال لفان نورث لفان وفي الغاز المسال تحتاج الى وقت من 2 الى 3 سنين لاعادتها، رغم ان قطر كانت مقرره ان تزيد انتاجها تقريبا الضعف وذلك للتصدير لبدايه التصدير الى اوروبا. والان لان اغلب تصديرها 87 هو متجه الى اسيا، فلذلك تجد ان هذه المساله بروحها عمليه تحتاج الى بعد نظر لضمان ذلك. الاسواق الاسيويه الان منافس كبير اصبح للاستحواذ ولاخذ ما هو موجود في السوق من النفط من خلال عقود مغريه للبائعين ومن خلال الاسعار التي تعرضها. فاتصور ان هناك سوف تكون أضرار متجهة إلى أوروبا وإلى حتى الولايات المتحدة، شمال الولايات المتحدة.
0: شكرا جزيلا لك ضيفنا من الكويت الدكتور عبد السميع بهبهاني الخبير واستشاري النفط. نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: وإلى العراق، حيث قالت خلية الإعلام الأمني أنه تم تسليم المقر الأمريكي في مطار بغداد إلى الجهات العراقية والاتفاق على انسحاب القوات التركية من قاعدة بعشيقة شمال شرقي محافظة نينوى في شمال العراق. ووصفت خلية الإعلام الأمني الخطوتين بالمهمتين لترسيخ سيادة العراق. تفاصيل هاتين الخطوتين مع مدير مكتب الجزيرة في بغداد سامر يوسف. إذن كل التفاصيل معك سامر وتفاصيل المواقف الحكومية من هاتين الخطوتين.
3: بداية، هذه التصريحات جاءت في حوار مع جريدة الصباح الرسمية لرئيس خلية الإعلام الأمني في العراق أو رئيس هيئة الإعلام الأمني في العراق الفريق سعد معن، هو من تحدث أيضا في وقت سابق عن خطط الحكومة بهذا الإطار، ما أعلنته أيضا وزارة الخارجية العراقية قبل 4 أيام من الآن أنها اتفقت بشكل نهائي مع الجانب الأمريكي على تسليم هذا المركز الخاص وفقا للروايات الرسمية بالدعم اللوجستي أو المركز اللوجستي الذي يتبع السفارة الأمريكية في بغداد ومقر هذا المركز في مطار بغداد الدولي. سبق وأن تعرض إلى هجمات عدة بمسيرات وصواريخ، تبنت الفصائل العراقية الهجمات عليه في أوقات سابقة من خلال هذا العام. كل هذه التحركات وهذه التصريحات حقيقة تأتي في إطار الاستعداد ليوم 30 سبتمبر. نحن أمام 48 ساعة لانتهاء المهلة المحددة والمتفق عليها بين بغداد وواشنطن على انسحاب قوات التحالف الدولي على رأسها القوات الأمريكية من عموم الأراضي العراقية. بعض المصادر الرسمية المسؤولة أكدت لنا أن الانسحاب تم وأن حاليا لا يوجد أي عنصر من عناصر القوات الأمريكية في عموم العراق حتى بما فيها إقليم كردستان العراق، ولكن يوم 30 سبتمبر هو الموعد النهائي لإعلان إتمام هذا الانسحاب الذي تم الاتفاق عليه بين بغداد وواشنطن قبل 2 سنة من الآن. الجديد هو ما يتعلق ببعشيقة ومعسكر للقوات الأمريكية أو التركية عفوا هناك في محافظة نينوى في شمال العراق. هذا الاتفاق تم خلال لقاء رئيس الوزراء العراقي والرئيس التركي في نيويورك قبل أيام على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتفاصيل هذا الاتفاق بدأت تخرج الآن. بعض المصادر أيضا للجزيرة قالت أن الانسحاب سيبدأ في 1 تشرين من العام المقبل ولا يوجد جدول محدد لانتهاء هذا الانسحاب. ترجح بعض المصادر أنه لن يأخذ وقتا طويلا، ولكن بوجود هذا الاتفاق يعني أن الحكومة بدأت بشكل فعلي بالتحرك لإخراج كل القوات الأجنبية من الأراضي العراقية. هذا ما طالبت به أيضا فصائل عراقية مقابل الامتثال نوعا ما إن صح التعبير لخطة الحكومة الخاصة بحصر السلاح بيد الدولة ونزع سلاح الفصائل.
2: سامر، ربطا بالنقطة التي انتهيت عندها، إذن هل هناك من جديد فيما يتعلق بملف حصر السلاح لاسيما مع تقدم مسار تسليم المراكز الأجنبية الأمنية الأجنبية للحكومة العراقية؟
3: الخطة معلنة من قبل الحكومة العراقية قبل أيام وهي محددة بالثلاثين من حزيران يونيو من العام المقبل كموعد نهائي لانتهاء هذه الخطة وتسليم سلاح الفصائل، ولكن هناك تفاصيل في هذا الأمر. إلى أين سيذهب هذا السلاح؟ هل هو سلاح عراقي أم غير عراقي؟ هناك تفاصيل لم يتفق عليها حتى الآن أو لم تعلن بعد. في هذا الإطار وما حصل مؤخرا من قرار الحكومة العراقية الامتثال للعقوبات الأمريكية على الطيران الإيراني ومنع الطيران الإيراني من الهبوط في المطارات العراقية، ربما تكون هناك بعض التحديثات على هذه الخطة وفقا لمصادر في الحكومة وحتى في الفصائل العراقية.
2: شكرا لك مدير مكتب الجزيرة في بغداد سامر يوسف. وإشارة إلى هذا الخبر العاجل، المرشد الإيراني يقول أعداؤنا لا يتقدمون إلى ما بعد بحر العرب بسبب ضربات مؤلمة تلقوها من قواتنا وحماة مضيق هرمز. وإلى بروكسل، وقبيل اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كلاس إن دول الاتحاد تعاني من ثغرات كبيرة في قدراتها الدفاعية، وأكدت أن الأولوية الآن يجب أن تكون لسد هذه الثغرات، كما شددت على أن كييف تحتاج بشكل عاجل إلى منظومات دفاع جوي. ودعت كلاس الدول التي تمتلك صواريخ اعتراض من نوع باتريوت في مخزونها إلى تسليمها لأوكرانيا. المزيد من بروكسل مع مراسل الجزيرة عبد الله الشامي. إذن عبد الله، كل التفاصيل حول هذا الاجتماع وهذه المواقف.
4: نعم، هذا الاجتماع يأتي على وقع ما شهدته دول عديدة في الاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع الماضية مما أسماه الاتحاد بهجمات هجينة مكثفة وصلت إلى حد اختراقات متكررة قيل إنها من روسيا للمجالات الجوية لعدد من هذه الدول بالتحديد دول البلطيق والدول الإسكندنافية وكذلك أيضا بولندا، كلها شهدت كما قالت مفوضية السياسات الخارجية تصاعد لحالة من الهجمات المكثفة سواء اختراقات جوية أو هجمات على بنى تحتية، وأن هناك

0: كحالة من ارتفاع التوتر وكذلك الحدة في مستوى التهديد القادم شرقا. الحديث هنا بالطبع عن روسيا، وهذا الأمر كان واضحا اليوم سواء في تصريحاتها أو حتى في مضمون الاجتماع الذي كانت إحدى أهم بنوده اقتراح تقدمت به المفوضين الأوروبية لعمل نوع من مادة دفاع جماعي أشبه بالمادة الخامسة من ميثاق حلف الناتو التي تقضي بوجود دفاع جماعي عن دول الاتحاد إذا ما تعرضت إحدى منها إلى أي هجمات. الأمر على ما يبدو هو أيضا ناتج لما قالت عنه كالاس إنه تقييم لأجهزة الاستخبارات الأوروبية خلال الشهرين الماضيين من إمكانية حدوث هجمات على واحدة من دول الحلف أو دول الاتحاد التي هي بالطبع الجزء الأكبر من هذا الحلف، والأمر بذاته قد يؤدي إلى حدوث أكثر من مجرد هجمات هجينة. الاتحاد يشهد حالة عجز كبيرة في الانتاج الدفاعي مقارنة بالاحتياجات، هذا ما قالته كالاس وما قاله كثير من الوزراء. ننتظر بالطبع ما ستقوله كالاس خلال النصف ساعة المقبلة عندما تقيم مؤتمرها الصحفي الختامي لهذا الاجتماع، لكن هذه الحالة حالة العجز الانتاجي موجودة منذ شهور وربما أكثر. الاتحاد يقول إنه رغم المبالغ التي تم رصدها في صيف عام 2025 تحت مسمى أداة سيف التي رصد لها مبلغ 150 مليار يورو، إلا أنه لازالت هناك الكثير من العقبات وأيضا الفجوات التي يجب سدها سواء من خلال رفع هذا المستوى مستوى الانتاج العسكري أو حتى قيام دول الاتحاد بمزيد من التعاون للعمل على سد هذه الثغرات بأقرب شكل ممكن.
1: شكرا لك مراسل الجزيرة عبد الله الشامي، كنت معنا من بروكسل. وأيضا ضمن تطورات الملف الروسي الأوكراني، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه قصفت منشآت نفطية روسية في منطقة كراسنودار ومنشآتين دفاعيتين روسيتين في منطقتي تولا وفورونيج. من جهتها أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية إصابة أكثر من 20 شخصا في خاركيف وكييف في ضربات روسية الليلة الماضية. في المقابل قال الكرملين أن أوكرانيا ستدفع ثمنا باهظا لأفعالها في الأشهر الأخيرة، وهذا يترجم حاليا على الأرض. وفي السياق أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف سفينة كانت تنقل معدات عسكرية إلى ميناء أوديسا. ومن مدينة تشيركاسي وسط أوكرانيا ينضم إلينا مراسل الجزيرة أسد الله الصاوي، وكذلك معنا من موسكو مراسلة الجزيرة رانيا دريدي. نبدأ معك أسد الله ومع آخر التفاصيل من الجهة الأوكرانية.
2: نعم راني، التطور الأكبر الذي تتحدث عنه أوكرانيا كلها تقريبا اليوم هو ما أعلنه قائد الجيش الثالث الميداني الأوكراني الجنرال أندري بلاتسكي من تحرير، حسب تعبيره، تحرير خمس قرى في إقليم دونيسك واستعادتها من السيطرة الروسية. التطور الأكبر ليس فقط تحرير هذه المساحة، نتحدث هنا عن 50 كيلو مترا مربعا تقريبا أو أكثر، ولكن مسألة أسر 250 جنديا روسيا أحياء على قيد الحياة بسلاحهم، كل هؤلاء بمن فيهم يعني وحدات كاملة بقادتها من الضباط، ومسألة قتل وإصابة حوالي 1750 جنديا روسيا في هذه المنطقة على محور ليمان في منطقة أو في إقليم دونيسك. وهذا يأتي في إطار المرحلة الثالثة مما يعرف بعملية فيفالدي الهجومية لاستعادة الأراضي التي تسيطر عليها روسيا. هناك صور نشرت لهؤلاء الروس الجنود الروس وهم يرفعون أيديهم ويستسلمون بعتادهم كامل في هذه المناطق. هذا إحراج كبير ربما للجانب الروسي كما تقول السلطات الأوكرانية. من جانب آخر هناك لدينا هجمات أوكرانية في الداخل الروسي كما قلت، أعلن عنها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي منشآت نفطية في كراسنودار تستهدف ليس للمرة الأولى وربما ليس للرابعة أو الخامسة بل أكثر من هذا. لدينا مصنعان عسكريان أيضا، مصنعان دفاعيان في منطقتي تولا وفورونيج، وهدف أهداف أخرى قال زيلينسكي إنها في البحر الأسود وفي منطقتي كالوجا وأوريول. هذا يأتي في إطار الضربات بعيدة المدى الأوكرانية التي غيرت بها أوكرانيا كما يقول مسؤولوها ميزان الحرب وميزان القوة.

0: قوة في معادلة هذه الحرب خلال الأشهر ربما الاثنتي عشر أو الاثني عشر شهرا الأخيرة. لدينا أو هناك تطورات أخرى أيضا أعلن عنها الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي الكثير من الضربات الروسية على أوديسا وعلى كييف وعلى خاركيف، حيث كانت الضربة الأعنف هذه في ساعات الفجر بقنابل انزلاقية موجهة، أي أنها تطلق من الطائرات على مسافة 100 كيلو متر ربما، وتفرد أجنحتها وتصيب أهدافا بغير دقة أيا كان المكان الذي وجهت إليه. هذه المرة أصابت منطقة سكنية وأدت إلى إصابة حوالي 28 شخصا، ضربة قاسية بكل تأكيد. وهناك في الدقائق الأخيرة أعلنت أيضا هيئة الطوارئ الأوكرانية تنفيذ ضربة روسية بمسيرات على مبنى به مكاتب إدارية في مدينة دنيبرو في إقليم دنيبرو بتروفسك شرقية أوكرانيا. هناك 3 قتلى وعدد من المصابين غير محدد حتى الآن. على الجانب الآخر هيئة الأركان الأوكرانية قالت إنها أسقطت خلال ساعات الليل 112 طائرة مع من أصل هجوم روسي ب 165 طائرة، وقالت إن روسيا خسرت في اشتباكات يوم أمس عددا كبيرا من الجنود يفوق 2000 جندي روسي. كل هذا عبارة عن نجاحات عسكرية تتحدث عنها أوكرانيا مقابل النجاحات التي تتحدث عنها روسيا، لكن الفارق أن أوكرانيا هذه المرة قدمت الصور والفيديوهات التي تثبت هذا التقدم، سيما في المحور الذي ذكرناه في بداية هذه المداخلة في منطقة ليمان.
1: نعم.
0: في إقليم دونيسك وعملية أسر 250 جنديا روسيا أحياء بعتادهم كاملا.
1: شكرا لك مراسل الجزيرة أسد الله الصاوي. ونتحول إلى موسكو مع مراسلة الجزيرة رانيا دريدي. إذن رانيا، الكرملين هدد بثمن باهظ ستدفعه كييف، ما هي كل التفاصيل معك؟
2: يعني في واقع الأمر رنيم، هذه التصريحات التي صدرت اليوم على لسان الناطق باسم الكرملين ميتري بيسكوف هي كانت إشارة لتصريحات سابقة أدلى بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبيسكوف اليوم فقط ذكر بها حيث أشار إلى أن بوتين كان قد تحدث في وقت سابق عن أن الجانب الأوكراني سيدفع ثمن الهجمات وثمن أفعاله داخل الأراضي الروسية، وهذا ما تقوم بتنفيذه القوات المسلحة الروسية على الأرض داخل أوكرانيا حسب تعبيره، وهنا بالإشارة إلى الهجمات اليومية والليلية المتكررة على المواقع الحيوية والحساسة. أود الإشارة رنيم إلى أنه إن كان الحديث في المراحل السابقة يدور أكثر عن استهدافات متكررة للبنية التحتية للنقل والطاقة، شهدنا خلال هذا الصيف وحتى منذ الربيع انتقال التركيز أكثر وأكثر على الموانئ والسفن، سفن الشحن الأوكرانية المحملة بالمعدات والأسلحة المخصصة للقوات الأوكرانية. على ما يبدو كانت من بين الأهداف وزارة الدفاع الروسية هي فصل أوكرانيا، حصارها عبر البحر وإغلاق كل المنافذ المؤدية إلى البحر. ولكن اللافت أيضا في الانتباه لأنه بعد مرحلة البنية التحتية للطاقة والموانئ والسفن، خلال الأسبوع الأخير أو الأسبوعين الأخيرين بدأ التركيز يزداد أكثر وأكثر على مواقع الاتصالات والشركات المعنية بشبكات الإنترنت. على سبيل المثال اليوم وزارة الدفاع الروسية تحدثت عن استهداف مركزين لمعالجة البيانات داخل العاصمة الأوكرانية كييف، إحداهما يدعى منشأة أوكر تيليكوم وهي إحدى كبرى الشركات المعنية بتوفير خدمات الاتصال والإنترنت سريع عالي السرعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وأيضا منشأة دريم لاين الأوكرانية، وهذه المنشأة معنية بتخزين المعلومات الاستخبارية وأيضا توفير الإنترنت عالي السرعة للقوات المسلحة الأوكرانية. إذن على ما يبدو هناك على ما يبدو مخطط من قبل وزارة الدفاع لحرب استنزاف يبدأ من منشآت الطاقة، منشآت البنية التحتية للنقل، يتمدد للموانئ الأوكرانية ويصل الآن ل يعني مواقع معالجة البيانات وشبكات الإنترنت والاتصال داخل أوكرانيا. إضافة إلى ذلك، بالتزامن مع كل هذا الحراك، اليوم وزارة الدفاع تتحدث عن تقدم في الميدان، تتحدث عن السيطرة على بلدتين جديدتين، إحداهما في مقاطعة سومي والأخرى في مقاطعة دنيسك، تتحدث عن استمرار القوات الروسية بالتقدم خطوة خطوة لا سيما في مقاطعة خاركيف، حيث تحاصر القوات المسلحة الروسية بحسب وزارة الدفاع

0: مراسلة الجزيرة من موسكو رانيا بريدي. رأس ساعة وأهلا بكم إلى هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في القدس وغزة. وفي التفاصيل، قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في بيان أن أعداء إيران لا يتقدمون إلى ما بعد بحر العرب بسبب ما وصفها بضربات مؤلمة تلقوها من القوات الإيرانية. وأضاف المرشد الإيراني أن مختلف فئات المجتمع تتمسك بمواقفها المشروعة، ومنها الحفاظ على مضيق هرمز. وفي الولايات المتحدة، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه يتوقع أن يجري المفاوضون الأمريكيون مزيدا من المحادثات مع إيران هذا الأسبوع. وأضاف أن الإيرانيين يريدون أبرام اتفاق، لكنه ليس الاتفاق الذي يرغب فيه، وأكد أنه يفكر دائما في استئناف الضربات على إيران. في اليمن، قالت القوات الحكومية اليمنية أنها شنت غارات على مواقع لجماعة الحوثي في منطقة الربيع غربي مدينة تعز. وفي القدس، أفادت محافظة المدينة باقتحام 1271 مستوطنا باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال، ومن بينهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير. وقالت محافظة القدس للجزيرة إن حكومة الاحتلال تستبيح المحافظة وتفرض فيها واقعا عسكريا غير مسبوق. وفي الخليل، قال مراسل الجزيرة أن الاحتلال أغلق الحرم الإبراهيمي أمام الفلسطينيين حتى مساء الأربعاء بسبب الأعياد اليهودية. وفي قطاع غزة، أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ باستشهاد فلسطيني في غارة من مسيرة إسرائيلية على حي التفاح. البداية بملف التوتر الأمريكي الإيراني وآخر التصريحات الواردة في بيان المرشد الإيراني يطلعنا عليها مدير مكتب الجزيرة من طهران نور الدين الضغير، وأيضا معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم. إذا نبدأ معك نور الدين، ومع هذا البيان للمرشد الإيراني.
1: نعم، بكل تأكيد هذا البيان يجب أن نأخذه في سياقه العام الذي جاء به. هذا السياق هو ما كان يعرف هنا وما يعرف هنا بإيران بالحرب المقدسة، أو هي إشارة إلى الحرب العراقية الإيرانية، أي الذكرى السنوية لهذه الحرب، بالإضافة إلى ما طرح في البيان وهي ذكرى اغتيال أو مقتل الأمين العام لحزب الله على في هجمات لإسرائيل. إذن المناسبة، مناسبة البيان، هي مناسبة ترتبط بشكل كبير بشق عسكري وليس بشق سياسي. إذا كان الخطاب خطابا عسكريا بالدرجة الأولى، مستويات الخطاب هنا بالنسبة للمرشد الإيراني والبيان الذي جاء به المرشد الإيراني على مستويات متعددة. المستوى الأول وهو مستوى الخطاب الحديث إلى الشعب، ربما كان هناك خطاب تاريخي حاول أن يصبغ هذا الخطاب بنبرة تاريخية، والتنازلات التي كانت تقدمها طهران وإيران قبل انتصار الثورة الإسلامية، ربما هذا يقول المرشد بأنه انتهى مع وجود الجمهورية الإسلامية، مع وجود إيران الجديدة. لكن الشق الأساسي والمهم من هذا البيان ما يرتبط بتداعيات الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران وماذا حدث وكيف تستعد إيران. هناك عنصر أساسي ومهم قد نربطه بالجانب العسكري حينما يتحدث عن تموقع القوات الأمريكية على موقع بحر العرب، عن سيطرة إيران على ما أشار إليه البيان، المياه الخليجية، مضيق هرمز، بحر العرب. هناك إشارة واضحة يريد أن يرسلها المرشد الإيراني على أن لدى إيران التفوق العسكري على مستوى هذا الامتداد الجغرافي وهذا الامتداد المائي، وأن إيران حاضرة بقوة عبر قوتها المتمركزة في تلك المنطقة. لكن عنصر أساسي ومهم هنا لابد من الإشارة إليه حينما تحدث على أن القوات الأجنبية وبالتحديد القوات الأمريكية توجد في بحر العرب، هنا إشارة إلى مسألة الحصار التي تطبقه الولايات المتحدة الأمريكية على طهران. لكن اللافت في البيان هو ما قال هو المرشد الإيراني مجتبى خامنئي حينما قال بأن هذه القوات عاجلا أم آجلا ستغادر بحر العرب، بمعنى أن إيران ربما، وهذا ما يقال على الأقل هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، على أن هناك رؤية عسكرية وتخطيط عسكري على أن أي مواجهة مقبلة ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية ستكون منطقة بحر العرب، وبالتحديد مركز تمركز القوات الأمريكية التي تفرض حصار على إيران، هي النقطة الأولى أو الجبهة الأساسية في المواجهات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. وسمعنا كلاما كثيرا هنا من طهران من القادة العسكريين، من أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، الذي تحدث لنا في وقت سابق على أن إيران اختبرت صواريخ لاستهداف الناقلات حاملات الطائرات والسفن الحربية، بمعنى أن هذا جزء من الرؤية. اليوم مرشد الإيراني مجتبى خامنئي يعكس هذه الرؤية وبأنها ضمن الخطط العسكرية. هناك شق أساسي ومهم وهو الشق الداخلي. الشق الداخلي هنا كان الحديث على مستوى

0: مستويين على مستوى الحراك الشعبي، وهنا في الإشارة إلى ما سماهم ما يسمونه هنا في إيران بالمتطوعين الذين تطوعوا من أجل الدفاع على إيران، والإشارة إلى التجمعات على أن هناك كتلة بشرية توجد في إيران مستعدة للدفاع عن إيران، جاهزة للحضور في جبهات القتال من خلال هذه المبادرات الشعبية التي تم تسجيلها. ونقطة أساسية ومهمة والتي يبدو أنها أن النظام السياسي هنا في إيران يحاول أن يعمل عليها بشكل كبير، وهي مسألة الوحدة داخل صفوف المواطنين وداخل الشعب الإيراني وتفادي الاختلاف. وهذه رسالة ربما كانت من المرشد الإيراني لتجاوز هذه العقبة للحد من هذا الخلاف، ربما لأن المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية ومن ورائها إسرائيل ربما تشكل نمعا ما خطرا في ضرب الوحدة والانسجام الداخلي الذي يرى الإيرانيون بأنه جزء من الاستراتيجية الأمريكية والعسكرية، خاصة إذا ما قررنا ذلك بالحصار والعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية، والذي ينعكس سلبا على الداخل الإيراني على مستوى الوضع الاقتصادي، على مستوى وضع المعيشي والاجتماعي والغلاء والتضخم وأسعار البترول. كل هذه الأمور ربما يحاول الآن المرشد الإيراني أن يعطيها صيغة من خلال هذه البيان لتجاوزها للحفاظ على الوحدة الداخلية والانسجام لمواجهة التحديات الخارجية.
1: شكرا لك مدير مكتب الجزيرة في طهران نور الدين الضغير. ونتحول إلى واشنطن مع مراسل الجزيرة أحمد هزيم وآخر المواقف الأمريكية. تفضل أحمد.
2: نعم رنيم، ما نلمسه هنا في الولايات المتحدة ومن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة حتى اللحظة لا تعتبر ما يتم تقديمه عبر الوسطاء من مقترحات إيرانية بأنها مقبولة أمريكيا، وتحدث بذلك بصراحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقال أنه يفكر في استئناف شن ضربات عسكرية تجاه إيران لكنه لم يتخذ هذا القرار بعد. وهذا يعكس ما تحدثت عنه وسائل إعلام أمريكية من أن هناك فجوة بين مواقف الطرفين في المباحثات التي جرت عبر الوسطاء على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين ومسؤولين في الشرق الأوسط أن كلا الطرفين أي الجانب الإيراني والجانب الأمريكي يرى بأن لديه اليد الطولة في هذه المفاوضات. الجانب الأمريكي يعتبر أن الحصار البحري المفروض على إيران وعملية المنبوذ الاقتصادي وحصار إيران ماليا واقتصاديا والتلويح استخدام الخيار العسكري في تصريحات الرئيس الأمريكي تضغط كثيرا على صانع القرار في إيران وأن الوقت وحده هو من سيجعل إيران ترضخ للمطالب الأمريكية ومطالب عدد من الدول العربية الحليفة للولايات المتحدة، كما نقلت وسائل إعلام عن مسؤول أمريكي. من جانب آخر، المسؤولين الذين تحدثوا لصحافة وول ستريت جورنال أيضا يقولون بأن إيران أو أن الوسطاء لمسوا لدى إيران ثقة بأنها قادرة على الصمود أكثر فأكثر في مواجهة هذا الحصار البحري والحصار المالي والاقتصادي الأمريكي، وأنها حتى لو استخدمت الولايات المتحدة الخيارات العسكرية فإن لديها القدرة على الصمود في وجه هذه الخيارات لانتزاع تنازلات من الجانب الأمريكي، وأنها لا تريد التفاوض أو الدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية حتى تقدم الولايات المتحدة الأمريكية أو تلبي الولايات المتحدة الأمريكية شروطا مسبقة لدى إيران، منها مثلا رفع الحصار البحري أو تخفيف العقوبات أو تخفيف الحصار المالي والاقتصادي والإفراج عن الأموال المجمدة. حتى اللحظة هذا الجمود الحالي الذي يدور حول المباحثات، وإن كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أن مزيدا من هذه المباحثات سيتم خلال الأسبوع الحالي.
1: شكرا لك أحمد هزيم، كنت معنا من واشنطن. وللمزيد حول ملف التوتر الأمريكي الإيراني ينضم إلينا في الاستوديو الأدميرال جون ميلر القائد السابق للأسطول الخامس الأمريكي، ومعنا كذلك في الاستوديو دكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. أبدأ معك دكتور عباس، ما معنى أن يختار المرشد الأعلى المقل بالبيانات هذه المناسبة ليصدر هذا البيان؟
3: أعتقد أن توقيت هذا الإعلان واختيار هذه المناسبة مهم جدا بكل تأكيد، وهذا أيضا يأتي في سياق واضح في ذلك الوقت كان هناك اعتداء من قبل العراق على إيران، وكان ذلك أيضا مدعوما من قبل مجموعة من الدول، والآن هناك أيضا اعتداء من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل مدعوم بمجموعة من الدول. إذن أعتقد أن روح هذه الرسالة

0: رسالة هو أن هناك وحدة على مستوى الشعب الإيراني، لأن هذا الاعتداء بالتأكيد ساعد على تقوية الجبهة الداخلية وكان بمثابة تطعيم وتلقيح للشعب الإيراني ككل كي يصمد ولا ينهار. وأعتقد أن هذا الصراع قد يستمر لفترة طويلة، والاجتماعات التي حدثت في نيويورك لم تحل الصراع على الإطلاق. السؤال الآن المطروح، هل واشنطن وطهران سيتفاوضان أم لا؟ القضية الآن من سيتخلى عن أوراق ضغطه كأول مرحلة؟ لكن الآن هناك أيضا اختبار لكافة الأطراف، هل بإمكانهم المضي قدما نحو توقيع صفقة أو توقيع اتفاق؟ يبدو أن الطرفان ليس على قلب رجل واحد في متصل هذه المفاوضات، وليس هناك إمكانية لتوقيع اتفاقية في هذا الوقت. عندما ننظر إلى السياق الراهن والقادة الذين كانوا يحاولون في الفترة الماضية أن يمضون باتجاه هذا الاتفاق، إذا نعتقد أن هناك الآن غياب لأي حافز لتوقيع اتفاق.
1: أدميرال، عندما يكتب المرشد الإيراني في بيانه بأن أعداء إيران لا يتقدمون إلى ما بعد بحر العرب بسبب الضربات المؤلمة التي تلقوها من القوات الإيرانية، هل فعلا أن البحرية الأمريكية بهذا الضعف وتلقت هذه الضربات المؤلمة؟
2: Well, I think it's any leader's job, even if we don't see this.
0: أعتقد أن مهمة كل قائد هو حشد الدعم وتعبئة الشعب من أجل الدفاع عن البلاد، وما نراه ربما هو بالتأكيد أن هناك قلق لدى قيادة الشعب بأن الناس الذين يكرهون النظام إلى حد كبير يبحثون عن طريق آخر عوض الاستمرار في هذه السلسلة من المعاناة المستمرة. عندما ننظر إلى الوضع الراهن، إيران كانت تحاول أن تلعب ورقة هرمز كورقة الضغط، لكن خلال الأسابيع القليلة الماضية شهدنا تدفق أزيد من 13 مليون برميل من النفط عبر المضيق، إلى جانب أيضا كميات مهمة من الغاز. الآن دول الخليج تجد شيئا فشيئا بديلا عن مضيق هرمز لتصدير ثرواتها الطبيعية. إذا أعتقد أن إيران على الجانب الخاطئ من التاريخ، وتعتمد إيران الاستراتيجية الخاطئة لأن المفاوضات أيضا فشلت في نيويورك، فالنظام يرى بأن السبيل الوحيد للاستمرار في الوجود هو أيضا القيام بهجمات إضافية.
1: إذا أدميرال، بالعودة إلى النقطة تحديدا التي تتعلق بالضربات المؤلمة، وكان هناك تقارير وتسريبات إعلامية حول ضربات تعرضت لها البحرية الأمريكية، إذا تحاول القول أو تقول بأنه هذا الأمر ليس دقيقا وبأن للبحرية الأمريكية حرية حركة في مضيق هرمز؟
0: ما نراه في الوقت الراهن، السفن التي تعبر المضيق فهي تحظى بحماية من قبل السفن الأمريكية وتحظى أيضا بغطاء جوي. نحن لا يمكن أن نقول بأن أمريكا تسيطر 100% على المضيق، لأن النظام الإيراني ما زال يهاجم السفن وما زال ينجح في بعض الهجمات، لكن هناك حركة وهناك ملاحة بحرية للسفن في بحر العرب، ورأينا أن الكثير من السفن عبرت، وحوالي 13 مليون برميل يوميا تدفقت عبر مضيق هرمز. النظام الإيراني لا يسيطر بشكل كامل على المضيق كما كان يفعل في البداية، وإمكانيتهم

0: لمنع حركة السفن تضاءلت وهي تتراجع يوما بعد يوم. بالتالي أعتقد أن وضعهم الاستراتيجي يصبح أكثر ضعفا.
1: دكتور عباس، تحدثت في إجابتك الأولى عن دلالات إصدار هذا البيان في هذا التوقيت، ولكن هل هناك احتمال أن يكون إصدار البيان مرتبطا بالشعور بأن هناك شيئا ما سلبي يتحرك داخل المجتمع الإيراني وكان هناك حاجة لشد العصب؟
2: Well, the Iranian side has a, let's say, understanding that the United States is not seriously seeking diplomacy.
0: إيران تدرك بأن إيران أو إيران تدرك بأن الولايات المتحدة الأمريكية غير مهتمة حقا بالمفاوضات وأنها غير جدية. لذلك نسمع هذه الرسائل من مجموعة من الشخصيات في البلد وهم يحضرون الشعب لهذه الفترة الصعبة، وأن هناك مجموعة من التحديات تنتظر إيران والإيرانيين في المرحلة القادمة، والقيادة الاستراتيجية لا تحتاج إلى صورة ولا تحتاج إلى تواجد بشكل مستمر على وسائل التواصل الاجتماعي عكس الرئيس الأمريكي الذي يتحدث بشكل كثير وأيضا يمضي وقتا طويلا في مواقع التواصل الاجتماعي. إيران إذا ما أرادت أن تقاوم بشكل فعال على أمريكا أيضا أن تترقب ردة الفعل. أعتقد أننا هنا نتحدث عن إمكانيات إيران للصمود والاستمرار في هذه المواجهة، ولو حدثت أزمة مشابهة لما حدث في إيران في دول أخرى لانهارت في وقت مبكر، لكن الآن مع الإيرانيين نرى بأن هناك صمود مستمر. رأينا كيف قامت أمريكا وإسرائيل بمهاجمة إيران منذ 28 من فبراير، لكن إيران أدرت على الصمود الكبير، ورأينا أين إيران مع ذلك تقدم المبادرات تلو الأخرى وأخرى المخطة التي قدمت من أجل أن تنفذ على مدى 7 أيام في نيويورك، لكن الولايات المتحدة الأمريكية كانت دوما مهتمة بالتصعيد وإيران جاهزة لمواجهة التصعيد بتصعيد مضاد.
1: أدميرال، هل توافق مع دكتور عباس بأن الإدارة الأمريكية تفتقد إلى القيادة ومعرفة ما هي القرارات التي يجب أن تتخذ اليوم على المستوى العسكري وعلى غيره من المستويات؟
0: الموقف الأمريكي واضح وعبر عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الدكتور عباس واضح ومحق عندما يقول بأن ترامب يمضي وقتا طويلا في وسائل التواصل الاجتماعي، لكن الأهم بالنسبة للرئيس هو إعادة فتح مضيق هرمز من دون رسوم بنهاية هذه الحرب. والنقطة الثانية وربما هي الأهم، الخطة التي تم تقديمها في نيويورك لم تتحدث عن البرنامج النووي. إيران لن يسمح لها بامتلاك سلاح نووي. تخيلوا كيف سيكون الوضع لو كانت إيران تمتلك الآن سلاحا نوويا. أعتقد أن القيادة في إيران وأيضا أطياف أخرى في إيران تتابع ما يحدث، ونعرف أن هناك نقص في الغذاء والنفط والمواد الأساسية، بالتالي هناك الكثير من الفئات في المجتمع الإيراني ستطالب بالتغيير.
1: شكرا لك الأدميرال جون ميلر، القائد السابق للأسطول الخامس الأمريكي، وشكرا لك دكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. إشارة إلى هذا الخبر العاجل، الدفاع المدني السعودي يعلن عن إطلاق إنذار في نجران وجازان للتحذير من خطر. إذن هذا الخبر العاجل. وبالعودة إلى ملف مضيق هرمز، المضيق ليس ممرا حيويا لناقلات النفط وسفن الطاقة فقط، فالمضيق طريق رئيسي للأسمدة والحبوب والسلع الصناعية والتجارية. وخلف أزمة عبور ناقلات الطاقة تدور أزمة أخرى أقل ظهورا، لكن تأثيراتها تمتد إلى سلاسل الإمداد والأسواق في العالم. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عبد الله سكر.

0: مضيق هرمز وناقلات النفط والغاز التي تعبره وأسعار الطاقة التي ترتفع وتنخفض معها ليست سوى نصف الحكاية. فالمضيق طريق رئيسي للحبوب والأسمدة والمواد الكيميائية ومكونات الصناعة والسلع التجارية. ومع اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية وتراجع حركة الملاحة في المضيق، تراجع جزء كبير من هذه التجارة. فبيانات كيبلر تشير إلى انخفاض حاد بعبور عدد من السلع على رأسها الأسمدة التي كانت دول الخليج توفر نحو ثلث صادراتها العالمية. فقد تراجع متوسط عبورها الشهري من نحو 2,850,000 طن شهرياً إلى 560,000 طن فقط في أغسطس الماضي، أي بانخفاض يتجاوز 80%. والأثر قد لا يظهر بالكامل الآن، فمنظمة الأغذية والزراعة فاو تحذر من أن نقص الأسمدة وتأخر وصولها قد يخفض إنتاج المحاصيل ويضغط على الإمدادات الغذائية في النصف الثاني من عام 2026 وخلال عام 2027، لا سيما في الدول المعتمدة على الاستيراد في إفريقيا وآسيا. صناعيا ليست الأزمة أقل خطورة، إذ ينتج الميثانول في المنطقة اعتمادا على الغاز الطبيعي، وهو مادة كيميائية أساسية تدخل في صناعات تمتد من البلاستيك والدهانات إلى مواد البناء والكيماويات، وقد تراجعت معدلات عبوره بنحو 63%. وفقا لشركة ميثانيكس، أكبر منتج ومورد للميثانول في العالم، فقد تعرض ثلث الإمدادات العالمية للقيود نتيجة أزمة مضيق هرمز، ما دفع الأسعار إلى الارتفاع بزيادة تقدر بنحو 53% مقارنة بأسعار ما قبل الحرب، الأمر الذي أدى إلى رفع تكاليف سلسلة واسعة من الصناعات البتروكيماوية عالمياً. أما الهيليوم، الغاز الذي تحتاجه أجهزة الرنين المغناطيسي وصناعة أشباه الموصلات والإلكترونيات والفضاء وعدد من الصناعات المتقدمة، فتوفر قطر وحدها قرابة ثلث الإمدادات العالمية منه. ومع تعثر حركة الملاحة قفزت الأسعار عالمياً بنحو 50%. كما أدت أزمة مضيق هرمز إلى تضاعف تكلفة البضائع القادمة إلى الخليج. وحدة البيانات في الجزيرة تتبعت تكاليف الشحن عبر شركة ميرسك قبل الحرب وبعدها. فقبل الحرب بلغت أجرة النقل البحري الأساسية لحاوية بضائع بطول 40 قدما من شنغهاي إلى الشرق الأوسط نحو $2,400، مضافا إليها رسوم أخرى بحسب الرحلة. أما في سبتمبر فأعلنت ميرسك فرض $3,000 إضافية على الحاوية نفسها تحت بند رسوم الطوارئ. وإذا عبرت السفينة مضيق هرمز يضاف $1,000 آخر للحاوية. وكانت الشركة قد فرضت منذ مارس $400 إضافية على كل حاوية بسبب ارتفاع تكاليف الوقود، أي أن الرسوم الجديدة المرتبطة بالأزمة والعبور والوقود تصل وحدها إلى نحو $4,400 للحاوية. إذن بينما يراقب العالم حركة ناقلات النفط عبر هرمز صعودا وهبوطا، تدور خلفها أزمة أخرى أقل ظهورا، غذاء وأسمدة ومواد كيميائية وسلع صناعية وتجارية أصبح وصولها أصعب ونقلها أغلى، وبعضها لم يعد يعبر المضيق أصلا. فأزمة هرمز لم تغير فقط خريطة الطاقة، بل أعادت رسم طرق التجارة أيضا، فليست كل البضائع التي تراجع عبورها في المضيق اختفت من الأسواق، بل غير بعضها طريقه إلى البر والجو، ولكن بزمن أطول وكلفة أغلى.
1: وإلى تطورات في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية اليمنية أنها شنت غارات على مواقع لجماعة الحوثي في منطقة الربيع غربي مدينة تعز. وقبل الذهاب إلى مراسلين في اليمن، إشارة إلى أن الدفاع المدني السعودي أعلن عن زوال الخطر عن نجران وجازان. وللمزيد حول ما يحصل في اليمن ينضم إلينا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، ومن تعز تنضم إلينا مراسلة الجزيرة هديل اليماني. نبدأ معك نبيل ومع آخر المستجدات من صنعاء.
2: نعم، كانت وسائل إعلام رسمية قد أكدت بأن غارات جوية سعودية قد استهدفت مدرسة الروض وهي في منطقة الربيع بمحافظة تعز، وأكدت بأن هذه المدرسة تابعة لمديرية التعزية في محافظة تعز، ما أدى إلى تدمير هذه المدرسة بالكامل حسب وسائل إعلام رسمية بصنعاء. وأكدت بأن هذه المرة الثالثة التي يتم استهداف هذه المدرسة. في ذات السياق تم الإعلان عن استهداف محافظة صعدة بنحو 4 غارات جوية. وزارة الصحة أيضا بصنعاء أعلنت بأن هناك 3 جرحى في صفوف المواطنين جراء غارات جوية سعودية استهدفت أيضا محافظة عمران شمال العاصمة اليمنية صنعاء.

0: ذات السياق كان الناطق الرسمي للقوات المسلحة بصنعاء العميد يحيى سريع قد أحصى خلال الساعات القليلة الماضية 26 غارة جوية، أكد بأنها من طائرات سعودية نوع F-15 بالإضافة إلى تايفون، وأكد بأنها استهدفت محافظة مأرب بالإضافة إلى تعز ومحافظة صعدة ومحافظة عمران، وأكد أيضا بأن إجمالي الغارات السعودية التي استهدفت مناطق مختلفة في مناطق سيطرة سلطات صنعاء بلغت 1085 غارة جوية وقصفا صاروخي حتى هذه اللحظة منذ 23 يوما. وأكدت وزارة الصحة أيضا التابعة لسلطات صنعاء بسقوط نحو 50 شخصا مدنيا في محافظة تعز جراء غارات جوية قالت بأنها سعودية حسب وزارة الصحة، وأكدت بأن 7 شهداء سقطوا جراء هذه الغارة بالإضافة إلى أكثر من 40 جريحا. وأكد أيضا الناطق الرسمي للقوات المسلحة بأنهم قد أسقطوا طائرة كاريال في محافظة حجة، كانت طائرة عدائية سعودية نوع استطلاعية. كما أكد الناطق العسكري للقوات المسلحة بأن الطائرة التي استهدفت السوق المركزي في مفرق ماوية بمحافظة تعز هي من نوع F-15 وهي سعودية، وأقلعت من قاعدة خميس مشيط واستهدفت هذا السوق المركزي ما أدى إلى سقوط 50 شخصا ما بين شهيد وجريح حسب الناطق العسكري. وأكد أيضا بأن هذه الطائرات قد عادت واستهدفت بأربع غارات مديرية خب الشعب في محافظة الجوف، ثم عادت إلى قواعدها في خميس مشيط، وتوعد على هذه الغارات بأن الرد سيكون وخيما حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء. نعم،
1: شكرا لك مراسل الجزيرة من صنعاء نبيل اليوسفي. ونتحول إلى تعز مع الزميلة هديل اليماني وآخر المستجدات الميدانية والمواقف لديك هديل.
2: نعم، آخر المستجدات رنيم، وهو إعلان محور تعز بأن الطيران الحربي التابع للقوات الحكومية قد استهدف مراكز تمركز الحوثيين في منطقة الربيعي. وكانت مصادر العسكرية قد تحدثت ليلة البارحة أن هذه المواقع قد استهدفت منطقة مليئة بالسكان في قرية هنا في قرى الضباب بالمدفعية الثقيلة. هذا جاء بعد تحليق للطيران سمعناه نحن من اليوم حتى ليلة البارحة، كان مستمر ومتزامن مع معارك عنيفة تدور في جبل حبشي والمناطق الغربية بسبب صد الهجوم الذي قامت به جماعة الحوثي باتجاه تلك المناطق. نتحدث أيضا عن العمليات العسكرية والتي دارت فيها معارك عنيفة في السلسلة الجبلية المحيطة بالساحل الغربي وأيضا بريف تعز. لا ننسى رنيم أن الواجهة العسكرية الآن أصبحت وهو الطيران الحربي التابع للقوات الحكومية، والذي يقول أنه يقوم بهذه السلسلة من الغارات الكثيفة على مواقع تمركز الحوثيين، لأن الحوثيين يحاولون التسلل باتجاه المواقع التابعة للحكومة اليمنية، ويحاولون فتح ثغرة لهم الالتفاف عليهم والدخول لمحاصرة مدينة تعز عبر الشريان الوحيد لها من محافظة عدن، وأيضا يحاولون تأمين السلسلة الجبلية التي تؤمن المخا والساحل الغربي لمحافظة تعز. يتحدث القادة العسكريون هنا عن أن الضربات التي تلقاها الحوثيون أمس هي ضربات موجعة وعنيفة بالنسبة لهم، وأن لديهم عشرات من الجرحى والقتلى قد سقطوا، وقالوا أنهم استهدفوا تجمعات عسكرية كانت بداخل معسكرين في مفرق ماوية، كانت تستعد هذه الجماعة لحشد عسكري كبير باتجاه مدينة تعز، وذلك للهجوم على مواقعهم. تقول القوات الحكومية أن هذه الضربات صحيح أنها ضربات تكتيكية وليست استراتيجية، حيث أنها حافظت على مواقعها في الأماكن التي تسيطر عليها وخففت الضغط من مواقع أخرى خاصة في الوازعية وفي المناطق التي هي محاذية لمحافظة لحج مع محافظة تعز. الوضع الإنساني سيء للغاية رنيم، خاصة مع استمرار المعارك، وهناك منظمات تتحدث عن تزايد أعداد النازحين باتجاه مديريات الساحل الغربي وباتجاه محافظة تعز ثم لحج ثم عدن ومحافظات أخرى. أوضاع إنسانية مزرية، ليست هناك لديهم أي رعاية طبية وليست لديهم أي مراكز إيواء، وأعدادهم تتزايد يوما عن يوم، وكلما تزايدت وتصاعدت العمليات العسكرية يلقى ذلك بظلاله عليهم وعلى أوضاعهم الصعبة امتدادا من عدن حتى الطريق الواصل إلى محافظة تعز.
1: شكرا لك مراسلة الجزيرة في تعز هديل اليماني. وللمزيد حول التطورات اليمنية ينضم إلينا في الاستوديو أحمد الشلفي محرر

0: الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أهلا بك. بداية، هناك أسماء مناطق جديدة نسمع عن جبهات مشتعلة فيها، هل هذا يعني أن هناك اشتباكات في مناطق جديدة أم أننا لا نزال ضمن المنطقة السابقة وهناك مناطق يعني يكون فيها اشتباكات؟
1: ربما أننا لا نزال في المنطقة السابقة، ولكن أضيف معطى جديد وهو دخول تعز بكاملها كمدينة وكمحافظة في نقاط القتال. لماذا؟ لأن الطرفين، كل طرف يريد أن يحافظ على مكسبه، يعني الحوثيون يريدون الحفاظ على مكسبهم في الساحل، وربما أيضا يريدون أن يطوروا مكاسبهم باتجاه إما حصار مدينة تعز أو السيطرة عليها، وهذا قد يبدو صعبا في الوقت الحالي لأن لديهم مشاغل كثيرة في مسارح عمليات أخرى وخاصة مع عمل السلاح الجو. لكن يلاحظ أيضا بأن القوات الحكومية وسعت أيضا نطاق قصفها للحوثيين، اليوم مثلا في الربيعي، بالأمس كان في معسكر الاستقبال كما قالت الحكومة اليمنية، لكن الحوثيون يقول رواية أخرى، في يعني المفرق ماوية. هذه الضربات الجوية تستهدف أماكن تعزيز الحوثيين، إمداداتهم العسكرية، أيضا مناطق الاتصال التابعة لهم، أيضا مناطق يعني الطيران المسير والصواريخ التي أيضا تقوم بالهجوم على هذه المناطق. القوس لا زال كما هو عليه، القتال يدور في قوس واحد وهو عدن لحج تعز، ولكن كل مرة يتم التركيز من قبل الحوثيين على منطقة معينة. الآن مدينة تعز أصبحت جزء من هذا الهجوم، الحوثيون يهاجمون بالمدفعية وأحيانا بالصواريخ شمال وغرب وجنوب تعز أيضا، حيث مناطق التماس في هذه المدينة، وبالتالي ما زالت تعز وما زال الساحل الغربي حتى هذه اللحظة ولحج وسلسلة جبال كهبوب هي المناطق التي يدور فيها القتال، والأسماء التي نراها هي جزء من هذا القتال. يعني كما تعرفين تعز تنقسم إلى قسمين، يعني جزء للحوثيين وجزء للحكومة اليمنية ربما الجزء الأكبر، ولكن بين الطرفين مناطق قتال، وكل طرف يحاول أن يمنع الوصول والإمداد من جهته للطرف الآخر حتى يتقدم يعني باتجاهه.
0: هل من تبدل طرأ على خارطة السيطرة الميدانية؟
1: خارطة السيطرة الميدانية ما زالت كما هي عليه، هو المكسب الوحيد للحوثيين حتى هذه اللحظة هو يعني في 10 سبتمبر عندما احتلوا المخا وباب المندب، عندما انسحبت قوات مقاومة الوطنية حتى هذه اللحظة، لكن هناك تبدل في ميزان القتال. نحن الآن نشهد مثلا الحكومة اليمنية لديها وسائل جديدة وهي سلاح الجو بالتأكيد، أيضا يعني فكرة أنها تستهدف تعزيزات الحوثيين وإمداداتهم في هذه المناطق، هذه فكرة قد تبدو مؤثرة ومكلفة بالنسبة للحوثيين، لكن أيضا نرى أن عدد يعني الضربات الجوية والصاروخية للقوات الحكومية اليمنية ازداد. الناطق الحكومي يقول، العسكري الحكومي يقول بأن هناك 756 عملية في ربما 72 ساعة، يعني كل ساعة 10 عمليات على الأقل. الناطق الرسمي العسكري للحوثيين يقول أيضا بأن هناك ما لا يقل عن أكثر من 1000 ضربة جوية وصاروخية، وتتمدد هذه الضربات لتصل إلى صعدة، معقل الحوثيين، إلى البيضاء، إلى مأرب، إلى الجوف، إلى الضالع، إلى تعز، إلى المخا. نحن بصدد ارتفاع وتيرة العمليات العسكرية، وهذا طبعا كقراءة يمكن أن يدل أنه ننتظر أيضا بانتظار يعني الوضع القتالي، بانتظار أن يكون أكثر تصعيدا وأكثر قتالا، خاصة وأن الطرفين ما زالوا حتى هذه اللحظة يصرحون بهذا. الحوثيين مثلا يتحدثون عن عمليات على الحدود اليمنية السعودية أو تحشيدات في هذه المناطق، يتحدثون أيضا عن هجوم على مأرب، ويتحدثون أحيانا في هجوم على تعز، وبالتالي الأيام القادمة ستشهد تصعيدا عسكريا، مع أن الكثيرين يعتقدون بأن 23 يوم التي مضت منذ 3 سبتمبر عند بدء هذه الاشتباكات البرية قد تكون وصلت إلى أعلى مستوياتها، لكن يلاحظ أن هناك مستويات أخرى، يعني ربما مرحلة ثانية وثالثة ورابعة قد يعني تكون إلى مواجهة شاملة، لكن كم سيستغرق هذا الوقت؟ يعني أياما، أسبوعا، أكثر من ذلك ربما.
0: هل يمكن، وأيضا باختصار، هل يمكن القول بأن سلاح الجو هو السلاح الأبرز المستخدم حاليا؟
1: هناك نقاط قوة ونقاط ضعف عند كلا الطرفين في الحشد، في الوسائل، في الأدوات، أيضا في المناطق التي يسيطرون عليها، لكن بالتأكيد سلاح الجو يحسم يعني الكثير من الأهداف في الفترة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بالتحشيدات الحوثية وبالأسلحة والوسائل التي يستخدمها الحوثيون. بالتأكيد هو عامل تفوق للحكومة اليمنية، لكن أيضا هناك عوامل أخرى يتفوق فيها الحوثيون. من سيصمد أكثر هو الذي سيستطيع أن يحرز يعني خريطة سيطرة أكبر.
0: شكرا لك أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. وإلى آخر التطورات في القدس التي شهدت اليوم اقتحامات نفذها أكثر من 1000 مستوطن لباحات المسجد الأقصى في ثالث أيام عيد العرش اليهودي. وفي الخليل أغلقت سلطات الاحتلال الحرم الإبراهيمي أمام الفلسطينيين. ومن الخليل ينضم إلينا مراسل الجزيرة محمد الأطرش. إذن كيف يبدو المشهد لديك محمد؟
2: بكل تأكيد الاقتحامات ما زالت مستمرة، والمستوطنون يصلون إلى محيط الحرم الإبراهيمي، وهناك حالة من الإغلاق الشامل والكامل في محيط الحرم مع وصول حافلات تقل مستوطنين هنا في مدينة الخليل. يمكن من خلال عدسة الكاميرا أن نرصد جزء لا يتجزأ من هذا المشهد عمليا للحافلات التي تتواجد في محيط الحرم الإبراهيمي والتي تنطلق رنيم من مستوطنة كريات أربع باتجاه الحرم الإبراهيمي في الخليل. هناك تواجد لعدد كبير من المستوطنين توافدوا من مختلف مناطق الضفة الغربية لإقامة الصلوات والاحتفالات التلمودية والرقصات داخل باحات هذا المسجد وحتى داخل الحرم الإبراهيمي في ثاني أيام إغلاقه، خاصة أنه أغلق يوم أمس مساء وسيستمر الإغلاق حتى مساء يوم الأربعاء. جيش الاحتلال ينتشر بكثافة، كنا نقف في منطقة مقابلة ونرصد تحركات المستوطنين، لكن جيش الاحتلال اقتحم هذه المنطقة وبدأ بالتنكيل بالفلسطينيين والتدقيق بهوياتهم وتفتيشهم، وهذا ما كنا قد تحدثنا عن انتشار عسكري مكثف لجيش الاحتلال حتى في المناطق التي تبعد مئات الأمتار عن المكان الذي يصل إليه المستوطنون في هذا الاقتحام الكبير والذي يستمر لعدة أيام ويخلق هذه الحالة من الخوف والرعب والقلق لدى الفلسطينيين بسبب الإغلاق الشامل لهذه المناطق. بالتزامن مع هذا الاقتحام كان الاقتحام الأكبر للمسجد الأقصى المبارك، كان من بين المقتحمين وعلى رأسهم إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي. الرئاسة الفلسطينية أصدرت بيانا كانت قد حذرت به من خطورة التصعيد الإسرائيلي الذي وصفته بالممنهج ضد مدينة القدس ومقدساتها رنيم. أيضا أكدت على أن استمرار هذه الاقتحامات التي يتقدمها وزراء في الحكومة الإسرائيلية هي بمثابة محاولة فاشلة لفرض وقائع جديدة ولن تمنح الاحتلال أي شرعية. تحدثت الرئاسة وقالت إن هذه الاقتحامات الاستفزازية والمدانة تعد انتهاك صارخ للوضع التاريخي والقانوني القائم. قالت إن حكومة الاحتلال تحاول فرض سياسة الأمر الواقع التي تستهدف هوية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، كما أن هذه الممارسات لن تغير الحقيقة الثابتة بأن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة والمسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته هو حق خالص للمسلمين. هذا ما قالته الرئاسة هذا اليوم في بيانها، خاصة وأن هناك مظاهر استفزازية بدت أكثر وضوحا تقدمها إيتمار بن غفير الذي كان يرقص إلى جانب عشرات المستوطنين في المنطقة الشرقية قرب قبة الصخرة تحديدا ويغني معهم أغنية تحمل كلمات أن الهيكل سيبنى وستمتلئ مدينة صهيون، على حد وصف هذه طبعا الأناشيد والأهازيج التي كانوا يتحدثون طبعا فيها بهذه الاقتحامات هذا اليوم، خاصة وأن هذه المدينة كانت قد شهدت اقتحامات للجهة الغربية وتحديدا حائط البراق لإسرائيل كاتس وجدعون ساعر وغيرهم من وزراء الحكومة الإسرائيلية. إيتمار بن غفير هذه المرة 21 التي يقتحم بها المسجد الأقصى منذ توليه هذه الحكومة، وأيضا يمكن القول إنه أصدر تصريحات استفزازية كانت تتحدث أن هذا المكان هو لهم للأبد. هذا ما قاله من داخل باحات المسجد الأقصى. بالنسبة للفلسطينيين العقل الفلسطيني يستذكر هذا اليوم جيدا قبل 26 عاما حينما أقدم أرئيل شارون على اقتحام المسجد الأقصى المبارك واندلعت على إثر هذا الاقتحام انتفاضة الأقصى، ومنذ ذلك الحين عمليا تعيش الضفة الغربية ظروف استثنائية وكبيرة جدا بفعل الإجراءات الإسرائيلية المستمرة ومن بينها الإجراءات العسكرية والمساعي الإسرائيلية للسيطرة على المسجد الأقصى كما جرى في الحرم الإبراهيمي. الإسلامي. الحرم الإبراهيمي مر بهذا المسار الطويل الذي بدأ بالتقسيم الزماني والمكاني ووصل إلى مرحلة الاستيلاء الكامل، وعمليا الفلسطينيون يرون بأن إسرائيل تحاول أن تنفذ هذه التجربة في المسجد الأقصى، وذلك من خلال تغيير الوضع القائم الذي يسمح بالزيارة ولا يسمح بالصلاة لغير المسلمين، لكن عمليا تتبدل هذه

0: هي الأمور في السنوات الأخيرة، صلاة فردية فيتبعها صلاة جماعية، وبعد ذلك أداء لطقوس تلمودية بشكل جماعي، إدخال الكتب الدينية إلى المسجد الأقصى، واليوم إدخال القرابين النباتية، وسابقا كان هناك محاولات لإدخال القرابين الحيوانية. كل ذلك لا يرتبط بطقوس دينية فحسب، إنما هي بمثابة رسائل سيادية وسياسية من الدرجة الأولى للسيطرة على هذا المكان. بل إن الأخطر هو ما تنادي به مجموعات الهيكل المتطرف التي تذهب بعيدا لنحو طبعا المطالبة بهدم المسجد الأقصى وإقامة ما يعرف بالهيكل الثالث. هذه طموحات إسرائيلية يتم التعبير عنها ويتبناها وزراء متطرفون في الحكومة الإسرائيلية. من كان يتبنى هذه الشعارات وهذه المطالبات المتطرفة اليوم أصبح في الحكومة، وغدا قد يكون أيضا في الحكومة القادمة.
1: شكرا لك مراسل الجزيرة من الخليل محمد الأطرش. وفي تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ باستشهاد فلسطيني في غارة من مسيرة إسرائيلية على حي التفاح. وللمزيد تنضم إلينا من مدينة غزة مراسلة الجزيرة نور خالد. إذن آخر هذه المستجدات معك نور.
2: نعم رنيم، استشهدت سيدة وأصيب آخرون في غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت منطقة حي التفاح في المنطقة الشمالية الشرقية لمدينة غزة. كانت هذه الغارة قد استهدفت سطح منزل ما أدى إلى استشهاد فلسطينية وأصيب عدد من المتواجدين في المكان. نقلت الإسعافات الإصابات إلى مستشفى الأهلي المعمداني وكذلك مجمع الشفاء الطبي، ووصفت إصابتين من الإصابات بالخطيرة. وهذا الأمر الذي بات يقلق الفلسطينيين ويثير الفزع لديهم في لحظات من الممكن أن تنقلب حياة الفلسطيني، لأن الاحتلال الإسرائيلي يغير على أي مكان يستهدفه دون أي إنذار أو إخلاء للمواطنين الذين يتواجدون في تلك المنطقة. سطح منزل أو حتى مساحة ضيقة لا توجد أي مساحة من الممكن أن يستثمرها الفلسطيني ويسكن فيها وينصب خيمته أو حتى يبني ويرمم سقفا يأتوي فيه بسبب ضيق المساحة، ولأن ما ترك إليه من مساحة قطاع غزة فقط 30%، والاحتلال الإسرائيلي يقضم أكثر من 70% من مساحة القطاع. وفي تلك المناطق التي يسيطر عليها يقوم بإطلاق النار من خلال الآليات العسكرية التي تتواجد داخل الخط الأصفر باتجاه المواطنين الذين يحادون الخط الأصفر، مما أدى إلى إصابة طفلة في منطقة جباليا، إصابة في الرأس ووصفت بالخطيرة ونقلت إلى مجمع الشفاء الطبي. هذه الطفلة كانت في طريقها إلى مدرستها ولكن أصابتها هذه الرصاصة. الاحتلال يقول أنها أعيرة نارية طائشة ولكنها تصيب المواطنين في أماكن تواجدهم، لأنه يقوم بإطلاق النار، وهذه الأعيرة من الممكن أن تصل إلى مسافات بعيدة جدا وتصيب أي مواطن يسير في قطاع غزة، عدا عن المنطقة الغربية لمدينة غزة ومنطقة الميناء وبحر مدينة غزة، حيث طاردت الزوارق الحربية مراكب الصيادين ودائما ما تقوم بإطلاق النار عليهم، وأحيانا تقوم باعتقال بعض الصيادين وتمنعهم عن ممارسة هذه المهنة التي كانت تعيل قبل الحرب ربما مئات العائلات في قطاع غزة. لكن الاحتلال الإسرائيلي يمنع الصيادين أو من ممارسة مهنتهم ويقوم بإطلاق النار عليهم، مما يؤدي إلى إيقاع عدد من الإصابات وأحيانا يقوم باعتقال عددا منهم. هذا الأمر بات أو هذه الانتهاكات والاختراقات الإسرائيلية باتت تمارسها إسرائيل بشكل كبير في كافة مناطق قطاع غزة، وبالتأكيد لها وقع إنساني كبير على النازحين وعلى الذين يعيشون في مناطق باتت غير مهيئة للسكن. رنيم
1: شكرا لك نور خالد، كنت معنا من مدينة غزة. ونبقى في قطاع غزة، حيث حذر مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي والجراحة التخصصية في مدينة غزة من احتمال توقف خدمات أساسية بسبب شح الوقود والزيوت اللازمة لتشغيل مولدات الكهرباء. ويهدد هذا الوضع استمرار علاج مئات المرضى بين

0: إنهم كبار السن والجرحى، إضافة إلى ما يشكله من ضغوط جديدة على المنظومة الصحية في القطاع.
1: لا تعكس هذه الابتسامة مخاوف مجدي من تأثر الرعاية التي يتلقاها داخل مستشفى الوفاء بغزة إذا توقفت مولدات الكهرباء عن العمل. فهذا المسن يحتاج إلى متابعة دورية وفحوصات تعتمد على أجهزة طبية كهربائية، ما يجعل استمرار عمل المولدات جزءا من استمرارية علاجه ورعايته.
2: أنا أرجو أنه كل شيء يكون على ما يرام، السولار يدخله والزيوت وكل شيء، لأنه إحنا بحاجة إلى هذه الأشياء، وإلا إحنا بتتوقف حياتنا هنا.
1: ولا يقتصر القلق على كبار السن، فهنا أيضا جرحى يعتمدون على التأهيل الطبي للتكيف مع إصاباتهم. أيمن تعرض للبتر ويتلقى العلاج والتأهيل في المستشفى، ويخشى أن يؤدي توقف الخدمات إلى انقطاع رحلة علاج لا بديل عنها.
3: كثير مرافق هنا حتتقف، يعني حتى بتتكلم عن مستوى العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي حيتأثر بشكل شديد، وهذه البرامج من أشد الاحتياج، يعني الشباب الجرحى من أشد الاحتياج والنزلاء الموجودين في المستشفى هنا.
1: أمام هذه الحالات يعمل القائمون على المستشفى لإبقاء خدماته، لكن جزءا أساسيا منها يعتمد على المولدات كقاعة التأهيل الطبي وغرفة العمليات التي توقفت تماما عن العمل.
4: أطلقنا في مستشفى الوفاة للتأهيل الطبي والجراحة تخصصيا نداء استغاثة عاجل من أجل الإسراع بتوفير الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية، حيث نواجه في المستشفى عجز في الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء، ونواجه أزمة أخرى في صعوبة وصول الموظفين إلى المستشفى.
1: ومشكلة الإمدادات ليست حصرا على مستشفى الوفاة، إذ تواجه 13 مؤسسة طبية أهلية وسبع نقاط صحية خطر الخروج عن الخدمة بعد إبلاغها بتوقف إمدادات الوقود التي توفرها مؤسسات دولية. هذه المولدات قد تتوقف بالكامل خلال أيام قليلة بسبب تراجع إمدادات الوقود ونقص الزيوت اللازمة لتشغيلها، ما يهدد بانقطاع الخدمات الصحية عن آلاف المرضى داخل قطاع غزة. غازي العلول، الجزيرة، مدينة غزة.
0: وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من دير البلح دكتور محمد صالحة، مدير شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة. إذا دكتور، إذا أردنا توصيف الواقع بشكل دقيق وبالأرقام اليوم، ماذا يمكن أن تقول لنا؟
5: يعني بصراحة بيعتمد المستشفيات العاملة في قطاع غزة على الوقود التي تقوم بتزويده بمنظمة الصحة العالمية، ومنذ أكثر من أسبوعين وهناك يعني ضعف كبير بإمداد هذه المستشفيات بالوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية. يعني هناك جهود أممية لتوفير الوقود، ولكن ما يتم توفيره هو بالحد الأدنى التي من شأنها أن تقوم هذه المستشفيات والمراكز الصحية بتشغيلها وتقديم الخدمات. واقع الصحي في قطاع غزة واقع صعب جدا في عدم توفر الوقود، بالإضافة لأنه قوات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تفرض قيودا على إدخال الزيوت المعدنية وقطع الغيار والفلاتر اللازمة لصيانة هذه المولدات. توقفت العشرات من المولدات العاملة في المستشفيات، وتحديدا في المستشفيات الأهلية الفلسطينية الصحية. قبل ذلك توقف المولد الرئيسي بالمستشفى الأهلي العربي المعمداني. هناك أيضا مولدات قد توقفت في مستشفى العودة بالمنطقة الوسطى. هناك مولدات توقفت في المستشفى الكويتي الذي يخدم المنطقة خان يونس ورفح. هناك العديد من المستشفيات توقفت، ومنها من توقفت عن تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين واكتفت فقط بتقديم خدمات الإسعاف والطوارئ والخدمات المنقذة للحياة في ظل عدم توفر المستلزمات اللازمة لتشغيل هذه المستشفيات، مما يعرض حياة الآلاف وعشرات الآلاف من المواطنين الذين هم بحاجة للخدمة الصحية. القطاع الصحي قبل العدوان وهو قطاع يعني متهالك، قطاع يعني يعتمد بالدرجة الأساسية على المساعدات التي المساعدات من قبل المنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وجاء هذا العدوان ليزيد الضغط أكثر على المنظومة الصحية.
0: دكتور،
5: الصحية يعني ستصاب بالشلل إذا لم يتم توفير الوقود اللازم لتشغيل هذه المستشفيات، أو كمان أيضا توفير الزيوت المعدنية وقطع الغيار والفلاتر اللازمة لصيانة المولدات الكهربائية.
0: دكتور، فيما يتعلق بالوقود، ما هي الكميات المتوفرة وما هي الحاجة الفعلية؟
5: يعني آخر ما تم توفيره هو يعني من المنحة القطرية مشكورين، ومن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وتواصلنا مع الزملاء في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لمعرفة الكميات التي سيتم توفيرها. يعني إجمالي الكميات التي سيتم توفيرها من خلال المنحتين هي يعني لن تكفي أكثر من أسبوعين، في ظل توفير كميات محدودة جدا هو الحد الأدنى من الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات. يتم الاعتماد على المولدات الصغيرة في بعض المستشفيات كي تتم تقديم الخدمة، ولكن الاعتماد على تشغيل المولد الصغير لاستهلاك كمية وقود محدودة هي بالتأكيد ستوقف خدمات أخرى وأقسام أخرى سيتم إيقافها نظرا لعدم توفر الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات بالقدرة الكاملة، وبذلك يعني ستؤثر على تقديم الخدمة للمواطنين وعلى أعداد المستفيدين من هذه الخدمات بشكل يومي. يعني آلاف المواطنين يتلقون الخدمات الصحية يوميا، ولكن في عدم توفر الوقود اللازم وقطع الغيار اللازمة لتشغيل هذه المولدات ستتوقفت الخدمات وستتوقف خدمات ما دام استمر هذا الواقع كما هو عليه.
0: دكتور، ذكرت بعض الإجراءات التي تقوم بها المستشفيات التي لا تزال في الخدمة من أجل التأقلم مع هذا الوضع وتمرير هذه الفترة، ولكن إذا أردت أن تفصل لنا ما هي تحديدا الإجراءات التي تضطر للقيام بها لنفهم تحديدا ما هي تبعات وارتدادات هذا النقص؟
5: يعني عندما لا يتم توفير الوقود اللازم للتشغيل المستشفيات بالطاقة القصوى تضطر المستشفيات إلى إيقاف خدمات رئيسية، منها مثلا يتم إيقاف خدمة العمليات المجدولة، يعني يتم تأجيلها مرارا وتكرارا لعدم توفر الوقود اللازم لتشغيل غرف العمليات، فقط تبقي المستشفيات عملها بالحد الأدنى المرتبط بالخدمة المنقذة للحياة، فقط إذا كان هناك تدخل منقذ للحياة تضطر المستشفيات للتعامل مع هذه الحالات، ولكن كل العمليات المجدولة والخدمات الصحية الأخرى والعيادات الخارجية التخصصية والجراحات العامة والجراحات التخصصية ستتوقف عن العمل. ستتأثر أيضا المستشفيات العاملة في الولادة للسيدات نظرا لعدم توفر الوقود، ستتأثر حضانات الأطفال، هناك العديد من المستشفيات لديها حضانات الأطفال وبحاجة إلى ضخ الأكسجين على مدار الساعة، وضخ الأكسجين بحاجة إلى مولد كهربائي يعمل على مدار الساعة، تضطر المؤسسات الأهلية والفلسطينية الصحية إلى توقف العمل في بعض المولدات والعمل على المولدات الصغيرة، ولكن لها تأثير كبير جدا على باقي الأقسام العاملة داخل المستشفى، مما يضطر إلى إيقاف العمليات الأساسية اللازمة للمواطنين في قطاع غزة، والاعتماد بالدرجة الأساسية على تقديم فقط الخدمة المنقذة للحياة، خدمات الإسعاف والطوارئ، وخدمة العناية المركزة، وخدمة الحضانات، وبذلك يعني ستتأثر كل الأقسام الأخرى وكل الخدمات الصحية الأخرى التي هم بحاجة لها المواطنين في قطاع غزة.
0: دكتور، سريعا، ما هو مخططكم للفترة المقبلة من أجل الاستمرار في الخدمات التي تقدمونها للمجتمع المدني؟
5: يعني عقدنا لقاءات عديدة سابقا، وسنعقد لقاءات مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالإضافة إلى منظمة الصحة العالمية، وذلك يعني لبحث سبل الدعم اللازم لتوفير الوقود للمستشفيات، وأيضا الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للسماح بإدخال الزيوت المعدنية وقطع الغيار والفلاتر اللازمة للمولدات الكهربائية. بالمناسبة الاحتلال الإسرائيلي ما زال يمنع بشكل كامل تحت ما يسمى بالاستخدام المزدوج لبعض المواد، يمنع من إدخال الوقود، يمنع من إدخال الزيوت المعدنية، الفلاتر، قطع الغيار، الأدوية والمستلزمات الطبية، أيضا هناك نقص ما يزيد عن 60% من الأدوية والمستلزمات الطبية لا يتم توفيرها، وما يتم توفيره هو فقط يعني أقل من 40% من من الأدوية والمستلزمات الطبية، في ظل احتياج كبير جدا للمواطنين، ولكن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يمنع ويفرض قيودا على العديد من الاحتياجات اللازمة للسكان في قطاع غزة.
0: شكرا لك دكتور محمد صالح، مدير شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة، كنت معنا من دير البلح. وفي بريطانيا، أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب أن المشتبه بهم الذين تم القبض عليهم في قضية فيرفورد هم مواطنون بريطانيون. وكان وزير الدفاع البريطاني قال أن الوضع تحت السيطرة وأن لندن تعمل بشكل وثيق للغاية مع واشنطن في مجال الدفاع والأمن. وللمزيد حول هذا الملف تنضم إلينا من محيط قاعدة فيرفورد الجوية مراسلة الجزيرة مينا حربلو. إذن ما هي آخر المعطيات المتوفرة حول هذا الحدث الأمني؟
6: نعم، نحن هنا خلف هذه هي قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو البريطاني، والتي تستخدمها المقاتلات الأمريكية لشن ضربات على إيران كما تشاهدون هنا في هذه الصورة، وهي كانت هدفا لمخطط مزعوم من أجل تفشيرها من قبل 5 أشخاص تم يعني توقيفهم في الساعات الأولى من يوم الأحد بأمس من قبل شرطة بموجب قوانين المتفجرات للاشتباه في ارتكابهم مخالفات، ثم بعد ذلك تم توقيفهم من قبل شرطة مكافحة الإرهاب للاشتباه في تورطهم في التخطيط لعمل إرهابي، بما أدى إلى لأنهم كانوا حسب ما أبلغت به الشرطة كانوا يقودون سيارات من نوع فان باتجاه هذه القاعدة من أجل هذه العملية المزعومة لتفجيرها. الشرطة أيضا أعلنت بأن 85 شخص أو من المنازل التي تحيط بهذه القاعدة في هذه القرية قرية ويلفورد لا يزالون في مركز ترفيهي بعدما تم إخلاؤهم بشكل احترازي، ولكن لا تزال غير بعيد عن هذه المنطقة هذه السيارات الثلاث مطوقة، بحيث أن فريق من فريق عسكري متخصص في تفكيك المتفجرات يقوم في هذه المرحلة بتفتيشها وأيضا بفحص وتحليل جميع الأجهزة التي يمكن العثور عليها في هذه السيارات. لكن شرطة مكافحة الإرهاب توصي السكان المحليين بعدم التشويش على ما وصفته بهذه العملية المعقدة جدا والواسعة النطاق التي تشمل الشرطة الوطنية وأيضا وزارة الدفاع والوكالات المحلية، مع الإعلان عن أن 5 هم شباب في العشرينات من العمر وهم مواطنون بريطانيون من لندن.
0: شكرا لك مينا حربلو على كل هذه المعطيات، وإلى اللقاء.
7: دخل كسر الباب، بلش فيها ضرب، اجوا على التلفزيون كسروا التلفزيون،
8: صحوا الاولاد وكمان ضربوهم. بدور على زوجتي بنسال الله ما يعطيك لينا.
9: يبدو ان حكومه اليمين الاسرائيلي المتطرف قررت ان تكون المخيمات وقودا للحمله الانتخابيه الاسرائيليه.
10: الفلسطينيون في هذا المخيم يصرون على عدم تكرار مشهد التهجير الذي عاشه الاجداد منذ النكبة.
11: الوضع اليوم خطير، انت تحت بند الهدنة وكل يوم بقتلك.
12: اعلاميا الحرب خلصت، لكن على ارض الواقع ما خلصت الحرب.
13: كل حياتنا صارت دمار في دمار، بتشوف مالك قدام عينك بنحرق.
14: بننام في خوف، بنصحى في خوف، احنا مصيرنا كله خوف بخوف.
15: احنا لا قاعدين في ارض ولا قاعدين في مكان بيتنا، الحياة على الشارع في الشارع، احنا في الشارع.
16: انا بتحمل مسؤولية اكبر من عمري، انا اللي بعيد البيت.
17: والله نفسي في رغيفات خبزها.
18: أخبار عاجلة، حوار، تحليل، شبكة مراسلين، التغطية مستمرة.
19: في غزة والسودان تعيش العائلات في النزوح والجوع. معاً نصل بالمساعدات الإغاثية إلى من ينتظرها. تبرع الآن. The wait is over.
20: The race is on. It's wonderful to see the thrill of F1 back in Istanbul. Catch it if you can. They couldn't catch it, but you can.
21: Excellent work, team.
20: Excitement is back in Istanbul. Don't miss it.
22: في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعما يصنع فرقا حقيقيا. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.
0: أهلا بكم إلى هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني وتطورات في اليمن وتصعيد الإسرائيلي في القدس وغزة. وفي التفاصيل، قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في بيان إن أعداء إيران لا يتقدمون إلى ما بعد بحر العرب.

0: وأكد أنه يفكر دائما في استئناف الضربات على إيران. هذا وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن مزاعم أحد قادة الحرس الثوري بأن إيران تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز غير صحيحة. في اليمن قالت القوات الحكومية اليمنية إنها شنت غارات على مواقع لجماعة الحوثي في منطقة الربيع غربي مدينة تعز. ومن جهة أخرى قالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 145 ألف شخص نزحوا حاليا في اليمن. في القدس أفادت محافظة المدينة باقتحام 1271 مستوطنا باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال، ومن بينهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن كفير. وقالت محافظة القدس للجزيرة إن حكومة الاحتلال تستبيح المحافظة وتفرض فيها واقعا عسكريا غير مسبوق. وفي الخليل قال مراسلنا إن الاحتلال أغلق الحرم الإبراهيمي أمام الفلسطينيين حتى مساء الأربعاء بسبب الأعياد اليهودية. وفي قطاع غزة أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ باستشهاد فلسطينية في غارة من مسيرة إسرائيلية على حي التفاح. البداية بملف التوتر الأمريكي الإيراني وآخر التصريحات الواردة في بيان المرشد الإيراني. معنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير، ومعنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور. أهلا بكما نور الدين. إذا نبدأ معك وجديد الموقف في طهران وآخر وأبرز ما قاله المرشد الإيراني.
1: وسيلة بكل تأكيد المرشد الإيراني في بيانه هذا، وخاصة أنه جاء بمناسبة ذكرى الحرب العراقية الإيرانية وذكرى مقتل أمين عام حزب الله في لبنان. هنا يريد المرشد بالخلاصة العامة أن يرسم صورة المنتصر، أي إيران المنتصرة في حربها مع الولايات المتحدة الأمريكية على جميع المستويات، سواء بالحديث عن مضيق هرمز والسيطرة الإيرانية على مضيق هرمز، سواء من تقييد حركة القوات الأمريكية، وهذا بحسب ما جاء في بيان المرشد الإيراني، تقييد حركة القوات الأمريكية من المياه الخليجية إلى مضيق هرمز إلى خليج عمان امتدادا إلى بحر العرب. أكثر من ذلك ربما قد يرسم استراتيجية أخرى في المواجهة المقبلة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، حينما يقول بشكل واضح بأن القوات الأمريكية الآن لا تستطيع أن تتحرك بعيدا عن بحر العرب باتجاه خليج عمان. لماذا؟ لأنها تحت رقابة القوات الأمريكية الإيرانية، ويمكن أن تستهدف من قبل القوات الأمريكية. لك أكثر من ذلك يتحدث على أن هذه القوات الأمريكية التي هي الآن متمركزة في بحر العرب، وبالتحديد هذه القوات التي تمارس الحصار البحري على إيران، ربما قد يأتي وقت ما لكي تغادر هذه المنطقة وتبتعد عن هذه المنطقة. وهذا يحاول من خلاله المرشد الإيراني أن يرسم السياسة العسكرية المقبلة للجانب الإيراني في أي مواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما يتم الحديث عنه هنا عسكريا في إيران. في قضية المواجهة المقبلة هي استهداف القطاعات البحرية في بحر العرب من أجل رفع الحصار. هناك نقطة أساسية ومهمة، وهي مسألة الحديث عن الخلاف السياسي الداخلي هنا بالعاصمة الإيرانية طهران بإيران، ولكن ذلك لا يؤدي إلى إحداث خلاف في القضايا الكبرى التي تتحدث عنها طهران، حينما قال المرشد بأنه رغم وجود اختلاف في وجهات النظر ما بين أطياف مختلفة من الداخل الإيراني، لكن الجميع هنا مجمع على سيطرة طهران على مضيق هرمز. إذن بالخلاصة العامة، إذا ما أردنا أن نقف عند بيان المرشد الإيراني كما أسلفت سابقا، أنه يحاول أن يرسم صورة المنتصر في حربه مع الولايات المتحدة الأمريكية، يحدد ربما البعد الاستراتيجي في المواجهة المقبلة مع الولايات المتحدة الأمريكية. لكن هذا الخطاب إذا ما أردنا أن نأخذه وسيلة، هو الخطاب الذي يمارسه من هم خارج أو خلف كواليس الدبلوماسية، ربما لرسم صورة ما لإيران في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، وربما أكثر من ذلك ربما للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية. إذا ما قرأنا أن هذا البيان يأتي في وقت هناك مفاوضات غير مباشرة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية تشهدها أروقة الأمم المتحدة في نيويورك من أجل الوصول إلى صورة تفاهم ما، لحد الساعة غير معروفة هذه الصورة لهذا التفاهم، لكن الجهود الآن لا تزال متواصلة. وزير الخارجية العراقية الإيرانية عباس عراقشي سيؤجل سفره إلى يوم الثلاثاء أو الأربعاء ليصل إلى العاصمة الإيرانية طهران. هناك تبادل للأفكار، هناك الوسطاء، ونتحدث بالضرورة هنا عن الوسيط القطري للخروج بصيغة ما.

0: من داخل هذا الاجتماع، ربما قد لا تقبل الولايات المتحدة الأمريكية بما طرحته أو بالمقترح الإيراني كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن هناك من يرى بأنه في نهاية هذا الأسبوع ربما قد تكون هناك مخرج لهذه الاجتماعات وهذه المفاوضات بالاتفاق نوعا ما على استمرار المفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. بكل تأكيد الدبلوماسية في هذه اللحظة لا يمكن أنها القول بأنها في أحسن أحوالها ويمكن أن تؤدي إلى حل لجميع الخلافات، لكن هناك تحرك، هذا مهم، تحرك للوسطاء، تبادل الرسائل، والأهم من ذلك محاولة الحد من الهوة الفاصلة ما بين ما تطالب به طهران والولايات المتحدة الأمريكية. الأنباء هنا تتحدث على أن الوسطاء يسعون نوعا ما إلى تقريب هذه وجهة النظر. هذه وسيلة دائما السؤال ما هو الخلاف الواقع حاليا ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. بكل تأكيد هناك نقاط قوة لدى إيران، تقول طهران بأنها غير مستعدة للتنازل عنها خلال المرحلة الأولى من المفاوضات، تتحدث عن مضيق هرمز، تتحدث عن برنامجها النووي، وكذلك يبدو أن الجانب الإيراني تلقى رسائل من الولايات المتحدة الأمريكية نعم بأنها لا تريد التخلي عن نقاط قوتها وضغطها على إيران، العقوبات، الحصار البحري، الأموال المجمدة، لكن ما يعمل عليه الآن هو محاولة الحد من هذه الهوة ودفع الطرفين إلى تقديم تنازلات بمراحل متزامنة ما بين طهران وواشنطن.
1: شكرا جزيلا لك نور الدين الدغير مدير مكتبنا في طهران فادي منصور. في المقابل كذلك ترامب يرسم صورة المنتصر وهو حتى الآن يرفض المقترحات وما قدم إيرانيا من مقترحات. ماذا في جديد الخيارات والتوجهات الأمريكية في التعامل مع هذا الوضع؟
2: نعم وسيلة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يخفي نواياه وقد أعلنها من على أرفع منبر دولي من الجمعية العامة للأمم المتحدة عندما قال إنه أمام خيار حاسم، إما إبادة إيران وفق تعبيره أو إبرام اتفاق، وأعرب عن اعتقاده بأن هذا الاتفاق قد يبرم بعيد الانتخابات النصفية لتجديد للكونغرس في الولايات المتحدة، لأنه اعتبر أن إيران لا يمكن أن تكون عقلانية ولا تذهب إلى اتفاق مع الإدارة الأمريكية، لكنه حتى هذه اللحظة يرفض المقترح الإيراني وفق البنود التي أعلن عنها وزير الخارجية عرقجي والذي قدم للولايات المتحدة عبر الوسطاء، لكنه لم يغلق الباب أمام المفاوضات، حيث هو أعلن شخصيا يوم أمس أن مزيدا من المحادثات سوف تجري هذا الأسبوع، في حين نقلت أكسيوس عن مصدرين إقليميين كما قالت أن هذه المحادثات من المتوقع أن تجري يوم الاثنين. وبالتالي الإدارة الأمريكية لا تزال منفتحة على التفاوض، وهي اعتبرت أن الجولة الأولى التي عقدت عبر الوسيط القطري على هامش أعمال الأمم المتحدة كانت بناءة، وأعربت عن تفاؤلها بإمكانية إحراز تقدم كما قال ستيف ويتكوف في الأيام المقبلة، لكن الرئيس الأمريكي برفضه المقترح الإيراني. الإدارة الأمريكية عللت هذا الرفض على الأقل على لسان السفير الأمريكي في الأمم المتحدة مايكل وولتز بأن إيران تريد رفع العقوبات وأيضا تريد الحصول على الأموال المجمدة، وهذا أمر مقبول بالنسبة للولايات المتحدة، كما أن هناك تقدير أمريكي بأن هذا الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية عمليا يؤدي إلى أن الولايات المتحدة هي من يتحكم بمضيق هرمز، بدليل كما تقول الإدارة الأمريكية أنها تمكنت خلال الأشهر القليلة الماضية من عمليا تسهيل عبور نحو مليار برميل من النفط عبر مضيق هرمز تحديدا عبر المسار الجنوبي، وبالتالي تعتبر أنها تتحكم بالمضيق في حين أن إيران لا تستطيع أن تصدر النفط، وإذا كان لا يزال هناك كميات من النفط العائم فهي محدودة وسوف تنفذ خلال أسبوعين كما قال وزير الخزانة الأمريكي، وبالتالي وفق تعبيره لا يكون بمقدور إيران أن تتبادل أي سلع تجارية مع الصين بعد هذين الأسبوعين، وبالتالي يبدو أن هناك رؤية أمريكية أيضا وفق تعبير وزير الخزانة بسنت بأن إيران مقبلة على مرحلة بعد أصعب خلال أسبوعين من الآن، وبالتالي يذهب الرئيس الأمريكي إلى الاستمرار في تشديد الضغوط على قاعدة أن الإدارة الأمريكية كما قال مسؤول أمريكي للجزيرة غير متعجلة للتوصل إلى اتفاق مع إيران، وأن الرئيس الأمريكي يريد أن يتوصل إلى الاتفاق الأفضل ولا يريد العودة إلى مذكرة التفاهم بحكم التحولات في موازين القوى كما ترى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الوقت الراهن.
1: شكرا جزيلا لك فادي منصور مراسلنا من البيت الأبيض. وننوه الآن إلى هذه الأخبار العاجلة عن وكالة رويترز عن مصدر من المتوقع أن يجري الوسطاء محادثات منفصلة مع أمريكا وإيران اليوم.

0: وغدا رويترز عن مصدر المحادثات ستركز على نسخة معدلة من مقترح السبعة أيام الذي قدمته إيران. نرحب الآن بضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك دكتور محجوب. إذا نبدأ بهذا الخبر العاجل الذي نقلته وكالة رويترز عن مصدر من المتوقع أن يجري الوسطاء محادثات منفصلة مع أمريكا وإيران اليوم أو غدا بخصوص مقترح السبعة أيام، مقترح معدل.
1: نعم وسيلة، نحن هذا المقترح لا نعرف عنه إلا عبارة واحدة أنه يتحدث عن سبعة أيام، لكن لا نعرف، لا الطرف الأمريكي ولا الطرف الإيراني أعلمونا أو نشروا شيئا أو سربوا شيئا. لكن ما نعتقده وفق ما هو متوفر معلومات من احتياجات الإيراني، هناك حزمة اقتصادية إيران تريدها تتعلق برفع الحصار البحري، استرجاع أموال من الأموال المحتجزة، وكذلك السماح ببيع النفط الإيراني أولوية، يقابل ذلك مسألة فتح المضيق. السؤال هنا أن الولايات المتحدة قد ذهبت في قراراتها نحو ما يسمى سياسة المنبوذ الاقتصادي والتي عقدت المشهد بشكل كبير. لذلك ما يفعله الوسطاء الآن هو محاولة ابتكار حل يراوح بين ما تريده إيران وبين التعقيدات التي خلقتها الولايات المتحدة في سياسة المنبوذ الاقتصادي. وفي ظني أن التركيز يتم على أولا السماح باسترجاع، كان الحديث عن 24 مليار ثم أصبحت 12 مليار، ثم الحديث الآن من 3 إلى 6 مليار تسترجعها إيران من أموالها المحتجزة مقابل رفع الحصار البحري ومقابل تجميد بعض الإجراءات التي قامت بها الولايات المتحدة بموجب المنبوذ الاقتصادي ومنها الحصار الجوي.
0: إذا ما توقفنا عند المصطلحات في هذا الخبر، نتحدث عن نسخة معدلة مما صحيح طرحه الإيرانيون، ونتحدث كذلك عن محادثات منفصلة وليست مباشرة، إلى ماذا يؤشر ذلك؟
1: أولا هذا يعكس حالة انعدام الثقة بين الطرف الأمريكي والطرف الإيراني، وبالتالي الوسيط مضطر أن يتنقل بين الأطراف المعنية لا أن يجمعهما في مكان واحد، وهذا في حد ذاته تعميق لفكرة أن الطرفين لا يريدان أن ينخرطا في مفاوضات مباشرة، ربما خشية من تقديم تنازلات، وربما أيضا بسبب رصيد الكراهية الموجود بين الطرفين. لذلك الوسطاء ما يحاول أن يخلصوا إليه هو حلا مؤقتا. الوسطاء يركز على ما يسمى بمرحلية الحلول ومرحلية وتفكيك الشروط، وهذا الذي يحرصون عليه الآن أملا في الوصول إلى ما يسمى بالحل المؤقت تمهيدا لشيء دائم.
0: لا سيما أن هذا التطور يأتي بعد تصريحات وصفت بالتصعيدية من الطرفين. صحيح. كل طرف حاول رسم صورة المنتصر لنفسه مع عدم إغلاق باب المفاوضات والتلويح بالاستعداد لخيار التصعيد.
1: صحيح وسيلة، الرئيس الإيراني كان تصريحاته معظمها كانت تصعيدية، المرشد اليوم في تصريحاته الرئيس الأمريكي. خلينا نذكر وسيلة بأنه عمليا هناك واقع جديد بالنسبة لمضيق هرمز. الولايات المتحدة استطاعت أن تخلق واقعا جديدا مضمونه أن إيران لا تتحكم بالمضيق بشكل كامل، والدليل على ذلك لدينا رقم، هنالك حوالي 13 مليون برميل تخرج من مضيق هرمز نفطا، الرقم السابق كان 20 مليون برميل، بمعنى آخر إيران لم تستطع أن تفرض الآن كلمتها كاملة على المضيق، لكن هذا لا يعني أن المضيق مفتوح بالتأكيد، هذا مرور فيه مخاطرة لكن هنالك مرور للطاقة. هذا الواقع في حد ذاته الولايات المتحدة تقول لإيران لن تستعمل المضيق كورقة ضغط عليه وعلى العالم،
0: وإيران لا تريد التفريط في هذه الورقة، وبالتالي ما الهامش الذي تبقى الآن للوسطاء للتحرك على أساسه وتحقيق التوافق بين طرفين؟
1: كما ذكرت أولا التفكيك الزمني، يريدون مراحل زمنية. الأمر الثاني تفكيك الشروط بين الطرفين، ثم الأمر الثالث عدم تصدير أزمة مضيق هرمز إلى باب المندب، هذا هاجس الآن للعالم كله، وبالتالي يراد من هذه الخطوات كلها تجميد الأزمة في مضيق هرمز عبر فتح ولو مؤقت، وبهذا الشكل لن يتم إغلاق مضيق باب المندب على الإطلاق.
0: طيب في ضوء كل هذه المعطيات، هل تتوقع أننا أمام فرصة حقيقية لتحقيق اختراق أم ربما كسب المزيد من الوقت؟
1: أنا أعتقد أن نحن أمام فرصة حقيقية، الرئيس الأمريكي قد يستفيد منها في الانتخابات النصفية، لكن بالضرورة هناك عقبات كثيرة تحتاج من الطرفين أن ما يسمى بالتنازلات المؤلمة. إن ذهبا إلى هذا الطريق باعتقادي يمكنهما أن يفعل ذلك. خلينا نذكر بشكل سريع وسيلة، اليوم العملة هبطت الإيرانية إلى أدنى مستوى،
0: والنفط ارتفع،
1: وبالتالي نحن أمام متغيرات كثيرة تضغط على الطرفين أن يذهبا إلى التنازلات المؤلمة،
0: وبالتالي كما قلت الطرفان يريدان التوصل إلى حل. برأيك ما سيناريو المتوقع؟
1: أنا أعتقد بأنه سنذهب إلى سيناريو يتعلق بفتح المضيق بشكل مؤقت، قد يكون 30 يوما، قد ابتداء من 7 أيام، قد يستمر إلى 60 يوما، و باعتقادي سيتم رفع الحصار البحري مبدئيا عن على إيران مع سماح ببيع نفطها، لكن هذا مرشح لأي أي أي حادثة ما لم يتبعوا إجراءات ثقة، معنى آخر عملية تفاوضية مستمرة وسيلة، إذا وقفت التفاوض يحدث مشكلة، يجب أن يستمر التفاوض حتى ما يسمى تطبيع العلاقة بين الطرفين وصولا إلى حل دائم.
0: لكن بالحديث عن إجراءات الثقة، ما الذي يمكن لترامب تقديمه للجانب الإيراني والذي أبدى استعداده لفتح مضيق هرمز وطالب برفع العقوبات وتجميع الأصول المجمدة؟
1: أعتقد ثلاث أشياء يريدها الإيرانيون من الرئيس الأمريكي. أولا في الموضوع الاقتصادي، رفع الحصار البحري ووقف الإجراءات سياسة المنبوذ الاقتصادي بشكل عام جزئيا أو كليا، يريدون استرجاع أموالهم، لأن مشكلة إيران أن تتعلق بالأموال، هم يريدون استرجاع بعض أموالهم. والمسألة الثالثة باعتقادي تتعلق برفع الحظر عن كل موانئهم التي هي الآن تستورد وتصدر 89% مما تحتاجه إيران.
0: أشكرك جزيل الشكر الدكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، ضيفنا هنا في الاستوديو. وننوي هذا الخبر العاجل، منظمة الصحة العالمية تقول إجمالي الضحايا في اليمن منذ 6 أغسطس ارتفع إلى 4481، بينهم 838 قتيلا. ونبقى في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية اليمنية إنها شنت غارات على مواقع لجماعة الحوثي في منطقة الربيع غربي مدينة تعز. ومعنا من تعز مراسلة الجزيرة هديل اليماني. هديل، ماذا في جديد التطورات؟ طبعا ونرحب معنا من صنعاء مراسلنا نبيل اليوسفي، لكن نبدأ بآخر التطورات من تعز معك هديل.
2: نعم، حقيقة ليلى، يبدو واضحا أن المعارك في الساحل الغربي وفي محافظة تعز باتجاه هذه المحافظة معارك كبيرة ومعارك طاحنة مشتعلة منذ أسبوعين تقريبا، بسبب ما قالت الحكومة اليمنية بأن الجماعة تحاول إحداث اختراق واضح في جبهاتها وفي مواقعها لتأمين الساحل الغربي. والكلفة بطبيعة الحال، كلما ازدادت المعارك زادت الكلفة الإنسانية، مستوى وأعداد النازحين بحسب المنظمات الحكومية وحسب أيضا المنظمات الدولية ترتفع وترتفع في معها احتياجات هؤلاء النازحين، لا سيما وأنهم خرجوا من مناطقهم بأعداد كبيرة. الترتيبات الحكومية لا تستطيع استيعاب العدد والكم الهائل لهؤلاء النازحين، خاصة وأن المناطق التي نزحوا إليها لا تزال مناطق اشتباك، ولا تزال حتى هذه اللحظة هناك منظمات حكومية رصدت إطلاق صواريخ وبعض القاذفات باتجاه مواقعهم. نتحدث عن مدارس إيواء يتم استهدافها عن طريق بالصواريخ البالستية، وفقا لبيانات صادرة عن وزارات حقوق الإنسان قامت جماعة الحوثي باستهدافهم، وهناك أيضا أنباء عن مدارس أخرى ومراكز إيواء أخرى. المناطق التي تتواجد فيها النزاعات والمعارك بشكل كبير بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي اضطروا النازحين للابتعاد عنها، لأن القذائف تصلهم متجاوزة خطوط التماس عن هذه المناطق، وبالتالي أوضاعهم صعبة للغاية. ما يصل إلى هؤلاء النازحين هي مبادرة ضعيفة من قبل الحكومة أو حتى من يقومون بالإشراف عليهم من قبل المبادرات المجتمعية التي يقوم بها الشباب في هذه المحافظات أو على الطريق الواصل ما بين محافظة تعز وعدن. وكما تلاحظين أنه في اليومين الأخيرين زادت الضربات الجوية على مواقع الحوثيين، الحوثيين بدورهم يردوا على مواقع القوات الحكومية، والاشتباكات تتزايد على طول السلسلة الجبلية في الريف الغربي لمحافظة تعز وفي ساحل مديريات تعز. الحوثيين بحسب التصريحات الحكومية يحاولون تأمين مواقعهم، ويحاولون أيضا السيطرة على والتحكم بالسيطرة النارية باتجاه الساحل الغربي المخا باب المندب وأيضا باتجاه ريف تعز. هم يدركون بحسب القوات الحكومية أنهم لا يستطيعون تأمين مواقعهم في الساحل الغربي إلا عن طريق السيطرة على السلسلة الجبلية، وذلك يكون بإسقاط هذه المحافظة. والقوات الليلة البارحة تحدثت عن محاولات اختراق سواء في جبل هان أو حتى في الضباب لهذه القوات، لكن المحاولات هذه باءت بالفشل وقامت القوات الحكومية بصد هذه الهجوم.
0: وفي خضم كل ذلك، ماذا عن الوضع الإنساني؟ وكنا قبل قليل نقلنا ما قالته منظمة الصحة العالمية عن ارتفاع أعداد ضحايا هذا التصعيد إلى 4481.
2: نعم، تعرفين أن هؤلاء النازحين أصلا يقبعون في هذه المحافظة، والمناطق التي نزحوا إليها أصلا هي مديريات محافظة تعز، وهي محافظة كبيرة وبها كثافة سكانية عالية، وبذلك عندما ينزحون من أماكن التي اندلعت فيها المواجهات هم ينزحون بأعداد كبيرة. فهذه الأعداد عندما توجهت إلى المناطق أو المديريات الأقرب إلى المدينة أو الأقرب إلى محافظات أخرى، وهي المحافظة المحادية لمحافظة تعز كعدن ولحج، فهي توجهت بأعداد كبيرة. وبفعل الصراعات والحروب والمواجهات الدائرة هنا، من الصعب أن تبقى في مكان واحد، وحتى أن هناك أعداد من النازحين كانت تتمركز في مكان واحد، وخلال أسبوعين فقط انتقلت من مكان إلى آخر بفعل شدة الصراعات والمواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي. هذه المدينة أصلا تتلقى الضربات منذ تقريبا 12 عاما، ومع إطالة أمد الحرب أصبحت الخدمات فيها ضعيفة للغاية بالنسبة للسكان، وعندما تزداد أعداد النازحين لا تستطيع هنا السلطات المحلية والمؤسسات الخدمية بتوفير الاحتياجات المناسبة لهم أو حتى الأساسية لهم.
0: شكرا جزيلا لك هديل اليماني، مراسلتنا من تعز. نبيل اليوسفي، مع زيادة وتيرة الاشتباكات والتصعيد بين الطرفين، ما آخر ما تقوله جماعة أنصار الله الحوثيون بهذا الشأن؟
3: نعم، كانت القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء قد أحصت 26 غارة جوية قالت بأنها سعودية من طائرات تايفون F-15 استهدفت عدة محافظات يمنية وقعت تحت سيطرة سلطات صنعاء، بما فيها محافظة مأرب، بالإضافة إلى محافظة صعدة وحجة ومحافظة تعز أيضا. وأكدت بأن إجمالي هذه الغارات قد بلغ منذ 3 سبتمبر وحتى الآن نحو 1085 غارة جوية وقصفا صاروخي. هذا اليوم كانت الغارات قد تركزت بحسب سلطات صنعاء على محافظة صعدة على الحدود مع المملكة العربية السعودية بغارات جوية من طائرات مقاتلة، بالإضافة حسب السلطات بصنعاء بالإضافة إلى قصف صاروخي ومدفعي على مديريات الظاهر ورازح وكذلك قطابر بمحافظة صعدة على الحدود مع المملكة العربية السعودية. وزارة الصحة كانت قد أكدت سقوط 3 مدنيين جرحى جراء غارات جوية استهدفت محافظة عمران شمال اليمن. وأكدت أيضا بأن وزارة الصحة بصنعاء بأن إجمالي عدد الضحايا جراء غارات سعودية استهدفت أمس السوق المركزي في منطقة ماوية بمحافظة تعز وصل إلى نحو 50 شخصا بين شهيد وجريح حسب وزارة الصحة بصنعاء، والأعداد مرشحة للزيادة. كما أحصت وزارة الصحة بصنعاء سقوط 174 شخصا منذ 3 سبتمبر وحتى الآن، وكلهم من النساء والأطفال حسب وزارة الصحة بصنعاء. وأكدت بأن من بين هؤلاء 67 شهيدا حسب وزارة الصحة، بالإضافة إلى 107 جرحى جراء استهداف الغارات السعودية والقصف الصاروخي. كما أكد الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء العميد يحيى سريع بأن الغارات التي استهدفت السوق المركزي في تعز هي من طائرات F-15 سعودية وانطلقت من قاعدة 5 مشيط. وأكد أيضا بأن الرد سيكون وخيما على هذه الغارات التي استهدفت هذا السوق المركزي واستهدفت أيضا محافظات أخرى. كما أعلن أيضا بأنهم قد أسقطوا طائرة كاريال سعودية كانت استطلاعية في أجواء محافظة صعدة على الحدود أو محافظة حجة على الحدود مع المملكة العربية السعودية.
0: شكرا جزيلا لك نبيل اليوسفي مراسلنا من صنعاء. ومشاهدينا ننوه إلى هذا الخبر العاجل عن محافظة القدس، إذن 1731 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى في ثالث أيام عيد العرش اليهودي. وإذا في هذه التطورات من القدس ينضم إلينا من الخليل مراسلنا محمد الأطرش. إذا محمد، في ثالث أيام عيد العرش اليهودي الذي يشهد إغلاق في الضفة الغربية واقتحام كبير للمسجد الأقصى، قربنا من هذا المشهد.
4: بالفعل 1731 مستوطنا في الفترتين الصباحية والمسائية، لكن ما تخلل هذا الاقتحام من طقوس تلمودية وأيضا سوابق من حيث إدخال القرابين النباتية وارتداء القمصان التي يكتب عليها شعارات تهدف إلى هدم المسجد الأقصى وإقامة ما يعرف بالهيكل الثالث، إضافة إلى مشاركة إيتمار بن كبير. كل هذه المشاهد التي كانت في الساعات الماضية تبين أن إسرائيل كانت قد استغلت واستثمرت هذا اليوم لتسجيل أرقام قياسية من حيث الاقتحام في هذا المكان لمحاولة تغيير الوضع القائم كما يقول الفلسطينيون في هذا المسجد. على المشهد الآخر هنا في مدينة الخليل يستمر اقتحام المستوطنين حتى هذه اللحظة، نرصد منذ ساعات الصباح آلاف

0: المستوطنين الذين يصلون تباعا إلى هذا الموقع، وذلك عبر حافلات تقلهم من مستوطنة كريات أربع، المكان الذي يتجمع به المستوطنون الوافدون من مختلف محافظات الضفة الغربية ومن مختلف المستوطنات المقامة فوق أراضي الفلسطينيين، ويصلون إلى باحات المسجد الإبراهيمي. في هذه الأثناء نستمع إلى صوت مكبرات الصوت، وذلك استعدادا لإقامة احتفالات صاخبة في باحات هذا المسجد وأداء الصلوات التلمودية في هذه المناطق تحديدا. ينشر عبر منصات المستوطنين الذين يسكنون بالخليل أيضا مقاطع فيديو تشير إلى أن المستوطنين يقتحمون في هذه الأثناء من خلال القرابين النباتية، يرقصون داخل المسجد القسم الإسلامي بموجب التقسيم الزماني والمكاني الذي فرضه الاحتلال بشكل أحادي. المستوطنون بهذه الأثناء يرقصون بداخله، وحتى هذه اللحظة يمكن التأكيد أن الحرم الإبراهيمي سيبقى مغلقا حتى مساء الأربعاء. نتحدث عمليا عن استنفار أمني وعسكري كبير في الساعات الأخيرة، انتشار للشرطة الإسرائيلية، انتشار لقوات الاحتلال، تسيير دوريات أيضا في الحارات والمناطق المختلفة في مدينة الخليل، ووصول آلاف المستوطنين إلى هذا المكان تباعا. صحيح أن الحدث الأبرز والأكبر كان في المسجد الأقصى وفي محيط المسجد الأقصى، خاصة مع وصول وزراء في الحكومة الإسرائيلية من بينهم إسرائيل كاتس وأيضا جدعون ساعر إلى جانب بن غفير وغيرهم من الوزراء الإسرائيليين. لكن في الحرم الإبراهيمي لا تختلف الصورة كثيرا، لا بل إن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى نقل التجربة التي كانت على مدار السنوات الأخيرة في الحرم الإبراهيمي من حيث التقسيم الزماني والمكان الذي فرض قبل أكثر من 32 عاما على هذا المكان ونقله إلى المسجد الأقصى. فمن جهة إسرائيل كانت قد تدرجت وخلقت حالة تراكمية من الاعتداءات والانتهاكات، ليس فقط الدينية إنما السياسية والسيادية التي حملها بتسلئيل أو من حملها إيتمار بن غفير عفوا خلال اقتحامه هذا اليوم وحديثه بتصريحات واضحة أن هذا المكان هو لإسرائيل للأبد. كان قد تحدث أنهم هم أصحاب المكان فيما يعرف بجبل الهيكل بالنسبة لهم في إشارة إلى المسجد الأقصى، وقال نحن أصحاب المكان في السجون وقد حولنا حياة المخربين إلى جحيم ووزعنا الأسلحة وفتحنا غرف الاستنفار والتأهب. ثلاث سنوات استذكر اسم طوفان الأقصى، قال الآن أنا أتجول في الأقصى. مهم الإشارة وسيلة إلى أن هذا اليوم 28 من سبتمبر أيلول هو ذكرى انتفاضة الأقصى، اقتحام أريل شارون لباحات المسجد الأقصى، هذه العملية التي أدت إلى إشعال فتيل هذه الانتفاضة قبل 26 عاما. يحفظ الفلسطينيون هذا التاريخ جيدا، خاصة أنه أعقبه سنوات من القتل والعنف والتدمير واحتلال الضفة الغربية مجددا وعمليا. يمكن القول بأن محافظة القدس ومن خلال سلسلة بيانات أصدرتها قالت إن ما يجري في الأقصى هو مقدمات خطيرة لما سيجري لاحقا، وأن كل ما يجري على الأرض يبين أن إسرائيل تسعى إلى تغيير الوضع القائم. الرئاسة الفلسطينية كانت قد حذرت من خلال الناطق باسمها من هذه الاقتحامات ومن محاولة تغيير الوضع القائم، وقالت إن في ذلك محاولة فاشلة لفرض وقائع جديدة لن تمنح الاحتلال أي شرعية، وتحدثت أن هذه الاقتحامات الاستفزازية والمدانة تعد انتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم. قالت إن حكومة الاحتلال تحاول فرض سياسة الأمر الواقع وتستهدف هوية القدس ومقدساتها الإسلامية وأيضا المسيحية، مع التشديد بأن القدس الشرقية هي أرض فلسطينية محتلة، وأن المسجد الأقصى كما قالت الرئاسة بكامل مساحته هو للفلسطينيين وأيضا للمسلمين بكل تأكيد.
1: شكرا جزيلا لك محمد الأطرش مراسلنا من الخليل. إلى تطورات الملف الروسي الأوكراني، حيث أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي قصف منشآت نفطية روسية في منطقة كراسنودار ومنشأتين دفاعيتين روسيتين في منطقتي تولا وفورنيج. في المقابل قال الكريملين إن أوكرانيا ستدفع ثمنا باهظا لأفعالها في الأشهر الأخيرة، وهذا يترجم حاليا على الأرض. أوروبيا، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي دعت كايا كالاس الدول التي تمتلك صواريخ اعتراضية من نوع باتريوت في مخزونها إلى تسليمها لأوكرانيا. من جهتها قالت الخارجية الألمانية إن اللقاء مع لافروف أظهر أن روسيا غير مستعدة للتفاوض بشأن وقف إطلاق النار. معنا من مدينة تشيركاسي وسط أوكرانيا مراسل الجزيرة أسد الله الصاوي، معنا من موسكو مراسلة الجزيرة رانيا دريدي، ومن برلين معنا مراسل الجزيرة عيسى الطيبي، ومن بروكسل معنا مراسل الجزيرة عبد الله الشامي. أهلا بكم مراسلين، نبدأ معك أسد الله الصاوي، نجمل معك تطورات المشهد الميداني في أوكرانيا خلال الساعة الماضية.
2: نعم مواسيلة، قبل قليل تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالرد على ما وصفه بالهجمات القاسية لروسيا على مناطق مختلفة من أوكرانيا. هناك اليوم تركيز على كييف، عدة أماكن تم قصفها، أكاديمية العلوم بحسب الرئيس الأوكراني، أيضا منشأة طبية ومركز للأعمال، وكان هناك قصف، يعني كان له عدد كبير من الضحايا في خاركيف في ساعات الصباح الأولى بحسب الرئيس الأوكراني، 28 مصابا في هذا القصف، وكانت هناك عمليات قصف على مناطق مختلفة من أوكرانيا بحسب عمدة كييف. مثلا هناك على الأقل قتيل وسبعة مصابين في أكثر من منطقة في العاصمة تم قصفها، وهذا القصف يتكرر لمرات أو لأيام مختلفة. نسمع عن أحياء بعينها تقصف، بل ومباني بعينها تقصف أكثر من مرة في سلاميانس، في بتشيرسكي، في شيفشنكيفسكي، أكثر من منطقة تقصف بكثافة وبتكرار. بحسب التقارير التي ترد هنا في أوكرانيا، هذا جزء من تكثيف القصف الروسي على البنية التحتية للاتصالات هنا في أوكرانيا، سيما على كابلات وخوادم الإنترنت. الحديث الأكبر اليوم في أوكرانيا هو عما حققه الجيش الثالث الأوكراني من تقدم على محور ليمان في منطقة في إقليم دنيبرو، عفوا في إقليم دونيسك شرقي أوكرانيا. هذا الجيش أعلن قائده اليوم أنه حقق تقدما كبيرا وحرر خمس قرى في يعني ضربات متلاحقة من خلال عملية هجومية اسمها فيفالدي. هذه العملية يعني حققت حتى الآن في بعد انتهاء مرحلتها الثالثة بحسب قائد الجيش تحرير 175 كيلومترا مربعا. هذه الصور التي جاءت للعملية الأخيرة، عملية تحرير هذه القرى الخمس، بها صور قوية للغاية لحوالي 250 جنديا روسيا يتم أسرهم، يرفعون أيديهم، يسلمون أسلحتهم ويستسلمون للجنود الأوكرانيين. وهؤلاء جزء بحسب قائد الجيش الثالث، هؤلاء جزء من حوالي 2000 جندي روسي قامت أوكرانيا إما بقتلهم أو بإصابتهم في هذه العمليات التي تهدف من خلالها أوكرانيا بحسب القيادة الأوكرانية إلى إعادة طرد أو إلى طرد الجنود الروس من الأراضي التي يسيطرون عليها في مناطق شرق أوكرانيا. هذا يتنافى تماما مع الأخبار الواردة من موسكو عن عملية محاصرة للقوات الأوكرانية وعملية استيلاء على الأراضي من القوات الأوكرانية وطردها من أماكن بعينها. هناك في هذا المحور في ليمان بالتحديد قدمت أوكرانيا اليوم الكثير من الصور والفيديوهات التي تثبت عكس ذلك.
1: أرجو أن تبقى معنا أسد الله صاوي. رانيا دريدي، تحذير روسي إذن شديد اللهجة لأوكرانيا بأنها ستدفع الثمن في ضوء ذلك، ما آخر ما تقوله موسكو بخصوص هذا التصعيد المتبادل؟
3: يعني هو في واقع الأمر وسيلة، ليس التهديد الأول من نوعه روسيا، وحتى على لسان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مرات سابقة عديدة أشارت إلى أنه كلما استمرت القوات الأوكرانية باستهداف الداخل الروسي بالمسيرات، كلما اشتدت حدة الضربات الروسية التي تستهدف فيها القوات المسلحة الروسية المواقع الحيوية والحساسة والمهمة داخل الأراضي الأوكرانية. واليوم الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف قالها علناً أن أوكرانيا تدفع الثمن، وثمن ذلك هو التطورات على الأرض حسب تعبيره. في هذا السياق وتعقيبا على هذه التصريحات، وزارة الدفاع الروسية اليوم أشارت إلى أن قواتها سيطرت على بلدتين جديدتين، إحداهما في مقاطعة سومي وأخرى في مقاطعة خاركيف. أود التذكير بأن القوات المسلحة الروسية تقوم بإنشاء منطقة أمنية عازلة في مناطق تضم خاركيف وسومي وزاباروجيا، وعلى ما يبدو فإن السيطرة على المزيد والمزيد من الأراضي في هذه المقاطعات يأتي في إطار استمرار روسيا في توسيع حدود هذه المنطقة التي تقوم بتشكيلها. بالفعل فيما يتعلق بتطورات خاركيف اليوم المعارك الأشد حدة هناك، وزارة الدفاع الروسية تؤكد أن قواتها أحبطت كل المحاولات الأوكرانية لفك حصار قواتها المحاصرة في المناطق الشمالية والشرقية، تحدثت عن استمرارها بالتقدم والسيطرة على المزيد والمزيد من الأراضي. الصورة ذاتها يمكن القول أنها حاليا أيضا في منطقة دبرابوليا في مقاطعة دانيسك، هناك أيضا تستمر القوات المسلحة الروسية بحسب الوزارة بالتقدم والعمل على السيطرة على ما تبقى من هذه المدينة، وهذه المدينة تعد نقطة مهمة بالنسبة للقوات الروسية بحسب الوزارة، كونها تفتح الباب أمام القوات الروسية بمجرد السيطرة عليها للتقدم بوتيرة أسرع نحو الحدود الإدارية من مقاطعة دانيسك. بالتزامن مع كل ذلك الوزارة تتحدث لا سيما خلال الأسبوعين الأخيرين وسيلة عن استهداف المراكز، مراكز البيانات المهمة والحساسة بما في ذلك تلك المتواجدة في قلب العاصمة الأوكرانية كييف. الوزارة أعلنت أن قواتها ضربت الليلة الماضية مركزين من هذا النوع، أوكر تيليكوم ودريم لاين، هذان المركزان هما الأكبر من نوعهما في أوكرانيا ومعنيان بتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالإنترنت عالي السرعة. وبالتزامن مع هذا أيضا تستمر القوات المسلحة الروسية بحسب الوزارة بتضييق الخناق على أوكرانيا من ناحية البحر، تستمر باستهداف الموانئ الأوكرانية، سفن الشحن على سبيل المثال الليلة الماضية تم استهداف سفينة شحن في ميناء تشيرنامورسك، وأخرى في عرض البحر الأسود كانت محملة بالشحنات العسكرية المخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية، إضافة لاستهداف مصنع معني بإصلاح السفن والقطع البحرية كانت فيه أيضا تتواجد قوات تابعة لحرس الحدود الأوكرانية تم استهدافه في ميناء إسماعيل.
1: ابقي معنا رانيا دريدي مراسلتنا من موسكو. نذهب إليك عيسى الطيبي في برلين. برلين تهدد من جهتها بالرد في إطار الناتو إذا لزم الأمر كما قالت، وهي تعتقد بأن موسكو غير جاهزة ولا تريد التفاوض. ما الذي نفهمه من الموقف الألماني؟
4: السيد يوسف هينتز المتحدث باسم الخارجية الألمانية كشف اليوم هذه النقطة، قضية أن برلين لن تتراجع على مبدأ المواجهة لموسكو، وأكد أن الاجتماع بين لافروف وزير الخارجية الروسي ونظيره الألماني يوهان فاتيفول تضمن ثلاث مسارات. المسار الأول هو بما سمها الاعتداءات الروسية داخل الأراضي الألمانية، والمسار الثاني مسألة توزيع الحبوب في البحر الأسود، والمسار الثالث وهو الأمن الأوروبي. بحسب المتحدث فإنه تم طرحها وإرسالها مباشرة إلى موسكو عن طريق وزير خارجيتها. فيما يتعلق بالمسار الأول، أكد المتحدث بأن برلين وجهت رسالة واضحة، أراد فاتيفول أن يوجهها مباشرة إلى وزير الخارجية الروسي، مفادها بأن برلين لن تتسامح مع أي اعتداءات جديدة وخصوصا تكرار ما جرى في مطار لايبتسيك، وقال بأننا مستعدون على الرد إذا اقتضى الأمر في سياق الناتو، وقال بأن هذا الأمر أصبح واضحا ومسلما لدى موسكو التي تلقت الرسالة بشكل واضح. النقطة الثانية وهي أن كما قال بدعوة من كثير من الدول طلبت من ألمانيا أن تتدخل في مسألة الحبوب، خصوصا أن مضيق هرمز أيضا أصبح مغلقا بسبب أيضا ارتفاع أسعار الأسمدة، وبالتالي قال بأننا سنواجه الدول الفقيرة ستواجه مجاعات، وكان هذا المسار مطروحا بين وزيري خارجية ألمانيا وروسيا. والمسار الثالث هو الأمن الأوروبي، حذرت بحسب المتحدث ألمانيا وروسيا من أي إقدام على انتهاك سيادة حلف الناتو أو الدول الأوروبية، وقال أيضا بأن أي مسار تتخذه موسكو في التعامل مع أوكرانيا فإن الأوروبيين وراء أوكرانيا، وخصوصا في مسألة التفاوض، وقال بأنه لا تفاوض مع روسيا إلا بحضور أوكرانيا، وأن أوكرانيا هي من تقرر بوصلة الحوار معها. ولكن أكد في الأخير أيضا بأن موسكو الآن بلغت في مرحلة أخرى، وهذا الأمر تحدث عنه أيضا المتحدث باسم المستشار عندما قال في المؤتمر الصحفي بأن الأفق القادم لا يمنح روسيا أي صفة للتفاوض، وخصوصا مع إصرارها بالضر بدول الدول الأوروبية وحلف الناتو. وقال بأن المؤشرات الموجودة الآن والتي أكدها اللقاء مع لافروف بأن روسيا غير مستعدة للحوار الجدي ولا خفض التصعيد. وقال أيضا تعليقا على ما أعلنه وزير الخارجية الروسي لافروف بأن اللقاء كان غير مجدي، قال بأنه يأسف لهذه العبارة، وبأن ألمانيا تريد من هذا اللقاء وفقا للمتحدث أرادت أن ترسلها مباشرة إلى وزير الخارجية الروسي في طبيعة الرد المحتمل من برلين وفق رؤية ألمانيا التي تقول بأن ردها محتمل، وخصوصا ضمن سياق الناتو وضمن أطر الناتو، وخصوصا مع تحذير موسكو بعدم تكرار ما أقدمت عليه والتي تسميه برلين لغاية هذه اللحظة الهجوم بمسيرة مفخخة على مطار لايبزيغ.
1: ابقى معنا عيسى. يبقى معنا عيسى طيبي مراسلنا من برلين. عبد الله الشامي، في خضم هذا التصعيد هناك دعوة من كايا كالاس للدول الأوروبية لتسليم مخزوناتها من صواريخ باتريوت، ما دلالات وتفاصيل هذا الموقف؟
5: نعم، تفاصيل هذا الموقف نابعة من كون كييف كما قالت كالاس هذا الصباح، وقالته أيضا في المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ ساعتين تقريبا، بأن هناك عجزا كبيرا تواجهه كييف في أنظمة الدفاع الجوية وفي استلام الطلبات التي وضعها الأوروبيون، طلبات بما يزيد على 20 مليار يورو في شكل شحنات صواريخ باتريوت تم تسليمها إلى الولايات المتحدة، لكن حتى هذه اللحظة تواجه تأخرا في التسليم، وبالتالي الحاجة والأمر الأكثر إلحاحا هو أن يقوم أو تقوم الدول التي لديها صواريخ باتريوت بإعطائها إلى كييف لكي تستطيع الاستمرار في مواجهة ما تسميه العدوان الروسي. بالتالي الأوروبيون ما بين هاتين الناحيتين، ناحية ترك سماواتهم فارغة في مواجهة أي هجمات يقولون إنها أصبحت متكررة في شكل اختراقات جوية روسية، وأيضا في الناحية الأخرى إعطاء كييف ما تحتاجه بشكل عاجل وملح، وهو الوصف الذي استخدمته كالاس ضمن سياق هذا الاجتماع. النقطة الأبرز هي أن الأوروبيين أيضا لديهم عجز فيما له علاقة بالصناعات الدفاعية عموما، هم يعطون كييف بشكل مستمر، كان آخره اليوم مبالغ مالية للحصول على السلاح، لكن المشكلة أن السلاح ما يتواجد من مخزونات أصبح يتناقص بشكل مستمر، وهناك حاجة ليس فقط لإعطاء كييف وإنما أيضا لعودة المخزونات العسكرية الأوروبية إلى مستوياتها التي كانت عليها ما قبل الحرب في أوكرانيا، وهو الأمر الذي يجد الأوروبيون صعوبة في التعامل معه لأنهم عهدوا بشكل أكبر التعامل مع الولايات المتحدة مباشرة في الحصول على هذه الأسلحة، وهم الآن يجدون الضغط يزداد، لكن في نفس الوقت العمل ناحية استقلالية أكثر فيما له علاقة بالسياق العسكري أمر أصبح ضروريا على كافة الجهات.
1: شكرا جزيلا لك عبد الله الشامي مراسلنا من بروكسل، كما نشكر شبكة مراسلينا عيسى طيبي من برلين، رانيا دريدي من موسكو، وشكر لمراسلنا أسد الله الصاوي من مدينة تشيركاسي وسط أوكرانيا. الآن إلى تطورات في إثيوبيا، حيث قال حاكم إقليم عفر للجزيرة إن الحرب الحالية تفوق إمكانيات قوات الإقليم، وأضاف أن الجيش الإريتري يشارك مباشرة في الحرب بقياداته وأسلحته الثقيلة، كما وصف ما يتعرض له إقليم عفر بمحاولة تغيير الحدود بالقوة، وطلب الاتحاد الإفريقي بالتدخل. التطورات الميدانية التي شهدها إقليم تيغراي ومحيطه يوضحها لنا محمد رمال على الشاشة التفاعلية. إليك محمد.
6: في الواقع تغييرات متسارعة على الخريطة الميدانية في إقليم تجراي ومحيطه في المعارك التي جرت في الساعات الماضية مع تحقيق جبهة تحرير تجراي، اختراقات واضحة ولا سيما في إقليم عفر القريب أو شرق إقليم تجراي. سنحاول الإحاطة بهذه التغييرات سريعا. أولا، الجبهة الأكثر أهمية الآن هي إقليم عفر، هذا الإقليم الممتد على طول أو شرق إقليم تجراي، حيث حققت بحسب المعطيات الواردة من تلك المنطقة اختراقات عسكرية واضحة بجهة مدن أبعالة، هذه المدينة التي احتلتها أو سيطرت عليها قوات جبهة تجراي بشكل واضح في الساعات أو الأيام الماضية، ثم توغلت باتجاه أربتي، هذه المدينة التي تقع إلى الشرق أيضا من مدينة أبعالة، وهي تتجه الآن بحسب التقارير الواردة من تلك المنطقة نحو أفديرا، علما أن حاكم الإقليم تحدث عن فقدان نحو ثلث المناطق في إقليم عفر. هذه المناطق تحدث الحاكم عن أنها تمت بمساعدة من دولة أريتريا المحيطة بالإقليم أيضا، ولا سيما في مناطق مثل دالول وكونوبا وبرهالة، هذه المناطق باتت الآن وفق الحاكم في أيدي جبهة تحرير تجراي، وبالتالي تحاول الجبهة التعمق أكثر في مناطق عفر على ما يبدو لمحاولة الضغط على الحكومة والوصول بنهاية المطاف إلى سميرة عاصمة الإقليم، هذه المنطقة التي تعتبر حيوية واستراتيجية. لماذا هي استراتيجية؟ لأنها حلقة الوصل في الطريق نحو جيبوتي، هذا الطريق الرئيسي الذي يربط إثيوبيا بساحل جيبوتي، هذا الطريق تجري عبره أكثر من 90% من النشاط التجاري لدولة إثيوبيا باعتبارها دولة حبيسة على البحر، وبالتالي معظم النشاط التجاري يأتي من هذه المنطقة إلى جلافي إلى سمارة وثم تتجه نحو العمق الإثيوبي. هذه النقطة تصبح استراتيجية بالفعل إذا ما وصلت إليها قوات تحرير جبهة تجراي بمساعدة الفصائل التي تعمل أيضا في عفر وهي تحاول الوصول إلى هذه المنطقة. تبقى الإشارة أيضا إلى ألاماتا، حيث حقق في المقابل الجيش الإثيوبي تقدما على هذه الجبهة، جبهة جنوب إقليم تجراي، هو استطاع السيطرة على هذه المدينة ويتجه صعودا باتجاه ميخوني في محاولة منه للوصول إلى عاصمة الإقليم مغالي، هذه المنطقة الحيوية التي كانت الفصائل أو أطراف جبهة تجراي قد سيطرت عليها وسيطرت على مطاراتها، في حين أن التغطية النارية عبر الجو هي لصالح الجيش الإثيوبي، في حين العمليات البرية تجري من ألاماتا باتجاه ميخوني لحد هذه اللحظة.
1: شكرا محمد لأن معنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، أهلا بك عميد حسن. ما الذي ساعد قوات تجراي لتحقيق هذا التقدم ونحن في اليوم السادس من هذه المعارك؟
7: يعني يبدو أن تجراي هي التي بدأت بمبادرة احتلال المطار أو السيطرة على مطار ميكيلي في بداية تطور هذه الأحداث منذ أيام، وبالتالي يعني هي التي حددت نقطة البداية في هذه في التطورات وهذه الأحداث، لذلك هي على الأغلب مستعدة لهذه العمليات، وخاصة بعد هذا التحالف الذي أقامته مع الحركات المسلحة السبعة والتي تتحرك بشكل أو بآخر، رغم أن هناك إشكالية في القيادة وفي الاتفاق على الأهداف، صلابة هذا التحالف غير يعني هناك إشكالية حولها والاتفاق على أهداف التحالف، ولكن كما يعني ذكرت بما أنها هي التي بادرت إلى احتلال المطار والسيطرة على مطار ميكيلي وبدء إطلاق هذه الحملة إذا صح التعبير أو هذه الأحداث، فهذا يعني أنها استعدت لذلك، وهذا من ضمن استراتيجية تعمل عليها على تحقيقها في هذه المنطقة،
1: مع العلم أن هذه القوات كانت مختلفة في وقت سابق؟ ما حقيقة الاتهامات الآن بأن هناك قوات إقليمية، اتهام صريح للجيش الإريتري بأنه هو الذي يشارك مباشرة بهذه الحرب وبأسلحة ثقيلة؟
7: هذا البعد مهم جدا، وربما يكون له تأثير في هذا الزخم الذي حققته قوات تيغراي باتجاه إقليم عفر. وهنا نتحدث عن أهداف استراتيجية لهذا التحرك الذي تقوم به تيغراي، وليس فقط يتعلق بالإقليم، يعني بإقليم تيغراي الذي هو القضية الأساس لهذه القوات التي تسمى قوات تحرير تيغراي، ولكن يبدو أن من هذا من العمليات التي تجري و يعني اتجاه القتال الذي تقوم به قوات تيغراي باتجاه عفر وباتجاه قطع الطريق الاستراتيجي الذي يربط إديس أبابا بالساحل بالبحر بالموانئ بجيبوتي، يبدو أن هناك أهداف استراتيجية لهذه العملية. هذا ربما يلمح إلى أنه ربما يتلقى دعم، قوات تيغراي تتلقى دعم من إريتريا، ولكن هذا غير مثبت حتى الآن بالدلائل الحسية، إنما فعلا هذا الزخم في التقدم باتجاه عفر ربما يشير إلى
1: وحتى
7: قدرات معينة قد تلقتها قوات تيغراي.
1: حاكم إقليم عفر اعترف بشكل صريح بأن الحرب تفوق إمكانيات قوات الإقليم. هل تفاجأت قوات الإقليم بهذه المعركة؟ هل ما تزال تملك زمام الأمور أم أن الأمور باتت لصالح قوات تيغراي؟
7: نعم، نحن الآن في خضم هذه الحرب، من المبكر الحكم عليها، وربما هي على كل حال قابلة لتطورات مفاجئة لاحقا، لأنها تنتقل من صراع محلي داخلي ضمن أثيوبيا إلى صراع ربما إقليمي أو تأثير إقليمي على الصراع الداخلي. كما ذكرت لك، بما أن المبادرة بدأت من قوات تيغراي فهذا يعني أنهم استعدوا وخططوا وقاموا ب البدء بتنفيذ مخططهم، ويبدو أن اتجاه الجهد الرئيسي لقوات تيغراي هو الدخول إلى عفر والوصول إلى قطع هذا الطريق الشريان الرئيسي بين أديس أبابا والبحر والساحل وجيبوتي وموانئ جيبوتي. ولكن هناك أيضا من جهة أخرى هذا التحالف مع الحركات المسلحة السبع بين قوات تيغراي والحركات الأخرى، هذا أيضا يؤدي إلى إقامة نقاط اشتباك داخل الأقاليم، يعني تتسبب بتشتيت الجهود بالنسبة للقوات الحكومية والفيدرالية التي باتت ملزمة للتعامل أو الاستعداد للتعامل مع عدة نقاط اشتباك على امتداد الأقاليم من أمهرة إلى أوروميا إلى طبعا إلى عفر الذي هو الآن نقطة يعني الاشتباك الأساسية. فإذا هذا التشتيت بالجهود ربما يعني يضعف القوات الفيدرالية، إنما يبقى الرهان على قواتها الجوية والمسيرات، وهنا نقطة تفوق القوات الحكومية.
1: وهذا ما كنت سأسأل عنه بخصوص القدرة الجوية للقوات الحكومية، كذلك عن المسيرات، كيف تستخدم في هذه المعركة؟
7: المسيرات تستخدم وبدأت تستخدم أيضا من قبل القوات الحكومية الفيدرالية بشكل فعال. اليوم استهدفوا مناطق كثيرة في إقليم تيغراي، ويحاولون أيضا استهداف هذه القوات التي دخلت إلى قطاع إلى إقليم عفر وتسعى لتحقيق تقدم في إقليم عفر. يبدو أن نقطة القوة للقوات الفيدرالية هي المسيرات والقوات الجوية، طبعا بالإضافة إلى أسلحة أخرى وقدرات ميكانيكية ودبابات ومدفعية، ولكن يبدو أن هناك تركيز على المسيرات التي تستطيع أن تستهدف أعماق معينة. وفي هذه النقطة هناك ضعف عند قوات تيغراي بموضوع الجو، بموضوع المسيرات أو الاعتراض، قدرة الاعتراض للمسيرات، وبالتالي ما بين نقطة قوة ونقطة ضعف من الطبيعي أن تستعمل القوات الفيدرالية نقطة القوة هذه من أجل الضغط على قوات تيغراي، وبالتالي نحن في خضم الاشتباك. بالمقابل قوات تيغراي تسعى إلى الانفلاش الجغرافي من خلال هذه التحالفات مع التركيز على الضغط باتجاه إقليم عفر.
1: ماذا عن عنصر التضاريس هنا؟ هو لمصلحة من باعتقادك؟
7: متغيرة التضاريس على امتداد مسرح الحرب في أثيوبيا، هناك متنوعة إذا صح التعبير. طبعا التضاريس الجغرافية معقدة جدا داخل إقليم تيغراي، وهذا يعطي قدرة وميزة تكتية لقوات تيغراي في محيط تيغراي في إقليم تيغراي، ولكن هذه الميزة تستغل دفاعيا، بمعنى إذا ما هوجمت القوات في قلب تيغراي ستكون الجغرافيا لصالح هذه القوات. ولكن هنا نتحدث عن مسرح مختلف في إقليم عفر، حيث هناك مساحات واسعة منبسطة وجزء كبير منها صحراوي، وهنا في هذه المنطقة أعتقد سيكون لسلاح الجو والمسيرات قدرة أفعل على استهداف الأهداف المكشوفة التي ستكون مضطرة أن تكون مكشوفة في هذه المنطقة، في منطقة عفر. فإذا الجغرافيا تختلف، يختلف تأثيرها لأنها تتنوع في هذه الأقاليم ما بين جغرافيا دفاعية وجغرافيا هجومية، ويختلف تأثيرها بالنسبة لقوات الجو والمسيرات بطبيعة الحال.
1: شكرا جزيلا لك العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي ضيفنا هنا في الاستوديو. إلى السودان الآن، حيث أفاد مصدر بالجيش السوداني بمقتل شخص وإصابة 10 أشخاص في قصف الدعم السريع ملعبا شمال غرب مدينة الأبيض. معنا من الدمازين في النيل الأزرق مراسل.

0: الجزيرة والضاح الطاهر والضاح تفاصيل أكثر حول آخر التطورات الميدانية وما جرى بالضبط في مدينة الأبيض.
1: وسيلة ما ذكرتيه هو التطور الأبرز فيما يتعلق بتطورات حرب السودان خاصة، وأن مصادر في الجيش السوداني أفادت الجزيرة بأن هجوما شنته قوات الدعم السريع باستخدام مسيرات انتحارية أو انقضاضية فجر هذا اليوم استهدف مدينة الأبيض، وأنهم أن الدفاعات الأرضية التابعة للجيش السوداني حاولت التصدي لتلك المسيرات. بيان حكومة ولاية شمال كردفان الذي أصدرته قبل ساعات من الآن تحدث بصورة واضحة عن أن المسيرات استهدفت أعيانا مدنية في مدينة الأبيض، وأشار البيان إلى عديد من المواقع أبرزها كلية شيكان الجامعية وكذلك المدينة الرياضية. وبحسب المصادر أيضا وسيلة، فإن هذا الاستهداف أسفر عن مقتل مدني واحد وإصابة عشرة آخرين. أيضا بيان حكومة ولاية شمال كردفان أشار إلى أن ما وصفتها بميليشيا الدعم السريع درجت على استهداف المواقع المدنية والمنشآت المدنية والمدنيين كلما تقدم الجيش السوداني في المحاور المختلفة. وكذلك قالت إن هذا الهجوم هو لن ينال من حرية المواطنين في مدينة الأبيض، وكذلك إن الأجهزة التنفيذية لحكومة ولاية شمال كردفان ستواصل في تقديم خدماتها، وكذلك الأجهزة الأمنية سوف تقوم في حماية المواطنين. وطالبت المجتمع الدولي بضرورة أن يقوم بإجراءات تمنع قوات الدعم السريع من ارتكاب ما وصفتها بمثل هذه الجرائم. على العموم كل هذه التطورات وسيلة جاءت عقب يوم واحد فقط من إعلان الجيش السوداني إسقاطه لطائرة مسيرة معادية من طراز FH-95 في مدينة سودري، هذه المدينة التي تقع في الولاية ذاتها. وكذلك عقب أيضا مرور ساعات قليلة من استهداف مسيرات أخرى لولاية الجزيرة وتحديدا لمنطقة أم عليلة يوم أمس، وهذه المنطقة هي تقع على بعد 15 كيلومترا من مدينة واد مدني. بينما في ظل هذه التطورات عبر هذه المسيرات، تقول مصادر عسكرية للجزيرة بأن الجيش السوداني يقترب من السيطرة على مدينة المزروب، هذه المدينة التي تقع في ولاية شمال كردفان. ومنذ أن أعلن الجيش السوداني السيطرة على مدينة المزروب وكذلك على الجمام وعلى الكوكيت وغيرها من بقية المناطق التي تقع غرب مدينة بارة، تتجه الأنظار إلى مدينة المزروب وكذلك أم بادر وغيرها من بقية المواقع الأخرى، بينما قوات الدعم السريع تحاول أيضا أن تحافظ على مناطق سيطرتها في هذه الولاية وسيلة.
0: ومع استمرار هذا التصعيد واتساع رقعة المواجهات، قربنا أكثر من المشهد الإنساني، كيف يبدو؟
1: المشهد الإنساني هو متفاقم معقد يوما بعد آخر، خاصة في ولاية شمال دارفور، حيث أفادت المنسقية العامة لشؤون النازحين واللاجئين في دارفور إن مخيمات النازحين في طويلة استقبلت ما لا يقل عن 900 أسرة في منذ بداية سبتمبر الجاري، يعانون أوضاعا إنسانية بالغة في التعقيد، جاءوا من مدن ومناطق مختلفة لا سيما من منطقة دار السلامات وكذلك غوز النعيم وغيرها من بقية المناطق في شمال دارفور وأيضا من جنوب دارفور على حد تعبير بيان المنسقية العامة لشؤون اللاجئين والنازحين. وأشارت المنسقية أيضا في بيانها وسيلة إلى أن الظروف الإنسانية الصعبة وكذلك انعدام الأمن الغذائي لا سيما الأوضاع الأمنية المتفاقمة هي كلها دفعت هؤلاء النازحين للوصول إلى منطقة طويلة، هذه المدينة التي تحتضن أكثر من 600.
0: شكرا جزيلا لك، أهلا بكم إلى هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني وتطورات في اليمن وتصعيد الإسرائيلي في القدس وغزة. وفي التفاصيل، قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في بيان إن أعداء إيران لا يتقدمون إلا ما بعد بحر العرب بسبب ما وصفها بضربات مؤلمة تلقوها من القوات الإيرانية. وأضاف المرشد الإيراني أن مختلف فئات المجتمع تتمسك بمواقفها المشروعة ومنها الحفاظ على مضيق هرمز. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إنه يتوقع أن يجري المفاوضون الأمريكيون مزيدا من المحادثات مع إيران هذا الأسبوع. وفي سياق نقلت رويترز عن مصدر أنه من المتوقع أن يجري الوسطاء محادثات منفصلة مع أمريكا وإيران اليوم أو غدا، وإن المحادثات ستركز على نسخة معدلة من مقترح السبعة أيام الذي قدمته إيران. وفي غضون ذلك، نقلت وكالة الأنباء العراقية عن السفير العراقي في إيران أن مطار النجف سيفتح أبوابه

0: ارتفع إلى 838 قتيلا. وفي القدس أفادت محافظة المدينة باقتحام 1731 مستوطنا باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال، ومن بينهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي تامار بنغفير. وفي السياق، قال وزير الخارجية البريطاني إن لندن تدين تطهير العرقي الذي يرتكبه المستوطنون الإرهابيون في الضفة الغربية، وأضاف أنه سيتم حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. البداية بملف التوتر الأمريكي الإيراني وآخر التصريحات الواردة في بيان المرشد الإيراني والحديث عن نسخة معدلة من مقترح 7 أيام الذي قدمته إيران. معنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، ومعنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أهلا بكما. نبدأ معك فادي، إذا نحن أمام محادثات منفصلة يجريها الوسطاء اليوم أو غدا حسب وكالة رويترز، هل هناك أي معلومات أو تفاصيل أو تصريحات بهذا الشأن من الجانب الأمريكي؟
1: نعم وسيلة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنفسه كان أعلن عن محادثات إضافية متوقعا أن تجري هذا الأسبوع مع الجانب الإيراني دون أن يحدد موعدا لها أو مكان أو إطار، هل تكون مباشرة أو غير مباشرة. لكن التسريبات الإعلامية حتى هذه اللحظة والتي نحاول أن نؤكدها مع البيت الأبيض تشير إلى أن هذه الجولة قد تعقد يوم الاثنين أو يوم الثلاثاء، خصوصا أن وزير الخارجية عرقجي وفق المعلومات المتوفرة لا يزال موجودا في الولايات المتحدة، وهو يتولى التفاوض مع الجانب الأمريكي الذي يمثله ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوثا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر الوسطاء. الجولة الأولى تولت الوساطة فيها دولة قطر، والإيران أكدت أنها قدمت مقترحها من أجل إعادة فتح مضيق هرمز ومن ثم الخوض في المباحثات النووية، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض هذا المقترح معتبرا أنه يريد أن يعقد صفقة مع إيران، لكن ليس هذه الصفقة، ليس هذا الاتفاق، دون أن يحدد شروطه من أجل التوصل إلى اتفاق جديد. وهو يكرر القول أنه ليس مستعجلا، وأن الولايات المتحدة هي من يتحكم بمضيق هرمز، وأن إيران أدخلت نفسها في مأزق من خلال مساعيها لإغلاق هذا المضيق. هناك طبعا حالة من انعدام الثقة، الرئيس الأمريكي يتهم إيران بالإخلال بمذكرة التفاهم، وهو غير معني بالعودة إليها إلى الاتفاق السابق، بما أن إدارته تعتبر أن هناك وقائع جديدة تمكنت القوات الأمريكية من تثبيتها على الأرض من خلال الضربات المتلاحقة للقدرات العسكرية الإيرانية، بالإضافة إلى الحصار المفروض على موانئ إيران، فضلا عن العقوبات الاقتصادية. السفير الأمريكي في الأمم المتحدة علل رفض إدارة ترامب للمقترح الإيراني بأن إيران تطالب بالإفراج عن الأصول المالية المجمدة، بالإضافة إلى رفع العقوبات، وهذا أمر لا ترغب بالقيام به الولايات المتحدة، خصوصا أنه يمثل ورقة ضغط إضافية. في المقابل يبدو أن الإدارة الأمريكية تعتبر أن مسألة الحصار المفروض والعقوبات سوف تتشدد أكثر في الأيام المقبلة، خصوصا بعد نفاد مخزونات إيران النفطية العائمة في إطار أسبوعين. هذا هو المدى الزمني الذي أعرب عنه وزير الخزانة الأمريكي باسنت، وقال بعد هذين الأسبوعين لن يكون هناك لدى إيران ما تقيده من بضائع مع الجانب الصيني. وبالتالي أيضا هناك تقدير أمريكي بأن الوضع سوف يزداد صعوبة مع في إيران، خصوصا في ظل هذا التضخم الكبير. وبالتالي الإدارة الأمريكية تريد مواصلة فرض الضغوط على الجانب الإيراني للحصول على صفقة. يرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ينبغي أن تعكس موازين القوى الجديدة، وهو يقول أنه ليس مستعجلا في هذا الإطار، وأعرب عن توقعاته في السابق بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران بعيد الانتخابات النصفية وليس قبل هذه الانتخابات، مع استمرار هذا التفاوض والحديث عن جولة جديدة. حتى هذه اللحظة لم يوفر البيت الأبيض كما أشرت وسيلة أي تفاصيل بشأنها، لكننا نحاول الحصول على معطيات إضافية.
0: شكرا جزيلا لك فادي منصور مراسلنا من البيت الأبيض. رانيا، إذن مع تمديد عرقجي فترة بقائه في نيويورك يأتي هذا الخبر لمحادثات منفصلة يجريها الوسطاء اليوم أو غدا لمناقشة النسخة المعدلة من المقترح الإيراني، هل من تصريحات أو معطيات قدمها الجانب الإيراني بهذا الخصوص؟
2: وسيلة، حتى الآن يعني لا يوجد أي تعليق من الجانب الإيراني على هذه التصريحات وفقا للجدول.

0: الاتصال المقرر لزيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي لنيويورك للمشاركة في أعمال جمعية العامة الأمم المتحدة، وأيضا إجراء اللقاءات على هامش هذه الاجتماعات، فإنه كان من المقرر أن يعود عباس عراقشي غدا أو يوم الأربعاء إلى إيران. تم التأكيد على أن إيران قدمت مقترح للجانب الأمريكي، وشدد عراقشي بنفسه على أن إيران لن تتراجع عن هذا المقترح الذي اعتبره منطقي وبناء. وتم التأكيد أن الكرة الآن في الملعب الأمريكي، إما أن تختار الدبلوماسية أو تختار الحرب، وتحدث عراقشي بأن بلاده مستعدة لكلا الخيارين، رغم تأكيده على أنه ينبغي عدم تفويت أي فرصة للسلام، ولكنه قال أن بلاده لن تخضع لما وصفه بسياسة التنمر الأمريكي والأمريكية والإسرائيلية أيضا. إذن الموقف الإيراني حتى الآن هو أنها إيران قدمت مقترحها وأنها تنتظر الرد الرسمي على هذا المقترح، كما أن يعني بعض المصادر تحدثت لوكالة فورس عن أن ليس من المقرر عقد جولة جديدة من المحادثات، ولكن هذا لا يعني أن الجهود الدبلوماسية توقفت. إيران تنتظر ربما تغير في الموقف الأمريكي، خاصة وأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي كان قد أكد على أن سبب انتظار إيران للرد الرسمي والنهائي الأمريكي هو أن الرئيس دونالد ترامب أصدر العديد من التصريحات المتضاربة، ولذلك إيران تنتظر ربما رأيا آخر، مع الإشارة إلى أن الجهود الدبلوماسية خاصة من قبل الوسطاء، نتحدث عن دولة قطر وباكستان، ما زالت مستمرة لخفض حدة التصعيد وتهيئة الأجواء المناسبة للحوار. وكان قد أكدت طهران سواء من خلال وزير الخارجية عباس عراقشي أو حتى من الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان على أن بلاده منفتحة ومتمسكة بالدبلوماسية، ولكنها نفت أو رفضت أن تتراجع عن ما اعتبرته حقوقها وشروطها المنطقية، باعتبار أن عدم انعدام الثقة في الجانب الأمريكي بسبب التجارب ما بين البلدين هي ما تدفع طهران للتشدد في مواقفها في مقابل الموقف أو المطالب الأمريكية، وتؤكد على أنه لا سبيل لحل قضية مضيق هرمز وإنهاء الحرب سوى الحلول التي تأتي عبر المفاوضات والحوار. وتم التأكيد على أنها يجب أن تكون عادلة وأن تحقق مصالح الشعب الأمريكي. فبينما يستمر الجهود الدبلوماسية، إيران تتشدد بل وتوجه الرسائل التحذيرية أيضا للولايات المتحدة، سواء من خلال المرشد الإيراني وبيانه اليوم الذي أكد على أن إيران الآن تعتبر دولة قوية كما يقول، وأن من وصفهم بالأعداء يتوسلون لإيقاف الحرب، وأيضا مستشاره العسكري الذي أكد على أنه في حال فتحت الولايات المتحدة أو شنت حربا جديدة فأن جبهة جديدة ستفتح في المقابل، وأكد على أن إيران ستعمل خلال الأيام القادمة على فتح الممر الشرقي الغربي من شبهار في جنوب شرق إيران إلى أسطرة ورشت في شمال وشمال غرب البلاد. إذن إيران تحاول القول أنها أيضا ستتخطى الضغوط الاقتصادية من خلال يعني استكمال هذا الممر الترانزيتي المهم والحساس، ما سيسمح لها بأن تعويض الضغوط الاقتصادية التي فرضتها العقوبات الأمريكية.
1: شكرا جزيلا لك رانيا قاسمي مراسلتنا من طهران. للنقاش معنا هنا في الاستوديو الدكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق، ومعنا كذلك في الاستوديو الدكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران، ومعنا كذلك هنا في الاستوديو الدكتور محجوب أزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بكم ضيوفنا. نبدأ معك دكتور جيمس، باعتقادك ما الذي تسعى واشنطن إلى التفاوض بشأنه مع الوسطاء، خاصة وأن الحديث هنا عن نسخة معدلة من مقترح السبعة أيام الذي قدمته إيران ورفضه ترامب؟
2: إن هذا المقترح المعدل تم رفضه والوسطاء حسب فهمي انتقلوا إلى القضية النووية. دونالد ترامب قال إن مضيق هرمز مفتوح وإن النفط يمر عبره، وهو يريد اتفاقية استراتيجية مع إيران لكي لا يغلق المضيق مرة أخرى، والقضية النووية يتم تسويتها. والمضيق يبدو بأنه مفتوح، والآن نرى أن إيران تحث الحوثيين على التصرف أيضا وإغلاق مضيق باب المندب. إذن فهم بالتالي يحاولون تغيير هذا الموقف، وأعتذر لكم لأنني أتلعثم بالكلام. ولكن بالنسبة للرئيس ترامب، هذا الأمر بالنسبة له أكثر أهمية من مجرد قضية زيادة أسعار النفط.
1: دكتور عارفة، بالنسبة للجانب الإيراني باعتقادك على ماذا سيتم التفاوض؟ هل سيتنازل الإيرانيون أكثر في هذه الخطة أو هذا المقترح المعدل كما يجري الحديث عنه؟
2: بالنسبة للبرنامج النووي، لقد كانت هناك خطة العمل الشاملة المشتركة سابقا، وقد كانت آنذاك عمليات تفتيش كاملة على البرنامج النووي الإيراني لكي يكون هناك ضمان لسلميته، ولكن ترامب انسحب من هذه الاتفاقية. وحتى قبل الحرب رأينا أن الإيرانيين كانوا مستعدون في حقيقة الأمر لتخفيف تخصيب اليورانيوم، ولكن رأينا أيضا بأن هذا الأمر تم قبوله من ترامب، والإيرانيون كانوا مستعدين للتفاوض بشأن القضية النووية، وكانوا يستخدمون هذا الأمر كورقة نفوذ لإجبار الأمريكان على ما يريدون. إذن بالنسبة للبرنامج النووي، إذا ما ترامب قام بترجمة هذا الأمر إلى انتصار أم لا، لا ندري، ولكن بالنسبة له هو يريد لهذه الاتفاقية أن تكون أكثر أهمية وكانتصار بالنسبة له أكثر مما كان عليه الوضع بالنسبة للاتفاقية التي عقدها أوباما.
1: طيب دكتور محجوب، حسب رويترز دائما فإننا أمام محادثات منفصلة يجريها الوسطاء اليوم أو غدا، تركز على نسخة معدلة من المقترح الإيراني. كل هذا يأتي بعد تصريحات وصفت بتصعيدية من الطرفين. ما الذي يمكن أن يتحقق من هذه الجولة من المحادثات وبهذه الصيغة؟
3: وسيلة التصعيد هو جزء من التفاوض، هو جزء من محاولة التموضع في المفاوضات وإثبات أن كل طرف يحظى بأوراق قوة، وأن أوراق قوته لم تذهب، وأنه هو يستطيع أن يفرض شيئا من مواقفه. لذلك ما نراه من تصريحاته هو جزء من زخم العملية التفاوضية في محاولة إجبار الآخر على قبول المواقف. المسألة الثانية باعتقادي، نحن أمام باعتقادي مسألة في غاية الأهمية يجب التوجه لها، وهي الغموض في مقترح السبع أيام. نحن وسيلة لا نعرف تفاصيل هذا المقترح، لا نعرف عنه شيئا، وباعتقادي أن الطرفين مع الوسطاء أرادوا ذلك، أرادوا أن لا ينكشف أي شيء عن هذا المقترح بالتفاصيل حتى لا ينعكس أولا في الرأي العام الداخلي من حيث الضغوط على الولايات المتحدة، على الحكومة الأمريكية ترامب أو على الحكومة الإيرانية، ولعل هذا الغموض يساعد في استمرار المسار التفاوضي في غياب معلومات. بعبارة أخرى، عندما يقال أن ينكشف المقترح سيكون هناك لماذا كان المقترح هكذا وتنازلتم عن كذا، وبالتالي هذا الغموض جزء مهم. ما أعتقد أن المقترح الجديد سيشمل شيئا حول البرنامج النووي. تذكرين وسيلة في المقترح السابق كل شيء كان يتعلق برفع العقوبات وقضايا متعلقة بامتيازات لإيران على أن يتم مناقشة البرنامج النووي في مرحلة لاحقة. أنا باعتقادي أن الحل المبتكر الآن أن يتم هنالك نوعا من التزامن في إجراءات تتخذها الولايات المتحدة مقابل شيء تتخذه إيران فيما يتعلق بالبرنامج النووي. قد يكون منه جزء من التفاوض، قد يكون جزء منه متعلق بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى غير ذلك من هذه الخطوات.
1: وهنا أنتقل إليك من جديد دكتور جيمس. في ضوء حالة الغموض التي شابت الحديث عن المقترح الإيراني، باعتقادك ما الذي سيرضي هذه المرة الجانب الأمريكي حتى تقبل واشنطن بمقترح جديد؟ بمعنى ما الذي سيكون مقبولا وما الذي سيكون مرفوضا وخط أحمر؟
2: الغرض الرئيسي لمهمة ترامب في إيران هي إنهاء البرنامج النووي الإيراني. خطة العمل الشاملة المشتركة رفضت من قبل عدد من الأطراف في الحزب الديمقراطي بمن فيهم شومر من نيويورك. ديمقراطيون لم يؤمنوا أن هذه الخطة سوف تنهي برنامج إيران النووي، ولهذا السبب لم يكن هناك محاولة من قبل أوباما للموافقة عليها من مجلس الشيوخ. وإيران آنذاك كانت تقوم بإجراء التجارب على الصواريخ البالستية حتى بعد هذه الاتفاقية بشهرين. إذن فلم يكن دونالد ترامب الذي أنهى هذه الاتفاقية لوحده، بل هناك آخرون لم يكونوا راضين عنها. لذلك ترامب يحاول الآن التخلص من البرنامج النووي بشكل كامل والتخلص من أي فرصة يمكن لإيران أن تقوم من خلال أعمالها بإغلاق المضيق. هذا ما ينبغي أن يحدث الآن. كيف سنصل إلى هذه المرحلة؟ هذا يتطلب دبلوماسية إبداعية أو ربما عمليات تبادل، بحيث ترامب يقدم لإيران رفعا لبعض العقوبات وأن يعيد لها بعض المال مقابل فتح المضيق، وعندها إيران أيضا تستطيع أن تصدر النفط. وهذا هو نفس التفكير الإبداعي، ولا أدري إن كان ممكنا أم لا.
1: وهنا أسألك دكتورة عاطفة، هل هذا سيكون مقبولا من قبل إيران، رفع لبعض العقوبات وبعض المال مقابل فتح المضيق، مع العلم أن ترامب كما قال يسعى إلى التخلص التام من البرنامج النووي الإيراني؟
2: قبل الخوض في الجواب أريد أن أتحدث عن البرنامج النووي الإيراني. الخطة أو الاتفاقية السابقة لم تكن للتخلص من برنامج إيران النووي، فإيران كانت عضو وطرف في معاهدة منع الانتشار النووي، وبالتالي فلها حق أن يكون لها برنامج نووي. إذن كل الدول تتمتع بهذا الحق، كما أن إيران كانت كذلك. وخطة العمل الشاملة المشتركة كانت لتضمن بأن هذا البرنامج سلمي. النقطة هي أنه من اللافت أن كل بلد وخاصة في الشرق الأوسط سوف ينفد منهم النفط يوما ما، ونرى أن السعوديين الآن يقومون بإنشاء منشأة نووية بمساعدة الأمريكان. إذن من المتفهم لإيران أن تصر على هذا الموضوع لأنها قلقة بشأن المستقبل، ولكن هذه أصبحت قضية كبيرة بسبب وبفعل اللوبي الإسرائيلي في أمريكا لتبرير عمل وتحرك عسكري أمريكي ضد إيران. كذلك معاهدة منع الانتشار النووي لا تنص على أنه يجب أن يكون فيها أي شيء يمنع أن تحصل البلد على برنامج نووي، ولذلك هي أيضا لم تنص على أن يكون هناك أعمال عدائية ضد إيران. ونحن هنا لا نتحدث عن التخلص من برنامج إيران النووي، ولكن أن يكون الأمر مضمونا للأمريكان أن يكون هذا البرنامج سلمي كما هو الحال لدى الدول الأخرى، وأن إيران لا تتمكن من صنع قنبلة نووية.
1: طيب دكتور زويري، من المهم العودة إلى تصريحات الأخيرة للمرشد الإيراني عندما قال مختلف فئات المجتمع تتمسك بمواقفها المشروعة ومنها الحفاظ على مضيق هرمز. إيران تتمسك بقوة بهذه الورقة، وبالتالي كيف سينعكس ذلك على هذه المحادثات، لا سيما وأن ترامب ما زال يقول نحن من يسيطر على المضيق والحصار نجح بقوة.
3: لا، هذه الرسالة هي رسالة ربما السادسة أو السابعة للمرشد. نحن لا نعرف بالضبط هذه الرسالة إن كانت تمثل المرشد شخصيا أم أنها تمثل من حول المرشد، لكنها على أهميتها تعكس ثلاث قضايا أساسية. أولا، أن المرشد يعترف أن هناك نوعا من التباين موجود في المجتمع، شاهدنا وسمعنا وقرأنا عن تصريحات لرؤساء سابقين مثل محمد خاتم وحسن روحاني كانوا يتحدثوا عن إلى أي مدى يمكن ورقة المضيق أن تفيد إيران على المدى البعيد، خاصة مع التراجع الذي يحصل لها. المسألة الثانية، هو يريد أن يؤكد على وحدة المجتمع، هناك ضغوط كبيرة اقتصادية على إيران وتضخم، ويريد أن يؤكد على وحدة المجتمع خلف الدولة. المسألة الثالثة، يريد أن يؤكد أن ورقة المضيق ورقة استراتيجية، وباعتقادي هذا التأكيد كما يقال الملك لا يحتاج أن يقول عن نفسه ملكا، تأكيد المؤكد كما يقال. المضيق حقيقة لم يعد بنفس القوة التي كان عليها في 28 من فبراير. اليوم لدينا أرقام تتحدث بوضوح أن هناك حوالي 13 مليون برميل تخرج من المضيق بشكل أو بآخر، وأن إيران لم تعد لها اليد العليا كما كانت في أشهر سابقة. هذا الأمر بحد ذاته ربما يدفع السلطات الإيرانية وعلى رأسهم المرشد أن يعيدوا التأكيد على ورقة المضيق، لكن لا أعتقد أنه هذا في الحقيقة يعكس الواقع.
1: طيب دكتور جيمس باترسون تحدث عن موضوع التخلص من البرنامج النووي، إذا كان ترامب بالأمس فقط قال لم يعد علينا القلق بشأن امتلاك إيران أسلحة نووية لأن قدراتها في هذا المجال دمرت، وبالتالي هل نفهم من ذلك أن أمريكا لم تعد قلقة من هذا الموضوع؟
2: دونالد ترامب قلق جدا بشأن هذه القضية، وكما أشار الضيف هناك دول لديها منشآت نووية قانونية ويتم تفتيشها من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأيضا من قبل وكالات أخرى لكي تكون تعمل بطريقة سلمية، وإيران لم تسمح بعمليات التفتيش الكاملة لمنشآتها النووية وكان لديهم مواقع سرية. لذلك هناك شكوك بأن إيران الآن وبسبب طبيعتها المعسكرة لهذا البرنامج بأنها قد تمتلك سلاحا نوويا وتسيطر من خلاله على تحرك النفط عبر مضيق هرمز. أسعار النفط الآن مرتفعة، ولكن بتهديد إيران للدول في المنطقة والسفن فإن أسعار النفط سوف ترتفع أكثر وأكثر حسب ما يقوله الرئيس ترامب ومصادر مستقلة أخرى. إذن فالرئيس ترامب قلق بشأن البرنامج النووي ولن يتخلى عن الاهتمام به، والإيرانيون أيضا يجب أن يتبعوا طريقة يمكن من خلالها أن تكون عملية تبادل لليورانيوم عن طريق دولة أخرى لكي يكون الأمر يعتبر انتصارا للطرفين، للولايات المتحدة ولإيران، وبالتالي إيران أيضا تنتفع ببيع نفطها إلى السوق العالمية ولكن لا تستخدم العائدات لبناء سلاح نووي.
1: لا سيما أن دكتور عاطفة إيران تواجه ضغوطات وتداعيات اقتصادية كبيرة. إيران مثلا تشهد هبوط غير مسبوق للعملة المحلية مقابل الدولار، هذا المعطى الاقتصادي المهم باعتقادك كيف سينعكس على الموقف التفاوضي لإيران؟
2: هذا أمر خطير بالنسبة للإيرانيين، والإيرانيون الآن يخضعون لحصار كبير جدا، وهذه ليست أمرا ابتدأ مؤخرا، والإيرانيون ولوقت طويل كانوا بشكل أو بآخر يواجهون تحدي العقوبات الاقتصادية على مدى 40 عاما. إذن بينما الإيرانيون كانوا يحاولون توسيع قدراتهم والبنية التحتية العسكرية ولكن لم يستطيعوا استخدام هذا بطريقة تواجه العقوبات الاقتصادية، ولذلك الإيرانيون الآن من المهم لهم أن يتم رفع العقوبات التي فرضت عليهم بطريقة غير قانونية، وهم يريدون أيضا أن يقوموا بتغيير هذه العقوبات بطريقة فورية وإنهاؤها.
1: شكرا جزيلا لك يا دكتورة عاطفة طغياني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران. الشكر للدكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق، وللدكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط ضيوفنا في الاستوديو. الآن إلى تطورات في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية اليمنية إنها شنت غارات على مواقع لجماعة الحوثي في منطقة أربيع غربي مدينة تعز. وفي سياق، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن إجمالي الضحايا في اليمن منذ 6 أغسطس ارتفع إلى 4481، بينهم 838 قتيلة. تنضم إلينا من تعز مراسلة الجزيرة هديل اليماني. هديل، نرصد معك آخر التطورات وآخر ما تقوله القوات الحكومية بخصوص المعارك.
4: نعم، وفق آخر التطورات والمصادر التي تحدثت إلينا، وهي مصادر عسكرية، عن اندلاع معارك عنيفة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي بجبهة الوازعية، ثم أتى الطيران الحرب التابع للقوات الحكومية وأغار على مناطق تمركز الحوثيين هناك. قبل ذلك أيضا كان هناك معارك محتدمة اندلعت في بعض مديريات لحج مع المضاربة، جاء ذلك بعد أيضا ضربات استهدفت مواقعهم أو مواقع الحوثيين على امتداد الجبهة من الكدحة ثم الوازعية على مقبنة وباتجاه تحديدا جبل حبشي غرب مدينة تعز. المعارك مستمرة، لكن من يسيطر الآن على الأحداث هي الضربات الجوية التي تقوم بها الحكومة اليمنية، والتي تحدثت عن أنها وصلت إلى أكثر من 700 غارة منذ الأسبوعين الماضيين، زادت منذ البارحة حتى صباح هذا اليوم، ونحن نسمع تحليق الطيران ما بين وقت إلى آخر في هذه المحافظة. ضربت في الوازعية، وأيضا ضربت باتجاه المناطق الشمالية الشرقية وأيضا المناطق الشمالية الغربية. وأيضا نتحدث عن جبهة، عن مستوى النازحين الذي يتزايد يوما بعد يوم مع اشتداد المعارك هنا في محافظة تعز أو مديرياتها أو في الساحل الغربي. تقريبا وفق ما رصدته المنظمات، هناك أكثر من 100 نازح أو 100 شخص يوميا ينزحون من تلك المناطق باتجاه الداخل بعيدا عن المعارك، يتوزعون ما بين مديريات تعز ومديريات محافظة لحج والحديدة وأيضا عدن ومحافظات أخرى ناحية الشمال والشرق. الوضع الإنساني متدني للغاية، والخدمات أصلا متدنية في هذه المحافظة بفعل إطالة أمد الحرب. بالنسبة للمعارك الميدانية، تقول القوات كما تسمعون معي،
1: نعم،
4: يبدو أن هناك قصف عنيف لا نعرف أين هو تحديدا بالذات، لكن كما تسمعون معي هذا الانفجار الذي سمعتموه، وهو يأتي نتيجة للمعارك الدائرة في هذه المدينة، سواء كان باتجاه المناطق الشرقية أو المناطق الشمالية الغربية، وهو يأتي حقيقة انعكاسا لما يحدث في الجبهات. هناك معارك ميدانية في الساحل الغربي، وهنا يأتينا القصف ويستهدف في أوقات كثيرة أوساط هذه المدينة. خلال الفترة السابقة كان هناك استهداف الأحياء السكنية في وسط مدينة تعز، راح ضحيتها مدنيون، أطفال، نساء، رجال. هذه المدينة قد يطبق عليها الحصار إذا ما استمرت جماعة الحوثي بإحكام سيطرتها ومحاولتها الشديدة حتى تستطيع الدخول إلى ثغرات القتال التابعة للمواقع الحكومية من أجل قطع الطريق وقطع الإمدادات الرئيسية عنها.
1: نعم هديل، نتمنى فقط أنك تكوني في مكان آمن وبعيد عن هذا القصف القوي الذي استمعنا إليه بالفعل معك. نشكرك جزيل الشكر حتى الآن هديل اليماني على كل هذه المستجدات والمعطيات عن المعارك وآخرها في اليمن، شكرا جزيلا لك. الآن إلى آخر التطورات في القدس، حيث أفادت محافظة المدينة باقتحام 1731 مستوطنا باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال، ومن بينهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي تمار بن كفير. وفي الخليل، قال مراسلنا إن الاحتلال أغلق الحرم الإبراهيمي أمام الفلسطينيين حتى مساء الأربعاء بسبب الأعياد اليهودية. من خربة قلقس جنوب الخليل مراسل الجزيرة منتصر نصار. منتصر، قربنا من هذا المشهد التصعيدي، إغلاقات في وجوه الفلسطينيين واقتحامات للمسجد الأقصى وتعزيزات أمنية مشددة بمناسبة يوم أو عيد العرش اليهودي.
5: وسيلة، نحن نقف على منطقة مطلة في محيط الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، ولا تزال وفود المستوطنين تتوالى هنا إلى الحرم الإبراهيمي الشريف في اقتحامات متواصلة منذ ساعات الصباح في ثالث أيام عيد العرش اليهودي. وسأفسح المجال لعدسة الزميل أحمد ليقرب الصورة والمشهد أكثر، حيث نحن نقف هنا كما ذكرت في محيط الحرم. يظهر في هذه الصورة المستوطنين بالعشرات، لم يكونوا بالمئات في باحات المسجد الإبراهيمي الشريف. وهذا الاقتحام كما ذكرنا يترافق معه إغلاق مشدد فرضته قوات الاحتلال على الحرم، ومغلق منذ الساعة 10

0: مساء أمس، وسيستمر هذا الإغلاق كما ذكرنا إلى 3 أيام. لكن قبل الحديث عن هذه الصورة أشير إلى التحديثات التي وردت الآن من محافظة القدس، والتي أشارت إلى أن عدد المقتحمين في المسجد الأقصى المبارك وصل إلى 1792 مستوطن خلال فترتي الاقتحامات الصباحية والمسائية، وهذا كما ذكرنا بحماية قوات الاحتلال، وهذه الاقتحامات تمت عبر باب المغاربة، إضافة لأن حوالي 329 مستوطن اقتحموا المسجد تحت مسمى السياحة في اليوم الثالث من عيد العرش اليهودي. وهذا جاء أيضا بالتزامن مع اقتحام إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي لساحات الأقصى، وأداء طقوس تلمودية والقرابين النباتية التي أدخلوها للمسجد الأقصى والرقصات التلمودية والسجود الملحمي أيضا. وكان أدلى بتصريحات خلال اقتحامه وقال بأن هذه الأرض أي الأقصى لنا، وقال أننا نعزز الوجود في هذا المكان. ردود أفعال كثيرة حقيقة رصدناها وتابعناها على إثر هذا الاقتحام، من أبرزها الرئاسة الفلسطينية التي قالت في بيان لها بأنها ترفض كل أشكال الاقتحام التي من خلالها تهدف مجموعات المستوطنين إلى تغيير الأمر الواقع في المسجد الأقصى، إضافة إلى مشاركة وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس في طقوس ما تسمى بركة الكهنة عند حائط البراق غربي المسجد الأقصى، بالتزامن أيضا مع احتفالات المستوطنين. بالعودة إلى الصورة التي نرصدها هنا في محيط الحرم، كما ذكرت هي اقتحامات مستمرة متتالية، كنا رصدنا قبل قليل حافلات أيضا تقوم بنقل مستوطنين هنا إلى هذا الموقع، وهذا يترافق معه أيضا إغلاق مشدد ليس فقط على محيط الحرم والبوابات المؤدية إليه، بل الإغلاق يطال كافة المناطق الواقعة إلى الشرق من الحرم الإبراهيمي، تحديدا حارة جابر، حارة السلامي، واد الحسين، تل رميدة وغيرها من المناطق التي تفرض قوات الاحتلال فيها إغلاقات أمنية مشددة. هذه حافلة تظهر في هذه الصورة، وكنت أشير قبل قليل إلى أن الحافلات لا تزال حتى هذه اللحظة تقوم بعمليات النقل للمستوطنين، وهذا كله يجري وسيلة بحماية والتأمين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي كما ذكرت هي تشدد من إجراءاتها العسكرية في هذه المنطقة، وهذا يترافق معه أيضا حظر للتجوال أيضا في المنطقة. أشير أيضا إلى أن الأذان ممنوع من الرفع في المسجد الإبراهيمي الشريف هنا في الخليل لليوم 99 على التوالي، تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بمنع رفع الأذان تحت ذرائع وحجج كثيرة، من أبرزها تأمين هذه الاقتحامات لمجموعات المستوطنين التي تصل تباعا إلى هذه المنطقة. كما ذكرت الاقتحامات في ثالث أيام عيد العرش اليهودي لم تقتصر فقط على الحرم الإبراهيمي حيث نحن نقف، ولا حتى على المسجد الأقصى المبارك الذي تتوالى فيه الاقتحامات بمشاركة وزراء وحاخامات كبار وأعضاء كنيست، بل إن هذه الاقتحامات طالت مواقع ومناطق أثرية في مناطق الضفة الغربية كبلدة السموع جنوب الخليل، إضافة أيضا إلى منطقة كف الحارس في شمال الضفة الغربية. ومع كل ذلك أيضا مع هذا المشهد الذي نرصده للاقتحامات للمواقع الأثرية والدينية، نحن نتابع أيضا اعتداءات كان مستوطنون نفذوها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. هذه الاعتداءات بطبيعة الحال شملت اعتداء على منازل الفلسطينيين وسرقة لثمار الزيتون كذلك الأمر أيضا، إضافة أيضا إلى انتهاكات مستمرة ومتواصلة كنا رصدنا جزء كبير منها في الجانب المتعلق باعتداءات طالت المزارعين الفلسطينيين أيضا، وهذا جميعه كما ذكرنا يتم تحت حماية وتأمين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. مهم أن نشير أيضا إلى أن هذا اليوم تصادف الذكرى 26 لاندلاع انتفاضة الأقصى الثانية، والتي اندلعت في 28 سبتمبر 2000 عقب اقتحام أيضا قاده آنذاك رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون لبحات المسجد الأقصى، والانتفاضة بطبيعة الحال استمرت لعدة سنوات وتميزت بطابع عسكري تبعه كثير من التداعيات على الأرض في مناطق الضفة الغربية، أبرز عملية السور الواقي التي نفذتها قوات الاحتلال في الضفة الغربية. إليك وسيلة.
1: شكرا جزيلا لك منتصر نصار، مراسلنا من محيط الحرم الإبراهيمي. وفي تطورات تصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ باستشهاد فلسطينية في غارة من مسيرة إسرائيلية على حي التفاح. ومعنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول. غازي، بالأمس كنا نتحدث عن استشهاد 4 فلسطينيين، اليوم استشهاد سيدة فلسطينية في حي التفاح، ماذا في التفاصيل؟

0: وهذا بالفعل وسيلة السياق الميداني الذي نتحدث عنه باستمرار. الاحتلال الإسرائيلي في كل يوم يواصل خروقاته تجاه المدنيين الفلسطينيين، مسجلا شهداء ومصابين في كل غارة إسرائيلية يشنها على محافظات القطاع، وكذلك من خلال أسلحته شتى، سواء من خلال الجو أو حتى بر أو حتى كذلك عبر طريق زوارق حربية إسرائيلية في عرض البحر، يواصل استهداف الفلسطينيين. أبدأ من آخر هذه التحديثات الميدانية باستهداف وقع في مخيم النصيرات لمجموعة من الفلسطينيين عبر صاروخ طائرة مسيرة، وصل المصابون بجراح متفاوتة إلى مستشفيات المحافظة الوسطى. وسبق ذلك غارة إسرائيلية شهدتها المنطقة الشرقية من مدينة غزة، استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية سطح منزل. على إثر هذه الغارة استشهد سيدة فلسطينية وأصيب كذلك عدد آخر من سكان هذا المنزل المستهدف، وهم من النازحين الفلسطينيين الذين وجدوا من هذا المكان ملاذا أخيرا بعدما تقطعت بهم السبل عقب عمليات النزوح المستمرة. كذلك كانت هنالك أيضا عمليات إطلاق نار من خلال آليات الاحتلال الإسرائيلية المتمركزة في مواقع جيش الاحتلال الموزعة على طول الشريط الشرقي وكذلك الشمالي، وعبر رصاصة وصلت إلى المنطقة الشمالية في جبال أصيبت طفلة بهذه الرصاصة، وهو مشهد متكرر أيضا جراء هذه السياسة الإسرائيلية في استهداف الفلسطينيين بشكل منظم أو حتى بشكل عشوائي. بينما صباح هذا اليوم تعرض الصيادون في عرض البحر قبالة سواحل شاطئ غزة لمطاردة من قبل زوارق الاحتلال الحربية، وعمليات المطاردة تكون من خلال إطلاق النار تجاه الصيادين بهدف دفعهم للخروج من عرض البحر وعدم ممارسة مهنتهم التي باتت خطيرة للغاية في ضوء الاعتقالات المستمرة. كذلك استهداف الصيادين الذين يحاولون الحصول على لقمة العيش في جراء طبعا مهنتهم التي يواجهون فيها الكثير من المخاطر. كل هذا يأتي بالتزامن مع ما تشهده مناطق عدة داخل القطاع، ولكن هي واقعة ضمن سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي، يواصل من خلال قصف مدفعي متواصل للمناطق الشرقية لتدمير البنيان العمراني في تلك المناطق بهدف جعلها مناطق مدمرة بشكل كامل، وتشهد أحياء غير موجودة فيها البنايات السكنية التي كان يأمل الفلسطينيون العودة إليها في أي وقت.
1: شكرا جزيلا لك غازي العلول مراسلنا من مدينة غزة. قال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند إن لندن تدين التطهير العرقي الذي يرتكبه المستوطنون الإرهابيون في الضفة الغربية، وأضاف أنه سيتم حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. وأشار وزير الخارجية البريطاني لأن المعاناة في غزة والضفة الغربية وصمة عار على ضمير العالم. معنا من لندن مراسل الجزيرة حافظ مريب. حافظ، ضعنا في سياق هذه التصريحات لوزير الخارجية البريطاني.
2: نعم، هذه التصريحات لوزير الخارجية البريطاني إد ميليباند جاءت خلال الاجتماع السنوي لحزب العمال البريطاني الذي يجري في خلال هذه الأيام في مدينة ليفربول. هو في الحقيقة خطاب تحدث فيه عن العديد من القضايا في العالم ومن بينها القضية الفلسطينية. قال إن الحل هو الممكن هو حل الدولتين بالنسبة لبريطانيا، وقال إن بريطانيا لن تتساهل ولن تتسامح مع من يريدون تقويض حل الدولتين على حد تعبيره. وزير الخارجية البريطاني قال إن الحكومة البريطانية الجديدة عدلت من موقف بريطانيا تجاه ما يحدث في فلسطين وتحديدا تجاه الإبادة في غزة، إذ أدانها بكلمات صريحة، وأيضا أدان الاستيطان في الضفة الغربية والأعمال التي يقوم بها المستوطنون هناك، حتى أنه ذهب في وصف المستوطنين بالإرهابيين بالنسبة لخاصة الاستيطان الذي وصفه بغير القانوني في المناطق التي تزيد إسرائيل من عمليات الاستيطان فيها. قال أيضا إن بريطانيا ذاهبة في حظر التعامل مع هذه المستوطنات غير القانونية، وأيضا لن يكون هنالك تعامل سواء على مستوى المؤسسات المالية أو حتى شركات البناء وغيرها. وزير الخارجية البريطاني قال إن من حق الفلسطينيين وأيضا إسرائيل في العيش بسلام مع بعض جنبا إلى جنب كما أكد، وقال إن السبيل الوحيد لذلك هو حل الدولتين. قال إن بريطانيا أدانت ما قامت به حركة حماس، ووصف الثالث وأعمال 23 من أكتوبر بالإرهابية، ولكنه قال إن كل ذلك لا يبرر ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية وحكومة نتنياهو كما وصفها بحق الفلسطينيين. هو حاول التفريق بين إسرائيل كدولة، بين الشعب الإسرائيلي وبين ما تقوم به حكومة نتنياهو، وأكد أن بريطانيا لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي أمام الظلم كما قال إد ميليباند في خطابه اليوم. هو في الحقيقة أكد على التغير في الموقف البريطاني مع الحكومة البريطانية الجديدة، وقال إنها تسعى لتحقيق السلام وتسعى لإتمام ذلك وتحقيق ذلك حتى مع شركائها، وقال إنها ستكون قوة ضغط في ذلك الاتجاه وفق ما أكده خلال هذا الخطاب اليوم. نعم،
1: لكن هل قدم تفاصيل عن خطوات عملية يمكن لبريطانيا اتخاذها بالفعل مع هذا الانتقاد الصريح لسياسة الاستيطان في الضفة الغربية؟
2: الشيء العملي الذي ذكره هو الذهاب نحو في اتجاه حظر التعامل مع المستوطنات غير القانونية، خصوصا وأن بريطانيا وفرنسا وكندا كانت قد أعلنت منذ أسابيع مضيها في ذلك الاتجاه، وكانت قد أعلنت أنها حظرت التعامل مع المستوطنات غير القانونية. وهذا الأمر قد يحتاج فترة ويستغرق فترة ليتم تركيزه والمضي فيه قدما. هذا ما تحدث عنه إد ميليباند اليوم، ولكنه كشيء ملموس أو كعمل ملموس، ولكنه قال إن بريطانيا لن تتساهل ولن تتسامح مع من قال إنهم يحاولون إفشال وتقويض حل الدولتين الذي اعتبره هو الحل الوحيد الممكن ليكون هنالك سلام في فلسطين، ليكون هنالك شعب فلسطيني وفلسطينيون يعيشون بسلام جنبا إلى جنب مع إسرائيل كما قال. ولكنه لم يعطي تفاصيل أوفى عن ذلك، كيف ستتصرف بريطانيا أو ما الذي ستفعله، لكنه أدان بعبارات صريحة الاستيطان غير القانوني الذي قال إن مستوطنين وصفهم بالإرهابيين يقومون به في الضفة الغربية، وقال أيضا لا يمكن السكوت أمام جرائم الحرب في غزة، وأدانها أيضا بصريح العبارة، وهو في الحقيقة تطور لافت بالنسبة للموقف الرسمي البريطاني في ظل هذه الحكومة البريطانية الجديدة، حيث تحدث بعبارات صريحة عن إبادة في غزة وأدانها بصفة واضحة. نعم،
1: وكيف هو صدى ذلك في الشارع البريطاني والذي كان سباقا وشاهدنا تابعنا الكثير من المسيرات في لندن على وجه التحديد تضامنا مع الفلسطينيين؟
2: نعم، في الحقيقة في لندن كما في عدة دول أوروبية وغربية أخرى كان هنالك بون شاسع بين الحكومات والمواقف الرسمية، خصوصا خلال الفترة الأولى للحرب على غزة، وبين الشارع والمظاهرات التي كانت تخرج أحيانا رغم حظر بعض الحكومات لتلك المظاهرات في البداية. إد ميليباند اليوم قال للمواطنين البريطانيين الذين كانوا سباقين في دعم غزة في التظاهر من أجل فلسطين، أنتم على حق، قال بصريح العبارة، أنتم على حق، والحكومة البريطانية عدلت من موقفها الآن لأنكم على حق، هكذا قال في خطابه اليوم خلال هذا الاجتماع لحزب العمال. وبالتالي هو يعترف من خلال ذلك بأن هذه المظاهرات هي تدعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير، في العيش بحياة كريمة، في عدم التعرض للحرب والإبادة والقتل اليومي الذي ما زال مستمرا إلى اليوم في قطاع غزة. ميليباند تحدث وقال إن الهدف من خطابه والهدف من هذه المواقف هو أن يكون هنالك سلام سواء للفلسطينيين أو أيضا للإسرائيليين، وقال إن ما تقوم به عدة جهات في إسرائيل خصوصا المستوطنين وأيضا ما الحكومة الإسرائيلية في غزة هو من أمر صعب في الحقيقة، وأمر يخلف العديد من القتلى والمآسي الإنسانية. وبالتالي هو قال إن بريطانيا لا تقف مع الظلم وستحارب الظلم. نعم
1: حافظ، ومن المهم أن نذكر هنا بالإجراءات التي سبق لبريطانيا اتخاذها مؤخرا فيما يتعلق بالتجارة مع المستوطنات في أعقاب الإعلان عن مشروع إي-1 الاستيطاني.
2: نعم، هو قرار مشترك في الحقيقة، لم تتخذه بريطانيا لوحدها، كان قرارا مع فرنسا ومع كندا، يتعلق بحظر التعامل مع هذه المستوطنات التي تصفها هذه الدول بصراحة بأنها مستوطنات غير قانونية، وتعتبر أن تواصل مثل هذا الاستيطان من شأنه تقويض حل الدولتين. هذه القرارات تتعلق بحظر التجارة مع هذه المستوطنات غير القانونية، ولا يتعلق بكل المستوطنات الإسرائيلية. هم يصفون مستوطنات إي-1 بغير القانونية، وأنها تقع في مناطق يحرم فيها بموجب القانون الدولي الاستيطان، وبالتالي تم اتخاذ هذا القرار الذي سيبدأ تنفيذه تدريجيا حتى يحظر الإطار القانوني وغير الإطار العملي لذلك. نعم،
1: أشكرك جزيل شكر حافظ مريب مراسلنا من لندن. ونرحب الآن بضيفنا من لندن كريس دويل الباحث المتخصص في السياسات البريطانية الأوروبية. أهلا بك سيد كريس، هل تمثل تصريحات إد ميليباند تحولا حقيقيا في السياسة البريطانية إزاء إسرائيل باعتقادك؟
3: أعتقد أنه بعد 3 أسابيع من خطاب وزير الخارجية في مجلس العموم وإعلان الإجراءات هذه المهمة ضد المستوطنين الإسرائيليين، ما نرى أن هنالك تحول في السياسة البريطانية مختلفا عن الذي كان معتمدا في التصريحات والإعلانات إلى اتخاذ إجراءات حقيقية. نعم، لن تكون كافية، قد يجب أن يكون هنالك المزيد من الإجراءات، لأن الحكومة الإسرائيلية لن تغير من موقفها، لكن التغير في موقف الحكومة البريطانية أعتقد أنه حقيقي، ويقوده رئيس الوزراء أندي بيرنر بالإضافة إلى إد ميليباند. لكن أعتقد أنه ما رأيناه اليوم في الترحيب بخطاب إد ميليباند أن الحزب برمته هو يدعم موقفه. هنالك الكثير من الحماس لما قاله، وبالنسبة أيضا للاعتراف بأن سنوات لما نعتبره 3 سنوات من اعتبره الكثير من الإبادة الجماعية، هنالك أناس والكثير من الناس في المجموعات الحقوقية والمنظمات الإنسانية كنا محقين أن موقف حكومة العمال بممثلة بكيت ستارمر كان ضعيفا، وأننا الآن على الأقل نرى هذا التغير يحصل. علينا أن نضمن أنه هنالك تحقيق لهذه الوعود وتنفيذ للعقوبات التي وعدوا بها، لكن علي أن أقول أن من الشعور غريب أن أكون هنا في ليفربول مع وزراء حزب العمال، وأشعر أنهم لديهم نية صادقة فيما يتعلق وهم إلى جانب الفلسطينيين، وهم يعترفون بأنهم يواجهون التطهير العرقي، بالتالي هذه كلمات تدعو للتشجيع.
1: نعم، هذا التغيير الحقيقي كما ذكرته كيف سينعكس على أرض الواقع؟ بمعنى ما حدود والسقف ما يمكن أن تتخذه بريطانيا من خطوات في التعامل مع إسرائيل هذه المرة؟
3: من أجل أن نترجم هذا الأمر يجب أن يكون هنالك تشريعات تتطلب 6 إلى 9 أشهر من أجل ضمان أن التشريعات مقيدة بشكل كبير. آمل أنه الأمور كانت ربما تسير بشكل أسرع، وكما تتذكرون في 8 سبتمبر كانت حقيقة أنه كان هنالك 11 دولة من ضمنها فرنسا وكندا أيضا، ما هو من دول السبعة قام تعهدوا بتقديم إجراءات مشابهة، وبالتالي هذا تحالف مهم في لدول مهمة، وتمكنت بريطانيا من تجميع هذا التكوين هذا التحالف، بالتالي هي نقطة بداية باستطاعتنا أن نرى هذا الأمر عن طريق رد فعل الحكومة الإسرائيلية وشعورها بالغضب تجاه هذا الأمر، وأعتقد أننا سنجد مستقبلا أنه سيكون هنالك إجراءات أكثر قد تحصل، لأنني لا أرى إذا الحكومة الإسرائيلية تحت إدارة نتنياهو ستكون ناجحة في تغيير سياساتها.
1: سيد كريس، من المهم أن نشرح للمشاهد العربي أسباب وخلفيات هذا التغيير في الموقف البريطاني إزاء إسرائيل.
3: نعم نعم، أعتقد بداية أن الناس الشعب الجمهوري عفوا الشعب البريطاني والرأي العام كانوا يطالبون بهذا الأمر لمدة طويلة، كنا ندعو عبر منظمتنا لمدة 3 سنوات، وفي كل مرة كنا نرى دعما كبيرا وخاصة ضمن حزب العمال من أجل فرض حظر على الأسلحة ومنع العمليات الاستيطانية بناء المستوطنات، وأيضا طرد حتى السفير الإسرائيلي، بالتالي الناس يريدون أن يرون هذه الإجراءات. قيادة حزب العمال الآن تحت قيادة رئيس الوزراء بيرنام قد تحول موقفها، وأيضا هنالك تحول في مواقف أعضائها ورأيها مختلف عن حكومة ستارمر. رأينا خلال فترة ستارمر قيادة مترددة تمتنع عن انتقاد إسرائيل، لم تقم مرة واحدة بالتأكيد على أن إسرائيل والقول أن إسرائيل قد خرقت القانون الدولي، وهذا أمر يدعو للدهشة بالأخذ بنظر الاعتبار الفظاع التي ارتكبتها.
1: شكرا جزيلا لك سيد كريس دويل، الباحث المتخصص في السياسات البريطانية الأوروبية، ضيفنا من لندن. وفي بريطانيا أيضا، نبقى في بريطانيا حيث قالت شرطة مكافحة الإرهاب إن المشتبه بهم الذين تم القبض عليهم في قضية فيرفورد مواطنون بريطانيون. ومعنا من محيط قاعدة فيرفورد الجوية مراسلة الجزيرة مينا حربلو. مينا، ماذا في التفاصيل؟
4: نعم، التحقيقات لا تزال مستمرة في هذا المخطط الإرهابي المشتبه به بمحاولة لتفجير هذه القاعدة العسكرية، قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو البريطاني، والتي تنطلق منها القاذفات والمقاتلات الأمريكية التابعة لسلاح الجو الأمريكي من أجل شن ضربات على إيران. الشرطة أكدت بأن الرجال الخمسة الذين تم اعتقالهم أمس بموجب قوانين مكافحة الإرهاب للاشتباه في تورطهم في التحضير لعمل إرهابي هم مواطنون بريطانيون من لندن في العشرينات من العمر. الشرطة أيضا أكدت بأن هذه العملية الأمنية الواسعة هي معقدة للغاية، وهذه التحقيقات بالغة التعقيد لأنها تشارك فيها وزارة الدفاع البريطانية والشرطة الوطنية وأيضا الوكالات المعنية، وتقول بأنه يعني تنهى السكان المحليين هنا في هذه القرية تحديدا قرية ويلفورد بالتوقف عن التكهنات. لكن في المقابل الشرطة تضرب هذا الطوق الأمني غير بعيد عن هذه القاعدة، هذا الطوق الأمني على السيارات الفان الثلاثة التي تم الإبلاغ عن أنها كانت تتجه باتجاه هذه القاعدة في الساعات الأولى من يوم الأحد، ولذلك الشرطة تحركت لي يعني إعلان حالة طوارئ كبرى، ولا تزال هذه حالة الطوارئ قائمة مع تفتيش تفتيش هذه السيارات من قبل فريق أمني عسكري متخصص في تفكيك المتفجرات، بحيث يقومون بتحليل كل الأجهزة التي يتم العثور عليها. لكن الشرطة البريطانية الآن لا تزال لم تكشف عن هوية هؤلاء الأشخاص. هم فقط مواطنون بريطانيون من لندن،

0: في هذه الأثناء أيضا تحدثنا إلى ممثلة البرلمان نائبة عن هذه الدائرة الانتخابية في البرلمان البريطاني التي تقول بأن هناك هواجس أمنية لدى السكان.
1: شكرا لك مينا حربلو.
0: استخدام هذه القاعدة من قبل القوات الأمريكية في حرب تصبها بأنها غير شرعية.
1: شكرا جزيلا لك مينا حربلو مراسلتنا من محيط قاعدة فيرفورد الجوية. هذه تغطية مستمرة على رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: لأطفال عاشوا الصراعات والنزوح، يكون التعليم هو الأمل في المستقبل. معاً نحول هذا الحلم إلى حقيقة. تبرعوا لحملة العودة للمدرسة اليوم.
1: تعلن جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي عن حفل تكريم الفائزين في دورتها 12، وذلك يوم 24 من نوفمبر 2026. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الجائزة الرسمي www.hta.qa.

يعرض الماء الملوث حياة ملايين العائلات للخطر والمرض. معاً نصل بالماء الآمن النظيف للمجتمعات الأكثر حاجة. تبرع الآن.

حياكم الله مشاهدينا، وصلنا بكم إلى رأس الساعة والتغطية مستمرة من الجزيرة لملفات التوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في القدس وفي غزة. في التفاصيل، قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في بيان أن أعداء إيران لا يتقدمون إلى ما بعد بحر العرب بسبب ما وصفها بضربات مؤلمة تلقوها من القوات الإيرانية. أضاف المرشد الإيراني أن مختلف فئات المجتمع تتمسك بمواقفها المشروعة، ومنها الحفاظ على مضيق هرمز. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إنه يتوقع أن يجري المفاوضون الأمريكيون مزيدا من المحادثات مع إيران هذا الأسبوع. وفي السياق، أعلنت وكالة إسنا الإيرانية أن وزير الخارجية عباس أراغشي سيلتقي وسطاء المفاوضات مع الولايات المتحدة اليوم في نيويورك بدون مشاركة أي ممثل عن الجانب الأمريكي، وذلك لبحث أحدث المقترحات. كانت رويترز قد نقلت عن مصدر أنه من المتوقع أن يجري الوسطاء محادثات منفصلة مع أمريكا وإيران اليوم أو غدا، وأن المحادثات ستركز على نسخة معدلة من مقترح السبعة أيام الذي قدمته إيران. أيضا في غضون ذلك، نقلت وكالة الأنباء العراقية عن السفير العراقي في إيران أن مطار النجف سيفتح أبوابه أمام الرحلات الإيرانية خلال 24 ساعة. في اليمن، أعلن مجلس النواب اليمني موافقته على طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بإعلان التعبئة العامة لمواجهة التصعيد الحوثي. ميدانيا، قالت القوات الحكومية اليمنية أنها شنت غارات على مواقع لجماعة الحوثي في منطقة الربيع غربي مدينة تعز. من جهة أخرى، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن إجمالي القتلى في اليمن منذ 6 أغسطس ارتفع

0: الخارجية الإيراني قال وزير الخارجية البريطاني إن لندن تدين التطهير العرقي الذي يرتكبه المستوطنون الإرهابيون في الضفة الغربية، وأضاف أنه سيتم حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. سنستقصي مزيدا من المعلومات ونبدأ بملف التوتر الأمريكي الإيراني وآخر التصريحات الواردة في بيان المرشد الإيراني والحديث عن نسخة معدلة كما أشرنا من مقترح الأيام السبعة الذي قدمته إيران. معنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، ومن طهران رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة. أهلا بكم فادي، لك الكلمة، نسمع منك التفاصيل وأي معلومات أيضا متاحة خاصة إذا كانت محدثة فيما يتعلق بالموقف عموما من التفاوض.
1: نعم نشوان، باستثناء ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنفسه يوم أمس حول توقعه بانعقاد مزيد من المحادثات ما بين الولايات المتحدة وإيران هذا الأسبوع، وذلك في أعقاب الجولة الأولى التي جرت عبر الوسطاء على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، البيت الأبيض لم يوفر أي معطيات إضافية سواء بالنسبة لموعد هذه المباحثات، أين ستجري، ومن سيمثل الولايات المتحدة، وهي كلها تفاصيل طلب من البيت الأبيض توفيرها، ولا نزال ننتظر أي تأكيدات أو أي معطيات. ما نعلمه حتى هذه اللحظة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض المقترح الإيراني الأول الذي نقل إلى الولايات المتحدة عبر الوسطاء، وإن كانت الإدارة الأمريكية قيمت ذلك اللقاء الأول غير المباشر الذي جرى ما بين وزير الخارجية الإيرانية عرقجي من ناحية والوفد الإيراني بالإضافة إلى ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوثا الرئيس الأمريكي اللذين مثلا الإدارة الأمريكية في تلك المحادثات، اعتبرت الإدارة أن هذه الجولة الأولى كانت لتبادل الأفكار يمكن البناء عليها، لكن الرئيس الأمريكي رفض المقترح الإيراني. هو قال إنه يحب عقد الصفقات لكن ليس هذه الصفقة، دون أن يحدد ما الذي لم يعجبه في المقترح الإيراني. وإن كان السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة السفير مايكل والتس اعتبر أن ما تطلبه إيران سواء مسألة رفع التجميد عن أصولها المالية أو رفع العقوبات هو مطلب غير مقبول في الوقت الراهن، وهناك تقديرات لدى الإدارة الأمريكية أن ما تعتبره هذه الأزمة التي تمر بها إيران جراء الضغوط التي تمارسها الإدارة الأمريكية من خلال الحصار البحري إضافة إلى العقوبات الاقتصادية الجديدة وآخرها مسألة الحظر على الطيران الإيراني تحت طائلة العقوبات الثانوية على أي جهة توفر خدمات للطيران المدني الإيراني، كل هذه الأمور سوف تضيف مزيدا من الضغوط، خصوصا أن وزير الخزانة باسنت صرح يوم أمس في مقابلة تلفزيونية أن مخزون إيران من النفط العائم أي الذي الموجود على السفن والذي تقوم إيران بتوفيره للصين سوف ينفد في غضون أسبوعين، وبالتالي لن يكون هناك بمقدور إيران أن تقوم بأي تبادلات تجارية مع الجانب الصيني أي أن تقايض هذا النفط مقابل سلع تجارية أو أي خدمات تأتي من الجانب الصيني. وأيضا الضغوط التي تمارسها الإدارة الأمريكية على الصين لتخفيف علاقاتها وتعاونها مع الصين، وبالتالي هناك هذه النافذة الأسبوعان ترى الإدارة الأمريكية أن الأمور سوف تزداد سوءا داخل إيران، خصوصا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن مضيق هرمز مفتوح، أن إيران لا تتمكن من توريد النفط، في حين أن نحو مليار برميل من النفط خرجت عبر مضيق هرمز خلال الأشهر الماضية، وأن هناك أرقام قياسية تواصل الخروج ما يؤدي وفق الإدارة الأمريكية إلى استقرار الأسعار، وإن كانت أسعار الوقود لا تزال مرتفعة في الولايات المتحدة وهي واحدة من الشكاوى لدى المواطن الأمريكي إضافة إلى ارتفاع الأسعار بشكل عام أمام المستهلك الأمريكي، لكن الإدارة الأمريكية تعتبر أنها ليست في عجلة من أمرها، وأن ما تقدمه حتى هذه اللحظة إيران ليس مقبولا، وإن كان البيت الأبيض منفتحا على مزيد من الدبلوماسية في إطار زمني توقع من خلاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربما التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإيراني بعيد الانتخابات النصفية نعم. أي بعد نحو 5 أسابيع من الآن للتجديد للكونغرس.
0: شكرا لك فادي. في المقابل رانيا، ضربات إيرانية مؤلمة يتحدث عنها المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في بيانه تؤدي إلى أن الأعداء لا يسيطرون على أو لا يتقدمون إلى ما بعد بحر العرب، وأتى أيضا على فكرة تماسك المجتمع الإيراني. ضعينا في سياق هذه التصريحات وأيضا إن كان هنالك مواقف أخرى متعلقة بالتفاوض مع الأمريكيين.

0: نعم نشوان، يعني حاول المرشد الإيراني مجتبى خاميني اليوم توجيه عدة رسائل من خلال بيانه المكتوب، كان قد أكد أو حاول بالأحرى أن يظهر صورة إيران القوية رغم الضغوط التي تمارس عليها سواء العسكرية أو الاقتصادية. قال أن بلاده قوية وأنها من تسيطر على الوضع، تعهد بأن تزدهر البلاد رغم الضغوط الاقتصادية، وأكد على أن ما وصفها بالضربات الإيرانية الموجعة منعت القوات الأمريكية المتواجدة في البحار والتي تمارس الحصار على السواحل الجنوبية الإيرانية من التقدم إلى باتجاه المياه الإقليمية الإيرانية. قال أنها متوقفة قبل بحر العرب وذلك بسبب الضربات العسكرية الإيرانية، بل وتعهد بأن تبتعد أيضا عن منطقة بحر العرب في القريب، وذلك في رسالة إلى أن إيران ستواصل العمل على الخط أو الهدف الذي كان قد وضعته سابقا بأن تخرج القوات الأمريكية من المنطقة وأن تنهي الحصار البحري المفروض عليها. كانت هناك رسالة أخرى وجهها وحاول يمكن من خلالها أن يعني يدعم بها المفاوض الإيراني الذي يتعرض للضغوط من الجانب الأمريكي، بالتأكيد على أن مختلف فئات الشعب الإيراني تدعم المواقف المعلنة من قبل طهران وأنها متمسكة بالسيطرة على مضيق هرمز، وتحدث على أن رغم محاولات إثارة الفتنة والمؤامرات في الداخل كما ينظر الإيرانيون هنا، إلا أن يعني حملة التطوع من قبل الشعب الإيراني للدفاع عن البلاد في حال وقوع حرب وخاصة معركة برية هو أكبر دليل على الاتحاد ما بين مختلف فئات الشعب ودعمهم للحكومة في مواجهة الحرب الأمريكية كما يقول المرشد الإيراني. وأيضا أشار إلى نقطة تتعلق بأن من وصفهم بالأعداء يتوسلون إلى إيقاف الحرب، ويرد بذلك على التصريحات الأمريكية التي ترى في أن إيران هي من تسعى وراء عقد اتفاق مع الولايات المتحدة. الرسائل لم تكن فقط من المرشد الإيراني، بل أن مستشاره للشؤون العسكرية تحدث عن أن في حال شنت الولايات المتحدة حربا جديدة يعني جبهة جديدة ستفتح في المقابل. أشار أيضا إلى أنه في مواجهة الضغوط هناك ممر شرقي غربي في إيران سيتم افتتاحه قريبا، يبدأ من شبهار في جنوب شرق البلاد وذلك حتى رشت وأسترا في شمال وشمال غرب إيران، ما تعني أن إيران أيضا تعمل على مواصلة الإجراءات التي من خلالها تستطيع الالتفاف على الضغوط الاقتصادية التي تمارسها الولايات المتحدة من خلال تشديد العقوبات والحصار عليها. كل هذه الأمور نشوان يعني تأتي في إطار تمسك إيران بمواقفها والتي كان قد أعلن عنها الرئيس مسعود بوزشكيان وأيضا وزير خارجيتها عباس عراقشي، والذي أكد على أن إيران لن تتراجع عن شروطها ومطالبها. اعتبر أن المقترح الإيراني الذي وجه للولايات المتحدة هو اقتراحا منطقيا ومعقول، وأن على الولايات المتحدة أن تقبل به وتنفذ الإجراءات المطلوبة منها إذا كانت تريد بالفعل إنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز، باعتبار أنه لا يوجد أي حل عسكري للأزمة القائمة ما بين البلدين. هذا ما تم التأكيد عليه، ولكن هذا لا يعني أن إيران أغلقت باب الدبلوماسية. فوزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أكد على أنه لا ينبغي تفويت أي فرصة للسلام، أكد على أن بلاده تنتظر الرد النهائي من قبل الولايات المتحدة رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يقبل بالمقترح الإيراني، ولكنه أكد على أن الجهود ما زالت متواصلة. وبالفعل وكالة إسنا الإيرانية تحدثت عن أن عراقشي سيلتقي الوسطاء في نيويورك اليوم لبحث آخر المقترحات وتبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية.
1: شكرا رانيا القاسمي في طهران. الآن مشاهدينا سنناقش هذه المعطيات وسواها من المتاح مع ضيوفنا. معنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزواري الأكاديمي الخبير بسياسات الشرق الأوسط. دكتور محجوب أهلا بك. أولا سأبدأ معك بما قاله المرشد الإيراني. أولا الأمريكيون يتوسلون، هذا خطاب مقابل لنفس الخطاب الذي يعتمد ترامب. أولا أود أن أفهم لماذا يعتمد نفس هذه الصيغة تحديدا، وأيضا فكرة أن المفاوض الإيراني يحاول هنا أن يتجاوز الضغط الأمريكي، هل يحاول المرشد هنا أن يمده بالدعم المعنوي لكي يثبت في عمل التفاوض؟
2: تعرف نشوان المرشد نحن لم

0: نراه ولم نسمع صوته. هذه الرسائل ربما السادسة أو السابعة التي يرسلها بهذه الطريقة، نحن من خلال قناته على التليجرام هي جاءت هذه الرسالة، وبالتالي نحن لا يعني هذه الرسائل بالتأكيد مقصودة وتوقيتها مقصود. هناك حالة من ربما القلق على مستوى القيادة من حالة الخطاب الداخلي، الانقسام إلى غير ذلك، فتأتي هذه الرسائل لتعيد ضبط المشهد السياسي الإيراني الداخلي وإرسال رسائل للخارج. الشيء الواضح تماما أن المرشد كان يريد ثلاث رسائل أساسية باعتقاد. الرسالة الأولى وهي التأكيد على أن الحكومة والنظام موحدون بشكل كبير خلف الفكرة الأساسية، وهي المضيق هرمز ورقة أساسية، وهذا الأمر هو يعيد أن يؤكد على أن المضيق لم يفقد أهميته، مع أن لغة الأرقام بتقول أنه تراجع بالنسبة، لأنه لا نحن لدينا الآن عبور 13 مليون برميل نفط مقارنة بالوقت السابق 20، وبالتالي ليس يعني توقف كبير. الأمر الثالث باعتقادي الذي يريد أن يرسله هو، وهو قضية الولايات المتحدة، بأنه وكأنه يوازي رسالة ترامب برسالة من قبله هو، بأنه كزعيم وكقائد لإيران، بأنه إيران مصرة على مواقفها وأنها لا تريد أن تتنازل، وبأنها لازالت تملك زمام المبادرة في هذه الحرب وفي هذا الصراع بشكل عام.
1: هل بقى عراقشي في نيويورك حتى اليوم له دلالات خاصة مع الحديث أنه سيلتقي وسطاء للمفاوضات مع الولايات المتحدة اليوم في نيويورك؟
0: من خلال النسق السابق نشوان متابعتنا منذ بدأت مرحلة ما بعد مذكرة التفاهم، كلما زاد التصعيد الكلامي عادة ما يأتي بعده نوعا من الاتفاق بغض النظر عن طبيعة الاتفاق، أو على أقل تهدئة إلى حد ما. هذا النسق باعتقادي، هذا الصعود في اللهجة من الطرفين يخفي وراءه شيئا آخر باعتقادي، وهو أن هناك نزعة إلى الذهاب إلى ما يسمى مكزت استراتيجي، سياسة خروج من الوضع القائم. الوضع القائم صحيح أن الولايات المتحدة فرضت سياسة المنبوذ الاقتصادي وأنها تؤثر على إيران كثيرا وأن الحصار الجوي، لكن مع ذلك أيضا إيران الولايات المتحدة متضررة. الولايات المتحدة أسعار الوقود ترتفع فيها، الأمريكيون ينتخبون من جيوبهم، هناك لأن عندما نقود ارتفاع أسعار الوقود مع ذلك أسعار السلع تتأثر بشكل كبير جدا بسبب النقل، وبالتالي نحن الكل متضرر، وباعتقاد الكل يبحث عن مخرج لكن فيه ماء الوجه.
1: أشرت إلى محاولة الأمريكيين تقليل فاعلية هرمز، والحقيقة كان لافتا جدا قبل يومين أن الفورن أفيرز نشرت بحثا استقصائيا لماذا لم تصل أسعار الوقود إلى المرحلة التي تفقد فيها السيطرة، يعني لم تصل صحيح. الأسعار إلى 200 ولا 250 صحيح. أشارت إلى دور غريب هنا للصين، قالت أن الصين تحولت إلى مستورد متأرجح، بمعنى أنها تركت كميات كبيرة لم تشتريها من أجل أن لا ترتفع أسعار الوقود، لكن هذا ما لا تريده إيران، وبالتالي هنا سقف ما تريده الصين لمصالحها مقابل ما تريده صديقتها أو حليفتها إيران.
0: أنا أعتقد بأن هناك اتفاقا ربما غير مكتوب وغير معلن بين أمريكا والصين فيما يتعلق بأسعار النفط. لاحظ معي، خليني أرجع لثلاث حقائق. أولى، أن أسعار الطاقة تأثرت بالحرب الروسية الأوكرانية أكثر بكثير من هذه الحرب، وصلت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية 137 دولار البرميل. في هذه الحرب أقصى سعر وصله البرميل 126 دولار. هذا وبالتالي هذا يعكس
1: ولم يصمد كثيرا،
0: نزل وانخفض إلى 100 وحوالي 100. المسألة الثانية، في الوقت الذي بدأت فيه تلك الحرب، لماذا أربطها بهذه الحرب أنا؟ لأنه الصين بدأت تبحث عن روسيا بدأت تبحث عن بدائل عندما حاصرها الأوروبيون. من كان البديل؟ الصين. الصين وجدت أن ذلك فرصة كبيرة للتزود بالغاز الروسي وبالنفط الروسي، ولذلك الآن يصلها كل هذا عبر الأنابيب، واستطاعوا أن يبنوا خطوط حتى خطوط نقل بري تصل إلى إلى إلى إلى الصين. هذا كان نقطة مهمة، بأنه أولا يعطي للصين نقطة أمان في الوقود، عفوا في الطاقة، وفي نفس الوقت يقلل اعتمادها على الطرف الآخر. المسألة الثالثة باعتقادي، أن الصينيين كانوا معنيين بأن يقولوا للإيرانيين عليكم أن لا تختبروا صبرنا، لأن الصين معنية أيضا بأن لا يغلق المضيق. المضيق نشوان بالنسبة للصين ليس نفطا يخرج لها، المضيق سلع تأتي من الصين، المضيق يعني مليارات الدولارات لبضائع تأتي إلى منطقة الخليج
1: يعني
0: وغيرها.
1: نيران هرمز يجب أن لا تصل إلى بكين.
0: بالضبط. المسألة الثانية، الصين قلقة من أن تصل نيران هرمز إلى باب المندب، والذي معناها 55% من بضائع الصين لن تذهب إلى أوروبا، عفوا 55% من بضائع أوروبا تأتي من الصين لن تكون قادرة للوصول إلى أوروبا. معنى ذلك الصين لا تريد مسألة المضائق أن تتوسع، تريد محاصرتها في مضيق هرمز، ولذلك تجد هذا الكلام حول موضوع الطاقة وانسحابها التدريجي حتى لا ترتفع أسعار الطاقة.
1: طيب لو عدنا إلى نيويورك الآن، هل تعتقد بأن فكرة مقترح السبعة أيام المعدل المفترض لو حصل لو تم الاتفاق عليه فكرة واردة بالنسبة للأمريكيين؟
0: أنا أعتقد إذا أورد

0: الاقتراح المعدل شيئا عن البرنامج النووي، مثل دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مزيد من الشفافية، إلى أشياء متعلقة بالبرنامج النووي، حتى يعطوا لترامب شيئا يريده، لأنه تذكر نشوان في مذكرات التفاهم كل شيء حول البرنامج النووي أرجع إلى مرحلة ثانية. الرئيس الأمريكي يريد الآن شيئا يتزامن مع فتح المضيق ومع رفع أي شيء للعقوبات، مع شيء دليل وقاطع على أنه حصل على ورقة فيما يتعلق بالبرنامج النووي. إن حصل على شيء من هذا القبيل باعتقادي يمكن نصل إلى اتفاق مرحلي.
1: ترامب الذي رفض مقترح 7 أيام، هل كان ذلك تكتيكا تفاوضيا أم كان موقفا ثابتا باعتبار أنه في موقف القوي كما يقول؟
0: أنا باعتقادي الكل يمارس ما يسمى بالأدوار التكتيكية، لا أحد يريد أن يرفض لغاية الرفض. الكل يسعى كما قلت إلى إنهاء المشهد الحالي فيه استنزاف كبير للطرف الإيراني وللطرف الأمريكي. لا ننسى أن الأرقام الآن ارتفعت بالنسبة للقتلى والجرحى في أمريكا إلى حوالي 860 مع الحادثة. اليوم أعلن عن حوالي 8 جرحى أيضا في حادثة كانت أعلنت عنها إيران. بالتالي الكل مستنزف الآن، يريد أن يغادر هذا المربع لكن مع بعض ماء الوجه.
1: أشكرك شكرا جزيلا دكتور محجوب الزويري، أستاذ الدراسات السياسية والمختص بشؤون الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، مضيق هرمز ليس ممرا حيويا لناقلات النفط وسفن الطاقة فقط، بل المضيق أيضا هو طريق رئيسي للأسمدة، للحبوب وللسلع وللصناعة وللتجارة. فخلف أزمة عبور ناقلات الطاقة تدور أزمة أخرى أقل ظهورا لكن تأثيراتها تمتد إلى سلاسل الإمداد والأسواق في العالم. المزيد من التفاصيل في تقرير عبد الله سكر.
2: مضيق هرمز وناقلات النفط والغاز التي تعبره وأسعار الطاقة التي ترتفع وتنخفض معها ليست سوى نصف الحكاية. فالمضيق طريق رئيسي للحبوب والأسمدة والمواد الكيميائية ومكونات الصناعة والسلع التجارية. ومع اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية وتراجع حركة الملاحة في المضيق، تراجع جزء كبير من هذه التجارة. فبيانات كيبلر تشير إلى انخفاض حاد بعبور عدد من السلع على رأسها الأسمدة التي كانت دول الخليج توفر نحو ثلث صادراتها العالمية. فقد تراجع متوسط عبورها الشهري من نحو 2,850,000 طن شهرياً إلى 560,000 طن فقط في أغسطس الماضي، أي بانخفاض يتجاوز 80%. والأثر قد لا يظهر بالكامل الآن، فمنظمة الأغذية والزراعة فاو تحذر من أن نقص الأسمدة وتأخر وصولها قد يخفض إنتاج المحاصيل ويضغط على الإمدادات الغذائية في النصف الثاني من عام 2026 وخلال عام 2027، لا سيما في الدول المعتمدة على الاستيراد في إفريقيا وآسيا. صناعيا ليست الأزمة أقل خطورة، إذ ينتج الميثانول في المنطقة اعتمادا على الغاز الطبيعي، وهو مادة كيميائية أساسية تدخل في صناعات تمتد من البلاستيك والدهانات إلى مواد البناء والكيماويات، وقد تراجعت معدلات عبوره بنحو 63%. وفقا لشركة ميثانيكس، أكبر منتج ومورد للميثانول في العالم، فقد تعرض ثلث الإمدادات العالمية للقيود نتيجة أزمة مضيق هرمز، ما دفع الأسعار إلى الارتفاع بزيادة تقدر بنحو 53% مقارنة بأسعار ما قبل الحرب، الأمر الذي أدى إلى رفع تكاليف سلسلة واسعة من الصناعات البتروكيماوية عالمياً. أما الهيليوم، الغاز الذي تحتاجه أجهزة الرنين المغناطيسي وصناعة أشباه الموصلات والإلكترونيات والفضاء وعدد من الصناعات المتقدمة، فتوفر قطر وحدها قرابة ثلث الإمدادات العالمية منه. ومع تعثر حركة الملاحة قفزت الأسعار عالمياً بنحو 50%. كما أدت أزمة مضيق هرمز إلى تضاعف تكلفة البضائع القادمة إلى الخليج. وحدة البيانات في الجزيرة تتبعت تكاليف الشحن عبر شركة ميرسك قبل الحرب وبعدها. فقبل الحرب بلغت أجرة النقل البحري الأساسية لحاوية بضائع بطول 40 قدما من شنغهاي إلى الشرق الأوسط نحو $2,400، مضافا إليها رسوم أخرى بحسب الرحلة. أما في سبتمبر فأعلنت ميرسك فرض $3,000 إضافية على الحاوية نفسها تحت بند رسوم الطوارئ. وإذا عبرت السفينة مضيق هرمز يضاف $1,000 آخر للحاوية. وكانت الشركة قد فرضت منذ مارس $400 إضافية على كل حاوية بسبب ارتفاع تكاليف الوقود. أي أن الرسوم الجديدة المرتبطة بالأزمة والعبور والوقود تصل وحدها إلى نحو $4,400 للحاوية. إذن بينما يراقب العالم حركة ناقلات النفط عبر هرمز صعودا وهبوطا، تدور خلفها أزمة أخرى أقل ظهورا، غذاء وأسمدة ومواد كيميائية وسلع صناعية وتجارية أصبح وصولها أصعب ونقلها أغلى، وبعضها لم يعد يعبر المضيق أصلا. فأزمة هرمز

0: لم تغير فقط خريطة الطاقة بل أعادت رسم طرق التجارة أيضا، فليست كل البضائع التي تراجع عبورها في المضيق اختفت من الأسواق، بل غير بعضها طريقه إلى البر والجو، ولكن بزمن أطول وكلفة أغلى.
1: أنا مشاهدين إلى العراق، حيث نقلت وكالة الأنباء العراقية عن السفير العراقي في إيران أن مطار النجف سيفتح أبوابه أمام الرحلات الإيرانية خلال 24 ساعة. من أمام مدخل مطار النجف نتابع أجواء مظاهرة احتجاجية ضد قرار إغلاق الأجواء أمام الطيران الإيراني، وذلك مع مراسلنا عبد الفتاح فايد. نتابع معك عبد الفتاح، طبعا أولا أهلا بك، نتابع معك أجواء هذه المظاهرة خاصة مع أنباء تشير إلى أن المطار قد يفتح أبوابه أمام الطيران الإيراني خلال 24 ساعة.
2: أجواء حماسية في الحقيقة نشوان، أجواء احتجاجية غاضبة يمكن أن نقول، وأعداد كبيرة من المتظاهرين تحتشد هنا في مدينة النجف، وتحديدا كما تشاهدون من خلفي أمام البوابة الرئيسية لمطار النجف، حيث يحتشد هؤلاء المتظاهرون من أبناء العشائر وأيضا من أبناء الفصائل الحزبية العراقية التي تندد بهذا الحظر الجوي على الطيران الإيراني في المطارات العراقية، وتعتبر أن قرار الحكومة العراقية في هذا الصدد هو قرار يخضع للضغوط الأجنبية ويمس السيادة العراقية، بينما الحكومة العراقية من جانبها تقول أنها لم تتخذ القرار وأن الأمر يعود إلى شركات الخدمات والمناولة الأرضية الأجنبية التي خضعت لقرار الخزانة الأمريكية وعطلت حركة الطيران في المطارات العراقية خاصة الطيران الإيراني. كما ربما تسمعون من خلفي وقد أعطي الفرصة لهذه الهتافات، تسمعونها هتافات ضد إسرائيل ضد أمريكا، تندد بالعدوان الأمريكي والعدوان الإسرائيلي، تندد بالحصار الأمريكي على إيران، تدعم المقاومة، تطالب بفتح المطارات العراقية أمام الطيران الإيراني وعدم المشاركة فيما تسميه هذه الأعداد بالظلم الذي تتعرض له إيران. يتحدثون عن أن هناك مزارات دينية، هناك سياحة دينية، لا يجب أن تتوقف ولا تتأثر بمثل هذه القرارات. طبعا كما تعلم هذه الأعداد تهدد بتصعيد احتجاجاتها، يقولون هناك حركات وفصائل مسلحة عراقية هددت بالاعتصام في المطارات العراقية، بمعنى أنها تهدد بحظر كل الطيران وليس الطيران الإيراني فقط إن لم يعد الطيران الإيراني للعمل بين العراق وإيران. طبعا هذا يأتي في ظل أيضا محاولات حكومية لحل الأزمة، الحكومة العراقية تقول ومكتب رئيس الوزراء يقول بأنه يجري حوارا مع واشنطن للحصول على استثناءات ومراعاة الخصوصية العراقية. الحكومة العراقية تقول أنها تطالب بحل الأزمة حلا نهائيا والابتعاد عن مثل هذه الإجراءات التصعيدية، وألا يتحول العراق إلى ساحة لتصفية الصراعات الدولية والأجنبية والإقليمية على أراضيه، ومراعاة أيضا الظروف الصعبة الاقتصادية التي يمر بها العراق بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي أدت إلى تراجع كبير في صادرات النفط العراقي وبالتالي صعوبات اقتصادية كبيرة. نعلم أن الدولار الأمريكي في السوق الموازي ارتفع ارتفاعات كبيرة خلال الشهور الماضية، وصل إلى 1600 دينار للدولار قبل أن تعلن الولايات المتحدة عن الاستعداد لإرسال شحنة من الدولارات النقدية إلى العراق حتى تهدئ الأسواق قليلا، وبالتالي هي سلسلة متشابكة من العوامل المتداخلة مع بعضها البعض، عوامل الحرب والتصعيد في المنطقة وتأثيراتها على العراق الاقتصادية، الضغوط التي يتعرض لها العراق. الحكومة العراقية تبدو وكأنها بين المطرقة والسندان، فهي نعم. إن أرضت الطرف الأمريكي أغضبت الداخل الإيراني، وإن أرضت الداخل العراقي عفوا وخاصة من المكون الشيعي، وإن أرضت هذا المكون فقد أغضبت الطرف الأمريكي، بالتالي تسعى لمحاولة الوصول إلى حلول تحل الأزمة بشكل نهائي. طبعا أخيرا نشوان، التصريح الذي جاء على لسان السفير العراقي في إيران والذي تحدث فيه عن أن مطار النجف على وجه التحديد الذي نقف أمامه الآن قد تعود إليه حركة الطيران الإيراني خلال 24 ساعة المقبلة. ونحن كنا قد حصلنا أيضا على معلومات من مصادر مسؤولة بأن الأمور تتجه إلى حلحلة للأزمة بشكل كامل، وخاصة فيما يتعلق ببعض المطارات ذات الخصوصية مثل النجف وربما أيضا مطار البصرة في جنوب العراق، وهما المطاران اللذان يحظيان بحركة سفر مكثفة بين العراق وإيران. ونحن في انتظار هذه التطورات، لكن الأعداد تتزايد، أعداد أكثر من المتوقع ربما من المتظاهرين يرفعون كما تشاهدون اللافتات المنددة، يرددون الشعارات أيضا المنددة بهذا الحظر. مسؤولون أيضا عراقيون كثر من بينهم رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي وأيضا النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي كانوا قد عبروا عن غضبهم من مثل هذا القرار، وصفوه بأنه متسرع مستعجل ومخالف للدستور أيضا، وأنه أيضا لا يحظى بأي شرعية دولية لأن القرار الأمريكي كما يقولون ليس قرارا شرعيا دوليا. نعم.
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات من النجف، من أمام مطار النجف. عبد الفتاح فهد مراسل الجزيرة. الآن مشاهدينا سنذهب بكم إلى آخر المعلومات المتعلقة بالتطورات في اليمن، إذ قالت القوات الحكومية اليمنية أنها شنت غارات على مواقع لجماعة الحوثي في منطقة الربيعي في غربي مدينة تعز. وفي السياق أعلنت منظمة الصحة العالمية أن إجمالي الضحايا في اليمن منذ 6 أغسطس ارتفع إلى 4481، بينهم 838 قتيلا. معنا من تعز مراسلة الجزيرة هديل اليماني. بطبيعة الحال ننتظر هديل مزيدا من المعلومات المحدثة فيما يتعلق بالوضع الميداني لا سيما عندك في جبهات تعز.
3: نعم، لنبدأ أولا من المدينة نشوان، حيث هناك الآن قبل قليل كان هناك قصف باتجاه الأحياء السكنية في المناطق الشمالية الغربية لمحافظة تعز. كان هذا القصف تقريبا من المواقع التي تتمركز فيها جماعة الحوثي في المناطق الشرقية بحسب مصادر ميدانية. القصف لم يتوقف تقريبا منذ الظهر، واستمرت أيضا بالتزامن مع ذلك اشتباكات عنيفة في الجبهات الشرقية وأيضا في الجبهات الغربية لمحافظة تعز. القوات الحكومية قالت أنها شنت ضربات جوية عنيفة على مواقع تمركز جماعة الحوثي في الوازعية بجبهة الوازعية، كما أنها أيضا شنت ضربات باتجاه أيضا المناطق الغربية. نتحدث عن جبل هان، ونتحدث أيضا عن السلسلة الجبلية التي تطل على الساحل الغربي لمدينة تعز وعلى أيضا الريف الغربي لمحافظة تعز. تأتي تلك الضربات بعد اندلاع معارك عنيفة ما بين القوات الحكومية وقوات الحوثي خلال ساعات الليل حتى ساعات الصباح أو الفجر الأولى. هذا التصعيد الميداني جاء بعد ضربات، كما لو تسمعون معي حاليا هناك أيضا ضربات تستهدف بعض المناطق في هذه المدينة، لم تتوقف منذ تقريبا الصباح إلى هذه اللحظة. بالعودة إلى الضربات التي كانت تشنها القوات الحكومية على بعض المواقع في الجبهة الشرقية لها، وتحدثت عن استهداف معسكرين تابعين لجماعة الحوثي وهما في مفرق ماوية. تحدثت عن معسكر للتجنيد وأيضا معسكر آخر هناك، وقالت أنه كان يستقبل تحشيدات عسكرية منذ السبت باتجاه جبهات تعز في المنطقة الغربية وأيضا في مناطق أخرى باتجاه الساحل الغربي. وقالت أنها استهدفت أيضا قيادات عسكرية ميدانية كانت تقوم باجتماع وفي غرفة عمليات مع جماعة أخرى من جنسيات إيرانية كانت تخطط باتجاه التسلل واقتحام جبهات ومواقع القوات الحكومية في الساحل الغربي. بطبيعة الحال هذا التصعيد الميداني الذي زاد منذ 3 أيام واشتد تقريبا ساهم بشكل كبير بتدفق مزيد من النازحين باتجاه مديرية محافظة تعز وباتجاه أيضا لحج ومحافظة عدن. تقول المنظمات الحكومية أن أوضاعهم مزرية للغاية وقد ازدادت أعدادهم بشكل كبير، وأن المساعدات التي تحاول تقديمها لهم لا تكفيهم، وأطلقت مناشدات أيضا للمجتمع الدولي من أجل إيقاف الصراع في تلك المناطق وإدخال المساعدات بشكل عاجل.
1: طيب سنكتفي بهذا القدر. هديل اليماني من تعز مراسلة الجزيرة، والحقيقة معنا أيضا للمتابعة في هذا الملف، لمزيد من المتابعة معنا في الاستوديو أحمد شلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أحمد رمبك، لنبدأ بأول الحقيقة القرار الموافقة للمجلس النواب على طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي على التعبئة الشعبية، أهمية دلالة ومعنى وتفاصيل هذه الموافقة.
4: هو طبعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي في 25 سبتمبر يعني قال بأنه دعا الشعب اليمني إلى التعبئة والنفير، يعني ربما كان الخطاب الذي ألقاه بمناسبة الذكرى 64 لثورة 26 سبتمبر يتضمن ثلاثة أمور. أول شيء أن التوجه سيصل إلى العاصمة اليمنية صنعاء، وهدف هذه الحرب الوصول إلى العاصمة اليمنية صنعاء، ثم إعلان التعبئة والنفير، ثم أيضا يعني العفو العام عن كل من يعني تعامل وتعاون مع الحوثيين سواء كان عسكريا أو سياسيا. كان هناك جدل حول يعني إصدار خطاب حول التعبئة والنفير. اليوم طبعا مجلس النواب اليمني، وهو طبعا يعتبر أعلى هيئة تشريعية في البلاد، وافق على هذا الطلب، وقال بأن الطلب وصله من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأنه بناء على هذا يعني بناء على هذا الطلب الذي وصله من رئيس مجلس القيادة الرئاسي تمت الموافقة على التعبئة والنفير ضمن قوانين والدستور اليمني. طبعا هذا يعطي مجموعة مؤشرات. المؤشر الأول بأن المعركة ما زالت في البدء، وأن الحكومة اليمنية تعتقد بأنه لابد من إشراك القوات الشعبية وأيضا المجهود الحربي للدولة استخدامه في يعني إعلان الحرب. ربما نحن أمام إعلان خطاب حرب، لأن كثيرين كانوا يقولوا بأنه ليس خطاب حرب، وهذا يحتاج إلى قانون ودستور ليكون إعلان حرب. نحن فعلا الآن أمام إعلان حرب. أيضا الحكومة اليمنية تستشعر بخطورة يعني الأحداث التي تجري، وبالتالي تقوم بتجيش يعني المواطنين اليمنيين
1: ومؤشر على حاجة لمقاتلين أيضا.
4: بالتأكيد، لأنها بدأت الآن كما تقول المصادر المحلية بفتح المعسكرات وفتح باب التجنيد، وخاصة وأن هذا القانون يقول بأنه على المواطنين من سن 18 إلى 50 سنة متى ما تم طلب من أعلى هيئة في الحكومة، وهو يعني القائد الأعلى للقوات المسلحة الحكومية اليمنية، التوجه إلى مقر التجنيد والبدء في هذا التجنيد. الأمر الآخر هو مؤشر طبعا على أن المعركة في أولى مراحلها، يعني وخاصة وأن ليس فقط الحكومة اليمنية هي التي تحشد، الحوثيين أيضا من جهتهم وعبر قياداتهم أيضا طلبت التعبئة والنفير. الأمر الثالث طبعا وهو ذو دلالة كبيرة، من أن الأمور تتصاعد بشكل كبير سواء إن على المستوى السياسي أو على المستوى الدستوري أو على المستوى العسكري، وبالتالي الأمور الآن يعني واضح أن الطرفين في المرحلة الأولى من هذه الحرب.
1: أود أن أفهم منك معنى الموافقة هنا لمجلس النواب، خاصة أن هنالك تجارب مماثلة في دول أخرى. طلبات كهذه تفهم أحيانا على أنها تطوعية أو طوعية، وأحيانا في بعض الدول على أنها إلزامية. أيضا الفئات التي تتوقع أن تكون مستهدفة، الفئات الشعبية التي يراد منها الانخراط في تطوع كهذا.
4: هو طبعا هذا يعتبر غطاء قانوني وغطاء دستوري، لأن عندما يطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي وهو القائد على القوات المسلحة، فهذا يحتاج أيضا إلى غطاء دستوري وقانوني. الآن يعني مدى استجابة الناس في هذه المناطق سيكون كبيرا، خاصة وأن الحوثيين في مناطق خاصة في مناطق تعز ومناطق لحج ومناطق الساحل البحر الأحمر، هذه مناطق طبعا الحوثيون أتوا إليها. صحيح أن لديهم سيطرة شعبية وسيطرة إدارية، لأنهم خلال الفترة الماضية حاولوا أيضا أن
1: يستجيب،
4: لكن ليست حواضن شعبية. وبالتالي يعني أنت عندما تلاحظ الذي يحدث في هذه المناطق، نتحدث عن ريف تعز، عن الغرب والجنوب، وحتى عن المدينة، سيكون هناك استجابة كبيرة، لأن الكثير من المواطنين ربما عشرات الآلاف من الناس في هذه المناطق يعتقدون بأن ما يفعله الحوثي هو عدوان وبغي على هذه المناطق، خاصة وأنها ليست مناطق، وبالتالي سيكون هناك استجابة كبيرة لهذه الدعوة من خلال المواطنين. وفعليا الآن طبعا من يقاتل في جبهات الريف الغربي والجنوبي وحوالين مدينة تعز أيضا هم من المقاتلين الشعبيين، يعني هناك التحام بين القوات النظامية للجيش اليمني والقوات التي استحدثت مثل العمالقة ودرع الوطن والقوات الأخرى أيضا، بالإضافة الآن إليها أبناء المناطق التي تضم هذه المناطق، نتحدث عن مثلا الوازعية جبل حبشي، مقبنة، البرح أو المناطق الأخرى التي تضم أيضا المطوقة لمدينة تعز. وبالتالي فأعتقد أن المرحلة القادمة ستكون غير ما يتصوره الكثيرون. يعني هناك من يقول بأن هناك يعني أمل في أن تهدأ هذه الحرب. واضح أن كل ما يدل على أن هذه الحرب سيستمر موجود.
1: والحقيقة مسألة الاعتماد على العنصر المشاة من المقاتلين من الأفراد إلى أي مدى يثير مخاوف بأن يشكل هذا يمهد لمرحلة خسائر على مستوى الأرواح على مستوى البشر
4: المقاتلين. هذا ليس من اليوم طبعا. الحوثي كان عامله الأول في التجيش في القتال كان عامله يعني المقاتلين الشعبيين، وخلال الفترات الماضية أتحدث من 2015 ما يسمى بالميليشيات. يعني على الأقل نحن نتحدث في الحكومة اليمنية هذا القرار الذي صدر يصدر يعني تعبئة والنفير بالنسبة للمناطق التي يقاتل فيها الحوثي. أتحدث عن مناطق الريف والجنوب والغرب وأيضا المدينة. وبالتالي طبعا بالتأكيد أن التحشيد من كل الجبهات أيضا سيكون له أضرار كبيرة، ولكن من الواضح أن هذا يعني خيار لا بد منه بالنسبة للطرفين، وخاصة بالنسبة للحكومة اليمنية التي ظلت طوال الفترة الماضية يعني في محيط فقط الرد والهجوم المضاد أو الهجوم المعاكس، بينما الحوثي يهجم بكل الطرق.
1: من شرف يا زميل أحمد شلفي محرر الشؤون اليمنية في الجزيرة، شكرا لك. إلى التطورات في القدس مشاهدينا، إذا فارت محافظة المدينة باقتحام 1731 مستوطنا باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال، ومن بينهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير. معنا من محيط الحرم الإبراهيمي في الخليل مراسل الجزيرة منتصر نصار، نسمع منك آخر المعلومات خاصة مع اقتحام هذا العدد الكبير من المستوطنين وأيضا معهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير. منتصر،
5: تحية لك نشوان. دعني أبدأ من هنا من مدينة الخليل وتحديدا من محيط الحرم الإبراهيمي الشريف. لا تزال وفود المستوطنين حتى هذه اللحظة تواصل اقتحامها للحرم الإبراهيمي الشريف في ثالث أيام عيد العرش اليهودي. الحرم مغلق بطبيعة الحال منذ الساعة 10 مساء أمس، وسيستمر هذا الإغلاق إلى ثلاث أيام قادمة. وهنا أنقل الصورة لعدسة الزميل أحمد ليشير على الأقل عن قرب أكثر ما الذي يجري. كما تشاهدون في هذه الصورة بالمئات وصل المستوطنون عن طريق حافلات، ونسمع بين الفينة والأخرى أصوات الأهازيج والرقصات التلمودية. وكنا رصدنا قبل قليل أيضا اقتحام عدد كبير من المستوطنين لداخل الحرم الإبراهيمي الشريف، وهو مغلق تماما في وجه المصلين الفلسطينيين، وتفتح جميع أقسامه في عيد العرش اليهودي للمستوطنين لاستباحته والاقتحامه. وبالتزامن نشوان مع ما يجري هنا في ساحات الحرم الإبراهيمي الشريف، تشدد قوات الاحتلال الإسرائيلي من إغلاقاتها على الحارات الشرقية، والتي تظهر في هذه الصورة حارة جابر والسلايم وواد الحسين وتل رميدة. هذه حارات تظهر في الصورة الآن جميعها مغلقة بفعل إجراءات الاحتلال المشددة على الفلسطينيين، حظر للتجوال ومنع للفلسطينيين من الخروج من منازلهم. ويظهر في هذه الصورة الحافلات أيضا التي أشرت إليها قبل قليل، التي تقوم بنقل المستوطنين هنا إلى ساحة الحرم بحماية والتأمين من قبل قوات الاحتلال. على صعيد ما يجري في المسجد الأقصى المبارك، في آخر التحديثات وفق محافظة القدس 1792 مستوطن اقتحموا ساحات المسجد الأقصى خلال فترتي الاقتحام الصباحية والمسائية بحماية والتأمين من قبل قوات الاحتلال عبر باب المغاربة. حوالي 329 مستوطن اقتحموا ساحات المسجد تحت مسمى السياحة. المستوطنون طبيعة الحال أدخلوا القرابين النباتية إلى المسجد الأقصى وأدوا طقوس تلمودية، إضافة إلى ارتدائهم قمصانا تحمل عبارات تحريضية ورموز تدعو إلى هدم المسجد الأقصى المبارك وإقامة ما يسمى الهيكل على أنقاضه. وتجولوا بداخل باحات المسجد الأقصى. وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير أيضا اقتحم المسجد الأقصى هذا اليوم، أدى برفقة مجموعات من المستوطنين رقصات وطقوس تلمودية، إضافة أيضا إلى اقتحام وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس محيط الحرم
6: القدس في المسجد الأقصى، وأدى كذلك أيضا طقوس تلمودية. على صعيد اعتداءات المستوطنين في القدس هذا اليوم، قوات الاحتلال أغلقت جامع العمري في حارة الشرف داخل البلدة القديمة بالقدس، وعطلت الأبواب الخاصة بدير السريان بحجة إحياء عيد العرش اليهودي. قوات الاحتلال أغلقت أيضا مدخل طريق التربة المؤدي إلى بلدة سلوان لتأمين وصول المستوطنين إلى حائط البراق. أيضا المستوطنون اقتحموا بلدة الجيب شمال غرب القدس وأغلقوا أحد شوارعها بالإطارات المطاطية، إضافة إلى أن مدينة القدس هذا اليوم شهدت أزمات مرورية خانقة بالتزامن مع إجراءات الاحتلال لتأمين حركة المستوطنين خلال ثالث أيام عيد العرش اليهودي. أغلقت قوات الاحتلال مفرق وادي الربابة في بلدة سلوان، إضافة أيضا إلى اقتحامات كما ذكرت مستمرة ومتواصلة. الأزمات المرورية وتكدس المركبات للفلسطينيين على حوادث جبع وقلنديا وعناتا والجيب شمال القدس بفعل تسجيلات الاحتلال الإسرائيلي. كما أيضا أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت والرصاص المطاطي بشكل عشوائي في منطقة حي أبو تايه ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. على صعيد الاعتقالات نشوان اليوم، قوات الاحتلال اعتقلت 8 فلسطينيين من بلدات وقرى مخيمات في محافظة القدس، بينهم 2 من بلدة أبو ديس و2 من بلدة الرام و4 من بلدة بدو شمال غرب مدينة القدس. هذه هي الصورة حتى هذه اللحظة. واضح أننا سنشهد خلال الساعات القليلة القادمة مزيد أيضا من اقتحامات المستوطنين لهذه المنطقة، لا سيما كما ذكرت أن الإغلاق سيستمر لثلاثة أيام. أشير ونحن أيضا ننقل الصورة من الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، لأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي لليوم 99 على التوالي، وهذا يندرج في سياق وفي إطار الإجراءات التشديدية من قبل قوات الاحتلال. إليك نشوان.
1: من محيط الحرم الإبراهيمي في الخليل منتصر نصار مراسل الجزيرة، شكرا لك. في تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ باستشهاد فلسطينية في غارة من مسيرة إسرائيلية على حي التفاح. ومعنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلون، نتابع معك خريطة الاستهدافات الإسرائيلية للقطاع خلال الساعات الأخيرة غازي، مع استمرار قافلة الشهداء وأيضا المصابين نتيجة تلك الاستهدافات الإسرائيلية.
7: نشوان، الاستهدافات تنوعت في عدة مناطق داخل القطاع، وكذلك أساليب الاستهداف الإسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين كذلك هي الأخرى تنوعت، خاصة فيما يتعلق بما شهدته.
1: أعتذر على مقاطعة غازي، ربما سنعود إليك لاحقا، لكن ثم تطور الآن نذهب مباشرة إلى مقر وزارة الخارجية الأمريكية. إذن كنا سنتابع طبعا كلمة لرئيس الحكومة اللبناني مع وزير خارجية الأمريكي مارك روبيو في مقر وزارة الخارجية الأمريكية في العاصمة واشنطن. وبذلك نعود مرة ثانية لك غازي لتكمل سرد المعلومات المتعلقة بآخر التطورات في قطاع غزة.
7: نعم نشوان، أبرز الاستهدافات هو ما شهدته مدينة غزة خاصة في حي التفاح باستهداف مسيرة إسرائيلية مواطنين على سطح منزل في تلك المنطقة. وصلت امرأة شهيدة إلى مجمع الشفاء الطبي هنا بالإضافة إلى عدد آخر من المصابين جراء هذه الغارة، بينما أصيبت طفلة في جباليا جراء رصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي وصل إلى تلك المناطق التي يتواجد فيها نازحون فلسطينيون، وهو مشهد يومي متكرر أصبح داخل القطاع. بينما في المحافظة الوسطى بالتحديد أكثر في مخيم النصيرات، استهدفت مسيرة إسرائيلية مجموعة مواطنين ليصلوا إلى مستشفيات المحافظة بحالات متفاوتة جراء هذه الغارة الإسرائيلية. بينما أيضا طائرات أو عفوا آليات الاحتلال الإسرائيلي باشرت عملياتها اليومية باستهداف المناطق الشرقية وهي الواقعة ضمن مناطق سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقذائف، وكذلك ذلك بإطلاق النار المكثف. هذا المشهد تكرر في خان يونس وكذلك في المناطق الشرقية من مدينة غزة. بينما في عرض البحر، الزوارق الحربية الإسرائيلية طاردت زوارق الصيادين الفلسطينيين قبالة ساحل شاطئ مدينة غزة لمنعهم من ممارسة عملهم وللتضييق عليهم، وهو يأتي أيضا في إطار محاولات الاحتلال الإسرائيلي تنغيص الحياة على الفلسطينيين، خاصة وأنه يعمد بين فترة وأخرى على استهداف الصيادين، ما بإطلاق النار أو حتى من خلال إلقاء القذائف أو قذف قصف مدفعي عفوا من هذه الزوارق يطال زوارق الصيادين وكذلك قواربهم وأيضا على شاطئ البحر، وبالتالي عمليا هو استهداف جوي بري وبحري كذلك على المدنيين الفلسطينيين.
1: شكرا جزيلا لك غازي العلول من مدينة غزة مراسل الجزيرة. نبقى في القطاع حيث حذر مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي والجراحة التخصصية في مدينة غزة، حذر من احتمال توقف خدمات أساسية بسبب شح الوقود والزيوت اللازمة لتشغيل مولدات الكهرباء. يهدد هذا الوضع استمرار علاج مئات المرضى من بينهم كبار السن والجرحى، إضافة إلى ما يشكله من ضغوط جديدة على المنظومة الصحية في القطاع. نتابع.
8: لا تعكس هذه الابتسامة مخاوف مجدي من تأثر الرعاية التي يتلقاها داخل مستشفى الوفاء بغزة. إذا توقفت مولدات الكهرباء

0: بائعا العمل. فهذا المسن يحتاج إلى متابعة دورية وفحوصات تعتمد على أجهزة طبية كهربائية، ما يجعل استمرار عمل المولدات جزءا من استمرارية علاجه ورعايته.
1: أنا أرجو أنه كل شيء يكون على ما يرام، السولار يدخله والزيوت وكل شيء، لأنه إحنا بحاجة إلى هذه الأشياء، وإلا إحنا بتتوقف حياتنا هنا.
0: ولا يقتصر القلق على كبار السن، فهنا أيضا جرحى يعتمدون على التأهيل الطبي للتكيف مع إصاباتهم. أيمن تعرض للبتر ويتلقى العلاج والتأهيل في المستشفى، ويخشى أن يؤدي توقف الخدمات إلى انقطاع رحلة علاج لا بديل عنها.
2: كثير مرافق هنا حتتقف، يعني حتى بتتكلم عن مستوى العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي حيتأثر بشكل شديد، وهذه البرامج من أشد الاحتياج، يعني الشباب الجرحى من أشد الاحتياج والنزلاء الموجودين في المستشفى هنا.
0: أمام هذه الحالات يعمل القائمون على المستشفى لإبقاء خدماته، لكن جزءا أساسيا منها يعتمد على المولدات كقاعة التأهيل الطبي وغرفة العمليات التي توقفت تماما عن العمل.
3: أطلقنا في مستشفى الوفاة للتأهيل الطبي والجراحة تخصصيا نداء استغاثة عاجل من أجل الإسراع بتوفير الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية، حيث نواجه في المستشفى عجز في الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء، ونواجه أزمة أخرى في صعوبة وصول الموظفين إلى المستشفى.
0: ومشكلة الإمدادات ليست حصرا على مستشفى الوفاة، إذ تواجه 13 مؤسسة طبية أهلية وسبع نقاط صحية خطر الخروج عن الخدمة بعد إبلاغها بتوقف إمدادات الوقود التي توفرها مؤسسات دولية. هذه المولدات قد تتوقف بالكامل خلال أيام قليلة بسبب تراجع إمدادات الوقود ونقص الزيوت اللازمة لتشغيلها، ما يهدد بانقطاع الخدمات الصحية عن آلاف المرضى داخل قطاع غزة. غازي العلول، الجزيرة، مدينة غزة.
4: ومعنا للمتابعة في هذا الملف من عمان كارولين ويلمن، منسقة مشاريع منظمة أطباء بلا حدود في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية. كارولين، أهلا بك. نحن الآن تقريبا نكاد ندخل في الربع الأخير من عام 2026، والحقيقة ربما يعجب السائل هنا حين يعيد طرح نفس الأسئلة التي كنا نطرحها في 2023، 2024، 2025. الآن بعد الهدنة وبعد مرور كل هذا الوقت، ما تزال المستشفيات تعاني من نفس المشكلة الأساسية، نقص الوقود، ونقص الوقود تبعاته خطيرة وعالية الخطورة في داخل المستشفيات. ما الذي يتسبب بكل ذلك من وجهة نظرك؟
5: نعم، يبدو لنا أيضا أننا نناقش نفس الموضوع مرارا وتكرارا كما حصل في السنة الماضية والسنة التي قبلها. نستمر بمواجهة هذه القيود فيما يتعلق بتجهيزاتنا ودخولها إلى مضيق إلى قطاع غزة بسبب القيود التي فرضتها السلطات الإسرائيلية، وأيضا نفس المشاكل التي تعاني منها القطاعات الصحية، نقص الوقود والتي تؤثر على عمل المولدات الكهرباء وأيضا السيارات، وتؤثر على إمكانياتنا في تقديم المساعدات الطبية التي نرغب بها. الأمر لا يقتصر فقط في مسألة الوقود، المحركات والزيوت، لكننا أيضا نستمر بمواجهة قيود في تجهيز الأدوية والمعدات الطبية، مثلا مواد التعقيم، وأيضا توفير الأماكن المناسبة لمرضانا. هذا نضال يومي بالنسبة لطواقمنا وفي مسألة تجهيز مستوى العناية الصحية الذي نرغب به، وفي بعض الأحيان نضطر إلى إرجاع وعدم القدرة على قبول المرضى في عدة أماكن.
4: ما الذي تستطيع منظمتكم، منظمة أطباء بلا حدود، فعله لإدخال الوقود لإنقاذ هذه المراكز الصحية في القطاع؟
5: أعتقد أن الشيء الوحيد الذي نستطيع القيام به هو أن نستمر بدعوة للأطراف الدولية والسلطات، ولكل طرف يستطيع أن يضغط من أجل السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث أن هناك حاجة ماسة لها وبالمستويات والكميات المطلوبة. إذا ما نظرنا إلى مستويات الدمار التي يعاني منها قطاع غزة، الناس الآن يعيشون في ثلث القطاع، حيث أن هنالك المشاة الصحية هناك تحت ضغط كبير، الناس يعيشون في خيم لمدة 3 سنوات، ومستويات الحاجة مستويات عالية جدا، ونحن كعاملين في القطاع الإنساني لا نستطيع تقديم المساعدة بالمستوى المطلوب بسبب القيود المفروضة علينا. بالتالي نحن ندعو الأطراف التي بإمكانها أن تضغط من أجل السماح لنا بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
4: ما السيناريوهات التي تخشون حدوثها في حال لم تدخل هذه المساعدات أو هذا الوقود إلى المراكز الصحية في القطاع قريبا؟
5: سنرى بشكل أساسي تدهورا، ولما الوضع الذي رأيناه خلال الأسابيع القليلة الماضية، كنا نتلقى رسائل من منظمات وعيادات ومستشفيات يخبروننا فيها أننا نحتاج إلى بحاجة إلى تقليل الخدمات التي يقدمونها، وقد اضطروا إلى إغلاق بعض العيادات، وبالأخذ بنظر الاعتبار الاحتياجات للناس الكبيرة. هنالك بالتأكيد تأثير كبير على مسألة مستوى الرعاية الصحية الذي نستطيع أن نقدمه. لدينا أعداد كبيرة من المرضى الذين يحتاجون إلى العناية بجروحهم بسبب الإصابات التي لحقت بهم خلال 3 سنوات الماضية، يعيشون في خيم ليس بإمكانهم الوصول إلى مثلا المياه النظيفة، وبالتالي يصعب عليهم الحفاظ على نظافة تلك الإصابات.
4: سنكتفي بهذا القدر. كارولين وولمان، منسقة مشاريع منظمة أطباء بلا حدود في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، حدثتنا من عمان. أشكرك شكرا جزيلا على مداخلتك وهذه المعطيات. إلى تطورات عاجلة من بريطانيا، وكالة الصحافة الفرنسية تفيد بدعوة رئيس الحكومة البريطانية لاجتماع طارئ على خلفية الحادث قرب قاعدة فيرفورد. شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية تتحدث عن الإفراج اليوم عن 5 أشخاص بكفالة على خلفية الحادث قرب هذه القاعدة. معنا من محيط القاعدة مراسلة الجزيرة من حربل، لنتابع معك من آخر التطورات. تفضلي.
6: نعم فعلا، عادة الحكومة البريطانية تعلن عن هذه الاجتماعات الطارئة للجنة الطوارئ من أجل فحص كل الملابسات أو كل التحديدات التي تتوصل إليها من قبل شرطة مكافحة الإرهاب. وعلمنا للتو بأن شرطة مكافحة الإرهاب أفرجت بكفالة عن الأشخاص 5 المشتبه بتورطهم في تحضير لعمل إرهابي قرب القاعدة العسكرية التابعة لسلاح الجو البريطاني، والتي كما ذكرنا تستخدمها القوات الأمريكية لشن ضربات على إيران. تقول بأن هناك هذا الإفراج بكفالة جاء بعد مقابلات مكثفة مع هؤلاء 5 المعتقلين، وأيضا تقول بأن التحقيق هذا لا يعني بأن التحقيقات قد انتهت، ولكنها تبحث في جميع الخيوط في إطار هذه التحقيقات التي تصفها بأنها المعقدة وبالغة التعقيد. تقول أيضا فيما يتعلق بما إذا كان هناك يعني علاقة لدولة مثل إيران بهذا الحادث، تقول بأنها يعني تنظر في جميع الزوايا المحتملة، بما في ذلك ما إذا كان لهذا الحادث قد ارتكب من قبل وكلاء أو أشخاص عن علم أو عن غير علم يعملون لجهة دولة أجنبية. هذا حتى الساعة من حيث التحديثات التي تقدمها شرطة مكافحة الإرهاب بشأن هذا الحادث الذي أدى إلى يعني عملية أمنية مكثفة في قرية ويلفورد غير بعيد هنا وأمام وفي حوالي أو محيط القاعدة العسكرية الأمريكية. الشرطة تطلب من الشعب البريطاني ومن كافة الناس بأن يظلوا على يقظة، وبأنهم عادة يعني لأن as quickly as possible. يعني بأن الأمور ستتطور وقد يتضررون بشكل أو بآخر بسبب هذه التكهنات، ولا سيما أن وزير الدفاع البريطاني

0: قد رفض الخوض في هذه التكهنات بدعوى أن الشرطة البريطانية وشرطة مكافحة الإرهاب لا تزال تحقق في هذا العمل هذه العملية. للتذكير فقط بأنها كانت قد أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب عن عملية أمنية كبيرة ليلة أو في الساعات المبكرة من يوم الأحد بعد الإبلاغ عن 3 سيارات فان مشبوهة تتوجه باتجاه القاعدة العسكرية من القرية قرية ويلفورد مما أدى إلى اعتقال هؤلاء الأشخاص 3.
1: شكرا لك مينا حرب من محيط قاعدة فيرفورد البريطانية، شكرا جزيلا. الآن إلى واشنطن حيث التقى وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو برئيس الوزراء اللبناني نواف سلام. معنا من مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن زميلنا إيهاب العبشي مراسل الجزيرة. نسمع منك أي معلومات متاحة، كنا نحاول أن نتابع هذا المؤتمر على الهواء لكن للأسف في اللحظات الأخيرة لم نتمكن من ذلك. على كل حال نسمع منك أي معلومات عنه.
2: نعم نشوان، انتهت قبل قليل هذه المحادثات كانت مغلقة هنا في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن بين الوفد اللبناني برئاسة رئيس الوزراء نواف سلام ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. هذه المحادثات التي تأتي في وقت حساس وبالغ التعقيد بالنسبة للبنان، بالنسبة للتطورات استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي في جنوب لبنان. تطرقت المحادثات إلى الكثير من الملفات حول مساعي الحكومة اللبنانية للضغط على المطالب، مطالبة وزارة الخارجية الأمريكية بالضغط على إسرائيل لإنهاء هذه الضربات والاعتداءات على المناطق في جنوب لبنان، وكذلك متابعة خطة الانتشار إعادة انتشار الجيش اللبناني في هذه المناطق، وأيضا مسألة المخاوف من الفراغ الأمني فيما يتعلق بانتهاء مهلة قوات اليونيفيل في جنوب لبنان أو في لبنان في بنهاية هذا العام عفوا، وبالتالي هذه المخاوف من وجود فراغ أمني في هذه المناطق مع دعوات ربما لتعزيز قوات الجيش اللبناني وتوفير التدريب واللوازم اللوجستية لتحقيق الأمن في هذه المناطق. إضافة أيضا إلى مستقبل المحادثات التي عقدت من قبل بين إسرائيل ولبنان، نعلم أنه كانت هناك 7 جولات من المحادثات. نعم. كان من المفترض أن تعقد جولة أخرى وجديدة من المحادثات. أشكرك. الشهر المقبل، حتى الآن لا يوجد تأكيد حول انعقاد أو ما إذا كانت ستعقد أم لا. نشوان
1: إيهاب العبسي من مقر وزارة الخارجية الأمريكية في العاصمة واشنطن، شكرا جزيلا لك. وصلنا بكم الآن مشاهدينا إلى رأس الساعة ومستمرون في التغطية من الجزيرة للتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في القدس وفي غزة. في التفاصيل إذن، قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في بيان إن أعداء إيران لا يتقدمون إلى ما بعد بحر العرب بسبب ما وصفها بضربات مؤلمة تلقوها من القوات الإيرانية. أضاف المرشد الإيراني أن مختلف فئات المجتمع تتمسك بمواقفها المشروعة ومنها الحفاظ على مضيق هرمز. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إنه يتوقع أن يجري المفاوضون الأمريكيون مزيدا من المحادثات مع إيران هذا الأسبوع. وفي السياق، أعلنت وكالة إسنا الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقشي سيلتقي وسطاء المفاوضات مع الولايات المتحدة اليوم في نيويورك دون مشاركة أي ممثل للجانب الأمريكي لبحث أحدث المقترحات. كانت وكالة رويترز قد نقلت عن مصدر أن من المتوقع أن يجري الوسطاء محادثات منفصلة مع الولايات المتحدة وإيران اليوم أو غدا، وأن المحادثات ستركز على نسخة معدلة من مقترح 7 أيام الذي قدمته إيران. في غضون ذلك، نقلت وكالة الأنباء العراقية عن السفير العراقي في إيران أن مطار النجف سيفتح أبوابه أمام الرحلات الإيرانية خلال 24 ساعة. في اليمن، أعلن مجلس النواب موافقته على طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي إعلان التعبئة العامة لمواجهة التصعيد الحوثي. ميدانيا، قالت القوات الحكومية اليمنية أنها شنت غارات على مواقع لجماعة الحوثي في منطقة الربيع غربية مدينة تعز. من جهة أخرى، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن إجمالي عدد القتلى في اليمن منذ 6 أغسطس آب ارتفع إلى 838 قتيلا. في القدس، أفادت محافظة المدينة باقتحام نحو 1800 مستوطن باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال، من بينهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير. وفي السياق مشاهدينا، في السياق أيضا، قال وزير الخارجية البريطاني إن لندن تدين التطهير العرقي الذي يرتكبه المستوطنون الإرهابيون في

الضفة الغربية، وأضاف أنه سيتم حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. وكالمعتاد سنستقصي مزيدا من المعلومات المحدثة، البداية بملف التوتر الأمريكي الإيراني وآخر التصريحات الواردة في بيان المرشد الإيراني، وأيضا الحديث عن نسخة معدلة من مقترح السبعة أيام الذي قدمته إيران. معنا من البيت الأبيض الزميل فادي منصور مراسل جزيرة، ومعنا رانيا قاسمي.

0: أولى عقدت الأسبوع الماضي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، مثل فيها الجانب الأمريكي كل من المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، فضلا عن وزير الخارجية عرقشي من الجانب الإيراني. حتى وأن كان الرئيس الأمريكي بنفسه أعلن يوم أمس عن توقعاته بعقد جولة ثانية من المفاوضات هذا الأسبوع، وأشارت التسريبات العالمية يوم أمس واليوم أيضا إلى إمكانية أن تعقد سواء اليوم الاثنين أو الثلاثاء، لكن البيت الأبيض حتى اللحظة يرفض الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بموعد انعقاد هذه الجولة. من سيمثل الجانب الأمريكي؟ وهل بالفعل تتوقع الإدارة الأمريكية مقترحا إيرانيا معدلا يقدمه ربما وزير الخارجية عرقجي على المقترح الأولي، والذي وصفته في حينه الإدارة الأمريكية تحديدا وزير الخارجية بأنه كان يمثل بالمجمل تبادلا للأفكار، وإن كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثمن أو قيم بشكل إيجابي تلك المحادثات، لكنه رفض المقترح الإيراني. هو قال إنه يحب عقد الصفقات لكن ليس هذه الصفقة، بمعنى الشروط التي تطرحها إيران مرفوضة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا سيما مسألتين أساسيتين، الأولى قضية مطالب إيران برفع العقوبات وأيضا تحرير الأموال المجمدة وفق مذكرة التفاهم التي كانت مذكرة إسلام أباد. الإدارة الأمريكية تعتبر أن الأحداث الأخيرة والتطورات تجاوزت تلك المذكرة، أن الإدارة الأمريكية تحديدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمسك بجميع الأوراق، وأن إيران غير قادرة على فعل أي شيء، وأنها تطرح هذه الأفكار أو المقترحات جراء الضغوط الهائلة التي تتعرض لها سواء بسبب الحصار البحري أو العقوبات الاقتصادية الجديدة التي تفرضها الإدارة الأمريكية، وآخرها يتعلق بقطاع الطيران المدني الإيراني، بالإضافة إلى التهديدات المتواصلة التي يطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات عسكرية ضد إيران. في كل الأحوال لا يزال الموقف الأمريكي على الأقل فيما هو متوفر بين يدينا يقف عند حد رفض المقترح الإيراني الأول. لا يتحدث كثيرا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عما يريده من إيران سوى القول بأنه لن يسمح بامتلاك إيران سلاح نووي، وأن مضيق هرمز مفتوح، وأن تدفقات الطاقة عبر المضيق تتواصل، وبأنه ليس متعجلا لإبرام اتفاق، وإن كان منفتحا على سماع ما يمكن أن تقترحه إيران في هذه الجولة الثانية إذا انعقدت بالفعل.
1: شكرا لك، شكرا جزيلا فادي منصور من البيت الأبيض مراسل الجزيرة. الآن سنتابع في الضفة الأخرى مع رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة في طهران الموقف الإيراني طبعا، وعلى رأسه آخر تصريحات للمرشد الإيراني راني.
2: نعم أنا شوال، يعني تواصل طهران توجيه الرسائل سواء من قبل المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أو حتى من قبل المسؤولين العسكريين والأمنيين. المرشد الإيراني حاول التأكيد على أن بلاده قوية رغم الضغوط التي تتعرض لها سواء العسكرية أو الاقتصادية، أكد على التفاف الشعب حول حكومته، وأشار إلى حملة التطوع الشعبي للدفاع عن البلاد في حال اندلعت حرب، وأكد على أن إيران قوية وأشار إلى مكانتها في العالم الإسلامي كما يقول، واعتبر أن البعض ينظر إليها كقوة عظمى. هكذا يتحدث المرشد الإيراني ويشير إلى الاستراتيجية الإيرانية في التعامل مع الولايات المتحدة في المرحلة المقبلة، أكد على أن القوات الأمريكية البحرية لا تستطيع أن تتقدم لما بعد بحر العرب باتجاه المياه الإيرانية، وقال أنها متوقفة بسبب الضربات المؤلمة للقوات البحرية الإيرانية، وأكد على أن هذه القوات ستترك أيضا بحر العرب، في إشارة إلى الهدف الإيراني الذي كان قد تم الإعلان عنه سابقا بضرورة ترك القوات الأمريكية لكل أرجاء المنطقة. هناك أيضا تأكيد على تمسك إيران بورقة مضيق هرمز وعدم استعدادها للتخلي عن هذه الورقة تحت الضغوط الأمريكية، وأشار إلى أن الشعب الإيراني بمختلف فئاته يعني يتمسك بهذه الورقة والاحتفاظ بمضيق هرمز. أكد أيضا على أن اعتبر أن القوات الأمريكية في عندما تحدث عنها ووصفها بالعدو أنها توسلت وقف الحرب، وأكد على أن إيران يعني ستزدهر أيضا رغم الضغوط الاقتصادية التي تعاني منها. هذا هو ما يحاول المرشد الإيراني إظهاره، إظهار قوة إيران وأيضا دعم المفاوض الإيراني المتواجد حاليا في نيويورك، ويواصل يعني الجهود الدبلوماسية وتقديم المقترحات.

0: الاجراءات. وكان اخر يعني التفاصيل فيما يتعلق بتواجد وزير الخارجيه الايرانيه عباس أراغشي في نيويورك. اكد المتحدث باسم الخارجيه اسماعيل بقائي انه ليس من المقرر ان يمدد وزير الخارجيه زيارته، نفى بذلك الانباء التي تتحدث عن ان تم تمديد الزياره. اكد انه سيبقى حتى الموعد المقرر والمجدول لزيارته لنيويورك، ولكن هذا لا يمنع انه يواصل اللقاء مع الوسطاء. نتحدث عن انباء عن انه سيلتقي اليوم في نيويورك مع الوسيط القطري لبحث اخر المقترحات وايضا المستجدات الاقليميه، وذلك مع استمرار جهود الوسطاء لخفض حده التصعيد وايضا للتوصل الى ظروف مناسبه لاستئناف الحوار. وما يدعم هذا الامر هو تاكيد أراغشي نفسه على ان بلاده تنتظر الرد الرسمي والنهائي للجانب الامريكي على مقترح السبعه ايام، باعتبار ان الاعلان الذي قام به الرئيس الامريكي دونالد ترامب ليس بالنسبه لايران هو الاعلان النهائي، وان ايران تنتظر هذا الاعلان من خلال الوسطاء انفسهم. وقال أراغشي انه لا يجب تفويت اي فرصه للسلام، ولكنه في المقابل ايضا اكد على امر مهم يتعلق بان ايران ليست في صدد تغيير مقترحاتها او التراجع عنها، واعتبر ان المقترح الايراني الاخير هو مقترح منطقي بامكانه ان يفتح مضيق هرمز اذا التزمت الولايات المتحده ب الإجراءات التي يعني طالبت بها طهران. هذه الرسائل أيضا نشوان في النهاية تتزامن مع تأكيدات من الجيش الإيراني على أن القوات الإيرانية المسلحة ما زالت تسيطر على مضيق هرمز، وتهدد بأنه في حال شنت حرب جديدة سيتم فتح جبهات جديدة، وأن إيران تواصل الإجراءات للالتفاف على الحصار والضغوط الاقتصادية من خلال افتتاح ممر الشرق الغرب الجديد الذي يبدأ من شبهار في جنوب شرق إيران وحتى رشد وأسترا في شمال وشمال غرب البلاد.
1: شكرا لك رانيا قاسمي في طهران. معنا هنا لمتابعة هذا الملف برؤية تحليلية في الاستوديو الدكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق، ونرحب بالدكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية في جامعة طهران. أهلا بكم دكتور باترسون. سأبدأ معك. ترامب يعتقد أنه يمسك بجميع الأوراق وهذا ليس جديدا، وأن أي معادلة تفاوضية في الوقت الحاضر وفق هذا الإمساك بالأوراق، وفق هذه السيطرة الميدانية بالنسبة لقواته في البحر، يجب أن تعكس هذا المشهد الميداني، بمعنى أنه يتحدث من منطق قوة. هل سيؤثر ذلك على مشهد ما يجري في نيويورك حاليا من محاولات لرأب الصدع لإعادة الطرفين للتفاوض؟
2: سيكون صعبا للغاية، هنالك الكثير من العمل الصعب الذي يجب القيام به، لكن الرئيس ترامب ملتزم بوجود علاقة استراتيجية طويلة الأمد مع إيران واتفاق يقلل قدرة إيران على إنتاج سلاح نووي وتهديد جيرانها وتهديد الملاحة في مضيق هرمز. بالتالي هم يعملون، وأنا أعرف أن هنالك تقدم تم إحرازه. يبدو أن هنالك هذا التقدم حسب حديثي، وأنا أعرف أن وزير الخارجية موجود في نيويورك مع الوسطاء من أجل دراسة المقترحات الأخيرة، بالتالي باستطاعة إدارة ترامب أن تأخذها بنظر الاعتبار أو تعيد أخذها بنظر الاعتبار، وعلى أمل أن يكون هنالك شيء يمكن المضي قدما فيه. لكن كما التوقعات عالية في هذه المرحلة، كما قلت بأن يكون هنالك إمكانية للتوصل إلى اتفاق وفتح مضيق هرمز، وأنه يكون هنالك فوائد وللطرفين. أعتقد أن الرئيس ترامب ملتزم بهذا الأمر، وتحدث بهذا الأمر خلال خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن إيران بإمكانها أن تعود كدولة عظيمة لديها الكثير من الموارد ولديها تملك الكثير من المواهب، ويرغب بإعادة هذا الأمر وأن تعود إلى العالم، لأن بإمكانها أن تسهم بإسهامات كبيرة. لكن هنالك أمامها عقبات. أعتقدت أن خطابه كان مليئا بالكثير من الأمل، وربما يؤدي إلى استئناف ناجح للمفاوضات.
1: بغض النظر دكتور عاطفة عن هذا التنافس أو هذه الندية الخطابية ما بين ترامب وما سمعناه من رسائل حاليا، آخر رسائل للمرشد، أيضا المرشد يحاول أن يعكس نفس الصورة، يعني نحن المسيطرون، الأمريكيون يتوسلون كما قال ترامب، الإيرانيون يتوسلون، وبالتالي إلى أي مدى يمكن أن يؤثر

0: سر هذا الخطاب على مشهد محاولات جمع الطرفين للتفاوض في نيويورك حاليا؟
1: بالتأكيد هو ليس بناء، لأن ربما يخرج المسار الدبلوماسي والعمل الدبلوماسي من مساره، لأن هذا الأمر يجعل، لأن هذه الحملات الإعلامية التي يقوم بها ترامب هو يحاول أن يظهر أنه في موقفه قوة، وهو يحاول أن الدبلوماسية تعني أن الجانب الآخر يطالب، وهذا الأمر يخرج الأمور عن مسارها ليس، ولا أعتقد أنه سيكون مفيدا في هذه المرحلة. لكن كما قلت، أعتقد أن ترجمة هذه الأمور ليست بصحيحة، لأن ترامب يترجم هذا الأمر على أنه ضعف من إيران، بالتالي هو يرغب بالضغط عليهم بشكل إضافي، وهذا التفسير غير صحيح. نعرف أن الإيرانيين ليسوا بموقف ضعف، نعرف أن مضيق هرمز تحصل هنالك ملاحة تمر عبر المضيق، لكن هذا لا يعني أن الإيرانيين قد خسروا سيطرتهم على المضيق، لأن الأمر لا يتعلق بكلفة النفط وكمية النفط، النقطة تتعلق بالتذبذب في أسعار النفط الذي سيؤثر بشكل مباشر ويسبب ألما في الاقتصاد العالمي، وهذا الأمر قد يسبب ألما اقتصاديا للأمريكيين. رأينا أن الحرب اليوم هي حرب اقتصادية، هي ليست شيئا، هي ربما تؤثر على أسعار النفط وقد تعني شيئا ما. بالتالي أعتقد أن إيران لديها نقاط نفوذ ونقاط قوة، هي ليست بموقف ضعف.
0: سأبقى معك في سؤال متابعة دكتور عاطفة. أشرت إلى مسألة الترجمة هنا، هل يعني ما نفهمه أيضا من ترجمة لخطاب ترامب أمام الإيرانيين هو أنا المسيطر، وبالتالي الترجمة هنا شبه الحرفية أريد مزيدا من التنازلات منكم. هل تتوقعين أن ما نسمعه من الإيرانيين الآن هو بالفعل موقف نهائي كما قال عراقشي؟ هل هو موقف نهائي؟
1: لم يكن من الإيرانيين، أعتقد أن الإيرانيين عقلانيين وما ذكروه في نيويورك، لأنهم يريدون أن يروا ما الذي يتمكن الوسطاء من القيام به وإقناع الأمريكيين بما يقدمونه على طاولة المفاوضات فيما يتعلق بالبرنامج النووي إذا ما كان مقبولا من الإيرانيين. هم يقومون بتقديم التعامل مع هذه الفرص المطروحة على طاولة المفاوضات بشكل عقلاني جدا.
0: دكتور باترسون، في نفس الإطار حديث ترامب أيضا، وكأن الطرفين هنا ما نفهمه أيضا يتفاوضان حول نسخة معدلة لمذكرة التفاهم التي يرفض ترامب العودة إليها، وبالتالي هل يمكن أن يشكل هذا عملية التفاف على الرفض الأمريكي للعودة إلى مذكرة التفاهم، وهل تقبل به واشنطن؟
1: أنا لست متأكدا إذا ما كانت واشنطن ستقبل هذا الأمر. أنا أعرف أنهم منفتحون للاستماع، ورئيس ترامب منفتح للاستماع إلى المقترح الجديد الذي قد تقدمه طهران وما يقدمه الوسطاء، وأنا متأكد أن الإدارة ستعطي المقترح ربما مراجعة جدية، على أمل أن التوصل إلى حل لهذه القضية، لكن الأمر يتطلب جهدا كبيرا لن يكون بالمهمة السهلة. كيف سيتم حل هذا الأمر؟ على الأمر يتطلب بعض الحلول الدبلوماسية المبتكرة والتفكير المبتكر والقدرة على من كلا الطرفين في حقيقة الأمر في أن يصلوا إلى نقطة يمكن التوصل إليها، إلى اتفاق طويل الأمد. بالتالي لا يتم غلق المضيق، وأيضا هنالك أمور حلول مرضية بالنسبة للبرنامج النووي للرئيس ترامب، وأيضا الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تتمكن من تفتيش هذه المنشآت. إيران قامت بخرق القرارات الخاصة بالأمم المتحدة وأيضا القيود الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالتالي يجب أن يتحقق كل هذه الأمور من أجل التوصل إلى مفاوضات ناجحة.
0: سأبقى معك أيضا في سؤال متابعة، يعني نحن أصلا لم نصل الآن إلى مرحلة متقدمة تتناول الملف النووي، لكن ما نعلمه من معطيات عن مقترح الأيام السبعة الإيراني الحقيقة يتضمن المبادئ الأساسية التي اعتمدتها إيران وطالما طالبت بها، وقف الحرب، رفع الحصار إلى آخره، لكن هنالك نسق زمني، هناك هندسة لهذه النقاط من الناحية الزمنية. هل يمكن أن يكون تحريك هذه النقاط بمعنى سحب واحدة من هذه النقاط للتنفيذ قبل أو بعد هذا التفاهم، يمكن أن يغير من الموقف الأمريكي في شيء بمعنى إعادة الهندسة لهذه النقاط السبعة؟
1: لا أعتقد ذلك. أعتقد أن الرئيس ترامب ملتزم بالنقاط، أن مضيق هرمز هو ممر مائي دولي، وأن إيران لا تسيطر على الممر المائي الدولي، ليس لديها حق بالسيطرة وليس لديها الحق بغلق هذا المضيق، وأيضا سيقوم لن يمنحهم، هم فرض عليهم عقوبات نتيجة هذا الأمر. يبدو أن مما أن وزير الخارجية موجود في نيويورك، والحوثيون في البحر الأحمر قد قرروا منع الملاحة في ذلك عبر ذلك المضيق. بالتالي الإدارة كما عبرت بعدة مرات عن طريق الرئيس ترامب وممثلوه من ضمنهم السفير وولتز في الأمم المتحدة أنهم لن يقوموا بدفع أي رسوم إلى إيران أو إعطاء أي حوافز لإيران لغلق المضيق، لأنهم إذا ما قاموا بذلك فإن هذا يعني أن يعطي إشارة لإيران أن بإمكانها أن تقوم بإغلاق المضيق مرارا وتكرارا عندما ترغب بذلك.
0: بالتأكيد إن كان لديك تعليق على كلام الدكتور باترسون سنسمعه، لكن في نفس الإطار فكرة هندسة هذه النقاط من الناحية الزمنية بالنسبة للإيرانيين، سألتك إن كان موقفهم نهائيا، وهنا أعني مرة أخرى ببعض التفاصيل، هل يمكن أن يقبل الإيرانيون برفع جزء من هذه النقاط، تقديمها، تأخيرها؟ باختصار لو سمحتي.
1: أعتقد أن بواعث القلق لدى ترامب كما أفهم هو البرنامج النووي، والأمور أنه التي ستطرح على الطاولة ستكون مرتبطة بالبرنامج النووي وليس تحديدا ربما إعادة أو تنظيم للمطالب الإيرانية. إحدى النقاط المهمة بالنسبة لي أن الأمريكيين يشيرون دائما إلى القانون الدولي والممرات المائية الدولية. كان من الواضح أنه عندما هؤلاء الناس لا يلتزمون بتلك القوانين، كيف يتوقعون من الجانب الآخر أن يكون ملتزما بالقانون الدولي عندما يقوم الأمريكيون بفرض عقوبات غير قانونية على الإيرانيين ويقومون بفرض عقوبات على الخطوط الجوية الإيرانية؟ نعرف أن اتفاقية شيكاغو تتحدث عن حرية الملاحة، حتى لو أن عندما قام الأمريكيون بفرض عقوبات ثانوية على إيران وكل من يكون لديه علاقة مع إيران، نعرف أن هذا هو ضد القانون الدولي، لأن هنالك مسألة تدخل في السلطات الداخلية للبلاد. عندما لا يقومون بالالتزام بالقانون الدولي لا نتوقع منهم أن يكون هنالك حماية من القانون لهم.
0: هذا ما سمح لنا به وقت هذه المقابلة. شكرا لكما في الاستوديو دكتور عاطفة الطغياني أستاذة العلوم السياسية في جامعة طهران، وأيضا الدكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق، شكرا لكما. مضيق هرمز ليس ممرا حيويا لناقلات النفط وسفن الطاقة فقط، فالمضيق طريق رئيسي للأسمدة، للحبوب، للسلع الصناعية والتجارية. خلف أزمة عبور ناقلات الطاقة تدور أزمة أخرى أقل ظهورا، لكن تأثيراتها تمتد إلى سلاسل الإمداد والأسواق في العالم. مزيد من التفاصيل في تقرير عبد الله سكر.
2: مضيق هرمز وناقلات النفط والغاز التي تعبره وأسعار الطاقة التي ترتفع وتنخفض معها ليست سوى نصف الحكاية، فالمضيق طريق رئيسي للحبوب والأسمدة والمواد الكيميائية ومكونات الصناعة والسلع التجارية. ومع اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية وتراجع حركة الملاحة في المضيق، تراجع جزء كبير من هذه التجارة. فبيانات كيبلر تشير إلى انخفاض حاد بعبور عدد من السلع على رأسها الأسمدة التي كانت دول الخليج توفر نحو ثلث صادراتها العالمية. فقد تراجع متوسط عبورها الشهري من نحو 2,850,000 طن شهريا إلى 5

0: 160 ألف طن فقط في أغسطس الماضي، أي بانخفاض يتجاوز 80%. والأثر قد لا يظهر بالكامل الآن، فمنظمة الأغذية والزراعة فاو تحذر من أن نقص الأسمدة وتأخر وصولها قد يخفض إنتاج المحاصيل ويضغط على الإمدادات الغذائية في النصف الثاني من عام 2026 وخلال عام 2027، لا سيما في الدول المعتمدة على الاستيراد في إفريقيا وآسيا. صناعيا ليست الأزمة أقل خطورة، إذ ينتج الميثانول في المنطقة اعتمادا على الغاز الطبيعي، وهو مادة كيميائية أساسية تدخل في صناعات تمتد من البلاستيك والدهانات إلى مواد البناء والكيماويات، وقد تراجعت معدلات عبوره بنحو 63%. وفقا لشركة ميثانيكس، أكبر منتج ومورد للميثانول في العالم، فقد تعرض ثلث الإمدادات العالمية للقيود نتيجة أزمة مضيق هرمز، ما دفع الأسعار إلى الارتفاع بزيادة تقدر بنحو 53% مقارنة بأسعار ما قبل الحرب، الأمر الذي أدى إلى رفع تكاليف سلسلة واسعة من الصناعات البتروكيماوية عالمياً. أما الهيليوم، الغاز الذي تحتاجه أجهزة الرنين المغناطيسي وصناعة أشباه الموصلات والإلكترونيات والفضاء وعدد من الصناعات المتقدمة، فتوفر قطر وحدها قرابة ثلث الإمدادات العالمية منه. ومع تعثر حركة الملاحة قفزت الأسعار عالمياً بنحو 50%. كما أدت أزمة مضيق هرمز إلى تضاعف تكلفة البضائع القادمة إلى الخليج. وحدة البيانات في الجزيرة تتبعت تكاليف الشحن عبر شركة ميرسك قبل الحرب وبعدها، فقبل الحرب بلغت أجرة النقل البحري الأساسية لحاوية بضائع بطول 40 قدماً من شنغهاي إلى الشرق الأوسط نحو 2400 دولار، مضافاً إليها رسوم أخرى بحسب الرحلة. أما في سبتمبر فأعلنت ميرسك فرض 3000 دولار إضافية على الحاوية نفسها تحت بند رسوم الطوارئ، وإذا عبرت السفينة مضيق هرمز يضاف 1000 دولار آخر للحاوية. وكانت الشركة قد فرضت منذ مارس 400 دولار إضافية على كل حاوية بسبب ارتفاع تكاليف الوقود، أي أن الرسوم الجديدة المرتبطة بالأزمة والعبور والوقود تصل وحدها إلى نحو 4400 دولار للحاوية. إذن بينما يراقب العالم حركة نقلات النفط عبر هرمز صعودا وهبوطا، تدور خلفها أزمة أخرى أقل ظهورا، غذاء وأسمدة ومواد كيميائية وسلع صناعية وتجارية أصبح وصولها أصعب ونقلها أغلى، وبعضها لم يعد يعبر المضيق أصلا. فأزمة هرمز لم تغير فقط خريطة الطاقة، بل أعادت رسم طرق التجارة أيضا، فليست كل البضائع التي تراجع عبورها في المضيق اختفت من الأسواق، بل غير بعضها طريقه إلى البر والجو، ولكن بزمن أطول وكلفة أغلى.
1: في آخر التطورات في القدس المحتلة، أفادت محافظة المدينة باقتحام 1731 مستوطنا باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال، من بينهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير. ومعنا من محيط الحرم الإبراهيمي في الخليل مراسل الجزيرة منتصر نصار. نتابع معك منتصر تحركات المستوطنين، الاقتحامات، سواء ما يحدث في الخليل وفق المعلومات المتاحة، وأيضا إن كان هنالك بعض التفاصيل المتاحة بما يجري في القدس أيضا.
2: نشوان، الصورة في الحرم الإبراهيمي الشريف والتي تظهر خلفي مباشرة كما هو الحال في المسجد الأقصى، اقتحامات مستمرة ومتواصلة بالمئات من قبل مجموعات المستوطنين الذين يقتحمون هذين المكانين الدينيين، سواء الحرم الإبراهيمي أو حتى المسجد الأقصى، منذ ساعات الصباح على فترات صباحية ومسائية. وهذه الصورة كما تظهر مباشرة الآن من داخل ساحات الحرم الإبراهيمي الشريف. الاقتحام مستمر ومتواصل، لازلنا نرصد توافد المستوطنين بحماية وتأمين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. وكما ذكرت، الصورة مشابهة لما يجري في المسجد الأقصى وفق آخر المعلومات الواردة من محافظة القدس تحديدا. لأحدث الأرقام المتعلقة باقتحامات المستوطنين، وصل عدد المقتحمين إلى 1792 مستوطن خلال فترتي الاقتحام الصباحية والمسائية، إضافة إضافة إلى اقتحام أكثر من 329 سائح تحت مسمى السياحة يقتحمون المسجد الأقصى المبارك، وذلك في ثالث أيام عيد العرش اليهودي. وهذا يتزامن أيضا مع التشديدات والإغلاقات التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي عند كافة الحواجز المؤدية إلى القدس، سواء جبع أو قلنديا أو الجيب أو غيرها من الحواجز. هنا في الخليل حيث نرصد في هذه الصورة قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بفرض مزيد من الإغلاقات والإجراءات المشددة على الحارات القريبة والمحيطة من الحرم الإبراهيمي. نحن نتحدث تحديدا، وهذا ما سيظهر الآن في الصورة، يستدير الزميل المصور باتجاه الحارات الشرقية للحرم، حارة جابر والسلايمة وواد الحصين، وفي الجهة المقابلة منطقة تل رميدة أيضا تغلقها قوات الاحتلال بشكل كامل في وقت يسمح فيه كما يظهر في الصورة للمستوطنين بالمئات باقتحام الحرم الإبراهيمي الذي تغلقه قوات الاحتلال منذ الساعة 10 مساء أمس، وسيستمر هذا الإغلاق حتى مساء الأربعاء. نحن نتحدث عن 3 أيام ستغلق فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي الحرم الإبراهيمي الشريف، وهذا يأتي تزامنا أيضا مع منع قوات الاحتلال الإسرائيلي رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي لليوم 99 على التوالي. الحافلات تتحرك منذ أن وصلنا هنا قبل حوالي 3 ساعات أو أكثر، نحن نرصد ونتابع تحرك الحافلات التي تقل مستوطنين يصلون هنا إلى منطقة الحرم الإبراهيمي. ويظهر أيضا في هذه الصورة الآليات العسكرية الإسرائيلية، آليات جيش الاحتلال وقوات الشرطة وقوات الجيش التي توفر الحماية والأمن لاقتحامات المستوطنين. هذا المشهد، مشهد اقتحامات المستوطنين بمناسبة عيد العرش اليهودي، لا يقتصر هنا على الحرم الإبراهيمي وعلى المسجد الأقصى. كنا رصدنا خلال ساعات نهار هذا اليوم اقتحام المستوطنين للمنطقة الأثرية في بلدة السموع جنوب الخليل، إضافة أيضا إلى اقتحام منطقة كفل حارس، وهذا يتزامن معه أيضا اعتداءات نفذها مستوطنون في مناطق كثيرة من الضفة الغربية، ويترافق مع ذلك أيضا اقتحامات قوات الاحتلال، والتي كان آخرها وأحدثها اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية قبل قليل. قبل ذلك بوقت قصير اقتحمت قوات الاحتلال خربة جنبة بمسافة يطا، وهي الخربة التي هدمت بالكامل قبل أيام قليلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقامت بمصادرة مركبة من هناك. بالعودة إلى الصورة التي نرصدها وننقلها هنا، هو كما ذكرت اقتحام مستمر، متوقع أن تستمر عملية الاقتحام نشوان خلال الساعات القليلة القادمة. بالمناسبة صوت الآذان الذي يسمع في الخلفية هي لمساجد قريبة من الحرم الإبراهيمي وليس للحرم الإبراهيمي كما ذكرت، هو قوات الاحتلال تمنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي لليوم 99 على التوالي، إضافة أيضا إلى مزيد من فرض الإجراءات والتشديدات الأمنية الإسرائيلية في محيط الحرم. فقط هي بوابة واحدة أصلا مفتوحة يسمح للفلسطينيين من خلالها بالوصول الحرم، حتى هذه البوابة أمس عندما كانت مفتوحة شهدت إغلاقات وإجراءات مشددة من قبل قوات الاحتلال وتنكيل بالفلسطينيين عبر هذه البوابة من خلال التفتيش الدقيق ومن خلال تفاصيل كثيرة يمكن أن نتحدث عنها حول الإغلاقات والإجراءات المشددة هنا في محيط الحرم الإبراهيمي الشريف. إليك نشوان.
1: أشكرك شكرا جزيلا بطبيعة الحال على كل هذه المعلومات من محيط الحرم الإبراهيمي في الخليل، الزميل منتصر نصار مراسل الجزيرة، شكرا جزيلا لك، وبالتأكيد ستبقى معنا في المتابعة خلال هذه التغطية المستمرة من الجزيرة. أيضا مشاهدينا، في التصعيد الإسرائيلي لكن في قطاع غزة، أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ باستشاري فلسطينية في غارة من مسيرة إسرائيلية على حي التفاح في مدينة غزة. معنا من مدينة غزة غازي العلول، الزميل غازي العلول مراسلنا من المدينة. نتابع معك غازي المشهد في القطاع والتأثير أيضا الاستهدافات الإسرائيلية سواء لجهة سير الحياة بشكل عام أو لجهة المعلومات المتعلقة بالمحدثة طبعا المتعلقة بأعداد الشهداء أو المصابين خلال الاستهدافات الأخيرة.
3: نشوان الفلسطينيون في قطاع غزة هنا منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار لم يهنأوا بيوم هادئ قط، هذا بالنظر إلى ما نسجله من خروقات إسرائيلية بشكل يومي وتكاد تكون في كل ساعة تقريبا. في الساعة الأخيرة كنا قد رصدنا وصول إصابة جديدة إلى مجمع الشفاء الطبي نتيجة رصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يصل إلى مناطق تواجد الفلسطينيين في جباليا البلد هذه المرة، وبالتالي عمليا هو نهج متواصل يتعلق بإطلاق النار من قبل آليات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المناطق الغربية من القطاع، المناطق التي يتكدس فيها النازحون الفلسطينيون، وعلى إثرها يصاب الفلسطينيون ويصلون تباعا إلى المستشفيات هناك. كذلك كنا قد رصدنا سلسلة من الغارات الإسرائيلية التي شهدتها مدينة غزة، وأبرزها ما وقع في منطقة حي التفاح باستهداف سطح منزل يؤوي نازحين، على إثره وصل عدد من المصابين بالإضافة إلى شهيدة سيدة فلسطينية وصلت إلى مجمع الشفاء الطبي. هذه الأوضاع الميدانية تأتي بالتزامن مع استمرار تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع، وهذه الطلعات الجوية هي على مدار الساعة ودائما ما تنذر بتجدد الاستهدافات الإسرائيلية، لأن مهمتها أولا جمع المعلومات أو تعطي يعني تعني ذلك بأنها تجمع أهدافا جديدة، ومن خلال صواريخها تطلق الصواريخ تجاه المدنيين الفلسطينيين، تسجل في كل غارة مصابين وشهداء، وبالتالي عمليا أوضاع ميدانية على حالها منذ ذلك التاريخ منذ 10 أكتوبر من العام الماضي وصولا إلى هذا اليوم. الاحتلال الإسرائيلي يواصل خروقاته سواء كان ذلك من خلال قواته المتمركزة في المناطق الشرقية وهي أيضا الأخرى التي تتعرض لاستهدافات من قبل آليات الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا من خلال سلاح الجو أو الطائرات المسيرة التي يعتمد عليها الاحتلال الإسرائيلي بشكل كبير في استهداف المدنيين الفلسطينيين. غالبية المناطق اليوم تعرضت لهذه الاستهدافات الإسرائيلية من خلال إطلاق النار المكثف الذي يصل إلى مناطق تواجد الفلسطينيين أو حتى مناطق أخرى واقعة ضمن سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي، هي الأخرى كان لها النصيب من القصف المدفعي وكذلك إطلاق الرصاص المكثف. بين هذه الأحداث الميدانية كلها يواصل الاحتلال الإسرائيلي تضييق الخناق على الفلسطينيين بتقليص أعداد شاحنات المساعدات التي تدخل إلى الغزيين هنا، وبالتالي عمليا ظروف ميدانية وإنسانية قاسية.
1: تضييق الخناق هذا غازي شمل فيما شمل الوقود، وكنا قد حقيقة تحدثنا مع منظمة أطباء بلا حدود في الساعة الماضية عن تأثير ذلك على وضع المستشفيات. أود أن أسمع منك ميدانيا ما الذي تشاهده في ما يتعلق بوضع المستشفيات، لا سيما لجهة الحالات الحرجة غازي التي تعتمد على الوقود، تعتمد على تشغيل مولدات الكهرباء لجهة الأجهزة لعالية الخطورة بالنسبة للمرضى بالأمراض المزمنة، وأيضا لجهة تسيير مرافق المستشفيات بشكل يومي.
3: نشوف في أتون الحرب الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهداف المنظومة الصحية والمرافق الصحية مخرجا مستشفيات بأكملها عن الخدمة بعد تدميرها، مثل المستشفى الأندونيسي الذي يقع الآن في مناطق سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي هو خارج تماما عن الخدمة، بينما مستشفى كمال عدوان والذي شهد حادثة اليوم هو الآخر في منطقة محاذية للخط الأصفر، يصل الأطباء إلى تلك المنطقة بصعوبة، ولكن اليوم اضطروا للانسحاب بعد تقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى تلك المنطقة، لذلك يعتمد القطاع هنا والمنظومة الصحية بشكل أساسي على مستشفيات مركزية مثل مجمع الشفاء الطبي، مجمع ناصر الطبي في خان يونس، وكذلك مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، هذه هي المستشفيات التي تمثل الركيزة الأساسية للمنظومة الصحية، ولتدارك هذا الموقف ذهبت المؤسسات الطبية لوضع نقاط طبية في بعض المناطق التي يتكدس فيها النازحين الفلسطينيين، ولكن هذه النقاط الطبية الآن تواجه خطرا شديدا من التوقف بالنظر إلى عدم وصول إمدادات الوقود إليها وكذلك عدم وصول ما يلزم المولدات للاستمرارية في العمل، وهذا كانت قد حذرت منه المؤسسات الطبية الأهلية. نتحدث عن 13 مؤسسة طبية يعني أو مستشفى وكذلك 7 نقاط طبية.
1: أيضا أشرت أنت إلى الناحية الغذائية، كيف يتأثر أهالي قطاع غزة من ناحية الغذاء في ظل التضييق الإسرائيلي، تضييق الخناق على دخول شاحنات الغذاء ودخول المساعدات، ومستوى المقارنة هنا ما بين اليوم والأمس ربما الأشهر الماضية؟
3: على كافة الصعد حقيقة نشوان الأوضاع الإنسانية كارثية. الاحتلال الإسرائيلي يعمل على إدخال الشاحنات ولكن بتقليص هذه الأعداد، من بين 600 شاحنة هو يدخل 200 شاحنة. بقية الشاحنات التي تدخل هي بضائع تجارية يدفع الفلسطيني أثمان باهظة بمقابلها، ولكن يبقى التأثير الأكبر لدى المنظومة الصحية التي تعاني والتي لا تستطيع معالجة المرضى، خاصة فيما يتعلق بالفئات الأكثر هشاشة، مثلا الجرحى الذين يصابون بجراح خطيرة أو حتى كبار السن والأطفال الصغار. وكنا حقيقة قد رصدنا هذه الأزمات خاصة من مستشفى الوفاء التي تعاني وتحذر من توقف خدماتها للأطفال وللتأهيل الطبي وكذلك لكبار السن نتيجة خطر توقف إمدادات الوقود، وكنا قد أعددنا هذا التقرير. لا تعكس هذه الابتسامة مخاوف مجدي من تأثر الرعاية التي يتلقاها داخل مستشفى الوفاء بغزة إذا توقفت مولدات الكهرباء عن العمل، فهذا المسن يحتاج إلى متابعة دورية وفحوصات تعتمد على أجهزة طبية كهربائية، ما يجعل استمرار عمل المولدات جزءا من استمرارية علاجه ورعايته.
4: أنا أرجو أنه كل شيء يكون على ما يرام، السولار يدخله والزيوت وكل شيء، لأنه إحنا بحاجة إلى هذه الأشياء وإلا إحنا بتتوقف حياتنا هنا.
3: ولا يقتصر القلق على كبار السن، فهنا أيضا جرحى يعتمدون على التأهيل الطبي للتكيف مع إصاباتهم. أيمن تعرض للبتر ويتلقى العلاج والتأهيل في المستشفى، ويخشى أن يؤدي توقف الخدمات إلى انقطاع رحلة علاج لا بديل عنها.
5: كثير مرافق هنا حتتقف، يعني حتى بتتكلم عن مستوى العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي حيتأثر بشكل شديد، وهذه البرامج من أشد الاحتياج، يعني الشباب الجرحى من أشد الاحتياج والنزلاء الموجودين في المستشفى هنا.
3: أمام هذه الحالات يعمل القائمون على المستشفى لإبقاء خدماته، لكن جزءا أساسيا منها يعتمد على المولدات كقاعة التأهيل الطبي وغرفة العمليات التي توقفت تماما عن العمل.
6: أطلقنا في مستشفى الوفاة للتأهيل الطبي والجراحة تخصصيا نداء استغاثة عاجل من أجل الإسراع بتوفير الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية، حيث نواجه في المستشفى عجز في الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء، ونواجه أزمة أخرى في صعوبة وصول الموظفين إلى المستشفى.
3: ومشكلة الإمدادات ليست حصرا على مستشفى الوفاة، إذ تواجه 13 مؤسسة طبية أهلية وسبع نقاط صحية خطر الخروج عن الخدمة بعد إبلاغها بتوقف إمدادات الوقود التي توفرها مؤسسات دولية. هذه المولدات قد تتوقف بالكامل خلال أيام قليلة بسبب تراجع إمدادات الوقود ونقص الزيوت اللازمة لتشغيلها، ما يهدد بانقطاع الخدمات الصحية عن آلاف المرضى داخل قطاع غزة. غزة العلول، الجزيرة، مدينة غزة.
1: إلى الولايات المتحدة، إذ قال القائم بأعمال المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط رامز الكباروف إن سلطات التخطيط الإسرائيلية تدافعت قدما بآلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية. حذر الكباروف خلال إحاطة قدمها لأعضاء مجلس الأمن الدولي من أن تنفيذ مخطط E1 قرب القدس سيقطع التواصل بين شمال الضفة الغربية وجنوبها ويشكل تهديدا وجوديا لحل الدولتين. حول أهم ما جاء في هذه الإحاطة لمجلس الأمن الدولي اليوم بشأن فلسطين، خاصة في التطورات في الضفة الغربية، معنا من مجلس الأمن مراسلة الجزيرة في نيويورك بيسان أبو كويك. نسمع منك بيسان، أهلا بك طبعا، نسمع منك أي تفاصيل متعلقة بحيثيات هذه الإحاطة.
7: هي إحاطة شهرية طبعا ودورية نشوان، ولكن توقيت هذه الإحاطة ربما يأتي بالتزامن مع الأحداث المتتالية، إن كان في الضفة الغربية فيما يتعلق بالنشاط الاستيطاني واقتحام المسجد الأقصى لباحات المسجد الأقصى اليوم، أو ما يحدث في غزة. تأتي هذه الإدانة من رامز لكباروف المنسق الخاص أو نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، الذي أدان بشدة التطورات المتعلقة بمخطط E1، وأن تنفيذ ذلك المخطط سيفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وسيزيد من عزلة القدس الشرقية وسيقود حل الدولتين. أشار في كلامه أن طبعا الاستيطان يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وأيضا الضم الزاحف للضفة الغربية غير قانوني ولا أثر قانوني له. طبعا تحدث أيضا عن أن كل هذه الخطوات تقود من حل الدولتين. تحدث عن ما يحدث في قطاع غزة بالقول أن العمليات العسكرية الإسرائيلية تتواصل غربي ما يسمى بالخط الأصفر، وأن الغارات تستهدف الأماكن المكتظة بالسكان، وأن وزارة الصحة في غزة أفادت بمقتل 360 فلسطينيا منذ خلال فترة 13 من يونيو إلى 18 من سبتمبر. أيضا كان هناك تصريحات أخرى، يعني لمجمل أعضاء مجلس الأمن حقيقة هناك واضح قلق وإدانة للمضي قدما في مخطط E1 وعنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني. أيضا اللافت كان كلام نائبة المندوب الأمريكي التي تحدثت في كلامها عن إجراءات، يعني أشارت فقط إشارة دون اتخاذ موقف، للإجراءات التي اتخذتها بعض الدول الأعضاء أو اقترحتها فيما يتعلق باستهداف شركات في أجزاء من القدس والجولان والضفة الغربية، وأن الولايات المتحدة لا تريد رؤية أي نشاط يزعزع الاستقرار في الضفة الغربية لما يترتب على ذلك من تداعيات على إحراز تقدم في خطة الرئيس ترامب للسلام، وأن الولايات المتحدة تعارض ضم الضفة الغربية. وأيضا أشارت إلى أن استقرار الضفة الغربية حيوي لأمن إسرائيل ويتسق مع هدف الولايات المتحدة المتمثل في تحقيق السلام، وأن الولايات المتحدة أيضا تشترك في مخاوف أعضاء في مجلس الأمن بشأن الاستقرار الاقتصادي في الضفة الغربية. لكنها في الوقت ذاته حقيقة نشوان ذهبت لتوجه انتقادات لاذعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس بالقول أن عباس خلال خطابه أمام الجمعية العامة ادعى خطأ بأن السلطة أوقفت ما قالت أنه دعم للإرهاب، وهو ذلك يكشف عدم وفاء السلطة كما قالت بذلك الالتزام، وأن الولايات المتحدة تواصل عقوبات على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير. كما أشارت إلى أن عباس واصل الدفع نحو اعتراف أحادي بالدولة الفلسطينية، ودعت الجميع إلى تطبيق خطة الرئيس ترامب للسلام. وحول غزة أشارت إلى أن على حماس نزع سلاحها وأن لا دور لها في مستقبل غزة، والدفع طبعا نحو تطبيق خطة ترامب للسلام. كان هناك طبعا تصريحات أشد لهجة من نائب المندوب الروسي فيما يتعلق بالوضع في غزة وتطبيق تلك خطة ترامب للسلام، قائلا أن هناك أفاق لذلك ولكنها حتى الآن ما تزال حبر على ورق.
1: بيسان أبو كويك من مجلس الأمن مراسلة الجزيرة، شكرا لك. سنبقى في الولايات المتحدة، إذ قال مراسل الجزيرة أن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام التقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وذلك في العاصمة واشنطن بحضور وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي وسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة الأمريكية ندى حمادة معوض. الآن معنا من مقر الخارجية الأمريكية إيهاب العبسي، الزميل إيهاب مراسل الجزيرة، نتابع معك ما قيل بين الرجلين رئيس الحكومة اللبناني والوزير روبيو من معطيات يعني رشحت عن هذا اللقاء بينهما.
8: نعم نشوان، هذا الاجتماع يأتي في وقت بالغ الأهمية بالنسبة للبنان في ظل هذه الضربات الإسرائيلية المتواصلة على جنوب لبنان، رغم الاتفاق الإطاري الذي وقع هنا في مقر وزارة الخارجية في يونيو الماضي ويقضي بخفض التصعيد ووقف إطلاق النار وبدء مشروع المناطق التجريبية، لكن ما زالت هذه الضربات من قوات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في جنوب لبنان. الاجتماع اليوم كان مغلقا، لم تعلن فيه تفاصيل رسمية من الجانبين، لكن كان يتناول موضوعات بحسب ما كشف من تسريبات تتعلق بمسألة انتشار الجيش اللبناني في مناطق الجنوب، وأيضا المخاوف من الفراغ الأمني بعد انتهاء مهمة قوة اليونيفيل في 31 من ديسمبر المقبل، في ظل هذه المخاوف خاصة مع عدم وجود أي صيغة حالية لوجود قوة بديلة تتولى هذه المهام في مناطق الجنوب، وأيضا مسألة مطالب الحكومة اللبنانية ببسط سيادة على أراضي الدولة ونزع السلاح من حزب الله، وكذلك فرض القرار فيما يتعلق بكامل الدولة اللبنانية. كل هذه التحديات كانت مطروحة في هذا النقاش، لكن لم يتم حتى اللحظة الكشف عن نتائجه. أيضا لم تكشف في الحقيقة ما إذا كانت هناك جولة جديدة من المحادثات ستعقد بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل الشهر المقبل. كانت هناك جولات سبع عقدت من قبل.
9: إيهاب اسمح لي لثواني معدودة لو سمحت لي فقط، يعني للضرورة حتى أنوه إلى بعض التطورات وسأعود لك. رئيس الوزراء اللبناني يقول في خبر عاجل: نتطلع إلى شراكة متجددة مع واشنطن تواكب مشروع إعادة بناء الدولة وتعزيز مؤسساتها الشرعية. ومن هذا التطور أعود لك مرة أخرى إيهاب، طبعا هذا بعد لقائه بالوزير روبيو.
8: نعم نشوان، بالفعل، وهذه الكلمات من رئيس الوزراء اللبناني تأتي متسقة أيضا مع ما كشفه في كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل، والذي أكد فيه على أن هناك تحديات كبيرة تواجه لبنان في هذه المرحلة فيما يتعلق باستعادة ثقة اللبنانيين وبسط سيادة الدولة على كامل الأراضي وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للمناطق في جنوب لبنان. أيضا رئيس الوزراء اللبناني في كلمته كان يؤكد على أن لبنان لا يجب أبدا أن يخضع لأي تسويات بخلاف لبنان، ولا يجب أن يكون في أي اتفاق آخر، في إشارة ربما إلى شرط إيران أن يكون وقف إطلاق النار ضمن أي محادثات مرتقبة مع الولايات المتحدة. لكن في هذه الأثناء الملف الأبرز هو مسألة التطورات في جنوب لبنان، وما إذا كان الجيش اللبناني قادر على أن يحل محل قوات اليونيفيل في نهاية هذا العام، خاصة مع هذا الاجتماع الذي عقد أيضا قبل 10 أيام في فرنسا، أو في كان يتعلق بمشاركة قادة عسكريين أوروبيين وعرب حول هذه المسألة تحديدا، وسط مساعي لتشكيل قوة دولية باقتراح الفرنسي لتحل محل قوات اليونيفيل على الأقل مرحليا حتى يكون الجيش اللبناني جاهزا.
9: من مقر الخارجي الأمريكية في العاصمة واشنطن إيهاب العبسي، شكرا لك. الآن إلى تطورات الملف الروسي الأوكراني، إذ أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قصف منشآت نفطية روسية في منطقة كراسنودار ومنشأتين دفاعيتين روسيتين في منطقتي تولا وفورونيج. في المقابل قال الكرملين أن أوكرانيا ستدفع ثمنا باهظا لأفعالها في الأشهر الأخيرة، وأن هذا يترجم حاليا على الأرض. معنا من موسكو مراسلة الجزيرة رانيا دريدي، ومعنا من مدينة تشيركاسي في وسط أوكرانيا مراسل الجزيرة أسد الله الصاوي. أهلا بكم رانيا، سأبدأ معك، نتابع معك الموقف روسيا.
10: نعم، يعني الموقف روسيا يعني على الصعيد السياسي صدر اليوم على لسان الناطق باسم الكرملين بيتري بيسكوف، الذي أشار إلى أن أوكرانيا ستدفع ثمنا باهظا جراء الهجمات التي تنفذها يوميا داخل الأراضي الروسية، والتي تستهدف منشآت البنية التحتية المدنية والحساسة والحيوية في روسيا. وأشار بيسكوف إلى أن الجانب الأوكراني بات يعني يشعر بالرد الروسي، إذ يترجم هذا الرد بحسب بيسكوف على الأرض، إذ أن اليوم روسيا وزارة الدفاع الروسية تتحدث عن تكثيف الهجمات الروسية داخل الأراضي الروسية ردا على كل هذه الهجمات. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد طالب في بوقت سابق بتشديد هذه الهجمات ردا على الهجمات الأوكرانية. اليوم وزارة الدفاع الروسية تتحدث باستمرار بشكل يومي عن استهداف منشآت البنية التحتية للطاقة للنقل، تشديد الحصار البحري على أوكرانيا، استهداف الموانئ وسفن الشحن في عرض البحر الأسود وفي الموانئ الأوكرانية. وخلال الفترة الأخيرة باتت القوات المسلحة الروسية نشوان تركز على ضرب مراكز معالجة البيانات. على سبيل المثال اليوم وزارة الدفاع الروسية أعلنت عن استهداف مركزين للبيانات في العاصمة الأوكرانية كييف، أوكر تيليكوم ودريم لاين. هذان المركزان يعدان الأكبر من نوعهما لتوفير خدمات الإنترنت عالي السرعة للقوات المسلحة الأوكرانية وتوفير خدمات الاتصالات. إذن روسيا يعني توسع نطاق ضرباتها لتشمل اليوم أيضا مراكز جمع المعلومات، مراكز البيانات إلى جانب الموانئ الأوكرانية. اليوم أيضا تم استهداف مينائي إسماعيل وتشيرنامورسك. بحسب الوزارة في ميناء تشيرنامورسك تم استهداف سفينة للشحن كانت محملة بالشحنات العسكرية إلى جانب تدمير سفينة أخرى في عرض البحر الأسود. وفي ميناء وفي الميناء الآخر اليوم وزارة الدفاع الروسية الحديث يدور عن ميناء إسماعيل تحدث عن استهداف مصنع ضخم لصيانة السفن والقطع البحرية. إضافة إلى ذلك كانت هناك تتمركز في هذا المصنع قوات أوكرانية تابعة لقوات حرس الحدود وهي الأخرى تم استهدافها بضربات الليلة الماضية. كل ذلك يتزامن عن حديث منتظم لوزارة الدفاع عن تقدم للقوات المسلحة الروسية على الأرض. لكن اليوم التركيز أكثر نشوان يأتي على مقاطعة خاركف ومقاطعة دانييسك. في مقاطعة خاركف اليوم وزارة الدفاع الروسية أعلنت عن السيطرة على بلدة جديدة، تضييق الحصار على القوات المسلحة والتشكيلات المتمركزة في المناطق الشمالية والشرقية، والحال نفسه في منطقة دبرا بول في مقاطعة دانييسك.
9: رانيا، دعينا نتحول إلى أسد الله صاوي. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قال أو تحدث عن قصف منشآت نفطية روسية في منطقة كراسنودار وأيضا منشآت دفاعية روسية. ماذا في التفاصيل أسد الله؟
11: نعم نشوان، دعني أبدأ من آخر التحديثات. هنا في الجركسي فعلت صفارات الإنذار قبل دقيقتين، وهناك إنذار بهجوم بمسيرات روسية ربما يحدث في أي وقت. وهناك أيضا معلومات عن أن مسيرة روسية ضربت معبرا أو في منطقة معبر حدودي أوكراني مع بولندا في منطقة ياغودن. وهذه المسيرة ليس هناك تأكيد رسمي بعد، ولكن هناك معلومات عن أنها ربما دخلت المجال الجوي لبولندا. نوافيكم طبعا بالتفاصيل الرسمية حال حدوثها. عموما الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تعهد اليوم بالرد على الهجمات الروسية بنفس النوعية التي تهاجم بها روسيا، وهنا تحدث عن البنية التحتية المدنية، وقال إن أوكرانيا ستواصل سياسة الضربات في العمق الروسي من أجل إضعاف كل من يساعد القوات المسلحة الروسية في حربها على أوكرانيا على حد تعبيره. هذا يأتي في وقت كان فيه تكثيف للغارات الروسية. بحسب هيئة الأركان الأوكرانية منذ ساعات الصباح حتى السادسة مساء بالتوقيت المحلي، روسيا أطلقت حوالي 124 طائرة مسيرة على أوكرانيا. تم إسقاط 86 من هذه الطائرات المسيرة الروسية، وهذا يعني أن حوالي 40 طائرة روسية اخترقت الدفاعات الجوية الأوكرانية، ولهذا نرى استهدافات ناجحة في أكثر من موقع. هناك أيضا لدينا معلومات عن أن 86 من هذه الطائرات المسيرة 124 كانت من النوع ذي المحركات النفاثة، أي أن روسيا تزيد بنسبة كبيرة استخدام الطائرات المسيرة ذات المحركات النفاثة القادرة على اختراق الدفاعات الجوية الأوكرانية. ولكن هذا رأيناه على الأرض مترجما في استهدافات كان أكبرها في خاركيف هذا الصباح. وهناك أدت قنابل انزلاقية ارتطمت بمبنى سكني إلى إصابة 8 28 شخصا. لدينا إصابات في كييف أيضا، ولدينا استهدافات متعددة في حي إسلاميانسكي، بتشيرسكي وتشيفشنكيفسكي، أكثر من منطقة، ولكن الاستهداف الأبرز كان في أكاديمية العلوم الأوكرانية في كييف، وهناك سجلت قتيلة مساعدة أحد الأساتذة الأكاديميين، وهناك أيضا أصيب عدد من المدنيين غير قليل. ما زالت السلطات حتى الآن تحدث إحصاءات.
9: من مدينة تشركاسي وسط أوكرانيا مراسل الجزيرة أسد الله صاوي، شكرا جزيلا لك، وشكرا لرانيا الدريدي كانت معنا من موسكو أيضا. مشاهدينا تحية لكم، إلى اللقاء.
12: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
13: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
14: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
15: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
13: نفكك تفاصيله.
14: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
13: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
16: هل نحن أمام مساعي جدية فعلا للوصول إلى اتفاق؟
17: ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
18: كلا هذا لم يحصل.
13: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون.
19: دول المنطقة كلها معنية بأن ينتهي الصراع في أسرع وقت ممكن.
13: لإيضاح المعنى.
20: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
13: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة.

0: تعلن جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي عن حفل تكريم الفائزين في دورتها 12، وذلك يوم 24 من نوفمبر 2026. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الجائزة الرسمي www.hta.qa.
1: حين ينهض الفجر فوق البحر وتبدأ الأمواج رقصة الضوء الأولى، دعا دفء الشمس يقود خطاك بين ظلال الغابات وعبق الحقول، في رحلة يصنعها الجمال كل يوم جديد. هنا تبدع الطبيعة لوحة تخطف الأبصار.
2: لأطفال عاشوا الصراعات والنزوح، تعليم هو أمل المستقبل. معاً نحول الحلم إلى حقيقة. تبرعوا لحملة العودة للمدرسة.

0: أهلا بكم إلى هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في القدس وغزة. في آخر المستجدات قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في بيان إن أعداء إيران لا يتقدمون إلى ما بعد بحر العرب بسبب ما وصفها بضربات مؤلمة تلقوها من القوات الإيرانية. وأضاف المرشد الإيراني أن مختلف فئات المجتمع تتمسك بمواقفها المشروعة ومنها الحفاظ على مضيق هرمز. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه يتوقع أن يجري المفاوضون الأمريكيون مزيدا من المحادثات مع إيران هذا الأسبوع. وفي السياق أعلنت وكالة إسنا الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي سيلتقي وسطاء المفاوضات مع الولايات المتحدة اليوم في نيويورك دون مشاركة أي ممثل للجانب الأمريكي لبحث أحدث المقترحات. وكانت رويترز نقلت عن مصدر أن المتوقع أن يجري الوسطاء محادثات منفصلة مع أمريكا وإيران اليوم أو غدا، وأن المحادثات ستركز على نسخة معدلة من مقترح السبعة أيام الذي قدمته إيران. في اليمن أعلن مجلس النواب موافقته على طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي إعلان تعبئة العمال لمواجهة التصعيد الحوثي. وميدانيا قالت القوات الحكومية اليمنية إنها شنت غارات على مواقع لجماعة الحوثي في منطقة الربيعي غربية مدينة تعز. من جهة أخرى أعلنت منظمة الصحة العالمية أن إجمالي عدد القتلى في اليمن منذ 6 أغسطس ارتفع إلى 838 قتيلا. في القدس أفادت محافظة المدينة باقتحام نحو 1800 مستوطن باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال، ومن بينهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير. وفي السياق قال وزير الخارجية البريطاني إن لندن تدين التطهير العرقي الذي يرتكبه المستوطنون الإرهابيون في الضفة الغربية، وأضاف أنه سيتم حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. نستطلع إذن تفاصيل كل هذه التطورات ونبدأ بملف التوتر الأمريكي الإيراني وآخر التصريحات الواردة في بيان المرشد الإيراني والحديث عن نسخة معدلة من مقترح السبعة أيام الذي قدمته إيران. معنا من مقر الخارجية الأمريكية مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ومن طهران مراسلتنا رانيا قاسمي. أهلا بكما. أبدأ معك إيهاب العبسي، وإن كانت الصورة أوضح الآن بخصوص هذا التفاوض عن ما سمي بمقترح إيران المعدل.
1: نعم، هذا ما كان يكشف عنه الرئيس دونالد ترامب حينما قال إن المحادثات والمفاوضات مستمرة مع إيران وستعقد أيضا هذا الأسبوع، رغم إعلانه رفض المقترح الأولي الذي قدم الأسبوع المقبل بعد محادثات عقدت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. الرئيس دونالد ترامب لم يكشف عن سبب رفضه إلى هذا المقترح، لكنه قال إنه رجل صفقات ورجل اتفاقات ويريد التوصل إلى اتفاق، لكن ما قدم إليه ليس كافيا بما يكفي من وجهة نظره.

0: الممر الجنوبي، وبالتالي إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتقد أن المضيق لم يعد ورقة ابتزاز في يد إيران كما كانت من قبل، ولم تعد هناك حاجة ملحة للتوصل إلى اتفاق تحت وطأة الضغط في مضيق هرمز، وإنما يجب أن يشمل الاتفاق بنودا أكثر بكثير مما كانت عليه من قبل، وهو أيضا ما أشار إليه الرئيس الأمريكي من قبل. كذلك السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولز كشف عن أن المطالب الإيرانية في المقترح الأولي الذي قدم وخاص بمهلة السبعة أيام كانت إيران تطلب رفع العقوبات والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. أشار وولز بأن الولايات المتحدة لن تتنازل أولا في أي اتفاق مع إيران، ما يشير إلى انعدام الثقة بين الجانبين، خاصة في ظل ما حدث بموجب مذكرة التفاهم التي تتهم واشنطن طهران بأنها نقضت هذه المذكرة. وبالتالي المقاربة الحالية لدى واشنطن بأنها لن تتنازل أولا، وأن إيران يجب أن تقدم تنازلات أكبر بكثير بعيدا حتى عن مضيق هرمز من دون أن تكشف في الحقيقة ما هي حجم هذه التنازلات. لكن مايك وولز أيضا كان يقول إن مسألة الأصول على الأصول الإيرانية المجمدة والإفراج عنها لا يخضع إلى قرار الولايات المتحدة فقط، خاصة وأنها العقوبات على إيران هناك عقوبات دولية ليست مقتصرة على واشنطن فقط. لكن مع استمرار هذه المحادثات حاليا ما يشير إلى أن واشنطن تريد الإبقاء على نافذة الدبلوماسية مفتوحة، وهو ما يردده الرئيس دونالد ترامب بأنه يريد التوصل إلى اتفاق، وأيضا مع إبقائه على التهديد العسكري كان يقول بأنه يفكر دوما في ضرب إيران بعد انتخابات التجديد النصفي إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. إذن الرئيس الأمريكي مرة أخرى ما بين مسألة الدبلوماسية ومسألة التهديد العسكري، لكن هذه المرة الدبلوماسية قائمة وبجدية من خلال الوسطاء أملا في التوصل إلى اتفاق.
1: رانيا قاسمي، في طهران على خط هذا الحديث عن استئناف المفاوضات وبقاء وزير الخارجية عباس عراقجي في نيويورك للقاء الوسطاء كما قالت وكالة إسنا، يدخل هذا البيان للمرشد مجتبى خامنئي، كيف توبعت هذه التقاطعات في طهران وما الذي يكشف أيضا من تفاصيل؟
2: نعم مريم، يعني الجهود الدبلوماسية متواصلة لخفض حدة التصعيد وتقريب وجهات النظر ما بين إيران والولايات المتحدة، ولذلك يعني وكما يقول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه لا يجب تفويت أي فرصة للسلام. من المقرر أن يلتقي عراقجي مع الوسطاء في نيويورك، وذلك خلال زيارته للولايات المتحدة، ولكن ليس من المقرر أن يلتقي مع أي جانب أمريكي. سيقوم عراقجي ببحث آخر المقترحات وأيضا التطورات الإقليمية. هذه الجهود الدبلوماسية تتقاطع مع توجيه طهران سواء المرشد الإيراني أو المستويات العسكرية والأمنية العديد من الرسائل التي تعتبر بعضها داعمة للمفاوض الإيراني خلال طرحه لشروط طهران. يعني المرشد الإيراني أعاد التأكيد على عدة نقاط مهمة تتعلق بأن عهد التبعية قد انتهى، أن إيران لن تعود إلى هذا العهد مرة أخرى، ربما ردا على تصريح الرئيس الأمريكي المتعلق بمطالبته باستسلام إيران. أكد أيضا وحاول إظهار صورة إيران القوية من خلال التأكيد على أن الضربات التي واجهتها القوات المسلحة للقطع البحرية الأمريكية في المنطقة كانت قوية ودفعتها إلى الابتعاد إلى بحر العرب، بل وقال في إشارة إلى الاستراتيجية الجديدة الإيرانية لمواجهة القوات الأمريكية المتواجدة في المنطقة بأن سيتم أيضا إخراج هذه القوات من بحر العرب، ومع التأكيد على أن هناك إجماع في الداخل الإيراني سواء شعبي أو حكومي على ضرورة الاحتفاظ بأوراق القوة ومن ضمنها ورقة مضيق هرمز. أكد أن هناك تأكيد على الاحتفاظ بهذه الورقة، ما يعني أن إيران ما زالت تعول عليها كورقة تفاوض مع الولايات المتحدة لإجبارها ربما على تلبية مطالبها خاصة الاقتصادية منها. هذا بالإضافة إلى تأكيده أيضا على أن الولايات المتحدة وعلى خلاف ما تقوله هي من تتوسل لوقف الحرب، بهذا يرد أيضا على التصريحات الأمريكية التي تقول أن إيران هي من تسعى للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة للتخلص من الضغوط التي تعاني منها. هذه ليست فقط الرسائل الوحيدة التي أطلقت اليوم. قبل قليل قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي وأيضا رئيس هيئة أركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أكد أنه في حال يعني شنت أي حرب على إيران فأن الرد سيكون حاسم ومدمر على الجانب الأمريكي مع

0: التأكيد على أن إيران هي من تسيطر على مضيق هرمز، كما قال رئيس الأركان في الجيش الإيراني، أكد على سيطرة بلاده على المضيق رغم التصريحات الأمريكية.
1: شكرا لك رانيا قاسمي من طهران، وشكرا لإيهاب العبسي من مقر الخارجية الأمريكية. مضيق هرمز ليس ممرا حيويا لناقلات النفط وسفن الطاقة فقط، فالمضيق طريق رئيسي للأسمدة والحبوب والسلع الصناعية والتجارية. خلف أزمة عبور ناقلات الطاقة تدور أزمة أخرى أقل ظهورا، لكن تأثيراتها تمتد إلى سلاسل الإمداد والأسواق في العالم. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عبد الله سكر.
2: مضيق هرمز وناقلات النفط والغاز التي تعبره وأسعار الطاقة التي ترتفع وتنخفض معها ليست سوى نصف الحكاية. فالمضيق طريق رئيسي للحبوب والأسمدة والمواد الكيميائية ومكونات الصناعة والسلع التجارية. ومع اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية وتراجع حركة الملاحة في المضيق، تراجع جزء كبير من هذه التجارة. فبيانات كيبلر تشير إلى انخفاض حاد بعبور عدد من السلع على رأسها الأسمدة، التي كانت دول الخليج توفر نحو ثلث صادراتها العالمية. فقد تراجع متوسط عبورها الشهري من نحو 2,850,000 طن شهرياً إلى 560,000 طن فقط في أغسطس الماضي، أي بانخفاض يتجاوز 80%. والأثر قد لا يظهر بالكامل الآن، فمنظمة الأغذية والزراعة فاو تحذر من أن نقص الأسمدة وتأخر وصولها قد يخفض إنتاج المحاصيل ويضغط على الإمدادات الغذائية في النصف الثاني من عام 2026 وخلال عام 2027، لا سيما في الدول المعتمدة على الاستيراد في إفريقيا وآسيا. صناعيا ليست الأزمة أقل خطورة، إذ ينتج الميثانول في المنطقة اعتمادا على الغاز الطبيعي، وهو مادة كيميائية أساسية تدخل في صناعات تمتد من البلاستيك والدهانات إلى مواد البناء والكيماويات، وقد تراجعت معدلات عبوره بنحو 63%. وفقا لشركة ميثانيكس، أكبر منتج ومورد للميثانول في العالم، فقد تعرض ثلث الإمدادات العالمية للقيود نتيجة أزمة مضيق هرمز، ما دفع الأسعار إلى الارتفاع بزيادة تقدر بنحو 53% مقارنة بأسعار ما قبل الحرب، الأمر الذي أدى إلى رفع تكاليف سلسلة واسعة من الصناعات البتروكيماوية عالمياً. أما الهيليوم، الغاز الذي تحتاجه أجهزة الرنين المغناطيسي وصناعة أشباه الموصلات والإلكترونيات والفضاء وعدد من الصناعات المتقدمة، فتوفر قطر وحدها قرابة ثلث الإمدادات العالمية منه. ومع تعثر حركة الملاحة قفزت الأسعار عالمياً بنحو 50%. كما أدت أزمة مضيق هرمز إلى تضاعف تكلفة البضائع القادمة إلى الخليج. وحدة البيانات في الجزيرة تتبعت تكاليف الشحن عبر شركة ميرسك قبل الحرب وبعدها، فقبل الحرب بلغت أجرة النقل البحري الأساسية لحاوية بضائع بطول 40 قدما من شنغهاي إلى الشرق الأوسط نحو $2,400، مضافا إليها رسوم أخرى بحسب الرحلة. أما في سبتمبر فأعلنت ميرسك فرض $3,000 إضافية على الحاوية نفسها تحت بند رسوم الطوارئ، وإذا عبرت السفينة مضيق هرمز يضاف $1,000 آخر للحاوية. وكانت الشركة قد فرضت منذ مارس $400 إضافية على كل حاوية بسبب ارتفاع تكاليف الوقود، أي أن الرسوم الجديدة المرتبطة بالأزمة والعبور والوقود تصل وحدها إلى نحو $4,400 للحاوية. إذن بينما يراقب العالم حركة ناقلات النفط عبر هرمز صعودا وهبوطا، تدور خلفها أزمة أخرى أقل ظهورا، غذاء وأسمدة ومواد كيميائية وسلع صناعية وتجارية أصبح وصولها أصعب ونقلها أغلى، وبعضها لم يعد يعبر المضيق أصلا. فأزمة هرمز لم تغير فقط خريطة الطاقة، بل أعادت رسم طرق التجارة أيضا، فليست كل البضائع التي تراجع عبورها في المضيق اختفت من الأسواق، بل غير بعضها طريقه إلى البر والجو، ولكن بزمن أطول وكلفة أغلى.
1: نناقش هذه التطورات مع ضيفينا هنا في الاستوديو، الدكتور جيمس بيترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق، والدكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران. أهلا بكما. دكتور جيمس بيترسون، يعني مضيق هرمز هو واحد من نقاط الإشكالية في مذكرة التفاهم في الاتفاقات التي سبقتها، واليوم أيضا يطرح بقوة في أي تفاوض يمكن أي يشرع فيه. الوسطاء سيجرون لقاءات ومباحثات منفصلة مع أمريكا وإيران وفق ما قالت رويترز على ما سمي بالمقترح المعدل لخطة الأيام السبعة. إذا بدأت هذه

0: المفاوضات فعلا ولو بشكل منفصل، فإلى أي مستوى يكون الطرفان قد عادا؟
1: أعتقد أن الآفاق جيدة. ففي خلال الكلمة التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال الرئيس ترامب إنه منفتح على الدبلوماسية، يود حلا دبلوماسيا ويود اتفاقا استراتيجيا لمنع البرنامج النووي من أن يتطور في إيران، بالإضافة إلى ضرورة فتح المضيق بشكل كامل ودائم. هو منفتح على الدبلوماسية ويود أن يصغي إلى الإيرانيين، ولكن الخطة بالنسبة إلى الأيام السبعة والتي تقدمت بها إيران، كما قال السفير مايك وولز، كانت محاولة يمكن التشكيك فيها لوضع نهاية للحرب. وبالتالي هناك مقترح يجب أن يعدل لكي تنظر الإدارة فيه بشكل جدي. يتعين على الإيرانيين أن يعملوا على التعديلات الضرورية، ويمكن العمل على حل المسائل الشائكة. يجب أن يبدأ الإيرانيون بفتح مضيق هرمز من دون أي سيطرة على المضيق، لأن خطوط الملاحة الدولية وفقا للقانون الدولي لا تتحكم بها طهران.
0: وكأن ترامب دكتورة طغياني، استنادا لما قاله ضيفنا الدكتور جيمس بيترسون، يعيد الكرة في ملعب الإيرانيين من أجل تقديم تعديلات على المقترح الذي رفضه. إلى أي درجة يمكن أن تذهب إيران في تعديل خطة الأيام السبعة؟
2: You mean that they are turning the table on the Iranians, huh?
1: بالنسبة إلى قلب الطاولة على الإيرانيين، هذا ما قصدتيه. نعم، وأنا كما سبق وقلت في مرات متعددة، من غير الواضح ما الذي تطلبه الإدارة الأمريكية وما الذي يطلبه الرئيس ترامب. هو يحاول أن يصل بالنتيجة ويقول نعم حققت الانتصار، ولكن إيران لا يمكنها أن تقدم انتصارا هكذا للإدارة الأمريكية. كما تعرفون مضيق هرمز كان مفتوحا، وحتى في جنيف في السابق الإيرانيون كانوا قد وافقوا على تعليق برنامجهم النووي، وحتى وافقت إيران على نقل اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60% إلى خارج الأراضي الإيرانية. إذن الإيرانيون اقترحوا هذه النقاط، ولكن ترامب يود أن يصل إلى نقطة يسامحه فيها الشعب الأمريكي على أخطائه في هذه الحرب، ويود أن يظهر بمظهر المنتصر. لذلك ترامب يصر على أمر يمكن أن يحققه في مجال البرنامج النووي. برأيي الأمور المطروحة على الطاولة ترتبط بالبرنامج النووي الإيراني.
0: وهل إيران منفتحة على ذلك أيضا؟ يعني بقاء وزير الخارجية عراقجي في نيويورك إلى اليوم بعد انتهاء أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة، واستمراره في إجراء هذه اللقاءات، إلى أي درجة هو إشارة إلى أن إيران منفتحة على ربما مناقشة النقاط الإشكالية وإمكانية أن تذهب إلى تنازلات ربما؟
1: إيران عبرت عن مرونة في نقاط متعددة ومن خلال مواقفها المختلفة، ولكن في هذا الصدد يتبادر إلى ذهني عندما نتحدث عن البرنامج النووي، هم يصرون على تأجيله إلى ما بعد الاتفاق.
0: ونحن نتحدث عن البرنامج النووي،
1: يؤجلوا هذا الموضوع.
0: دكتورة طغياني، هناك مجموعة من الأخبار العاجلة أو ما يمكن أن يكون تصريحا أدلى به مسؤول أمريكي لقناة الجزيرة، يقول فيه إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد لتخفيف العقوبات على إيران والإفراج عن أصولها المجمدة مقابل تقدم بالملف النووي. هذا أحدث ما يمكن أن يكون تصريحا مرتبطا بموقف ترامب من النقاط المدرجة أو التي يمكن أن تدرج في جولة المباحثات المنفصلة التي قالت وكالة رويترز إنها ستجري اليوم على نسخة معينة.

0: معدلة من المقترح الإيراني. المسؤول الأمريكي نفسه يضيف للجزيرة بأن الأمريكيين يواصلون نقاشا إيجابيا مع إيران عبر الوسطاء، ولن يكون هناك اتفاق دون معالجة القضية النووية. البرنامج النووي إذن والقضية النووية في صلب الاهتمام الأمريكي في أي مفاوضات ستنطلق هذه المرة داخل الولايات المتحدة الأمريكية بشكل منفصل بين الأمريكيين والإيرانيين عبر الوسطاء. دكتور بيترسون، ما الذي تخبرنا به هذه التصريحات؟ معالجة القضية النووية والبرنامج النووي أولوية بالنسبة لترامب في هذه المرحلة؟
1: بالفعل كان البرنامج النووي أولوية قصوى منذ بداية هذه الحملة في شهر شباط فبراير، وبالتالي الأمر مشجع أن الملف يطرح على الطاولة ويركز عليه. مضيق هرمز كانت نقطة لتشتيت الانتباه، وهو في طور الحل، ونأمل أن يتم التوصل إلى حل المسألة النووية، ولذلك يمكن أن ننتقل إلى الملفات الأخرى مثل الحوثيين.
0: في مذكرة التفاهم التي علقت كان البرنامج النووي غير متصل بالضرورة مع هذه الشروط المرتبطة بالإفراج عن الأموال المجمدة وتخفيف العقوبات، كان كل ذلك مرتبطا بأن تفتح إيران مضيق هرمز. الآن يجري نقل هذه النقاط وهذه الشروط إلى مقابل آخر، وهو البرنامج النووي والقضية النووية. هنا كيف يتطور الفعل الشرطي، إن صح وصفه كذلك، الأمريكي في هذه المفاوضات الجديدة التي يجري بعثها من جديد الآن؟
1: أعتقد أن الإدارة تود أن تصل إلى مرحلة يكون فيها البرنامج النووي المسألة رقم واحد التي يجب أن تحل قبل أي شيء آخر، وهذا هو أساس مذكرة التفاهم وكل شيء. المفاوضات تستمر حتى تحل المسألة النووية.
0: نعم.
1: وطبعا تم التخلي عن هذه النقطة بسبب مضيق هرمز والمشكلة المرتبطة بها، ولكن عدنا إلى النقطة الأساسية التي يجب أن تحل، ألا وهي الملف النووي.
0: طيب.
1: والشعب الأمريكي صوت للرئيس ترامب لكي بالفعل يفي بالوعود التي تقدمت بها الإدارة السابقة.
0: دكتورة طغياني، يعني في هذه التصريحات وفيما يمكن أن أعتبره ربما شروط يضعها الأمريكيون ورئيس ترامب في هذه المرحلة من التي تسبق بدء هذه المفاوضات المنفصلة، لا تجري الإشارة إلى مضيق هرمز كما جرى في مرحلة الإعداد لمذكرة التفاهم التي علقت، مع أن الإيرانيين ما زالوا يتحدثون عن مفاوضات ويضعون مضيق هرمز في صدارة الموقف. حتى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي اليوم أدرج ذلك في بيانه، وكذلك يقول المسؤولون الإيرانيون هنا، وكأن إيران ما زالت تتمسك بشيء تعتبره الولايات المتحدة الأمريكية منتهي ومحسوم بالنسبة لها، بما أنها تقول إنها تمرر يوميا النفط عبر المضيق.
1: هذه نقطة وجيهة للغاية تطرقت إليها. بالفعل أنا أعتقد أن الأمريكيين يودون أن يرسموا هذه الصورة وكأن مسألة مضيق هرمز قد حلت بالفعل وما من اضطرابات في مضيق هرمز، ولكن هذه الصورة غير صحيحة. الأمر لا يرتبط بعملية مرور النفط. نعم، النفط يمر، ولكن ذلك لا يعني أن العملية لم تعد مضطربة بالفعل، وبالتالي يمكننا أن نقرأ هذه الحجج ونقول إن إيران ليست بحاجة إلى أسعار نفط مرتفعة، بل هي بحاجة إلى تذبذب في أسعار النفط بشكل مستمر، وهذا يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى رفع الأسعار. نحن نرى أن الصحف الاقتصادية تشير بشكل مستمر إلى ارتفاع معدلات الفائدة على المستوى الدولي، وهذا يؤثر على الاقتصادات الدولية بالإضافة إلى سندات الخزينة.
0: دكتورة،
1: وهذا بالفعل يشير إلى أن المضيق لا يعمل بشكل صحيح.
0: إذا كانت الأولوية البرنامج النووي، ثم تنفذ الولايات المتحدة الأمريكية الالتزامات المرتبطة بتحرير الأموال المجمدة والتخفيف من العقوبات الاقتصادية على إيران. كيف ستتصرف طهران باعتقادك؟
2: حسنا، الأمر يتوقف على كيفية فهم الإيرانيين لهذه المحاولات الأمريكية لخفض الضغوط. إذا ما فهمت إيران هذه الإجراءات على أنها بالفعل محاولات من قبل إدارة ترامب لتخفيف الضغوط قبل انتخابات التجديد النصفي، وبعد ذلك بعدما تنتهي الانتخابات سوف تعود الإدارة للضغط على إيران مجددا، لن تقبل إيران بذلك.
0: ربما الجواب على سؤالي في هذا التصريح الذي يدلي به هذا المسؤول الأمريكي للجزيرة، والذي يقول فيه أن إيران تقول إنها مرنة بالقضية النووية لكننا متباعدون بشأن من يتخذ الخطوة الأولى. عموما سنقرأ في المزيد من التصريحات المرتبطة بهذا الملف بعد أن أشكر ضيفي الدكتور جيمس بيترسون والدكتورة عاطفة طغياني. شكرا جزيلا لكما على هذه المشاركة. ونذكر بما قاله مسؤول أمريكي لقناة الجزيرة الذي أشار إلى أن الأمريكيين بحاجة إلى ضمانات هذه المرة بأن إيران جادة ولا تسعى فقط للخروج من الوضع الصعب الذي تعانيه. أضاف ذات المسؤول الجزيرة بأن إيران تقول إنها مرنة بالقضية النووية لكننا متباعدون بشأن من يتخذ الخطوة الأولى. حول هذه التصريحات معنا من واشنطن مراسل الجزيرة فادي منصور. فادي، ربما هذه التصريحات كشفت بعض الغموض الذي كان مرتبطا بالموقف الأمريكي بخصوص ما يطرحه الإيرانيون الآن.
3: نعم بالفعل، وهذه ربما الإطلالة الأولى على كواليس هذه المفاوضات غير المباشرة ما بين إيران والولايات المتحدة، تحديدا موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرافض للمقترح الإيراني ولماذا رفضه. وفق مسؤول أمريكي تحدثت إليه قبل قليل شدد على مجموعة مسائل. أولا أن الرفض الأمريكي جاء لأن الرئيس الأمريكي يريد نتائج ملموسة حتى وأن أبدت إيران مرونة في القضايا النووية. سمعنا تصريحات من الرئيس الإيراني مؤخرا حول مسألة اليورانيوم المخصب إلى نسبة 60% وغيرها من الأمور، وإيران قدمت عبر الوسطاء أيضا مجموعة من المقترحات. ترى الولايات المتحدة أنها تتسم بالمرونة من الجانب الإيراني، لكن تعتبر الإدارة الأمريكية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها ليست كافية. أولا المقترح الإيراني يتعلق بمراحل، وهناك نقطة خلافية على ما يبدو في الوقت الراهن في مقاربة الإدارة الأمريكية ومقاربة السلطات في إيران. الولايات المتحدة تريد أن تحدد من يتخذ الخطوة الأولى وطبيعة الالتزامات الملقاة على عاتق الجانب الإيراني، وبالتالي تعتبر أن إيران من ينبغي أن يتخذ الخطوة الأولى، خصوصا في ظل انعدام الثقة واتهام هذا المسؤول لإيران بأنها هي من انتهك مذكرة التفاهم، مذكرة إسلام أباد، عندما بدأت بإطلاق النار على السفن في تموز يوليو الماضي. وبالتالي الإدارة الأمريكية وفق هذا المسؤول تريد أن ترى جدية في التعامل الإيراني مع مسألة أي مفاوضات مقبلة، لا أن يكون الموقف الإيراني مبني على هذا المأزق الذي يرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه وضع إيران فيه من خلال أولا تشديد الحصار عليها والعقوبات والاستمرار في فتح مضيق هرمز بالنسبة لجميع السفن وحركة العبور إلا تلك المتعلقة بإيران. وبالتالي في هذه اللحظة ترى الولايات المتحدة أن إيران تقدم هذا المقترح تحت الضغط للخروج من هذا الوضع الصعب وليس من أجل التوصل إلى اتفاق في الوقت الراهن. لكن المهم للغاية فيما قاله المسؤول الأمريكي للجزيرة، استعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرفع عقوبات وأيضا رفع تجميد عن أصول إيرانية شريطة أن يكون هناك تقدم ملموس في المسألة النووية. وبالتالي الإدارة الأمريكية عمليا تجاوزت مسألة مضيق هرمز، تعتبر أن المضيق مفتوح، لا يمكن لإيران طرح شروط من أجل إعادة فتحه، ينبغي أن تقدم إيران تقدم ملموس فيما يتعلق بالمسألة النووية.
0: شكرا جزيلا لك فادي منصور، كنت معنا من واشنطن. نتابع الآن هذه النافذة الاقتصادية مع جعفر سلامات بخصوص تحذيرات رئيس شركة النفط الإيرانية من تداعيات الحرب والعقوبات على قطاع الطاقة الإيراني.
4: أهلا بكم في هذه النافذة الاقتصادية الخاصة.
3: تحذيرات من تحديات مجتمعة يواجهها قطاع الطاقة الإيراني نتيجة الحرب والحصار والعقوبات. فعلى مستوى البنية التحتية للطاقة تقول طهران إنها تواجه خطط لاستهداف المنشآت، بينما تسجل الصادرات النفطية انخفاضا حادا في ظل الحصار الأمريكي لسفن تحميل النفط الإيراني. فكيف يبدو وضع هذا القطاع؟ نبدأ مع تحذيرات حميد بورد الرئيس التنفيذي لشركة النفط الإيرانية من مخططات تستهدف منشآت الطاقة، الذي أكد في الوقت ذاته استمرار الإنتاج والتصدير رغم الحرب والحصار، بالتوازي مع زيادة إنتاج النفط وجمع الغاز المصاحب وتقليص حرقه. وقال المسؤول الإيراني في تصريحات لوكالة مهر إن منشآت النفط تواجه ثلاثة أشكال من الضغط تشمل الهجمات العسكرية والعقوبات والحصار البحري. تؤكد الشركة استمرار إنتاج النفط وتصديره وتوفير احتياجات المصافي والبتروكيماويات رغم تضرر بعض المنشآت خلال الحرب. تقول الشركة إن إنتاج النفط سجل أعلى مستوياته خلال 8 أعوام بعد زيادته خلال العامين الماضيين، وبلغ إنتاج الغاز مستوى قياسيا خلال الشتاء الماضي بأكثر من 1 مليار متر مكعب يوميا. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة النفط الإيرانية أن الشركة طالبت بخفض الاستهلاك المحلي من الطاقة ب 10 إلى 15% من أجل المساعدة في مواجهة أضرار الحرب. وقال بورد إن إيران ضاعفت 3 مرات كمية الغاز المصاحب التي تجمعها إلى 15 مليون متر مكعب يوميا بدلا من حرقها. وأضاف أن الشركة تهدف لإضافة مشروعات جديدة لجمع الغاز المصاحب بالتعاون مع القطاع الخاص حتى نهاية العام الإيراني. يأتي هذا في وقت تراجعت فيه مكانة النفط الإيراني في السوق العالمية بفعل الحرب والحصار، إذ انخفض الإنتاج والصادرات، بينما تعمل طهران على إصلاح منشآت غاز متضررة والحفاظ على طاقة التكرير المحلية. انخفض إنتاج إيران النفطي خلال أغسطس إلى نحو 2 مليون برميل يوميا بتراجع شهري يقدر بنحو 400,000 برميل يوميا وفق أحدث تقديرات أوبك المستندة إلى المصادر الثانوية. أما صادرات الخام والمكثفات الإيرانية فقد انهارت بفعل الحصار الأمريكي بعدما كانت قد ارتفعت إلى 2 مليون برميل يوميا في مارس. بسبب تداعيات الحرب باتت صادرات إيران حاليا تعادل حصة هامشية من المعروض النفطي العالمي، بعدما اقتربت قبل تشديد الحصار من نسبة 2%. تمتلك إيران شبكة تكرير يمكنها من حيث التصميم معالجة أكثر من 2 مليون برميل يوميا، لكن ذلك لا يعني بالضرورة تشغيل جميع الوحدات بكامل قدرتها خلال الحرب. المنشآت التي تضررت بسبب الحرب شملت 3 مجمعات لتصفية غاز حقل بارس الجنوبي. استعادت إيران 70% من قدرة إحدى المصافي المتضررة، بينما استمرت أعمال إصلاح الأجزاء المتبقية. الآن معنا من طهران الخبير الاقتصادي الدكتور محمد رضا قشقاوي. وسيد محمد رضا، أبدأ معك من حيث بيانات التتبع التي أظهرت توقفا تاما لصادرات النفط لمدة 7 أسابيع. كيف تفسر ذلك في ظل تصريحات رئيس شركة النفط الإيرانية بشأن استمرار التصدير؟
4: واضح أن هناك انقطاعات خطيرة في تدفق النفط، وصحيح أنه بسبب الحصار وبسبب الحصار الجوي الذي أضيف إليه فإن اقتصادنا يعاني لدرجة كبيرة، ولكن هل الاقتصاد سوف ينهار في مدة قصيرة؟ هل سيكون بنسبة يتحدث عنها الأمريكي كان أم لا؟ إيران وخاصة خلال 10 أعوام الماضية وخلال حملة الضغوط القصوى في عهدة ترامب الأولى، أعتقد أنه ما زال ممكنا للشركات الإيرانية والحكومة أن يجدوا سبلا لكي يخففوا المخاطر ويخففوا الضغوط، ولكن علينا أن ننتظر لنرى ما الذي سيحدث في المستقبل ومدى النجاح هنا في إيجاد طرق أخرى وجديدة للبقاء والنجاة.
3: مع استمرار الإنتاج النفطي وتعطل الصادرات، ما البدائل المتاحة خصوصا في ظل محدودية طاقة التخزين؟
4: هذه ليست المرة الأولى التي انخفضت مبيعات النفط إلى ما يقرب الصفر، والإحصاءات تظهر أنه في حملة الضغوط القصوى الأولى الوضع كان تقريبا ذاته. إيران ما زالت مستمرة في التعامل مع البنى التحتية وخاصة في المنطقة الشمالية، ولديهم سبيل بحري للوصول إلى بعض الدول، إذن فهي تستخدم هذه السبل. وأشك بأن لدينا مشاكل عظيمة، ولكن المسألة هي متعلقة بمستوى الثبات والصبر وإيجاد طرق جديدة. وبسبب الجغرافيا ف إن إيران لديها الآن 5000 كيلومتر من الحدود البرية وحدود بحرية أيضا، لذلك ما زال ممكنا التوصل إلى طرق وخيارات جديدة، وعلينا أن نتحلى بالصبر لنرى ما الذي سيحدث. ولكن أعتقد أن إيران رغم كل هذا العناء هي قادرة على استيعاب هذه الضغوط والتعامل معها وإيجاد حلول لها.
3: سيد محمد رضا، ما تفسيرك لدعوة رئيس شركة النفط لتخفيض الاستهلاك المحلي، خصوصا وأنها تتزامن مع أزمة محلية في إمدادات الوقود ولجوء الحكومة لزيادة الأسعار؟
4: هذه مشكلة قديمة، وذلك بسبب المعونات التي تقدمها الحكومة الإيرانية. هناك مشكلة خطيرة بالنسبة للاستهلاك من قبل الناس، وحتى قبل هذه الحرب الخبراء كانوا يعتقدون بأنه بوجود هذه الأسعار للنفط في البلد فيجب أن يكون هناك مراجعة ووضع استراتيجيات جديدة. البعض يؤمن بأن هناك حلولا تتعلق بالأسعار، والآخرون يعتقدون أن الحكومة عليها أن تنظر إلى حلول أخرى، ولكن هذا واقع أن الكثير من الإنتاج الإيراني يمر عبر خطوط قديمة، وهناك سوء إدارة لهذا القطاع وعدم استخدام الطاقة بطريقة كفأة. الآن وبسبب هذه الحرب المشكلة الآن أصبحت أكثر خطورة وتفاقمت، إذن فليس هناك سبل إلا من خلال أن يكون الاستهلاك أقل ويرشد، وربما هذا سيكون فرصة لإيران لكي تقوم بمراجعة الأنماط الاستهلاكية فيها.
3: الآن كيف يمكن لإيران أن تؤمن احتياجاتها من البنزين محلياً في ظل صعوبات التمويل نتيجة للعقوبات وللحصار الأمريكي؟
4: بسبب هذا الحصار فإن إيران تواجه صعوبة في البيع. هذا لا يعني أن المبيعات انخفضت إلى صفر، ودعونا نقول أنه في الميزانية العام الماضي العائدات توقع لها أن تكون 54 سنت للبرميل، وإيران باعت نفطها بسعر أكبر من هذا في بداية العام. وبالنسبة للوضع الحالي لا أعتقد أن إيران ستواجه مشكلات كبرى فيما يتعلق بالإنتاج وذلك للاستهلاك المحلي، ولكن بالنسبة للمبيعات نعم عليهم أن ينظروا إلى طرق جديدة إبداعية لبيع النفط والمنتجات الأخرى أيضا.
3: الدكتور محمد رضا قشقاوي الخبير الاقتصادي من طهران، شكرا جزيلا لك. نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
0: متابعة من اليمن، حيث قالت القوات الحكومية اليمنية إنها شنت غارات على مواقع لجماعة الحوثي في منطقة الربيع غربي مدينة تعز. وفي السياق، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن إجمالي الضحايا في اليمن منذ 6 أغسطس ارتفع إلى 4481، بينهم 838 قتيلة. نتابع التفاصيل مع مراسلنا من صنعاء نبيل اليوسفي، وأيضا مع مراسلنا من تعز ياسر حسن. وأبدأ مع ياسر، إلى أين ينتقل القتال في تعز ياسر، وكيف تتحرك معه خطوط وحدود السيطرة؟

0: نعم مريم، تتحرك الجبهات بشكل كبير هذه الأيام، خاصة ما يتعلق بالغارات الجوية. أيضا القوات الحكومية أعلنت أن هناك 7 غارات جوية استهدفت الحوثيين في منطقتي الأغبرة والوازعية غربية تعز، وهما مناطق تقع بين محافظتي تعز ولحج. هناك اشتباكات عنيفة دارت هذا اليوم، وبعد ذلك كانت هناك 7 غارات جوية استهدفت الحوثيين في تلك المناطق. أيضا كانت هناك غارات في منطقة الربيعي، وأيضا الحوثيون استهدفوا بعض مناطق تعز. هناك قبل قليل غارات على مناطق شمال تعز، ليست غارات بل قصف من الحوثيين على مناطق تقع شمال تعز. أيضا ما زالت هناك اشتباكات عنيفة في جبهة كهبوب على الساحل الغربي المطل على باب المندب. قوات العمالقة هناك أكدت أنها استهدفت شاحنة محملة بالأسلحة والذخائر للحوثيين ودمرتها بالكامل، وقالت أيضا أنها ما زالت تصد قوات الحوثيين وتمنعهم من التقدم نحو جبال كهبوب الاستراتيجية المطلة على باب المندب. هذا فيما يتعلق بالجانب الميداني. سياسيا، رئيس مجلس القيادة الرئاسي أكد اليوم عند اجتماعه بالمحافظين والوزراء في عدن، أكد على دعم الجيش، وأكد أو أشاد بما قام به الجيش، وقال إن الجيش أخذ زمام المبادرة وأنه يتقدم نحو المناطق التي سيطر عليها الحوثيون في الأيام الماضية. وأيضا وجه دعوة إلى الأهالي في مناطق سيطرة الحوثيين بأن لا يزجوا بأبنائهم للقتال في صف الحوثيين، كما أكد دعوته للتعبئة العامة والنفير العام، ودعا الأهالي لمساندة الجيش، وكذلك دعا المجتمع الدولي لمساندة الحكومة ودعم الحكومة اليمنية حتى تسيطر على كامل أراضيها. أيضا مجلس النواب اليمني أقر دعوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي بما يتعلق بالتعبئة العامة والنفير العام، وقال إن ذلك يقع ضمن نطاق الدستور والقانون، وإن هذا لن ينتهي إلا بزوال أسباب ذلك تلك الدعوة. وقال إنه لا بد للدولة أن تسيطر على كامل أراضيها، ولا بد من دعم الجيش حتى يسيطر على كامل الأراضي اليمنية. فما قام به الحوثيون هو انقلاب على الدولة الشرعية المعترف بها دوليا.
1: شكرا لك ياسر حسن من تعز. نبيل اليوسفي في صنعاء، ما التقدير الحوثي للموقف الميداني، خاصة في ظل تكثيف القوات الحكومية لغاراتها على القوات الحوثية في تعز على وجه التحديد؟
2: نعم مريم، القوات المسلحة بصنعاء شددت وأكدت بأنها ستواصل من تكثيف عملياتها، سواء باتجاه التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن في مختلف جبهات القتال، أو باتجاه العمق السعودي أيضا. هذا اليوم كانت وزارة الصحة التابعة لسلطات صنعاء قد أكدت بأن الطيران السعودي تسبب في سقوط نحو 10 مدنيين، وأكدت بأن الطيران السعودي قد استهدف محافظة عمران ما أدى إلى سقوط 3 جرحى. كما أكدت أيضا وزارة الصحة التابعة لسلطات صنعاء باستهداف الطيران السعودي لمنزل في مديرية المعافر بمحافظة تعز، ما أدى إلى استشهاد حسب وزارة الصحة نحو 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين. في ذات السياق أكدت أيضا وزارة التربية التابعة لسلطات صنعاء ونددت بغارات سعودية استهدفت مدرسة الروض في منطقة الربيعي بمحافظة تعز، وأكدت بأن الغارات قد استهدفت ودمرت هذه المدرسة الكامل. في عدة غارات جوية استهدفت هذه المدرسة في منطقة الربيعي بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن. في ذات السياق أحصى الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء خلال الساعات 24 الماضية 26 غارة جوية وقصفا صاروخي، وأكد بأن هذه الغارات انطلقت من طائرات F-15، وكانت هذه الطائرات قد انطلقت من قاعدة خميس مشيط الجوية في المملكة العربية السعودية. كما أكدت وسائل إعلام رسمية تابعة لسلطات صنعاء اليوم عن أن غارات جوية مكثفة بالإضافة إلى قصف صاروخي ومدفعي استهدف مناطق في محافظة الصعدة على الحدود مع المملكة العربية السعودية، كما استهدفت غارات أيضا سعودية شرق مدينة الصعدة حسب وسائل إعلام رسمية. في مضيق باب المندب مريم، أكدت وزارة النقل التابعة لسلطات صنعاء بأن منذ نحو 5 أيام مرت نحو 200 السفينة عبر مضيق باب المندب، وأكدت أيضا بأن الملاحة تمر بشكل سلس وآمن، وأن السفن تمر وأحصت الجمعة الماضية 50 سفينة مرت الجمعة الماضية. كما أكدت أيضا بأن الملاحة آمنة وبأن الحظر لا زال قائما على السفن السعودية في مضيق باب المندب.
1: نعم، شكرا لك نبيل اليوسفي من صنعاء. إلى تطورات عاجلة من بريطانيا، فقد أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بدعوة رئيس الحكومة البريطانية لاجتماع طارئ على خلفية الحادث قرب قاعدة فيرفورد. وقالت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية إنه تم اليوم الإفراج عن 5 أشخاص بكفالة كانوا قد اعتقلوا أمس على خلفية الحادث قرب قاعدة فيرفورد. وحول ذلك معنا من محيط القاعدة الجوية فيرفورد في جنوب إنجلترا مراسلة الجزيرة مينا حربلو. مينا، بعد إفراج الشرطة عن المشتبه بهم الخمسة والدعوة لهذا الاجتماع الحكومي الطارئ، ما هي الحقائق المثبتة حول ما جرى في القاعدة أمس؟
3: وما نعلمه حتى الساعة هو ما أعلنت عنه شرطة مكافحة الإرهاب التي أكدت بأن هؤلاء الخمسة الذين اعتقلوا للاشتباه بتورطهم في عمل إرهابي قد تم الإفراج عنهم بكفالة دون توجيه أي تهم رسمية لهم. ولكن الشرطة أكدت بأن هذا لا يعني أن التحقيقات قد انتهت، بل إنها أكدت بأن المحققين سيواصلون العمل من أجل ربط جميع الخطوط وتحري مسارات هذا الحادث. في سؤال حول ما إذا كان لهذا الحادث علاقة بالوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط والحرب على إيران، قائد شرطة مكافحة الإرهاب أكد بأن المحققين يعني يبحثون في جميع الاحتمالات والفرضيات، بما في ذلك ما إذا كان من كانوا يسعون لتنفيذ هذا الحادث أو العملية الإرهابية المزعومة لديهم هم أفراد أو وكلاء يعملون نيابة عن دول أجنبية. ولكن ما نعلمه من خلال شرطة مكافحة الإرهاب بأن هؤلاء الخمسة المشتبه بهم هم مواطنون بريطانيون من لندن في العشرينيات من العمر، وكانت شرطة مكافحة الإرهاب كانت قد يعني اعتقلتهم في الساعات الأولى من صباح يوم أمس الأحد بعد الإبلاغ عن 3 سيارات مشبوهة تتجه باتجاه هذه القاعدة العسكرية التي تشاهدون خلفي في الصورة والتي تحتضن أيضا المقاتلات والقاذفات الأمريكية التي تشن هجمات على إيران، مما استدعى عملية أمنية ضخمة وأيضا حالة طوارئ عاجلة في هذه المنطقة تحديدا في قرية ويلفرد التي تم إجلاء أكثر من 80 من سكانها إلى مركز ترفيهي قريب. ونحن نعتقد بأنهم قد يعودون قريبا إلى منازلهم مع فتح الطرق المحادية والمحيطة لهذه القاعدة العسكرية. لكن كما ذكرنا تبقى هناك أسئلة عديدة لم تتم الإجابة عنها بشأن هذا الحادث الذي استدعى هذه العملية الأمنية الضخمة التي يعني وهذه التحقيقات التي وصفتها شرطة مكافحة الإرهاب بأنها بالغة التعقيد واستدعت يعني تعاونا بين وزارة الدفاع والشرطة الوطنية وأيضا الوكالات الاستخباراتية المعنية.
1: مينا حربلو من محيط قاعدة فيرفورد الجوية في إنجلترا، شكرا جزيلا لك. إلى تطورات في إثيوبيا، حيث قال حاكم إقليم عفر للجزيرة إن الحرب الحالية تفوق إمكانيات قوات الإقليم، وأضاف أن الجيش الإريتري يشارك مباشرة في الحرب بقياداته وأسلحته الثقيلة. كما وصف ما يتعرض له إقليم عفر بمحاولة تغيير للحدود بالقوة وطلب الاتحاد الإفريقي بالتدخل.
4: حربنا ستستمر حتى ردع العدوان الإريتري، وعلى الحكومة الفيدرالية أن تتحمل مسؤولياتها في الدفاع عن الإقليم. اليوم أعلننا التعبئة العامة ووجهنا نداء للعفريين والإثيوبيين للانخراط في مواجهة العدوان الإريتري الذي يسعى إلى قطع الطريق بين إثيوبيا وجيبوتي. هذه الحرب ستؤدي إلى توتر في القرن الإفريقي والبحر الأحمر، وهي حرب مفتوحة تقوض الأمن والسلام في المنطقة.
1: وحول هذا الموضوع نستضيف من أديس أبابا رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية نور الدين عبدة، ومن كولورادو إبراهيم إدريس الخبير بالشؤون الإفريقية. أهلا بكما. سيد نور الدين عبدة، بالمعطيات الميدانية الحالية وما كنا نسمعه قبل قليل في تصريح لحاكم إقليم عفر، كيف ترى موقف الحكومة الإثيوبية في التعامل مع جولة القتال الحالية؟
5: أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام وضيفك العزيز. في الحقيقة يعني التعامل الرسمي إلى الآن ما زال هادئا ويتسم يعني بضبط النفس ومحاولة معالجة هذه الجولة من الحرب التصعيدية والهجوم الشامل الذي شنته يعني جبهة تحرير تيغراي والمجموعات الأخرى وأيضا الأطراف الإقليمية التي تجعل من هذه المجموعات المحلية ستارا وتتدخل من خلالها في إثيوبيا، حاولت أن تتعامل مع الموضوع في الإطار الموضعي، وذلك يعني لأن هناك رغبة ملحة في الحفاظ يعني على الاستقرار والسلام قدر الإمكان، وأيضا يعني عدم الانجرار إلى معركة أعدت لها أطرافها بطريقة معينة، ويعني قبل أن تكون هي خطة يعني للدخول في إثيوبيا في حرب شاملة. لذلك يعني هناك تعامل بشكل موضعي وبضربات دقيقة ومستهدفة بناء على معلومات ومعطيات ميدانية، ولكن لحظة الدخول في الحرب الشاملة ليست يعني من أولويات الحكومة الإثيوبية في هذه المرحلة.
1: سيد إبراهيم إدريس، أسمر كيف تعاملت حتى الآن مع الأحداث في جارتها إثيوبيا، خاصة مع الاتهامات الرسمية الإثيوبية لها في التدخل بل والتواجد والمشاركة مباشرة للجيش الإريتري في هذه الحرب؟
6: تحية لك أستاذة مريم والتحية للأستاذ نور الدين عبدة. وحقيقة الموقف الإريتري هو في موقف اندهاش كامل لما يحصل الآن في منطقة القرن الأفريقي، لا سيما أن إريتريا هي الدولة التي وقعت اتفاقية مع دولة إثيوبيا والصومال من أجل تصفية الصراعات ومن أجل حسم كل هذه القضايا. وفي هذا المجال إريتريا قدمت ما قدمت من دعم لموقف أبي أحمد الذي بدأ في مستهل قيادته لإثيوبيا بمشروع السلام. عليه إريتريا الآن في موقع حقيقة يختلف تماما عما يقال الآن في هذا الحوار، حيث أنها هي المستهدفة، بمعنى رئيس الوزراء في البرلمان الإثيوبي، وزير الخارجية، قيادات العسكرية كلها تتحدث مرارا على مدى أكثر من سنة على أنهم يعيدوا استيعاد إريتريا إلى الدولة الإثيوبية. واحد، اثنين، توالية يعني مكثفة من القيادة الإثيوبية على أنها تود أن تأخذ ميناء عصب ومصوع سلما أو غيره. عليه السؤال يفترض يطرح، لماذا إثيوبيا الآن يعني تدفع بهذه المقولة والتحديد؟
1: لكن إثيوبيا الآن
6: والوعيد
1: تتعامل مع سبع مجموعات تقاتلها في هذه الأقاليم الثلاثة ومنها إقليم عفر، يعني المواجهة هذه المرة مختلفة عن أي جولة قتال سابقة، هذه المجموعات كلها تتحد وتقاتل ضد الجيش الإثيوبي، ولم توضح أسمر في المقابل اصطفافها في هذه المعادلة حتى الآن.
6: هذه قضية فلنتفق عليها تماما على أنها قضية إثيوبية إثيوبية، وتخص القوميات وتخص التنظيمات السياسية وتخص المحاصصات التاريخية التي حدثت بعد اتفاقية بريتوريا التي أوقفت الحرب بين إثيوبيا وإقليم تيغراي. الآن اتفاقية بريتوريا فشلت، الدولة الإثيوبية المركزية تحاول تغيير من كثير من القوانين في دستورها التي ترفض الان حق المصير والحقوق
1: من نقطة
6: الأخرى.
1: اتفاق بريتوريا
6: هي قضية
1: من نقطة اتفاق بريتوريا. اعود الى ضيفي في أديس أبابا سيد نور الدين عبدة لنسأل ان كانت العودة الى هذا الاتفاق مرة اخرى صعبة في السياقات والمعطيات الميدانية الحالية، خاصة وأن هناك مخاوف حقيقية من أفق هذه العمليات العسكرية التي تقوم بها هذه المجموعات ضمن هذا التحالف، تحالف تيغراي؟
5: والله في الحقيقة يعني أنا يعني من طرف أثيوبيا، العودة للاتفاق والحل السلمي الباب مفتوح دائما، لكن الإشكال الكبير أن جبهة تحرير تيغراي يعني بعد اتفاق بريتوريا يعني تعرضت لانقسام كبير جدا، فقدت جميع قياداتها وعقلياتها وفكرها الأمني تماما، والمجموعة المتبقية ارتهنت تماما للجانب الإريتري، وهناك تبادل لقيادات عسكرية وإدارية وتبادل للأسلحة. جميع هذه التنظيمات يعني عفوا، أعتقد ضيفنا ربما يعني بكون بعيدا ولا يدرك الحقائق هنا في الواقع وفي الميدان، جميع قيادات التنظيم هي زارت أسمرة، وهناك تنسيق مباشر ومن أسمرة لهذه المجموعات، هناك أموال ضخمة جدا وتمويل قوي قادم من الأطراف الإقليمية عبر الوسيط الإريتري. والنظام الإريتري معروف يعني في النهاية منذ استقلال إريتريا حول إريتريا إلى خنجر في خاصرة أثيوبيا، يعني تدخلاته مع حركة الشباب مع الصومال هذه كلها مفتوحة، يعني جبهة الصومال التي يدعون أنها جبهة موجودة أقسامها كلها موجودة في أثيوبيا وهي التحقت بالسلام، لكن الرجل الوحيد الذي كان موجود مع مجموعة الشباب ذهب إلى إريتريا وهو يعني يوقع باسم هذه المجموعات القومية، والآن يعني عملوا غطاء كامل يعني من مجموعة من الأفراد العفريين قالوا عنهم جبهة يعني طيب. عفرية،
1: لكن كيف سمحت وبغطاء الحكومة هذه الإثيوبية
5: التدخل الجيش سيد نور الدين عبدة في داخل أثيوبيا في
1: لماذا وصلت الأمور إلى هذه الدرجة من عدم قدرة الجيش الإثيوبي والحكومة الإثيوبية على حصر ربما تمدد هذه الجماعات ووصول دول جارة إلى التدخل بهذا القدر كما أشرت إليه؟
5: نعم، يعني هناك أنا أشرت في البداية هناك مخطط إقليمي تقوده بعض الدول الإقليمية وعبر المنفذ الإريتري وعبر هذه المجموعات لجر أثيوبيا إلى حرب شاملة. أثيوبيا لديها خطة واضحة وهي نفسها طويل، وهي تسعى للقضاء على هذه المجموعات وهذه التوترات التي أيضا تأتي في إطار التغير الإقليمي وفي إطار أيضا ما يشهده العالم من إعادة تموضع على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي. لذلك يعني أثيوبيا تتحرك بنفس طويل جدا، ولا يعني عدم الدخول في حرب شاملة أنها ليست قادرة، وإنما لحظة الحسم لم تحن بعد.
1: لكن هذه الجماعات تزحف وتتمدد وقد ربما تقترب بعد سيطرتها على كل المواقع الاستراتيجية والبلدات من العاصمة أديس أبابا.
5: لا لا لا، هذا التمدد والله هو وهم يروجه الإعلام المصري، يعني نحن لدينا معلومات أن هناك أكثر من 200 صفحة وهمية، أكثر من 200 نشطاء، هناك جيش من الإعلاميين المصريين يسوقون هذه المسألة، هذا وهم يا إخوة، هذا وهم، والكلام الذي
1: يسوقونه
5: سنأتي عليه قريبا إدريس. يعني الحقائق ستظهره قريبا.
1: سيد إبراهيم إدريس، ما هو السيناريو الأفضل والسيناريو الأسوأ لإريتريا فيما يخص مآلات هذه الأحداث في الجارة إثيوبيا؟
6: السيناريو الأفضل لإريتريا أن القيادة الإثيوبية ترجع إلى رشدها وتعيد الكرة في محاولة إيجاد اتفاقات سياسية تاريخية ثبت فعليا نجاحها بالاتفاق التي تم في 2018، ووصل إلى أن الصوماليين يكونوا جزء من هذا المشروع التاريخي الذي هو كان المقدمة الأساسية، لأن الرئيس أبي أحمد يعتبر بطل للسلام ويأخذ جائزة نوبل للسلام. هنا إريتريا هي مع الحق الطبيعي لإثيوبيا في أنها تكون مستقرة وتنميتها يستمر، وثبت هذا فعليا عندما واجهت إثيوبيا أخطر معركة تاريخية بينها وبين تنظيم تيغراي. لم تصطف إريتريا مع تيغراي، بل اصطفت مع الدولة الإثيوبية وأمنت بكل ما تملك من شهداء لها أعزاء في هذا الوطن الإثيوبي اللي هو يعني أقرب لنا من أي قوة أخرى في العالم. عليه أن إثيوبيا يجب أن تفكر مليئا وان تتراجع من هذا المد يعني الاستفزازي والصلف في اتجاه يعني اعاده ميناء مصوع، اعاده ميناء عصب. اريتريا يجب ان ترجع الى وطنها الام، تهديد السياده الاريتريه، كل هذه المعطيات يفترض بشكل موضوعي أن القيادة الإثيوبية تتفهم أن إثيوبيا إريتريا هي الصديق الوحيد والصديق الحقيقي للتاريخ بما يجمعنا من كثير من يعني المصالح المشتركة.
1: وكيف أثبتت إريتريا ذلك في هذه الأحداث سيد إدريس؟
6: إن ثبت، وأرجو صديقي أستاذ نور الدين يثبت صورة واحدة، لأن القيادات التيغراي موجودة في أسمرة. الآن يقال أن
1: وضحت فكرتك
6: الجيش الإريتري موجود في
1: ضيفنا فضلي. من كولورادو إبراهيم إدريس الخبيرة بالشؤون الإفريقية. شكرا لضيفنا أيضا من أديس أبابا رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية نور الدين عبدة، شكرا جزيلا لكما. تنتهي ساعة من هذه التغطية وتبدأ أخرى الآن، ونناقش فيها ونتابع تطورات التوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. في هذه الساعة سنتوقف وإياكم في أربع محطات رئيسية: واشنطن وطهران ورام الله. والبداية مع واشنطن مع فادي منصور، إليك فادي.
7: شكرا مريم، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة من استوديوهات الجزيرة في العاصمة الأمريكية واشنطن. قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن الإدارة الأمريكية تواصل إجراء مناقشات بناءة وإيجابية مع إيران عبر الوسطاء، لكن المسؤول أكد أنه لن يكون هناك اتفاق دون معالجة المسائل النووية. يأتي ذلك بعد أن رفض الرئيس ترامب المقترح الإيراني لإعادة فتح مضيق هرمز. المسؤول الأمريكي أوضح أيضا أن ترامب مستعد لتخفيف العقوبات على إيران والإفراج عن أصول مجمدة لقاء تقدم ملموس في الملف النووي. لبحث هذه التصريحات التي تسلط الضوء على موقف إدارة ترامب من المباحثات مع إيران، أستضيف في الاستوديو العقيد ويليام بوتنام النائب السابق لقائد جاهزية الاستخبارات العسكرية، وجون فيري المخطط الاستراتيجي في الحزب الجمهوري. لكن أولا أتوجه إلى وزارة الخارجية الأمريكية مع مراسلنا إيهاب العبسي. إيهاب، ربما في هذه التصريحات تسليط للضوء على حقيقة الموقف الأمريكي، لماذا رفض المقترح الإيراني؟ ما الذي تريده إدارة ترامب؟ وما هي مستعدة لتقديمه لإيران لقاء تقدم ملموس، أليس كذلك؟
8: نعم بالفعل فادي، ربما هذه المرة الأولى التي يكشف فيها بشكل واضح عن سبب رفض هذا المقترح الأولي من إيران وماذا تريد إدارة الرئيس دونالد ترامب. وفق ما صرح به المسؤول الأمريكي للجزيرة يقول إن هناك محادثات بناءة وإيجابية تعقد مع الجانب الإيراني عبر وسطاء، لكن إدارة ترامب لن تقبل بأي اتفاق من دون تحقيق تقدم ملموس في الملف النووي وأيضا معالجة مسألة عدم الثقة بين الجانبين، وأن الولايات المتحدة لا ترغب في تقديم تنازلات أولا قبيل تعهد إيران، ومسألة خاصة بعدما حدث في مضيق هرمز واتهام واشنطن لطهران بنقض مذكرة التفاهم. بل ذهب المسؤول الأمريكي إلى أبعد من ذلك بالقول بأن الرئيس دونالد ترامب مستعد لتخفيف العقوبات عن إيران والإفراج عن أصول إيرانية مجمدة إذا ما شعر بأن هناك جدية ونية حقيقية للالتزام فيما يتعلق بهذا الاتفاق. هذا أيضا فادي يتوافق مع ما كشفته وكالة رويترز نقلا عن مسؤول بأن وسطاء قطريون ربما يحاولون حاليا أو يسعون إلى عقد محادثات مع وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي الذي ما زال موجودا في نيويورك، وأيضا مع الجانب الأمريكي بغرض التوصل إلى اتفاق لإنهاء هذه الحرب. وأيضا كشف هذا المسؤول من أن المحادثات ستركز ربما على مقترح معدل من الجانب الإيراني بخلاف مقترح الأيام السبعة الذي رفضه الرئيس دونالد ترامب وهدد ربما بقصف إيران بعد انتخابات التجديد النصفي ما لم يتم التوصل إلى اتفاق. وفق ما قال المسؤول الأمريكي للجزيرة فإن إدارة الرئيس دونالد ترامب حاليا تعتقد بأن مضيق هرمز لم يعد ورقة ضغط كبيرة لدى الإيرانيين، خاصة بعد قدرة القوات الأمريكية في إخراج كميات كبيرة من النفط والغاز عبر المضيق، وبالتالي تراهن إدارة الرئيس دونالد ترامب حاليا في أن تقدم إيران تنازلات حقيقية فيما يتعلق بالملف النووي. نعم. وليس فقط مسألة مضيق هرمز فادي.
7: نعم، إيهاب العبسي مراسل الجزيرة كنت معنا في الخارجية الأمريكية، شكرا لكل هذه الإيضاحات. كولونيل بوتنم، أود أن أبدأ معك، هل بالفعل تمكنت إدارة ترامب من حسم مسألة مضيق هرمز لكي تشترط على إيران التركيز فقط على الملف النووي؟
9: بداية شكرا على الاستماع.

0: أن إنهاء كل الأعمال العدائية، ونريد أيضا رفع الحصار بالإضافة إلى كل العقوبات. وبعد ذلك سنبدأ بفتح مضيق هرمز. بمرور الأيام الولايات المتحدة استطاعت أن تمرر المزيد من النفط عبر المنطقة المتنافس عليها في مضيق هرمز. إيران تفهم النفط، لكن التحدي بين المتشددين الإيرانيين والعمليين، من هنالك من يريد عقد صفقة وهنالك متشددين يريدون أن يحصلوا على موقف الأفضل في المفاوضات. بالتالي كلا الطرفين يرغبان بعقد صفقة، لكن السؤال ما هي الإجراءات سواء كانت عسكرية دبلوماسية أو اقتصادية ستغير من حسابات الطرف الآخر أولا؟ هذا هو السؤال الحقيقي.
1: جون، ربما إجابة على ما طرحه كولونيل بوتنام، المسؤول الأمريكي قال للجزيرة إن الرئيس ترامب مستعد لتخفيف عقوبات، مستعد لرفع التجميد عن أصول إيرانية لقاء تقدم ملموس في الملف النووي. هل يرضي هذا الوعد أو هذه الإشارات من الرئيس ترامب على ما تعتقد إيران لتقديم مزيد من التنازلات؟
0: لا أعرف، أعتقد أنه في نهاية المطاف فقط ربما خشية من المزيد من الأعمال العسكرية ربما ستأتي بإيران إلى طاولة المفاوضات والمشاكل الداخلية، وخاصة المشاكل الاقتصادية التي تبدو وكأنها تتضاعف السياسات المحلية للجمهوريين. وكلما أظهر الرئيس أنه قادر على إبرام صفقة، وكلما انخفضت أسعار الوقود والديزل، كلما كان الوضع أفضل للجمهوريين في الانتخابات النصفية. المشكلة هي الآن أن هنالك عمليات تصويت، واذا هنالك انخفاض، اذا ما كان هنالك انخفاض سريع في اسعار النفط لن يؤثر على ما يحدث، لان الناس قد عقدت عزمها على من الى من ستصوت. بالتالي هو عليه ان يرسل مؤشرات انه ربما سيقبل برجوع الايرانيين، لكن اعتقد انه عليهم ان يخشوا ما الذي سيقوم به بعد الانتخابات، والذي قد يزيد من العمل العسكري بعد الانتخابات. انا لست متاكدا ما الذي سيحدث، لكن هذا هو التهديد الذي يحاول أن يطلقه.
1: كولونيل بوتنام، هل فعلا تعتقد أن إيران لا تزال تخشى الإجراءات العسكرية الأمريكية بعد هذه الحرب التي شنتها مع إسرائيل، عمليات القصف الواسعة، وما نسمعه من القادة الإيرانيين بأنهم مستعدون لمواجهة عسكرية جديدة؟ هل فعلا الضغط العسكري هو ما سيؤدي إلى فك هذه العقدة؟
0: أعتقد أن علينا أن نتذكر أن العمليات العسكرية ليست حالة بذاتها، هي مصممة من أجل أن تخلق مجالا للتسوية، لكن أيضا محاولة تحقيق أهداف سياسية، وهي تغير من حسابات مناوئين واستراتيجيتهم. أعتقد أن إيران أظهرت إسرارها وصمودها، وإذا ما بدأت العمليات العسكرية مرة أخرى ربما بعض المتشددين الإيرانيين سيرحبون بهذا الأمر، لأنهم يعتقدون أنها تنفع، لأنه بالتالي يقولون للناس أننا حاولنا، وهي طريقة لمحاولة الحصول على دعم من شعبي. بغياب الحملة العسكرية الآن عليهم أن يركزوا على حقيقة أن العملة هي في أدنى مستوياتها، أن الاقتصاد في وضع يائس، أن الحصار يعبل، وأن هنالك مواجهة صعوبة في إيصال النفط إلى الأسواق. بالتالي العملية العسكرية بإمكانها أن تأتي بنتائج. علينا أن نتذكر أن النجاح التكتيكي والعمليات لا يترجم إلى نجاح استراتيجي دائما. بالتالي إيران قد تقول إذا ما أردتم مهاجمتنا قوموا بذلك، لأن هذا الأمر قد يساعدنا على المدى الطويل، لكن مسألة الردع والحصار والعقوبات قد تخلق مشاكل أكبر لطهران.
1: الرئيس الأمريكي أعرب عن اعتقاده جون من منبر الأمم المتحدة أنه يمكن التوصل إلى اتفاق، لكن بعد الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي. لكن المسؤول الأمريكي الذي صرح للجزيرة يقول يقر بأن إيران أبدت مرونة في التعامل مع ملفها النووي، لكن هناك مشكلة في مسألة الالتزامات، من يلتزم بماذا ومن يتخذ أي خطوات أولا. هل تعتقد أن هذه إشارة من الجانب الأمريكي أن ما تقدمه إيران الآن على الطاولة في الملف النووي قد يمثل منطلقا لمفاوضات جديدة؟
0: نعم، أعتقد ذلك. أعتقد في نهاية المطاف أن إيران لديها سجل، كان هنالك أزمة رهائن

0: وإذا كان قبل أزمة مضيق هرمز هم لم يعقدوا الصفقة إلى أن انتهت الانتخابات، بالتالي في نهاية المطاف كلا الطرفين يستخدمان الانتخابات الأمريكية كنقطة نفوذ، يحاولان أن يجدا طريقة بأي طريقة بإمكانهم أن يحصلوا على الصفقة الأفضل بعد الانتخابات. وأنا أوافق معك أن الاستراتيجية الأمريكية، أفضل استراتيجية أمريكية، هي محاولة إركاعهم عن طريق الضغط الاقتصادي وليس الضغط العسكري، وهدد الرئيس بذلك وأطلق تهديدات كثيرة في هذا السياق. أعتقد أن أفضل استراتيجية هي محاولة إركاعهم اقتصاديا وبعد ذلك محاولة التفاوض معهم. لا أعتقد أننا سنحصل على تسوية نهائية إلا بعد انتهاء الانتخابات.
1: لماذا لا؟
0: لا أعتقد أن من الضرورة أن من مصلحة الإيرانيين، ولا أعتقد أن هناك مستوى كافي من الثقة بين الطرفين من أجل الحصول على صفقة. المفاوضات والتسوية التفاوضية هي أفضل للأمريكيين قبل الانتخابات، لأن لديهم انتخابات. الإيرانيين ليس لديهم انتخابات. بنهاية المطاف الأفضل الأمر سيكون أفضل للإيرانيين إذا ما حصل التسوية بعد الانتخابات.
1: هل تعتقد كورنيل بوتنام أن الرئيس الأمريكي فعلا يريد، يعتقد أنه يمكن أن يتوصل إلى صفقة جديدة بعد كل هذه العقوبات الاقتصادية، بعد هذه الحرب والجولات العسكرية المختلفة؟ هل هناك مؤشرات على أن إيران بالفعل يمكن أن تقدم تنازلات أكثر للجانب الأمريكي؟
0: أعتقد أن الاتفاق ممكن. أعتقد أن طهران ترسل مؤشرات أن هذا الاتفاق ممكن، وإحدى الأمور المثيرة للاهتمام، إيران منذ أن خرقت مذكرة التفاهم قالت أننا نريد العودة إلى مذكرة التفاهم. وهذا الاتفاق الحالي الذي طرح من قبل إيران، أنا لاحظت أن هنالك غياب لتعويضات الحرب، وهذا أمر لم إخفاله في مذكرة التفاهم. بالتالي القضية هي أن المعتدلين في إيران عليهم أن يتوازنوا مع المتشددين شديدين، والذين رأينا الآن هنالك انتقاد للرئيس في الصحف لأنهم شعروا أنه سيقوم بإرسال مؤشرات إلى الولايات المتحدة أن إيران ضعيفة. وهذا تحدي، ليس فقط عليهم أن يتحدثوا مع واشنطن، عليهم أن يتعاملوا مع المتشددين في داخل إيران. بالنسبة للرئيس ترامب، الأمر يتعلق بالتسلسل، هو مهتم بفتح مضيق هرمز وبعد ذلك العمل على القضية النووية، لكن إيران تريد الحصول على كل شيء قبل أن تبدأ بفتح مضيق هرمز. التسلسل سيكون هو التحدي. أحد الأمور الذي أرغب بتذكير المشاهدين هو أن تبدأ المفاوضات شيء، لكن أن تحصل على اتفاق شيء آخر، لكن التسلسل والتطبيق في هذا الاتفاق هو أيضا تحدي آخر.
1: دعني أستفيد من خبرتك العسكرية. لا شك أن الولايات المتحدة تنشر نحو 50,000 جندي في المنطقة، هناك أكثر من 21 سفينة فضلا عن الأصول الجوية. هل من معقول أن تتمكن الولايات المتحدة من الاستمرار في فرض هذا الحصار إلى ما لا نهاية، أم أنه في لحظة معينة تصبح التكلفة أكبر من القدرة على الاستمرار فيها؟
0: الجواب هو نعم، الولايات المتحدة باستطاعتها أن تقوم بفرض هذا الحصار بشكل مستمر، لكن هنالك شيء في التفاصيل. من أجل أن نكون قادرين على القيام بذلك علينا أن نضع أولويات، بمعنى أن المسارح الأخرى أو الجبهات الأخرى في العالم ستحظى بأولوية أقل. إذن هنالك أصول نعم موجودة. هل باستطاعتنا أن نفرض الحصار بشكل مستمر؟ نعم، لكن هذا لا يعني، هذا يعني أن الجبهات الأخرى ستفتقر إلى التهيئة، وهو أمر أيضا مكلف، بالتالي الأمر قد يتطلب وقتا طويلا. نعم، لكن الولايات المتحدة والجميع علينا أهم أن يفهموا أنه ليس بالأمر الشيء الهين أن نقوم به، وهو يؤثر على الجبهات الأخرى التي كانت أولوية قبل بدء هذا الصراع.
1: جون، أنت مخطط استراتيجي في الحزب الجمهوري، عملت في الكونغرس، أنت مقتنع بأن الرئيس دونالد ترامب قد يذهب إلى صفقة بعد الانتخابات النصفية، ولكن المؤشرات تدل حتى هذه اللحظة أن هناك إمكانية كبيرة لخسارة الجمهوريين مجلس النواب، والآن مجلس الشيوخ أصبح غرفة هناك تنافس كبير عليها بين الديمقراطيين والجمهوريين. خسارة الكونغرس بالنسبة للرئيس دونالد ترامب، هل تغير أو تضعف موقفه إزاء إيران؟
2: آه
0: هذه الحرب لا تحظى بالشعبية بين الديمقراطيين، وهي أيضا لا تحظى بالشعبية بشكل متزايد بين الكثير من المحافظين الجمهوريين. وكما رأيت الكثير من أعضاء المجلس الشيوخ من الجمهوريين يريدون إنهاء هذه الحرب. الشعب الأمريكي لا يريد هذه الحرب، هم يرغبون بخفض أسعار الوقود، وهذا ما كان أساس حملة الرئيس ترامب. المشكلة الأخرى بالنسبة للكونغرس هي أن من يصعب الأمر على الكونغرس أن يقوم بتمويل 80 مليار دولار التي يريدها هيكزت، وأيضا هنالك ميزانية الدفاع 5 مليارات. بالتالي الديمقراطيين لا، إذا ما سيطروا على الكونغرس هم لا يسيطروا إلى أن أو لا تبدأ مهامهم حتى شهر يناير. بالتالي أكتوبر ونوفمبر وديسمبر قد يكون هنالك مساحة له لإنهاء هذه الحرب والوصول إلى اتفاق. لكن عندما يبدأ الديمقراطيين بالعمل في الكونغرس في 3 يناير، الأمر يعني أنه سيكون من الأصعب له على الحصول على التمويل، وتحتاج إلى أيضا توافق وأغلبية في مجلس الشيوخ. بالتالي كلما طال أمد هذه الحرب وقلت شعبيتها، بالتالي زاد صعوبة الحصول على تمويل من قبل الكونغرس.
1: كولونيل بوتنام، أسمع تقديرات مختلفة. هناك مثل سيد جون فيري يعتبر أن قوة الكونغرس بتحكمه بالميزانية قد تكون عامل ضغط على الرئيس دونالد ترامب، ولكن هناك من يعتقد أن الإدارات الأمريكية والرؤساء يمكنهم تمويل الحروب بطرق مختلفة من خلال الحصول على أموال من اعتمادات كانت مخصصة لقضايا غير الحرب أو وزارة الدفاع. هل تعتقد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستطيع أن يستمر في الحصار والحرب بدون تمويل من الكونغرس؟
0: علينا أن ننتظر ونرى. من الصعب هذا السيناريو الصعب. نحن لسنا متأكدين إذا ما كان الديمقراطيين سيسيطرون على مجلس النواب. قد يحصل ذلك أو قد لا يحصل. هنالك دائما طرق لتمويل الصراع. رأينا هذا الأمر بخبراتنا السابقة في العراق وأفغانستان. أعتقد أن الرئيس ترامب يعتقد أن الوقت لصالحه، وأنه حتى ويريد الحصول على اتفاق، لكنه يريد أن يقول أن هذا أفضل اتفاق وصلنا إليه وهو يستحق الكلفة. أعتقد أنه يريد أن يظهر لهذا الأمر للشعب الأمريكي، وهو سيستمر بهذا الأمر إلى أن يشعر أن إيران راغبة بتقديم تنازلات وعقد صفقة بالتسلسل الذي قد يؤثر على مسألة مضيق هرمز والقضية النووية، لأنه يريد أن يظهر أن يكون قادرا على إظهار هذا الأمر. سيعمل مع الكونغرس وسيعمل مع الجمهورية من أجل الحصول على التمويل الذي يريده للاستمرار بهذا الأمر. لكن إذا ما سيطر الديمقراطيون على مجلس النواب، سيكون هذا الأمر مشكلة للإدارة.
1: وهل يمكن جان للديمقراطيين في حال فازوا في الانتخابات النصفية أن يقولوا لقد فزنا لأن هذه الحرب لا تتمتع بالشعبية، وبالتالي لدينا تفويض بوقف الرئيس الأمريكي عن الاستمرار فيها في حال فعلا قرر الاستمرار في العمليات العسكرية؟
0: أعتقد أن هنالك جزء سياسي، وهو الحرب، أن حرب إيران تزداد تقل شعبيتها بين الديمقراطيين، وهنالك جمهوريين أيضا دعوا لإنهائها. وهنالك مشكلة أخرى، أن بيت هيكزت وزير الحرب هو لا يحظى بشعبية بين الديمقراطيين، لا يريدون أن يعطونه كأس ماء إذا كان في الصحراء حتى. بالتالي هذا هو الشيء الذي يعقد الأمر بالنسبة للإدارة في المضي قدما. نعم، أعرف أنهم يعتقدون أن الإدارة تعتقد أن لديهم باستطاعتهم تحقيق الفوز في نهاية المطاف، لكن في نهاية المطاف الكونغرس يلعب دورا، وإذا ما سيطر الديمقراطيون على الكونغرس على مجلس النواب والشيوخ، هم يعتقدون أنهم سيعتقدون أنهم ربحوا هذا الكونغرس بسبب أسعار الوقود. وأعتقد أن هذا الأمر لا يحظى بهنالك أيضا عدم شعبية بين المحافظين الجمهوريين المتشددين. بالتالي أنا أستطيع أن أرى أن الأمر يزداد تعقيدا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول شهر نوفمبر.
1: جون فيري المخطط في الحزب الجمهوري، شكرا لك. كما أشكر الكولونيل ويليام بوتنام النائب السابق لقائد جهزية الاستخبارات العسكرية. أعزائي المشاهدين، شكرا لمتابعتكم نافذتنا من واشنطن. والآن حول المواقف في إيران في نافذة جديدة من طهران مع مدير مكتبنا نور الدين الدغير.
2: شكرا فادي، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى من العاصمة الإيرانية طهران مع آخر المواقف والمستجدات، بين بيان للمرشد الإيراني بمناسبة الذكرى السنوية للحرب العراقية الإيرانية. ربما المرشد حاول أن يرسم نوعا ما أبعاد الرؤية الإيرانية على المستوى العسكري وعلى المستوى الداخلي عسكريا، حينما قال بأن القوات الأمريكية أو من سماها بقوات العدو لا تستطيع مغادرة بحر العرب باتجاه خليج عمان، مضيق هرمز والمياه الخليجية، بل ذهب أبعد من ذلك ليقول بأن هذه القوات قد تغادر قريبا بحر العرب، وهذا ربما يرسم نوعا ما الاستراتيجية العسكرية لإيران في أي مواجهة مقبلة مع الولايات المتحدة الأمريكية. تحدث داخليا على أن هناك متطوعين مستعدون للحضور في الجبهات على مستوى الاستعداد الداخلي. كل هذا الحديث الذي جاء في بيان المرشد الإيراني يتزامن مع الحراك الدبلوماسي في نيويورك، حيث سيلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي الوسيط القطري لبحث آخر التطورات والمستجدات والرؤية التي يمكن أن يخرج بها التفاوض ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية لتوافق، وهذا متوقع، أو ربما لفشل هذه المفاوضات والذهاب إلى سيناريوهات أخرى. إذن ما هي هذه السيناريوهات سياسيا عسكريا، وماذا يريد أن يرسم المرشد الإيراني ببيانه اليوم في علاقة طهران مع الولايات المتحدة الأمريكية وفي الوضع الداخلي الإيراني؟ إذن هي مجموعة من الأسئلة نطرحها هنا من العاصمة الإيرانية طهران مع الدكتور محمد حسين هاشمي الدبلوماسي السابق، وكذلك الأستاذ مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. لكن قبل ذلك نذهب إلى مراسلتنا رانيا قاسمي لمعرفة آخر المواقف هنا من العاصمة الإيرانية طهران. رانيا، أين وصلت المفاوضات والتحركات في نيويورك بين طهران والوسطاء والولايات المتحدة الأمريكية؟ هل هناك أمل في التوصل إلى اتفاق؟ نقاط الخلاف، بالإضافة معنى الرسالة التي أرسلها اليوم والبيان اليوم للمرشد الإيراني داخليا وكذلك على مستوى التوتر مع الولايات المتحدة الأمريكية؟
3: نعم نور الدين، يعني تتواصل الجهود الدبلوماسية من أجل تقريب وجهات النظر ما بين إيران والولايات المتحدة، خاصة مع تمسك كل طرف بموقفه، ولذلك يلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي الوسطاء اليوم في نيويورك، وذلك من أجل بحث آخر المقترحات وأيضا يعني التطورات الإقليمية. سيلتقي عراقشي الوسطاء وسط تأكيد من أن هذا اللقاء لن يضم أي طرف أمريكي، كما أنه لن يأتي كما يقول الأمريكيين في إطار تمديد وزير الخارجية الإيراني لزيارته. هناك تأكيد على أن عراقشي يقوم ويواصل زيارته كما هو مقرر، وأنه لم يتم تمديد الزيارة لوزير الخارجية الإيراني. وفيما توصل إيران تبادل الرسائل وتوضيح شروطها للوسطاء، وفي أيضا انتظار الرد الأمريكي الرسمي، خاصة بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب أنه يعني غير راض عن المقترح الأمريكي بل وأعلن رفضه له، يطلق المرشد الإيراني مجتبى خامنئي عدة رسائل يمكن اعتبارها أنها محاولة لإظهار القوة وسط الضغوط الأمريكية المستمرة على إيران، وأيضا يمكن اعتبار بعضها دعما للمفاوض الإيراني عندما يقول أنه انتهى عهد التبعية وأن إيران لن تعود إلى هذا العهد مرة أخرى، ردا على مطالبات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستسلام إيران. هذا بالإضافة إلى تأكيده على الوحدة في الداخل وأن النظام الإيراني يتمتع بالدعم الشعبي مع قيام الملايين بالمشاركة في حملة التطوع الشعبية للدفاع عن البلاد في حال اندلاع حرب، كما أيضا تم التأكيد على أن قدرات إيران العسكرية وأنها استطاعت بضرباتها التي وصفها المرشد الإيراني بالمؤلمة بمنع القوات الأمريكية البحرية من التقدم وأنها تقف عند بحر العرب. وأشار أيضا في إشارة إلى احتمال أن تقوم إيران يعني عمليات ضد هذه القوات، قال أنها ستقوم قريبا هذه القوات بترك هذه المنطقة، واعتبر أن الولايات المتحدة نتيجة هذه التطورات تتوسل يعني وقف الحرب مع إيران، في رد آخر على التصريحات الأمريكية التي تعتبر أن إيران هي من تسعى للتوصل إلى اتفاق. هذه الرسائل تأتي دعما المفاوض الأمريكي وردا على التهديدات الأمريكية خاصة وأن مقر خصم الأنبياء المركزي أيضا أكد على أنه في حال اشتعال أي حرب سيتم الرد عليه بشكل مدمر.
2: إذن رانيا قاسم مراسلتنا من العاصمة الإيرانية طهران، شكرا على كل هذه التوضيحات. دكتور هاشمي، نبدأ ببيان المرشد اليوم، نبدأ بالشق الداخلي والحديث عن الاستعداد، عن ما سماهم بالفدائيين. ماذا يريد أن يقول المرشد الآن؟ هل هناك خوف من وجود شيء خارجي يحاك ضد إيران داخليا وبالتالي يتحدث بهذا الخطاب، أم هو عبارة عن الاستعداد الذاتي لإيران في مواجهة أي هجمات ممكن أن تتعرض لها أو أي تحرك داخلي؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. بتقديري أن الأهم جاء في بيان سماحة القائد السيد مصطفى خامنئي في شقين، الشق الداخلي كما أشرت والشق الخارجي. في الشق الداخلي أشار سماحة السيد إلى أن الداخل مصون من ناحية الانسجام الداخلي ومن ناحية وقوف هذه الحشود الإيرانية إلى جانب القرار السياسي والعسكري لإيران، وأن الانسجام في الداخل يعني أننا في مرحلة نستطيع أن نواصل ما صممنا وما قررنا فيه. أما في الجانب
2: فقط في هذه النقطة دكتور، نعم. حينما يتحدث داخليا ويريد أن يبعث برسائل الانسجام، رسائل الوحدة، بكل تأكيد هذا ناتج عن شيء ما، يعني عن تخوف ما ربما، خاصة في ظل وجود حصار ودور عقوبات، تخوف من تحرك الشارع. هل فعلا يتلمس الإيرانيون وعلى رأسهم المرشد الإيراني أن هناك خطرا ما وبالتالي لابد من التأكيد على وحدة الصف الداخلي، أم أن هناك تخوف خارجي بالدرجة الأولى يهدد الداخل وبالتالي يدعو نوعا ما إلى إحداث هذا الانسجام، على الأقل رسم صورة لإيران على أنها منسجمة؟
4: هذا صحيح، هناك تهديد خارجي للوضع الداخلي في إيران. الخارج بما فيهم أعداء إيران اليوم الولايات المتحدة والكيان الصهيوني يستهدفون الداخل الإيراني في الدرجة الأولى، هم يراهنون على الداخل الإيراني، هم يريدون أن يتغير هذا الوضع الموجود من الانسجام والوحدة والتعبئة التي موجودة داخل إيران. وهذا مما أشار له سماحة القائد، أن هذا الرهان على الداخل الإيراني لا يصل إلى نتيجة، وأن الانسجام في الداخل الإيراني سيكون هو حجر الأساس في المواجهة التي نخوضها مع الأمريكا.
2: أستاذ مختار، نبدأ بالشق ويبدو أنه شق استراتيجي، ربما هو تنظير للبعد العسكري هنا في إيران. مسألة الحديث على أن القوات الأمريكية وسماها هو بقوات العدو لا تستطيع مغادرة بحر العرب، ربما هذا من خلال أن هذه القوات هي من تمارس الآن الحصار على إيران. والنقطة الثانية وهي أن هذه القوات ربما قريبا قد تضطر إلى مغادرة بحر العرب. إذن كيف نفهم هذا الموقف عسكريا وكيف يمكن مطابقته مع ما يحدث على مستوى الاستراتيجية العسكرية للحرس الثوري أو للجيش الإيراني؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمشاهدين الكرام والضيف الكريم. في الحقيقة باعتقادي يعني ما جاء في رسالة قائد الثورة الإسلامية، يعني هو إيران رفعت من سقف استراتيجياتها العسكرية وهدفها العسكري بالنسبة لخروج القوات الأمريكية من المنطقة. يعني هناك نتذكر إيران دائما كانت تتحدث عن خروج القوات الأمريكية من منطقة، يعني منطقة الخليج الفارسي بحر عمان، وهي بشكل ما نجحت بهذا الموضوع. يعني الآن هناك هذه القطع العسكرية الأمريكية ليست متواجدة في الخليج الفارسي، في بحر عمان إذا تأتي كذلك تخرج، تذهب إلى المحيط الهندي وبحر العرب. إيران رفعت هذا السقف، تقول بأنه لا، من تلك المنطقة كذلك يجب أن تخرج. هذا كيف يتم؟ سواء من خلال عمليات القوات المسلحة الإيرانية، أو يعني هناك إذا في المستقبل رأينا توسيع المواجهة من جانب أمريكا، ممكن هناك يعني من خلال الجبهات الأخرى يتحقق ذلك وتبتعد.
2: لكن الحديث بالضبط عن قضية المغادرة وبحر العرب، هل هناك نوعا ما رؤية يحاول أن يبنيها المرشد مع قيادته العسكرية بأن تكون المواجهة هذه المرة في البحر أكثر من أن تكون مواجهة برية؟
5: نعم، ويعني قائد الثورة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يحدد يعني الاستراتيجيات الرئيسية والبرنامج الرئيسي والأهداف الرئيسية للقوات المسلحة. نعم، هذا يأتي في هذا الإطار. وباعتقادي يعني قلت لكم إيران رفعت يعني سقف خروج القوات الأمريكية من المنطقة اليوم بهذا الإعلان، عبر يعني بيان القائد الأعلى للقوات المسلحة في إيران.
2: إذن أستاذ هاشمي، خطاب

0: هي محاولة جمع الداخل، وفيه مما ربما الحديث عن ربما استراتيجية عسكرية على الأقل في ظل التوتر. لكن الآن ضمن هذا السياق نشهد الآن بأن هناك حراك الآن في الأمم المتحدة وفي نيويورك، الوسطاء يتحركون، لقاء ما بين عراقشي والوسيط القطري. هل يمكن القول بأن لدى إيران رؤية ما قد تبدو واضحة في التوصل إلى توافق ما ولو مرحلي في هذه الظروف مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع أن أخذ بالاعتبار حصار جوي، حصار بحري، عقوبات اقتصادية، وبالتالي بكل تأكيد الإيرانيون يريدون مغادرة هذه الدائرة إلى دائرة مريحة نوعا ما، على الأقل تمنع التحرك الداخلي.
1: باعتقادي أن سماحة القائد اليوم أراد أن يؤكد على مسألة مهمة، أن إيران لا زالت تمسك بزمام المبادرة في هذه المواجهة مع الإدارة الأمريكية، وهذا من خلال ما تشهده المنطقة، إن كان في المنطقة الخليجية أو في مضيق هرمز. وما يقال اليوم وما يشاع أنه مضيق هرمز فقد أهميته وفقدت بريقه، وإيران اليوم متضررة من مضيق هرمز، هذا كلام غير دقيق. مضيق هرمز لا زال هو الأهم اليوم، وكل هذه المعمعة العالمية والأمريكية والغربية والإسرائيلية تتعلق بموضوع مضيق هرمز لا غير. أما فيما يتعلق بموضوع المفاوضات، إيران لم تغادر طاولة المفاوضات أو لم تريد أن ترفض موضوع التفاوض مع الإدارة الأمريكية. في نفس الوقت التي تحاول أن تحتفظ بجهوزيتها العسكرية ومقابلتها ومواجهتها العسكرية مع الأعداء، هي في نفس الوقت تريد أن تقول أنه نحن مع التفاوض، وأن الجانب الأمريكي هو الذي يحاول إفشال هذا التفاوض.
0: لكن في التفاوض هل هي مستعدة للوصول إلى توافق؟ التوافق يعني أن تتنازل وأن يتنازل الجانب الأمريكي. هل إيران الآن مستعدة لهذا التنازل؟
1: أنا باعتقادي أن التفاوض الذي حصل خلال السنوات الماضية ومن خلال جولة المفاوضات في عمان وجنيف وباكستان، إيران قدمت ما فيه الكفاية من تنازلات لأجل الوصول إلى تفاوض، ولكن الجانب الأمريكي هو الذي قلب الطاولة وهو الذي بدأ بالهجوم على إيران. وهذا يعني أن إيران كلما تنازلت كلما أصبح الجانب الآخر الأمريكي أكثر سلفاً وأكثر تعدياً على المصالح الإيرانية. ولذلك في الفترة الأخيرة نشاهد أن إيران من خلال تصريحات وزير الخارجية والرئيس بزشكيان والمسؤولين العسكريين يحاولون جاهدين أن لا يتناولوا موضوع التنازل، بل بالعكس يصرون على الشروط التي يطالبون بها مع أمريكا.
0: أستاذ حداد، هذا هو المطروح الآن، الإصرار على شروط، بمعنى أنه لماذا العودة إلى طاولة المفاوضات ما دام أن المفاوضات هي أخذ وعطاء، هي تنازل من جهة وتنازل من الطرف الآخر. الآن بتقديرك كيف يمكن أن نرسم الأجواء في نيويورك، خاصة أن الحراك يوصف بأنه حراك مهم، الحديث عن دور وسيط قطري بشكل كبير جدا بتقديم المقترحات بمحاولة الحد من الخلافات، تصورك للأجواء كيف يمكن أن نرى هذه الأجواء؟
2: نعم، سؤال مهم للغاية. هناك أولا يعني الآن يوجد وسيط رئيسي ويلعب الدور الرئيسي، هذا واضح. يعني سابقا كان هناك وسيط داعم للوسيط الرئيسي، الآن يوجد وسيط ويلعب الدور الرئيسي والوسيط القطري، وباعتقاد الوسيط القطري الآن يسعى لتقريب وجهات النظر. أما من جانب إيران إذا نريد أن نرى الموضوع، يعني في الحقيقة الآن الحرب بالنسبة لإيران، يعني اليوم نحن في اليوم السابع من الشهر السابع من الحرب، يعني أنهينا أعتقد الشهر السابع، والحرب أصبحت بالنسبة لإيران حرب إرادات. حرب الإرادات يكون فيها جانب عسكري، يكون فيها جانب دبلوماسي، لأنه إيران ترى كذلك هذه الحرب حرب جانب الدبلوماسي، هذه كذلك حرب دبلوماسية. ما دام الأمريكان، واليوم يعني مصدر قال لقناتكم الموقرة بأنه الرئيس يريد أن إيران تستسلم لشروطه، ما دام هذه رؤية أمريكا في حرب الإرادات، لا أعتقد أن إيران تتراجع، لا أعتقد أن إيران ستقبل بشيء خارج مذكرة التفاهم.
0: لكن أستاذ مختار، دائما بالإعلام يختلف كثيرا عما يحدث في كواليس الدبلوماسية، كل طرف، الجانب الأمريكي يقول لن أتنازل، الجانب الأمريكي يقول على إيران أن تستسلم، لكن ما هو واقع الدبلوماسية؟ يعني مواجهة، يعني كل طرف الآن مطالب أن يقدم شيئا ما على طاولة التفاوض. هل إيران بتقديرك ومن خلال الأجواء هنا

0: في إيران، هل قادرة نوعا ما في طاولة المفاوضات هذه أن تقدم شيئا ما يدفع بالمفاوضات، خاصة أن بعض المعلومات تشير أن الأعين تنتظر يوم الأربعاء، ربما قد يكون هناك شيئا ما قد يخرج من أروقة نيويورك؟
1: أستاذ نور الدين، هذا أمر مهم أشرتم إليه. هناك أنا باعتقادي يعني إيران الآن في هذه المرحلة لا تقدم شيء أكثر، هذا قلته، ولكن إيران أبدت المرونة، بدل شهرين قالت خلال 7 أيام نفتح المضيق ونذهب مباشرة إلى مفاوضات حول برنامج إيران النووي السلمي. يعني إيران أبدت هنا مرونة كبيرة، وإيران لم تطالب بأمور تعجيزية خارج عن مذكرة تفاهم وقع الرئيس الأمريكي. اليوم إيران تأتي بهذه المقترحات. إيران الآن قلت لكم في حرب الإرادات، ممكن في المستقبل هي ترفع كذلك من سقف مطالباتها إذا أمريكا أرادت أن تستمر. ولكن هذه الساعات أقول لكم نقطة مهمة، اليوم يوم مهم، ويوم الأربعاء يوم، يعني هذه الساعات حتى يوم الأربعاء باعتقادي تكون ساعات مصيرية في المفاوضات. إذا أمريكا لم تتجاوب، لم تبدي مرونة، هذا معناه بأنه سنذهب إلى جولة واسعة من الحرب.
0: دكتور هاشمي، نحن ننتظر الآن إلى يوم الأربعاء ماذا سيحدث باعتبار أن المفاوضات ستكون متواصلة. خارج المفاوضات أو حتى من داخل المفاوضات، ما هو التقدير السياسي هنا في إيران؟ هل هذه المفاوضات ربما قد تؤدي إلى نتيجة ما، خاصة أن وزير الخارجية عباس عراقشي قال لم جئت أنا والرئيس بيزشكيان إلى نيويورك لنحمل السلام وليس الحرب. هل هذا التقدير يمكن أن يقول بأن التوجه قد يكون توجه سياسي، أم أن هناك تقديرات أخرى حاضرة لدى صاحب القرار السياسي هنا في إيران؟
2: طبيعي أن وزارة الخارجية والشق الدبلوماسي في إيران هو من مسؤولياته أن يتابع هذا الملف، الملف ملف السلام، ملف التفاوض، ملف الحوار، وملف التعاطي مع الجانب الأمريكي. هذا من وظيفته ومن مسؤولياته، ولكن هذا لا يعني أن الجانب الآخر، الجانب العسكري، أيضا بجهوزيته. أما فيما يتعلق بالجانب السياسي والتفاوضي، باعتقادي أن إيران تعاني داخليا، هذا لا شك فيه، وإيران تريد هذا السلام لأجل بلدها ولأجل مصالحها ولأجل شعبها، وهذا ما يسعى إليه الرئيس. يعني نحن من خلال الخطاب الذي ألقاه الرئيس ترامب في الأمم المتحدة، الذي كان ملؤه الكراهية، ملؤه التهديد، ملؤه ضرب القوانين الدولية عرض الحائط، كان أمامه خطاب الرئيس بيزشكيان الذي كان ملؤه الدعوة إلى الحوار والدعوة إلى التفاوض، وأننا لا نستسلم أمام هذه الإملاءات. وباعتقادي هذا يعني الرئيس بيزشكيان أعلن أنه نحن جئنا إلى هنا لنتحدث عن السلام، ولكن بالأمس عندما سمعت خطاب الرئيس ترامب غيرت من موقفي ومن كلامي ومن خطابي. هذا ما أعلنه للعالم من خلال منبر الأمم المتحدة.
0: ينقل كثير من الوقت. أستاذ مختار، تقديرك الآن ماذا ننتظر بعجالة؟ يعني
1: أنا باعتقادي اجتماع اليوم أهم من اجتماع يوم الأربعاء. يعني إذا إيران تلمس بأن هناك لا يوجد رد أمريكي جيد، ممكن الليلة أو غدا حتى يعود الوفد الإيراني.
0: إذن أستاذ مختار حداد، الدكتور محمد حسين هاشمي، شكرا لكما على تواجدكم معنا في هذه النافذة والإجابة على مجموعة من الأسئلة المرتبطة ببيان المرشد وكذلك المفاوضات في نيويورك. إذن مشاهدينا، كان هذا المشهد من العاصمة الإيرانية طهران، والآن إلى رام الله والمشهد الفلسطيني مع الزميل وليد العمري.
3: شكرا للزميل نور الدين من طهران، والتحية لكم مشاهدينا الأفاضل في هذه النافذة التي تأتيكم من مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة. اقتحم أكثر من 1790 مستوطنا ومتشددا يهوديا دينيا المسجد الأقصى في هذا اليوم. تقدمهم الوزير إيتامار بن غفير الذي وجد متسعا ليعلن هذا المكان أصبح لنا، في إشارة إلى المسجد الأقصى. وجاء تصريحه هذا فيما كانت عصابات المستوطنين في الضفة الغربية تواصل اعتداءاتها وسجلت جديدا اليوم بعمليات نهب محاصيل الزيتون في بعض حقول الفلسطينيين خاصة في منطقة رام الله. وتزامن ذلك كله مع استمرار قوات الاحتلال في تجديد حصارها على العديد من المناطق وتنفذ الكثير من الاقتحامات فيها في مسلسل متواصل يحاول أن يوصل الفلسطينيين إلى حالة مستحيلة للحياة في هذه المنطقة، حيث تسد منافذ القرى والمدن وتقطع الطرق أمام حركتهم وحرية تنقلهم. للوقوف على كل هذه التطورات وتداعياتها نستضيف في هذه النافذة السيد ناصر الهدى ناصر الهدمي باحث في شؤون القدس، والصحفي أنس أبو عرقوب الخبير في الشأن الإسرائيلي. لكن نبدأ بداية مع زميلنا منتصر نصار من الخليل ليطلعنا على آخر التطورات في الضفة الغربية. تفضل ناصر.
4: وليد، دعني أبدأ بآخر التطورات والمستجدات. قبل قليل فقط مستوطنون هاجموا منازل الفلسطينيين في منطقة واد قبون بمدينة حلحول شمالية الضفة الغربية. الصور التي وصلتنا من هناك تظهر مستوطنين مسلحين هاجموا منازل الفلسطينيين، لكن هذا يأتي بعد سلسلة اقتحامات على فترتين صباحية ومسائية نفذها مستوطنون هذا اليوم في المسجد الأقصى وفي الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل وفي غيرها من المواقع والمناطق الأثرية، سواء تلك التي وقعت في البلدة القديمة بالسموع جنوب الخليل أو حتى المواقع الأثرية في منطقة كفل حارس شمال الضفة الغربية. في المسجد الأقصى أكثر من 1791 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى على فترتين، يتقدمهم إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي ووزير الدفاع إسرائيل كاتس الذي أدى صلوات المدية في محيط حائط البراق، وهذا تزامن معه أيضا تشديدات أمنية سواء تلك الطرق الواصلة إلى المسجد الأقصى أو حتى كافة البلدات المحيطة والحواجز والمعابر التي توصل إلى القدس، قلنديا، جبع، الجيب وغيرها من هذه الحواجز. قوات الاحتلال شددت الإجراءات العسكرية عليها هذا اليوم، وأيضا الحرم الإبراهيمي أغلق منذ الساعة 10 مساء أمس وسيبقى مغلقا في وجه المصلين لثلاثة أيام، وذلك بمناسبة عيد العرش اليهودي وهو في ثالث أيامه. في الحرم الإبراهيمي قوات الاحتلال حضرت التجوال في حارات السلايمة وجابر وواد الحصين وفي منطقة تل رميدة، وشددت من إجراءاتها العسكرية في تلك المناطق ونكلت بالفلسطينيين، إضافة إلى حملات دهم واقتحامات واعتقالات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، أبرزها هذا اليوم 8 معتقلين في مناطق القدس في بيدو وفي سلواد وفي غيرها من المناطق. وأيضا هذا ليس ببعيد عن اعتداءات نفذها مستوطنون هذا اليوم، سواء تلك المتعلقة بسرقة ثمار الزيتون في مناطق وسط الضفة الغربية سنجل وغيرها، والإغلاق المستمر والمتواصل لمغير شمال شرق رام الله، أو حتى الاعتداءات التي لا تتوقف والتي آخرها كما ذكرت ونحن نتحدث إليكم في هذه اللحظات الهجوم مستمر في منطقة واد قبون بحلحول شمال الخليل جنوبي الضفة الغربية.
3: شكرا للزميل منتصر نصار من الخليل على هذه الإحاطة، وأنتقل إلى ضيوفنا للوقوف على تطورات وتداعيات كل هذه التطورات. أستاذ ناصر الهدمي، أنت باحث في شؤون القدس، كيف تفهم هذا التصريح والإعلان من جانب بن غفير في قلب المسجد الأقصى اليوم؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. نقول كالتالي، يعني المسجد الأقصى المبارك مكان أيقونة عليه صراع، ورأينا أنه يشكل بالنسبة للشعب الفلسطيني بل وللأمة الإسلامية جميعا مكانا خاصا، يعبر عن هوية، يعبر عن ارتباط روحي لكل هذه الأمة. بن غفير وعى هذا الأمر، وبن غفير ينقصه أمر كان يصرح به في كل اقتحام له للمسجد الأقصى المبارك، ألا وهو السيادة. كل مرة يقول سنوري العالم، سنوري الجميع أننا نحن أصحاب البيت، أننا نحن أصحاب السيادة. وهذه السيادة التي تنقصه والتي يحاول أن يعبر عنها يثبتها بجلب مئات الجنود لحمايته ولتأمين اقتحامه للمسجد الأقصى المبارك. اليوم أصبح المسجد الأقصى المبارك بالنسبة له منصة يخرج ليؤدي من خلالها تصريحات سياسية، تصريحات سيادية، تصريحات تتحدث عن أحلامه بإعدام السجناء الفلسطينيين وغيرها. كل هذا كما قلت يعبر عن نقص لدى هذا الرجل في موضوع السيادة التي يراها عيانا نهارا، بأنه يضطر لتفريغ المسجد الأقصى المبارك لحرمان كل المسلمين من دخول المسجد في الفترة التي يقتحم فيها هذا المسجد ويدنس بالطريقة التي رأيناها.
3: أستاذ أنس، بالأمس كان هناك تصريحات لسموتريتش قال فيها علينا أن نشن حربا في الضفة الغربية، واليوم زميله بن كبير يقول داخل الأقصى نحن أصحاب المكان. ما الذي يسعى إليه الإسرائيليون بقراءاتك لمواقفهم من وراء هذه التصريحات إذا ما أضيفت مسلسل اعتداءات المستوطنين وأيضا إجراءات القمعية للجيش؟
6: ما يريده قادة وزراء هذه الحكومة هو المضي قدما في تحقيق الهدف الأيديولوجي لخطة الحسم، هو البرنامج السياسي لهذه الحكومة، تغيير الواقع في الضفة الغربية على الأرض وإدخال الفلسطينيين في أزمات اقتصادية وتحويل الضفة الغربية إلى مكان غير قابل للعيش فيه، واستدراج الفلسطينيين لمواجهة ولتبرير يعني أي عدوان عسكري موسع في الضفة الغربية، يشارك في تنفيذه الجيش والمستوطنين ضمن خطة واحدة. ولكن الأيام الحالية ما يزيد يعني الطين بلة هو اقتراب الانتخابات، يريدون تنفيذ عمليات استعراضية على امتداد الضفة الغربية والقدس وأيضا داخل الخط الأخضر سواء في النقب أو في مناطق أخرى لاستثمار كل ذلك انتخابيا،
3: استثمارها انتخابيا. لكن هناك مشروع أيضا لدى اليمين الإسرائيلي المتطرف.
6: هذا صحيح، وهو مشروع خطة الحسم الذي بلغ مراحل متقدمة خلال الأيام الحالية. التقديرات السائدة لدى المنظمات الحقوقية الإسرائيلية أن موسم جني الزيتون سيكون الأصعب منذ احتلال الضفة الغربية لعدة أسباب، من أبرزها إعلان بنيامين نتنياهو عبر منبر الأمم المتحدة أن ما يقوم به المستوطنين في الضفة الغربية هو دفاع مشروع. أيضا هذه الاعتداءات ستتكثف بسبب اقتراب الانتخابات وتنفيذ هذه الاعتداءات وحرمان الفلسطينيين من جني الزيتون، هو عملية استعراضية أيضا انتخابية. بالإضافة إلى كل ذلك هناك أمر في غاية الأهمية، يتواصل تدفق المتطوعين سواء من داخل إسرائيل أو من دول الاتحاد الأوروبي والتبرعات لتنفيذ العملية التي ستستهدف إحباط جني موسم جني الزيتون في أرجاء الضفة الغربية. كل ذلك في يعني في ظل التوسع في البؤر الاستيطانية الزراعية التي يعني المعطيات تشير اليوم أنها الآن باتت تسيطر على مليونين دنم من أراضي الضفة الغربية، والطرق التي يتم شقها لربط هذه المزارع أيضا يعني يدمر، أدت إلى اقتلاع المئات والألاف من أشجار الزيتون.
3: نعم، هم يشنون حربا شاملة على الكل الفلسطيني أستاذ ناصر. وأنا استحدث وأشار لما قاله نتنياهو في الأمم المتحدة، وإذا ما أضيف لتصريحات سموتريتش وبن كفير الأخيرة خاصة عندما أشار إلى عن الأقصى بأنه نحن أصحاب المكان، ألا يستدعي هذا أن تكون هناك وقفة عربية شاملة خاصة وأن الأمم المتحدة تظهر عجزا مقيتا؟
5: للأسف أمور كثيرة حدثت في السابق استدعت أكثر من هذه المرة وقفة عربية شاملة. ما يقارب 100,000 فلسطيني قتلوا وذبحوا ولم نرى وقفة مشرفة أو وقفة معبرة عن حجم المصيبة التي أصابت الشعب الفلسطيني. اليوم نتحدث نعم عن بقية الشعب الفلسطيني، نتحدث عن المقدس الثاني أو الثالث للأمة العربية والإسلامية، عن أولى القبلتين، نتحدث عن أمور مهمة جدا. نعم طبعا يستدعي وقفة، ولكن هل هذه الأمة مهيئة لهذه الوقفة؟ هل هذه الأمة لديها الرغبة، لديها الإرادة الكافية لأن تتحرك لنصرة الشعب الفلسطيني ولنصرة المقدس الثالث لها؟ الواقع يقول أنه للأسف وصلت الأمة إلى مرحلة كما ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنكم يومئذ غثاء، عدد كبير ولكن لا قيمة له. هذا الواقع المؤلم يستغله الاحتلال، وكما نقول نحن في مثلنا العربي إذا هبت رياحك فاغتنمها. للأسف اليوم نرى الرياح تهب للاحتلال، والاحتلال ينفذ مخططاته التي لم يخفيها. يعني للأسف أننا لا نقرأ، لا نرى إلى أين تسير الأمور. لم يخفي الاحتلال أطماعه سواء في المسجد الأقصى المبارك، أطماعه في الضفة الغربية التي تحولت من اسم الضفة الغربية اليوم إلى يهودا والسامرة. لم يخفي الاحتلال كل هذه المخططات. هناك مؤسسات وجمعيات تجمع تبرعات، ترسم مخططات، يعني تساعد سياسيا وماليا من أجل بناء هيكل أسطوري. وكلنا شاهد ذلك الفيديو القصير الذي يعني يرينا مسجد أو مصلى قبة الصخرة يتفجر ويسقط مكانه هيكل الأسطوري. هذا هذا هذا ليس بالخيال بقدر ما هو أصبح للأسف قريبا واقعاً. جدا من الواقع.
3: نعم واقعا أصبح هذا الوضع، وإسرائيل إلى حد ما أصبحت منبوذة في العالم، والإسرائيليون حتى يلاحقون في بعض الدول. هل تعتقد وأنت خبير في الشأن الإسرائيلي أنه سيصدر من داخل إسرائيل أصوات تطالب بوضع حد لهذا التغول؟
6: يعني هناك أصوات صحيحة معظمها يعني تنتمي إلى الجانب الأكاديمي، نخب يتراجع دورها في المجتمع الإسرائيلي. هذه النخب رغم أنها يعني شغلت في السابق ربما مناصب رفيعة وكانت تتصدر صناعة الرأي العام، لكن التيار المركزي في هذا المجتمع في معظمه وحتى قيادات الأحزاب التي كانت في السابق تسمى معسكر السلام، مثل تصريحات زعيم حزب الديمقراطيون، هي يعني باتت صدى لما يقوله بن غفير وبنيامين نتنياهو. هؤلاء النخب التي كانت تشخص هذه المخاطر على إسرائيل يتراجع دورها وأيضا تأثيرها لصالح الأطراف الأخرى الأكثر تطرفا التي لا تقيم وزنا للرأي العام الدولي. ولكن هذه الظاهرة ليست يعني مستحدثة في إسرائيل. كان يعني مؤسس إسرائيل بن غوريون قال أن وزارة الخارجية يجب أن تكون جزء من وزارة الجيش، وليقول العالم ما يقول، المهم ما نفعل. هذا أمر مهم عند يعني في الميزان الاستراتيجي الإسرائيلي منذ نشأتها. لا يهم ماذا يقول العالم طالما أن الدول الرئيسية في هذا العالم ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية تقف إلى جانب إسرائيل وتتبنى مواقفها وتواصل دعمها.
3: نعم، وبن غوريون قال أيضا أوم شوم، أي الأمم المتحدة، هذا حكي فاضي لا شيء. أستاذ ناصر، تحدثنا عن الكل، وماذا بالشأن الفلسطيني؟ هذا العجز المقيت الظاهر لدى سواء السلطة أو الفصائل أو النخب الفلسطينية، هل يكفي فقط أن يكون هناك تنديد ووصف ذلك بالعدوان؟
5: أكيد لا، أكيد يعني لا شك أن هناك عملية تحول واضح في المجتمع الفلسطيني، وأنا على يقين أنه هذا العجز وهذا الفشل الذريع الذي عاناه الشعب الفلسطيني سواء على المستوى الرسمي أو على مستوى الفصائل، هذا لن يبقى ولن يكون هو المستقبل لهذا الشعب. هناك يعني حراكات واضحة جدا داخل المجتمعات الفلسطينية تعبر أن هذا المجتمع حي، هذا المجتمع قادر على أن يستبدل هذه القيادات التي عفى عليها الزمن، قادر على أن ينشئ اتجاهات ثورية قادرة على التغيير وقادرة على مجاراة ومواجهة المتغيرات الحديثة التي جرت سواء في الإقليم أو في العالم أجمع. الشعب الفلسطيني حي، وهو الأمل الوحيد في نظري في مواجهة كل مخططات التهجير وكل مخططات التهويد والاعتداء على المقدسات. لذلك نعم، ثبات الفلسطيني على أرضه، ثبات الفلسطيني في جني محصول الزيتون، ثبات الفلسطيني في عبادة ربه في مصلاه في مسجده، كل هذه عوامل مهمة جدا هي التي ستكون صمام الأمان والمحافظ على البقاء الفلسطيني على هذه الأرض.
3: وهل تتوقع أن يتصاعد الوضع إلى ما هو أخطر؟

0: أفضل مما نحن فيه حاليا.
1: الأمور كلها باتجاه التصعيد وكلها باتجاه التوتر، وهذا الذي نشاهده اليوم على أرض الواقع. يعني في الأيام الأخيرة وفي فترة الأعياد الأخيرة التي نعيشها الآن، ما قام به الاحتلال من اعتداءات، من تقييد حركة الفلسطينيين، من ضرب بعرض الحائط بحقوق الفلسطينيين، بحرية الحركة، العمل، العبادة، كلها هذه أنشأت جوا من التوتر. أكيد التصعيد وارد، للأسف أن هذه يعني ليس هناك عقلاء يوقف هذا التدهور في الأمور.
0: ليس هناك عقلاء، ومن يحكم في إسرائيل ووراء كل هذا التصعيد يريده لأنه يجلب له المزيد من الأصوات. هل يعني هذا بأنه خلال الشهر الانتخابات وما بعد الانتخابات سنشهد ما تدهورا أكبر؟
2: هذا صحيح. يعني ما يطرحه بنيامين نتنياهو أولا هو يقوم على التصعيد وتصوير الفلسطينيين في الضفة الغربية على أنهم تهديد محدق بإسرائيل. من يرى القنوات الإسرائيلية يشاهد حجم التحريض المنهجي، وكأن سكان الضفة الغربية يشكلون يعتزمون اقتحام المدن الإسرائيلية. كل ذلك تمهيد لخطوات.
0: نعم، ويصورون أيضا حتى العرب الفلسطينيين داخل إسرائيل بأنهم تهديد وجودي. نشكر ضيفينا الأستاذ ناصر الهدمي الباحث في شؤون القدس، والصحفي أنس أبو عرقوب الخبير في الشأن الإسرائيلي. ونشكركم مشاهدينا، ونتابع تغطيتنا مع الزميلة مريم بلعالية في الدوحة.
3: شكرا لك وليد. إذن هذه الساعة من التغطية انتهت هنا، لكن سنعود على رأس ساعة جديدة لنتابعها معكم، ابقوا معنا.
4: نبدأ من الإشارة الخبر العاجل على شاشتنا الآن. أعلن المتحدث تفعيل صفرات الإنذار في منطقة غلاف،
5: ثم قطعت الاتصال إذا حيال وصفهم بالعلماء.
6: عواجل تتوالى،
7: أنوه إلى هذه الصور المباشرة،
6: بث مباشر دون توقف.
8: هذه الساعة نفتح نوافذ
6: خاصة،
8: نقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو،
6: وتحليل للأحداث.
9: تحية المتابعة شبكة مراسلين
6: ومراسلون على مدار الساعة. التغطية مستمرة على شاشة الجزيرة.

في عالم تصلنا فيه التقنيات عبر المسافات، لا يمكن استبدال الاتصال البشري. نعرف أهمية أن نقرب الناس من بعضهم، سواء كانت عائلات تفصلهم قارات أو زملاء يتعاونون عالمياً. ففي عصر التفاعلات الافتراضية، لا شيء يقارن بدفء الاتصال البشري.

في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.

في غزة والسودان تعيش العائلات في النزوح والجوع. معاً نصل بالمساعدات الإغاثية إلى من ينتظرها. تبرعوا الآن.

0: أهلا بكم إلى هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. في آخر المستجدات قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن واشنطن تواصل نقاشا إيجابيا مع إيران عبر الوسطاء، وإنه لن يكون هناك اتفاق دون معالجة القضية النووية. وأضاف أن ترامب مستعد لتخفيف العقوبات على إيران والإفراج عن أصولها المجمدة مقابل تقدم بالملف النووي. وأكد المسؤول نفسه للجزيرة أن واشنطن تحتاج إلى ضمانات بأن إيران جادة ولا تسعى فقط للخروج من الوضع الصعب الذي تعانيه. في إيران قال المرشد مجتبى خامنئي في بيان إن أعداء إيران لا يتقدمون إلى ما بعد بحر العرب بسبب ما وصفها بضربات مؤلمة تلقوها من القوات الإيرانية. وأضاف خامنئي أن مختلف فئات المجتمع تتمسك بمواقفها المشروعة، ومنها الحفاظ على مضيق هرمز. وفي السياق، أعلنت وكالة إسنا الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي سيلتقي وسطاء المفاوضات مع الولايات المتحدة اليوم في نيويورك دون مشاركة أي ممثل للجانب الأمريكي لبحث أحدث المقترحات. في اليمن، أعلن مجلس النواب موافقته على طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي إعلان التعبئة العامة لمواجهة التصعيد الحوثي. وميدانياً قالت القوات الحكومية اليمنية إنها شنت غارات على مواقع لجماعة الحوثي في منطقة الربيعي غربي مدينة تعز. من جهة أخرى، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن إجمالي عدد القتلى في اليمن منذ 6 أغسطس ارتفع إلى 838 قتيلا. في القدس، أفادت محافظة المدينة باقتحام نحو 1800 مستوطن باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال، ومن بينهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير. وخلال جلسة لمجلس الأمن، أعلنت نائبة المندوب الأمريكي معارضة بلادها ضم إسرائيل للضفة الغربية. وبشأن غزة، قالت إن نزع سلاح حماس أمر بالغ الأهمية، ويجب ألا يكون لها أي دور في حكم غزة. نستطلع ونرصد تفاصيل كل هذه الملفات، ونبدأ بملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن واشنطن تواصل نقاشا إيجابيا مع إيران عبر الوسطاء، ولن يكون هناك اتفاق دون معالجة القضية النووية. وفي السياق، أعلنت وكالة إسنا الإيرانية أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيلتقي وسطاء المفاوضات اليوم في نيويورك لبحث أحدث المقترحات. نتابع التفاصيل مع مراسلينا من واشنطن فادي منصور ومن طهران بابا ولد حرمة. أهلا بكما فادي منصور. في تصريح المسؤول الأمريكي للجزيرة وضعت محددات واشنطن التي تريدها في أي مقترح إيراني معدل، بعد ما نقله هذا المسؤول مما يمكن أن نعتبره شروطا الآن، هل ما زالت مسألة هذه اللقاءات الإيرانية الأمريكية المنفصلة عبر الوسطاء قائمة؟
1: عفوا مريم، لدي مشكلة في الصوت، لكن يمكننا أن أقول التالي. حديث المسؤول الأمريكي للجزيرة يوضح مجموعة من النقاط. أولا، أن الإدارة الأمريكية، إدارة الرئيس دونالد ترامب، تجاوزت مسألة مضيق هرمز، وبالتالي هي لا تعتبر أن المضيق بات مسألة ينبغي أن تطرح على طاولة نقاش مع الجانب الإيراني، على قاعدة أن موقف الولايات المتحدة يتعزز، وأن موقف إيران يقود يوما بعد يوم جراء الحصار والعقوبات، وأن حركة المرور عبر المضيق في زيادة مستمرة، في حين أن إيران تعاني من صعوبات. وبالتالي الموقف الأمريكي ينطلق أن أي مقترح الإيراني ينبغي أن تكون الولايات المتحدة واثقة من أنه لا يسعى إلى شراء الوقت ونتيجة الضائقة التي تمر بها إيران، خصوصا مع إشارة هذا المسؤول إلى أن إيران انتهكت بالفعل مذكرة التفاهم من خلال استهداف السفن في يوليو الماضي. وبالتالي تريد الإدارة الأمريكية ضمانات. ما يريده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحديدا من الجانب الإيراني وفق المسؤول الأمريكي، الانتقال إلى بحث ملموس فيما يتعلق بالمسائل النووية العالقة

بين إيران والولايات المتحدة، بمعنى مذكرة التفاهم التي تجاوزتها إدارة ترامب والتي وقع عليها الطرفان كانت تنص على مجموعة من الخطوات في إطار 60 يوما، ومن ثم التوصل إلى بحث الملف النووي لحله. الإدارة الأمريكية تريد الخوض مباشرة في هذا الملف، لكن مقابل مجموعة من الإجراءات.

0: هناك فعلا تسوية مطروحة على الطاولة تعكس ما أقر به المسؤول الأمريكي أن هناك مرونة من إيران في المسائل النووية، لكن لا تزال هناك مواقف متباعدة حددها أولا بطبيعة الالتزامات التي ينبغي على كل طرف أن يتخذها، ومن يتخذ الخطوات الأولى، بمعنى ما هو ترتيب الخطوات، خصوصا أن إيران في مقترحها الذي طرحه وزير الخارجية تشترط أن تقوم الولايات المتحدة بمجموعة من الإجراءات وهي تخلي عمليا عن أوراق ضغط في الوقت الراهن لا تقبل بها الولايات المتحدة، وبالتالي تريد أن ترى خطوات من قبل إيران أولا، وإلا فإن الرئيس الأمريكي كما أشار هذا المسؤول يتسم بالصبر وهو سوف يواصل ضغوطه من أجل ضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا. لكن النقطة الإيجابية في هذا الإطار أن الإدارة الأمريكية لا تزال منخرطة في الحوار مع الجانب الإيراني، تبعث بإشارات حول ما يمكن أن تقوم به الولايات المتحدة لتخفيف الضغط، لكن الشرط الأساسي إحراز تقدم في المفاوضات النووية. مريم،
1: لكن ما الذي يكشف؟ تسمعني الآن فادي؟ فادي منصور؟ ربما لا يسمعني فادي منصور لأنه أشار فعلا إلى ذلك في بداية مداخلته، لكن ربما اعتقدت أننا تجاوزنا هذا الإشكال. عموما أنتقل إلى بابا ولد حرمة في طهران. شكل ومستوى التجاوب والتفاعل الإيراني مع هذه التصريحات لمسؤول أمريكي حول ما يطمح إليه ترامب من أي مفاوضات جديدة بأن يكون تسوية المسألة النووية في المقدمة قبل التخفيف من العقوبات وقبل فك التجميد عن الأرصدة المالية المجمدة.
2: نعم مريم، تبدو المقاربة الإيرانية للمفاوضات للأزمة القائمة مختلفة عن تلك النظرة التي يحملها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إذا ما استقصينا وتتبعنا تصريحاتهم خلال الأيام الماضية وما قبلها خلال الفترة الماضية عموما الأسابيع الماضية، لك هذا التأكيد مثلا في المقترح الذي كانت طهران قد قدمته في تلك المشاورات التي رعاها الوسطاء على هامش الجمعية العامة المتحدة. هناك هذه الشروط التي تقدمها إيران من أجل فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام. هناك هذه الشروط الإيرانية التي يؤكدون عليها، من بينها فك هذا الحصار البحري، إنهاء العقوبات الاقتصادية، وكذلك الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، ووقف الاعتداءات والتهديد بها وفي الجبهات كافة، يقول المسؤولون الإيرانيون ويؤكدون مرارا وتكرارا. في آخر مستجدات المسار التفاوضي هناك هذا التأكيد على أن الوزير عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني سيلتقي اليوم الوسطاء في نيويورك ليناقش معهم آخر المستجدات، آخر التطورات وآخر المقترحات. ربما بعد ذلك المقترح الذي قدمته إيران، ثم كان هناك هذا التعليق عليه من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفضه، وعقبت إيران على ذلك أنها تنتظر الرد بطريقة رسمية على يد المفاوضين، على يد الوسطاء الذين قدمت لهم ذلك المقترح. إذن يفترض ويتوقع أن تكون تلك المشاورات تجري اليوم جارية الآن في نيويورك بين الوزير عباس عراقجي والوفد المرافق له من جهة، والوسطاء لا سيما دولة قطر التي كانت قد يسرت ذلك الاجتماع التشاوري غير المباشر بين طرفي الأزمة الولايات المتحدة وإيران. من جهة أخرى هناك هذا البيان، هذه رسالة للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي بشأن الأوضاع عموما في البلد، يتحدث عن هذه القدرات العسكرية المتقدمة لبلاده، عن إرغامها البحية الأمريكية على الابتعاد عن مضيق هرمز أكثر ورسمها خريطة الحضور والنفوذ، سواء تعلق الأمر بمياه البحر العرب بالمحيط الهندي بخليج عمان وسيطرتها الدائمة والتامة، يقول مجتبى خامنئي على مضيق هرمز، وفق ما يؤكد أيضا مسؤولون عسكريون إيرانيون آخرون. يعالج أيضا مجتبى خامنئي في هذه البيان وفي هذه الرسالة على هذا الوضع، على هذه المكانة التي باتت لبلاده، ويقول إن عهد الذل والتبعية قد ولى إلى غير رجعة، يقول إن من يصفهم بالأعداء يحاولون يرجع إيران إلى فترة كانت تفزح فيها تحت قيود التبعية، في إشارة إلى ما قبل الثورة الإسلامية هنا في إيران سنة 1979، ويؤكد هذه القدرات وهذا الصمود، ويتحدث عن هذه الأعداد الكبيرة، عن هذه الملايين بل عشرات الملايين من الإيرانيين المستعدين للانخراط في الدفاع عن بلدهم. وهناك أيضا هذه التأكيدات من طرف المسؤولين العسكريين على هذه القدرات، على هذه السيطرة على مضيق هرمز، وعلى هذه الاستعدادات الدائمة والدؤوبة والحديثة كما يؤكدون في تصريحات مختلفة.
1: شكرا جزيلا لك بابا ولد حرمة من طهران. شكرا لفادي منصور كان معنا من واشنطن. نناقش

0: هذه التفاصيل مع ضيفينا هنا في الاستوديو الدكتور جيمس بيترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق، ومع ضيفتنا الدكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران. أهلا بكما دكتور جيمس بيترسون. النووي هو عنوان المرحلة، هكذا يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأمور أن تكون، وكأنه يعود إلى أشواط المفاوضات ما قبل الحرب في فبراير الماضي، متجاهلا ما حدث بخصوص مضيق هرمز والحصار البحري الأمريكي حول الموانئ الإيرانية. كيف تفهم ذلك؟
1: كيف نفهم ذلك؟ نفهم ذلك لأن دونالد ترامب هو خبير في مجال الأعمال، وتعامل في مجال أعماله في منطقة الشرق الأوسط مع القادة، وهو يتمتع بالكفاءة من أجل التفاوض للتوصل إلى اتفاق استراتيجي مع إيران يضمن سلامة مضيق هرمز ويضمن نهاية التهديد النووي مرة لكل المرات. وهذا ما قال له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولقد صفق له الحاضرون عندما ألقى كلمته. يعرف العالم الصعوبات التي يواجهها دونالد ترامب في هذا المجال، وهناك أيضا تحالف أمني مع دول العالم والولايات المتحدة الأمريكية نظرا لموقفه، والرئيس الآن ينظر الآن في إمكانية المضي قدما في المسار الدبلوماسي، وهذا خيار ممكن أن تفتح إيران مضيق هرمز بشكل كامل من دون عرقلة ونهاية البرنامج النووي الإيراني. ووزير الخارجية عراقجي يلتقي مع الوسطاء الليلة في نيويورك، ونأمل أن الأطراف سوف يتوصلون إلى مقترح ما للمرحلة التالية من المفاوضات الدبلوماسية، وأن الرئيس ترامب سوف يتمكن بالفعل من العمل معهم. الرئيس ترامب وفريقه سوف يعملون جميعا مع الوسطاء من أجل التوصل إلى تسوية ما مع إيران. طبعا نحن لا نتحدث عن تسوية سريعة، طبعا كانت قد تحدث عن إمكانية الوصول إلى تسوية على وجه السرعة، ولكننا أعتقد على أي حال أننا في صدد تقدم وننتظر الأيام المقبلة.
0: هل هو تقدم فعلا بالنسبة لإيران كما قال دكتور جيمس بيترسون دكتورة عاطفة طغياني؟ يعني عراقجي في نيويورك الآن سيلتقي الوسطاء لبحث ومناقشة ودراسة أحدث المقترحات، لكن أحدث ما يطرحه الأمريكيون ما تابعناه من هذا المسؤول الأمريكي بأن ترامب يريد معالجة القضية النووية أولا ثم التعامل مع المطالب الاقتصادية الإيرانية. هل يمكن أن يتعامل عراقجي بإيجابية مع هذا الطرح؟
1: من الأهمية بمكان أن نأخذ بعين الاعتبار النقطة التالية: الأمريكيون يجب أن يثبتوا أنهم لن يقوموا بشن هجوم يستهدف إيران بعد انتخابات التجديد النصفي. هناك بعض الأطراف في إيران برأيهم هناك تخفيض للضغوط من جانب الأمريكيين اليوم، وذلك من أجل خفض الأسعار، خفض أسعار النفط قبل انتخابات التجديد النصفي، لكي يعد العدة لهجوم جديد بعد الانتخابات. ولذلك إذا ما تمكن الأمريكيون وإذا ما تمكن الوسطاء من تقديم شيء ما يناقض هذا التفسير، وبالفعل أن الأمريكيين سوف يمتنعون عن شن هجوم يستهدف إيران بعد الانتخابات في الولايات المتحدة، إذن نعم يمكننا أن نتوقع مرونة إيرانية في هذه الحالة. ولكن إذا ما رأت إيران أن الأمريكيين يتجهزون لشن الهجمات في المستقبل، هناك أمور يجب أن تثبت، وإلا الأمور لن تذهب باتجاه المرونة من جانب إيران. إذا ما فتح المضيق بشكل رسمي،
0: لكن هنا دكتورة طغياني
1: طبيعيا بالنسبة إلى الأمريكيين ولا يزال
0: مسألة مضيق هرمز يبدو أن الأمريكيين تجاوزوها. يعني في هذا التصريح للمسؤول الأمريكي وحتى في تصريحات ترامب يقول أنهم يسيطرون على المضيق، ولم يثر موضوع المضيق أصلا في هذا الطرح الذي يضع فيه ترامب معالجة القضية النووية في مقابل الالتزامات الاقتصادية التي يقدمها الأمريكيون لإيران. في هذه الحالة إلى أي درجة يمكن لإيران أن تستخدم

0: يستمر في استخدام ورقة هرمز والأمريكيون لا يعترفون بها أصلا.
1: هذه النظرة التي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تعرضها وتقول إن إيران تخسر ورقة مضيق هرمز، ولكن الحقيقة هي أن التذبذب ولو كان محدودا لأسعار النفط بسبب مضيق هرمز هذا يكفي بالنسبة إلى الإيرانيين للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية. ليست إيران بحاجة إلى إغلاق كامل ومحكم لمضيق هرمز. إيران لا تسيطر بهذه الطريقة بنسبة 100%. نعم، نحن نتحدث هنا عن شركات التأمين مثلا وشركات الشحن التي تود أن تتفادى الأخطار المحدقة بها بسبب عمليات المرور في مضيق هرمز. إذن هذا يؤثر بشكل مباشر على سلاسل الإمداد والتوريد، وسوف يترجم ولا شك ضغطا اقتصاديا على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى اقتصادات العالم. وهذه هي الاستراتيجية التي تعتمدها إيران الآن بالنسبة إلى مضيق هرمز والجانب الاقتصادي.
0: بينما الأمريكيون يعتمدون استراتيجية مختلفة على ما يبدو دكتور بيترسون، عندما تتبدل الأولويات بهذا الشكل في هذا الطرح المختلف تماما عن ما كان مدرجا في مذكرة التفاهم التي علقت في يونيو، يرفع الأمريكيون السقف هذه المرة بوضع النووي في المقدمة، على ما يعولون؟ هل يمكن للأمريكيين أن يعتقدوا بأن إيران ستستجيب بهذه السهولة فقط لأنه مضيق عليها اقتصاديا، أم يعولون على أمور أخرى؟
1: دونالد ترامب يسعى إلى تحقيق السلام، يود أن يصل إلى السلام ولا يهتم بأسعار الوقود إلى ذاك الحد. نعم، هي مهمة، ولكن الأمريكيين يفهمون أن الأسعار ارتفعت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، بالإضافة إلى الإجراءات غير القانونية من قبل الحرس الثوري في مضيق هرمز، لهذا ارتفعت الأسعار. الأمريكيون يعرفون ذلك، ودونالد ترامب يود أن يسعى إلى السلام وليس بالضرورة إلى الأصوات في هذه الانتخابات. نحن نقاتل في سبيل السلام كما فعلنا في الماضي، ودونالد ترامب يستخدم الآن القوة الاقتصادية التي لديه للدفع بإيران إلى الاستنتاج إنه يتعين عليها أن تترك مضيق هرمز، ولا يمكن أن تسيطر إيران على مضيق هرمز وتتخلى عن البرنامج النووي مرة لكل المرات. دونالد ترامب قال أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه سوف يتشدد في هذه المسائل لتحقيق النتائج للشعب الأمريكي.
0: لكن عندما يضيق أكثر اقتصاديا على إيران، النتائج أيضا المترتبة عن هذا التضييق ترى وتشاهد أيضا في الداخل الأمريكي عبر ارتفاع الأسعار وهذه الأزمة في الوقود. هنا كيف يوازن ترامب وكيف توازن الإدارة الأمريكية بين استمرار الأضرار الاقتصادية في الداخل الأمريكي واقتراب الانتخابات مع الإصرار على شروط يمكن أن تكون مستعصية في هذه المرحلة من المفاوضات مع إيران؟
1: أعتقد أن المفاوضات سوف تكون ناجحة. الشعب الأمريكي يعرف أن دونالد ترامب يعمل لصالحه. هذا عمل صعب لا يمكن أن ينجز بين ليلة وضحاها، ولكن في نهاية المطاف الشعب الأمريكي يثق بأن ترامب سوف يصل إلى عقد صفقة لصالح الولايات المتحدة الأمريكية ولصالح الحلفاء الذين حظوا بدعم دونالد ترامب في خلال مسيرته في عالم الأعمال والسياسة في منطقة الشرق الأوسط وخارج الشرق الأوسط. طبعا الوضع الاقتصادي ليس بالمستوى الذي يريده دونالد ترامب كما أراده، ولكن الشعب الأمريكي يعرف أن الإدارة الأمريكية تعمل لتأمين مصالحه ويرى النتائج من خلال التدابير وأيضا التصريحات التي أدلى بها دونالد ترامب. رأينا ما حصل في تكساس في الحملة الانتخابية الناس يتقاتلون من أجل تعبير عن الدعم لدونالد ترامب، للرئيس ترامب، يثقون بالرئيس ترامب. ونحن نسمع أن استطلاعات الرأي تقول أن شعبيته تراجعت. في العام 2016 هيلاري كلينتون حققت أفضل الأرقام في استطلاعات الرأي، ولكنها خسرت أمام دونالد ترامب. وبالتالي الاستطلاعات هذه ليست دائما جيدة ولا هي دائما سيئة، ولكن يجب أن نعي أن الاستطلاعات تتغير بشكل سريع.
0: ماذا عن الخطاب الإيراني الرسمي دكتورة طغياني؟ هل يواكب هذا التبدل أيضا في الرؤى والأولويات الأمريكية عندما يطرح النووي مقابل تخفيف الأعباء الاقتصادية والعقوبات على إيران، بينما المرشد ما زال يتحدث عن مضيق هرمز كورقة؟
1: إن ورقة هرمز أو إن مضيق هرمز بالأحرى لا يعمل بطريقة طبيعية، وهناك قيود تفرض على الاقتصادات العالمية. دونالد ترامب لا يقر بذلك، ولكن العاملين في المجال الاقتصادي يعرفون أن هذه الورقة هي في مصلحة إيران ولم تنتهي منها بعد. وأود أن أشير إلى نقطة في هذا السياق. دونالد ترامب ليس لديه سجل ناصع وجيد على عكس ما تفضل به الضيف الكريم بالنسبة إلى الاتفاقات، حيث أنه نكس في الاتفاقات في معظمها ولم يعمل على تنفيذها. ونعرف أيضا ما حصل في اتفاقية التجارة الحرة مع المكسيك وكندا وقد انسحب منها، وبالتالي ليس لديه هذا السجل الناصع.
0: الدكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران، والدكتور جيمس بيترسون الدبلوماسية الأمريكية السابق، شكرا جزيلا لكما. إلى التطورات في اليمن، فقد أعلن مجلس النواب موافقته على طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي إعلان التعبئة العامة لمواجهة التصعيد الحوثي. ميدانيا قالت القوات الحكومية اليمنية إنها شنت غارات على مواقع لجماعة الحوثي في منطقة الربيعي غربية مدينة تعز. للمتابعة معنا من تعز مراسلنا ياسر حسن. ياسر، بالإضافة إلى الربيعي، أين يتركز القتال والمواجهة في تعز؟
2: نعم مريم، القتال والمواجهة في تعز تتركز في عدة جبهات، أبرزها جبهة الوازعية، كذلك جبهة الكدحة، مقبنة، وأيضا بعض مناطق غربي تعز. لكن الجديد في الأمر هو أن هناك بيان صدر عن الناطق باسم القوات الحكومية ماجد النزيلي، أكد في هذا البيان أن القوات المسلحة نفذت خلال 24 ساعة الماضية 351 عملية ضد الحوثيين في عدة مناطق، وقال إن تلك المناطق شملت جبهة الساحل الغربي وكذلك حرض وأيضا الطوال وكتاف والبوقع وكذلك الجوف ومأرب ولحق وتعز والبيضاء. وقال إن تلك العمليات خلال 24 ساعة الماضية قد قتلت وأصابت 47 من الحوثيين، وأكد أن هذه العمليات تنوعت بين القصف المدفعي والطيران المسير وكذلك الغارات الجوية بالطيران الحربي التابع للقوات الحكومية. أيضا في تعز كانت هناك 7 غارات أو 5 غارات شنت على الحوثيين في منطقة الوازعية وكذلك في منطقة الأغبرة وهي ما بين الوازعية والمضاربة في لحج. أيضا جبهة كهبوب الواقعة بالقرب من باب المندب ما زالت المعارك فيها مشتعلة بين الطرفين، وكانت قوات العمالقة أكدت في الساعات الماضية أنها دمرت آلية أو دمرت شاحنة نقل كبيرة كانت تحمل أسلحة ومعدات للحوثيين. وأيضا قبل ذلك أكدت القوات الحكومية من قوات العمالقة ودرع الوطن وقبائل الصبيحة، أكدت جميعا أنها ثابتة في مواقعها وأنها لن تمكن الحوثيين من التقدم إلى جبال كهبوب المطلة على باب المندب. سياسيا قبل قليل صرح رئيس الوزراء شايع الزنداني صرح أن القوات الحكومية متقدمة، وكذلك أنه لابد من دعم الجبهات، لابد من سيطرة القوات الحكومية على كامل الأراضي اليمنية. أيضا رئيس مجلس القيادة الرئاسي أكد أن ما تم خلال الفترة الماضية من انتصارات للجيش ما هو إلا بداية حرب، وأن الدولة لن تتوقف عن مقاتلة الحوثيين حتى تسيطر على كامل الأراضي اليمنية، وحتى أيضا تستعيد

0: كامل مؤسسات الدولة وتستعيد العاصمة صنعاء. أيضا مجلس النواب كان قد أقر ما دعا إليه رئيس مجلس القيادة الرئاسي فيما يتعلق بالتعبئة العامة والنفير العام، وأكد أن ذلك يأتي وفق النظام والقانون وفق الدستور اليمني، وأن تلك الدعوة لن تنتهي حتى تنتهي أسباب تلك الدعوة وأسباب تلك التعبئة العامة وأيضا النفير العام الذي أعلن عنه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الذي دعا أيضا الأهالي حتى في مناطق الحوثيين إلى عدم الزج بأبنائهم للقتال مع الحوثيين لأنهم يلقون بأولادهم إلى التهلكة. الوضع الإنساني أيضا ما زال سيئا للغاية، والنازحون يزدادون يوما بعد يوم، وصل عدد النازحين إلى قرابة 180,000 وأكثر من ذلك. معظم النازحين قرابة 60-65% من النازحين هم في تعز، لأن مديريات تعز خاصة مديرية الساحل الغربي ومديرية غرب تعز هي التي تضررت أكثر بهذه الحرب.
1: شكرا لك ياسر حسن مراسلنا من تعز، وما زلنا نتابع إذن تفاصيل هذا الملف مع مدير مكتب الجزيرة في اليمن الموجود هنا في الاستوديو سعيد ثابت. أهلا بك سعيد. موافقة مجلس النواب على طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي إعلان التعبئة العامة، ما الذي سيليه عمليا؟
2: طبعا هي خطوة دستورية معروفة أنه لابد أن يقر مجلس النواب أي خطوة يتخذها رئيس مجلس القيادة، لكن هي تحمل رمزية معينة أن عملية التعبئة ليست محصورة الآن في لحظة زمنية. هذا معنى أنه العمليات العسكرية ستمتد وستتوسع، وأيضا نقلها إلى الجانب الرسمي بحيث يتكامل الجانب الرسمي مع الجانب الشعبي، السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وأيضا تأخذ بعد قانوني فيها. لكن أيضا المؤشر الأكبر أن العمليات العسكرية بهذه الخطوة لن تتوقف عند حدود التعبئة، وإنما ربما تمتد إلى عمليات عسكرية قادمة تحت غطاء رسمي وشعبي مكتمل. لأن كلام رئيس مجلس القيادة اليوم في لقائه مع بعض العسكريين قال استكملنا الغطاء القانوني والشرعي في هذه،
1: لكن هذه التعبئة سعيد هل اتضحت تفاصيلها، شكلها، من سيشارك فيها، وهل المعطيات على الأرض تسمح بربما تنظيم عملية بهذه الحساسية؟
2: يعني هو واضح أن الحكومة لها فترة تقوم بعملية توحيد صناعة القرار في الجانب العسكري من خلال ربط كل القرارات بيد رئيس مجلس القيادة، أيضا تسوية مسرح العمليات من خلال إعادة تنظيم ما يسمى بالمناطق العسكرية، وهذه سبقت هذه الخطوات. أيضا الإجراءات التي ترتبت في الفترة الماضية، طبعا ما حدث في الساحل جعل الجانب الحكومي يعيد ترتيب وضعه. أما تسمح العملية التعبئة، هي التعبئة ليست بالضرورة هنا جانب بشري، إنما وضع كل إمكانات الدولة الآن ومقدراتها المحدودة طبعا في خدمة العملية العسكرية. صارت الآن منذ اليوم كل الجهود الذي الإعلامية والسياسية والاقتصادية الخاصة بالحكومة بحسب مفهوم التعبئة تخدم هذا المشروع، مشروع العمل العسكري. لذلك ما يحدث الآن من ضربات جوية، وكما أيضا أدلى به الناطق العسكري اليوم من أرقام 476 قتيل وجريح حسب تصريحه في خلال 24 ساعة، هذا يعني أن طبعا ليست هي العملية العسكرية، إنما هذه العملية التمهيدية حسب كلام الحكومة. وما يتخذه الآن الجانب الحكومي ربما ستعقبها خطوات أكبر وأوسع.
1: لكن ألا يؤشر ذلك إلى أن القوات الحكومية هنا ومجلس القيادة الرئاسي يقر بعدم كفاية هذه القوات وعدم قدرتها على السيطرة على الأمور على الأرض، وأن الأمور ربما بدأت تتحرك في غير صالحها، لذلك جرى اللجوء إلى النفير العام والتعبئة الوطنية؟
2: هو عادة في أيام الحروب يصدر مجلس الرئاسة أو حسب الدستور لابد أن يعلن حالة التعبئة. لأول مرة يعلن هذا، مما يعطي جدية حسب وجهة نظر الجانب الحكومي أنه في المرات الماضية لم يكن يتخذ هذا القرار الدستوري، كانت العمليات كلها تتخذ محصورة. الآن يبدو أنها عملية كبيرة، وبالتالي يجب

0: أن يشرك فيها كل الناس لا يعني هذا تجنيد الناس، إنما عملية وضع كل الإمكانات في خدمة مشروع ما يسميه المجلس قيادة استعادة صنعاء والدولة، استعادة الدولة بين قوسين. وبالتالي ما يحدث الآن هو في هذا السياق، سياق أن الأمر ليس مثل ما كان في السابق عمليات محدودة، وإنما عملية شاملة ستعقبها في الفترة القادمة يعني ما يقال بالعملية البرية. حتى الآن لم تبدأ العملية العسكرية البرية، وإنما هي كلها تمهيد لهذه المرحلة القادمة.
1: ما الذي رصد من استجابة لهذه الدعوة حتى الآن سعيد؟
0: بدأت أولا، طبعا هي لها 48 ساعة العملية، وكان أولا أطلقها رئيس مجلس القيادة في ذكرى 26 سبتمبر، ثم اليوم أمس الليل أرسل رسالة رئيس مجلس القيادة إلى البرلمان. البرلمان اليوم اجتمع وأصدر قراره. طبعا من المبكر حديث عن الاستجابة. الاستجابة هي أنها تتجه القطاعات العسكرية في الحكومة والقطاعات المدنية لخدمة هذه الدعوة.
1: شكرا جزيلا لك سعيد ثابت مدير مكتب الجزيرة في اليمن على هذه التوضيحات. في آخر التطورات بالقدس المحتلة، أفادت محافظة المدينة باقتحام نحو 1800 مستوطن باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال، من بينهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير. إلى ذلك أفاد مراسل الجزيرة بأن مستوطنين هاجموا منازل الفلسطينيين في وادي قبون بحلحول شمالي الخليل. نتابع التفاصيل مع مراسلنا من الخليل منتصر نصار. إلى ما آلت التطورات منتصر هناك؟
2: قبل قليل فقط مستوطنون هاجموا منزلا فلسطينيا في منطقة واد قبون بمدينة حلحول شمال الخليل. كنت تواصلت مع صاحب المنزل، أفاد للجزيرة بأن مجموعة من المستوطنين المسلحين هاجموا منزله لحظة قدومه إلى المنزل عائدا من العمل، واتهموه بأنه يقوم بإطلاق النار باتجاه المستوطنين، الأمر الذي نفاه صاحب المنزل. المستوطنون انسحبوا بطبيعة الحال من هناك، لكن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المنطقة وأطلقت وابلا كثيفا من قنابل الصوت والغاز السام المسيل الدموع باتجاه الفلسطينيين الذين قدموا للتصدي لهجوم المستوطنين. وهذه صورة مشابهة لما جرى في عديد المناطق بالضفة الغربية هذا اليوم، حيث وثقنا أكثر من اعتداء من قبل المستوطنين على منازل فلسطينيين وحتى اقتحامات لمناطق دينية، والتي تركزت حقيقة هذا اليوم وهو الأبرز والأهم، اقتحامات المستوطنين على فترتين الصباحية والمسائية للمسجد الأقصى. يتقدمهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير الدفاع إسرائيل كاتس. أكثر من 1792 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى هذا اليوم كما ذكرت على فترتين، إضافة إلى حوالي 326 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى تحت بند السياحة. الأمر والصورة مشابهة لما جرى في الحرم الإبراهيمي الشريف، حافلات كانت قلت مئات المستوطنين الذين قدموا إلى الحرم والذي أغلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ الساعة 10 مساء أمس، وسيبقى مغلقا حسب قرار قوات الاحتلال لثلاثة أيام قادمة، وذلك بمناسبة عيد العرش اليهودي الذي يدخل هذا اليوم يومه الثالث. بالتزامن مع اقتحام المستوطنين للحرم، كانت قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها في المناطق الشرقية والحارات الشرقية من الحرم، حارة جابر وحارة السلام وواد الحصين ومنطقة تل رميدة وغيرها من المناطق المحيطة، إضافة إلى تعزيز التواجد العسكري الإسرائيلي بقوات شرطية وقوات من جيش الاحتلال الذين وفروا الأمن والحماية للمستوطنين. الاقتحامات هذا اليوم لم تقتصر فقط على الحرم الإبراهيمي في الخليل والمسجد الأقصى في القدس، بل طالت أيضا مواقع أثرية في عديد المناطق بالضفة الغربية، تحديدا في البلدة القديمة بالسموع جنوب الخليل. المستوطنون اقتحموا المنطقة هناك وأدوا طقوسا تلمودية، إضافة إلى اقتحام المستوطنين لمواقع أثرية في منطقة كفل حارس شمال الضفة الغربية. وهذا ليس ببعيد أيضا عن التضييقات والتشديدات التي تفرضها قوات الاحتلال على كافة مناطق الضفة الغربية. هذا اليوم مثلا كافة الحواجز والمعابر المؤدية إلى القدس شهدت تشديدات عسكرية كقلنديا وجبع والجيب وغيرها من هذه الحواجز والمعابر، إضافة إلى التواجد الشرطي والاحتلالي الكثيف على طول الطرق الواصلة ما بين مناطق الضفة الغربية. وهذا أيضا يأتي بالتزامن مع حملات دهم واقتحامات واعتقالات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي الإسرائيلي في عدد من مناطق الضفة الغربية. في القدس لوحدها ومناطقها المتفرقة اعتقلت قوات الاحتلال هذا اليوم 8 فلسطينيين من بدو ومن سلواد وغيرها من سلوان وغيرها من المناطق، إضافة أيضا إلى التعزيزات الشرطية والعسكرية التي فرضتها قوات الاحتلال على كافة الطرق المؤدية إلى المسجد الأقصى المبارك. وكما ذكرت هذه الإجراءات جميعها التي نتحدث عنها في مناطق الضفة الغربية تأتي بالتزامن مع دخول عيد العرش اليهودي الذي يدخل كما ذكرت يومه الثالث. إليك
1: شكرا جزيلا لك منتصر نصار، كنت معنا من الخليل. ومنذ أعوام تسعى السلطات الإسرائيلية لترسيخ التقسيم الزمني والمكاني للمسجد الأقصى بالتزامن مع حملات ممنهجة لمسؤولين إسرائيليين وجماعات من المستوطنين لاقتحام باحات الأقصى وأداء الصلوات فيه.
3: مع كل عيد يهودي تتهيأ القدس لصباح مختلف لا تفتح فيه أبواب الأقصى إلا لجنود الاحتلال والمستوطنين، ولا يرفع الأذان إلا بقرار الاحتلال إن سمح بذلك. تتغير الوقائع في باحات الأقصى، إنها إسرائيل إذ ترسخ التقسيم الزمني والمكاني للحرم، وكأنما كان مثار خشية وقلق يوماً ما أضحى أمراً واقعاً قائماً بالفعل. زمانياً تخصص السلطات الإسرائيلية أوقاتاً محددة لدخول المسلمين المسجد الأقصى وأوقاتاً أخرى لليهود، إذ يتم اقتسام ساعات اليوم وأيام الأسبوع والشهر والسنة. وفقاً للتقسيم الزمني الذي تفرضه إسرائيل، فعلى المسلمين مغادرة المسجد الأقصى ما بين الساعة 7:30 والحادية عشرة صباحاً، وظهراً ما بين الساعة 1:30 حتى 2:30 والفترة الثالثة بعد العصر. تخصص هذه الأوقات لليهود لأداء 3 صلوات في اليوم داخل باحات الأقصى، إضافة إلى أيام السبت طوال السنة، كما يتم تخصيص المسجد الأقصى لليهود خلال أعيادهم، ويقارب عدد أيامها 100 يوم في السنة، ويحظر رفع الأذان خلال الأعياد اليهودية. أما مكانياً فتخصص أماكن بعينها داخل المسجد الأقصى ليمارس اليهود والمسلمون شعائرهم الدينية، ويشمل التقسيم المكاني كذلك بسط السيطرة بالقوة على جميع الساحات الخارجية للأقصى. أما الأماكن المسقوفة مثل قبة الصخرة والمصلى المرواني فتكون للمسلمين. بدأت الإجراءات الفعلية للتقسيم الزمني والمكاني للمسجد الأقصى على وجه التحديد عام 1967 مع احتلال مدينة القدس وما تبقى من أراضي فلسطين بعد النكبة، حينها اقتحم الجنرال مردخاي غور المسجد مع جنوده ورفع العلم الإسرائيلي على قبة الصخرة وحرق المصاحف ومنع الصلاة فيه وأغلقه أسبوعاً كاملاً حيث منعت الصلاة ولم يرفع الأذان. وفي ذلك اليوم أيضاً استولت سلطات الاحتلال على مفاتيح باب المغاربة لتخصصه لاحقاً بشكل حصري لاقتحامات المستوطنين وجنود الاحتلال. بعدها قررت المحكمة المركزية الإسرائيلية أن لليهود الحق في الصلاة داخل الحرم القدسي بدءاً من عام 1976. في أكتوبر عام 1990 حاول متطرفون يهود وضع حجر الأساس لما يسمى بالهيكل الثالث داخل ساحات المسجد الأقصى، فتصدى لهم المصلون فقابلهم جنود الاحتلال بالرصاص الحي ما أدى لاستشهاد 21 فلسطينياً. وفي عام 1996 افتتحت سلطات الاحتلال نفقاً بمحاذاة الجدار الغربي للمسجد الأقصى ما أدى إلى اندلاع ما عرفت بانتفاضة الغضب. وكان اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون للمسجد الأقصى في 28 سبتمبر عام 2000 بمثابة الشرارة التي أشعلت انتفاضة الأقصى. لكن مع نهاية أكتوبر 2014 أخذ التقسيم منحاً جديداً وخطيراً بخطوات عملية، حيث أغلقت سلطات الاحتلال بوابات المسجد الأقصى أمام المسلمين بمن فيهم العاملون في المسجد. واقتحامات المسجد الأقصى ليست عملاً استفزازياً فحسب، بل ذات بعد أيديولوجي يتمثل في السعي لبناء الهيكل اليهودي على أنقاض الأقصى وفرض السيادة اليهودية على القدس وتغيير واقعها الديني والجغرافي.
1: والآن ننتقل إلى الزميل نشوان حسين وفقرة سياق الحدث، فيها قراءة في تطور الأزمة الدبلوماسية بين عواصم أوروبية وإسرائيل على خلفية تحذيرات أوروبية من أن الضفة الغربية على وشك الانفجار بسبب توسع المستوطنات وتصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين.
4: أهلا بكم في سياق الحدث. تدهور دبلوماسي متسارع بين إسرائيل وعدد من الدول

0: الأوروبية بسبب المستويات غير المسبوقة من توسيع المستوطنات وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، والذي وصفه وزير الخارجية البريطاني في تصريح غير مسبوق بالتطهير العرقي. دخلت العلاقات بين أوروبا وإسرائيل فصلا جديدا من التوتر بعدما قررت تل أبيب إلغاء اعتماد دبلوماسيين عاملين في الضفة الغربية وإغلاق مراكز قنصلية في القدس الشرقية ردا على حظر استيراد منتجات المستوطنات. هذه الأزمة الدبلوماسية تأتي في وقت تتزايد فيه الضغوط الأوروبية على إسرائيل بسبب الاستيطان وفرض عقوبات على المبادرات التجارية المرتبطة بالمستوطنات، مع تحذير من أن سلوك الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية يقوض إمكانية حل الدولتين. لاعبون رئيسيون في هذا الملف بريطانيا، هولندا، إسبانيا، وكذلك بطبيعة الحال إسرائيل. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند في أحدث تصريحات له من أنه يدين التطهير العرقي الذي يمارسه المستوطنون الإرهابيون في الضفة الغربية. كما لوح وزير الخارجية البريطاني بحظر التعامل مع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية. ميليباند نفسه قال أيضا في كلمة ألقاها أمام المؤتمر السنوي لحزب العمال إن السبيل الوحيد للسلام هو حل الدولتين، مؤكدا أن بريطانيا لن تسمح بتدميره. وزير الخارجية الهولندي توم بيرنسن قال إن عقوبات بلاده المؤقتة لا تستهدف إسرائيل بل تنبع من التزام أمستردام بعدم الإسهام في الوضع غير القانوني للمستوطنات غير الشرعية. دخل الحظر الهولندي على استيراد البضائع المنتجة في المستوطنات حيز التنفيذ الأسبوع الماضي. في تصريح لافت قالت وزيرة الشباب والطفولة الإسبانية سيرا ريغو إن الجمهور الإسباني يدعم دولة فلسطينية من النهر إلى البحر، مطالبة بقطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع إسرائيل، ودعت الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاقية الشراكة معها. في أول رد فعل إسرائيلي قالت صحيفة يدعو تحرنوت إن وزارة الخارجية الإسرائيلية استدعت القائمة بأعمال السفارة الإسبانية فرانسيسكا بادروس إلى جلسة توبيخ في أعقاب تصريحات وزيرة الشباب الإسبانية. قالت الخارجية الإسرائيلية أن التصريح يضاف إلى السياسة اللاسامية الممنهجة من قبل حكومة إسبانيا. أيضا ألغت إسرائيل الأحد الوضع الدبلوماسي لدبلوماسيين هولنديين يمثلون بلادهم لدى السلطة الفلسطينية في رام الله، ردا على عقوبات هولندية تستهدف المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. كما أغلقت إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر القنصلية البريطانية في القدس الشرقية التي تمثل بريطانيا لدى السلطة الفلسطينية، بعدما أعلنت لندن عقوبات مماثلة تحظر استيراد بضائع من المستوطنات. إذن هذه التصريحات الدبلوماسية الأوروبية والعقوبات الغربية المفروضة على إسرائيل بسبب الاستيطان تزامنت مع ارتفاع نسبة اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية. تفاصيل نتابعها مع الزميل عمر عبد اللطيف على الشاشة التفاعلية. إليك عمر.
1: نعم نشوان، انتهاكات واسعة النطاق للمستوطنين في الضفة الغربية، وأبدأ من تصريحات القائم بأعمال المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط الذي أشار إلى أن مخيمات جنين إضافة إلى نور شمس وطول كرم خالية من سكانها، وقال إن نحو 33 ألفا نزحوا من هذه المناطق، وذلك في أكبر موجة نزوح منذ عام 67 وذلك في الضفة الغربية. المسؤول الأممي أشار أيضا إلى مخطط إيوان الذي تسعى السلطات الإسرائيلية إلى بناء مستوطنات فيه، وذلك لربط مستوطنات معالي أدوميم وذلك بالقدس. أشار المسؤول الأممي إلى أن هذا المخطط يفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها ويقطع أوصال الضفة، ووصفه بأنه أكبر خطر على حل الدولتين. نشير إلى انتهاكات المستوطنين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، وذلك بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التي أشارت إلى أن أكثر من 2000 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم نفذها الجيش الإسرائيلي والمستوطنون، وذلك في شهر أغسطس آب. تركزت هذه الانتهاكات كما نلاحظ في نابلس بنحو 380 اعتداء، ثم رام الله والبيري بنحو 353 اعتداء، ثم الخليل وبيت لحم. هذه الانتهاكات شملت أيضا الاستيلاء على الأراضي، حيث استولى الجيش الإسرائيلي والمستوطنون على نحو 16,000 دنم، أو عفوا سيطروا على نحو 1629 دنما، وقاموا بعمليات هدم بلغت هذه العمليات 71 عملية هدم، شملت منشآت ومنازل للفلسطينيين. نشير أيضا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان يسيطر على نحو 42% من مساحة الضفة الغربية، وذلك تحت مسميات مختلفة، منها مناطق عسكرية وأراضي دولة وشوارع التفافية كما نشاهد هنا في هذه الخريطة. نشير أخيرا إلى أن دول غربية وأوروبية فرضت عقوبات على من يتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية ويتاجر معها، حظرت استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية مثل بريطانيا وفرنسا وهولندا، وهناك دول تقترب من فرض هذا الحظر مثل الدنمارك والنرويج. طبعا هذه الدول أيضا فرضت عقوبات على أفراد وشركات تتعامل تجاريا مع هذه المستوطنات. طبعا كانت هذه أبرز التطورات في الضفة الغربية. أعود إليك نشوان.
0: شكرا عمر. نتعمق في هذه الأزمة مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. دكتور الشرقاوي أهلا بك. وصف المستوطنون الإسرائيليون من قبل قادة في الاتحاد الأوروبي منهم بريطانيا بأنهم إرهابيون، وهنالك خطوات عملية لا سيما من الناحية الاقتصادية على جهة مقاطعة أي منتجات تنتجها المستوطنات الإسرائيلية، وبالتالي هنالك تصاعد في الموقف الأوروبي. لو بدأنا ببريطانيا، بريطانيا هذه الدولة التي كانت سببا من أسباب مشروع إسرائيل، الآن تتصرف بطريقة مختلفة، ما مدى التوتر الذي تقرأه بينهما، بين بريطانيا وإسرائيل؟
2: يبدو الآن أن حكومة لندن تنظر بنظرة تصحيحية، لأن ما يقوم به المستوطنون وما يقوم به ممثلو اليمين المتطرف أصبح الآن يعتد بأنه إرهاب دولة، بمعنى
0: وتطهير عرقي،
2: وأيضا تطهير عرقي. فبالتالي وصلنا إلى مرحلة خطايا مهمة، والبريطانيون أيضا يتذكرون أنهم كانوا في نفس اللحظة في منتصف الثمانينات عندما ذهب نظام الأبارتايد في جنوب أفريقيا مسافة بعيدة في تضييق الخناق على السود. فهذان خطان أو هذان خطان متوازيان، أن يمكن احتواء بعض الأنظمة أو السكوت عن بعض الممارسات، ولكن في نفس الوقت أيضا نرى الآن أن هذه الحركة التصحيحية على الأقل في نقد إسرائيل هي أيضا نتيجة لتداعيات حرب أكتوبر، بمعنى أن ردة الفعل الإسرائيلية ربما تجاوزت، لم نعد نتحدث عن الاحتلال وعن ما هي المضايقات بالنسبة للفلسطينيين سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، بقدر ما وكأن بريطانيا تقول لإسرائيل أنت تتركين الحبل مطلوقا في يد المستوطنين، وحان الوقت أن يتم احتواء هذا المد الاستيطاني وأيضا سلوكيات هؤلاء المستوطنين.
0: ما الذي تغير لدى البريطانيين؟ هل هي عقدة الشعور بالذنب، أم أن المصالح السياسية للقادة في الداخل أيضا والمسؤولية الانتخابية تفرض مواقف بريطانية أكثر حزما؟
2: ديناميات الداخل البريطاني مهمة، لأن هناك تذبذب بين الاتجاه المحافظ حزب المحافظين والاتجاه الآخر بالنسبة لحزب العمال. وأيضا ينبغي أن نستحضر عنصر مهم، هو أن المجتمع المدني في بريطانيا حيوي إلى حد كبير، فبالتالي يمارس الضغط على الناخبين وعلى مرشحي الحزبين المحافظ أو حزب العمال. فبالتالي يمكن أن نعتبر هذا أنها ليست فقط مسألة سياسية بقدر ما هي مسألة رأي عام بريطاني أيضا يحضر إلى حد ما في توجيه أو في ممارسة بعض الضغط على حكومة لندن لكي لا تسكت أو تترك العنان لحكومة نتنياهو في إسرائيل.
0: اعتاد الإسرائيليون على إصدار صورة للإسرائيليين في الداخل ولليهود في العالم أنهم شعب يعني لا يواجه من الدعم ما يكفي، وأنه ربما أحيانا على استعداد للتعاطي مع أي عزلة محتملة. هذه الردود، ردود الفعل الإسرائيلية، إغلاق قنصليات، ردود فعل على أوروبا، هل تمثل هذا الخط، تمثل فكرة عدم الاكتراث الإسرائيلي بمسألة التواصل مع العالم، وهي أمر ربما يعني من الناحية الحتمية أمر ضروري بالنسبة لإسرائيل للبقاء.
2: لعقود طويلة استغلت إسرائيل منظومة الضحية بين مزدوجتين، وهي من يعني السردية التي كانت دائما تتحايل بها على الرأي العام في أوروبا وفي أمريكا الشمالية، بمعنى تغطي على خطاياها. الآن يبدو أن رأس مال هذه الضحية من الناحية الإعلامية ومن الناحية السياسية قد انتهت صلاحيته، فبالتالي لم يعد الإعلام الذي كان يضفي بعض التسامح أو يغض الطرف عن ممارسات إسرائيل. أيضا الآن وسائل الاتصال الاجتماعي تفتح وتكشف الأمور على حقيقتها. إذا الرأي العام البريطاني والرأي العام الأوروبي لم يعد يستند إلى القنوات الرسمية التي كانت تجاري إسرائيل، بقدر ما أصبحت الآن الأمور مكشوفة في هذه المستوطنات وفي مواقع أيضا في قطاع غزة. من ناحية أخرى، المنظمات التي تعمل لصالح إسرائيل، منظمات اللوبي أو جماعات الضغط، الآن تعاني الأمرين، لم تعد سواء في أوروبا أو في الولايات المتحدة لم يعد لها ذاك البريق وتلك القدرة على التأثير، بل حتى المال اللوبي الإسرائيلي أصبح لا ينظر إليه بعين الرضا. إذا مجموعة عوامل يمكن أن نحلل بها لماذا الآن الموقف البريطاني أو بعض المواقف الأوروبية تنقلب 180 درجة على سياسات نتنياهو وسياسات اليمين المتطرف.
0: دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، هنا في الاستوديو، شكرا جزيلا لك. وبهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة قرأنا فيها سياق الحدث، نعود بكم الآن إلى استوديو الأخبار.
3: هناك تصريحات جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول فيها الآن إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وقبلها كان ترامب قد قال سننتصر في حرب إيران قريبا جدا وستنخفض أسعار الغاز. نتابع ما تبقى من هذه التصريحات الآن.
4: 10 مليار دولار أمريكي، هذه أموال تأتي من الخارج ومن الأشخاص الذين يحظون بأعلى مستوى من الاحترام في العالم، هذا الأمر مذهل جدا. لدي سؤالان، أولا عن إيران وسؤال آخر عن أيوة. نبدأ أولا بالسؤال عن أيوة. لقد فزت في ولاية أيوة بفارق 13 نقطة، وبعض استطلاعات الرأي تبين ربما أن الفارق قد يكون أقل في هذه المرة. أنا لا أعلم، أنا أحب أيوة وأنا لطالما دعمت أيوة بشكل كبير وقوي، وهناك بعض الأمور التي قام بها الديمقراطيون والتي كانت مضرة جدا للولايات المتحدة، وكانت الأسعار مرتفعة جدا في عهدتهم، أنا خفضت الأسعار. هم يتحدثون عن التكلفة الميسورة، ولكن هم من تسببوا بأزمة الأسعار وهم من تسببوا بكل هذه المشاكل، وهم لم يكونوا مستعدين لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي، ونحن أوقفناهم من الحصول على السلاح النووي ولن يحصل عليه أبدا، وهم يفهمون ذلك وهم مستعدون للاعتراف بذلك. ولكن أنا تفاجأت، أولا استطلاعات الرأي مزيفة، وعندما ترون شخص مثل أشلي مثلا وهي من بين أعظم الأشخاص السياسيين، وسترون ذلك، ستكون من أعظم السياسة في الولايات المتحدة، وهي تحظى باحترام كبير، وهي ستمثل أيوا في مجلس الشيوخ، وهي ستعيد مبالغ طائلة إلى أيوا، وأيوا هي ولاية تحب عودة الأموال إليها. وإذا كل هؤلاء الأشخاص سيعيدون مبالغ طائلة إلى أيوا يمكن استخدامها في مجالات متعددة مثل الأثنول وغيرها، وأنا أعرف أشلي بشكل جيد، وهي ستكون عضو رائع في مجلس الشيوخ وستعيد الكثير من الإنجازات إلى أيوا، هذا ما تحتاج إليه أيوا. أعتقد أن استطلاعات الرأي لم تكن دقيقة لأنني فزت بفارق كبير. بشأن الاعتقالات التي حصلت في المملكة المتحدة والمشتبه بهم وتم الإفراج عنهم بكفالة، ما هو ردك على ذلك؟ ولا هذا الأمر مرتبط بإيران؟ ربما قد يكون مرتبط، ولكن كما قلت لكم سابقا، قلت أنه لا يجب السماح بالكفالة غير النقدية، هذه من بين المشاكل الأساسية التي واجهناها والتي بدأت أزمة الجرائم. نحن ننهي الكفالة غير النقدية، وأنا تفاجأت بأنهم قد أفرجوا عنهم، كانوا جيدين، تعاونوا معنا عن كثب، وبتنا نعرف كل شيء عن هؤلاء الأشخاص المشتبه بهم، لم يكن لنفرج عنهم. قلت أنه هم قد يكونوا مرتبطين بإيران. أنا أعرف أجاوب على ذلك، ولكن لن أفصح عن هذه المعلومات، ويمكن القول أنني لم أكن أنا لأفرج عنهم.

0: what's a movement of your own talks?
1: We're going to win. As far as I'm concerned, it's going to be one way.
2: إذن أعتقد أن الأمور ستكون إما أعتقد أن الأمور ستنتهي وبشكل سريع في إيران إما الحرب أو إما الاتفاق. فيما يتعلق بالإعلان عن زيارة كذلك أعلنت أنه سيكون هناك مصنعا للفولاذ في جنوب لويزيانا والآن أنتم تنشئون مصنعا هنا في ولاية أيوا. هل هناك أي قلق بأن هذا التغيير أن هذه القرارات ستؤدي إلى تغيير في مجلس الشيوخ والنواب؟ لا لا، نحن قدمنا لهم وثائق. طبعا نتحدث عن 18 مليار دولار كاستثمارات. لو لم أكن هنا ولو كان هنالك رئيس أقل صداقة مع هؤلاء فلن يكون هنالك أي خيار سوى السماح لهم ببناء هذا المصنع. فهؤلاء رجال أعمال من أفضل رجال الأعمال في العالم وبالتالي إذن هم قدموا ضمانات بشأن استثمار كل تلك الأموال وكل تلك الثروة عفوا وأن العائد سيكون يعني فيما يتعلق ب زيارة الدولة. السفير الولايات المتحدة في الصين تحدث إلى محطة فوكس وقال أنك اقترحت على الرئيس شي بأن الولايات المتحدة ستقوم ببيع معدات عسكرية للصين. هل هذه العبارة دقيقة؟ هل تقصد تايوان؟ لا، للصين. ألا لم أسمع عن ذلك؟ ربما سأسأل عن هذا الأمر. ربما هم يريدون شراء معداتنا العسكرية لأننا نصنع الأفضل في العالم ولكن لم نبحث هذا الموضوع البتة. ربما كانوا يتحدثون عن تايوان وليس الصين. سؤالان، فيما يتعلق بهذا المشروع هل تنوون استيراد بعض المواد الخام من القارة الإفريقية وهي قارة مترامية الأطراف؟ نعم، معظم المواد المهمة والحيوية التي ستستخدم في هذا المشروع سيتم جلبها من الولايات المتحدة. هناك بعض المواد يمكن أن نقوم باستيرادها والتي يمكن أن تساعدنا على تصنيع أفضل الفولاذ. لذلك سنبحث عن المصادر المختلفة من بينها ربما القارة الإفريقية. نعم نعم نعم، هذا ممكن. وسؤال، إذن هي تحب إفريقيا، دائما تسأل عن إفريقيا ولا تسأل عن أي أمر آخر. إذن هكذا ينبغي أن تكون الأمور. نعم أحسنتي. سؤال آخر يتعلق باتفاقية السلام بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. أنتم الإدارة الوحيدة التي فعلت شيئا لإنهاء الحرب بين البلدين، وأنت جمعت الرئيسين الرئيس الكونغولي والرئيس الرواندي إلى هنا في البيت الأبيض، ولكن رواندا ما زالت تخرق اتفاق السلام. نعم نحن سنوقف أي خروقات لاتفاق السلام ونحن نلعب دورا مهما فيما يتعلق باتفاق السلام بين رواندا والكونغو. أنا سمعت عن هذا الموضوع عن الخروقات منذ فترة وجيزة، وإذا كما كان هناك أي مشاكل فسنعمل على تدليلها وحلها. أنا أقول أن رواندا ما زالت تقتل مواطنين كونغوليين. هل شهدت ذلك؟ نعم، ولدينا أدلة. ما وضع فيروس الإيبولا في الكونغو؟ هو تحت السيطرة الآن. وتحدثت إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية وقال أن الوضع الصحي تحت السيطرة. لكن المشكلة التي تؤرق الكونغو الديمقراطية هي الحرب. إذا سأتأكد من الأمور تسير بشكل.
3: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متحدثا خلال الإعلان عن بناء أكبر مصنع للفولاذ في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، وطبعا الحديث لا يخلو عن إيران. في أبرز ما قاله الرئيس ترامب، إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. الآن إلى برنامج نقاش الساعة مع حسن جمول.
4: مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء في نقاش الساعة، وفيه نترك لضيوفنا أن يعرضوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنع مساراته. يدخل الصراع الأمريكي الإيراني شهره الثامن بينما يتسارع إيقاع المفاوضات بحثا عن حل يردم الهوة بين الجانبين. فالمباحثات المتواصلة في نيويورك عبر وسطاء قطري

0: الصينيين تسعى للتوفيق بين موقفين متباعدين. إيراني يقترح رفع الحصار الاقتصادي والإفراج عن الأموال وفتح مضيق هرمز، أو بصيغة أخرى العودة لمذكرة التفاهم القديمة. وأمريكي يتجاوز المذكرة ويشكك في قوة الأوراق التي تملكها إيران، ويطلب مبدئياً تنازلات في الملف النووي وضمانات بفتح فعلي للمضيق. فائض الارتباك في أروقة السياسة يصب بالضرورة في أسواق المال التي تسجل تراجعاً، وأسعار الطاقة التي تسجل ارتفاعاً، بعدما أصبحت المؤشرات رهينة للتصريحات والمفاوضات وحال المضائق في المنطقة. في الأثناء تحذر رسالة جديدة للمرشد الإيراني من يعلقون آمالهم في لبنان على ما وصفته بالوعود الكاذبة لقوى الهيمنة. وفي إسرائيل تستعر حملة انتخابية تجعل من المواجهة مع القوى الأوروبية والانتهاكات ضد الفلسطينيين وقوداً لها. هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا هنا في الاستديو. الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات. الدكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. الأدميرال جون ميلر، القائد السابق للأسطول الخامس الأمريكي. الدكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. الدكتور صالح المطيري، رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. الدكتور مهند مصطفى، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. الدكتور سليم زخور، الباحث المختص بالقانون الدستوري والأنظمة السياسية. والدكتور طارق حمود، الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. مرحبا بكم جميعا ضيوفنا الأعزاء. سأبدأ معك أدميرال جون ميلر، وأقتبس من رسالة المرشد الإيراني لأنه تحدث عن الواقع الميداني في بحر العرب في مضيق هرمز، ثم يقول المعتدون، يقصد الأمريكيين، يبحثون عن ملاذ آمن مقابل هجمات قواتنا ويتوسلون من أجل إنهاء الحرب. الولايات المتحدة تتوسل إيران لتنهي الحرب.
1: لا أعتقد أن هنالك أي مؤشر على الإطلاق. شكرا على الاستضافة. أولا، ليس هنالك أي مؤشر على أن الولايات المتحدة تتوسل لتنهي الحرب، ولن يحصل هذا الأمر إلى أن نحصل على الشروط التي نعتبرها مقبولة للولايات المتحدة. بالتالي نعود إلى بداية الصراع وما كان يركز عليه بداية. الشيء الأول بالتأكيد كان السلاح، أو قضية السلاح النووي، كان هنالك، وأيضا مسألة 450 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التصنيع بنسبة 60%، يجب أن يتم تقرير مصيره ويتم إخراجه من إيران وجعله بين يدي منظمة دولية لكي لا تمتنع إيران من تصنيع السلاح النووي. إلى أن يتم الحصول ذلك الأمر، لا أعتقد أن الحرب ستنتهي. بالإضافة إلى ذلك، فإن النظام الإيراني يستمر بمهاجمة السفن التي تمر عبر مضيق هرمز. هذه ليست سفن أمريكية، هذه سفن تجارية من كل أنحاء العالم، ليس لديها أي غرض، أو هي ليست طرفا في الصراع، هي تقوم بعمل تجاري ونشاط تجاري لكنها تهاجم. طالما استمر هذا الأمر، فإن الولايات المتحدة ستبقي الحصار البحري.
0: الولايات المتحدة دكتور عباس ترفع سقف الشروط، كانت تتحدث عن فتح مضيق هرمز، الآن تتحدث عن النووي، الملف النووي، بينما المرشد يقول إنها تتوسل إنهاء الحرب. فعلا أين هي المؤشرات على ذلك؟
2: حسنا، المناورة الدبلوماسية في نيويورك لم تحل الإشكال، بل بالعكس هي أجلت المسألة. والأمر لا يتعلق بخصوص التفاوض بين الطرفين، ولكن فيما يتعلق بفرض الشروط في أي صفقة. وأمر مثير من الاهتمام هو أن هنالك كذلك استعداد عسكري ربما لاستئناف العمليات. الطرفان ليس على نفس الصفحة، وأعتقد بأن الفوارق والهوة عميقة والوسطاء يحاولان.
0: نعم، ولكن سؤالي من أين تأتي إيران بهذه الثقة حتى تضع شروطا كالمقترح مقترح 7 أيام مثلا؟ من أين تأتي بهذه الثقة؟
2: هذا هو

0: عليها أن تقوم بالخطوة الأولى لتنفيذ البنود. ذلك هو الإشكال فيما يتعلق بالتناظر، ما يسمى بتناظر الالتزام، ولم يعد هنالك ثقة لإيران فيما يتعلق بتطبيق الالتزامات والاتفاق. إذن ذلك ما يجعلها تنقلب في موقفها.
1: طيب دكتور لقاء، هل تعتقد هنا بأن إيران فعلا هي الآن في هذا الموقع الذي يجعلها تقدم مقترحات، تختصر مذكرات التفاهم، وإذ بالرئيس ترامب أو بالإدارة الأمريكية ترفع راية النووي من جديد؟
2: أعتقد حسن ما قامت به إدارة ترامب كان مناورة سياسية حقيقة بارعة. الآن تمكنت فيها من قلب الموازين، فعلت بها ما يلي. أولا، مذكرة التفاهم أصبحت في طي الماضي، ليست أصلا محل المناقشة. موضوع الخليج، مضيق هرمز، لم يعد مطروحا أصلا، لم يعد ورقة بيد أحد، يعني غير مطروح على المائدة، على طاولة التفاوض، غير مذكور. فبالتالي كل الاستراتيجية الإيرانية اللي اعتمدت على المضيق وعلى مذكرة التفاهم كأساس لأي حل تفاوضي لم يعد مطروحا في التفاوض الحالي. المطروح هو قضية واحدة، تنازلات نووية مقابل رفع العقوبات أو تخفيف العقوبات مش رفعها. هذا النمط إذا كانت إيران تقبل، بمجرد تقبل الحوار فيه، معناته رجعنا للمربع الأول، معناته تغيرت كل استراتيجية التفاوض.
1: نعم.
2: إذا رفضت، فعلى السيد عراقجي أن يغادر نيويورك الآن ويعود إلى بلاده، وإيران تعلن أنه الجولة فشلت وتبحث عن آلية أخرى للتعامل مع الأمريكا.
1: هل هذا الموضوع هو الذي يتم التفاوض بشأنه حاليا؟
2: طبعا الآن المطروح حسب الأمريكان. نعم. لأن الوسيط لم يطرح أي شيء، الوسطاء لم يقدموا أي شيء، لكن الأمريكان تكلموا عن أن المطروح اليوم هو النووي، التنازلات بالملف النووي مقابل تخفيف العقوبات. ليس هناك هرمز ولا وجود لشيء اسمه مذكرة التفاهم، انتهى الموضوع. هذا حسب الأمريكان بطبيعة الحال.
1: نعم.
2: ولا ننسى أن ترامب رفض أصلا مقدما هذا التفاوض حول هذا. ليس هناك كلام، هذا إذا وافقت عليه إيران، مش على الشروط، على مبدأ التفاوض نفسه. هو ما يحصل اليوم معناته أنها
1: هو ما يحصل اليوم،
2: ما يحصل لأنه موجود عراقجي يتفاوض مع، يعني على الأقل يسمع رسائل الأمريكان. أنا قد ترفض إيران، يعني قد في النهاية ترفض، لكن في النهاية هذا تغيير شامل. إحنا أمامنا أسابيع الانتخابات، إذا أمريكا استهلكت هذه الأسابيع بالأخذ والرد في هذا الموضوع الجديد كلية، فهي كسبت الوقت الذي تريده.
1: دكتور معجوب، فشلت استراتيجية هرمز؟
3: أنا اعتقادي الذي يجري هو عمليا ما كان يجب أن يجري منذ البداية، وهو النظر إلى أولويات كلا الطرفين بشكل متزامن. الذي حصل أن إيران أخذت ملف المضيق وجعلته هو الأولوية، وجعلت النووي مرحلة قادمة. الولايات المتحدة في لحظة معينة، لحظة غفلة دبلوماسية، اعتبرت أن هذا ربما فرصة للخروج من حالة الحرب إلى مسار آخر. لكن الرئيس الأمريكي الآن واضح تماما بعد انتهاء 40 يوما من الحرب، ثم عودته للحرب 13 يوما، بات واضح أنه لا يريد أي شيء آخر إلى البرنامج النووي. بعبارة أخرى، عدنا إلى التعريف الأساسي للصراع، البرنامج النووي أولا وآخرا وثانيا وثالثا.
1: ماذا عن مضيق هرمز؟
3: مضيق هرمز، الولايات المتحدة تعتقد أنها أحدثت مجموعة من الحقائق أو الوقائع لتغيير الواقع الموجود. أولا، هي تعتقد بأن عدد السفن يزداد التي تمر من المضيق. ثانيا، كميات النفط تزداد. ثلاثة، قدرتها على خلق وقائع جديدة يوميا في المضيق يتغير. رابعا، تعتقد بأنه كل ترتيب لا يمكن أن يحظى بنوع من الدعم الإقليمي لن تقبله الولايات المتحدة. لذلك نجد الآن حسن بأنه إيران ما تسعى إليه، يعني كما أعرف في موضوع مقترح 7 أيام، والذي كان عبارة عن تلخيص لمقترح لمذكرات التفاهم، باستثناء بند أساسي جديد وهو الحديث عن العقوبات التي فرضت على إيران بعد 18 حزيران وبعد المنبوذ الاقتصادي. وإيران عمليا لا زالت تراوح. أنا ما أعرفه الآن أن الوسطاء يحاولون أن يدفعوا إيران إلى تقديم مجموعة من الخيارات فيما يتعلق بالبرنامج النووي في 3 قضايا: موضوع اليورانيوم عالي التخصيص.

0: تصيب موضوع التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وموضوع الثالث يتعلق بالإعطاء خاصة فيما يتعلق بجبل الفأس إعطاء المفتشين طريقا إلى جبل الفأس.
1: دكتور صالح.
2: نعم أنا أعتقد أستاذ حسن عندما يفوتك رهان معين على الزمن بالتأكيد ستقدم تنازلات أكثر. أنا أعتقد لم يعد مغريا للرئيس ترامب الآن قضية البلاحة أو هرمز، طالما أن الأرقام التي لديه، أنا يعني لا أشكك ولا أؤكد بأنه ملايين من البراميل قد تم مرورها تباعا وبشكل يومي، وبالتالي هذه الورقة لم تعد ذات يعني إغراء شديد، وبالتالي رجع مرة أخرى يتحدث عن النووي ولا بد من ذكره. الشيء الذي أغفله ربما بخطأ بخطيئة في اتفاق مذكرة التفاهم، ويبدو أنه ندم ندما شديدا بعد ذلك عندما فسر بأنه لم يأتي على ذكرها وإن كانت بترتيبات سابقة. أنا أعتقد هناك عدة مفارقات إذا سمعت لزاد في الوقت الذي فيه المرشد الإيراني يصعد من اللهجة ويوسع جغرافية هذه الحرب. أنا أعتقد بأن إيران استنفذت أو حرقت كثير من مراكبها وأوراقها، لم تنجح هرمز إلى حد بعيد، فتحت جبهة باب المندب، وأيضا في هذا الحشد الذي تقوم به المملكة العربية السعودية والاجتماعات والاستياء العالمي ربما أيضا لم تعد ذات أهمية، والأمر الثالث الآن التلويح على باب العرب. وبالتالي أنا أعتقد بأنه ورقة هرمز وفتح الملاحة لم تعد هي السبب الرئيسي للذهاب إلى يعني اتفاق، حتى وإن كان مرهلي، وعلى ذمة رويترز تقول بأن الإيرانية يدرسون تعديلا مقترحا. بالتالي يعني هناك وجاهة، إذا كان العرض المقترح الإيراني الذي قدم بسبعة أيام قد تم رفضه كلية، إذا لماذا هذا السعي وخصوصا من الوسطاء؟ أنا بظني أن قطر أكبر من أن تكون حامل رسائل، ربما استطاعت أو تستطيع في الساعات القليلة المقبلة أن تتوصل إلى مقاربة جديدة، وهي يعني الحديث عن تراتبية الالتزامات دون من يبدأ أولا أو الخطوة الأولى.
3: حسان، if I may, on the Strait of Hormuz, because it was repeated three times.
4: فيما يتعلق بمسألة مضيق هرمز أريد أن أقدم تفسيرا. رغم التصريحات العلنية للرئيس ترامب، فإن قيمة مضيق هرمز لم تنخفض، و20% من الطاقة تمر عبر ذلك المضيق وعبر البحر، ومن ضمن الطلبات الأهم بالنسبة للولايات المتحدة هي إعادة فتح مضيق هرمز. ولكن لماذا يضيف الآن الملف النووي؟ مضيق هرمز كان مفتوحا قبل الحرب، وإعادة فتحه لن يكون نصرا للرئيس ترامب. ثم إيران لديها استراتيجيتين، الأمر يتعلق في مسألة تدفق النفط أم لا من المضيق، وفي بعض الأحيان ما هي التكلفة حتى تعود السفن للمرور، وكان توليف بين الطريقتين، وذلك وكان هنالك بعض التفاوض في نيويورك. ذلك يعني بأن لا يعني بأن أسواق النفط عادت إلى طبيعتها، خاصة مسألة ارتفاع ثمن التأمين.
2: على الأقل نقول بأنه أهمية هرمز في الطاقة، الورقة التي سيطرت عليها أو عرقلت الملاحة من قبل إيران في هرمز سقط. قد خفتت، وليس أهمية هرمز بالتأكيد. no, هرمز سيبقى ممرا ملاحيا مهما.
4: الورقة لا تزال بيد إيران، وإيران حاولت كذلك أن تستخدم أساليب جديدة خاصة في ما يتعلق باستهداف المسيرات الغواصات، وكذلك إيران تستهدف كذلك السفن التي تستخدم رواقات مخالفة.
5: من الممكن أن يستمر النقاش حول أهمية مضيق هرمز وهو مهم، وحول أهمية الورقة
2: صحيح،
5: والنظرة الإيرانية لهذا الموضوع. وقلنا في الأيام السابقة أنه ليس مهما ما نقوله نحن على هذه الطاولة، وليس مهما ما يقوله الإيرانيون حول ورقة مضيق هرمز وأهميته. ما هو مهم هو القناعة والنظرة الأمريكية لهذا الموضوع. منذ يومين كان هناك مسؤول أمريكي سحب ورقة مضيق هرمز من العملية التفاوضية، واليوم مسؤول أمريكي آخر أدخل الملف النووي مكان مضيق هرمز على أساس هي الورقة التفاوضية الإيرانية، بمعنى أن التنازلات الأمريكية التي يمكن أن تقدم ستكون مقابل ملف النووي وليس مقابل مضيق هرمز. هذا هو المتغير الأساسي. ليس مهم ماذا نقول نحن، ماذا يقول الإيرانيون، المهم كيف تتصرف الولايات المتحدة في هذه المفاوضات، وهذا ما سينعكس على الموقف الإيراني. الآن بالنسبة للملف النووي، عندما نقول أن التركيز على الملف النووي، ما هو الجديد الذي ستقبله الولايات المتحدة في الملف النووي؟ إذا عدنا إلى مذكرة التفاهم، هناك مجموعة من النقاط تم الاتفاق عليها، منها تجميد الملف كما هو، ترقيق التخصيب اليورانيوم العالي التخصيب، ونقل النقاش إلى مرحلة مقبلة. ماذا يريد اليوم الرئيس ترامب في الطرح الملف النووي؟ لا يمكنه الحصول على كل المكاسب، يجب أن يكون هناك نقاط محددة حول هذا الموضوع. وأعتقد أن أحد أهم هذه النقاط هو عودة المفتشين، يعني هذه خطوة عملية من الممكن أن تكون جزء من العملية التفاوضية، وأن يكون هناك التزامات واضحة، ومن الممكن إعادة طرح موضوع اليورانيوم على التخصيب وخروجه من
1: التنازل الأمريكي لم يعد مقابل مضيق هرمز، أصبح مقابل الملف النووي. دكتور طارق،
6: هو بطبيعة الحال هرمز عندما حضر على الطاولة حضر بدل النووي، وبالتالي عندما يغيب يعود بطبيعة الحال، يعني هذه تبادلية طبيعية. لكن لو نظرنا إلى العملية بشكل عام، في كل الصراعات عندما نصل إلى مرحلة التفاوض يكون كل طرف من الأطراف قد وصل إلى مرحلة الإنهاك من الكلفة، وبالتالي هذا يولد ما يسمى في دراسات التفاوض اللي هي نظرية الإنضاج أو لحظة النضج أو الاستواء. الطرفان وصلا إلى لحظة الاستواء، لكن المشكلة في توقيتين مختلفين. عندما كانت إيران تسيطر على المضيق بالكامل كانت الولايات المتحدة أميل إلى الاتفاق وتنادي بمذكرة التفاهم. عندما تحول المشهد وأصبحت الولايات المتحدة قادرة على تمرير هذا الكم الكبير من السفن أصبح الموضوع معكوس. بين هاتين المرحلتين هناك نافذة تزامن حصلت لم يستطع أحد من الأطراف أن يلتقطها، بمعنى هناك دائما وصول متأخر عن الموعد، وهنا خاصة في موضوع إيران، يعني إيران تحديدا أنها تصل متأخرة بعض الوقت عن الموعد بالشكل الذي يجعل اللقاء غير مفيد.
1: نعم.
6: الدكتور محجوب ذكر ربما عدة مرات على هذه الطاولة وذكر حوادث تاريخية فيما يتعلق بهذا، ربما له علاقة بعوالق سياسة الصبر الاستراتيجي الذي تولد هذا التردد، لكن هذا لا ينفي خلل بنيوي آخر وعيب هيكلي في نموذج التفاوض الأمريكي الذي يريد حل قضايا معقدة ضمن نموذج التفاوض المخنوق زمنيا. هذا شهدناه مع روسيا وفشل، شهدناه مع إيران في مفاوضات عمان قبل حرب 12 يوم وفشل، ثم في جنيف وفشل، وربما الآن ويفشل، وشهدناه عندما حقق اتفاقات مثل غزة ورواندا والكونغو، تحقق الاتفاق وفشل التنفيذ، وبالتالي النموذج فاسل حتى الآن في كل النماذج.
1: الرئيس ترامب على أنها صفقة دائما،
6: هي هذه المشكلة، أنه القضايا المعقدة لا يمكن أن تنتجها صفقة سوق سريعة. المفاوضات عندما حصلت بين إيران ومجموعة 5+1 20 شهر من الانخراط المباشر على الطاولة، قبل ذلك سنوات وشهور من الضغط وقرارات مجلس الأمن والأخذ والرد، وبالتالي قضية معقدة بهذا الحجم، يعني لا، خاصة أننا نتكلم عن مبادرة إطار وليس اتفاق نهائي. ولذلك يعني الآن طبعا أنا مقتنع أنه ربما يكون هناك، يعني هناك وقت لالتقاط ما تبقى من هذه مساحة التزامن التي نتحدث عنها. الولايات المتحدة الآن تطرح التزام نووي، لا تطرح اختراق نووي، وهنا الألفاظ مهمة جدا. وبالتالي أنا باعتقادي أنه إيران قد تكون معنية بالتقاط مثل هذه النافذة حتى لا تخسر أكثر وأكثر، لأنه في موضوع هرمز دعونا نخرج من قضية من يسيطر على المضيق، هناك سوق لا يعاني من عجز كبير في النفط،
1: بدليل
6: هذا النفط
1: الأسعار.
6: هذا النفط بدليل جاء من الأسعار. هرمز أو من خارج طيب. هرمز يبقى النتيجة واحدة بأن هرمز يتآكل.
1: طيب موضوع النووي دكتور مهند، هذا ما تريده إسرائيل بالأساس، يعني إسرائيل كانت تركز دائما على الملف النووي، لا يهمها هرمز ولا أي مضيق آخر، يهمها هذا الملف. الآن هذا ما تريد أن تحققه إسرائيل.
7: هنالك في يعني ثلاث ملاحظات من قراءة الخطاب الإسرائيلي فيما يتعلق بهذا الملف. الملاحظة الأولى أن ممكن إعادة الملف النووي من جديد إلى الطاولة يحمل مؤشرين، إما مؤشر أن ترامب يريد أن يحل هذه المشكلة ويستطيع أن يحلها فقط على فتح مضيق هرمز وإبقاء البرنامج النووي الإيراني، لأنه بالأساس الذهاب إلى هذه الحرب وبدء هذا الصراع كان من أجل البرنامج النووي، معنى إعادته هو هو من أجل حل هذه الأزمة والخروج من هذا المأزق. ولكن أيضا قد يحمل مؤشر

0: آخر أن ترامب يريد التصعيد العسكري مع إيران. هو لا يستطيع التصعيد على مضيق هرمز، ولكن يستطيع التصعيد العسكري فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. هو لا يستطيع التوصل إلى إيران على اتفاق فتح المضيق وإبقاء المشروع النووي الإيراني. وذلك القراءة الإسرائيلية كما رأيتها في الفترة الأخيرة حول هذا الموضوع تحديدا هو أن هنالك في مسارين، إما هذا مسار قد يؤدي إلى الصراع أو مسار قد يؤدي إلى الاتفاق. ولذلك هنالك في تحركات إسرائيلية متوازية الآن في المنطقة، تحركات ذات طابع دبلوماسي سري في المنطقة للتحضير لهذا السيناريو المتعلق إما بالاتفاق أو بالتصعيد العسكري، وأيضا تحضيرات عسكرية إسرائيلية. للتذكير، إسرائيل قبل أسبوع استلمت الغواصة السادسة، وهي غواصة كما وصفت في التقارير الإسرائيلية تستطيع أن تحمل صواريخ متقدمة جدا، هي غواصة سرية جدا وقد تحسن من المكانة الاستراتيجية لإسرائيل على مستوى الملاحة البحرية. النقطة الثانية أن نتنياهو في خطابه للأمم المتحدة قال نقطة جدا جوهرية، هو قال نحن دمرنا البرنامج النووي الإيراني، لم يعد هنالك خطر نووي من طرف إيران. كيف يلتقي هذا التصريح لنتنياهو؟ على فكرة لم يكن أول تصريح له، هو صرح بذلك في الأسابيع الأخيرة، لأننا دمرنا هذا البرنامج وانتهى الموضوع. كيف يلتقي هذا التصريح مع إعادة البرنامج النووي من جديد إلى الطاولة؟ من الآن سيكون موقف إسرائيل؟ هل هنالك مازال في خطأ نووي إيراني على إسرائيل؟ ولذلك نتنياهو تحدث الآن عن تغيير سلم الأولويات، تغيير الأهداف الإسرائيلية تجاه إيران نحو إسقاط النظام الإيراني. ولذلك الآن إسرائيل تريد إسقاط النظام الإيراني، وهي تريد المدخل النووي نحو إسقاط النظام.
1: أمران قلتهما دكتور باختصار، توضيح مختصر، إسرائيل تقوم بتحضيرات دبلوماسية في المنطقة،
0: نعم،
1: وتحضيرات عسكرية في المنطقة،
0: نعم،
1: لاستئناف الحرب على إيران
0: أو الذهاب إلى اتفاق مع إيران بالحالتين. يعني الآن إسرائيل تستعد.
1: تحضيرات دبلوماسية كيف؟
0: من خلال زيارات يقوم بها مسؤولون إسرائيليين وعلى رأسهم نتنياهو للدول في المنطقة، وعلاقات أمنية وعسكرية وتعاون ومراقبة من أجل التحضير لهذا السيناريو. نقطة مهمة بس تسمح لي، نتنياهو كان يخطط، في تصوري كان يخطط لتوجيه ضربة عسكرية إلى إيران في شهر أكتوبر في تصوري، ولكن الذي منعه أو أغلق بالنسبة له هذا الخيار الآن،
1: نعم،
0: هو أن ترامب فرض حصارا بحريا وجويا على إيران. هذا الأمر أغلق إمكانية الذهاب إلى خيار العسكري.
1: نعم، ولكن يعني أنت أشرت إلى أن ترامب يريد التصعيد العسكري، لكن يريد التصعيد العسكري بالعنوان
0: النووي.
1: هل توافق على هذا الرأي سيد ميلر؟ أنه ترامب يريد التصعيد العسكري.
2: لا أوافق على ذلك بصراحة. لا أعتقد أن ترامب يريد التصعيد العسكري. أعتقد أن الرئيس سيكون راضيا جدا إذا ما استطعنا أن يكون هنالك فتح مضيق هرمز، وهو أمر بسيط، لا يتطلب الأمر أياما طويلة. كل ما يتطلب الأمر أن تتوقف إيران عن مهاجمة السفن، ويكون مضيق هرمز مفتوحا أمام السفن، ويبدأ ويعود النفط إلى التدفق بالمستويات السابقة قبل الحرب. فيما يتعلق بالرئيس، أعتقد أنه أعتقد أن هنالك طريق للمفاوضات والتسوية. هو كان واضحا حول هذا الأمر. الأمر لا يبدو وكأن الرئيس الآن هو مهتم فجأة بالقضية النووية، وهو لم يكن كذلك في السابق. هذه كانت هي القضية الأساسية دائما. بالتالي عندما نظر إلى المقترح الإيرانيين الأسبوع الماضي، تحدث عن مسألة إطلاق الأصول وأيضا رفع العقوبات، وبعد ذلك سيقومون بفتح مضيق هرمز. هاتين القضيتين ليستا مرتبطتان. مسألة تجميد الأصول والعقوبات هي مرتبطة بالقضية النووية، وكلها دائما متعلقة بالقضية النووية. ليس الأمر مقتصرا على الولايات المتحدة، لكن دول العالم أخرى.
0: ما رأيك بتصريح نتنياهو الذي يقول فيه تم تدمير البرنامج النووي الإيراني؟
2: إذن بناء السلاح النووي هي عملية تتعمد من خطوات عديدة. تم كسر هذه السلسلة، لكن كل المكونات لبناء سلاح نووي موجودة في إيران. المواد النووية موجودة، هنالك منشآت في جبل الفأس تسمح للإيرانيين بالاستمرار بالتخصيب إلى نسبة 90% حتى، وهنالك منشآت أخرى أيضا في رأس الفأس نعتقد أنها ستسمح لهم بصنع سلاح نووي. لا يمكنهم أن يقوموا بهذا الأمر اليوم، لكن كل العناصر التي يحتاجونها موجودة داخل البلاد، وتلك العناصر على الأقل إحداها يجب أن يتم إخراجه.
3: هناك مسألتان في غاية الأهمية يحكمان طريقة تفكير ترامب بكل الصراع. باعتقادي هاتان المسألتان تطورتا بعد انتهاء الحرب الأربعين يوم. المسألة الأولى وهي متعلقة بإعادة تعريف الحرب بالنسبة للرئيس الأمريكي. الرئيس الأمريكي يريد أن يفصل الحرب من أن تكون حربا إسرائيلية أمريكا إلى أنها حرب أمريكية خاضتها من أجل هدف وهو البرنامج النووي. لماذا أقول ذلك؟ لأنه بذلك يسحب من إيران ورقة ما يسمى باشتراطات على الإقليم بإغلاق المضيق إلى غير ذلك. المسألة الثانية، الرئيس الأمريكي أيضا معني بمسألة تتعلق بالإرث الذي ورثه من مسألة باراك أوباما. يعني هو متأثر بفكرة أن أي اتفاق أي تنسيق جديد بناء على تعريفه للحرب يجب أن يكون شيئا فيه انتصار بالنسبة له. لماذا هذه القضايا مهمة؟ لأنه إذا لاحظنا منذ انتهاء الحرب الأربعين يوما الرئيس الأمريكي وشن حرب 13 يوما كل تفكيره عمليا بتفكيك هذه العلاقة. لماذا؟ لأنه عندما يذكر أن هذه الحرب ذهب إليها بتأثير من إسرائيل هو يخسر داخل الولايات المتحدة، يخسر صورته كرئيس وكدعيم الدولة. وبالتالي أنا باعتقادي يعني هذين الأمرين واضح الآن يتفاعلوا أكثر في قرارات الرئيس ويزدادوا كلما اقتربنا من أي نوع من التسويات.
4: حسن، في ملاحظة تتعلق بما يجري في إيران. خطاب أو رسالة المرشد تتناقض تماما مع الرؤية الأمريكية الجديدة، فيها تصعيد لنفس المنطق، منطق إبعاد أمريكا من البحر العرب، منطق استمرار السيطرة على هرمز، نفس المنطق لبنان. يعني ليس هناك، لا أقول فقط تنازلات، ليس هناك حتى مرونة في الرؤية. يعني لم يترك فرصة للمفاوضين الحكومة الإيرانية ولا للحرس طبعا أي فرصة لتقديم تنازلات. طيب في نفس اللحظة يأتي ترامب أو الإدارة الأمريكية لتنسف كل التفاصيل الاستراتيجية الإيرانية التي قامت عليها أسلوب التفاوض الإيراني وهو هرمز أساسا ومذكرة التفاهم لاحقا، ليطرح رؤية جديدة مختلفة تماما. طبعا هو بنى السياق لهذا، السياق اللي هو الحصار، العقوبة الاقتصادية والحظر الجوي الذي تسبب بضعف إيران، ويعتقد هو ترامب أن هذا وقت مناسب لطرح شروطه، تقديم شروط. وقال أكثر من مرة إيران تخطئ حينما تقدر قوتها، إيران ليست قوية لتفرض شروطها، أنا القوي، هكذا يعتقد. المهم الآن حينما طرحت هذه الرؤية الجديدة الأمريكية في نيويورك، إذا كانت هي هذه، لأن هذه المعلومات المتوفرة، مقابل تصعيد في الخطاب من قبل المرشد ليس من قبل أي مسؤول،
1: نعم،
4: هنا إحنا راح ندخل في إشكالية مختلفة تماما. يعني المفاوضين في نيويورك يحاولون تقريب وجهات النظر، لكن المشكلة أنه في طهران سيعود السيد عراقتشي محملا ببعض الآراء أو ربما المواقف، سيجد هناك إيران تقول له لا تنازل عن أي شيء، أصلا هرمز ما زال هرمز،
1: طيب،
4: واللبنان ما زال، والموقف من الأمريكان ما زال. هنا ستحدث مشكلة، وهي أن إيران لن تكون جاهزة لتقديم أي مرونة، لأنه المرشد رفع السقف إلى الحد الذي لا يمكن معه تقليمه.
5: نعم، تقريبا بعد إذنك دكتور عباس، فقط يعني إشارة لما ذكر الدكتور لقاء، أصلا المرشد كان له رأي في مذكرة التفاهم، هو حتى في السياق عندما أعلنت إيران قيل بأن المرشد آنذاك لم يكن مقتنعا، صحيح، أو يعني رضخ. عموما أنا أعتقد موضوعين مهمين أستاذ حسن إذا سمحت لي. أعتقد ليس هناك من ثقة لدى الطرفين بالحل العسكري، لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا إيران، ولو كان لديهم الثقة بأن هذا الأمر سيحسم وسيؤدي إلى settlement أو التسوية دون الصفقة لذهبوا إلى هذا دون التلويح أو دون ترك الباب حتى هذه اللحظة مفتوحا. لكن بقناعتي أنه مبررات الرئيس الأمريكي الآن إذا ما ذهب إلى عمل عسكري بتدمير قدرات إيران أو قدرات إيران وليس المنشآت الإيرانية. يجب أن نفرق بين ما قاله نتنياهو أو يقوله كثير من العسكريين في إسرائيل أو حتى في الولايات المتحدة، أنهم دمروا المنشآت النووية دون أن يذكروا مصير اليورانيوم المخصب، المخزون من اليورانيوم، القدرات. وهذه قضية مهمة، لذلك تجد أستاذ حسن بين فترة وأخرى يصروا على تفعيل دور وكالة الطاقة النووية، لأن هذه الوكالة دورها الفني الآن بتحجيم هذه القدرات مستقبلا واكتشافها. ففي فارق كبير بين ان تقول ان دمرت المنشآت ودمرت قدرات ايران للوصول الى سلاح النووي.
6: أولا فيما يتعلق بحرب يوليو، إسرائيل كانت تريد استهداف الصواريخ البالستية، بينما الولايات المتحدة كانت تستهدف المنشآت النووية، خاصة مسألة صفر من التخصيب. إذن قبل 28 من فبراير كان هنالك العديد من التنازلات، ولكن جاء مسألة المقارنة مع صفقة أوباما في 2015. إيران قدمت تنازلات، ما فعلت الولايات المتحدة هم فسروا ذلك وكأنه مؤشر للضعف وأطلقوا الاعتداء على إيران. لا يمكن أن نلوم إيران على البرنامج النووي السلمي. أغلب التفتيشات التي قامت بها ولاكة الطاقة النووية كانت تستهدف إيران، بينما هي تمثل 1% فقط من الأنشطة النووية بالمقارنة. ونقطة أخيرة لو سمحت لي، ما الذي يحصل هو أن الولايات المتحدة جاءت للتفاوض على إيران على أساس التنازلات، وهي خاصة لعبة الأفعى، نفس فكرة وضع الملف النووي التي حصلت قبل مذكرة التفاهم. حاولوا أن يفصلوا الأمرين ولكنهم لم يتمكنوا من حل الجزئية البسيطة.
1: لكن لم تجب على النقطة الأساسية دكتور عباس، واللي ركز عليها معظم الأساتذة هنا.
6: عفوا.
7: لأنه لا يمكن أن تتوقع من إيران أن تستسلم، ولا يمكن أن نلقي عليها اللوم.
5: ليست هذه النقطة. إحنا نقول من يخطو الخطوة الأولى.
1: أنا أود فقط أن أسأل فيما يتعلق بما يقوله المرشد مثلا في رسالته، يعني عندما يقول الأعداء لم يعودوا يستطيعون الوصول إلى المضيق أو الاقتراب من المضيق، وأقصى نقطة يصلون إليها هو بحر العرب الذي هو جزء من المحيط الهندي كما يقول، ثم يتحدث عن قدرة إيران وعن أن الأمريكيين يتوسلون لاتفاق، أليس في ذلك نوع من المبالغة، خصوصا إذا ما رسم خطا بناء على ذلك للمفاوضين؟
7: هذا متعلق بمسألة البوارج الأمريكية التي تراجعت إلى أكثر من 400 كيلومتر من مضيق هرمز، وهو أمر حقيقي. والنقطة هي أن الولايات المتحدة قالت بأنها لا تتفاوض، ونراهم في الكواليس وفي المجالس الخاصة تريد استئناف التفاوض. ذلك يعني بأن الاعتداء العسكري لم يحقق لهم الأهداف، لذلك يستخدموا أدوات مختلفة مثل الدبلوماسية، الضغط الاقتصادي، الضغط العسكري. ذلك يعني بأن الخطط السابقة فشلت.
8: جزء من الاستراتيجية الإيرانية تقوم على مقولة أمريكية، fake it till you make it، يعني تظاهر بالنجاح حتى تصل فعلا إلى النجاح. يعني موقف المرشد حول البحر العرب، يعني هناك واقع على مضيق هرمز. مضيق هرمز كان تحت السيطرة الإيرانية، والآن هناك إمكانية للعبور. يعني الجانب الإيراني عندما يكون تحت الضغط يقوم بالمبادرة إلى المفاوضات، والآن هو تحت الضغط. لذلك إذا كان هناك إمكانية للتصعيد سيكون من الجانب الإيراني وليس من الجانب الأمريكي، لأن الجانب الأمريكي في الموقع الأقوى في هذه المرحلة. في مفاوضات مذكرة التفاهم عندما كان الضغط العسكري كبير على الجانب الإيراني، ذهب الإيرانيون وقدموا المقترح الأول الذي أدى مع النقاط 14 الذي أدى حينها إلى مذكرة التفاهم. الآن نتيجة الضغط الاقتصادي ذهبوا بمقترح جديد. يعني ليس صحيحا يعني هذا التعبير أن الإيرانيون ليسوا معنيين بالمفاوضات أو الوصول
5: ذهبوا إلى سلام أباد الأولى.
8: ذهبوا الآن هذا مقترح إيراني ويتم التعديل عليه.
1: المشكلة يعني النقطة التي أثارها الدكتور لقاء أنه كلام المرشد يرسم سقف، يعني هو ليس كلاما فقط للاستهلاك، هو يرسم سقف للمفاوضين. إذا كان السقف عالي بهذا الحد، ماذا يستطيع أن يفعل عرقجي أو الوفد المفاوض مثلا في نيويورك؟
8: يعني هناك
7: ليست إيران من فعل ذلك، بل هو فقدان التطبيق وعدم التزام الولايات المتحدة بالتطبيق، وهي دائما تخترع أمرا ما لإيجاد التعلات. لو قبلت ذلك فلكانت في موقف أفضل. طهران لم تغير موقفها وليست تغير شروط بنود المذكرة.
1: المسؤول الأمريكي يقول لقاء ويتكوف وكوشنر الإيرانيين بنيويورك أدى لنقاش عبر الوسطاء لإمكان فتح مضيق هرمز.
5: بس اسمح لي على دور المرشد، إذا تذكر
1: الحديث عن مضيق هرمز.
5: تمام، فقط بس إشارة سريعة. في 2015 عندما كان هناك نقاش في إيران حول الاتفاق النووي، كان جواد ظريف يجلد يوميا في الإعلام الإيراني الفارسي، وكان المرشد السابق يقول أنا لا أتدخل في المفاوضات، لكنني أضع خطوطا حمراء ضد من يهاجم السياسيين، وبذلك رعى هذا الاتفاق فيما بعد على الأقل دون أن يجلدوا أو يعني يشيطروا. فالآن لحظة سؤالي بس، الآن دور المرشد يفترض دور المرشد أن يحسم هذه القضية. يعني الآن المفاوض الإيراني في معضلة رئيسية، عندما تصل الأمور إلى منعطف أو إلى أمر جوهري مهم مع الوسطاء، ما هي حدود صلاحيات هذا المفاوض؟
4: وليش يطلع الرسالة الآن؟
5: ولماذا يعني يمكن يعني توقيتها يعني الآن؟ توقيت
4: المفاوض قاعد بنيويورك يتفاوض،
5: والرسالة بالتشدد
4: تطلع الآن بسقف عالي يعني من المرشد وعلى أسبوع الحرب العراقية الإيرانية اللي انتهى الأسبوع باليوم 22،
5: أسبوع الدفاع المقدس
4: انتهى الأسبوع،
5: يعني أسبوع الدفاع المقدس.
4: ليش الآن اختار التوقيت إلا ليقطع الطريق على التفاوض؟ هل هو صاحب الرأي؟ هل كتب له؟ الله أعلم، ما نعرف. إذا كان هو على قيد الحياة فكيف كتبه؟ ليش كتب الآن؟
1: سيد ميلر نيويورك بوست كما تبعنا،
7: إيران لم تذهب لالتقاط الصور، والأمر يتعلق بترامب. في كل يوم يعلق على التلفزيون وعلى التواصل الاجتماعي، وهي استراتيجيته، وليس هنالك أي قلق فيما يتعلق بالقيادة في إيران، بل الإشكال هو في إدارة واشنطن، حيث تمر بأوقات عصيبة ووراء الكواليس موقفها مختلف فيما يتعلق بالإعلان في العلن والتقاط الصور التذكارية وغيرها.
1: اسمح لي فقط، أود أن أسأل عن الخبر العاجل الذي ظهر عبر شاشتنا الآن. أيضا الخارجية السعودية، وزير الخارجية ونظيره الأمريكي، بحثا أمن الملاحة والممرات الدولية، لا سيما هرمز وباب المندب. لو عدنا إلى العاجل الذي قبله سيد ميلر، النقاش يعود إلى مضيق هرمز حسب ما يظهر من الأخبار التي تنقلها وسائل الإعلام الأمريكية. يعني ما زال مضيق هرمز موضع نقاش رغم الحديث الأمريكي عن أنه الملف النووي عاد ليتقدم ويصبح أولوية.
2: إن مضيق هرمز سيكون نقطة النقاش إلى أن يتم فتح مضيق هرمز. هذا هنالك قاعدة واضحة حول مسألة عمل المضائق الدولية، وبالتأكيد إيران قامت بخرق هذه القواعد والقوانين الدولية، وهذه ورقة يعتقدون أنهم يمتلكونها لصالحهم خلال هذا الصراع. ما أعتقد أن ما نراه رغم ذلك أن هنالك ضعف لقيمة هذه الورقة. إذا ما رأينا خلال الأسبوعين الماضيين حوالي 13 مليون برميل من النفط بشكل معدل يومي كانوا يمرون عبر مضيق هرمز. هذا ليست الأرقام التي كانت قبل الحرب، لا تتضمن الغاز الطبيعي وهو قضية أيضا، لكنه ربما مسألة غلق إيران للمضيق ومنع إرسال النفط إلى الأسواق العالمية تقل تأثيرا بشكل يومي. هذا هذا لا يعني أن الأمر ليس مهما، لكن لا هذا يعني أن إيران تفقد قيمة هذه الورقة.
8: بموضوع المرشد يجب يعني أن نتأكد فعلا من موقفه من مضيق هرمز. يعني في رسالته اليوم يقول أن فئات كثيرة من المجتمع مصرة أو تريد الحفاظ على مضيق هرمز الغني بالثروات. يعني هذه العبارة، ويكمل أنه من الممكن أن نفسر هذا الموضوع في الأيام المقبلة. يعني ليس بالضرورة أن يكون هذا الموضوع أو هذا الموقف عالي السقف على مستوى المضيق، يعني هو موقف أقل من مواقف سابقة.
1: نعم.
8: يعني يجب أن يعني أن نتأكد أنه فعلا هناك في موضوع بحر العرب هو وارد في مذكرة التفاهم، بمعنى خروج المدمرات الأمريكية والقوات الأمريكية من البحر.
9: حقيقة حسن، ربما لدي وجهة نظر مختلفة قليلا فيما يتعلق بخطاب المرشد. أنا من بداية الحرب حتى الآن ربما لأول مرة أجد أن الخطاب السياسي الإيراني متسق مع نفسه بشكل كبير جدا. يعني خرجنا من قضية الخلافات التي لا تزال موجودة، لكن اليوم هناك اندفاع عند الجميع باتجاه المفاوضات. خطاب المرشد لا أرى أنه من أجل قطع الطريق على المفاوضات بقدر ما هو دعم لهذا المفاوضات وجزء من ممارسة الضغط من أجل تقديم تنازلات من قبل الولايات المتحدة، لأنه هو يتكلم اليوم عن لبنان وعن بحر العرب، هو عمليا يتكلم على أنني سأبحث عن بدائل لهرمز. هذه الورقة التي تتآكل في المفاوضات الآن، أنا لدي بدائل أخرى وبالتالي جزء من الضغط بهذا المسار. لو كان الخلاف فعلا أنه هناك خلاف ويريد قطع التفاوض، ربما لبادر الأمريكيون وقدموا تنازلا من أجل توريط الأطراف الإيرانية بين بعضها البعض. وبالتالي لا، باعتقادي أنه الاتجاه لا يزال باتجاه المفاوضات، والخطاب العام يؤكد بأنه إيران أصبحت يعني تتراجع خطوات للخلف في أوراق القوة التي لديها. أيضا هناك مرونة لغوية في الخطاب السياسي الإيراني مؤخرا. اليوم المرشد تكلم عن هرمز، تكلم عن حماة هرمز، تكلم عن عدم الاقتراب من هرمز، لكن لم يتكلم عن سيطرة كاملة. خرج تصريح من الحرس الثوري اليوم تكلم عن السيطرة الكاملة.
1: نعم.
9: لكن قبل أيام خرج المتحدث العسكري أبو الفضل شكارجي وتكلم عن امتلاك زمام المبادرة في هرمز. بمعنى هناك مرونة لغوية بدأت تمارس بشكل يعني لافت في الخطاب الإيراني الذي يقول أننا نسيطر لكن ليس بشكل كامل. لذلك هذا ربما كله يأتي في سياق إدارة التفاوضات ليس أكثر.
0: ملاحظة حسابي، ولا ما كان في تفاضل بين مضيق هرمز والمشروع النووي؟ هذه المفاضلة كانت مفتعلة. يعني ترامب كل الوقت تحدث عن البرنامج النووي الإيراني، قبل فترة تحدث أنه يريد يفكر بالهجوم على رأس الفأس في إيران. أنا في تصوري أنه ترامب أصلا خروجه من مذكرات التفاهم كان بسبب أنه هو وجد نفسه أنه وصل إلى اتفاق مع إيران دون حل البرنامج النووي الإيراني. بالنسبة له البرنامج النووي الإيراني هو المخرج من هذا المأزق، ليس مضيق هرمز. ولذلك الأمريكيين عندما كانوا يركزون على مضيق هرمز ولحل الأزمة الطارئة. الأزمة الحقيقية والاستراتيجية بالنسبة للأمريكيين، طبعا الإسرائيليين، ولكن بالنسبة للأمريكيين هو البرنامج النووي الإيراني. وذلك هذه المفاضلة هي مفتعلة وغير قائمة. هذا لا يعني أنه بكرة لن نسمع عن برنامج النووي أو لن نسمع عن مضيق هرمز. المسألة هي مسألة متعلقة بالأساس للخروج من هذا المأزق هو حل البرنامج النووي الإيراني بالتوصل إلى اتفاق يرضي الولايات المتحدة.
8: هذا ما قاله المسؤول الأمريكي اليوم، يعني بتصريحه شدد على هذه النقطة فعلا، وشدد على أنه أن يكون هناك ضمانات في المرحلة الثانية، وأن لا تكون كما المرحلة الأولى عندما قامت إيران بقصف السفن وتم تعطيل مذكرة التفاهم، لأن كان هناك نوع من الثقة الأمريكية في مذكرة التفاهم أنها ستذهب إلى المرحلة الثانية ولن تتعطل. الآن هناك محاولة مختلفة من أجل وجود ضمانات تضمن المرحلة الثانية.
5: نص صريح حسن أنه في عندنا أيضا تطور مهم حصل، وهو الضغوط الروسية الصينية لا يمكن تجاهلها ولا أخذها بعين الاعتبار في تغيير الموقف الإيراني، أو على الأقل دفعه إلى قدر أكبر من المرونة. ودعني أذكر، الصينيون كانوا واضحين بأن إغلاق المضيق أمر غير مقبول، كما أنه تصدير أزمة مضيق هرمز إلى باب المندب أيضا أمر غير مقبول.
1: أين المرونة؟
5: المرونة ما الذي فعله الصينيون حسن؟ الصينيون قاموا هم والروس باستخدام حق النقض الفيتو لمنع ذهاب في حق موضوع المراقبين البرنامج النووي. كانت هذه رسالة لإيران، وكان المطلوب من إيران أن تقدم شيئا. الثمن باعتقادي كان مبادرة السبع نقاط. لماذا؟ لأنه بذلك كان هذا يعني أولا فتح المضيق،
3: ثانيا يقطع على الولايات المتحدة أن تتقدم خطوة في البرنامج النووي دون أن يفتح
1: المضيق. لكن 7 نقاط هي مذكرة التفاهم.
3: لكن في المحصلة الإيرانيون تحركوا في جزء من هذا بسبب الضغوط الروسية، لأنه الصينية، الصينيون معنيون بأن يفتح مضيق هرمز اليوم قبل غدا، وألا تصدر الأزمة في باب المندب، لأنه إذا صدرت الأزمة باب المندب تجارة الصين ستواجه مشكلة وعائق كبير بالنسبة إلى أوروبا. وباعتقادي أنه لا يمكن تجاهل دور الصيني فيما يحصل الآن، وإن كان غير علني بشكل الذي نتخيل، لأن هذا هو طبيعة الدبلوماسية الصينية. باعتقادي أنه أيضا حديث جرى مع واشنطن حول على الأقل التفاعل مع الموقف الإيراني.
9: حسن إذا سمحت لي في بعجالة، إيران الآن لديها مخزون عائم في أقل التقديرات 29 مليون برميل، وفي أفضل التقديرات 60 مليون. هذا في أفضل الحالات يكفي إيران شهرين. بعد شهرين لن يكون هناك موارد لدى إيران نفطية، بمعنى 6 مليار كل شهر. الصين تشتري 1 مليون الآن، وربما هناك دول أخرى تشتري أيضا، لكن الصين بشكل رئيسي. الصين لم تتخذ موقفا من إيران بأننا ضد العقوبات أو مع العقوبات، لديها الموقف التقليدي، لكنها لم تقدم أي وعد لإيران بأنها ستكون بديل في حال توقفت الموارد المالية.
1: طب سيد ميلر، الرئيس ترامب لا يريد تصعيدا عسكريا كما قلت، ولكن ماذا لو لم تقدم إيران أي تنازل، لا في موضوع الملف النووي ولا حتى في موضوع مضيق هرمز في الوقت الحالي؟ ماذا يمكن أن يفعل الرئيس ترامب وهو على أبواب انتخابات؟
2: بداية أعتقد أنه خاصة أن النظام واضح اعتمد بشكل كبير على الانتخابات النصفية وكيفية حل هذه المسألة. أنا أريد أن أحذر إيران وخاصة من وجهة النظر السياسية، أن في حقيقة الأمر الانتخابات بدأت الآن، وهذه هي طبيعة المثيرة للاهتمام بالانتخابات الأمريكية. هنالك أناس يدلون بأصواتهم الآن، هذا الأمر لن يؤثر على ما سيقوم به الرئيس. أعتقد أن الإيرانيين قرروا أنهم لن يذهبوا إلى المفاوضات، وأنهم إذا ما قرروا لن يذهبوا إلى ما استمروا بمهاجمة السفن. أعتقد أنه سنرى استمرارا للحصار، والعمليات أيضا الضغط الاقتصادي سيستمر.
1: هم قرروا الذهاب إلى المفاوضات. الرئيس ترامب يقول فريقنا التفاوضي أجرى مباحثات مع الإيرانيين عبر وسطاء. قبل قليل تابعنا هذا.
2: هذه ليست محاولة جادة للمفاوضات. المحاولة تقول يقترحون إطلاق الأصول ورفع العقوبات، وبعد ذلك سنفتح مضيق هرمز. هذا ليس مقترحا جديا، ليس هنالك أي مؤشر على أن الإيرانيين مستعدون للجلوس والمفاوضة بشكل جدي. أعتقد أن أحد الأمور التي قد تراها من الولايات المتحدة هي زيادة الرد على هذه الهجمات المستمرة على السفن التي تمر عبر المضيق. بالتالي إيران لم تقم بمهاجمة السفن يوم أمس، لكن في كل يوم تقريبا خلال الأسبوعين الماضيين قاموا بمهاجمة السفن التي تمر عبر المضيق. أعتقد أنك سترى ضغطا من الولايات المتحدة. بالنسبة للصين، أعتقد أن من المهم جدا أن تقوم الصين بوضع ضغط هادئ على إيران لفتح المضيق، لكن الأهم بذلك ولن نسمع حول هذا الأمر. الأمر المهم مسألة تبادل المعلومات الاستخباراتية، وأيضا مسألة المواد التي ترسلها الصين إلى إيران بشكل سري. على هذا الأمر أن يتوقف.
7: إذا ما سمحت لي فيما يتعلق بمسألة الصين والانتخابات الأمريكية، الصين تريد أن يتم إعادة فتح المضيق، وذلك لا يعني بأنها تضغط على إيران بأن تفتحه بأي تكلفة كانت. وقبل إعلان واشنطن تقول الصين بأن مذكرة التفاهم هي أساس المفاوضة، وإيران لا تعول على الانتخابات الأمريكية، بل هي تريد أن تقدم خطة تنفيذية بـ7 أيام، وبأن ربما قد يكون ذلك حافزا لترامب قبل الانتخابات. وليس ذلك تغير في الموقف الإيراني، هنالك العديد من العوامل المتغيرة، ولا تعامل إيران على نتائج الانتخابات لأن ذلك لن يغير المقاربة الأمريكية فيما يتعلق بمذكرة التفاهم. إذا أنتم تنظرون فقط إلى نصف الصورة، كان هنالك الاعتداء الإسرائيلي الأمريكي، وبعد ذلك مذكرة التفاهم لم يتم تطبيقها بالكامل. تواصلت جبهات القتال في لبنان ولم الأصول يعني مجمدة،
1: نعم،
7: والعديد من الانتهاكات التي تكررت.
1: هذه طبعا ناقشنا كثيرا موضوع مذكرة التفاهم وعدم الالتزام بها، يعني نود أن نستفيد أكثر من الوقت فيما يتعلق بالقضايا الحالية.
4: نعم حسن، احنا ناقشنا هنا ومطروح أيضا للعلن يعني نقاشات سياسية فرضية الحرب،
1: نعم،
4: التصعيد العسكري، وهل سيأتي من الأمريكان
1: أم
4: من الإيرانيين، هل سيأتي قبل الانتخابات أو بعد الانتخابات؟ ولحد الأمس كان ترامب يتحدث عن هذه الإمكانية،
1: نعم،
4: بعد الانتخابات. الآن ما الذي حصل بعد الانتخابات؟ انتبه، احنا عندنا حوالي 5 أسابيع من الانتخابات،

0: وهذا الخمسة أسابيع هي الفترة المحصورة بالنسبة لإيران كي تبادر هي، لأن الفرق ما بين أن تدخل في حيز تفاوض وتبدأ بمناقشات داخلية حول الشروط الأمريكية أو المطالب أو مشاكل، هنا مسألة الحرب تخفت، وهذه معروفة نفسيا وعملياتيا تخفت ويحل محلها الأسلوب التفاوضي، في حين صاحب المبادرة اللي هو الأمريكان هم يفكرون بعقلية مختلفة، أنه أنت خلي الإيرانيين يشغلون بقصة أقبل أو ما أقبل، ولو أن يوصلون للمرشد يرادلهم 3 أسابيع وبعدين يرفضون أو يقبلون،
1: تخلص الانتخابات،
0: تخلص الانتخابات، وذاك الوقت المبادرة أنا أقوم بها وأنا متحرر من الضغوط، وخصوصا بعد تجميع القدرات العسكرية. لذلك ما يفعل ترامب اليوم ربما، أنا لا أستطيع أن أجزم، قد يكون سرقة المبادرة من إيران، سرقة الفرصة التي يمكن أن تتوفر لها الآن بعملية الزخم القتالي، لأنه مجرد وجود سياق للتفاوض
1: يمنعها من المبادرة،
0: زخم الحرب. نعم. زخم.
2: أستاذ حسن، كلام دكتور لغاء أيضا يذكر بشيء احنا كثير ما نهمله، وضع دول المنطقة التي تهدد، بالأمس كان التهديد إذا لم تستطيع إيران أن تقوم بتجارتها فلن يتاجر أحد، إذا المطارات كذلك فسرت، فالبافر ستيت أو الذي تكلمنا التي وجدت نفسها منذ اليوم الأول لهذه الحرب بالمنتصف تعمل جاهدة، يضغط عليها الطرفان، على فكرة الطرف الأمريكي طاقت، إذا لم تطبق أو لم تتعاون بالعقوبات، وهذا ما حصل في العراق على سبيل المثال، والحراك الذي تشهد الساحة العراقية حول إيقاف مطار واحد فقط وهو مطار النجف، وبالتالي أنا أعتقد عندما يلوح مثلا بالتصعيد هو لا يقصد به الطرف الأمريكي حتما، أنا بتفسيري من إيران إنما تقصد دول المنطقة، بمعنى آخر مارسوا أقصى ما تستطيعون لإثناء ولثني الولايات المتحدة أن تصعد عسكريا أو أن تتوصلوا إلى تسوية دون التعاون أو دون الوضوح من إيران، وهذه قضية مهمة.
3: المبادرة حسن هي المبادرة الأمريكية الآن، يعني وهي في الحصار البحري، في الضغط الاقتصادي، ومؤخرا في الحظر الطيران،
1: ولكن إيران التي تقصف السفن.
3: صحيح، ولكن هذا تحت السيطرة، بمعنى قصف السفن الذي كان
0: لم يغير الواقع.
3: صحيح، قصف السفن الذي كان يمكن أن يشكل تغيير حصل منذ أسابيع عندما حاولت قصف المدمرات، وأتى الرد الأمريكي قاسيا لدرجة أن إيران ارتدعت، وكان هذا جزء من القناعة الإيرانية أن هذا التصعيد أقله في هذه المرحلة لن يوصل لنتيجة، وذهبت إلى المفاوضات. إذن المبادرة الآن هي مبادرة أمريكية، والضغط ينجح اليوم في العراق، هناك استنفار على مستوى الرئاسات العراقية من أجل استثناء مطار النجف للطيران الإيراني. يعني هذا الحظر الطيران أتى، متى أتى؟ أتى في خلال المبادرة الإيرانية للتفاوض، لم يأتي قبل 6 أشهر.
2: لكن دكتور اليوم إيران تتكلم عن إصابة 7 من المارينز، يعني عفوا بس تعقيب هو سريع، يعني إيران ما زالت تستخدم هذه يعني الإعلام في أنه تم استهداف قطع بحرية أمريكية، تم إصابة عسكريين أمريكيين، يعني دون التأكد من مصادر أخرى، لكن هذا التصعيد ما زال قائما.
1: مع 30 ثانية فقط يا دكتور، لأن بدي أنتقل.
4: The number of flights in Iran have been restricted and limited and
5: less. فيما يتعلق بتحديد حرية الطيران بالنسبة لإيران، ولا يزال هنالك العديد من الخطوط التي تسير، وذلك لا يشمل كذلك الدول التي لا تتعاون مع هذا الحظر الجوي مثل الصين وبعض دول الجوار، ولا تحتاج لدول بعيدة في القارة الأمريكية أو غيرها بأن تتعاون في هذا الحظر الجوي.
1: دكتور مهند، فقط يعني بالدقائق الأخيرة التي تبقت لنا أود أن أسأل، بما أن تحدثنا عن الجانب الأمريكي، الرئيس ترامب، انتخابات النصفية، الانتخابات الإسرائيلية أيضا، يبدو أن الأزمة بين إسرائيل والدول الأوروبية على خلفية المستوطنات وما يجري في الضفة الغربية هي أصبحت أيضا جزءا من الحملة الانتخابية في إسرائيل.
6: نعم، لأن الأوروبيين الآن يتخذون خطوات لم يتخذونها في السابق، وهنالك أنباء أنه أيضا الأوروبيين ينتظرون نتائج الانتخابات، بمعنى إذا نتائج الانتخابات أفضت إلى بقاء هذه الحكومة اليمينية فإنهم سوف

0: يصعدون من الإجراءات ضد إسرائيل. وطبعا هناك في استغلال لهذا الحالة أو هذا التوتر من أجل أن تكون وقود للانتخابات بالذات عند اليمين. لأن أين مشكلة هذه العقوبات الأوروبية على إسرائيل في تصوري؟ المشكلة وكل الخطاب الأوروبي اتجاه إسرائيل أنه يفصل بين المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية وبين إسرائيل نفسها. هو يعتقد أنهما مشروعان منفصلان، وكأنه يمكن فرض عقوبات على المستوطنين، بعض المستوطنين، فرض عقوبات على المنتجات التي يتم إنتاجها في داخل المستوطنات وحظرها، دون فرض أي عقوبات على إسرائيل. ولكن الحقيقة أنهما مشروعان عضويان،
1: طيب،
0: يعني متداخلان.
1: دول أوروبية لا تعرف أنهما
0: نعم
1: مشروع واحد،
0: ولكن أسهل لها
1: نعم.
0: هي موجودة في المنطقة المريحة، بمعنى هي من جهة تعاقب المستوطنين أو تفرض عقوبات على المستوطنين دون أن تفرض عقوبات على إسرائيل، وهذا الأمر لن يجدي نفعا،
1: لأنه إسرائيل
0: تتعامل طبعا، لأنه بالنهاية هذا المشروع
1: مختلفة.
0: هذا المشروع الاستيطاني ممول ماليا واقتصاديا وسياسيا ومحمي أمنيا من دولة إسرائيل. أكثر من ذلك، الميليشيات الإرهابية الاستيطانية محمية من الجيش الإسرائيلي، وهو مؤسسة في داخل إسرائيل. ولذلك هذا الفصل المستمر، الفصل المتخيل، وكأن هناك في مشروعين منفصلين، هناك في إسرائيل وهناك في المشروع الاستيطاني، هذا الأمر لن يؤدي بتغيير سياسات إسرائيل فيما يتعلق بالضفة الغربية.
1: باختصار شديد
2: حسن، هناك أزمة كبيرة في العلاقة بين الدول الأوروبية وإسرائيل. أعطيك برقة بلغة الأرقام، منذ العام 2024 عدد المرات التي تم استدعاء السفراء، إسرائيل استدعت حوالي 10 سفراء أوروبيين أو دبلوماسيين، واستدعت الدول الأوروبية حوالي 8 دبلوماسيين إسرائيليين. قبل العام 24 كانت حادثة واحدة طوال السنوات السابقة. هذا يعطيك دلالة عن حجم التوتر في العلاقة الإسرائيلية مع الشركاء، مع الحلفاء الأوروبيين. وكل هذا السبب عمليا له علاقة بالإبادة الجماعية في غزة،
3: صحيح،
2: وله علاقة بالوضع في الضفة الغربية.
1: دكتور طارق،
4: سلوك المتقدم للدول الأوروبية الذي شهدناه في الأسابيع الماضية هدفه الأساس التأثير في نتيجة الانتخابات الإسرائيلية. هناك إجماع عالمي وإقليمي، لا أحد يريد نتنياهو. المشهد في الوفاء في الأمم المتحدة كان واضح.
3: يساعد نتنياهو.
1: هذا يساعد نتنياهو.
4: أنا باعتقادي بقاء نتنياهو قد يكون أفضل، لأنه إذا جاء اليمين الآخر، يمين متطرف، لكن ستكون هناك سردية لدى الأوروبيين والعالم، دعونا نعطي القادم الجديد فرصة، وبالتالي سيتم تجديد الالتزامات مع إسرائيل أكثر مما هي عليه اليوم.
0: لكن هذا ما هم يريدونه، يعني الأوروبيين بالنهاية يريدون تجديد التزامهم مع إسرائيل مختلفة، إسرائيل ديمقراطية بنظرهم، ليبرالية، تحترم حقوق الإنسان.
4: طبعا لا أتفق أنه هذا سيخدم نتنياهو.
0: يعني منفصلة، بالعكس الأوروبيين يريدون ذلك. وذلك عندما يتم فرض عقوبات على سموتريتش، وكأنه سموتريتش هو الذي بنى المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية. هذا وهم.
4: بالنهاية نتنياهو
0: يستطيع أن يمنع سموتريتش أن يكمل في بناء المستوطنات، ويستطيع أن يمنع بن غفير أن ينتهك المسجد الأقصى. الآن أسهل الأوروبيين التعامل، وكان هناك في شخصين متطرفين اسمهم بن غفير وسموتريتش، وهذا يحررهما من المسؤولية الأخلاقية
1: من مواجهة نتنياهو نفسه.
3: شكرا لكم. أسوأ
1: شكرا
3: من نتنياهو
1: يا دكتور. شكرا لكم جميعا ضيوفنا الأعزاء، شكرا مشاهدينا للمتابعة. عودة الآن إلى غرفة الأخبار لمتابعة التغطية.
5: أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى تغطيتنا المستمرة من قناة الجزيرة في قطر للتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن فريق التفاوض الأمريكي أجرى محادثات غير مباشرة مع إيران اليوم الاثنين عبر الوسطاء. وفي المقابل قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن واشنطن تواصل نقاشا إيجابيا مع إيران عبر الوسطاء، وإنه لن يكون هناك اتفاق دون معالجة القضية النووية. أضاف أن ترامب مستعد لتخفيف العقوبات على إيران والإفراج عن أصولها المجمدة مقابل تقدم بالملف النووي. وأكد المسؤول نفسه للجزيرة أن واشنطن تحتاج إلى ضمانات بأن إيران جادة ولا تسعى فقط للخروج من الوضع الصعب الذي تعانيه. وفي إيران، قال المرشد مجتبى خامنئي في بيان إن أعداء إيران لا يتقدمون إلى ما بعد بحر العرب بسبب ما وصفها بضربات مؤلمة تلقوها من القوات الإيرانية. أضاف خامنئي أن مختلف فئات المجتمع الإيراني تتمسك بمواقفها المشروعة، ومنها الحفاظ على مضيق هرمز. وفي السياق، أعلنت وكالة إسنا الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عرقجي سيلتقي وسطاء المفاوضات مع الولايات المتحدة اليوم في نيويورك دون مشاركة أي ممثل للجانب الأمريكي لبحث أحدث المقترحات. في تطورات اليمن، أعلن مجلس النواب موافقته على طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي إعلان التعبئة العامة لمواجهة التصعيد الحوثي. وفي التطورات الميدانية، قالت القوات الحكومية اليمنية إنها شنت غارات على مواقع لجماعة الحوثي في منطقة الربيع غرب مدينة تعز. ومن جهة أخرى، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن إجمالي عدد القتلى في اليمن منذ 6 أغسطس آب الماضي ارتفع إلى 838 قتيلا. في تطورات الملف الفلسطيني في القدس، أفادت محافظة القدس باقتحام نحو 1800 مستوطن إسرائيلي باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ومن بينهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي تمار بن كفير. وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، أعلنت نائبة المندوب الأمريكي معارضة بلادها ضم إسرائيل للضفة الغربية. وبشأن غزة، قالت إن نزع سلاح حماس أمر بالغ الأهمية، ويجب ألا يكون لها أي دور في حكم غزة. البداية بملف التوتر الأمريكي الإيراني وجديد هذا الملف، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة، سنقف معه على تصريحات المرشد. ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، تصريحات إذن لافتة لمسؤول أمريكي للجزيرة عن طبيعة ما يجري الآن عبر الوسطاء، وأيضا الموضوعات المطروحة للبحث، ويعود الملف النووي من جديد ليكون محورا للنقاش.
3: نعم بالفعل زين العابدين، وهذا أيضا ما كشف عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قليل في تصريحات بها البيت الأبيض. كشف عن أن مسؤولين أمريكيين أجروا مباحثات مع إيران عبر الوسطاء اليوم بتوقيت واشنطن، من دون في الحقيقة أن يكشف إلى أين ذهبت هذه المفاوضات. لكن الرئيس دونالد ترامب كان يقول في تلك التصريحات أن الولايات المتحدة ستنتصر في هذه الحرب، وأن أسعار المحروقات ستنخفض بشكل كبير بمجرد الانتهاء من هذه الحرب. لم يكشف الرئيس ترامب عن فحوى المفاوضات، لكن مسؤول أمريكي كان قد تحدث أيضا قبل نحو 3 ساعات للجزيرة يؤكد بأن الرئيس ترامب منفتح على تخفيف العقوبات على إيران، وربما الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة إذا أثبتت إيران جدية حقيقية في مسألة الملف النووي. وقال المسؤول إن المحادثات كانت بناءة وإيجابية، لكن لن يتم التوصل إلى اتفاق ما لم تكن هناك تنازلات حقيقية من إيران فيما يتعلق بالبرنامج النووي. أيضا كشف هذا المسؤول عن مخاوف لدى إدارة الرئيس دونالد ترامب من أن تكون طهران تتلاعب مرة أخرى مع واشنطن في هذا الاتفاق، بالنظر إلى ما حدث في مذكرة التفاهم حيث اتهمت واشنطن طهران بأنها نقضت هذه المذكرة. وبالتالي أيضا يعرب هذا المسؤول عن أن واشنطن لن ترغب في تقديم تنازلات كخطوة أولى ما لم تقدم إيران أولا هذا التنازل. وأيضا كشف عن أن مضيق هرمز لم يعد مسألة مهمة للغاية في تلك المفاوضات مع الجانب الإيراني، وهو هي الرسالة التي أرسلها المفاوضون الأمريكيون إلى الجانب الإيراني عن طريق الوسطاء. وكالة رويترز كانت أيضا كشفت زين العابدين عن أن هناك مقترح بديل ربما معدل من الجانب الإيراني يقدم إلى واشنطن عبر الوسطاء في تلك المحادثات. وهذا الأمر يكشفه الرئيس دونالد ترامب حينما يفتح باب الدبلوماسية وما زال مفتوحا أمام إيران على الرغم من تهديده بقصف إيران مرة أخرى وبضربها بقوة بعد انتخابات التجديد النصفي، الرئيس ترامب يبقي أيضا على التهديد العسكري، لكن على الرغم من رفضه لهذا المقترح الأولي مهلة السبعة أيام إلا أنه أيضا يبقي على هذه النافذة الدبلوماسية من خلال تلك الوساطة والمحادثات التي أجريت اليوم في نيويورك أيضا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي حسبما كشف المسؤولون الأمريكيون. وبالتالي واشنطن تراهن في هذه المرحلة ربما عن عرض أفضل من الجانب الإيراني في تلك المحادثات، مع جهود على قدم وساق من الوسطاء في محاولة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. زين العابدين،
5: شكرا لك يا بالعبسي من واشنطن، وسنبقى معك طبعا في المتابعة حالما يجد جديد في المواقف الأمريكية. لكن أيضا باب ولد حرمة، هنالك بيان للمرشد، عنوان البيان المحافظة على مضيق هرمز، ماذا في التفاصيل؟
6: نعم زين العابدين، بالفعل هناك هذا البيان

0: إن القوات الأمريكية كلما تقدمت صوب المضيق أو اقتربت أكثر من ذلك من تلك الحدود التي ترسمها البحرية الإيرانية تتعرض لضربات مؤلمة، وفق ما يقول هذا البيان الصادر عن المرشد الإيراني مجتبى خمني. يعرج مجتبى خمني أيضا على وضع بلاده ويستعرض ما يصفها بالقدرات العسكرية المتصاعدة، يقول إن عهد الذل والتبعية لمن يصفهم بالعداء قد ولى، ويقول إن هؤلاء الأعداء أعداء إيران يسعون إلى إعادة طهران إلى عهود سابقة إلى ما قبل الثورة الإسلامية في إيران سنة 1979، ويؤكد أن ذلك أمرا لن يتحقق. ويقول أيضا إن بلاده باتت لديها هذه القدرات، ويقول يشير أيضا إلى ما يصفه بهذا الالتفاف الشعبي خلف الحقوق الإيرانية، لا سيما السيطرة والتأكيد عليها، السيطرة على مضيق هرمز وبقاء تلك السيطرة. ويقول أيضا إن هناك الملايين بل عشرات الملايين من الإيرانيين المستعدين للتطوع دفاعا عن البلاد. وبشأن مضيق هرمز، كانت هناك أيضا هذه التصريحات لهذا المسؤول العسكري قائد الجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري بشأن هذه السيطرة، أيضا تأكيد السيطرة على مضيق هرمز. يقول إن إيران تنتج الأسلحة، وإن ما تطلقه من مسيرات وصواريخ يتم تعويضه على الفور. ويؤكد هذه السيطرة على مضيق هرمز هذه القدرات العسكرية لإيران، وينفي تلك ما تقوله الولايات المتحدة الأمريكية بشأن المضيق وبشأن عبور السفن وناقلات النفط منه. فيما يتعلق بالمسار الدبلوماسي، هناك هذه المشاورات التي أعلن أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيجريها اليوم عبر الوسطاء مع الفريق التفاوضي الأمريكي في نيويورك.
1: شكرا جزيلا لك من طهران بابولد حرمة مراسل الجزيرة. هذه المحادثات غير المباشرة بين الجانبين الأمريكي والإيراني عبر وسطاء تأتي بعد أن رفض الرئيس الأمريكي مقترحا إيرانيا ووسط تمسك كل طرف حتى الآن بمواقفه. ويحاول الإيرانيون في هذه المرحلة التركيز على مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي، بينما يحاول الجانب الأمريكي إعادة توجيه المفاوضات نحو الملف النووي.
2: يستمر الشد والجذب بين إيران والولايات المتحدة، ويصعد كل منهما لهجته، لكنه لا يغلق الباب أمام المباحثات. الوضع الآن أن الوسطاء سيجرون محادثات منفصلة مع أمريكا وإيران في نيويورك. وكالة إسنا الإيرانية حرصت على التأكيد أنه لن يحضر لقاء عرقجي مع وسطاء المفاوضات أي ممثل عن الجانب الأمريكي. خلال هذه المحادثات يتوقع أن يتم بحث نسخة معدلة من مقترح السبعة أيام الذي قدمته إيران. فقد اقترحت إيران مسارا مرحليا يطبق خلال سبعة أيام، تفتح خلاله إيران مضيق هرمز وترفع الولايات المتحدة حصارها عن إيران مع وقف الحرب على كل الجبهات واحتمال الإفراج عن أموال مجمدة. هذا المقترح رفضه الرئيس الأمريكي الذي قال إن الإيرانيين يريدون إبرام اتفاق لكنه ليس الذي يرغب فيه، موضحا أنه ربما كان سيوافق عليه قبل عام. يشي تصريح الرئيس ترامب بأن أوراق التفاوض تغيرت لأنه بالنسبة له المعطيات على الأرض تغيرت. فقد نقلت فوكس نيوز عن ترامب قوله إن الولايات المتحدة حققت نجاحا على الجبهتين العسكرية والاقتصادية في مواجهة إيران، وإنها ستنتصر عليها قريبا جدا. وقد كان لافتا أن ترامب تحدث عن مرور 20 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز خلال نهاية الأسبوع، مشيرا إلى أنها أكبر كمية منذ بدء الحرب. يحاول ترامب هنا أن يؤكد أن إيران لم تعد تسيطر على مضيق هرمز، ولذلك لا يحق لها أن تستخدمه كورقة قوة فوق طاولة المفاوضات. في المقابل يصر الإيرانيون على أنهم يتحكمون في المضيق، ولا يكتفون بذلك بل إنهم يطالبون بالسيادة عليه. وقد كان ذلك واضحا في رسالة منسوبة للمرشد الإيراني مجتبى خامنائي، الذي قال إن مختلف فئات المجتمع تتمسك بمواقفها المشروعة، ومنها الحفاظ على مضيق هرمز. ولإبراز السيطرة على المضيق أوضح المرشد الإيراني أن من وصفهم بالأعداء لا يتقدمون إلى ما بعد بحر العرب بسبب ضربات مؤلمة تلقوها من القوات الإيرانية. هذا الاختلاف في المواقف بشأن وضع مضيق هرمز

0: قد يشير إلى تغيير في الأولويات، ما قد يعقد المفاوضات. فحسب وول ستريت جورنال، يحاول الرئيس ترامب إعادة توجيه المفاوضات نحو الملف النووي، ويطالب مفاوضوه الآن بتنازلات أكبر في هذا الملف. وهذا ما أكده مسؤول أمريكي للجزيرة، إذ قال إن موقف واشنطن يزداد قوة والرئيس ترامب يتسم بالصبر والالتزام بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وأوضح أن ترامب مستعد لتخفيف العقوبات على إيران والإفراج عن أصولها المجمدة مقابل تقدم بالملف النووي، وأكد أن حركة المرور في مضيق هرمز تزداد والحصار البحري والعقوبات تواصل تقويض موقف إيران. وقد كان لافتا أن المسؤول الأمريكي تحدث عن حاجة واشنطن هذه المرة لضمانات بأن إيران جادة ولا تسعى فقط للخروج من الوضع الصعب الذي تعانيه، وبغض النظر عما إذا كان المضيق مغلقا أو مفتوحا أو مفتوحا جزئيا، فالوضع المحيط به يؤثر في اقتصاد العالم ومنه الاقتصاد الأمريكي. فمباشرة بعد رفض الرئيس ترامب للمقترح الإيراني ارتفعت أسعار النفط أكثر من 3%، ولا يخفى موقع أسعار البنزين في السياقات الانتخابية الأمريكية. في المقابل يلحق الحصار الأمريكي أضرارا بالغة بالاقتصاد الإيراني أصبح وقعها على الشارع الإيراني ملحوظا. فحسب وسائل إعلام إيرانية، شهدت العملة الإيرانية هبوطا غير مسبوق أمام الدولار في السوق الموازية لتبلغ 240 ألف تومان للدولار الواحد. وهذا التضخم وتأثيره على المواطن يشكل ضغطا كبيرا على المفاوض الإيراني، ويبدو أن قدرة كل طرف على الصمود أمام الضغوط التي يتعرض لها هي التي ستحدد الاتجاه الذي ستمضي فيه المحادثات وإمكانية الوصول إلى حلول.
1: نناقش هذا الملف مع ضيوفنا. معنا من جنيف الدكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. ومعنا من طهران محمد رسولي، الباحث في العلاقات الدولية. ومعنا من فيلادلفيا سكوت أولينجر، الخبير بشؤون الأمن القومي الأمريكي. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور حسني عبيدي من جنيف. هل لاحظت تغيرا في النبرة سواء من الإيرانيين أو من الأمريكيين؟
2: هناك تغير في لنقل في المقاربة الأمريكية، ليست منغلقة تماما على قضية التفاوض، على قضية المسودة الأولى المطروحة من قبل الإيرانيين. التفاوض في النهاية لا يوجد هناك مفاوضات، لأن الولايات المتحدة يمكن أن تقول في أي لحظة بأنها أصلا لم تبدأ مفاوضات، نحن في مرحلة تبادل الرسائل. هناك انفتاح من قبل الإيرانيين الذين رغم رفض الرئيس الأمريكي صراحة.
1: يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور حسني عبيدي، سنعود إليه لاحقا، لكن نتوجه إلى ضيفنا من فيلادلفيا السيد سكوت أولينجر. الملف النووي طفى من جديد على السطح، يعني الأشهر الماضية كان التركيز فيها على مضيق هرمز الذي اقترن حتى في خطابات الرئيس الأمريكي ولغته باستخدام عبارات بذيئة، ما يسمى بالإنجليزية بالإف وورد. الآن الحديث عن البرنامج النووي وتقديم تنازلات نووية، كيف تفهم ذلك؟
3: في الواقع إن الانتقال إلى المباحثات النووية يعكس حقيقة أن مضيق هرمز في هذه المرحلة عاد تقريبا إلى سابق عهده. أعتقد أننا وصلنا إلى معدل 17 مليون برميل نفط عبر المضيق اليوم، بالمقارنة مع 18 مليون كانت تعبر في شهر يناير. وبالتالي مضيق هرمز أصبح أقل أهمية، والورقة لم تعد بين يدي الإيرانيين كما أرادوا. وأصبح من الواضح بالنسبة إلى العالم أن الإيرانيين فقدوا السيطرة، وأن البحرية الأمريكية هي التي تتحكم في المضيق. ولذلك أعتقد أن المفاوضات تأثرت بهذا الموضوع. نتحدث عن طرفين لديهما وجهات نظر على طرف النقيض. الولايات المتحدة الأمريكية تود أن تؤدي المفاوضات إلى تنازلات إيرانية، ولكن الإيرانيين يودون أن تؤدي التنازلات إلى إحداث عملية تفاوضية. هنا يجب أن نقرأ بين

0: السطور ما يحصل الآن في إيران هو عبارة عن حالة من الهلع الشديد مع التضخم القياسي في الأسعار والحصار الاقتصادي الأمريكي فعال بمستويات عالية. هناك عصابات الآن تنتشر وتستهدف البنوك، نعرف ما حصل في قطاع الطيران أيضا، و هناك فقط 15 مليون برميل نفط من النفط الإيراني طبعا بحسب سكوت باسن، لكي تتمكن إيران من بيعه فقط لا غير، أي أنه في غضون أسبوعين ليس باستطاعة إيران أن تمول البرنامج النووي أو البرنامج الإرهابي أو الحرب على الشعب.
1: سيد محمد رسولي من طهران، أيضا من اللافت بيان المرشد وتركيز هذا البيان على مضيق هرمز، رغم أن الأمريكيين أبلغوا الإيرانيين عبر الوسطاء كما قالوا أن إيران لم تعد تتحكم في مضيق هرمز، كيف تفهم هذه الرسالة من المرشد؟
0: في الواقع ما نشاهده الآن هو عبارة عن حرب السرديات. في إيران المستويات العليا من القيادة تقول إن إيران تتحكم بالمضيق، ولكن في المقلب الآخر الولايات المتحدة الأمريكية تزعم أن المضيق مفتوح وملايين براميل النفط تعبر المضيق في كل يوم. نحن نرى هذه المواقف على طريق المفاوضات. الإيرانيون يعتقدون أن ورقة المضيق لا تزال بين أيديهم ويودون أن يؤجلوا البحث بالمسألة النووية والعودة بشكل أساسي إلى مذكرة تفاهم إسلاماباد كما كانت، وهذا واضح بالاستناد إلى النقاط السبع التي سلمها الإيرانيون إلى الأمريكيين عبر الوسيط القطري. إذن إيران تعتقد أن الوضع هو لصالحها في المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الأخيرة تقول إن المضيق فتح والبحرية الأمريكية تسيطر عليه، ولذلك تود أن تمضي قدما للبحث بالملف النووي وأن يكون البرنامج النووي هو ركيزة المفاوضات، وهذا يؤدي إلى هوة كبيرة بين الطرفين. ولذلك بشكل أساسي نعود إلى حرب السرديات هذه التي ألقت بظلالها على المفاوضات التي نحن في صددها الآن.
1: ونريد دكتور حسني عبيدي من جنيف أن ندقق في هذه السرديات، يعني السردية الأمريكية في تفاصيلها الآن، هنالك حديث عن تخفيف العقوبات، عن إفراج عن أصول مجمدة مقابل تنازلات في الملف النووي الإيراني، ولا حديث عن هرمز. في السردية الإيرانية هنالك استعداد على لسان الرئيس الإيراني في حديثه للإعلام الأمريكي للتخلي حتى عن 450 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب وفق القانون الدولي كما قال. لكن رسالة المرشد تشدد من جديد على السيطرة على مضيق هرمز، ما الذي تقرأه في السرديتين؟
2: يعني تجاوزنا السرديات، نحن الآن في واقع جديد، الولايات المتحدة الأمريكية استطاعت أن تخلق واقع جديد. هذا الواقع في النهاية أدت إليه العقوبات الاقتصادية، الخنق الاقتصادي ثم ما يسمى بالعقوبات الثانوية التي فرضها وزير الخزانة. هذا الواقع الرئيس الأمريكي مرتاح إليه، صحيح لم يؤدي إلى النتائج المرجوة، لكن استطاع فعلا أن يؤثر تأثيرا كبيرا إلى درجة أنه أرغم العديد من الوجوه الإيرانية، القادة الإيرانية أن يتحدثون على العودة إلى التفاهمات، العودة إلى اتفاق، الانفتاح على أي حل مقترح يمكن في النهاية أن يؤدي إلى حلحلة الموضوع. هذا النقطة الأولى. الواقع الثاني هو واقع أنا أعتقد بالنسبة للولايات المتحدة، وهو قضية أنه ما تقول الولايات المتحدة بأنها فعلا تسيطر على مضيق هرمز لم يؤدي إلى انخفاض في أسعار البنزين، وبالتالي الرئيس الأمريكي في النهاية يريد أن تنزل هذه الأسعار، ويعرف جيدا بأن فقط لقضية مضيق هرمز يمكن أن تؤدي إلى انخفاض وربما كذلك تقليل، لا أقول الربح لكن تقليل الخسائر في الانتخابات المقبلة، وهذا يؤدي

0: بنا في النهاية إلى قضية حل مشترك، حل مشترك يحفظ ماء الوجه للإيرانيين، لنقول يوفر للإيرانيين ما يريدونه وهو وقف هذا الحصار، وكذلك ربما كذلك عودة بعض الأموال المحجوزة. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، هي استطاعت في النهاية أن تستعمل نفس الورقة الإيرانية، استعملها وثيقة وهي هرمز في قضية من أجل عدم المرور إلى الملف النووي. الولايات المتحدة أدركت فعلا بأن هذه الورقة يمكن أن تستعملها الولايات المتحدة الأمريكية للمرور إلى الملف النووي، لا تريد فقط أنها توقف الحصار، وإنما تريد كذلك تنازلات في الملف الذي كان المفروض أن يكون الملف الثاني في اتفاقيات سويسرا.
1: سيد أولينجر، فيما يتعلق بالانتخابات ومدى تأثيرها على القرار، قرار الرئيس الأمريكي، أريد أن أسألك على أسعار المحروقات في الولايات المتحدة، إلى أي مدى هي تؤثر فعلا على قرار الناخب يوم الانتخاب في نوفمبر في انتخابات التجديد النصفي؟
2: في الواقع الحقيقة هي أن الوقود أعلى ثمنا الآن بالمقارنة مع ما كان عليه الوضع في بداية عهدة ترامب، ولكنني أود أن أشير إلى حقيقة أنه في خلال السنوات الأربع من عهدة بايدن معدل أسعار الوقود كان أعلى مما هو عليه الآن، بالعودة إلى أيضا معدل برميل النفط. أعتقد أن المعدل كان تقريبا 110 دولارات في السنوات الأربع، الآن نتحدث عن معدل 93 دولار للبرميل الواحد، وبالتالي ليس بذاك العامل الكبير. وإذا ما عدلنا آخذين بعين الاعتبار التضخم أيام عهدة أوباما، الوقود كان أعلى ثمنا وأكثر تكلفة بالمقارنة مع عهدتي بايدن وترامب. طبعا هذه الحجة التي يركز عليها الحزب الديمقراطي، أعرف هذا الموضوع أنا، ولكنني أعتقد أنهم يركزون على ذلك لعدم وجود حجاج أخرى من جانب الديمقراطيين طبعا. وإيران الآن في هذه العملية ترى أن انتخابات التجديد النصفي يمكن أن تؤثر إيجابيا بالنسبة إلى النظام، ولكنها أحلام بالفعل لا يمكن أن تتحقق، لأن الرئيس في الولايات المتحدة الأمريكية يود أن يحمي المصالح للأمن القومي الأمريكي، وبالفعل الرئيس سوف يستمر في سعيه لحماية الأمن القومي الأمريكي. لذلك إذا ما ظنت إيران أن انتخابات التجديد النصفي سوف تأتي لنجدة النظام، إذا ما انتخب الديمقراطيون فهذا لن يحصل.
1: أريد أن أسأل ضيفنا من طهران أيضا السيد محمد رسولي، يعني كل التصريحات الأمريكية ووقائع الأسواق ربما تشير إلى أن ورقة هرمز بالفعل لم تعد بيد إيران، كيف ترد على ذلك؟
3: في الواقع إن سعر النفط هو تقريبا ما يقارب 105 دولارات أمريكية للبرميل الواحد، وبالتالي إذا ما فتح المضيق كما يقولون فهو لم يفتح بشكل كامل. وإذا ما أردنا أن نفهم الموقف الإيراني بهذا الخصوص والطريقة التي يعمل من خلالها صانعو السياسة في إيران، إذا يأخذون بعين الاعتبار ما تقوله الولايات المتحدة، ولكنهم يكررون أن المضيق لا يزال تحت سيطرة إيرانية، بالإضافة إلى المضيق الآخر مضيق باب المندب هو تحت سيطرة حليف لإيران، وهذا يؤثر أيضا على النفط السعودي. ولذلك من المنظور الإيراني ترى إيران أن المضيق لا يزال بشكل أساسي ورقة بين يديها، وذلك من خلال الجيش الإيراني، وهذه ورقة يحاول المفاوضون الإيرانيون أن يستخدموها في نيويورك على الطاولة بالرغم من الضغوط من أجل العودة بالملف النووي
2: إلى الواجهة وإلى المفاوضات، ولكن بشكل أساسي إيران ترى أن

0: الوضع يجب أن يعود إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد. لذلك
1: هل هذه المذكرة دكتور حسني عبيدي، عذرا للمقاطعة دكتور حسني عبيدي، هل هذه المذكرة ما زالت قائمة؟ هل لها مرجعية عند الجانب الأمريكي كما يطالب الجانب الإيراني؟ أم أن الأمريكيين تحركوا بعيدا عن هذه المذكرة بحديثهم اليوم عن البرنامج النووي؟ لأن البرنامج النووي يفترض أن يكون في مرحلة لاحقة ليس الآن.
2: صحيح، الولايات المتحدة تعتقد في النهاية بأن مذكرة التفاهم تبقى هي إطار، هي الاتفاقية الوحيدة المتاحة الآن التي يمكن الاستناد إليها في أي تفاهم مستقبلي. لكن بالنسبة للإدارة الأمريكية، أنه منذ العقوبات واشنطن استطاعت أن تخلق واقع اقتصادي للولايات المتحدة الأمريكية، كذلك القدرة في التحكم في مذيق قرمز مثل إيران، لكنها الولايات المتحدة تريد أن تستعمل كذلك الآن العقوبات الاقتصادية ليس فقط في فتح مذيق هرمز الذي أثبت محدوديته بالنسبة للولايات المتحدة، ورأت كذلك واشنطن بأن الاستعمال المفرط من قبل إيران خفف من هذه الورقة، وإنما تستعمله كذلك في الملف الثاني وهو الملف النووي. ولكن هذا ليس مشكلة صعبة، أنا أعتقد الوسطاء يمكن تذليل باعتبار أن الولايات المتحدة منفتحة في النهاية على تخفيف العقوبات وكذلك الإفراج على جزء من الأموال مقابل أن إيران تبدي نيتها في النووي. وكما تفضلت، قضية النووي موجودة في مذكرة التفاهم، لكن هي كانت مرحلة إلى مرحلة ما بعد 60 يوم، ففي النهاية لا يوجد هناك تناقض بين الموقفين.
1: أشكرك شكرا جزيلا دكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف، ضيفنا من جنيف، ونشكر ضيفنا من طهران محمد رسولي الباحث في العلاقات الدولية، وضيفنا من فيلادلفيا سكوت أولينجر الخبير بشؤون الأمن القومي الأمريكي. إلى تطورات اليمن، أعلن مجلس النواب اليمني موافقته على طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي إعلان التعبئة العامة لمواجهة التصعيد الحوثي. ميدانيا، قالت القوات الحكومية اليمنية إنها شنت غارات على مواقع لجماعة الحوثي في منطقة الربيع غرب مدينة تعز. معنا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن. ياسر أهلا بك. دعنا نقف أولا على تطورات هذا اليوم في الميدان، ما الذي جرى طوال الساعات الماضية؟
3: نعم زين العابدين، آخر التطورات ما تم الإعلان عنه من قبل محور تعز العسكري، قال إنه أحصى ما جرى خلال 24 ساعة ماضية، وقال إن هناك مقتل 12 من الحوثيين وإصابة 13 آخرين خلال المواجهات هذا اليوم، وقال إن الطيران الحربي دمر منصة للصواريخ البالستية في جبل أومان شرقية المحافظة شرقية تعز للحوثيين أيضا، وأيضا قال إن الطيران دمر دبابة للحوثيين في منطقة الربيعي، وأيضا أغار على مناطق أخرى أو جبهات أخرى فيها من الحوثيين الكثير، وقال إن هناك قتلى وجرحى من الحوثيين خلال الساعة الماضية. قال أيضا إنه أفشل محاولة تسلل للحوثيين في منطقة بني بكاري بجبل حبشي غربي المحافظة، وأيضا قال إنه أفشل محاولة تسلل للحوثيين في الدفاع الجوي، وأيضا قال إنه دمر طقما عسكريا وأيضا مدرعة للحوثيين في جبهات تعز الغربية. هذا ما جاء من قبل محور تعز العسكري. أيضا الناطق باسم القوات الحكومية اليمنية ماجد النزيلي أكد أنه قد أحصى ما جرى خلال 24 ساعة، وقال إن هناك قرابة 351 عملية ضد الحوثيين خلال 24 ساعة، وقال إن هناك 47 من الحوثيين سقطوا بين قتيل وجريح خلال تلك العمليات التي قال إنها تنوعت بين الطيران الحربي والطيران المسير والقصف المدفعي وأيضا المواجهات المباشرة بين الطرفين. أيضا سياسيا، قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي أكد على ما قاله سابقا فيما يتعلق بالدعوة إلى النفير العام والتعبئة العامة، وقال أيضا إنه على الأهالي في مناطق الحوثيين عدم الزق بأبنائهم مع الحوثيين للقتال، وأكد أنهم يلقون بأولادهم إلى التهلكة، ودعا المجتمع الدولي للوقوف مع الدولة مع الحكومة حتى تفرض سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية، وأكد أن ما قام به

0: حوثيون في الفترة الماضية ما هو إلا شيء غير ثابت، وأن القوات الحكومية الآن آخذة بزمام المبادرة وقادرة على التقدم والسيطرة على كامل الأراضي اليمنية. أيضا مجلس النواب اليمني كان قد أقر ما طلبه أو ما دعا إليه رئيس مجلس القيادة الرئاسي من التعبئة العامة، وأكد أن هذا إجراء قانوني يوافق القانون الدستوري اليمنيين، وأيضا قال إنه لن يزول إلا بزوال الأسباب التي دعت إليه. أيضا رئيس الوزراء اليمني شايع الزنداني أكد على ما جاء من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ودعا إلى التكاتف مع الجيش، وأيضا دعا إلى دعم الجيش، وأيضا دعا إلى التعبئة العامة التي دعا إليها رئيس مجلس القيادة الرئاسي. على المستوى الإنساني ما زال النزوح كبيرا في مختلف مناطق القتال، خاصة في تعز. تعز لوحدها فيها قرابة 94 ألف نازح، لأن معظم النازحين هم من مناطق تعز. تعز تضم مديرية الساحل الغربي، وتضم أيضا مديرية غرب تعز، وهي أصبحت فيها نقاط تماس بين الطرفين، فنزح الكثير منهم. ومعظم النازحين في تعز، قرابة 60 إلى 65% من النازحين هم في تعز.
1: شكرا جزيلا لك من مدينة تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن، وسنبحث ما تفضلت به عن النفير العام مع مدير مكتب الجزيرة في اليمن ضيفنا في الاستوديو سعيد ثابت. أهلا وسهلا بك سعيد. نريد أن نفهم هذه الخطوة التي أقرها مجلس النواب، يعني نريد من حيث التفاصيل، مجلس النواب أقرها بأي كيفية، اجتمع أين، وأيضا ماذا يعني التعبئة العامة في عموم اليمن وليس فقط في مناطق سيطرة الحكومة؟
2: طبعا للتوضيح، لأول مرة في تاريخ اليمن تعلن فيها قرار التعبئة العامة. لم تشهد اليمن رغم الحروب التي مرت منذ 94، منذ 90، من قبل وما بعد، لم يتخذ قرار التعبئة العامة في يوم من الأيام. قرار 28 سبتمبر 2026 هو يمثل علامة فارقة في تاريخ اليمن في هذه النقطة. بالنسبة للتعبئة، صدرت أحيانا في تاريخ الجغرافيا اليمنية دعوات نفير عام، صدرت عن جهات فرعية ليست الحكومة أو الدولة بوفق التوافق الدستوري. هذا القرار صدر وفقا لمادة 37، أقره أو حظي بموافقة البرلمان. البرلمان انعقد الحقيقة عبر ما يسمى بالاتصال المرئي، وأيضا هو أعطى بعد قانوني أكثر، لكن يشكل أولا انتقال حالة الدولة من الحالة الاسترخاء أو حالة السلام إذا جاز التعبير إلى حالة الحرب بشكل مفتوح، ووضع كل الإمكانات المدنية والعسكرية في خدمة المعركة. هذا جاء في سياق، هذا السياق هو التصعيد العسكري الذي شهدته البلاد، وأيضا يحمل دلالة مهمة، وهي أن صانع القرار أو القيادة السياسية أو الحكومة أو الدولة وصلت إلى قناعة بإغلاق أو سد كل منافذ المفاوضات أو الهدن الهشة.
1: هذا إعلان حرب يعني.
2: هذا إعلان حرب شامل، ولذلك يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار هذا القرار، لأن يبدو أن له ما بعده.
1: طيب، ما الذي سيضيفه للميدان؟
2: يغير أولا هذا القرار أشياء كثيرة. يمنح الجيش والقوات المسلحة سلطة كاملة باتخاذ قرار ما يسمى بالانتقال من الحالة الدفاعية التي هو الآن عليها، حالة الصد الهجمات وغيرها، إلى حالة الهجوم الشامل، وأيضا العمليات العسكرية المنسقة والمتزامنة التي تحت عنوان ذكرها صانع القرار أنها استعادة الدولة ومؤسساتها. أيضا يسد تماما المفاوضات والمباحثات حول العمل السلمي. والثالث، يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية، يبعث برسالة للمجتمع الدولي أنه قد وصل إلى القناعة باتخاذ خيار الحسم العسكري ما لم يتدخل المجتمع بالضغط على الجماعة الحوثيين بدون شروط للامتثال للقرارات الدولية الصادرة عن أمم المتحدة وعن مجلس الأمن، بمعنى أن يلجأ إلى يضع سلاحه ويخضع لمفهوم الدولة.
1: فيما يتعلق بما سيضيفه فعليا لأرض لهذه المعركة، هل إعلان التعبئة سيوفر موارد إضافية للجيش اليمني؟
2: ليس بالضرورة الموارد، هي جملة عوامل كما يعلم، هي تختلف عن الطوارئ، لكن هي توضع الدولة بمؤسساتها، بمستشفياتها، بكل مؤسساتها لخدمة المعركة التي يعتبرها الناس أنها مرتقبة.
1: أشكرك شكرا جزيلا سعيد ثابت مدير مكتب الجزيرة في اليمن. إلى تطورات الضفة الغربية والقدس المحتلة، أفادت محافظة المدينة باقتحام نحو 1800 مستوطن إسرائيلي باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال، بينهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير. وأفاد مراسل الجزيرة بأن مستوطنين هاجموا أيضا منازل الفلسطينيين في واد قبون بحلحول شمالي الخليل. معنا من الخليل مراسل الجزيرة منتصر نصار. أهلا بك منتصر، يوم جديد إذن من هجمات المستوطنين واقتحامات المسجد الأقصى بصحبة بن كفير هذه المرة.
3: تحية لك زين، دعني أبدأ بأحدث التطورات والمستجدات. الحديث عن إصابتين في بلدة قباطية جنوب جنين، واحدة من هذه الإصابات تم احتجازها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من النسوة حاولت الاقتراب من هذا المصاب لإنقاذه وتقديم العلاج له. قوات الاحتلال ردت بإطلاق النار بشكل مباشر عليهن، إضافة إلى منعها مركبة الإسعاف من التقدم باتجاه هذا المصاب لنقله. واحدة من هذه الإصابات بالفعل تمكن الإسعاف من نقلها، لكن الإصابة الأخرى كما ذكرنا هي محتجزة لدى قوات الاحتلال، وهذا جاء بعد أن قامت قوات الاحتلال باقتحام البلدة والتنكيل بعدد من الشبان واحتجازهم. وكانت مقاطع فيديو مصورة أظهرت بالفعل كيف قام جنود الاحتلال بالتنكيل بعدد من الشبان الذين تم احتجازهم، وهذا ليس ببعيد عما جرى هنا في الخليل في منطقة واد قبون تحديدا بمدينة حلحول شمال الخليل. مستوطنون مسلحون هاجموا منزلا فلسطينيا وانسحبوا من المكان عقب انسحابهم. اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة وأطلقت وابلا كثيفا من قنابل الصوت والغاز السام المسيل الدموع باتجاه فلسطينيين قدموا إلى هذا المنزل للتصدي لهجوم المستوطنين. وليس ببعيد أيضا عن اعتداءات المستوطنين هذا اليوم، قيام مستوطنين بالاعتداء على مركبة فلسطينية عند منطقة مفترق الخلاطة ببلدة المغير شمال شرق رام الله. اعتدوا على هذه المركبة، بداخلها رضيع أصيب هو وعدد آخر أيضا قبل أن تتمكن طواقم الإسعاف من نقلهم وتقديم العلاج لهم. اعتداءات المستوطنين وهجماتهم لم تقتصر فقط على المناطق الثلاثة التي ذكرتها هذا اليوم، الأبرز والأهم هو اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى وللحرم الإبراهيمي في المسجد الأقصى على فترتين صباحية ومسائية حسب آخر التحديثات الواردة من محافظة القدس. وصل عدد المقتحمين هذا اليوم في ثالث أيام عيد العرش اليهودي إلى 1792 مستوطن، إضافة إلى أولئك الذين دخلوا تحت بند ومسمى السياحة، حوالي 326 دخلوا أيضا تحت مسمى السياحة. هذه الاقتحامات تقدمها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير، وكان له تصريحات من داخل باحات الأقصى، قال بأن هذا المكان لنا وهذه الأرض لنا، وقال بأننا سنواصل قيام الدولة اليهودية وذلك من خلال وجودنا اليوم في باحات الأقصى ومن خلال الاعتداءات والظروف السيئة التي يعيش الأسرى داخل سجون الاحتلال. وبالأمس شهدنا مقطع الفيديو كيف زار بن كفير زنزانة الأسير حسن سلامة ووجه له تهديدات مباشرة بالقتل. أيضا هذا اليوم كان وزير الدفاع إسرائيل كاتس في محيط حائط البراق وأدى طقوس سلمودية، إضافة إلى الحرم الإبراهيمي بالمئات المستوطنين اقتحموا المنطقة وسط تأمين وحماية من قبل قوات الاحتلال. إليك زين.
1: شكرا لك منتصر نصار من الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. ومنذ أعوام تسعى السلطات الإسرائيلية لترسيخ التقسيم الزمني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك بالتزامن مع حملات ممنهجة لمسؤولين إسرائيليين وجماعات من المستوطنين لاقتحام باحات الأقصى وأداء الصلوات فيه.
4: مع كل عيد يهودي تتهيأ القدس لصباح مختلف لا تفتح فيه أبواب الأقصى إلا لجنود الاحتلال والمستوطنين، ولا يرفع الأذان إلا بقرار الاحتلال إن سمح بذلك. تتغير الوقائع في باحات الأقصى، إنها إسرائيل إذ ترسخ التقسيم الزمني والمكاني للحرم، وكأنما كان مثار خشية وقلق يوما ما أضحى أمرا واقعا قائما بالفعل. زمانياً تخصص السلطات الإسرائيلية أوقاتاً محددة لدخول المسلمين المسجد الأقصى وأوقاتاً أخرى لليهود، إذ يتم اقتسام ساعات اليوم وأيام الأسبوع والشهر والسنة

0: وفقاً للتقسيم الزمني الذي تفرضه إسرائيل، فعلى المسلمين مغادرة المسجد الأقصى ما بين الساعة 7:30 والحادية عشرة صباحاً، وظهراً ما بين الساعة 1:30 حتى 2:30 والفترة الثالثة بعد العصر. تخصص هذه الأوقات لليهود لأداء 3 صلوات في اليوم داخل باحات الأقصى، إضافة إلى أيام السبت طوال السنة، كما يتم تخصيص المسجد الأقصى لليهود خلال أعيادهم، ويقارب عدد أيامها 100 يوم في السنة، ويحظر رفع الأذان خلال الأعياد اليهودية. أما مكانياً فتخصص أماكن بعينها داخل المسجد الأقصى ليمارس اليهود والمسلمون شعائرهم الدينية، ويشمل التقسيم المكاني كذلك بسط السيطرة بالقوة على جميع الساحات الخارجية للأقصى. أما الأماكن المسقوفة مثل قبة الصخرة والمصلى المرواني فتكون للمسلمين. بدأت الإجراءات الفعلية للتقسيم الزمني والمكاني للمسجد الأقصى على وجه التحديد عام 1967 مع احتلال مدينة القدس وما تبقى من أراضي فلسطين بعد النكبة، حينها اقتحم الجنرال مردخاي غور المسجد مع جنوده ورفع العلم الإسرائيلي على قبة الصخرة وحرق المصاحف ومنع الصلاة فيه وأغلقه أسبوعاً كاملاً حيث منعت الصلاة ولم يرفع الأذان. وفي ذلك اليوم أيضاً استولت سلطات الاحتلال على مفاتيح باب المغاربة لتخصصه لاحقاً بشكل حصري لاقتحامات المستوطنين وجنود الاحتلال. بعدها قررت المحكمة المركزية الإسرائيلية أن لليهود الحق في الصلاة داخل الحرم القدسي بدءاً من عام 1976. في أكتوبر عام 1990 حاول متطرفون يهود وضع حجر الأساس لما يسمى بالهيكل الثالث داخل ساحات المسجد الأقصى، فتصدى لهم المصلون فقابلهم جنود الاحتلال بالرصاص الحي ما أدى لاستشهاد 21 فلسطينياً. وفي عام 1996 افتتحت سلطات الاحتلال نفقاً بمحاذاة الجدار الغربي للمسجد الأقصى ما أدى إلى اندلاع ما عرفت بانتفاضة الغضب. وكان اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون للمسجد الأقصى في 28 سبتمبر عام 2000 بمثابة الشرارة التي أشعلت انتفاضة الأقصى. لكن مع نهاية أكتوبر 2014 أخذ التقسيم منحاً جديداً وخطيراً بخطوات عملية، حيث أغلقت سلطات الاحتلال بوابات المسجد الأقصى أمام المسلمين بمن فيهم العاملون في المسجد. واقتحامات المسجد الأقصى ليست عملاً استفزازياً فحسب، بل ذات بعد أيديولوجي يتمثل في السعي لبناء الهيكل اليهودي على أنقاض الأقصى وفرض السيادة اليهودية على القدس وتغيير واقعها الديني والجغرافي.
1: معنا من حيفا دكتور مطانس شحادة، مدير برنامج دراسات إسرائيل بمركز مدى الكرمل للأبحاث، يعني الذي ينظر حتى في الأدبيات اليهودية يرى أن ما يفعله بن كفير والمستوطنون حتى مخالف لما يسمى بالهلخاء، الشريعة اليهودية. يعني ما المرتكز الذي ترتكز عليه هذه الفئة في أفعالها هذه؟
2: تحياتي. يعني هناك فعلا يعني تناقض بين يعني التيارات اليهودية المتزمتة الحرادية التي ترفض بل إنها عمليا تمنع زيارة المسجد الأقصى وأداء الصلوات اليهودية فيه، وبين التيار الصهيوني المتدين الذي عمليا لا غير مقتنع بهذه الفرائض الدينية المفروضة ويحاول خلق أو فرض أمر واقع مختلف في مسجد الأقصى وفي القدس وفي مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في الضفة الغربية. يعني التيارات الدينية بالنسبة لها هذا جزء من تحقيق يعني الخيال اليهودي واقتراب الخلاص اليهودي، وكل ما كانت توترت الأوضاع وكان في صدام، وعمليا حتى الحروب بالنسبة إليهم هي مقدم أو إنها تقصر طريق الخلاص بالنسبة للشعب اليهودي وعودة المسيح اليهودي المنتظر. لذلك بالنسبة لهم هذا فرض ديني وفرض قومي، وبالنسبة لهم الجانب القومي أهم في هذه الحالة، ولكن بالمجمل لا يوجد فصل يعني لدى الصهيونية الدينية بين اليهودية والقومية. لذلك بالنسبة لهم هم يقومون بعمل ديني وبعمل قومي وبعمل صهيوني، هم يريدون عمليا. هناك هاجس لدى بن غفير وسموتريتش وغالبية طيارات الصهيونية الدينية، هاجس عقدة لديهم بالسيطرة على الأماكن.

0: المقدسة الإسلامية في الضفة الغربية، القدس وفي الخليل وفي أماكن أخرى، كجزء من إثبات اليهود أولا لأنفسهم أنهم هم أسياد البيت. يعني سموتريتش وبنغفير، خاصة بنغفير، مع هاي الذهنية الفاشية والعقد النفسية التي يعاني منها والشعور بالنقص تجاه الفلسطين وتجاه يعني الشعوب الأخرى، يريد أن يثبت لنفسه أنه شعب، ويريد أن يثبت للشعب اللي هو
1: ولماذا
0: السكان
1: يريد أن
0: اليهود في
1: لماذا
0: إسرائيل
1: لماذا
0: أنهم
1: يريد
0: شعب.
1: أن يثبت ذلك؟ يعني إذا كان ذلك ثابتا في عقلية كل الإسرائيليين فهو لا يحتاج إلى إثبات، فلماذا يصر سموتريتش وبنغفير على إثبات نحن أصحاب الأرض، نحن أصحاب الأرض، نحن أصحاب الأرض؟
0: لأنه إثبات البعد الديني والقومي عمليا بالنسبة إليهم يلغي المطالب الفلسطينية، المطالب القومية الفلسطينية بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية. إثبات ذلك من وجهة نظر آسف صهيونية يهودية يعني أن الاحتلال الإسرائيلي شرعي للضفة الغربية، وأن إسرائيل تملك الحق بإقامة دولة يهودية من البحر إلى النهر وطرد الفلسطينيين إذا رغبوا بذلك، لأن هذه الأرض أرضهم. هذا هو الشعور، وهو يريد استغلال هذه المشاعر
1: فكرة رد
0: والتحريض
1: الفعل الدولي، يعني نحن لدينا
0: نعم
1: الآن حكومة في بريطانيا، بريطانيا التي أنشأت إسرائيل، لدينا حكومة في بريطانيا وزير خارجيتها يهودي يقول لأنصار القضية الفلسطينية أنتم على حق، لم تكونوا على خطأ، ونحن ضد الاستيطان وضد احتلال أراضي الفلسطينيين. أليس هذا بسبب أفعال بنغفير وسموتريتش؟ ألا يوجد لحظة في الذهنية، ذهنية هذا اليمين في إسرائيل، أن يفكر في تداعيات أفعاله على صورة إسرائيل في الخارج؟
0: لا بتاتا بتاتا. بالنسبة لبنغفير وسموتريتش أصلا هم يقومون بهذه الأفعال والسياسات للتجنيد وعمليا لرفع رصيدهم السياسي والانتقابي، وفعلا هناك انتقادات دولية. بالنسبة لهم هم لا يعرون أهمية للمواقف الدولية، كل موقف ينتقد إسرائيل هو موقف معادي للسامية، كل موقف ينتقد سياسات إسرائيل، ينتقد حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة والإرهاب الإسرائيلي في الضفة الغربية، بالنسبة لهم هذا موقف عمليا داعم للقضية الفلسطينية ومعادي لدولة إسرائيل ومعادي للسامية.
1: وهل
0: وفعلا
1: هذا
0: ما
1: موقف،
0: يحصل الآن مدهش،
1: نعم، هل هذا
0: ما
1: موقف
0: يحصل الآن في
1: بنكفير
0: المشهد الدولي هذا مدهش.
1: مدهش وغير
0: تفضل.
1: مسبوق، وغير مسبوق.
0: صحيح.
1: لكن هل هذا فقط هو تفكير بنكفير وسموتريتش، أم أن المجتمع الإسرائيلي بدأ يميل إلى ذلك أيضا ويصبح أقرب إلى بنكفير وسموتريتش، طبعا من اليسار التقليدي الذي انتهى في إسرائيل، ومن الأحزاب، أحزاب الوسط بمجملها؟
0: في هذا الجانب هناك انقسام في المجتمع الإسرائيلي. صحيح أن غالبية المجتمع الإسرائيلي والأحزاب الإسرائيلية المعارضة بالمناسبة لا تعرض بديل سياسي بالنسبة للضفة الغربية، توافق وتريد استمرار الاحتلال والاستيطان، ولكن المجتمع الإسرائيلي منقسم بالنسبة للتداعيات الدولية، خاصة مع تزايد هذه المظاهر. سمعنا اليوم والأمس هولندا التي كانت من أفضل وأعز أصدقاء إسرائيل تقوم بتفتيش طائرات إسرائيلية بحثاً عن منتجات الاستيطان، تقوم بمقاطعة واسعة لإسرائيل. بريطانيا الحليف أو صديق إسرائيل تنتقد الآن بحدة، وهذا موقف مهم جداً الصادر عن وزير الخارجية. قسم أو يعني المجتمع الإسرائيلي منقسم، قسم يخشى هذه التداعيات أن تعاقب إسرائيل دولياً وأن يكون لها تداعيات، مقاطعة اقتصادية أكاديمية.
1: شكراً جزيلاً لك دكتور مطانس، للأسف انتهى وقتنا في هذه المقابلة. شكراً جزيلاً دكتور مطانس شحادة، مدير برنامج دراسات إسرائيل بمركز مدى الكرمل، ضيفنا من حيفا. الآن إلى تطورات إثيوبيا. ومع توسع عمليات القتال بين الجيش وتحالف قوى الشعب الإثيوبية من أجل البقاء في أكثر من جبهة شمالية البلاد، اتهمت الحكومة الإثيوبية إريتريا والسودان بالتدخل في الصراع ودعم القوات المناوية لها. ورغم نفي أسمرة والخرطوم، تظل التطورات في إثيوبيا رهينة بصورة أو بأخرى لعلاقات إقليمية وروابط عابرة للحدود وملفات معلقة مع أكثر من دولة.
2: حرب متعددة الجبهات أعادت تشكيل صراع جديد قديم. هذا هو واقع الحال اليوم في جزء من الجغرافيا الإثيوبية، إذ اتحدت أكثر من جبهة وتنظيم لتصعد مطالبها بتوسيع صلاحيات الأقاليم وتشكيل سلطة أكثر انفتاحاً. لكن الأوضاع وصلت إلى حد استهداف السلطة

0: المركزية وجعله هدفاً استراتيجياً. تقود التحالف الجديد جبهات ذات تاريخ حافل في مناهضة السلطة المركزية في أديس أبابا منذ عهد الإمبراطور هيلي سلاسي. تحالف قوى الشعوب الإثيوبية من أجل البقاء عنوان عريض وواجهة تضم 7 جماعات مسلحة، هي جبهة تحرير شعب تيغراي والحركة الوطنية فانو الأمهرية وجيش تحرير الأورومو، إلى جانب كيانات من العفر والأوغادين، ما عدا كيانات من تيغراي تدعمها الحكومة وتقاتل إلى جانب الجيش. العقود الماضية شهدت محطات مواجهة تطور بعضها إلى حروب شرسة خاضتها هذه الجماعات ضد بعضها البعض، لكنها تقف اليوم موحدة ضد السلطة المركزية. سبق الوصول إلى هذه المرحلة من المواجهات والتوتر منعطفات مفصلية آخرها المعارك بين جبهة تحرير شعب تيغراي والجيش الإثيوبي بين عامي 2020 و2022، انتهت باتفاق بريتوريا الذي ينص على وقف إطلاق النار والبدء في مشاورات سياسية بين الجانبين قبل أن يتبادل الطرفان الاتهامات بشأن انتهاك الاتفاق. الأمر نفسه تكرر مع قومية الأمهرة التي دخلت في مواجهات مع الجيش بسبب ما سمته تراجع الحكومة عن وعود قطعتها على نفسها بعد مواجهات في عام 2023 بين الجيش ومجموعة فانو الأمهرية. توالت التطورات الميدانية تباعاً منذ 10 سبتمبر بعد سيطرة قوات تيغراي على مطارات ومواقع مهمة في إقليم تيغراي وفي إقليم عفر المجاور، وهي قوات تتسم بتسليح وصف بالضخم. لكن الجيش الإثيوبي تحرك بعد ذلك وبدأ التصدي لتقدم مقاتلي تيغراي وحلفائها في أكثر من جبهة. اتهمت أديس أبابا إريتريا بشكل مباشر بتقديم الدعم للجبهة الجديدة، في حين أكد حاكم إقليم عفر الموالي للسلطة المركزية الإثيوبية أن الجيش الإريتري يشارك مباشرة في الحرب بقياداته وأسلحته الثقيلة، متهما إريتريا بأنها تعمل على تغيير حدود إقليم تيغراي بالقوة. العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا ترتكز على ذاكرة مثقلة بالخلافات والاتهامات والشكوك المتبادلة. فمنذ استقلال إريتريا عام 1991 حرمت إثيوبيا من منفذ بحري، لتتجه الأوضاع نحو المواجهة العسكرية بين عامي 1998 و2000 واستمرار حالة توتر لم تتراجع إلا في مستهل عهد رئيس الوزراء الإثيوبي الحالي أبي أحمد، الذي حصل على جائزة نوبل للسلام بسبب التوصل إلى حل للصراع مع الجارة إريتريا. لكن هذه الإنجازات السياسية باتت من الماضي بعودة التصعيد إلى صدارة المشهد في ذلك الجزء من القرن الإفريقي. تراهن حكومة أبي أحمد على تاريخ من السطوة المركزية وجيش قاتل في مختلف الجبهات وضد كثير من الكيانات، إلا أنه حافظ على تماسكه مع تعويل السلطة المركزية عليه في منع تشظي البلاد وتفتتها إلى أقاليم ومناطق متناحرة. في المقابل ترفع الجبهة الجديدة شعارات تدعو لتشكيل حكومة واسعة تحترم حقوق الإنسان والأقليات، وهي تتهم الحكومة بانتهاك الاتفاقيات وتعتبر ذلك مبرراً للدفع نحو تشكيل حكومة جديدة تمثل الجميع، حتى إذا أدى ذلك لإسقاط النظام على حد تعبيرها. ولأن التطورات في إثيوبيا عسكرية أو سياسية كانت ترتبط بصورة أو بأخرى مع المحيط الإقليمي بحكم السياقات الجيوسياسية للصراع والتداخل الإثني عبر الحدود، فقد اتسع نطاق التوتر مع اتهام الحكومة الإثيوبية الحكومة السودانية بدعم مقاتلي الجبهة الجديدة. لتتسع دائرة التوتر في ظل علاقات يسودها توتر بين إثيوبيا وجوارها، مما يرفع التحديات أمام إثيوبيا ليس فقط لإنهاء الوضع العسكري المتصاعد، بل لمواجهة تحالفات ممتدة تتهمها أديس أبابا بأنها عابرة للحدود ومنفتحة على مصادر دعم غير محدودة.
1: نلقاكم على رأس الساعة.
2: شبكة مراسلين من قلب الحدث.
1: أن بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
2: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده، تمهيداً لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.

0: تعلن جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي عن حفل تكريم الفائزين في دورتها 12، وذلك يوم 24 من نوفمبر 2026. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الجائزة الرسمي www.hta.qa.
1: في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.

في عالم تصلنا فيه التقنيات عبر المسافات، لا يمكن استبدال الاتصال البشري. نعرف أهمية أن نقرب الناس من بعضهم، سواء كانت عائلات تفصلهم قارات أو زملاء يتعاونون عالميا. ففي عصر التفاعلات الافتراضية، لا شيء يقارن بدفء الاتصال البشري.

نرحب بكم من جديد مشاهدينا في تغطيتنا المستمرة لتوتر أمريكي إيراني وتطورات اليمن والتصعيد الإسرائيلي المستمر في فلسطين. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن فريق التفاوض الأمريكي أجرى محادثات غير مباشرة مع إيران الاثنين عبر وسطاء. ومن ناحية ثانية، قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن واشنطن تواصل نقاشا إيجابيا مع إيران عبر الوسطاء، وإنه لن يكون هناك اتفاق دون معالجة القضية النووية. وأضاف المسؤول الأمريكي للجزيرة أن ترامب مستعد لتخفيف العقوبات على إيران وللإفراج عن أصولها المجمدة مقابل تقدم بالملف النووي. وأكد المسؤول نفسه للجزيرة أن واشنطن تحتاج إلى ضمانات بأن إيران جادة ولا تسعى فقط للخروج من الوضع الصعب الذي تعانيه. أما في إيران، فقال المرشد مجتبى خامنئي في بيان إن أعداء إيران لا يتقدمون إلى ما بعد بحر العرب بسبب ما وصفها بضربات مؤلمة تلقوها من القوات الإيرانية. وأضاف خامنئي أن مختلف فئات المجتمع الإيراني تتمسك بمواقفها المشروعة، ومنها الحفاظ على مضيق هرمز. وفي هذا السياق، أعلنت وكالة إسنا الإيرانية أن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي سيلتقي وسطاء المفاوضات مع الولايات المتحدة اليوم في نيويورك دون مشاركة أي ممثل للجانب الأمريكي لبحث أحدث المقترحات. وفي اليمن، أعلن مجلس النواب موافقته على طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي إعلان التعبئة العامة لمواجهة التصعيد الحوثي. وميدانيا، قالت القوات الحكومية اليمنية إنها شنت غارات على مواقع لجماعة الحوثي في منطقة الربيع غرب مدينة تعز. ومن جهة أخرى، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن إجمالي عدد القتلى في اليمن منذ 6 أغسطس آب الماضي ارتفع إلى 888.

0: وثلاثين قتيلا. في تطورات فلسطين وفي محافظة القدس المحتلة، فادت محافظة المدينة باقتحام نحو 1800 مستوطن باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال، ومن بينهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير. وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، أعلنت نائبة المندوب الأمريكي معارضة الولايات المتحدة لضم إسرائيل الضفة الغربية. وبشأن غزة، قالت إن نزع سلاح حماس أمر بالغ الأهمية ويجب ألا يكون لها أي دور في حكم غزة. نبدأ مشاهدينا بالتوتر الأمريكي الإيراني. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. أهلا وسهلا بكما. أبدأ معك محمد الأحمد، وهذه التصريحات الأمريكية سواء للرئيس الأمريكي أو للمسؤول الذي تحدث للجزيرة عن استعداد لرفع العقوبات أو تخفيف العقوبات بالأدق والأحرى، والإفراج عن أصول مجمدة مقابل التقدم في الملف النووي. التفاصيل معك.
1: نعم زين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد في الواقع في تصريحات بالمكتب البيضاوي بأن فريقه التفاوضي أجرى اليوم محادثات غير مباشرة مع إيران عبر الوسطاء، وجدد في الوقت نفسه موقفه الرئيسي المعروف بأن أساس هذه المفاوضات هو أن إيران لن تمتلك السلاح النووي. وأكد ترامب في هذه التصريحات بأن طهران تدرك ذلك، أي أنها لن تمتلك هذا السلاح، وأكد بأن الحرب ستنتهي سريعا بطريقة أو بأخرى، بما سيؤدي إلى انخفاض أسعار الوقود بشكل كبير، وهي مسألة مهمة أيضا داخليا للرئيس دونالد ترامب، لا سيما مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. الجديد والأهم أيضا يتعلق بما تعرضه واشنطن في الملف النووي، وليس فقط ما تطالب به الجانب الإيراني. مسؤول أمريكي قال للجزيرة إن ترامب مستعد لتخفيف العقوبات وكذلك الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة مقابل تقدم ملموس من جانب إيران في المسائل النووية، بمعنى تقديم التنازلات التي تلبي المطالب الأمريكية الرئيسية في هذا الملف، وفي مقدمتها تفكيك برنامج إيران النووي وكذلك تسليم مخزوناتها من اليورانيوم عالي التخصيب. المسؤول أيضا وصف المحادثات عبر الوسطاء بأنها إيجابية بناءة، قال بأن إيران أبدت نوعا من المرونة في هذا الملف، الملف النووي، لكنه أيضا شدد على أنه لن يكون هناك اتفاق من دون معالجة هذه المسائل بشكل رئيسي. أكد بأن واشنطن أيضا تحتاج إلى ضمانات هذه المرة بأن إيران جادة ولا تسعى فقط إلى الخروج من الوضع الصعب الذي تعاني منه، في إشارة للحصار البحري الأمريكي وكذلك العقوبات الخانقة عليها، خاصة أن واشنطن تشكك في وعود إيران بعد انتهاكها لمذكرة التفاهم كما تقول، من خلال إطلاقها النار على السفن التجارية. في هذا السياق أيضا رويترز نقلت عن مسؤول مطلع بأن من المتوقع أن يعقد الوسطاء محادثات منفصلة مع كل من وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي الذي لا يزال في نيويورك، وكذلك مع الجانب الأمريكي. اليوم الاثنين أو غدا الثلاثاء ستركز على نسخة معدلة من المقترح الذي قدمه عرقجي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والقائم على مهلة السبعة أيام لإعادة فتح مضيق هرمز من جانب طهران مقابل خطوات أمريكية بالمقابل، من بينها رفع الحصار وتخفيف العقوبات وكذلك فك التجميد عن بعض من الأصول الإيرانية المجمدة. لكن الخلاف بحسب ما ذكر هذا المسؤول الأمريكي للجزيرة لا يزال قائما بشأن ترتيب الخطوات وتوقيت تنفيذ هذه الالتزامات. واشنطن تطالب بضمانات تؤكد جدية طهران في التوصل إلى اتفاق، وتطالب إيران بالقيام بالخطوة الأولى. وهو ذكر أيضا أي هذا المسؤول أن الموقف الأمريكي يزداد قوة يوميا، لا سيما بأن ترامب كما قال يتسم بالصبر الاستراتيجي ويلتزم بمنع إيران بشكل كامل من امتلاك السلاح النووي. الإدارة الأمريكية عمليا زين تتمسك بتقدير بأن الضغوط الاقتصادية على إيران تتزايد في وقت تؤكد فيه أيضا ازدياد حركة النفط من مضيق هرمز، وهو ما

0: تعتقد عمليا إيران هذه الورقة بحسب الرؤية الأمريكية، وبالتالي إدارة ترامب تعتبر أنها في موقف تفاوضي قوي وليست في عجلة من أمرها، وبأن الضغط والكرة الآن في الملعب الإيراني زين.
1: شكرا لك محمد الأحمد على هذه الإيضاحات من واشنطن مراسل الجزيرة. معنا أيضا بابولد حرمة من طهران مراسل الجزيرة. هنالك بيان للمرشد وتصريحات لعرقجي، كيف ترسم

0: خارجية ومن مسؤولين عسكريين مختلفين تؤكدوا هذه السيطرة وتؤكدوا أيضا على أنه محور المفاوضات وفق ما يقول نائب رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، يؤكد أن مضيق هرمز هو محور المفاوضات وليس الملف النووي وفق ما أكد في التصريحات قبل قليل. بيان المرشد الإيراني تضمن التأكيد على السيطرة على مضيق هرمز، هذه القدرات الإيرانية أيضا على درء خطر البحرية الأمريكية وإبقائها بعيدة إلى ما وراء بحر العرب. وفق ما جاء في هذا البيان يقول المرشد الإيراني إن البحرية سفن البحرية الأمريكية كلما اقتربت وجهت لها هذه الضربات المؤلمة، ما يرغمها على التراجع أكثر فأكثر والابتعاد عن مضيق هرمز. يؤكد المرشد الإيراني أيضا هذه القدرات العسكرية، هذا الموقف الجديد لبلادها المتجددة، والمؤكد على أن من يصفهم المرشد بالعداء يحاولون إعادة طهران إلى عهد مضى كانت فيه تعاني من التبعية والذل. يقول المرشد الإيراني ذلك أمر لن يتحقق، وإيران باتت لديها هذه القدرات وهذه المكانة الإقليمية والدولية وفق تعبيره. يؤكد أيضا مسؤولون عسكريون من أبرزهم قائد أركان الجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله السياري هذه القدرات العسكرية الإيرانية، يقول إن إيران تنتج من الأسلحة ما تستهلك ما تطلق، يقول إن ما تطلقه إيران من صواريخ ومسيرات باتجاه السفن الحربية الأمريكية تنتجه أيضا بأسرع ما يمكن وتعوض ترسانتها العسكرية على الدوام، ويؤكد هذه الاستعدادات لأي عدوان. لك أيضا ما يؤكده المرشد الإيراني ويقول أن القوات المسلحة الإيرانية على هبة الاستعداد، وإن ملايين بل عشرات الملايين من الإيرانيين قد أبدوا استعدادهم للتطوع دفاعا عن البلاد، ويؤكد تمسك مختلف فئات الشعب وفق تعبيره بالحقوق الإيرانية بالمطالب الإيرانية المشروعة، ومن بينها السيطرة وبقاء السيطرة واستدامتها على مضيق هرمز. تنقل وكالة الأنباء الإيرانية في مضيق هرمز عن سماع دوي هذه الانفجارات في جزيرة قشم قادمة من جهة البحر، وتضيف أن الجزيرة لم تتعرض لأي استهداف.
1: شكرا جزيلا لك بابا ولد حرمة من طهران مراسل الجزيرة. هذه المحادثات غير المباشرة بين الجانبين الأمريكي والإيراني التي تجري في الولايات المتحدة عبر وسطاء تأتي بعد رفض ترامب المقترح الإيراني وبعد تمسك كل طرف حتى الآن بمواقفه. الإيرانيون يحاولون في هذه المرحلة التركيز على مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي، بينما يحاول الجانب الأمريكي إعادة توجيه المفاوضات نحو الملف النووي.
2: يستمر الشد والجذب بين إيران والولايات المتحدة، ويصعد كل منهما لهجته، لكنه لا يغلق الباب أمام المباحثات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن فريقه التفاوضي أجرى مباحثات غير مباشرة مع إيران عبر وسطاء. خلال هذه المحادثات يتوقع أن يتم بحث نسخة معدلة من مقترح السبعة أيام الذي قدمته إيران. فقد اقترحت إيران مسارا مرحليا يطبق خلال سبعة أيام، تفتح خلاله إيران مضيق هرمز وترفع الولايات المتحدة حصارها عن إيران مع وقف الحرب على كل الجبهات واحتمال الإفراج عن أموال مجمدة. هذا المقترح رفضه الرئيس الأمريكي الذي قال إن الإيرانيين يريدون إبرام اتفاق لكنه ليس الذي يرغب فيه، موضحا أنه ربما كان سيوافق عليه قبل عام. يشي تصريح الرئيس ترامب بأن أوراق التفاوض تغيرت لأنه بالنسبة له المعطيات على الأرض تغيرت. فقد نقلت فوكس نيوز عن ترامب قوله إن الولايات المتحدة حققت نجاحا على الجبهتين العسكرية والاقتصادية في مواجهة إيران، وإنها ستنتصر عليها قريبا جدا. وقد كان لافتا أن ترامب تحدث عن مرور 20 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز خلال نهاية الأسبوع، مشيرا إلى أنها أكبر كمية منذ بدء الحرب. يحاول ترامب هنا أن يؤكد أن إيران لم تعد تسيطر على مضيق هرمز، ولذلك لا يحق لها أن تستخدمه كورقة قوة فوق طاولة المفاوضات. في المقابل يصر الإيرانيون على أنهم يتحكمون في المضيق، ولا يكتفون بذلك بل إنهم يطالبون بالسيادة عليه. وقد كان ذلك واضحا في رسالة منسوبة للمرشد الإيراني مجتبى خامنائي الذي قال إن مختلف فئات

0: المجتمع تتمسك بمواقفها المشروعة ومنها الحفاظ على مضيق هرمز. ولإبراز السيطرة على المضيق أوضح المرشد الإيراني أن من وصفهم بالأعداء لا يتقدمون إلى ما بعد بحر العرب بسبب ضربات مؤلمة تلقوها من القوات الإيرانية. هذا الاختلاف في المواقف بشأن وضع مضيق هرمز قد يشير إلى تغيير في الأولويات، ما قد يعقد المفاوضات. فحسب وول ستريت جورنال، يحاول الرئيس ترامب إعادة توجيه المفاوضات نحو الملف النووي، ويطالب مفاوضوه الآن بتنازلات أكبر في هذا الملف. وهذا ما أكده مسؤول أمريكي للجزيرة، إذ قال إن موقف واشنطن يزداد قوة والرئيس ترامب يتسم بالصبر والالتزام بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وأوضح أن ترامب مستعد لتخفيف العقوبات على إيران والإفراج عن أصولها المجمدة مقابل تقدم بالملف النووي. وأكد أن حركة المرور في مضيق هرمز تزداد، والحصار البحري والعقوبات تواصل تقويض موقف إيران. وقد كان لافتا أن المسؤول الأمريكي تحدث عن حاجة واشنطن هذه المرة لضمانات بأن إيران جادة ولا تسعى فقط للخروج من الوضع الصعب الذي تعانيه. وبغض النظر عما إذا كان المضيق مغلقا أو مفتوحا أو مفتوحا جزئيا، فالوضع المحيط به يؤثر في اقتصاد العالم ومنه الاقتصاد الأمريكي. فمباشرة بعد رفض الرئيس ترامب للمقترح الإيراني ارتفعت أسعار النفط أكثر من 3%، ولا يخفى موقع أسعار البنزين في السياقات الانتخابية الأمريكية. في المقابل يلحق الحصار الأمريكي أضرارا بالغة بالاقتصاد الإيراني أصبح وقعها على الشارع الإيراني ملحوظا. فحسب وسائل إعلام إيرانية، شهدت العملة الإيرانية هبوطا غير مسبوق أمام الدولار في السوق الموازية لتبلغ 240 ألف تومان للدولار الواحد. وهذا التضخم وتأثيره على المواطن يشكل ضغطا كبيرا على المفاوض الإيراني. ويبدو أن قدرة كل طرف على الصمود أمام الضغوط التي يتعرض لها هي التي ستحدد الاتجاه الذي ستمضي فيه المحادثات وإمكانية الوصول إلى حلول.
1: نناقش هذا الملف مع ضيوفنا من واشنطن جيسون كامبل، كبير الباحثين في معهد الشرق الأوسط والمسؤول السابق بوزارة الدفاع البريطانية. كذلك معنا في الاستوديو دكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، وكذلك الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بكم جميعا. وسأبدأ مع ضيفي من واشنطن جيسون كامبل. لماذا يعيد الأمريكيون طرح الملف النووي الآن؟ وما الذي حدا بهم لأن يعلنوا استعدادهم لتخفيف العقوبات والإفراج عن أصول إيران المجمدة؟
2: من الأهمية بمكان أن نتذكر أن الأسباب الاستراتيجية الأساسية التي أدت بالولايات المتحدة الأمريكية إلى الانخراط في هذه الحرب ضد إيران كانت ترتكز على البرنامج النووي، ولربما البرنامج الصاروخي البالستي، وعلاقة إيران بوكلائها في المنطقة. لذلك أعتقد أن إدارة تشعر بضغوط متزايدة لأن الحرب استمرت لأكثر من 8 أشهر، والإدارة تشدد على أهمية الملف النووي لأنها تريد أن تذكر الأمريكيين أن هذه الحرب لا تقتصر على مسألة مضيق هرمز، وهي مشكلة لم تكن قائمة في شهر شباط فبراير قبل بداية هذه الحرب. ولذلك أعتقد أن البيت الأبيض على استعداد الآن للتناقش ببعض التنازلات المرتبطة برفع للعقوبات أو بدعم مالي لإيران بطريقة أو بأخرى في حال التزمت إيران بالمضي قدما في الملف النووي، على ألا يكون هذا الأمر العودة إلى الوضع القائم فقط.
1: ما هي التنازلات المطلوبة الآن في هذه المرحلة، في هذا الظرف، لكي نقول إن الولايات المتحدة ستمضي قدما في رفع العقوبات أو تخفيفها، وفي أيضا الإفراج عن أصول مجمدة؟ يعني ما التنازل المطلوب في الملف النووي في هذه المرحلة؟
3: Well, that remains to be seen. This administration.
2: يتعين علينا أن

0: ننتظر لنعرف الإجابة عن هذا السؤال، حيث أن هذه الإدارة ولفترة طويلة تحدثت عن البرنامج النووي. وإذا ما كنتم تتذكرون، في العام الماضي الرئيس ترامب قال لمرات متعددة وفي مناسبات شتى إن الولايات المتحدة وإسرائيل قامتا بالقضاء الكامل على برنامج إيران النووي في أعقاب حرب 12 يوما في شهر يونيو 2025. بالنسبة إلى التنازلات والسؤال الذي تفضلت بطرحه، أعتقد أن هذه التنازلات ترتبط لربما بشكل ما بالاتفاق الذي وقعته إدارة أوباما مع الاتفاق مع النظام الإيراني في عام 2016، خطة العمل الشاملة المشتركة. وهكذا لربما يكون لدينا نقطة مرجعية إذا ما صح القول. هذا الاتفاق، اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة، لربما يشكل نقطة انطلاق جيدة.
1: في هذه النقطة دكتور حسن أحمديان، يعني الإشارات التي لدينا من الجانب الإيراني أن هنالك استعدادا للتحدث في هذا والوصول لشيء ما، يعني تصريحات الرئيس الإيراني عن اليورانيوم عالي التخصيب. كيف تقرأ أنت أن الحديث الآن بات على الملف النووي أكثر منه على مضيق هرمز؟
2: هو الملف الرئيسي هو مضيق هرمز، تقديري ما زال مضيق هرمز. البيان الذي صدر من الرئيس ترامب حول تدمير البرنامج النووي ما زال على موقع البيت الأبيض، وإيران لا تخصب اليورانيوم. الولايات المتحدة تريد أن تقول بأنه يعني هناك شرعية دولية وشرعية داخلية تحاول بناءها عبر التركيز على البرنامج النووي، رغم قولها بأنه تدمر. تقديري أنها تذهب باتجاه الصدام مع إيران، ولذلك هي تبحث عن هذه الحجة دوليا، لكنها تقديري مستهلكة، يعني لا يمكن أن تحدث.
1: هل إيران منفتحة الآن في هذه المرحلة على مناقشة البرنامج النووي؟
2: هي ناقشت البرنامج النووي سابقا وأرجأته لمرحلة تالية، يعني في مذكرة التفاهم المادة التي خصت البرنامج النووي تكلمت عن أنه إيران تعمل، ربما الفكرة كانت خفض منسوب التخصيب لليورانيوم عالي التخصيب، هذا ذكر بالحرف في مذكرة التفاهم. والرئيس الإيراني أيضا قال أننا سنعالج اليورانيوم عالي التخصيب بعد الوصول لاتفاق، لأنه يعني إيران ما زالت تفصل بين قضية الحرب وتركاتها.
1: تصريحات الرئيس الأمريكي يقول منفتح على تخفيف العقوبات، وتصريحات أيضا المسؤول الأمريكي للجزيرة منفتح على تخفيف العقوبات والإفراج عن أصول مجمدة مقابل تنازلات في الملف النووي، وهذا ما يجري الحديث بشأنه بحسب المسؤولين الأمريكيين في جولة المفاوضات الحالية. هل إيران منفتحة الآن بالفعل على نقاش هذه المسائل؟
2: أنا لا أستبعد ذلك، لأنه لاحظ أنه في مذكرة التفاهم كان هناك مقايضة ولم تلتزم بها الولايات المتحدة، كانت ستكون أرضية لمناقشة البرنامج النووي، لكنها لم تستمر، وبالتالي لا يثق الإيرانيون بأن يضعوا أوراقهم على الطاولة أمام ترامب في هذه المرحلة، وأهمها البرنامج النووي.
1: فيما يتعلق بمضيق هرمز دكتور محمد شرقاوي، رغم تأكيد الأمريكيين أنه لم يعد ورقة وبالتالي نتحدث عن البرنامج النووي الآن، هنالك رسالة من المرشد الإيراني تتحدث عن أن الإيرانيين سيتمسكون بالحفاظ على مضيق هرمز. كيف تفهم حديث واشنطن عن البرنامج النووي وحديث طهران عن مضيق هرمز؟
3: ترامب لا يبتعد عن الحديث عن أزمة يراها بشكل مختلف عما يراها الإيرانيون. الآن هناك صعوبات في أن يبسط ترامب يده على المضيق أو أن يعود بالملاحة الدولية إلى ما كان عليه الوضع قبل الحرب، فهذا تحدي قائم الآن. وإن كانت السيادة أو السيطرة الإيرانية ليست على المضيق بالكامل كما كان قبل عدة أسابيع، فبالتالي عندما يتحدث ترامب في المقابل عن قضية الملف النووي، هذا يبدو بمثابة الشجرة التي تخفي خلفها كل الغابة، ومن بين هذه الغابة هناك معضلة هرمز. هرمز الآن والملاحة البحرية مشكلتان أساسيتان الآن. الإيرانيون لا زالوا يلعبون هذه الورقة، وإلا لما كان الصراع، لما ظل الصراع كما كان عليه الحال، بمعنى أن قياس ما يمكن أن يتحول إلى نصر ولو نسبي، هذا يقاس بالأساس بمن يسيطر على مضيق هرمز، وأيضا من لديه اليد العليا في حركة أو في تجميد حركة الملاحة الدولية عبر هذا المضيق. لا زالت المناورة الإيرانية قائمة بذاتها، ولا زال ترامب وإن كان لا يقر بها ويقول إننا تمكنا من تدفق ملايين البراميل وأن الجيش الأمريكي هو الذي يسيطر، هذه مناورة خطبية لا تتفق مع سياق الأحداث الميدانية. فبالتالي مضيق هرمز أعتقد هو فعلا العقبة الكأداء في أن يحسم ترامب هذه الحرب مع الإيرانيين، وأيضا في المقابل لم يعد بوسع الحرس الثوري أن يستغل ورقة هرمز كما كان يعتقد أنها الورقة الذهبية التي تبيض ذهب أو البيضة التي تبيض ذهبا. فإذا لا زالت المناورتان متقابلتان، ولكن ليس هناك حسم نهائي لكي نقول إن فعلا استطاع ترامب أن يجر أو أن يسلب اليد الإيرانية من أهمية هذا المضيق.
1: فيما يتعلق بمضيق هرمز دكتور أحمديان، أعود إليك مرة أخرى، نريد أن نفهم أيضا رسالة المرشد، لماذا التركيز على الحفاظ على مضيق هرمز باعتباره منجزا إيرانيا وليس ضرورة حربية؟ تقول إيران أنه ضرورة وأن تمنع المرور بسبب الضرورة الحربية، لماذا يعد ذلك منجزا؟ السيطرة تعد منجزا رغم أن ذلك يخالف القانون الدولي؟
2: لأننا في وضع حرب، يعني ما زالت الحرب مستمرة. الرئيس ترامب يقول نحن في وضع حرب، وزير الخارجية الأمريكي يقول نحن في وضع حرب، وزير الدفاع ووزير الخزانة، حرب عسكرية أمنية واقتصادية، ولذلك أنت في وضع حرب ومذكرة التفاهم لم تعمل.
1: يعني هل رسالة المرشد خاصة بهذه الحرب فقط أم أنه يتحدث عن السيطرة في المطلق؟
2: في البعد الاستراتيجي هو تحدث عن إخراج الأمريكيين من المنطقة. السيطرة لا تعني أن إيران تمنع الآخرين من استخدام المضيق، بل تراقب الحضور الأمريكي وتمنع الحضور الأمريكي، هذا ما استشفه من رسالة المرشد، باعتبار أن الولايات المتحدة قامت بحرب غير قانونية وغير مبررة، وقد يحدث هذا في المستقبل. بالتالي إيران تنظر إلى حضور الولايات المتحدة بأنه يسلب أمنها القومي الاستقرار الذي تحتاجه لشعبها ولاقتصادها.
1: سيد جيسون، حديث الرئيس الأمريكي عن البرنامج النووي وتجاهل الحديث في التصريحات الأخيرة، نتحدث عن الساعات الماضية عن مضيق هرمز، ألا يعني أن هنالك أيضا ربما تقاربا أو اقترابا أمريكيا مما توصلت إليه سلطنة عمان مع إيران فيما يتعلق بإدارة المضيق؟
0: نعم، أنا أعتقد أن البيت الأبيض يتابع المباحثات بين عمان وإيران عن كثب، وأعتقد أن البيت الأبيض لربما يكون مستعدا بمستويات أعلى للموافقة على اتفاق بشأن مضيق هرمز على أساس تفاوضي من قبل عمان، بالإضافة إلى الدول الخليجية المتأثرة بالموضوع الأخرى. ولسوء الحظ لمرتين رأينا أن الرئيس ترامب هدد بقصف عمان إذا ما مضت قدما في مسارها، ولكن لحسن الحظ لم يكرر هذه التصريحات. من منظور البيت الأبيض أعتقد أنهم يريدون العودة للتركيز على المسائل الاستراتيجية التي دفعت بالولايات المتحدة الأمريكية نحو هذه الحرب، عوضا عن التحديثات اليومية التي ترتبط بالعمليات العسكرية التي تركز بشكل شبه حصري على مضيق هرمز، التي أعود وأقول إنها لم تكن مشكلة قبل الحرب. ولذلك لربما وصل البيت الأبيض إلى إقرار ما مفاده أنه يتعين عليه أن يتوصل إلى اتفاق أو إلى تسوية على أساس تنازلات اقتصادية، وتتضمن هذه الاتفاقات البرنامج النووي وليس فقط المضيق.
1: ما مصير الحصار البحري في هذه السرديات دكتور شرقاوي؟ لأنه تصريحات المسؤول الأمريكي للجزيرة أو تصريحات ترامب لم تتحدث عن الحصار البحري الأمريكي الموجع جدا لإيران، وإنما تحدثت عن تخفيف العقوبات والإفراج عن أصول مجمدة.
3: لم يعد تركيز الأمريكيين على موضوع الحصار البحري، لأنه بالنسبة إليهم عندما حضر الخنق الاقتصادي أصبح

0: أصبح هذا بمثابة تحصيل حاصل، فإذا مسألة الحصار أصبحت إجراءا قديما، ويعتقد البيت الأبيض أن الخنق الاقتصادي أو المنبوذ الاقتصادي هو أكثر فعالية من قضية الحصار، بدليل أن الإيرانيين لا يستطيعون تصدير نفطهم الآن، وهناك أيضا الحضور العسكري في بحر العرب. هذه العناصر كلها تجتمع لتؤكد أن إيران الآن من الناحية الاقتصادية لا تستفيد من نفطها، والصين أيضا لا تساعدها من حيث الوساطة أو من حيث الضغط على الولايات المتحدة من أجل فك هذا الحصار البحري. في المحصلة النهائية، البيت الأبيض ربما استقر على هذه السياسة، أنه فضلا عن وجود عسكري مستقر في المنطقة 50,000، هناك المدمرات، هناك قطع بحرية تنتشر في كل من المضيق وبحر العرب، هناك الحصار البحري، هناك القصف الجوي الذي فعل فعلته في عدد من المنشآت، والآن هذا الخنق الاقتصادي. فربما البيت الأبيض يعتقد أنه أكمل كل الاستراتيجية لاحتواء إيران من الناحية الاقتصادية وقطع شرايينها بين ما تحتاجه في الداخل وما قد تحتاج لتصديره إلى الخارج. في نفس الوقت، المؤشر الذي ربما يسعفنا في تحديد من له اليد العليا في المضيق هو أسعار الطاقة، بمعنى إذا كانت الولايات المتحدة فعلا هي التي تسيطر، كان من المفترض أن تنخفض أسعار البرميل إلى 70 أو أقل من 70 دولار، لكن إذا ظلت هذه الأسعار تتذبذب بين 100 و110 دولارات، أعتقد أن هناك ما يعرقل هذا التدفق، فبالتالي هنا نستحضر أن هناك سيطرة إيرانية على أغلب أو على جل هذا المضيق، فبالتالي الطاقة والجغرافيا السياسية تتدخلان فيما بينهما لتحدد الوضع الراهن، وهو وضع يعني لن ينتهي على حال، وسيظل جزءا من هذه التعقيدات في الصراع بين الإيرانيين والأمريكيين.
1: وأنت سيد جيسون كمل، كيف تقرأ هذه التصريحات الأمريكية التي خلت من الإشارة لا إلى مضيق هرمز ولا إلى الحصار البحري؟
2: أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تستمر بتنفيذ الحصار البحري للضغط اقتصاديا على طهران، والاستعمال هذا الحصار على طاولة المفاوضات إذا ما حصلت المفاوضات. بالفعل من منظور البيت الأبيض أن الحصار البحري يؤتي أكله لجهة الضغوط الإضافية المفروضة على النظام الإيراني، ومجددا من منظور الولايات المتحدة الأمريكية هناك استمرار لهذا المسار الذي يؤدي إلى تكلفة منخفضة وفعالية عالية من أجل الضغط على إيران، عوضا عن العمليات العسكرية التي تؤدي إلى استهدافات في منطقة المضيق والجزر. إذن التركيز الآن هو الحصار، نعم، ولكن السؤال يبقى، هل تكون الولايات المتحدة على استعداد لرفع الحصار مقابل تنازلات من طهران؟
1: والتنازلات المطلوبة دكتور أحمديان هي تنازلات نووية، ليس ليس ليس فيما يتعلق بمضيق هرمز، وإنما تنازلات نووية. هل إيران يمكن أن تفعل ذلك؟
3: تقديري أن إيران قدمت في ورقتها كما نسمع،
1: لم يعد كافيا ما قدمته، رفضه الرئيس الأمريكي، هل هنالك المزيد
3: من هذا التصور الإيراني خلافا لما يقوله الرئيس ترامب؟ وتقديري أنه جل هذا جزء من الانتخابات والدعاية الانتخابية، أنه مسيطر وأنه يستطيع وأنه خانق إيران، كل هذه إذا حدثت فلماذا يتكلم عن أنه يفكر بالهجوم على إيران، يترك إيران تتهاوى. هذه دعاية.
1: نحن نحلل يوما بيوم، يعني اليوم ليس فيه هجوم، الهجوم كان يوم أمس.
3: الذي سمعناه في من خلاف هو موضوعين، الموضوع الأول أن إيران تقول بأنه لا للنقاش النووي، يرجع للمستقبل بفكرة خفض التخصيب لليورانيوم عالي التخصيب، وثانيا المسار الذي توصلت إيران لتفاهم مع عمان بناء عليه ولإنشائه هو الأساس في مضيق هرمز. الولايات المتحدة تقول لا، بوارج يجب أن تمر دون رقابة، وهذا طبعا رفضته إيران، ولذلك التصور الإيراني أنه يدها عليا في المفاوضات مع الولايات المتحدة. الرئيس ترامب يقول غير ذلك. الأيام ستوضح لنا أيهما أصدق.
1: دكتور شرقاوي، يعني هذا يعيدنا إلى ما قاله الوسيط القطري من أن كل الترتيبات الحالية هي ترتيبات مؤقتة للبدء في المفاوضات، يعني العمل يجري على ترتيب مؤقت مقبول من الطرفين للبدء في المفاوضات. هل اقترب الجانبان من هذا الترتيب المؤقت؟
0: لا يبدو أن الطرفين اقترب بالفعل، وينبغي استحضار السياق السابق، سياق التوصل إلى مذكرة اتفاقهم، خاصة في مفاوضات سويسرا. كان الوسيط القطري والوسيط الباكستاني يسعيان بكل ما أتي من جهد في إيجاد أرضية مشتركة، وربما كان أعلى منسوب النجاح هو هذه البنود 14 في المذكرة. وأعتقد حتى هذه اللحظة أن المرحلة الجديدة مرحلة البحث مجددا عن صيغة أخرى أو عن أبجديات أخرى نركب منها لغة التفاوض بين الإيرانيين والأمريكيين لن تصل إلى ما وصلت إليه مذكرة التفاهم. فبالتالي عندما قرر ترامب العزوف عن النظر في هذه المذكرة أصبح هناك فراغ، والقطريون والباكستانيون الآن يأملون، خاصة في ضوء العرض الإيراني الأخير وأن هناك إمكانية لفتح مضيق هرمز ولو لمدة 7 أيام، أيضا العرض المتعلق بالابتعاد عن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%. هذه عناصر جيدة ولكن غير كافية. لماذا؟ لأنها بمثابة يد واحدة، واليد الواحدة لا تصفق. لم نجد بادرة أو تحية بنفس الوزن من الجانب الأمريكي، فهي مسألة البحث عن هذه الأرضية الجديدة.
1: أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات، ضيفنا في الاستوديو. ونشكر كذلك ضيفنا الدكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، وضيفنا من واشنطن جيسون كامبل، كبير الباحثين في معهد الشرق الأوسط والمسؤول السابق بوزارة الدفاع الأمريكية. وبخصوص مضيق هرمز، أظهرت بيانات موقع كيبلر أن 36 ناقلة نفط خام محملة بأكثر من 63 مليون برميل قد عبرت مضيق هرمز خلال الأسبوع الماضي بين هرمز وباب المندب. كيف يبدو إذن وضع عبور ناقلات النفط مع الجمود في الوضع الحالي؟ المزيد في تقرير حليمة طبيعة.
4: منطقة منحتها الجغرافيا خاصية بحرية لافتة بوجود بوابتين للملاحة، لكن هذه الخاصية تحولت إلى مساحة توتر وأسئلة. البوابة الأولى أغلقت منذ أشهر بفعل الحرب، والثانية يتصاعد حولها التوتر يوما بعد يوم. ما بدأ مواجهة عسكرية بين واشنطن وطهران تحول هنا في مضيق هرمز إلى صورة عن أحد أكبر التعقيدات الجيوسياسية التي تثير قلقاً متزايداً في المنطقة وعبر العالم. وبينما يشتد حصار واشنطن لطهران اقتصادياً براً وجواً وبحراً وبالعمولات المشفرة الرقمية لإجبارها على رفع قبضتها عن المضيق، تؤكد إيران أنها تمسك بهرمز فتتراجع الملاحة فيه إلى حدودها الدنيا. وبلغة الأرقام، عبرت مضيق هرمز في الفترة الممتدة بين 20 و27 من سبتمبر 36 ناقلة نفط خام تحمل ما معدله 63 مليونا و300 ألف برميل، وبمتوسط يومي يبلغ 8 ملايين برميل. على الطرف الآخر من هذا المجال البحري والجغرافي، تتبدل الصورة عند البوابة الجنوبية للبحر الأحمر. من هذا الممر الضيق يعبر أكثر من عشر التجارة البحرية العالمية، ومع تعثر الملاحة في هرمز صار باب المندب أكثر حساسية من أي وقت مضى. خلال الفترة الممتدة بين 20 و27 من سبتمبر شهد مضيق باب المندب عبور 38 ناقلة نفط خام تحمل ما معدله 34 مليونا و200 ألف برميل، وبمتوسط يومي يبلغ 4 ملايين و300 ألف برميل. خلال الأسابيع الماضية تغيرت خريطة الساحل الغربي لليمن. المخا أصبحت بيد جماعة أنصار الله الحوثيين، ومعها ذباب وجزيرة ميون. هذه الجزيرة الصغيرة تقع في قلب المضيق بين خليج عدن والبحر الأحمر، تفصل بين قناتي المضيق الرئيسيتين.

0: ومن يمسك بها يطل على كل سفينة عابرة ويستطيع عرقلة الملاحة في المضيق. خارج الواقع الميداني هناك بعد استراتيجي يلوح في كلام اللواء يحيى صفوي المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني، الذي قال قبل أيام إن الربط بين الخليج الفارسي والبحر الأحمر ومضيق هرمز ومضيق باب المندب سيغير مسرح الحرب. أما المرشد الإيراني فهدد بطرد من سماهم الأعداء قريبا من بحر العرب بعدما تم إخراجهم من المياه قبالة جنوب إيران إلى بحر العرب. في المقابل تتحرك أوروبا لكن بخطى مثقلة، فهي ترى أن تمدد جماعة أنصار الله الحوثيين نحو الساحل الغربي لليمن يمثل تهديداً خطيراً لمصالحها، والطلب على المرافقة والحماية يفوق ما تملكه مهمة أسبيدس من سفن وفقاً لمسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس. وتقدر كالاس أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى ما يزيد على 10 سفن لحماية الملاحة في البحر الأحمر. بوابة مغلقة في الشرق وأخرى مهددة في الغرب، وبينهما مجال بحري وجغرافي يمر عبر طرفيه جزء كبير من طاقة العالم وتجارته.
1: إلى آخر التطورات بالقدس المحتلة، إذا فالت محافظة المدينة محافظة القدس باقتحام نحو 1800 مستوطن إسرائيلي باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال، بينهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير. إلى ذلك أفاد مراسل الجزيرة بأن مستوطنين هاجموا منازل الفلسطينيين في واد قبون بحلحول شمالي الخليل. معنا من الخليل مراسل الجزيرة منتصر نصار. منتصر، نقف معك إذن على آخر تطورات هذه الاقتحامات الإسرائيلية.
2: تحية لك زين. الأبرز والأهم هو اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بعدد كبير من الآليات العسكرية مدينة نابلس شمالية الضفة الغربية، وهذا يأتي أيضا بعدما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب جنين شمالية الضفة الغربية وأصابت فلسطينيا برصاصها قبل أن تمنع مركبات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني من نقل المصاب لاحقا، وبعد أن قامت قوات الاحتلال بمنع أي من الفلسطينيين بالتقدم نحو المصاب وبقي ملقا على الأرض وأطلقت الرصاص باتجاه من حاولوا إنقاذ هذا المصاب لاحقا، سمحت قوات الاحتلال الإسرائيلي لمركبة تابعة للهلال الأحمر بنقله، تم نقله إلى مستشفى جنين وهو يخضع الآن للعمليات بعد أن أصابته رصاص الجنود الإسرائيليين في منطقة الفخذ ومنطقة البطن. وهذا جاء أيضا بعد اقتحام موسع لبلدة قباطية خلاله نكلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعدد من الشبان الفلسطينيين، وهذا ما ظهر من خلال مقاطع مصورة أظهرت بالفعل كيف نكل الجنود الإسرائيليين بالشبان في تلك المنطقة. أيضا المستوطنون هاجموا منزلا فلسطينيا في منطقة واد قبون ببلدة حلحول شمال الخليل بعد أن قاموا بالاعتداء على أصحاب هذا المنزل. قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة عقب انسحاب المستوطنين وأطلقت قنابل الصوت والغاز باتجاه من قدموا لحماية هذا المنزل من هجمات المستوطنين، إضافة إلى قيام المستوطنين بالاعتداء على مركبة كانت تقل عدد من الفلسطينيين بينهم رضيع في منطقة مفترق الخلاطة ببلدة المغير شمال شرق رام الله، وهذا أدى إلى وقوع عدد من الإصابات تم نقلها إلى المشافي لتلقي العلاج. قبل قليل أيضا هجوم المستوطنين في منطقة المراجم أو خربة المراجم شمالية الضفة الغربية، وقبل قليل أيضا تمكن فلسطينيون من عائلة الطباسي من العودة إلى منزلهم الذي اقتحمه المستوطنون منذ فترة طويلة. أظهرت مقاطع مصورة وثقها فلسطينيون فور وصولهم إلى هذا المنزل أثار التخريب والدمار الكبير الذي خلفه المستوطنون في هذا المنزل. هذه الاقتحامات التي أتحدث عنها ليست ببعيدة أيضا عن اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي هذا اليوم. على فترتين الصباحية والمسائية اقتحم حوالي 1792 مستوطن ساحات وباحات المسجد الأقصى المبارك يتقدمهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير، والذي أدلى بتصريحات من داخل باحات الأقصى قال بأن هذا المكان لنا وقال بأننا نعمل على سوء الظروف التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون داخل سجون الاحتلال، وهذا ما كان واضحا على الأقل من خلال زيارة بن كفير أمس للأسير حسن سلامة داخل زنزانته وهدده مباشرة بالقتل، إضافة أيضا إلى اقتحام وزير الدفاع إسرائيل كاتس لمحيط حائط البراق ودائه طقوسا تلمودية، وشارك في هذا الاقتحام عدد من الحاخامات الكبار وأعضاء الكنيسة الإسرائيلي. نتحدث عن اقتحام الحرم الإبراهيمي، أيضا الحرم مغلق منذ مساء يوم أمس وسيبقى مغلق لثلاثة أيام بمناسبة عيد العرش اليهودي الذي يدخل يومه الثالث هذا اليوم. مئات المستوطنين وصلوا عن طريق حافلات إلى الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل وسط تأمين وحماية من قبل قوات الاحتلال وقوات الشرطة الإسرائيلية التي فرضت حظر التجوال على جزء من الحارات الشرقية في الحرم الإبراهيمي، حارة جابر والسلايم وواد الحصين ومنطقة تل رميدة. أيضا قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها في هذه المنطقة وسمحت للمستوطنين بالوصول إلى الحرم الإبراهيمي، وكنا شاهدنا بالفعل كيف أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الإبراهيمي الشريف وبالفعل أدوا طقوس وصلوات تلمودية داخل الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل هذا اليوم. أيضا قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية على كافة الحواجز والمعابر المؤدية إلى القدس، جباع قلنديا والجيب وغيرها من المناطق التي شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في طريق الوصول إلى القدس هذا اليوم. إليك زين.
1: أشكرك شكرا جزيلا منتصر نصار من الخليل مراسل الجزيرة، وننوه مشاهدينا إلى هذه الأخبار العاجلة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال لم أعرض على إيران أي شيء وتقرير أكسيوس كاذب وعليهم سحبه أن يسحبوه فورا. ترامب قال أيضا لا صحة لما نشره موقع أكسيوس من أنني عرضت على إيران تخفيف العقوبات والإفراج عن أموالها المجمدة، قال إن هذا تقرير كاذب وعلى أكسيوس أن تسحب التقرير فورا. نبقى في ملف الضفة الغربية، ومنذ أعوام تسعى السلطات الإسرائيلية لترسيخ التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك بالتزامن مع حملات ممنهجة لمسؤولين إسرائيليين وجماعات من المستوطنين لاقتحام باحات المسجد وأداء الصلوات التلمودية فيه.
3: مع كل عيد يهودي تتهيأ القدس لصباح مختلف لا تفتح فيه أبواب الأقصى إلا لجنود الاحتلال والمستوطنين، ولا يرفع الأذان إلا بقرار الاحتلال إن سمح بذلك. تتغير الوقائع في باحات الأقصى، إنها إسرائيل إذ ترسخ التقسيم الزمني والمكاني للحرم، وكأنما كان مثار خشية وقلق يوماً ما أضحى أمراً واقعاً قائماً بالفعل. زمانياً تخصص السلطات الإسرائيلية أوقاتاً محددة لدخول المسلمين المسجد الأقصى وأوقاتاً أخرى لليهود، إذ يتم اقتسام ساعات اليوم وأيام الأسبوع والشهر والسنة. وفقاً للتقسيم الزمني الذي تفرضه إسرائيل، فعلى المسلمين مغادرة المسجد الأقصى ما بين الساعة 7:30 و11 صباحاً، وظهراً ما بين الساعة 1:30 حتى 2:30 والفترة الثالثة بعد العصر. تخصص هذه الأوقات لليهود لأداء 3 صلوات في اليوم داخل باحات الأقصى، إضافة إلى أيام السبت طوال السنة، كما يتم تخصيص المسجد الأقصى لليهود خلال أعيادهم، ويقارب عدد أيامها 100 يوم في السنة، ويحظر رفع الأذان خلال الأعياد اليهودية. أما مكانياً فتخصص أماكن بعينها داخل المسجد الأقصى ليمارس اليهود والمسلمون شعائرهم الدينية، ويشمل التقسيم المكاني كذلك بسط السيطرة بالقوة على جميع الساحات الخارجية للأقصى. أما الأماكن المسقوفة مثل قبة الصخرة والمصلى المرواني فتكون للمسلمين. بدأت الإجراءات الفعلية للتقسيم الزمني والمكاني للمسجد الأقصى على وجه التحديد عام 1967 مع احتلال مدينة القدس وما تبقى من أراضي فلسطين بعد النكبة، حينها اقتحم الجنرال مردخاي غور المسجد مع جنوده ورفع العلم الإسرائيلي على قبة الصخرة وحرق المصاحف ومنع الصلاة فيه وأغلقه أسبوعاً كاملاً، حيث منعت الصلاة ولم يرفع الأذان. وفي ذلك اليوم أيضاً استولت سلطات الاحتلال على مفاتيح باب المغاربة لتخصصه لاحقاً بشكل حصري لاقتحامات المستوطنين وجنود الاحتلال. بعدها قررت المحكمة المركزية الإسرائيلية أن لليهود الحق في الصلاة داخل الحرم القدسي بدءاً من عام 1976. في أكتوبر عام 1990 حاول متطرفون يهود وضع حجر الأساس لما يسمى بالهيكل الثالث داخل ساحات المسجد الأقصى، فتصدى لهم المصلون، فقابلهم جنود الاحتلال بالرصاص الحي ما أدى لاستشهاد 21 فلسطينياً. وفي عام 1996 افتتحت سلطات الاحتلال نفقاً بمحاذاة الجدار الغربي للمسجد الأقصى ما أدى إلى اندلاع ما عرفت بانتفاضة الغضب. وكان اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون للمسجد الأقصى في 28 من سبتمبر عام 2000 بمثابة الشرارة التي أشعلت انتفاضة الأقصى. لكن مع نهاية أكتوبر 2014 أخذ التقسيم منحاً جديداً وخطيراً بخطوات عملية، حيث أغلقت سلطات الاحتلال بوابات المسجد الأقصى أمام المسلمين بمن فيهم العاملون في المسجد. واقتحامات المسجد الأقصى ليست عملاً استفزازياً فحسب، بل ذات بعد أيديولوجي يتمثل في السعي لبناء الهيكل اليهودي على أنقاض الأقصى وفرض السيادة اليهودية على القدس وتغيير واقعها الديني والجغرافي.
1: قال القائم بأعمال المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط رامز الكباروف إن سلطات التخطيط الإسرائيلية دفعت قدماً بآلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وحذر الكباروف خلال إحاطة قدمها لأعضاء مجلس الأمن الدولي من أن تنفيذ مخطط E1 الإسرائيلي قرب القدس سيقطع التواصل بين شمال الضفة الغربية وجنوبها ويشكل تهديداً وجودياً لحل الدولتين. معنا من لاس بالماس البروفيسور لاكس تاكنبرغ، أستاذ القانون الدولي الإنساني والمستشار في منظمة القانون من أجل فلسطين. يعني هنالك تحركات دولية في الواقع، هنالك عقوبات هولندية، عقوبات بريطانية، هنالك رفض أمريكي لضم الضفة الغربية، لكن ما تأثير كل هذه الخطوات وإن كانت غير مسبوقة، ما تأثيرها في الفعل الإسرائيلي؟
4: Thank you for having me.
1: أهلا وسهلا.
5: شكرا لكم على هذه الاستضافة الليلة.
4: I think the effectiveness and the extent to which the
5: أعتقد أن فعالية هذه الخطوات من حيث العقوبات والتدابير الدبلوماسية الأخرى تظهر من خلال الردود الإسرائيلية القوية. عندما فرضت المملكة المتحدة رزمة من العقوبات منذ بضعة أسابيع، والآن لحقت هولندا بركب المملكة المتحدة بالإضافة إلى إسبانيا وأيرلندا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي، أعتقد أن كل هذه الأمور تؤثر، وإسرائيل تخشى بالفعل أنه في هذه المرحلة، أما وقد اتخذت تلك الدول الخطوات العملية قائلة أنها لن تتقبل الإجراءات الإسرائيلية، دول أخرى يمكن أن تحذو حذوها. نعم، لربما الأمور ليست بالمستويات التي نريدها، ولكن بدأت تؤثر.
1: ما الذي يمنع على سبيل المثال أن تتخذ الدول الغربية خطوات تجاه إسرائيل كالخطوات التي تتخذها مثلا تجاه روسيا؟
5: في الواقع بالنسبة إلى روسيا نرى أن الاتحاد الأوروبي على نطاق واسع تمكن من العمل على أساس توافق الآراء. طبعا هناك بعض الدول التي كانت تعارض الموقف الأوروبي الموحد من مثل المجر بقيادة أوربان على سبيل المثال، ولكن توافق الآراء حصل في مرات متعددة. في حالة إسرائيل يبدو أن الدول لا تزال على ترددها. عدد كبير من الدول الغربية يربطه علاقات تجارية قوية مع إسرائيل، بالإضافة إلى بيع الأسلحة وشرائها، دول أوروبية متعددة تبيع الأسلحة إلى إسرائيل وتشتري الأسلحة منها، بالإضافة إلى التدخل في العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل. وترى الدول الغربية هذه أن إسرائيل هي دولة حليفة للغرب، وكل ذلك يشكل عقبة أمام فرض العقوبات على إسرائيل، ولا تكون هذه الدول في موقع يسمح لها بالقول كفى.
1: وتقول هذه الدول أيضا أن لديها حلفاء آخرين في المنطقة، يعني هل الحلفاء الآخرون ليسوا بأهمية إسرائيل بالنسبة للميزان التجاري الأوروبي؟
4: Well, Israel has been particularly important as a trade partner to Europe.
5: إسرائيل كانت شريكا تجاريا مهما على وجه التحديد لأوروبا، ولكنك محق، لقد أصبت في هذه النقطة. أوروبا لديها مروحة واسعة من العلاقات مع دول متعددة في المنطقة، وطبيعة هذه العلاقات المتطورة طبعا هي من بين الأمور التي سوف يتعين على أوروبا أن تأخذها بعين الاعتبار. على سبيل المثال، تعمل أوروبا على تعزيز علاقاتها مع مصر، مع عدد كبير من الدول في البحر الأبيض المتوسط، مع تركيا أيضا، وكل ذلك يأتي بنا إلى العوامل التي من شأنها أن تؤدي دورا أساسيا في عواصم القرار الأوروبية في بروكسل والعواصم الأوروبية الأخرى لاتخاذ تدابير تتطور في مواجهة الإسرائيليين في تطرفهم المتزايد وتطرف الحكومة الإسرائيلية بشكل متزايد.
1: هذا التطرف يؤدي إلى عدم استقرار في الشرق الأوسط، وربما يؤدي لانفجار المنطقة بأكملها وهروب ملايين الناس إلى أوروبا. لماذا لا تنظر أوروبا لمسألة الدولة الفلسطينية كأولوية أمن قومي أوروبية في الأساس؟ لأن منع إقامتها سيعني اضطرابا في المنطقة واضطرابا في أوروبا كذلك.
4: Well, this is a very pertinent question, and
5: هذا سؤال وجيه للغاية. وأعتقد أن الأساس هو أن أوروبا تشعر على مستوى الهوية الوطنية أنها قريبة من إسرائيل أكثر من قربها من العالم العربي، وذلك بالنظر إلى ما تراه أوروبا على أنه مجموعة من الديمقراطيات الليبرالية والاقتصادات الليبرالية الحرة. طبعا هذا يعود بنا إلى الإطار الأوروبي الذي بشكل طبيعي يرى أن إسرائيل هي دولة قريبة منه، وبالتالي الأمر يتطلب بعض الوقت لكي ترى أوروبا حقيقة الموقف بالنسبة إلى العلاقة مع إسرائيل ومع فلسطين. أعتقد أننا في هذه الصيرورة الآن. أوروبا بشكل تدريجي تضع مسافة بينها وبين إسرائيل وتنأى بنفسها عنها، وسوف نرى هذا الاتجاه في السنوات المقبلة، وسوف تفهم الدول الأوروبية أن مصلحتها.
1: شكرا جزيلا لك البروفيسور لاكس تانكنبرغ، أستاذ القانون الدولي والإنساني والمستشار في منظمة القانون من أجل فلسطين، ضيفنا من لاس بالماس. ننوه من جديد للأخبار العاجلة. الرئيس الأمريكي يقول لا صحة لما نشره موقع أكسس من أنه عرض على إيران تخفيف العقوبات والإفراج عن أموالها المجمدة، وقال أيضا لم يعرض على إيران أي شيء، وقال إن تقرير أكسس كاذب وعليهم أن يسحبوه فورا. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. المشكلة محمد أن هذه التصريحات أيضا أدلى بها مسؤول أمريكي للجزيرة، فما الذي ينفيه ترامب بالتحديد؟
6: تماما. هذه التصريحات وردت على لسان مسؤول أمريكي للجزيرة وأيضا لأكسيوس، ويبدو أنه هو ذات التصريح الذي تم نشره لعدد من وسائل الإعلام. لكن الرئيس دونالد ترامب قبل قليل وعلى منصة تروث سوشيال نفى بشكل قاطع في الواقع بأنه عرض على إيران تخفيف العقوبات أو الإفراج عن أي أموال إيرانية مجمدة. ترامب قال إن تقرير أكسيوس بهذا الشأن غير صحيح، وأضاف بأنه لم يعرض على الإيرانيين أي شيء. وهذا النفي يأتي رغم أن أكسيوس وأيضا الجزيرة نقلت عن مسؤول أمريكي بأن واشنطن مستعدة لتخفيف العقوبات والإفراج عن أصول إيرانية مجمدة مقابل تقدم ملموس في ملف إيران النووي. الثابت حتى الآن زين هو أن المفاوضات نفسها مستمرة. ترامب كان قد أكد اليوم بأن فريقه أجرى محادثات غير مباشرة مع إيران عبر الوسطاء، لكنه حدد أيضا السقف الأمريكي لهذه المفاوضات، والقائم على المبدأ المعروف وهو أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. وترامب قال إن طهران تدرك ذلك وإن الحرب ستنتهي سريعا بطريقة أو بأخرى. بالتالي هذا التصريح في الواقع من جانب ترامب أو هذا المنشور من جانب ترامب يربك عمليا وضع المفاوضات، لا سيما مع حديث مسؤولين أمريكيين أو هذا المسؤول الأمريكي بالتحديد عفوا زين عن مرونة إيرانية في الملف النووي. لكن الرئيس ترامب بنفسه ينفي الآن تقديم أي مقابل اقتصادي لطهران مقابل ذلك. الخلاف لا يزال قائما بشأن ترتيب الخطوات ومن يتحرك أولا في الوقت الذي تطالب فيه واشنطن بضمانات بأن إيران جادة في أي التزامات نووية جديدة. بمعنى زين أن حالة عدم الثقة لا تزال قائمة، وترامب يعتبر بأنه يفاوض من موقع قوي، خاصة مع الحصار البحري الذي تصفه واشنطن بالفولاذي والذي يقوض بالمقابل وضع إيران في هذه المفاوضات زين.
1: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد مراسل الجزيرة من واشنطن، ولا شك أن هذا أيضا سيكون في ضمن التغطية التي تبدأ على رأس الساعة مع عبد القادر.
7: شكرا لك زين، وأهلا بكم إلى هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يعرض تخفيف العقوبات على إيران أو الإفراج عن الأموال المجمدة. من ناحيته قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن واشنطن تواصل نقاشا إيجابيا مع إيران عبر الوسطاء، وإنه لن يكون هناك اتفاق دون معالجة القضية النووية. وأكد المسؤول نفسه للجزيرة إن واشنطن تحتاج إلى ضمانات بأن إيران جادة ولا تسعى فقط للخروج من الوضع الصعب الذي تعانيه. وفي إيران قال المرشد مجتبى خامنئي في بيان إن أعداء إيران لا يتقدمون إلى ما بعد بحر العرب بسبب ما وصفها بضربات مؤلمة تلقوها من القوات الإيرانية. وأضاف خامنئي أن مختلف فئات المجتمع تتمسك بمواقفها المشروعة، ومنها الحفاظ على مضيق هرمز. وفي السياق، أعلنت وكالة إسنا الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عرقجي سيلتقي وسطاء المفاوضات مع الولايات المتحدة الاثنين في نيويورك دون مشاركة أي ممثل للجانب الأمريكي لبحث أحدث المقترحات. في اليمن، أعلن مجلس النواب موافقته على طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي إعلان التعبئة العامة لمواجهة التصعيد الحوثي. وميدانيا، قالت القوات الحكومية اليمنية إنها شنت غارات على مواقع لجماعة الحوثي في منطقة الربيعي غربي مدينة تعز. من جهة أخرى، أعلنت منظمة الصحة العالمية إن إجمالي عدد القتلى في اليمن منذ 6 أغسطس ارتفع إلى 838 قتيلا. في القدس، أفادت محافظة المدينة باقتحام نحو 1800 مستوطن باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال، ومن بينهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير. وخلال جلسة لمجلس الأمن، أعلنت نائبة المندوب الأمريكي معارضة بلادها ضم إسرائيل للضفة الغربية. وبشأن غزة، قالت إن نزع سلاح حماس أمر بالغ الأهمية ويجب ألا يكون لها أي دور في حكم غزة. البداية بملف التوتر الأمريكي الإيراني، وخاصة ما صدر من تكذيب من قبل الرئيس الأمريكي لما نشرته أكسيوس عن هذه التطورات. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. محمد،
6: نعم عبد القادر، في الحقيقة هو تطور جديد ومهم يربك في الحقيقة وضع المفاوضات بعد هذا المنشور اللافت.

0: والغاضب على ما يبدو للرئيس ترامب على منصة تروث سوشيال، والذي نفى فيه عرض أي تخفيف للعقوبات أو الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وأشار في هذا السياق إلى تقرير لأكسيوس كان قد نقل عن مسؤول أمريكي في الواقع بأن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم هذه الخطوة. ترامب وصف هذا التقرير بأنه غير صحيح، وأضاف بشكل قاطع بأنه لم يعرض على الإيرانيين أي شيء، ودعا أكسيوس لسحب هذا التقرير. طبعا هذا النفي من جانب ترامب يأتي رغم أن أكسيوس نقلت عن هذا المسؤول الأمريكي بأن واشنطن مستعدة في الواقع لتخفيف العقوبات والإفراج عن أصول إيرانية مجمدة مقابل تقدم ملموس في الملف النووي الإيراني. لكن هذا النفي كما قلت عبد القادر يربك وضع هذه المفاوضات التي أكد ترامب بنفسه اليوم بأنها لا تزال مستمرة. ترامب أكد بأن فريقه التفاوضي أجرى محادثات غير مباشرة مع إيران عبر الوسطاء، لكنه أيضا كان واضح بشأن سقف وأساس هذه المفاوضات. بحسب ترامب يجب أن تكون قائمة على الهدف الأمريكي المعلن، وهو منع إيران من امتلاك السلاح النووي. قال بأن طهران أيضا تدرك ذلك، وبأن الحرب ستنتهي سريعا بطريقة أو بأخرى، وأشار بأن الولايات المتحدة ستنتصر في هذه الحرب قريبا، بمعنى أن الرئيس دونالد ترامب يعتبر أن موقف واشنطن موقف نابع من موقع قوة في الوقت الذي يتواصل فيه الحصار البحري والعقوبات الخانقة على إيران. وكذلك أيضا تلويح ترامب بشن ضربات عسكرية واسعة النطاق بعد انتخابات التجديد النصفي، كما أشارت إلى ذلك تسريبات أمريكية، وكلها مؤشرات على أن ترامب يريد على ما يبدو تنازلا إيرانيا كاملا، ليس فقط بشأن مسألة.
1: بما أنك تشير للجانب الإيراني محمد، وأبقى
0: هذه الورقة باتت متجاوزة،
1: وأبقى معك محمد فقط لأشير أيضا ما تنقله وكالة إيرنا عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يقول بحثنا مع الوسطاء القطريين أفكار بشأن تنفيذ شروط إيران وننتظر الرد الأمريكي. هناك أيضا تصريحات أخرى لوزير الخارجية الإيراني، تفضل محمد.
0: نعم، كما كنت أقول عبد القادر، الموقف ترامب الذي أبداه في هذا المنشور الغاضب يؤكد بأن الولايات المتحدة ستكون متشددة في هذه المفاوضات الجديدة بخلاف المفاوضات السابقة، بالرغم من أن هذا المسؤول الأمريكي تحدث لأكسوس، وفي الواقع كان تحدث أيضا للجزيرة، وأشار إلى أن الجانب الإيراني يبدي مرونة في الملف النووي، وعلى هذا الأساس الولايات المتحدة أيضا بدورها مستعدة لتقديم هذه الخطوات فيما يتعلق بتخفيف العقوبات وفك التجميد عن أصول إيرانية مجمدة. لكن الرئيس ترامب الآن ينفي هذا المعطى بشكل كامل، تقديم أي مقابل اقتصادي لطهران مقابل تقديمها التنازلات النووية المطلوبة. واضح جدا أن الخلاف لا يزال قائما بشأن ترتيب الخطوات ومن يتحرك أولا، في ضوء استمرار حالة عدم الثقة بين الجانبين. واشنطن تطالب بضمانات بأن إيران جادة في أي التزامات نووية جديدة، خاصة أن الإدارة الأمريكية تعتبر أن طهران انتهكت مذكرة
1: طيب محمد،
0: وبالتالي هي لا تريد اتفاق تهدف من خلاله إيران للتملص أو محاولة الهروب إلى الأمام فيما يتعلق بالحصار الاقتصادي الضاغط عليها. عبد القادر
1: أيضا ابقى معنا محمد، أيضا وزير الخارجية الإيرانية يقول تبادل الرسائل مع أمريكا عبر الوسيطين القطري والباكستاني كان قائما دائما لكنه أكثر جدية الآن. إذا إشارات تحتاج إلى تحليل ومتابعة عندما نسمعه من وزير الخارجية الإيراني وما قاله ويقوله ويكتبه الرئيس الأمريكي. أعود معك محمد، ربما إعادة ما نشرته أكسيوس مهم لفهم المشهد ارتباطا بهذا النفي من قبل الرئيس الأمريكي لما نشرته أكسيوس.
0: نعم، في الحقيقة أكسيوس كانت قد نقلت عن مسؤول أمريكي بأن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم أو مستعدة لتخفيف العقوبات والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة في ضوء ما وصفه هذا المسؤول بمرونة من الجانب الإيراني فيما يتعلق بملفها النووي. ويبدو أن هذه النقطة هي التي أثارت غضب الرئيس دونالد ترامب، الذي أشار بأن هذا التقرير من جانب أكسيوس غير صحيح، وأكد بشكل

0: بين، وأشار إلى أن الولايات المتحدة تريد ضمانات جدية من جانب إيران فيما يتعلق بالمسألة الأساسية وهي المسألة النووية بالأساس. وهذا المسؤول أيضا أشار بأن من أجل رفع العقوبات وتخفيف العقوبات ورفع الأموال المجمدة يجب أن يكون هناك تقدم ملموس في الملف النووي من جانب إيران، بمعنى أن هذا المسؤول يتحدث عن مقايضة. لكن موقف ترامب يربك عمليا وضع هذه المفاوضات التي لا تزال مستمرة في نيويورك ويقودها الوسطاء سواء قطر وباكستان، بين الوفد الإيراني الذي يقوده عرقجي وأيضا الوفد الأمريكي الذي يقوده ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. وبالتالي هناك ضبابية في المشهد، وهناك أيضا حالة عدم الثقة أساسها أن واشنطن تطالب الآن الجانب الإيراني بتنازلات شاملة فيما يتعلق بالمسألة النووية وأيضا فيما يتعلق بمضيق هرمز، قبل الحديث عن أي تنازلات من الجانب الأمريكي عبد القادر، سواء فيما يتعلق برفع الحصار البحري أو تخفيف العقوبات ومسألة رفع التجنيد عن أصول إيرانية مجمدة.
1: شكرا لك محمد الأحمد من واشنطن. وأيضا استتباعا لتصريحات وزير الخارجية الإيراني، يقول يجب تنفيذ الشروط التي شدد عليها المرشد الأعلى لإعادة فتح مضيق هرمز. وقال أيضا السيد عرقجي سأعود إلى طهران بعد ساعات ونأمل الحصول على رد نهائي من الجانب الأمريكي الثلاثاء، أي خلال الساعات القادمة من هذا اليوم. هذا وقال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إن أعداء إيران لا يتقدمون إلى ما وراء بحر العرب جراء الضربات المؤلمة التي تلقوها من قوات بلاده. من جهته أكد قائد أركان الجيش الإيراني إن طهران لديها القدرة على استهداف السفن الحربية الأمريكية. المزيد مع مراسل الجزيرة من طهران بابا ولد حرمة.
2: بيان للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي يؤكد فيه استعداد قوات بلاده وملايين المتطوعين لإلحاق الهزيمة بمن يصفهم بالأعداء. مجتبى خامنئي أكد في هذا البيان تمسك مختلف فئات المجتمع الإيراني بمطالبها المشروعة ومن بينها الحفاظ على مضيق هرمز. وبشأن مضيق هرمز أكد قائد أركان الجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري سيطرة بلاده على هذا المضيق، وقال إن السفن التي تعبر من ذلك المضيق تحتاج إلى إذن وترخيص من طهران. دبلوماسيا نقلت وكالة إسنا الإيرانية أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيلتقي الوسطاء اليوم في نيويورك ليناقش معهم أحدث المقترحات. في هذه الأثناء نقلت وكالة الأنباء الإيرانية سماع دوي انفجارات في جزيرة قشم قادمة من جهة البحر وقالت إن الجزيرة لم تتعرض لأي استهداف.
1: المحادثات غير المباشرة بين الجانبين الأمريكي والإيراني عبر وسطاء تأتي بعد أن رفض ترامب مقترحا إيرانيا، ووسط تمسك كل طرف حتى الآن بمواقفه. ويحاول الإيرانيون في هذه المرحلة التركيز على مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي، بينما يحاول الجانب الأمريكي إعادة توجيه المفاوضات نحو الملف النووي.
3: يستمر الشد والجذب بين إيران والولايات المتحدة، ويصعد كل منهما لهجته، لكنه لا يغلق الباب أمام المباحثات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن فريقه التفاوضي أجرى مباحثات غير مباشرة مع إيران عبر وسطاء. خلال هذه المحادثات يتوقع أن يتم بحث نسخة معدلة من مقترح السبعة أيام الذي قدمته إيران. فقد اقترحت إيران مسارا مرحليا يطبق خلال سبعة أيام، تفتح خلاله إيران مضيق هرمز وترفع الولايات المتحدة حصارها عن إيران مع وقف الحرب على كل الجبهات واحتمال الإفراج عن أموال مجمدة. هذا المقترح رفضه الرئيس الأمريكي الذي قال إن الإيرانيين يريدون إبرام اتفاق لكنه ليس الذي يرغب فيه، موضحا أنه ربما كان سيوافق عليه قبل عام. يشي تصريح الرئيس ترامب بأن أوراق التفاوض تغيرت لأنه بالنسبة له المعطيات على الأرض تغيرت. فقد نقلت فوكس نيوز عن ترامب قوله إن الولايات المتحدة حققت

0: حققت نجاحا على الجبهتين العسكرية والاقتصادية في مواجهة إيران، وإنها ستنتصر عليها قريبا جدا. وقد كان لافتا أن ترامب تحدث عن مرور 20 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز خلال نهاية الأسبوع، مشيرا إلى أنها أكبر كمية منذ بدء الحرب. يحاول ترامب هنا أن يؤكد أن إيران لم تعد تسيطر على مضيق هرمز، ولذلك لا يحق لها أن تستخدمه كورقة قوة فوق طاولة المفاوضات. في المقابل يصر الإيرانيون على أنهم يتحكمون في المضيق، ولا يكتفون بذلك بل إنهم يطالبون بالسيادة عليه. وقد كان ذلك واضحا في رسالة منسوبة للمرشد الإيراني مجتبى خامنائي، الذي قال إن مختلف فئات المجتمع تتمسك بمواقفها المشروعة، ومنها الحفاظ على مضيق هرمز. ولإبراز السيطرة على المضيق أوضح المرشد الإيراني أن من وصفهم بالأعداء لا يتقدمون إلى ما بعد بحر العرب بسبب ضربات مؤلمة تلقوها من القوات الإيرانية. هذا الاختلاف في المواقف بشأن وضع مضيق هرمز قد يشير إلى تغيير في الأولويات، ما قد يعقد المفاوضات. فحسب وول ستريت جورنال، يحاول الرئيس ترامب إعادة توجيه المفاوضات نحو الملف النووي، ويطالب مفاوضوه الآن بتنازلات أكبر في هذا الملف. وهذا ما أكده مسؤول أمريكي للجزيرة، إذ قال إن موقف واشنطن يزداد قوة، والرئيس ترامب يتسم بالصبر والالتزام بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وأوضح أن ترامب مستعد لتخفيف العقوبات على إيران والإفراج عن أصولها المجمدة مقابل تقدم بالملف النووي. وأكد أن حركة المرور في مضيق هرمز تزداد، والحصار البحري والعقوبات تواصل تقويض موقف إيران. وقد كان لافتا أن المسؤول الأمريكي تحدث عن حاجة واشنطن هذه المرة لضمانات بأن إيران جادة ولا تسعى فقط للخروج من الوضع الصعب الذي تعانيه. وبغض النظر عما إذا كان المضيق مغلقا أو مفتوحا أو مفتوحا جزئيا، فالوضع المحيط به يؤثر في اقتصاد العالم، ومنه الاقتصاد الأمريكي. فمباشرة بعد رفض الرئيس ترامب للمقترح الإيراني ارتفعت أسعار النفط أكثر من 3%، ولا يخفى موقع أسعار البنزين في السياقات الانتخابية الأمريكية. في المقابل يلحق الحصار الأمريكي أضرارا بالغة بالاقتصاد الإيراني، أصبح وقعها على الشارع الإيراني ملحوظا. فحسب وسائل إعلام إيرانية، شهدت العملة الإيرانية هبوطا غير مسبوق أمام الدولار في السوق الموازية، لتبلغ 240 ألف تومان للدولار الواحد. وهذا التضخم وتأثيره على المواطن يشكل ضغطا كبيرا على المفاوض الإيراني. ويبدو أن قدرة كل طرف على الصمود أمام الضغوط التي يتعرض لها هي التي ستحدد الاتجاه الذي ستمضي فيه المحادثات وإمكانية الوصول إلى حلول.
1: معنا من بنسلفانيا كولين كلارك، المدير التنفيذي لمركز صوفان للدراسات، وكذلك معي هنا في الأستوديو دكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران. أهلا بكم. أبدأ معك سيد كولين كلارك لمحاولة فهم بين ما نقلته أكسيوس وتكذيب الرئيس الأمريكي، وبلهجة حادة، لما جاء في أكسيوس. ما الذي جرى؟ كيف نفهمه؟
2: في الواقع يؤسفني كأمريكي أن أقول ذلك، ولكن أقول لا يمكننا أن نصدق ما يقوله رئيس الولايات المتحدة دائما. غالبا ما يضلل أو يفبرك الأخبار، وبالتالي من الصعوبة بمكان أن نكون جازمين وحاسمين بخصوص ما حصل أو لم يحصل. هذا مؤشر واضح أن استراتيجية الرئيس لا تجدي نفعا، والرسالة التي تخرج من الإدارة الأمريكية غير متسقة. وهذا أيضا يرتبط بعملية إفراغ وزارة الخارجية من دورها الأساسي، فهي الجهة القيادية عادة في الدبلوماسية الأمريكية، ولكننا الآن للأسف نرى التبعات السلبية لإفراغها من جديتها، وهذا يؤثر أيضا على النزاع.
1: في هذه الحالة هل ترجح صحة ما نقلته أكسيوس؟
2: It certainly could be true. And Axios is often. بكل تأكيد يمكن أن يكون صحيحا، لأن أكسيوس غالبا ما تكون دقيقة في رفعها للتقارير وفي نشرها للمقالات. غريب أن نرى أن أكسيوس تلفق الأخبار مثلا. أول ما ظننته هو أن العرض تقدم به الرئيس وتم تسريبه كي لا يعلن عنه بشكل علني، ولكن ربما تعرض لضغوط من أشخاص يعارضون هذا العرض، ولكن هذا يعود بنا إلى بدايات النزاع. هذه حرب شرعت بها الولايات المتحدة الأمريكية من دون وضع استراتيجية لها، ووصلنا إلى المرحلة التي نراها الآن، يقول فيها الرئيس شيئا ما في يوم ما، وفي يوم آخر ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي ويهدد بالقضاء الكامل على شعب عن بكرة أبيه. وبالتالي هذه المشكلة التي نراها، النزاع لم يمضي بالطريقة التي يريدها الرئيس ترامب. هناك أشخاص أقنعوه بأن النصر الساحق سوف يأتي سريعا، ولكن العكس كان صحيح.
1: دكتور حسن، من الجانب الإيراني أيضا نستمع ونتابع تصريحات الوزير عراقجي، يقول ننتظر رد أمريكي خلال الساعات القادمة أي يوم الثلاثاء هذا، وقال ووصف دور الوسطاء بأنه كان دائما قائما ولكن هذه المرة أكثر جدية. ما الذي نفهمه؟
3: نفهم أن تبادل الرسائل استمر بين إيران والولايات المتحدة كما يبدو، وما نسمعه أيضا يتقاطع مع هذه السردية الجديدة التي نفاها ترامب. يقال بأن القضيتين المحوريتين المختلف عليهما هو المسار الإيراني العماني الذي تصر عليه إيران في هرمز، بينما الرئيس ترامب يريد مسارا مختلفا لا تجري عليه الرقابة الإيرانية. هذا موضوع. والموضوع الثاني، إيران ترجع الملف النووي لمرحلة لاحقة، بينما ترامب يقول بأنه إذا وضعت إيران البرنامج النووي على في ظل الاتفاق الأولي فهو يقبل برفع العقوبات وغير ذلك، رفع التجميد عن الأموال المجمدة، وهو بالفعل ما أتى في سياق هذا الخبر. الوزير الخارجية قال بأنه سيعود لإيران، وتستطيع الولايات المتحدة أن ترسل ردها على إيران ومقترحها. وبالتالي تقديري أنه هاتين القضيتين شائكتين أكثر من أن تحلان ببساطة بردود بين إيران والولايات المتحدة، لكن يبقى الرد الأمريكي ربما يحمل أشياء.
1: ولكن أبقى معك دكتور حسن، أيضا إذا ما بنينا على تصريحات الوزير عراقجي، يقول لم يطرأ أي تغيير على مواقفنا فيما يتعلق بالبرنامج النووي وشروطنا لإعادة فتح مضيق هرمز واضحة، وبالتالي إذا ما بنينا على ما نقلته أكسيوس، ما الذي جعل الأمور تتحرك إذا كانت المواقف الإيرانية والمقاربة الإيرانية هي ذاتها؟ أم أن أيضا الوزير عراقجي أيضا يمارس نوع من الدعاية غير ما يحدث في الغرف المغلقة؟
3: أنا تقديري أنه الأمر مستعصي إلى حد كبير. يعني هناك دفع من قبل الوسطاء، خاصة قطر كما نسمع منخرطة بقوة في الدفع باتجاه تقريب وجهات النظر، لكن جسر الهوى بين في هذين الموضوعين الشائكين تقديري أنه يحتاج تنازل من طرف. لا يمكن أساسا القبول بحل وسط بين الاثنين، إما إيران تتنازل عن رؤيتها في هرمز أو الولايات المتحدة، إما إيران تتنازل عن موقفها في البرنامج النووي أو الولايات المتحدة تتراجع. لا يمكن بسهولة إيجاد سبل في الوسط بين الاثنين، وإما تتفاوض حول النووي أو ترجع، يعني لا يوجد شيئا بالوسط، وإما تقبل بالمسار الإيراني العماني أو ترفضه، ولا يوجد حل بسهولة بالوسط. ولذلك تقديري أن القضية صعبة جدا، والوزير عراقجي الدبلوماسي الأول في إيران وزير الخارجية، بالتالي يطرح أفكارا ويأمل بأن تذهب يعني تستمر تبادل الرسائل والدبلوماسية. لكن تقديري أنه هو أيضا لا يتأمل خيرا كثيرا.
1: ربما هذا أيضا ما يتأكد من تصريحي هذا سيد عراقجي، عندما يقول مستعدون دائما للحرب، ولدينا أيضا ما نقوله في الميدان الدبلوماسي، والملف المطروح حاليا هو فقط مضيق هرمز. وهنا أسأل ضيفي من بنسلفانيا سيد كولين، فيما يتعلق إذا ما بنينا على ما يقوله الوزير عراقجي لم يطرأ أي تغيير على مواقفنا فيما يتعلق بالبرنامج النووي وشروطنا لإعادة فتح مضيق هرمز واضحة، وأن ما يتم بحثه الآن يتعلق فقط بمضيق هرمز، وبالتالي إذا ما بنينا على إشارات أن هناك تحرك ما أو ما وصف حتى من قبل وزير عراقجي بأنها مباحثات جدية، وبالتالي عن أي موضوعات تحديدا تتم الآن في هذه المرحلة؟
2: أود أن أعود إلى نقطة أشار إليها دكتور أحمد يان بالنسبة إلى جسر الهوة. أعتقد أنه محق تماما. المشكلة هي أن العمل الدبلوماسي يتم من جهة، وفي المقابل نرى أن الرئيس يطلق هذه التهديدات بين الفينة والأخرى وتلقي هذه التهديدات بظلالها على العمل الدبلوماسي. نعرف أن الإيرانيين يقولون أنهم على استعداد للحرب. بكل صراحة نعرف أن الاقتصاد الإيراني يتأذى. نعرف أن المتشددين الذين يحكمون في إيران باستطاعتهم أن يتحملوا الألم لديهم عتبة مرتفعة لتحمل الألم. ولكن عندما نأتي إلى عملية الشد والجذب هذه، هناك شيء ما سوف يحصل لكي يكسر هذا الجمود. بالعودة إلى تقديم التنازلات وجسر الهوة، عمليات التفاوضية الأنجح عادة ما تحصل عندما يقدم كل طرف من الأطراف المعنية تنازلات، ولكن في الوقت نفسه يحصل على نقاط قوة. رأينا ذلك في إيرلندا الشمالية مثلا، أو في نزاعات أخرى من مثل جنوب أفريقيا. لست متأكدا من إمكانية تكرار هذا الموضوع هنا في هذه الظروف، وذلك بالنظر إلى التاريخ بين البلدين والحرب على ما هي عليه اليوم.
1: دكتور حسن، أيضا بالعودة تصريحات الوزير عراقجي عندما يقول هذه المرة دور الوسطاء جاد، بتقديرك ما الذي يعنيه؟
3: يعني حضورا دفعوا، كما هو منشور يعني في الكثير من التقارير، أن الوسطاء كان لهم دفع وحضور أكثر تأثيرا. يعني حتى في الخبر الذي نشر حول التبادل الذي جرى في اليوم الأول في التلفزيون الإيراني الرسمي، قيل بأنه بإصرار الوسطاء قبلت إيران بأن تطرح أفكارها مرة أخرى أمام الولايات المتحدة. عبارة أخرى، هناك دفع من الوسطاء أكثر جدية. طبعا عندما ترسل المقترحات من عاصمتك يختلف عندما من أن تكون حاضرا في المكان في نيويورك، ولذلك يتكلمون عن جدية الوسطاء ومحاولتهم يعني الوصول لحل ما، على الأقل لإرجاء ربما صدام مقبل يستشعره الكثيرون في المنطقة. في الأيام الماضية هناك تصريحات إيرانية كثيرة على أعلى المستويات تقول بأن الولايات المتحدة يستشعرون من الولايات المتحدة استعدادا لعمل عسكري ما، ولذلك التهديدات الإيرانية ازدادت في الأيام الأخيرة الماضية. ولذلك يعني هو الكلام عن الوسطاء يأتي في هذا السياق.
1: أيضا عندما يقول الوزير عراقجي أن ما نقلناه من محددات للطرف الآخر مبني على ما قاله وطرحه المرشد، ماذا عن هذه الإشارة في فهم المقاربة والحسابات الداخلية الإيرانية فيما يتعلق عندما طلب مثلا من الإيرانيين أن يحملوا، أو الوفد المفاوض أن يكون يحمل تفويضا كاملا؟ هذا الربط بين المحددات وبين أن مرجعها هو المرشد، كيف نفهمه؟
3: وأساسا يحاكي الداخل من جهة، ومن جهة أخرى يرد على ترامب عندما قال بأنه سأفاوض من هو مخول من قبل المرشد. رد عليه وزير الخارجية بأنه نحن حكومة واحدة ونحن نمثل إيران، ولذلك لا تتكلموا عن من هو مفوض، هذه سياسة داخلية. لكن أيضا نستذكر أنه عندما وقعت مذكرة التفاهم، القائد الأعلى في إيران قال بأنه هو أساسا لم يكن موافقا على هذه الصيغة من مذكرة التفاهم، لكنه قبلها لأنه أغلبية الجالسين في المجلس الأعلى للأمن القومي أعضائه 13 أغلبيتهم وافقوا عليه، وأنا خولت الأمر لهم ليقوموا بمتابعة الملف. لذلك هناك وجهت انتقادات في إيران لمذكرة التفاهم باعتبارها لم تكن ضمن السياق الذي يحدده القائد الأعلى في إيران. اليوم هناك ضغط على الحكومة من قبل طبعا قاعدة شعبية ترفض أن يكون الخلاف موجودا في هذا السياق. ذلك الرجل يحاكي أيضا الداخل الإيراني بالقول بأننا لن نخرج من السياق الذي يرتضيه القائد الأعلى في إيران.
1: سيد كولين، هل ترجح أيضا ما نقله وذكره وزير الخارجية الإيراني بالقول بأن ما نتناوله يتعلق فقط بمضيق هرمز ولم نتناول موضوع الملف النووي ولم نقدم أي تنازلات ما يتعلق بهذا الملف إذا ما ربطناها بما نقلته أكسيوس ومن بعد فنده وكذبه الرئيس الأمريكي؟ هل ترجح ذلك؟
2: الرئيس ترامب لن يقبل بهذا الموضوع أبدا لأنه بطريقة ما لقد حشر نفسه في زاوية. أود أن أربط بين نقطتين. الدكتور أحمديان تحدث عن الخطاب الداخلي في إيران، وبالفعل الرئيس ترامب يجب أن يخاطب الشعب الأمريكي داخليا. لقد قال للشعب الأمريكي إن هذه الحرب كانت ضرورية وليست حرب باختيار الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك المفاوضات لا تركز على ما يقوله الرئيس ترامب. فهذا النزاع أدى به إلى أن يتعرض إلى انتقادات شديدة من قبل طبعا المناوئين والمعارضين السياسيين، ولكن حتى من قاعدته الناخبة. ويجب أن نتذكر أن انتخابات التجديد النصفي قاب قوسين أو أدنى في الولايات المتحدة في غضون أسبوع أو أسابيع سوف تحصل. الجميع يراقب، حزب الرئيس يراقب، معدلات الفائدة ارتفعت، الوقود ثمنه مرتفع، وبالتالي بالنسبة إلى الرئيس إذا ما لم تتطرق المفاوضات إلى الملف النووي إذن لماذا دخلنا في الحرب؟
1: دكتور حسن، في هذه الحالة بانتظار الساعات القادمة وانتظار الرد الأمريكي، ماذا عن السيناريوهات القادمة أيا كان هذا الرد الأمريكي؟
3: تقديري أنه من الصعب أن يصل الطرفان إلى حل وسط في هذا الظرف قبل الانتخابات الأمريكية. الإيرانيون يرون بأن لهم اليد الأعلى، الولايات المتحدة كما يبدو من خطاب الرئيس يرى أنه لديه اليد العليا. الإيرانيون يرون بأنه من عليهم أن يضغطوا على ترامب بالدبلوماسية كما فعلوا في نيويورك، طرحوا مقترح وهو رفضه، بالتالي هو الذي يخرب مسار الدبلوماسية، وإن قبله فهو تقريبا تأطير جديد لمذكرة التفاهم بتصلب إيراني أكثر كما نسمع في بعض التفاصيل، وإن رفضه فالصدام إن حدث أيضا يضر به داخليا. الإيرانيون معنيون بإضعاف الرئيس ترامب في الداخل، لأنه فهموا عبر السنتين الماضيتين أنه لا يوجد في العالم من يردعه، الداخل الأمريكي هو الذي يردعه، لذلك إضعافه في الداخل هو المحور. بينما الرئيس ترامب يقول بأنه مسيطر على كل شيء، هرمز وإيران تتهاوى وغير ذلك، لكن في نفس الوقت يقول بأنه يفكر بشن هجوم على إيران أو هجمات على إيران.
1: أليس هناك مبالغة على المقاطعة دكتور حسن بأن هذا هو الهدف الإيراني، وإيران تعاني ما تعاني اقتصاديا نتيجة الإجراءات الأمريكية على مختلف الصعود خاصة في جانبها الاقتصادي، وبالتالي إن كان الرئيس أو الإدارة الأمريكية تتألم فالإيرانيون ربما يتألمون أكثر؟
3: بكل تأكيد. ما التقليد عبد القادر يقول لنا بأن الولايات المتحدة لديها أدوات كثيرة، وقبل هذه الحرب لم تمتلك إيران شيئا لتؤثر في الداخل الأمريكي. الآن هي تعلم أنها عبر أسواق الطاقة وعبر الوقوف أمام الرئيس ترامب تؤثر عليه داخليا، كما هو واضح في استطلاعات الرأي حول إدارته للحرب مع إيران وحول الطاقة وأسعار الطاقة. التأثير الإيراني موجود رغم أنه بسيط لكنه يؤثر كما يبدو. أمام ذلك لا يوجد يعني شيئا يخسره الإيرانيون. الحرب مفروضة عليهم، حرب عسكرية ثم حرب اقتصادية كما أعلنت، يعني حرب ديدي كما سماها، ولذلك هم يعولون على الضغط عليه وتغيير الوضع له في الداخل، ثم الذهاب ربما لاتفاق أطول أمدا لا يستطيع ترامب بسهولة أن يتنصل منه كما فعل في مذكرة التفاهم، ويتكلم عن أنه مسيطر لكن في نفس الوقت يتكلم عن ضرورة مهاجمة إيران. ما يقول لي أن خطاب السيطرة يجري تضخيمه لغايات انتخابية، وبالفعل متأثر مما تقوم به إيران في الداخل.
1: وهنا أيضا أشير ربما ارتباطا بشكل أو بآخر بالوضع الاقتصادي وما يقوم به الجانب الأمريكي. الخزانة الأمريكية يقول الوزير طبعا بيسنت حث حكومة لبنان على اتخاذ خطوات لتعطيل الشبكات المالية التابعة لإيران وحزب الله. وهنا أذهب إلى ضيفي من سلفانيا سيد كولين كلارك، فيما يتعلق بتقديرك لتأثير هذه التصريحات للرئيس الأمريكي على ما يجري من دور للوسطاء، كيف ترى هذا التأثير في الساعات القادمة والجانب الإيراني ينتظر رد أمريكي؟
2: في الواقع أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية بكل صراحة طبعا من خلال التصريحات يمكن أن تؤثر على أي طرف. طبعا هناك وسطاء لديهم خبرة واسعة النطاق في الإقليم، وأنا متفائل بخبرتي الوسطاء بالفعل، وهذه الطاقة التي يأتي بها الوسطاء بالنظر إلى خبراتهم الكبيرة واسعة النطاق في المنطقة. طبعا هناك مصلحة لهم أيضا، دول الخليج تعرضت لهجمات إيرانية. الدكتور أحمد يان أصاب عندما قال إن الأدوات التي فهمت إيران أن بحوزتها ترتبط الآن بأسواق الطاقة العالمية، مضيق هرمز. نعم، وفي الوقت نفسه قامت إيران باستهداف دول الخليج المنتجة للطاقة، وهذا أمر أساسي يتخطى أسواق الطاقة على مستوى الولايات المتحدة وعلى المستوى العالمي، بالإضافة طبعا إلى إصابة ومقتل عدد من الجنود الأمريكية في هذا النزاع. هذا يؤدي إلى ضغوط في الداخل الأمريكي حتى من ضمن الحزب الجمهوري لوضع حد نهائي لهذه الحرب، خصوصا في أوساط بعض من داعميه مثل مايك روجرز في ميشيغان.
1: أبقى معك سيد كلارك أيضا بالعودة لتصريحات أكسيوس وما جاء فيها. هل المزعج في الموضوع الإشارة إلى ما قد يوصف بأنه تنازل أمريكي، بالإشارة إلى أن الإدارة تنوي رفع العقوبات وتخفيف أيضا عرضت تخفيف العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة، إلى أي مدى مسألة الشكل للطرفين من يتنازل أولا مهمة ومهمة جدا في هذه المرحلة، وبالتالي كل تصريح قد يبدو حساس في هذه المرحلة؟
2: نعم، يتعين علينا أن نفهم أمرا بخصوص الرئيس ترامب، وهو أنه يأخذ بعين الاعتبار الصورة، وهذا النزاع جعل من الرئيس يبدو بمظهر الشخص الضعيف ليس فقط أمام المعارضين ولكن من ضمن حزبه أيضا. بعدما حصل في فنزويلا رأى الرئيس أن الجيش الأمريكي هو أداة يمكن أن تستخدم في كل الظروف، وبكل تأكيد أساء القراءة. طبعا يمكننا أن نتساءل بالنسبة إلى النفوذ الإسرائيلي على الرئيس ترامب، لربما هذا بحاجة إلى حلقة لوحده، ولكن الرئيس ترامب أساء قراءة التاريخ الإيراني والديموغرافيا، التعداد السكاني الإيراني والتركيبة السكانية والوضع الاقتصادي في إيران وقدرة النظام على الصمود في مرات متعددة. صمد النظام، هو يشعر بإحباط، وطبعا سوف ينتقل إلى السنتين بعد انتخابات التجديد النصفي، سوف يتم حد صلاحياته بطريقة أو بأخرى، وهو الآن يركز على إرثه.
1: من بنسلفانيا كولين كلارك المدير التنفيذي لمركز صوفان للدراسات، شكرا جزيلا لك. وكذلك الشكر لضيفي هنا في الأستوديو الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، شكرا جزيلا. مضيق هرمز ليس ممرا حيويا لناقلات النفط وسفن الطاقة فقط، فالمضيق طريق رئيسي للأسمدة والحبوب والسلع الصناعية وكذلك التجارية. لف أزمة عبور ناقلات الطاقة تدور أزمة أخرى أقل ظهورا، لكن تأثيراتها تمتد إلى سلاسل الإمداد والأسواق في العالم. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عبد الله سكر.
4: مضيق هرمز وناقلات النفط والغاز التي تعبره وأسعار الطاقة التي ترتفع وتنخفض معها ليست سوى نصف الحكاية. فالمضيق طريق رئيسي للحبوب والأسمدة والمواد الكيميائية ومكونات الصناعة والسلع التجارية. ومع اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية وتراجع حركة الملاحة في المضيق، تراجع جزء كبير من هذه التجارة. فبيانات كيبلر تشير إلى انخفاض حاد بعبور عدد من السلع على رأسها الأسمدة التي كانت دول الخليج توفر نحو ثلث صادراتها العالمية. فقد تراجع متوسط عبورها الشهري من نحو 2,850,000 طن شهرياً إلى 560,000 طن فقط في أغسطس الماضي، أي بانخفاض يتجاوز 80%. والأثر قد لا يظهر بالكامل الآن، فمنظمة الأغذية والزراعة فاو تحذر من أن نقص الأسمدة وتأخر وصولها قد يخفض إنتاج المحاصيل ويضغط على الإمدادات الغذائية في النصف الثاني من عام 2026 وخلال عام 2027، لا سيما في الدول المعتمدة على الاستيراد في إفريقيا وآسيا. صناعيا ليست الأزمة أقل خطورة، إذ ينتج الميثانول في المنطقة اعتمادا على الغاز الطبيعي، وهو مادة كيميائية أساسية تدخل في صناعات تمتد من البلاستيك والدهانات إلى مواد البناء والكيماويات. وقد تراجعت معدل

0: مقبلات عبوره بنحو 63%. وفقا لشركة ميثانكس، أكبر منتج ومورد للميثانول في العالم، فقد تعرض ثلث الإمدادات العالمية للقيود نتيجة أزمة مضيق هرمز، ما دفع الأسعار إلى الارتفاع بزيادة تقدر بنحو 53% مقارنة بأسعار ما قبل الحرب، الأمر الذي أدى إلى رفع تكاليف سلسلة واسعة من الصناعات البتروكيماوية عالمياً. أما الهيليوم، الغاز الذي تحتاجه أجهزة الرنين المغناطيسي وصناعة أشباه الموصلات والإلكترونيات والفضاء وعدد من الصناعات المتقدمة، فتوفر قطر وحدها قرابة ثلث الإمدادات العالمية منه. ومع تعثر حركة الملاحة قفزت الأسعار عالمياً بنحو 50%. كما أدت أزمة مضيق هرمز إلى تضاعف تكلفة البضائع القادمة إلى الخليج. وحدة البيانات في الجزيرة تتبعت تكاليف الشحن عبر شركة ميرسك قبل الحرب وبعدها، فقبل الحرب بلغت أجرة النقل البحري الأساسية لحاوية بضائع بطول 40 قدم من شنغهاي إلى الشرق الأوسط نحو 2400 دولار، مضافا إليها رسوم أخرى بحسب الرحلة. أما في سبتمبر فأعلنت ميرسك فرض 3000 دولار إضافية على الحاوية نفسها تحت بند رسوم الطوارئ، وإذا عبرت السفينة مضيق هرمز يضاف 1000 دولار آخر للحاوية. وكانت الشركة قد فرضت منذ مارس 400 دولار إضافية على كل حاوية بسبب ارتفاع تكاليف الوقود، أي أن الرسوم الجديدة المرتبطة بالأزمة والعبور والوقود تصل وحدها إلى نحو 4400 دولار للحاوية. إذن بينما يراقب العالم حركة ناقلات النفط عبر هرمز صعودا وهبوطا، تدور خلفها أزمة أخرى أقل ظهورا، غذاء وأسمدة ومواد كيميائية وسلع صناعية وتجارية أصبح وصولها أصعب ونقلها أغلى، وبعضها لم يعد يعبر المضيق أصلا. فأزمة هرمز لم تغير فقط خريطة الطاقة، بل أعادت رسم طرق التجارة أيضا، فليست كل البضائع التي تراجع عبورها في المضيق اختفت من الأسواق، بل غير بعضها طريقه إلى البر والجو، ولكن بزمن أطول وكلفة أغلى.
1: والآن ننتقل إلى زميل نشوان حسين وفقرة سياق الحدث وقراءة في تطور الأزمة الدبلوماسية بين عواصم أوروبية وإسرائيل على خلفية تحذيرات أوروبية من أن الضفة الغربية على وشك الانفجار بسبب توسع المستوطنات وتصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين.
2: أهلا بكم في سياق الحدث. تدهور دبلوماسي متسارع بين إسرائيل وعدد من الدول الأوروبية بسبب المستويات غير المسبوقة من توسيع المستوطنات وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، والذي وصفه وزير الخارجية البريطاني في تصريح غير مسبوق بالتطهير العرقي. دخلت العلاقات بين أوروبا وإسرائيل فصلا جديدا من التوتر بعدما قررت تل أبيب إلغاء اعتماد دبلوماسيين عاملين في الضفة الغربية وإغلاق مراكز قنصلية في القدس الشرقية ردا على حظر استيراد منتجات المستوطنات. هذه الأزمة الدبلوماسية تأتي في وقت تتزايد فيه الضغوط الأوروبية على إسرائيل بسبب الاستيطان وفرض عقوبات على المبادرات التجارية المرتبطة بالمستوطنات، مع تحذير من أن سلوك الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية يقوض إمكانية حل الدولتين. لاعبون رئيسيون في هذا الملف بريطانيا، هولندا، إسبانيا، وكذلك بطبيعة الحال إسرائيل. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند في أحدث تصريحات له من أنه يدين التطهير العرقي الذي يمارسه المستوطنون الإرهابيون في الضفة الغربية. كما لوح وزير الخارجية البريطاني بحظر التعامل مع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية. ميليباند نفسه قال أيضا في كلمة ألقاها أمام المؤتمر السنوي لحزب العمال إن السبيل الوحيد للسلام هو حل الدولتين، مؤكدا أن بريطانيا لن تسمح بتدميره. وزير الخارجية الهولندي توم بيرنسن قال إن عقوبات بلاده المؤقتة لا تستهدف إسرائيل، بل تنبع من التزام أمستردام بعدم الإسهام في الوضع غير القانوني للمستوطنات غير الشرعية. دخل الحظر الهولندي على استيراد البضائع المنتجة في المستوطنات حيز التنفيذ الأسبوع الماضي. في تصريح لافت قالت وزيرة الشباب والطفولة الإسبانية سيراريغو إن الجمهور الإسباني يدعم دولة فلسطينية من النهر إلى البحر، مطالبة بقطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع إسرائيل، ودعت الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاقية الشراكة معها. في أول رد فعل إسرائيلي قالت صحيفة يدعو تحرنوت أن وزارة الخارجية الإسرائيلية استدعت القائمة بأعمال السفارة الإسبانية فرانسيسكا بادروس إلى جلسة توبيخ في أعقاب تصريحات وزيرة الشباب الإسبانية. قالت الخارجية الإسرائيلية أن التصريح يضاف إلى السياسة اللاسامية الممنهجة من قبل حكومة إسبانيا. أيضا ألغت إسرائيل الأحد الوضع الدبلوماسي لدبلوماسيين هولنديين يمثلون بلادهم لدى السلطة الفلسطينية في رام الله، ردا على عقوبات هولندية تستهدف المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. كما أغلقت إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر القنصلية البريطانية في القدس الشرقية التي تمثل بريطانيا لدى السلطة الفلسطينية، بعدما أعلنت لندن عقوبات مماثلة تحظر استيراد بضائع من المستوطنات. إذن هذه التصريحات الدبلوماسية الأوروبية والعقوبات الغربية المفروضة على إسرائيل بسبب الاستيطان تزامنت مع ارتفاع نسبة اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية. تفاصيل نتابعها مع الزميل عمر عبد اللطيف على الشاشة التفاعلية. إليك عمر.
3: نعم نشوان، انتهاكات واسعة النطاق للمستوطنين في الضفة الغربية، وأبدأ من تصريحات القائم بأعمال المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط الذي أشار إلى أن مخيمات جنين إضافة إلى نور شمس وطول كرم خالية من سكانها، وقال إن نحو 33 ألفا نزحوا من هذه المناطق، وذلك في أكبر موجة نزوح منذ عام 67 وذلك في الضفة الغربية. المسؤول الأممي أشار أيضا إلى مخطط إيوان الذي تسعى السلطات الإسرائيلية إلى بناء مستوطنات فيه، وذلك لربط مستوطنة معالي أدوميم وذلك بالقدس. أشار المسؤول الأممي إلى أن هذا المخطط يفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها ويقطع أوصال الضفة، ووصفه بأنه أكبر خطر على حل الدولتين. نشير إلى انتهاكات المستوطنين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، وذلك بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التي أشارت إلى أن أكثر من 2000 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم نفذها الجيش الإسرائيلي والمستوطنون، وذلك في شهر أغسطس آب. تركزت هذه الانتهاكات كما نلاحظ في نابلس بنحو 380 اعتداء، ثم رام الله والبيري بنحو 353 اعتداء، ثم الخليل وبيت لحم. هذه الانتهاكات شملت أيضا الاستيلاء على الأراضي، حيث استولى الجيش الإسرائيلي والمستوطنون على نحو 16 ألف دنم، أو عفوا سيطروا على نحو 1629 دنما، وقاموا بعمليات هدم بلغت هذه العمليات 71 عملية هدم شملت منشآت ومنازل للفلسطينيين. نشير أيضا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان يسيطر على نحو 42% من مساحة الضفة الغربية، وذلك تحت مسميات مختلفة منها مناطق عسكرية وأراضي دولة وشوارع التفافية كما نشاهد هنا في هذه الخريطة. نشير أخيرا إلى أن دول غربية وأوروبية فرضت عقوبات على من يتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية ويتاجر معها، حظرت استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية مثل بريطانيا وفرنسا وهولندا، وهناك دول تقترب من فرض هذا الحظر مثل الدنمارك والنرويج. طبعا هذه الدول أيضا فرضت عقوبات على أفراد وشركات تتعامل تجاريا مع هذه المستوطنات. طبعا كانت هذه أبرز التطورات في الضفة الغربية. أعود إليك نشوان.
2: شكرا عمر. نتعمق في هذه الأزمة مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. دكتور الشرقاوي أهلا بك. وصف المستوطنون الإسرائيليون من قبل قادة في الاتحاد الأوروبي منهم بريطانيا بأنهم إرهابيون، وهنالك خطوات عملية لا سيما من الناحية الاقتصادية على جهة مقاطعة أي منتجات تنتجها المستوطنات الإسرائيلية، وبالتالي هنالك تصاعد في الموقف الأوروبي. لو بدأنا ببريطانيا، بريطانيا هذه الدولة التي كانت سببا من أسباب مشروع إسرائيل، الآن تتصرف بطريقة مختلفة، ما مدى التوتر الذي تقرأه بينهما بين بريطانيا وإسرائيل؟
4: يبدو الآن أن حكومة لندن تنظر بنظرة تصحيحية، لأن ما يقوم به المستوطنون وما يقوم به ممثلو اليمين المتطرف أصبح الآن يعتد بأنه إرهاب دولة، بمعنى
2: وتطهير عرقي،
4: وأيضا تطهير عرقي. فبالتالي وصلنا إلى مرحلة خطايا مهمة، والبريطانيون أيضا يتذكرون أنهم كانوا في نفس اللحظة في منتصف الثمانينات عندما ذهب نظام الأبارتايد في جنوب أفريقيا مسافة بعيدة في تضييق الخناق على السود. فهذان خطان أو هذان خطان متوازيان، أن يمكن احتواء بعض الأنظمة أو السكوت عن بعض الممارسات، ولكن في نفس الوقت أيضا نرى الآن أن هذه الحركة التصحيحية على الأقل في نقد إسرائيل هي أيضا نتيجة لتداعيات حرب أكتوبر، بمعنى أن ردة الفعل الإسرائيلية ربما تجاوزت. لم نعد نتحدث عن الاحتلال وعن ما هي المضايقات بالنسبة للفلسطينيين سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، بقدر ما وكأن بريطانيا تقول لإسرائيل أنت تتركين الحبل مطلوقا في يد المستوطنين، وحان الوقت أن يتم احتواء هذا المد الاستيطاني وأيضا سلوكيات هؤلاء المستوطنين.
2: ما الذي تغير لدى البريطانيين؟ هل هي عقدة الشعور بالذنب، أم أن المصالح السياسية للقادة في الداخل أيضا والمسؤولية الانتخابية تفرض مواقف بريطانية أكثر حزما؟
4: ديناميات الداخل البريطاني مهمة، لأن هناك تذبذب بين الاتجاه المحافظ حزب المحافظين والاتجاه الآخر بالنسبة لحزب العمال. وأيضا ينبغي أن نستحضر عنصر مهم، هو أن المجتمع المدني في بريطانيا حيوي إلى حد كبير، فبالتالي يمارس الضغط على الناخبين وعلى مرشحي الحزبين المحافظ أو حزب العمال. فبالتالي يمكن أن نعتبر هذا أنها ليست فقط مسألة سياسية بقدر ما هي مسألة رأي عام بريطاني أيضا يحضر إلى حد ما في توجيه أو في ممارسة بعض الضغط على حكومة لندن لكي لا تسكت أو تترك العنان لحكومة نتنياهو في إسرائيل.
2: اعتاد الإسرائيليون على إصدار صورة للإسرائيليين في الداخل ولليهود في العالم أنهم شعب يعني لا يواجه من الدعم ما يكفي، وأنه ربما أحيانا على استعداد للتعاطي مع أي عزلة محتملة. هذه الردود، ردود الفعل الإسرائيلية، إغلاق قنصليات، ردود فعل على أوروبا، هل تمثل هذا الخط، تمثل فكرة عدم الاكتراث الإسرائيلي بمسألة التواصل مع العالم، وهي أمر ربما يعني من الناحية الحتمية أمر ضروري بالنسبة لإسرائيل للبقاء؟
4: لعقود طويلة استغلت إسرائيل منظومة الضحية بين مزدوجتين، وهي من يعني السردية التي كانت دائما تتحايل بها على الرأي العام في أوروبا وفي أمريكا الشمالية، بمعنى تغطي على خطاياها. الآن يبدو أن رأس مال هذه الضحية من الناحية الإعلامية ومن الناحية السياسية قد انتهت صلاحيته، فبالتالي لم يعد الإعلام الذي كان يضفي بعض التسامح أو يغض الطرف عن ممارسات إسرائيل. أيضا الآن وسائل الاتصال الاجتماعي تفتح وتكشف الأمور على حقيقتها. إذا الرأي العام البريطاني والرأي العام الأوروبي لم يعد يستند إلى القنوات الرسمية التي كانت تجاري إسرائيل، بقدر ما أصبحت الآن الأمور مكشوفة في هذه المستوطنات وفي مواقع أيضا في قطاع غزة. من ناحية أخرى المنظمات التي تعمل لصالح إسرائيل، منظمات اللوبي أو جماعات الضغط، الآن تعاني الأمرين، لم تعد سواء في أوروبا أو في الولايات المتحدة لم يعد لها ذاك البريق وتلك القدرة على التأثير، بل حتى المال اللوبي الإسرائيلي أصبح لا ينظر إليه بعين الرضا. إذا مجموعة عوامل يمكن أن نحلل بها لماذا الآن الموقف البريطاني أو بعض المواقف الأوروبية تنقلب 180 درجة على سياسات نتنياهو وسياسات اليمين المتطرف.
2: دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراع الدولية، هنا في الاستوديو، شكرا جزيلا لك. وبهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة قرأنا فيها سياق الحدث، نعود بكم الآن إلى استوديو الأخبار.
1: إلى تطورات في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر في مستشفى شهداء الأقصى أفادت باستشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع. ومع استمرار تعنت الاحتلال في إدخال المستلزمات الأساسية، حذر مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي والجراحة التخصصية بمدينة غزة من احتمال توقف خدمات أساسية، وذلك بسبب شح الوقود والزيوت اللازمة لتشغيل مولدات الكهرباء. ويهدد هذا الوضع استمرار علاج مئات المرضى بينهم كبار السن والجرحى، إضافة إلى ما يشكله من ضغوط جديدة على المنظومة الصحية في القطاع قطاع غزة.
5: لا تعكس هذه الابتسامة مخاوف مجدي من تأثر الرعاية التي يتلقاها داخل مستشفى الوفاء بغزة إذا توقفت مولدات الكهرباء عن العمل. فهذا المسن يحتاج إلى متابعة دورية وفحوصات تعتمد على أجهزة طبية كهربائية، ما يجعل استمرار عمل المولدات جزءا من استمرارية علاجه ورعايته.
6: أنا أرجو أنه كل شيء يكون على ما يرام، السولار يدخل والزيوت وكل شيء، لأنه إحنا بحاجة إلى هذه الأشياء، وإلا إحنا بتتوقف حياتنا هنا.
5: ولا يقتصر القلق على كبار السن، فهنا أيضا جرحى يعتمدون على التأهيل الطبي للتكيف مع إصاباتهم. أيمن تعرض للبتر ويتلقى العلاج والتأهيل في المستشفى، ويخشى أن يؤدي توقف الخدمات إلى انقطاع رحلة علاج لا بديل عنها.
7: كثير مرافق هنا حتتقف، يعني حتى بتتكلم على مستوى العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي حيتأثر بشكل شديد، وهذه البرامج من أشد الاحتياج، يعني الشباب الجرحى من أشد الاحتياج والنزلاء الموجودين في المستشفى هنا.
5: أمام هذه الحالات يعمل القائمون على المستشفى لإبقاء خدماته، لكن جزءا أساسيا منها يعتمد على المولدات كقاعة التأهيل الطبي وغرفة العمليات التي توقفت تماما عن العمل.
8: أطلقنا في مستشفى الوفاة للتأهيل الطبي والجراحة تخصصيا نداء استغاثة عاجل من أجل الإسراع بتوفير الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية، حيث نواجه في المستشفى عجز في الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء، ونواجه أزمة أخرى في صعوبة وصول الموظفين إلى المستشفى.
5: ومشكلة الإمدادات ليست حصرا على مستشفى الوفاة، إذ تواجه 13 مؤسسة طبية أهلية وسبع نقاط صحية خطر الخروج عن الخدمة بعد إبلاغها بتوقف إمدادات الوقود التي توفرها مؤسسات دولية. هذه المولدات قد تتوقف بالكامل خلال أيام قليلة بسبب تراجع إمدادات الوقود ونقص الزيوت اللازمة لتشغيلها، ما يهدد بانقطاع الخدمات الصحية عن آلاف المرضى داخل قطاع غزة. غازي العلول، الجزيرة، مدينة غزة.
1: التغطية مستمرة على رأسي الساعة بإذن الله، إلى اللقاء.
9: أمام الظروف المناخية الصعبة واللوجستية المعقدة، أيضا جرى اختيار مثل هذه الوسائل. هذه المسيرة ستنقل المواد الغذائية والمساعدات لمناطق نائية لا يمكن الوصول إليها. هذه أيضا وسيلة تستخدم من قبل فرق الإنقاذ هنا في النيبال للقيام بنقل الجثامين ورفات الضحايا الذين لم تستطع الجهود البشرية أن تصل إليها في ظل هذه الكارثة الإنسانية الضخمة.

0: هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
1: هذا الخبر العاجل كانت تدوي مرة أخرى.
2: سلام مباشرة المشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أسفل الشاشة.
3: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.
4: هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره.
5: يعني هذا جوت بجيب أطفال.
4: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
6: طلبت منهم إني ألعب معهم، ما رديوش يلعبوني عشان إيدي مقطوعة.
4: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها، نقترب أكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور. من قلب الحدث إلى الصورة الكاملة، الجزيرة حيث تتجاوز الأخبار حدود اللحظة وتنكشف الحقيقة.

0: İstanbul Vay. İstanbul Vay. İstanbul Vay. أهلا بكم إلى هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يعرض تخفيف العقوبات على إيران أو الإفراج عن الأموال المجمدة. من ناحيته، قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن واشنطن تواصل نقاشا إيجابيا مع إيران عبر الوسطاء، وإنه لن يكون هناك اتفاق دون معالجة القضية النووية. وأكد المسؤول نفسه للجزيرة إن واشنطن تحتاج إلى ضمانات بأن إيران جادة ولا تسعى فقط للخروج من الوضع الصعب الذي تعانيه. في المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إنه بحث مع الوسطاء القطريين أفكارا بشأن تنفيذ شروط بلاده، مضيفا أن طهران تأمل في الحصول على رد نهائي من واشنطن الثلاثاء. وأضاف عرقجي أن إيران مستعدة دائما للحرب ولديها ما تقوله في ميدان الدبلوماسية، مؤكدا أن الملف المطروح حاليا هو مضيق هرمز فقط، وإن إعادة فتحه مرهونة بتنفيذ الشروط التي أكد عليها المرشد. وكان المرشد الإيراني مجتبى خامنئي قال في بيان مختلف فئات المجتمع تتمسك بمواقفها المشروعة، ومنها الحفاظ على مضيق هرمز. في اليمن، أعلن مجلس النواب موافقته على طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي إعلان التعبئة العامة لمواجهة التصعيد الحوثي. وميدانيا، قالت القوات الحكومية اليمنية إنها شنت غارات على مواقع لجماعة الحوثي في منطقة الربيع غربي مدينة تعز. من جهة أخرى، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن إجمالي عدد القتلى في اليمن منذ 6 أغسطس آب ارتفع إلى 838 قتيلا. في القدس، أفادت محافظة المدينة باقتحام نحو 1800 مستوطن باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال، ومن بينهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير. وخلال جلسة لمجلس الأمن، أعلنت نائبة المندوب الأمريكي معارضة بلادها ضم إسرائيل للضفة الغربية. وبشأن غزة، قالت إن نزع سلاح حماس أمر بالغ الأهمية، ويجب ألا يكون لها أي دور في حكم القطاع. البداية بملف التوتر الأمريكي الإيراني، معنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. بابا، ربما ما أهم ما جاء على لسان وزير الخارجية عرقجي.
1: نعم عبد القادر، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أكد أنه بحث مع الوسيط القطري وسطاء القطريين أفكارا بشأن سبل وطرق تلبية الشروط الإيرانية من أجل فتح مضيق هرمز. يقول عباس عرقجي أنه يأمل أن تتلقى طهران الرد الأمريكي خلال اليوم يوم الثلاثاء الجاري على هذه الشروط، على الصيغة التي سلموها للوسطاء القطريين. يؤكد عباس عرقجي أن هناك شروطا تتمسك بها طهران، وردت على لسان المرشد الإيراني، يجب تحقيقها من أجل فتح المضيق. ويؤكد أن الأمر يتعلق حصرا المفاوضات والمشاورات تتعلق حصرا بمضيق هرمز بشروط إيران سبل طهران، الشروط التي وضعتها من أجل فتح هذا المضيق. ويشير إلى أن موقف بلاده لم يتغير من الملف.

0: النووي. يؤكد عباس عراقجي أن بلاده تخوض هذه المفاوضات، هذه المشاورات، من أجل أن تقول إنها ليست هي من يسعى للحرب، بل إن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تسعى للحرب، يقول عباس عراقجي. ويؤكد عراقجي أن بلاده تنتظر الرد الأمريكي النهائي على هذه المقترحات. كان المرشد الإيراني قد أصدر هذا البيان خلال الساعات الماضية، أكد فيه، قال فيه إن مختلف فئات المجتمع الإيراني ثابتة في التمسك بمواقفها المشروعة، ومن أهمها الحفاظ على مضيق هرمز. وأكد المرشد الإيراني على هذه القدرات العسكرية التي تمتلكها بلاده، والتي تمكنها من فرض سيطرتها على مضيق هرمز وإبقاء البحرية الأمريكية بعيدة عنه. كما أشار إلى ما وصفه بهذه المكانة التي باتت لطهران على المسرح الدولي والمسرح الإقليمي. يقول المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إن من يصفهم بالأعداء يسعون إلى إعادة طهران إلى عصر الذل والتبعية، ويقول إن ذلك عهد ولا ولن يعود. بالنسبة لتصريحات المسؤولين العسكريين الإيرانيين، هناك هذه التأكيدات المتكررة فيما يتعلق بالسيطرة على مضيق هرمز. قائد أركان الجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري أكد أن بلاده تواصل إنتاج الذخيرة وتعوض بذلك ما تطلقه من صواريخ ومسيرات، ويؤكد أن بلاده قادرة على استهداف السفن الحربية الأمريكية في مياه بحر العرب، أنها تبقيها بعيدة عن مضيق هرمز، ويؤكد تلك السيطرة. ويقول إن العبور من مضيق هرمز رهن بأخذ الإذن والإشارة من طهران، وفق ما يؤكد هذا المسؤول العسكري الإيراني.
1: بابا ولد حرمة من طهران، شكرا جزيلا لك. نذهب إلى واشنطن، معنا من هناك مراسل الجزيرة محمد الأحمد. محمد، أهم ما ميز الساعات الماضية ما نقله موقع أكسيوس وكذبه الرئيس الأمريكي.
2: هي أهم ما ميز هذا اليوم في الواقع هذا المنشور الغاضب من جانب ترامب، الذي نفى فيه أن يكون قد عرض على إيران تخفيف العقوبات أو الإفراج عن أموالها المجمدة، في رد على تقرير لأكسيوس صيغة بعنوان يفيد بأن ترامب يعرض تخفيفا اقتصاديا مقابل تنازلات نووية ملموسة من جانب إيران. وصف ترامب هذا التقرير بأنه غير صحيح، وأضاف بأنه لم يعرض على الإيرانيين أي شيء وفق منشوره على منصة تروث سوشال. ترامب أيضا قال إن هذا التقرير من جانب أكسيوس كاذب، وطالب الموقع بسحبه بشكل فوري. للتذكير فقط عبد القادر، بما قاله المسؤول الأمريكي لأكسيوس قبل نفي ترامب الأخير، المسؤول قال إن الرئيس ترامب مستعد لتخفيف العقوبات على إيران والإفراج عن أصول مجمدة، لكنه ربط ذلك بتقدم ملموس في الملف النووي الإيراني. ووصف هذا المسؤول المناقشات الجارية عبر الوسطاء بأنها إيجابية وبناء، وقال أيضا بأن إيران أبدت مرونة في المسائل النووية، لكن الطرفين لا يزالان متباعدين بشأن توقيت الالتزامات ومن سيتخذ الخطوة الأولى. ويبدو أن غضب الرئيس دونالد ترامب نابع لربما من مسألة التوصيف، لأن هناك فرق بين الاستعداد وبين العرض، ولذلك وهذا ما يفسر في الحقيقة جانب من غضب الرئيس دونالد ترامب على هذا التقرير من جانب أكسيوس. التصريح في الحقيقة الذي نقله هذا المسؤول الأمريكي كان وزع أيضا على عدد من وسائل الإعلام، وأشار فيه أيضا هذا المسؤول بأن الولايات المتحدة مستعدة لتخفيف العقوبات ورفع الأصول الإيرانية المجمدة، وقال إن المناقشات مع إيران عبر الوسطاء إيجابية وبناءة، وبأن طهران أبدت مرونة في المسائل النووية مع بقاء خلاف بشأن توقيت الالتزامات ومن سيتخذ الخطوة الأولى. وبالتالي هناك حالة من الغموض بشأن ما تعرضه أو لا تعرضه واشنطن تحديدا في هذه المفاوضات، وهو ما يعقد في الحقيقة عمل الوسطاء، خاصة أن هذه المفاوضات جارية في نيويورك بين الوفدين الإيراني والأمريكي بصورة غير مباشرة عبر الوسطاء.

مقابل أيضا التنازلات من جانب إيران، وهو ما يعيد المشهد في الحقيقة إلى نقطة الصفر. رويترز كانت قد نقلت عن مصادر بأن الوسطاء يتوقعون إجراء هذه المحادثات التي ستركز على نسخة معدلة من مقترح

0: قادر.
1: محمد الأحمد من واشنطن، شكرا جزيلا لك. المحادثات غير المباشرة بين الجانبين الأمريكي والإيراني عبر وسطاء تأتي بعد أن رفض ترامب مقترحا إيرانيا ووسط تمسك كل طرف حتى الآن بمواقفه. ويحاول الإيرانيون في هذه المرحلة التركيز على مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي، بينما يحاول الجانب الأمريكي إعادة توجيه المفاوضات نحو الملف النووي.
2: يستمر الشد والجذب بين إيران والولايات المتحدة، ويصعد كل منهما لهجته، لكنه لا يغلق الباب أمام المباحثات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن فريقه التفاوضي أجرى مباحثات غير مباشرة مع إيران عبر وسطاء. خلال هذه المحادثات يتوقع أن يتم بحث نسخة معدلة من مقترح السبعة أيام الذي قدمته إيران. فقد اقترحت إيران مسارا مرحليا يطبق خلال سبعة أيام، تفتح خلاله إيران مضيق هرمز وترفع الولايات المتحدة حصارها عن إيران مع وقف الحرب على كل الجبهات واحتمال الإفراج عن أموال مجمدة. هذا المقترح رفضه الرئيس الأمريكي الذي قال إن الإيرانيين يريدون إبرام اتفاق لكنه ليس الذي يرغب فيه، موضحا أنه ربما كان سيوافق عليه قبل عام. يشي تصريح الرئيس ترامب بأن أوراق التفاوض تغيرت لأنه بالنسبة له المعطيات على الأرض تغيرت. فقد نقلت فوكس نيوز عن ترامب قوله إن الولايات المتحدة حققت نجاحا على الجبهتين العسكرية والاقتصادية في مواجهة إيران، وإنها ستنتصر عليها قريبا جدا. وقد كان لافتا أن ترامب تحدث عن مرور 20 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز خلال نهاية الأسبوع، مشيرا إلى أنها أكبر كمية منذ بدء الحرب. يحاول ترامب هنا أن يؤكد أن إيران لم تعد تسيطر على مضيق هرمز، ولذلك لا يحق لها أن تستخدمه كورقة قوة فوق طاولة المفاوضات. في المقابل يصر الإيرانيون على أنهم يتحكمون في المضيق، ولا يكتفون بذلك بل إنهم يطالبون بالسيادة عليه. وقد كان ذلك واضحا في رسالة منسوبة للمرشد الإيراني مجتبى خامنائي، الذي قال إن مختلف فئات المجتمع تتمسك بمواقفها المشروعة ومنها الحفاظ على مضيق هرمز. ولإبراز السيطرة على المضيق أوضح المرشد الإيراني أن من وصفهم بالأعداء لا يتقدمون إلى ما بعد بحر العرب بسبب ضربات مؤلمة تلقوها من القوات الإيرانية. هذا الاختلاف في المواقف بشأن وضع مضيق هرمز قد يشير إلى تغيير في الأولويات، ما قد يعقد المفاوضات. فحسب وول ستريت جورنال يحاول الرئيس ترامب إعادة توجيه المفاوضات نحو الملف النووي، ويطالب مفاوضوه الآن بتنازلات أكبر في هذا الملف. وهذا ما أكده مسؤول أمريكي للجزيرة، إذ قال إن موقف واشنطن يزداد قوة والرئيس ترامب يتسم بالصبر والالتزام بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وأوضح أن ترامب مستعد لتخفيف العقوبات على إيران والإفراج عن أصولها المجمدة مقابل تقدم بالملف النووي. وأكد أن حركة المرور في مضيق هرمز تزداد، والحصار البحري والعقوبات تواصل تقويض موقف إيران. وقد كان لافتا أن المسؤول الأمريكي تحدث عن حاجة واشنطن هذه المرة لضمانات بأن إيران جادة ولا تسعى فقط للخروج من الوضع الصعب الذي تعانيه. وبغض النظر عما إذا كان المضيق مغلقا أو مفتوحا أو مفتوحا جزئيا، فالوضع المحيط به يؤثر في اقتصاد العالم ومنه الاقتصاد الأمريكي. فمباشرة بعد رفض الرئيس ترامب للمقترح الإيراني ارتفعت أسعار النفط أكثر من 3%، ولا يخفى موقع أسعار البنزين في السياقات الانتخابية الأمريكية. في المقابل يلحق الحصار الأمريكي أضرارا بالغة بالاقتصاد الإيراني أصبح وقعها على الشارع الإيراني ملحوظا. فحسب وسائل إعلام إيرانية شهدت العملة الإيرانية هبوطا غير مسبوق أمام الدولار في السوق الموازية لتبلغ 240 ألف تومان للدولار الواحد. وهذا التضخم وتأثيره على المواطن يشكل ضغطا كبيرا على المفاوض الإيراني. ويبدو أن قدرة كل طرف على الصمود أمام الضغوط التي يتعرض لها هي التي ستحدد الاتجاه الذي ستمضي فيه المحادثات وإمكانية الوصول إلى حلول.
1: نرحب بضيوفنا في هذا الملف. معنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، ومن مونتانا مايكل مونروي، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، ومن طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية.

0: أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور محمد لمحاولة فهم ما جرى في الساعات الماضية. مسؤول يصرح لأكسيوس، ثم يخرج الرئيس الأمريكي على موقع تروث سوشيال ويفند كل ما جاء في ما نقلته من أكسيوس. ما الذي نفهمه بنظر لسياق ما يجري من محادثات؟
1: هي محادثات قائمة تجري بوتيرة هادئة بوتيرة يعني فيها نوع من الاحتراس، لا يمكن أن نعتد بها بأنها وصلت إلى ما كان عليه الوضع خلال الأيام التي سبقت اجتماع سويسرا والتي أعطتنا مذكرة التفاهم، لكن ليس فيها ما يمكن اعتماده الآن كتحول في هذه المفاوضات أو أننا أمام نواة حقيقية. فلذلك ترامب الآن لا يريد أن يعطي الانطباع بأنه قابل بالشروط الإيرانية، وكأنه لا زال يترفع عن هذه الشروط، وأيضا في نفس الوقت هو لا زال يحتفظ بالخيار الأساسي المركب من مواصلة الخنق الاقتصادي للإيرانيين، وأيضا الوعيد بضربة عسكرية قد تكون غير مسبوقة. لا أرى أن هناك خروج ترامب من النسق هذا، نسق هذه النظرة أو هذه الاستراتيجية التي تريد أن تصل بالإيرانيين إلى أضعف مستوى ممكن. يبدو أن الوسيطين القطري خاصة والباكستاني إلى حد ما لا زال يدفعان باتجاه بضرورة أن يقدم البيت الأبيض ردا معقولا على العرض الإيراني. فيمكن فقط أن المسؤول الأمريكي الذي تحدث ربما حاول أن يقدم شيء لم يكن ترامب يريد أن يكشفه في هذه
0: أيا كانت الملابسات بين ما نقلته أكسيوس، أبقى معك دكتور محمد، وما قاله وفنده الرئيس الأمريكي، هل تصريح الرئيس الأمريكي سيؤثر على ما يجري من محادثات في هذه المرحلة أيضا؟
1: يبدو أن تصريحات ترامب تجعل الإيرانيين غير واثقين بأنهم قدموا الخطوة المثالية، وإن كان العرض بفتح إعادة فتح مضيق هرمز لسبعة أيام، أيضا موضوع اليورانيوم عالي التخصيب والتراجع عن مستوى تخصيبه ب60%. العرض الإيراني كان يترقب مبادرة بالمثل، مبادرة موازية من البيت الأبيض، فبالتالي تصريح ترامب الآن يعيدنا إلى المرحلة التي سبقت أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة، لأن هذه الجمعية العامة استثمر فيها الإيرانيون كثيرا، خصوصا وأن الخلاف السابق بين الحرس الثوري الذي كان ينادي بمواصلة عسكرة الموقف مع الولايات المتحدة وموقف عرقجي وقاليباب وبيزشكين، هؤلاء هم دعاة التفاوض، يبدو أنهم استطاعوا أن يقنعوا الصقور في الحرس الثوري وفي المجلس الأعلى للأمن القومي، وذهب بيزشكين إلى نيويورك بنية أن هذه المرة ستكون هناك انفراجة حقيقية نحو المفاوضات، لكن الموقف من البيت الأبيض لم يقدم شيئا يعتد به، فبالتالي هناك خيبة أمل، وبالتالي بيزشكين قد يعود ويجد أن الانتقادات ستعلو مرتبة أخرى من قبل الحرس الثوري الذي يقول خير تعامل مع الأمريكيين هو مواصلة التحدي العسكري.
0: لذلك أسأل ضيفي من طهران سيد مختار حداد فيما يتعلق بطبعا الوزير العراقجي يقول ننتظر رد أمريكي الثلاثاء، هل يمكن ما كتبه الرئيس الأمريكي على موقع تروث سوشيال يعتبر إطار للرد الأمريكي المتوقع أم علينا أن ننتظر؟
2: تحية لكم وللمشاهدين الكرام والضيوف الأعزاء. في الحقيقة يعني نعم، يعني إيران تنتظر الرد الرسمي عبر الوسطاء، ولكن هناك يعني نظرا لهذا السلوك الأمريكي وما يعبر عن عدم جدية يعني الجانب الأمريكي من خلال تصريحات الرئيس الأمريكي وما ينشره الرئيس الأمريكي، في الحقيقة باعتقاد هذا يؤثر على الموقف الإيراني. وهذا ليس معنى بأنه يعني إيران مثلا الوفد الإيراني سيمثل حضوره في الأمم المتحدة، أن هناك إيران لديها موقف، إيران لديها شروط أعلنت عن ذلك، ولا باعتقادي هناك يعني ستقدم أكثر من ذلك أو تتراجع عن شروطها. يعني إيران لم تقدم أي شيء أكثر من مذكرة التفاهم، يعني حتى شروط إيران تأتي في هذا الإطار، فلذلك باعتقادي إيران واضحة وهي ولم تنتظر إلى مثلا ما لا نهاية في نيويورك. يعني باعتقادي الساعات القادمة إذا أمريكا تريد أن تستمر بهذا السلوك وهذه الإجراءات، يعني الساعات القادمة حتما الوفد الإيراني يعود إلى طهران، ومن هنا يعني يجب أن نشير إلى هذه النقطة. يعني هذا السلوك الأمريكي يشير إلى أمر مهم بأنه الرئيس الأمريكي هو حقيقة الآن لا يفكر في المفاوضات ويريد أن يدخل في مواجهة عسكرية مع إيران، وفي نفس الوقت يعني إيران مستعدة لذلك. يعني حتى ذلك أمس أكده وزير الخارجية الإيراني في إحدى مقابلاته، ولكن إيران تقول هذا عرض، هذه أرضية يمكن على أساسه نعود إلى المفاوضات ونصل إلى اتفاق نهاية على يعني خلال 7 أيام، يعني نبدأ المباحثات من أجل الاتفاق النهائي. ولكن حتى الآن يعني هناك لا نعرف حقيقة يعني هل هذه مناورة من جانب الرئيس الأمريكي، لأنه هناك يبدو يعني ما يدور داخل أروقة المفاوضات هو طيب. يختلف عن هذه التصريحات من جانب
0: إن كان مناورة أو غير ذلك. هنا أسأل ضيفي من مونتانا سيد مايكل مونروي، ما الذي أزعج الرئيس الأمريكي فيما نقله وما نقل عن مسؤول في تصريحه لأكسيوس، خاصة وأن ما نقل عن هذا المسؤول يقول إذا قام الإيرانيون بهذه الخطوة فإن الرئيس سيقوم بالخطوات التي ذكرها فيما يتعلق بالأموال المجمدة وغير ذلك، ما الذي أزعجه وخرج ليفند ويكذب بهذه اللغة القوية؟
3: سعيد بإطلالة عبر شاشتكم، تحياتي لكم وللضيوف الكرام وللمشاهدين كالعادة. بطبيعة الحال أنا لا أعرف ما الذي أزعج الرئيس ترامب بالتحديد، ولكنني أعتقد أن الرئيس قرر أنه في حال كان الجانب الإيراني سيصر على بنود مذكرة التفاهم، بحسب تفسير الجانب الإيراني هذه المذكرة التي لم تعد صالحة لأن صلاحيتها تنتهي بعد 60 يوما، فإن الرئيس ترامب لن يوافق على هذه الشروط من دون التوصل إلى اتفاق نووي كامل. بالإضافة إلى ذلك فإن الولايات المتحدة لن تدفع أموال إعادة الأعمار المنصوص عليها في مذكرة التفاهم، وبالتالي فهناك حوار مقترح من أجل رفع الحصار ومن أجل إعادة فتح المضيق، ولكن يبدو أن هذا الحوار حتى مرتبط بمذكرة التفاهم. هناك عدد كبير من المسؤولين في الإدارة الأمريكية، بعض هؤلاء المسؤولين حاصلون على تصريح للتحدث مع وسائل الإعلام ولو بصفة غير رسمية، والبعض الآخر غير حاصل على تصريح. إذن لا أعرف ما إذا كان هذا المسؤول تحدث من دون تصريح وخالف سياسة البيت الأبيض، وهذا ما دفع ربما الرئيس ترامب إلى استخدام هذه اللغة القوية. ولكن حتى هذه اللحظة لا أتوقع أي تغيير في موقف الإدارة الأمريكية أقله حتى نهاية الانتخابات. لا أعتقد أن الرئيس ترامب يحبذ اللجوء إلى التصعيد العسكري قبل الانتخابات، سيواصل التركيز على استراتيجية العزل الاقتصادي، ولكن بعد الانتخابات قد تتغير الأمور. الرئيس ترامب لن يعود لديه أي استحقاقات انتخابية خلال الجزء الثاني أو النصف الثاني من ولايته الرئاسية، وهذا ما يلمح الرئيس إليه على ما أعتقد. هو يلمح إلى أن التصعيد قد يحصل بعد الانتخابات. لا أعرف ما إذا كان هذا التصعيد سينتج ثمارا أكثر من عملية الغضب الملحمي، ولكن الجيش مستعد للتنفيذ في حال أعطى الرئيس التوجيهات.
0: دكتور محمد، هناك نقطة تحتاج إلى توضيح، ما الذي يجري بحثه؟ الوزير العراقجي الإيراني عراقجي حتى في آخر تصريحاته قال ما نبحثه يتعلق فقط بمضيق هرمز، بينما ما ينقل عن الجانب الأمريكي بدائرة أوسع تتعلق بالملف النووي. وبالتالي لنفهم ما يجري حتى نبني على ما يقال من مؤشرات إيجابية وجدية من قبل الوسطاء كما قال الوزير عراقشي.
1: ما يميز أو ما يوضح الفرق بين ما هو موقف إيران من خلال عراقشي وموقف ترامب هو أن الطرفين كلاهما ينظر إلى القضية الأساسية في الخلاف أو في الصراع بشكل مختلف. الإيرانيون ينطلقون من أن مضيق هرمز هو العقدة المستعصية الآن، ومن هنا يبدأ التفاوض، ومن هنا يبدأ حل حرب إيران بكل تفاصيلها وبكل أبعادها. في المقابل ترامب لا ينظر بهذا التصور أو لا يعتمد هذا التصور، بقدر ما يرجع أو يعود إلى المرجعية الأصلية، أنه كلما تعثر في التوصل إلى تسوية مع الإيرانيين حول مضيق هرمز إلا ويعود إلى مرجعية الملف النووي. فبالتالي كما قلت في مقابلة سابقة، الملف النووي أصبح بمثابة الشجرة التي تخفي من خلفها أشجار أخرى، تخفي قضية اليورانيوم على التخصيب، قضية وقف إطلاق النار في أو إنهاء الحروب على كل الجبهات كما جاء في البند الأول من مذكرة التفاهم، أيضا قضية تسليم جزء من الأرصدة الإيرانية المجمدة، قضية رفع العقوبات. ترامب لا يريد أن يتناول هذه الأمور لأنها شائكة وليس هناك مدخل إلى كل هذه القضايا المستعصية مع إيران. فماذا يفعل؟ يلخص المسألة بأننا نحن ملتزمون بمنع إيران من تصنيع قنبلة نووية أو القضاء على الطموحات النووية الإيرانية. الإيرانيون في المقابل يتمسكون بأن المسألة الأولوية الآن ليست هي الملف النووي وإنما مضيق هرمز، فبالتالي المدخلات تختلف بين الطرفين، فلذلك لا نرى أن هناك مخرجات مشتركة. بمعنى المخرج الأساسي هو هل لدينا وساطة تتحرك، هل لدينا مفاوضات لحد الآن؟ ترامب لا يكترث بهذا، فبالتالي وربما أختلف مع الزميل من الولايات المتحدة، ليس بالضرورة أن ترامب في بحبوحة استراتيجية وأنه لن يقدم على إجراء عسكري إلا ما بعد الانتخابات. أقول العكس، ربما في شهر أكتوبر، في أي وقت من شهر أكتوبر قد يحدث المفاجأة على أساس أنه ينصت لوصية كل من وزير الخزانة بيسنت ووزير الطاقة كريس رايت، كلاهما يقولان إن القهر أو الخنق الاقتصادي يفعل فعلته في إيران. طيب، وكل ما نحتاج لضربة عسكرية قوية ثم ينهار النظام.
0: بالنسبة لحسابات الإيرانيين سيد مختار عدادي، يعني بعد ما قد يطرأ في الساعات القادمة ويأتي الرد من قبل الوسطاء للموقف الأمريكي، ماذا لو كان هذا الرد سلبيا؟ ماذا عن حسابات الإيرانيين داخليا بأنهم قدموا مبادرة، البعض بشكل أو بآخر رأى فيها تنازلا، ثم يأتي هذا الرفض الأمريكي ليبنى عليه أيضا مزيد من التنازل من قبل الإيرانيين؟
2: يعني لا أعتقد أن إيران تقدم تنازلات ولا تقبل يعني بأن تقدم شيئا أكثر مما قدمته في هذه المرحلة وفي هذه يعني في هذه المبادرة. وهناك أصبح الموضوع بالنسبة لإيران يعني حرب إرادات، يعني هناك إيران لا تريد أن تتراجع أمام الجانب الأمريكي، خاصة يعني نرى هناك مثل هذه اللغة وهذه الإجراءات من جانب الرئيس الأمريكي، وواضح يعني يقول الحرف الواحد أنه يجب أن إيران تستسلم. وحتى هناك عندما تتحدث المصادر الأمريكية المسؤولين الأمريكيين يقولوا يعني هناك الرئيس يريد أن تستسلم إيران، وحتما إيران لن تقبل بذلك. قلت يعني أصبح الموضوع بالنسبة لإيران حرب إرادات، والآن باعتقادي يعني إيران أبدت مرونة جيدة عندما تقول هناك خلال 7 أيام يتم فتح مضيق هرمز، وهذه شروط إيرانية، والشروط الإيرانية تقول وفق مذكرة التفاهم. نترك أن الرئيس الأمريكي مثلا خرج من مذكرة التفاهم ولا يقبل مذكرة التفاهم، إيران تقول نحن نقبل فقط بهذه المذكرة. وهناك تقول بعد هذه 7 أيام ندخل في المفاوضات النهائية من أجل يعني برنامج إيران النووي السلمي، يعني لم تقل الآن 2 أو 3 أشهر، نقول مباشرة يتم فتح مضيق هرمز 7 أيام وندخل في هذه المفاوضات. فلذلك لا أعتقد بأن إيران تقبل بأكثر من ذلك، وعفوا يعني تقوم بأكثر من ذلك. وهناك يوجد موقف إيراني مشترك الآن في هذا المجال، يعني من جميع كل من يتخذ القرار في إيران. ويعني إيران الآن تعاني كذلك من مسألة أخرى مع الجانب الأمريكي حقيقة، يعني إيران لا تعرف يعني الآن من هو في الحقيقة يعني في نهاية المطاف يتخذ القرار في هذا المجال في أمريكا. صحيح الرئيس الأمريكي تحدث في مثل هذه التصريحات، ولكن حسب المعلومات يعني عندما يأتي كذلك المفاوض الأمريكي هو يتحدث بلغة أخرى وبشكل آخر. ولكن هناك أن أذهب إلى يعني آخر ما يمكن،
0: هذا يضعنا أمام إشكالية سيد مختار، إذا كان ينقل يعني عندما يتم الحديث عن الجانب الإيراني يقال لا ندري من يقرر في إيران، الآن تنقلها أيضا إلى الجانب الأمريكي من يقرر في الولايات المتحدة الأمريكية. وهنا أسأل ضيفي سيد مولروي، سبق للرئيس الأمريكي عقب أن أعلن الوزير عراقجي عن هذه المذكرة أو هذه الخطة أو المقترح الإيراني رفضه له، بعدما كتبه في سوشيال تروث هذه المرة أيضا، هل معنى ذلك بأن ما يجري العمل عليه الآن من محادثات ليس علينا أن ننتظر الساعات القادمة لنعرف الموقف الحقيقي، أم علينا أن ننتظر؟
3: أعتقد أن هناك دائما احتمالا بأن يغير الرئيس ترامب رأيه، ولكن في الولايات المتحدة من الواضح للغاية من يتخذ القرارات. الرئيس ترامب هو صانع القرارات، وطبعا هو يعتمد بشكل أساسي على صهره وعلى ستيف ويتكوف وهو صديقه المقرب بصفتهما مستشارين، وبالتالي فهما يرفعان التقارير مباشرة للرئيس، بالإضافة إلى مشاركة وزير الخارجية في المفاوضات. وبالتالي على الجانب الأمريكي من الواضح أن الرئيس ترامب هو صانع القرار. أنا أتفق مع القول أن الولايات المتحدة واجهت بعض المشاكل في تحديد هوية المسؤولين وصانعي القرارات من الجانب الإيراني، سواء كان وزير الخارجية أو سواء كان الحرس الثوري المتواجد في طهران، ولكن في نهاية المطاف سوف نرى ما سيحصل بناء على الأفعال وليس على الخطاب. أنا برأيي الجانبان استخدما الخطاب كتكتيك تفاوضي، ولكن في نهاية المطاف الأمر يتعلق بالأفعال وبما الطرفان مستعدان للموافقة عليه. أنا لا أستبعد بشكل كامل احتمال لجوء الرئيس ترامب إلى القوى العسكرية قبل الانتخابات، لكن القرار لا يعود للولايات المتحدة وحدها. إذا قررت الولايات المتحدة شن هجوم جديد بغض النظر عن تأثير هذا الأمر، فإن إيران سوف ترد، وإذا ردت إيران من خلال ضرب البنية التحتية الطاقوية في المنطقة وهاجمت مجددا أنابيب النفط شرق غرب السعودية.
0: شكرا لك وأعتذر منك، أدركنا الوقت. ضيفي من مونتانا مايكل مونروي، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، وكذلك الشكر لضيفي من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، وكذلك الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. الآن إلى هذه النافذة الاقتصادية، ونتابع فيها مع جعفر سلامات تحذيرات رئيس شركة النفط الإيرانية من تداعيات الحرب والعقوبات على قطاع الطاقة الإيراني.
4: أهلا بكم في هذه النافذة الاقتصادية الخاصة. تحذيرات من تحديات مجتمعة يواجهها قطاع الطاقة الإيراني نتيجة الحرب والحصار والعقوبات. فعلى مستوى البنية التحتية للطاقة، تقول طهران إنها تواجه خطط لاستهداف المنشآت، بينما تسجل الصادرات النفطية انخفاضا حادا في ظل الحصار الأمريكي لسفن تحميل النفط الإيراني. فكيف يبدو وضع هذا القطاع؟ نبدأ مع تحذيرات حميد بورد، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الإيرانية، من مخططات تستهدف منشآت الطاقة، الذي أكد في الوقت ذاته استمرار الإنتاج والتصدير رغم الحرب والحصار، بالتوازي مع زيادة إنتاج النفط وجمع الغاز المصاحب وتقليص حرقه. وقال المسؤول الإيراني في تصريحات لوكالة مهر إن منشآت النفط تواجه ثلاثة أشكال من الضغط، تشمل الهجمات العسكرية والعقوبات والحصار البحري. تؤكد الشركة استمرار إنتاج النفط وتصديره وتوفير احتياجات المصافي والبتروكيماويات رغم تضرر بعض المنشآت خلال الحرب. تقول الشركة إن إنتاج النفط سجل أعلى مستوياته خلال 8 أعوام بعد زيادته خلال العامين الماضيين، وبلغ إنتاج الغاز مستوى قياسيا خلال الشتاء الماضي بأكثر من 1 مليار متر مكعب يوميا. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة النفط الإيرانية أن الشركة طالبت بخفض الاستهلاك المحلي من الطاقة ب 10 إلى 15% من أجل المساعدة في مواجهة أضرار الحرب. وقال بورد إن إيران ضاعفت 3 مرات كمية الغاز المصاحب التي تجمعها إلى 15 مليون متر مكعب يوميا بدلا من حرقها، وأضاف أن الشركة تهدف لإضافة مشروعات جديدة لجمع الغاز المصاحب بالتعاون مع القطاع الخاص حتى نهاية العام الإيراني. يأتي هذا في وقت تراجعت فيه مكانة النفط الإيراني في السوق العالمية بفعل الحرب والحصار، إذ انخفض الإنتاج والصادرات، بينما تعمل طهران على إصلاح منشآت غاز متضررة والحفاظ على طاقة التكرير المحلية. انخفض إنتاج إيران النفطي خلال أغسطس إلى نحو 2 مليوني برميل يوميا، بتراجع شهري يقدر بنحو 400,000 برميل يوميا وفق أحدث تقديرات أوبك المستندة إلى المصادر الثانوية. أما صادرات الخام والمكثفات الإيرانية فقد انهارت بفعل الحصار الأمريكي بعدما كانت قد ارتفعت إلى 2 مليوني برميل يوميا في مارس. بسبب تداعيات الحرب باتت صادرات إيران حاليا تعادل حصة هامشية من المعروض النفطي العالمي بعدما اقتربت قبل تشديد الحصار من نسبة 2%. تمتلك إيران شبكة تكرير يمكنها من حيث التصميم معالجة أكثر من 2 مليون برميل يوميا، لكن ذلك لا يعني بالضرورة تشغيل جميع الوحدات بكامل قدرتها خلال الحرب. المنشآت التي تضررت بسبب الحرب شملت 3 مجمعات لتصفية غاز حقل بارس الجنوبي، استعادت إيران 70% من قدرات إحدى المصافي المتضررة.

0: متكررة بينما استمرت أعمال إصلاح الأجزاء المتبقية. الآن معنا من طهران الخبير الاقتصادي الدكتور محمد رضا قشقاوي. وسيد محمد رضا، أبدأ معك من حيث بيانات التتبع التي أظهرت توقفا تاما لصادرات النفط لمدة 7 أسابيع. كيف تفسر ذلك في ظل تصريحات رئيس شركة النفط الإيرانية بشأن استمرار التصدير؟
1: واضح أن هناك انقطاعات خطيرة في تدفق النفط، وصحيح أنه بسبب الحصار وبسبب الحصار الجوي الذي أضيف إليه فإن اقتصادنا يعاني لدرجة كبيرة، ولكن هل الاقتصاد سوف ينهار في مدة قصيرة؟ هل سيكون بنسبة يتحدث عنها الأمريكي كان أم لا؟ إيران وخاصة خلال 10 أعوام الماضية وخلال حملة الضغوط القصوى في عهدة ترامب الأولى، أعتقد أنه ما زال ممكنا للشركات الإيرانية والحكومة أن يجدوا سبلا لكي يخففوا المخاطر ويخففوا الضغوط، ولكن علينا أن ننتظر لنرى ما الذي سيحدث في المستقبل ومدى النجاح هنا في إيجاد طرق أخرى وجديدة للبقاء والنجاة.
0: طيب، مع استمرار الإنتاج النفطي وتعطل الصادرات، ما البدائل المتاحة خصوصا في ظل محدودية طاقة التخزين؟
1: هذه ليست المرة الأولى التي انخفضت مبيعات النفط إلى ما يقرب الصفر، والإحصاءات تظهر أنه في حملة الضغوط القصوى الأولى الوضع كان تقريبا ذاته. إيران ما زالت مستمرة في التعامل مع البنى التحتية وخاصة في المنطقة الشمالية، ولديهم سبيل بحري للوصول إلى بعض الدول، إذن فهي تستخدم هذه السبل. وأشك بأن لدينا مشاكل عظيمة، ولكن المسألة هي متعلقة بمستوى الثبات والصبر وإيجاد طرق جديدة. وبسبب الجغرافيا ف إن إيران لديها الآن 5000 كيلومتر من الحدود البرية وحدود بحرية أيضا، لذلك ما زال ممكنا التوصل إلى طرق وخيارات جديدة، وعلينا أن نتحلى بالصبر لنرى ما الذي سيحدث. ولكن أعتقد أن إيران رغم كل هذا العناء هي قادرة على استيعاب هذه الضغوط والتعامل معها وإيجاد حلول لها.
0: سيد محمد رضا، ما تفسيرك لدعوة رئيس شركة النفط لتخفيض الاستهلاك المحلي، خصوصا وأنها تتزامن مع أزمة محلية في إمدادات الوقود ولجوء الحكومة لزيادة الأسعار؟
1: هذه مشكلة قديمة، وذلك بسبب المعونات التي تقدمها الحكومة الإيرانية. هناك مشكلة خطيرة بالنسبة للاستهلاك من قبل الناس، وحتى قبل هذه الحرب الخبراء كانوا يعتقدون بأنه بوجود هذه الأسعار للنفط في البلد فيجب أن يكون هناك مراجعة ووضع استراتيجيات جديدة. البعض يؤمن بأن هناك حلولا تتعلق بالأسعار، والآخرون يعتقدون أن الحكومة عليها أن تنظر إلى حلول أخرى، ولكن هذا واقع أن الكثير من الإنتاج الإيراني يمر عبر خطوط قديمة، وهناك سوء إدارة لهذا القطاع وعدم استخدام الطاقة بطريقة كفأة. الآن وبسبب هذه الحرب المشكلة الآن أصبحت أكثر خطورة وتفاقمت، إذن فليس هناك سبل إلا من خلال أن يكون الاستهلاك أقل ويرشد، وربما هذا سيكون فرصة لإيران لكي تقوم بمراجعة الأنماط الاستهلاكية فيها.
0: الآن كيف يمكن لإيران أن تؤمن احتياجاتها من البنزين محلياً في ظل صعوبات التمويل نتيجة للعقوبات وللحصار الأمريكي.
1: بسبب هذا الحصار فإن إيران تواجه صعوبة في البيع. هذا لا يعني أن المبيعات انخفضت إلى صفر، ودعونا نقول أنه في الميزانية العام الماضي العائدات توقع لها أن تكون 54 سنت للبرميل، وإيران باعت نفطها بسعر أكبر من هذا في بداية العام. وبالنسبة للوضع الحالي لا أعتقد أن إيران ستواجه مشكلات كبرى فيما يتعلق بالإنتاج وذلك للاستهلاك المحلي، ولكن بالنسبة للمبيعات نعم عليهم أن ينظروا إلى طرق جديدة إبداعية لبيع النفط والمنتجات الأخرى أيضا.
0: الدكتور محمد رضا قشقاوي الخبير الاقتصادي من طهران، شكرا جزيلا لك. نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: إلى تطورات في قطاع غزة، حيث أفاد مستشفى شهداء الأقصى باستشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع. هذا ويأتي فيما حذر مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي والجراحة التخصصية بمدينة غزة من احتمال توقف خدمات أساسية بسبب شح الوقود والزيوت اللازمة لتشغيل مولدات الكهرباء، ويهدد هذا الوضع استمرار علاج مئات المرضى إضافة إلى ما يشكله من ضغوط جديدة على المنظومة الصحية في القطاع.
3: لا تعكس هذه الابتسامة مخاوف مجدي من تأثر الرعاية التي يتلقاها داخل مستشفى الوفاء بغزة إذا توقفت مولدات الكهرباء عن العمل، فهذا المسن يحتاج إلى متابعة دورية وفحوصات تعتمد على أجهزة طبية كهربائية، ما يجعل استمرار عمل المولدات جزءا من استمرارية علاجه ورعايته.
4: أنا أرجو أنه كل شيء يكون على ما يرام، السولار يدخله والزيوت وكل شيء، لأنه إحنا بحاجة إلى هذه الأشياء وإلا إحنا بتتوقف حياتنا هنا.
3: ولا يقتصر القلق على كبار السن، فهنا أيضا جرحى يعتمدون على التأهيل الطبي للتكيف مع إصاباتهم. أيمن تعرض للبتر ويتلقى العلاج والتأهيل في المستشفى، ويخشى أن يؤدي توقف الخدمات إلى انقطاع رحلة علاج لا بديل عنها.
5: كثير مرافق هنا حتتقف، يعني حتى بتتكلم على مستوى العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي حيتأثر بشكل شديد، وهذه البرامج من أشد الاحتياج، يعني الشباب الجرحى من أشد الاحتياج والنزلاء الموجودين في المستشفى هنا.
3: أمام هذه الحالات يعمل القائمون على المستشفى لإبقاء خدماته، لكن جزءا أساسيا منها يعتمد على المولدات كقاعة التأهيل الطبي وغرفة العمليات التي توقفت تماما عن العمل.
6: أطلقنا في مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي والجراحة التخصصية نداء استغاثة عاجل من أجل الإسراع بتوفير الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية، حيث نواجه في المستشفى عجز في الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء، ونواجه أزمة أخرى في صعوبة وصول الموظفين إلى المستشفى.
3: ومشكلة الإمدادات ليست حصرا على مستشفى الوفاء، إذ تواجه 13 مؤسسة طبية أهلية وسبع نقاط صحية خطر الخروج عن الخدمة بعد إبلاغها بتوقف إمدادات الوقود التي توفرها مؤسسات دولية. هذه المولدات قد تتوقف بالكامل خلال أيام قليلة بسبب تراجع إمدادات الوقود ونقص الزيوت اللازمة لتشغيلها، ما يهدد بانقطاع الخدمات الصحية عن آلاف المرضى داخل قطاع غزة. غازي العلول، الجزيرة، مدينة غزة.
2: أما عن التطورات في الضفة الغربية، فقد أفادت محافظة القدس بأن نحو 1800 مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال. وفي مدينة الخليل أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت الحرم الإبراهيمي أمام الفلسطينيين حتى مساء يوم الأربعاء القادم بسبب الأعياد اليهودية. المزيد نتابعه مع مراسل الجزيرة في الخليل منتصر نصار.
7: اقتحامات على فترتين صباحية ومسائية نفذها مستوطنون في المسجد الأقصى المبارك وهنا في الحرم الإبراهيمي الشريف في ثالث أيام عيد العرش اليهودي. 1792 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى وسط حراسة وتشديدات أمنية من قبل قوات الاحتلال والشرطة الإسرائيلية، إضافة إلى اقتحام مئات المستوطنين هنا في ساحات الحرم الإبراهيمي الشريف. قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية في محيط الحرم وعند الحارات الشرقية منه والبوابات المؤدية إلى الحرم الإبراهيمي الشريف، كما فرضت طوقا أمنيا شاملا وتشديدات عسكرية عند كافة الحواجز المؤدية إلى المسجد الأقصى المبارك. يتزامن مع هذه الاقتحامات جولات مستوطنين نفذت في عديد المناطق بالضفة الغربية، الأبرز والأهم اقتحام المستوطنين للبلدة القديمة في السموع جنوب الخليل، إضافة إلى اقتحام المستوطنين لمواقع أثرية في بلدة كفل حارس شمالي الضفة الغربية. يأتي ذلك في وقت اقتحمت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي محافظات عدة بالضفة الغربية ونفذت حملة مداهمات واقتحامات واعتقالات واسعة تخللها إطلاق لقنابل الصوت والغاز والرصاص، إضافة إلى اعتقال أكثر من 8 فلسطينيين في مناطق متفرقة من القدس.
2: معنا من القدس شادي الشرفة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. سيد شادي أهلا بك. رغم التحذيرات الدولية، اقتحامات برعاية الشرطة للمسجد الأقصى، للحرم الإبراهيمي ولمواقع مختلفة في الضفة الغربية، هل تدفع الحكومة ومن معها باتجاه تفجير بل وتسريع تفجير الوضع في الضفة الغربية من خلال ما تقوم به؟
8: نعم، تحية لك وللمشاهدين. يعني واضح أنه هذه السياسة التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية باتجاه استفزاز كل العالم العربي والإسلامي واستفزاز الفلسطينيين في الضفة الغربية من أجل أن يكون في هناك انفجار. إسرائيل تريد انفجارا بالضفة الغربية لأن هذا الانفجار يسرع يعني الإجراءات الإسرائيلية التي تريد تنفيذها والمخططات الخطيرة التي تريد تنفيذها بالضفة الغربية، من ضمنها تقسيم الضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها، من ضمنها أيضا مخططات مرتبطة في المسجد الأقصى وتثبيت يعني حقائق جديدة في المسجد الأقصى بناء على رؤية يعني مسيانية خلاصية تتبناها أجزاء كبيرة بها الحكومة الإسرائيلية الحالية. وبالتالي ما يجري ليس صدفة، وهو منهج ومخطط ومرتب من أعلى المستويات الحكومية الإسرائيلية، وتنسجم مع هذا والترتيب المؤسسة الأمنية والعسكرية التي تدعم إلى حد بعيد ما يجري في الأقصى. نعم،
2: ولكن أيضا تفويت الفرصة على هذه الأهداف، هل معنى ذلك بأنه سيبطئ أو يحول دون تحقيق هذه الأهداف؟
8: يعني أولا إسرائيل والانتقادات الدولية يعني لا تجدي نفعا مع إسرائيل. هناك يعني شيء واضح بدأ يتغير في إسرائيل خاصة فيما يتعلق في المسجد الأقصى والاقتحامات. سابقا كانت المسألة هامشية وكانت مرفوضة لحد بعيد بالنسبة لقطاعات واسعة وتيارات عديدة في إسرائيل، وكان من ينفذ هذه الاقتحامات جمعيات محدودة مدعومة من فئات خارجية وتحديدا من الإنجيلية، كنائس إنجيلية مسيحية تؤمن بأن إقامة الهيكل سوف يؤدي إلى حرب الخلاص النهائية الأبدية وإلى آخره، فكانت حركات هامشية وجمعيات هامشية. اليوم من يدعم الاقتحامات في الأقصى وتغيير الواقع في الأقصى هي مؤسسات دينية تدعمها الحكومة الإسرائيلية. يعني هذه نحن نرى آلاف الإسرائيليين اليهود يقتحمون المسجد الأقصى، هؤلاء الآلاف يأتون بتمويل من الحكومة، هناك باصات وسيارات تنقلهم إلى المسجد الأقصى ويدفع لهم أموال من أجل دخول المسجد الأقصى، وزارة الثقافة تمول ذلك، حتى وزارة الرياضة تمول ذلك، إضافة إلى التمويل الذي يأتي من بلدية القدس للاقتحامات. وبالتالي لم تعد المسألة مقتصرة على جمعيات هامشية تأخذ التمويل والدعم من جمعيات أمريكية وبرازيلية يعني تؤمن بعودة المسيح المنتظر وإلى آخره. لا، الآن لدينا رؤية سياسية للحكومة الإسرائيلية، وحقيقة الأمر أن ما يجري في الأقصى هو تغيير بدأ منذ عام 1928 بقضية البراق ووضع حواجز لليهود، وعلى أثرها 1929 تلقى ثورة البراق، ثم الانتداب البريطاني أعطى حق الصلاة لليهود في الحائط الغربي. ثم بعد 67 حصل تطور كبير ومهم جدا، يعني لا أحد يتحدث عنه. بعد 4 أيام من انطلاق حرب 67 بعد احتلال القدس، أمرت الحكومة الإسرائيلية بهدم حي المغاربة الملاصق للحائط الغربي، وهو الملاصق للحائط الغربي هو حائط البراق. تم تهجير 3500 فلسطيني وهدم 136 منشأة وبيت ومساجد في تلك المنطقة، وأقيم منطقة للصلاة لليهود. ثم تدريجيا بدأوا يتم السماح لليهود بالدخول والزيارة، ثم الصلاة الصامتة، ثم الصلاة العلنية، والآن اليوم يتم تقديم.
2: هل نحن أمام تكرار لما جرى في الحرم الإبراهيمي، هذه المرة يتم تنفيذه في المسجد الأقصى؟
8: بل أكثر من ذلك، في الحرم الإبراهيمي يريدون السيطرة على المبنى للحرم الإبراهيمي وتحويله إلى مبنى لليهود، وتصبح المسلمين خارج نطاق يعني هذا المبنى. ولكن ما يتم تخطيطه بشكل واضح في الأقصى هو هدم المسجد الأقصى وإقامة الهيكل الثالث هناك. يعني رأينا، أنت عندما تتجول في البلدة القديمة في الأماكن اليهودية تجد في كل مكان مجسم للهيكل الثالث الذي ينوون بناءه مكان المسجد الأقصى.
2: من القدس الدكتور شادي شرفة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مع توسع عمليات القتال بين الجيش الإثيوبي وتحالف قوى الشعوب الإثيوبية من أجل البقاء في أكثر من جبهة شمالية البلاد، اتهمت الحكومة الإثيوبية إريتريا والسودان بالتدخل في الصراع ودعم القوات المناوئة لها. ورغم نفي أسمرة والخرطوم، تظل التطورات في إثيوبيا رهينة بصورة أو بأخرى بعلاقات إقليمية وروابط عابرة للحدود وملفات معلقة مع أكثر من دولة.
9: حرب متعددة الجبهات أعادت تشكيل صراع جديد قديم. هذا هو واقع الحال اليوم في جزء من الجغرافيا الإثيوبية، إذ اتحدت أكثر من جبهة وتنظيم لتصعد مطالبها بتوسيع صلاحيات الأقاليم وتشكيل سلطة أكثر انفتاحاً. لكن الأوضاع وصلت إلى حد استهداف السلطة المركزية وجعله هدفاً استراتيجياً. تقود التحالف الجديد جبهات ذات تاريخ حافل في مناهضة السلطة المركزية في أديس أبابا منذ عهد الإمبراطور هيلا سلاسي. تحالف قوى الشعوب الإثيوبية من أجل البقاء عنوان عريض وواجهة تضم 7 جماعات مسلحة، هي جبهة تحرير شعب تيغراي والحركة الوطنية فانو الأمهرية وجيش تحرير الأورومو، إلى جانب كيانات من العفر والأوغادين، ما عدا كيانات من تيغراي تدعمها الحكومة وتقاتل إلى جانب الجيش. العقود الماضية شهدت محطات مواجهة تطور بعضها إلى حروب شرسة خاضتها هذه الجماعات ضد بعضها البعض، لكنها تقف اليوم موحدة ضد السلطة المركزية. سبق الوصول إلى هذه المرحلة من المواجهات والتوتر منعطفات مفصلية آخرها المعارك بين جبهة تحرير شعب تيغراي والجيش الإثيوبي بين عامي 2020 و2022، انتهت باتفاق بريتوريا الذي ينص على وقف إطلاق النار والبدء في مشاورات سياسية بين الجانبين قبل أن يتبادل الطرفان الاتهامات بشأن انتهاك الاتفاق. الأمر نفسه تكرر مع قومية الأمهرة التي دخلت في مواجهات مع الجيش بسبب ما سمته تراجع الحكومة عن وعود قطعتها على نفسها بعد مواجهات في عام 2023 بين الجيش ومجموعة فانو الأمهرية. توالت التطورات الميدانية تباعا منذ 10 سبتمبر بعد سيطرة قوات تيغراي على مطارات ومواقع مهمة في إقليم تيغراي وفي إقليم عفر المجاور، وهي قوات تتسم بتسليح وصف بالضخم. لكن الجيش الإثيوبي تحرك بعد ذلك وبدأ التصدي لتقدم مقاتلي تيغراي وحلفائها في أكثر من جبهة. اتهمت أديس أبابا إريتريا بشكل مباشر بتقديم الدعم للجبهة الجديدة، في حين أكد حاكم إقليم عفر الموالي للسلطة المركزية الإثيوبية أن الجيش الإريتري يشارك مباشرة في الحرب بقياداته وأسلحته الثقيلة، متهما إريتريا بأنها تعمل على تغيير حدود إقليم تيغراي بالقوة. العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا ترتكز على ذاكرة مثقلة بالخلافات والاتهامات والشكوك المتبادلة. فمنذ استقلال إريتريا عام 1991 حرمت إثيوبيا من منفذ بحري، لتتجه الأوضاع نحو المواجهة العسكرية بين عامي 1998 و2000 واستمرار حالة توتر لم تتراجع إلا في مستهل عهد رئيس الوزراء الإثيوبي الحالي أبي أحمد، الذي حصل على جائزة نوبل للسلام بسبب التوصل إلى حل للصراع مع الجارة إريتريا. لكن هذه الإنجازات السياسية باتت من الماضي بعودة التصعيد إلى صدارة المشهد في ذلك الجزء من القرن الإفريقي. تراهن حكومة أبي أحمد على تاريخ من السطوة المركزية وجيش قاتل في مختلف الجبهات وضد كثير من الكيانات، إلا أنه حافظ على تماسكه مع تعويل السلطة المركزية عليه في منع تشظي البلاد وتفتتها إلى أقاليم ومناطق متناحرة. في المقابل ترفع الجبهة الجديدة شعارات تدعو لتشكيل حكومة واسعة تحترم حقوق الإنسان والأقليات، وهي تتهم الحكومة بانتهاك الاتفاقيات وتعتبر ذلك مبرراً للدفع نحو تشكيل حكومة جديدة تمثل الجميع، حتى إذا أدى ذلك لإسقاط النظام على حد تعبيرها. ولأن التطورات في إثيوبيا عسكرية أو سياسية كانت ترتبط بصورة أو بأخرى مع المحيط الإقليمي بحكم السياقات الجيوسياسية للصراع والتداخل الإثني عبر الحدود، فقد اتسع نطاق التوتر مع اتهام الحكومة الإثيوبية الحكومة السودانية بدعم مقاتلي الجبهة الجديدة، لتتسع دائرة التوتر في ظل علاقات يسودها توتر بين إثيوبيا وجوارها، مما يرفع التحديات أمام إثيوبيا ليس فقط لإنهاء الوضع العسكري المتصاعد، بل لمواجهة تحالفات ممتدة تتهمها أديس أبابا بأنها عابرة للحدود ومنفتحة على مصادر دعم غير محدودة.
2: هذه التغطية مستمرة على رأس الساعة، بإذن الله نعود نلقاكم على رأس الساعة وآخر المستجدات.
10: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض. في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.
11: في كفر الرمان تتفاقم الكلفة البشرية وتمتد نيران القصف لتخلف مزيداً من الدمار، واليوم يختار من قرر البقاء في أرضه مواجهة القلق والخوف.
12: طلت بحالي، نفضت حالي وقمت، حبات علي وجري وصفن على البيب، صرت استفقد بلي.
13: خايف على أولادي مش على نفسي، شو ذنب الأولاد والأطفال تتهجر وتتبهدل

0: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانة. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.
1: لما بيت مدار زي هذا، بيت أحلام أطفال،
2: كهول اليوم القيامة، الكل خايف على بيته، الكل خايف على داره.
3: هذا منزل هدمته الجرافات، وعلى بعد خطوات منزل آخر ينتظر المصير نفسه.
4: جوا علينا اثنين مسلحين قالولنا يا بنطلعكم بدون ما حدا يطب فيكم أو إنه راح تموتوا هان في الدور.
5: تبدو الحياة اليومية معركة مفتوحة بين البقاء والرحيل.
6: أرضك اللي ربيت فيها انولدت فيها وعشت فيها كل حياتك ممنوع تخبطها.
7: 104 مستوطنات جديدة تزحف نحو المدن الفلسطينية.
8: بدون ما يجيجون عن الأرض هذا صعب.
9: هذا جزء مما يتعرض له أهالي القرى الفلسطينية التي تتعرض لاقتحامات متواصلة.